0: هناك مواجهات عسكرية كبيرة، أي أن الاقتصاد صار بديلا عن السلاح لا مكملا له. لفهم اللحظة الراهنة الحقيقة، الحرب كما تعلم بدأت في نهاية شهر فبراير الماضي بضربات أمريكية إسرائيلية واسعة، ثم جاء وقت إطلاق النار في مذكرة التفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق قرمز. هذه المذكرة هي التي تعثر تنفيذها بعد وبعد 6 أشهر من العمل العسكري. اكتشفت واشنطن بأن القوة لم تنتج حسما سياسيا، فانتقلت إلى ما يمكن تسميته استراتيجية الاستنزاف البطيء. إذا نحن الحقيقة لهذا التحول وجهان، الوجه الأول هو تجفيف موارد إيران عبر العقوبات والحصار البحري، وكذلك الضغط الاقتصادي الأكبر والذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير. الضغط يتصاعد فعلا لكن شكله تغير لأن الأهداف السابقة استهلكت القصف العسكري، ومن يقرأ التقرير يصبح مقدم لحرب جديدة ربما قد يخطئ التقدير. الأرجح أنها مقدمة لتفاوض من موقع أقوى تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم دكتور رامي، إلى أي مدى يمكن لهذه الإجراءات الاقتصادية وللضغط الاقتصادي أن يؤثر في حسابات طهران؟
0: أنت تأثير الضغط الاقتصادي حقيقي وقابل القياس، لكنه لا يترجع تلقائيا بالضرورة إلى قرار سياسي. الأرقام صادمة، حيث الناتج الإيراني وفقا بعض التقديرات أدى إلى انكماش بنحو حوالي 5.4% خلال 2026، فيما ارتفع نسبة التضخم السنوي إلى ما يقارب 66% في شهر يوليو على وجه التحديد، مع توقع متوسط يقترب من 69% خلال هذا العام. لكن ينبغي التمييز بين 3 مستويات. المستوى الأول هو الألم الاجتماعي، والمستوى الثاني هو العجز المالي للدولة، والمستوى الثالث هو تغيير الحساب الاستراتيجي. الضغط الأمريكي لا شك بأنه نجح في المستوى الأول بشكل واضح وأثر جزئيا على العجز المالي للدولة الإيرانية، ولكنه لم يصل إلى الآن إلى المستوى الثالث وهو تغيير الحسابات الاستراتيجية. طهران طبعا راكمت أدوات التفاق معروفة، ابتكرت طرق جديدة لتصدير النفط عبر أساطيل من ناقلات الظل الخاضعة للعقوبات التي توقف أجهزة التتبع على سبيل المثال، وتذهب باتجاه عملاء أساسيين منها من الصين وكين. ورغم ذلك نجحت في ضمان استمرار تدفق الوقود والغذاء إلى سكانها طوال الأشهر الماضية من الحرب، وهذا بالضبط ما يجعل الرهان الأمريكي على الوقت هو رهان محفوف للمخاطر. دعنا نقول هنا نقطة أراها جوهرية ونادرا ما تذكر، وهي أن الضغط الاقتصادي الشديد قد يدفع إلى نتائج عكسية. فالنظام عندما يشعر بأنه يخسر اقتصاديا لا يملك ما يخسره عسكريا، قد يرى في التصعيد المحسوب وسيلة لتحسين شروطه لا لتدميرها. وبالتالي أعتقد نعم هنالك تأثير، ولكن هذا التأثير لم يصل إلى الدرجة التي من خلالها يمكن إجبار إيران على تغيير مواقفها السياسية والاستراتيجية.
1: نعم دكتور، هل ترى أن هذه العقوبات ستنجح في دفع إيران إلى إبرام اتفاق جديد؟
0: حيث العقوبات وحدها لم تنجح في أي تجربة تاريخية سابقا في دفع الأطراف إلى الجلوس على طاولة المفاوضات. ما ينتج الاتفاق هو العقوبات مضافا إليها مخرج يحفظ ماء الوجه ومسار تفاوضي واضح. اتفاق العام 2015 لم يولد من العقوبات أصلا كما تعلم، بل من معادلة ثلاثية تتمثل في الضغط الاقتصادي، قناة تفاوض مستقرة، وضمانات متبادلة. الحقيقة اليوم يتوفر الضلع الأول وأقصد الضغط الاقتصادي، ولكن بالتأكيد لا يوجد هناك قناة تفاوض مستقرة، هناك تفاوض غير مباشر بواسطة وسطاء عمان قطر الباكستان، وحتى الآن لا يوجد أي ثقة، لا يوجد أي ضمانات متبادلة. مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في شهر يونيو الماضي وتنص على التزام الطرفين سرعان ما سقطت خلال أول اختبار لها، ولكن والمهلة انقضت عمليا من دون ظهور أي مؤشرات إلى بدء مفاوضات جوهرية. طهران رفعت سقف شروطها، فهي تشترط في سنة التفاوض إنهاء المتطلب انتهاكا أمريكيا، إلى جانب تقديم تعويضات، وهذا أمر صعب جدا قبوله من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، و ربطت بين إعادة فتح المضيق برفع الحصار البحري. العقوبات قد توصل إيران إلى طاولة التفاوض، لكنها لن توصلها إلى تقديم التنازلات التي تطالب بها الولايات المتحدة الأمريكية. والفارق بين الأمرين أعتقد بأنه هو الذي سيحدد شكل المنطقة وشكل الشرق الأوسط بشكل عام ومقدار وحجم الدور الإيراني في المستقبل.
1: نعم دكتور، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات حديثة قال أن تمكنت واشنطن من القضاء على قدرات إيران

0: عسكرية والصاروخية، كيف تقرأ هذه التصريحات؟
1: أي يعني تصريحات لها وظيفتين، الوظيفة الأولى هي تقييم عسكري والوظيفة الثانية هي رسالة سياسية. وزير الخارجية الأمريكي وصف ما سماه الدرع التقليدي الإيراني بأنه تآكل بشكل كبير، ومضيفا بأن قدرة إيران على تصنيع الطائرات المسايرة قد تضاءلت، لكن التقديرات الاستخبارية أكثر تحفظا من الخطاب السياسي، وهذه الفجوة هي مفتاح لقراءة هذا الملف. الرقم الأدق المتداول في التقديرات الأمريكية هو أن واشنطن لا تستطيع التأكيد بشكل قاطع إلا من تدمير نحو ثلثي الترسانة الصاروخية، وهو ما يتعارض مع تصريحات العلنية التي تحدثت عن بقاء عدد قليل جدا من الصواريخ. حتى الرئيس الأمريكي نفسه رغم لغته الحاسمة أقر بأن إيران لا يزال لديها بعض القدرة على القتال، وإن كانت قوتهم تراجعت إجمالا إلى حد كبير خلال الفترة الماضية. حيث دعنا نشير فقط إلى نقطة أساسية، لأن التقديرات الاستخباراتية قبل الحرب لم تكن دقيقة، أثناء الحرب لم تكن دقيقة، وحتى الآن لا يمكن الثقة بأنها دقيقة، خصوصا التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية. تراجع القدرة الإيرانية لا يعني تلقائيا بيئة أكثر أمان، ما دام مخزون الاعتراض لدى الطرف وهو الطرف الأمريكي بدأ يتراجع خلال الفترة الماضية، وأعتقد بأن إيران ما يزال لديها مخزون معين تستخدمه في معادلة الردع مع الجانب الأمريكي، لكن بالتأكيد تأثرت قدراتها الصاروخية، قدراتها العسكرية، البنية التحتية العسكرية، والضربات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية كانت ضربات مؤلمة، لكن حتى الآن نحن ليس لدينا معلومات دقيقة حول حجم الضرر الذي تعرضت له القدرات الصاروخية الإيرانية.
0: نعم، دعنا ننتقل إلى موضوع مضيق هرمز. هل تعتقد أنه بات محورا رئيسيا في المواجهة، خاصة بعد تعهد واشنطن بضمان استمرار تدفق النفط عبر المضيق؟
1: هو ليس محور رئيسي فحسب، ربما أصبح ميدان المواجهة الفعلي بعد أن هدأت الجبهات الأخرى. المؤشر الأوضح أن عدد السفن التي شملها الحصار المفروض على الداخل إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها عبر مضيق هرمز ارتفع إلى 67 سفينة. المضيق تحول من مار تجاري إلى ورقة تفاوضية بين الطرفين معا. الحقيقة الجغرافي هنا تصنع السياسة، بمعنى أن إيران أدركت أن هذه الورقة هي صاحبة التأثير الأكبر على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دول المنطقة، بل على الاقتصاد العالمي برمته، وهذا ما يجعل هذا المضيق نقطة اختناق أساسية بالنسبة للاقتصاد الدولي. حجم الصدمة يكشف المركزية، أدى الاضطراب في التدفقات إلى انقطاع نحو 20 مليون برميل يوميا من إمدادات الخام والمنتجات النفطية عن الأسواق العالمية. طبعا هذا دفع وكالة الطاقة الدولية إلى إعلان أكبر عملية منسقة في تاريخها للسحب من المخزونات الاستراتيجية بطرح 400 مليون برميل. طبعا اللافت أن الخطاب الأمريكي نفسه حول المضيق متباين بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي. اعتبر ترامب على سبيل المثال أن مضيق هرمز لم يعد يحتفظ بأهميته السابقة، مشيرا إلى توسع إنتاج النفط داخل الولايات المتحدة وإنشاء خطوط أناليب جديدة، بينما يقول في مواضيع أخرى أن واشنطن تسيطر عليه بالكامل. طبعا هذا التناقض بحد ذاته يشير إلى الأهمية القصوى التي بات يمتلكها المضيق. إذا كان الحرب في جولتها الأولى التي بدأت في نهاية شهر فبراير كان عنوانها الرئيسي هو البرنامج النووي، اعتقد بانه منذ مذكرة التفاهم وحتى الان عنوان الصدام ما بين الولايات المتحده وايران هو مضيق هرمز، وبالتالي يحمل اهميه استثنائيه ولا يبدو انه سوف يفقد اهميته على الاقل خلال الفتره القادمه، بالرغم من وجود خطوط بديله، ولكن العمل لكي يكون هنالك طرق بديله اكثر فعاليه وبحاجه الى بعض الوقت، لكن على كل حال الطرق البديله بدات تلعب دورا. نتحدث عن ميناء الفجيره، نتحدث عن خط شرق غرب بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه، عن امكانيه التصدير عبر سوريا بانياس بالنسبه للنفط العراقي، وبالتالي كل هذه نعم يخفف من الازمه لكن لا يلغيها. لذلك نعم المضيق هرمز يمثل محورا اساسيا، بل هو قلب الصراع الموجود حاليا ما بين واشنطن وطهران.
0: متابعه اخباريه. تشهد مناطق جنوب لبنان تصعيدا إسرائيليا متواصلا مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات التفجير، بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تمسك بلاده باستعادة سيادتها وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وسط تحركات لحشد الدولة.

0: الدعم العربي والدولي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع المحلل السياسي من لبنان الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، في البداية، كيف تقرأ التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان، وما دلالات تكثيف الغارات والقصف في هذه المرحلة؟
1: نعم، التصعيد الإسرائيلي مستمر، هو لم يتوقف، يعني لم يلتزم الاحتلال يوما باتفاق وقف اطلاق نار ولا بالهدنة التي أعلنت، واستمر عملياته العسكرية، الغارات، تدمير المنازل، محاولات التوغل، منع الجيش اللبناني من الاقتراب من المناطق التي مفترض أن يكون انسحب منها، ومنع المدنيين طبعا من العودة إلى بيوتهم. هذا التصعيد المتواصل له هدف سياسي رئيسي، وهو ما يعلنه قادة الكيان الاحتلال أنهم لن ينسحبوا من المنطقة المحتلة في جنوب لبنان، والمفاوضات التي جرت مع لبنان واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه عمليا اليوم هو مجمد. لذلك يحاولون من خلال هذا التصعيد واستمرار الاعتداءات فرض أمر واقع، وفرضه يعني فرض واقع ميداني يفرض على لبنان، على الدولة اللبنانية تحديدا، التي لا تزال تراهن طبعا على موضوع المفاوضات والوساطة الأمريكية.
0: نعم، رئيس الوزراء اللبناني أكد السعي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل واستعادة سيادة الدولة. ما الأدوات التي تمتلكها الحكومة اللبنانية الآن لتحقيق هذا الهدف؟
1: يعني الحقيقة الأداة الأساسية التي تمتلكها الدولة اللبنانية هي الدبلوماسية والموقف الأمريكي الذي كان هو في الأساس، الولايات المتحدة هي كانت في الأساس التي دعت إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين الاحتلال ولبنان، ولبى لبنان هذا الأمر لأن لديه أرض محتلة يريد تحريرها، يريد الانسحاب الإسرائيلي منها، وجرت المفاوضات وتم التوصل إلى اتفاق، ولكن الاحتلال لا يلتزم به، وهو اليوم في هذه المرحلة لا يتجاوب حتى مع المناشدات الأمريكية والتمنيات الأمريكية التي لم تتحول بعد إلى ضغوط جدية، وخصوصا أن كيان الاحتلال اليوم في انتخابات، وهناك مزايدة يعني بين نتنياهو وخصومه على التطرف أكثر، من يتطرف أكثر ومن يتشبث بالاحتلال أكثر. لذلك يعني الوسيلة الوحيدة التي يملكها لبنان اليوم هي الدبلوماسية، وهناك حركة ليس على مستوى الأمريكي فقط، رئيس الجمهورية اليوم موجود في إيطاليا، اجتمع مع رئيس الوزراء هناك والرئيس الإيطالي، والبحث كان يتناول بشكل أساسي موضوع الاتفاق الإطار وضرورة تنفيذه، وأيضا دور إيطاليا والدول الأوروبية الأخرى في إيجاد بديل للقوات اليونيفيل المفترض أن تنسحب نهاية هذا العام، أن يكون هناك قوة أوروبية أو قوة دولية تساعد الجيش اللبناني على الانتشار وعلى بسط سلطة الدولة هناك.
0: نعم، رئيس الوزراء اللبناني تحدث عن حشد الدعم العربي والدولي لتطوير قدرات الجيش اللبناني. كيف يمكن لهذا الدعم أن يعزز قدرة الجيش على حماية الحدود وعلى فرض سلطة الدولة؟
1: نعم، بالتأكيد لدى الجيش اللبناني الإرادة الكاملة، والدولة اللبنانية اتخذت قرارها بإرساله إلى الجنوب للانتشار في كامل على كامل الأراضي المحتلة حتى الحدود، ولكن هناك يعني نقص كبير في الإمكانيات التسليحية والتجهيزات واللوجستيات ومعدات كثيرة يحتاجها الجيش اللبناني، ولبنان يطالب منذ سنوات. اليوم هناك يعني تحضير لمؤتمر سيعقد في فرنسا، كان من المفترض أن يعقد في آذار مارس الماضي ولكن الحرب اندلعت. الآن هناك تحضير لمؤتمر، يأمل لبنان بطبيعة الحال أن يكون الأشقاء العرب في طليعة المشاركين فيه والمتبرعين والمساعدين، بالإضافة طبعا إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة. الجيش اللبناني ينقصه الكثير من التجهيزات، يمكن القول أنه يعني ينقصه كل شيء، فلذلك هذا المؤتمر مهم، وموقف رئيس الحكومة يعني يحدد فعلا هذه الأولوية. من دون هذه الإمكانيات لن يستطيع الجيش يعني تنفيذ مهمته الأساسية، وهو انتشار

0: المنطقة الحدودية طبعا بعد الانسحاب الإسرائيلي.
1: نعم أستاذ علي، ما المطلوب اليوم من المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ودعم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالانسحاب؟
0: الدرجة الأولى

0: جاء في يعني منذ أيام 10 أيام تقريبا جاء الجنرال الأمريكي، وكانت المرة الأولى التي يحضر فيها لمناقشة هذا الأمر ومتابعة هذا الأمر، وقام بجولات يعني زار لبنان وزار كيان الاحتلال. يعني يأمل لبنان أن يتحول الموقف الأمريكي إلى موقف ضاغط على الاحتلال الإسرائيلي كي ينفذ التزاماته الواردة في اتفاق الإطار، أي الانسحاب من مناطق تجريبية انسحاب تدريجي. ومن ناحية ثانية المفروض من دول الاتحاد الأوروبي، وهي معنية لأنها هي المشاركة في قوات اليونيفيل، أن تتخذ أيضا موقفا حاسما بالضغط على الاحتلال، ومن أجل تشكيل قوة كما قلنا قبل قليل تكون بديلا لقوات اليونيفيل، قوات حفظ السلام، لأن انسحاب هذه القوة من دون بديل كما قال رئيس البرلمان بالأمس ستكون جريمة بحق لبنان. لبنان بحاجة إلى هذه القوة الدولية، وبطبيعة الحال الموقف العربي المطلوب دائما هو مساندة الجهود الدبلوماسية التي يخوضها لبنان من أجل تحرير أرضه. هذه هي الأمور الثلاثة يعني تتعلق الجهات الثلاثة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والأشقاء العرب. هذا ما يأمله لبنان.
1: نعم أستاذ علي، ما السيناريوهات المحتملة في حال استمرت غارات الاحتلال على جنوب لبنان خلال الفترة المقبلة؟
0: الاحتمال الأخطر يعني هو أن تتوسع الحرب وأن يكون هناك تصعيد، لأن ما يجري اليوم الاحتلال يستغل موضوع تعطل المفاوضات الإيرانية الأمريكية ويريد التصعيد في لبنان، الخشية من أن إيران أيضا أن ترد عبر ذراعي حزب الله على هذه العمليات، وأن يتدحرج الصراع إلى حرب موسعة لا يريدها لبنان. لذلك هذا هو الخطر الأساسي، الاحتلال من ناحية، الاحتلال الإسرائيلي من ناحية، والرغبة ربما الإيرانية بإشعال لبنان مرة أخرى. هذا هو الخطر الكبير الذي يواجه لبنان في حال لم يتم يعني الى الى الى تنفيذ اتفاق الإطار كما قلنا برعاية أمريكية.

0: قضايا استراتيجية. تتصاعد حدة التوتر في الضفة الغربية مع استمرار اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تصاعد الرفض الدولي والعربي للمخططات الاستيطانية، وسط تحذيرات من تداعياتها على مستقبل حل الدولتين وإمكانية تحقيق السلام. وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع المحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أستاذ عادل، في البداية، كيف تقرأ تصاعد اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني؟
1: طبعا هنالك يعني تصاعد نتيجة نقول الصمت الدولي، وأن تحركت الولايات المتحدة الأمريكية بخجل. يعني حين أشارت وزارة الخارجية أن موضوع الضم والقضم في الضفة الغربية أشار إليه ترامب سابقا، ولا تؤيد أمريكا هذا المشروع الضم، لكنها لا تمنع عمليا. إذا نحن أمام تطور نموذجا، مثلا منطقة قصرة جنوب نابلس، أيضا موضوع ليس حرق المنازل، نحن نتحدث عن احتلال بطريقة جديدة ونقل النفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة برئاسة بن غفير. سيطلق نقول يطلق الكثير من نقول العمليات التي ستؤدي إلى نفور الناس، نزوح الناس من المناطق. يعني بدأت بخطوات المخيمات، وأيضا وضع الحواجز الأمنية، وأيضا الموافقة على أكثر من 1200 وحدة استيطانية. أنا أعتقد حتى البيان الأوروبي خجول، الألماني البريطاني الفرنسي، نظريا جيد، لكن عمليا ما الحل؟ نحن نتحدث اليوم عن احتجاجات من الدبلوماسية العربية، لكن أنا أعتقد ميدانيا الأمور تتجه إلى الكثير من الخطوات العملية لموضوع فرض السيادة على احتلالات مناطق سيادية لمنطقة ما يسمى السلطة الفلسطينية. هذا التطور الخطير أنا أعتقد إذا لم يكن هنالك تصدي له، أنا أعتقد ستتجه الأمور تدريجيا إلى انتشار هذا الاستيطان السرطاني في جسد جغرافيا الضفة الغربية، بمعنى وكأن

0: الحال يقول ستتجه إلى تجزئة كبيرة أو نقول اقتطاعات كبيرة من مساحات السلطة الفلسطينية التي تضيق يوما بعد يوم. إذا نحن أمام للأسف حتى الزيارات الاستفزازية بن غفير للسجينات الفلسطينيات كلها تدخل في عمليات، إذا لم يكن بدأت نرى الشهداء، نرى أيضا عمليات حرق المنازل، احتلال قرى بعينها، هذه التقاطعات وضم بعض المناطق من الاستيطان اتجاه القدس كلها تدخل في عملية ما طرحته إسرائيل منذ العام الماضي، أن هذا العام هو عام السيادة على الضفة الغربية.
1: نعم أستاذ عادل، إلى أي مدى يعكس استهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض أمر واقع جديد في الضفة، خاصة مع حماية الجيش الإسرائيلي للمستوطنين؟
0: بالفعل هو سؤالك استراتيجي، هي تريد إسرائيل أن يستفيق العالم يعني المنشغل بأزماته الإقليمية إلى فرض سياسة جديدة نستفيق على نقول تموضع أو نقول احتلالات برعاية الجيش الإسرائيلي الذي نأى عن نفسه أمام المجتمع الدولي حين نقل صلاحيات نفاذ القانون إلى الشرطة، إلى الشرطة المحلية حتى لا يحاسب الجيش الإسرائيلي. وكان هناك تصريح للسفير الأمريكي في إسرائيل خجول، يعني قد نحاسب بعض أو نقول المستوطنين، وأيضا تدرس بريطانيا أيضا عدم التعامل مع المستوطنات اقتصاديا. أنا أعتقد فرض سياسة الواقع هو أن تصل الأمور إلى مرحلة صعب نقول كما كان الأمريكان في إجاباتهم للرئيس الفلسطيني حسب اطلاعي أن لا حل لموضوع المستوطنات، هذا ملف معقد شائك، يعني نحن نتحدث عن ضرر لحل الدولتين إذا استمرت أمور الاستيطان. هذه المعادلة اللي فرضت الواقع الجديد برعاية الجيش الإسرائيلي، نحن نتحدث عن قفز آلي كان جيش رديف للجيش الإسرائيلي، كان الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات نقول باتجاه مخيمات نور شمس جنين، هذه تغيرت قواعد الاشتباك، أصبح في المقدمة، وهنا مشكلة قانونية. إسرائيل أرادت عدم ضغط المجتمع الدولي على الجانب الأمريكي والإسرائيلي بعدم محاسبة الجيش الإسرائيلي. آنذاك كان بحكم بايدن كان هناك بعض العقوبات على بعض نقول الأجنحة من الجيش الإسرائيلي، اليوم تغيرت. إذا ذهبنا إلى نقول استمرار هذا الجيش الذي أصبح هو في المقدمة أي فلتان قطعان المستوطنين، أولا سيؤثر على اقتصاد الضفة الغربية، يؤثر على سيادة السلطة الفلسطينية وضعافها، وأيضا الوصول إلى ما يسمى احتلال مباشر رسمي من قبل المستوطنين اتجاه مناطق جديدة. إذا تم هذا التفريغ السكاني نخشى أن يكون في نهاية المطاف هو التهجير الناعم اتجاه الأردن، بحكم أن هؤلاء يحملون مثلا في القدس أغلبية السكان يحملون الجنسية الأردنية، وفي الضفة الغربية أكثر من 900 ألف يحملون ما يسمى الهوية الوطنية الأردنية، وهذا قد يعقد المشهد أن يكون تحت ذريعة أن هذه الهجمات من المستوطنين أن يكون هناك دعر للناس لتخشى مجازر كما حصل في غزة. وهنا يبدأ الهدف الاستراتيجي بعيد المدى وهو التفريغ السكاني، الهجرة الناعمة اتجاه الحدود الأردنية، وهنا الأردن لا يستطيع منع يعني جنسية أردنية أو غيره من عدم الدخول إلى الأراضي الأردنية. هذا الهدف الإسرائيلي هو الوصول إلى هذا نقول هذا السيناريو، لكن ينجح أو لا ينجح، أنا أعتقد نجحت سابقا الدبلوماسية العربية في عدم التهجير من غزة، وربما الآن في اجتماع عمال الأخير قبل أسبوعين كان هنالك تصدي نقول بدء تشكيل لجنة وهي عربية إسلامية اتجاه مخاطبة المجتمع الدولي، هناك دعوات لمجلس الأمن للتدخل. أنا أعتقد إسرائيل وإن كانت الظاهر أنها دولة خارج القانون لكنها تعاني ليس فقط مطاردة القادة في نقول نتنياهو وغيره من موضوع عدم الدخول إلى الدول، أنا أعتقد حتى التحرك التركي الأخير باتجاه نتنياهو وأيضا الانتخابات ولعبة الانتخابات، وربما الولايات المتحدة الأمريكية إذا شعرت أننا نتجاوز على المصالح الأمريكية في غزة أو الضفة الغربية ربما تتجه إلى عرقلة نقول وصول نتنياهو. ونحن أمام خلطة كوكتيل من نقول التعقيدات الميدانية المتصاعدة وأيضا الضعف السياسي في التأثير في الوقت الراهن، لكن أعتقد ليس بالضرورة أن يكون كل ما تخطط له إسرائيل أي توسعية في الضفة أو في غزة أو في مناطق أخرى إقليمية أن تؤدي إلى نجاح.
1: نعم أستاذ عادل، هذا التصعيد الميداني يتزامن مع مخططات استيطانية لا سيما مخطط إي واحد، كيف تقرأ هذا التزامن؟

0: أنا في اعتقادي شوف، بعد الموافقة على 1200 وحدة استيطانية وموضوع الربط الديموغرافي، يعني التغييرات في داخل نقول ربط المستوطنات بالقدس، هذه الخطوط الوصلات هذه خطيرة جدا، هي تؤدي بنهاية إلى إسرائيل جديدة في داخل الضفة الغربية، ليس في حدود 48 ولا في احتلال 70% من مناطق غزة. إذا وصلوا إلى هذه النقطة أنا أعتقد هي كان الحال يقول في وصول مشهد جديد سياسي نتيجة النجاحات الميدانية للجيش الإسرائيلي والمستوطنين في فرض واقع سياسي، أي التغييرات الديموغرافية في نقول وصول إلى مستوطنات جديدة داخل نقول، هذا كان من المحرمات داخل أراضي السلطة الفلسطينية، والربط هذا بين المحافظات الفلسطينية سيؤدي بنهاية المطاف إلى احتلال رسمي علني وإشهار رسمي أيضا، ليس في قرار تطبيق قرار الكنيسة وأيضا طموحات الوزراء المتطرفين. نحن في أمام تحول خطير في القضية الفلسطينية، إذا وصلنا إلى هذه النقطة قد تكون تجزئة وتكون فلسطين الجديدة، وهنا تكمن المشكلة أن تدمير فكرة حل الدولتين يبدأ، الأنظار تتجه إلى الضفة الغربية، هو حديث الساعة. أنا أعتقد هذه الاتفاقة الضعيفة من الأوروبيين وكانت خجولة، وأيضا تصريح الأمريكي، إن لم يكن هنالك بالفعل قرارات ملموسة اقتصادية تجاه إسرائيل، وأنا أعتقد سيبدأ بها الأوروبيين تدريجيا إذا نجحت بريطانيا بعدم التعامل مع الاستيطان، لكن الأهم العقل المباشر، الدولة العميقة في إسرائيل وأيضا الجيش الإسرائيلي، إذا لم يكن هناك تصدي لهم ستتمادى إسرائيل والتفرد بالفلسطينيين اتجاه موضوع خطير، وهو
1: نعم
0: توسعة شبكة ما يسمى الاستيطان السرطاني.

0: مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج جولة إخبارية. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثكم سعود السند، ومن المخرج عبد القدوس إسماعيل. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

تخيل أن حياتك لا تتغير بقرار ضخم تتخذه في ليلة واحدة، ولا بقفزة مفاجئة تنقلك من مكان إلى آخر، ولا حتى بلحظة حماس عابرة تقول فيها لنفسك من الغد سأكون شخصا مختلفا. تخيل بدلا من ذلك أن التحول الحقيقي يبدأ من شيء أصغر بكثير، من كوب ماء تشربه في موعده، من صفحة واحدة تقرأها، من 5 دقائق تمشيها، من سرير ترتبه في الصباح، ومن مبلغ صغير تدخره، من سيجارة تقرر ألا تشعلها هذه المرة، من تمرين واحد تفعله حتى حين لا تكون راغبا في فعل أي شيء. أشياء تبدو صغيرة إلى درجة أننا لا نمنحها عادة أي أهمية، لكن ماذا لو كانت هذه الأشياء الصغيرة هي التي تصنع في النهاية الأشياء الكبيرة؟ ماذا لو كانت المسافة بين الإنسان الذي أنت عليه اليوم والإنسان الذي ستكون عليه بعد سنوات لا تقاس أساسا بحجم أحلامك، بل بحجم الأفعال الصغيرة التي تكررها كل يوم؟ من هذه الفكرة ينطلق كتاب العادات الذرية للكاتب الأمريكي جيمس كلير، وهو كتاب لا يعد قارئه بتحول سحري ولا يقدم وصفة تقوم على قوة الإرادة وحدها، وإنما يحاول أن يشرح كيف تعمل العادات ولماذا تستمر، وكيف يمكن لتغييرات صغيرة للغاية أن تتراكم حتى تصبح نتائجها هائلة. العنوان نفسه يحمل مفتاح الفكرة، فالذرة هي الوحدة الصغيرة للغاية، والعادة هي سلوك أو ممارسة تتكرر حتى تصبح مع الوقت استجابة شبه تلقائية. من هنا تصبح العادات الذرية عادات صغيرة في حجمها، لكنها جزء من نظام أكبر قادرة بالتراكم على إنتاج نتائج تتجاوز بكثير حجمها الأول. لكن جيمس كلير لم يصل إلى هذه الفكرة من الكتب وحدها. قبل أن يكتب عن العادات كان عليه أن يختبر بنفسه معنى أن تبدأ من الصفر تقريبا، وكانت البداية ضربة واحدة. لهذا يبني كلير منهجه حول 4 مراحل أساسية ترتبط بتكوين العادة: الإشارة، الرغبة، الاستجابة، والمكافأة. سوف تتحول هذه المراحل لاحقا إلى 4 قوانين عملية لتغيير السلوك، لكن قبل الوصول إليها يضع أمامنا سؤالا أكثر أساسية: هل يمكن فعلا لشيء صغير للغاية أن يصنع فرقا كبيرا؟ الجواب يبدأ من مكان قد لا يخطر على البال، من عالم سباقات الدراجات البريطانية. في عام 2003 كان وضع فريق الدراجات البريطاني بعيدا عن المجد الذي سيحققه لاحقا. على مدى عقود طويلة لم يكن البريطانيون القوة المسيطرة في هذه الرياضة، ثم تولى ديف برايسفورد مسؤولية الفريق وجاء بفلسفة تبدو للوهلة الأولى شديدة البساطة. لم يقل سنعيد بناء الرياضة كلها بين ليلة وضحاها، ولم يبحث عن ابتكار واحد خارق يضمن البطولات، بل تمنى ما سماه جيمس كلير مفهوم تراكم المكاسب الهامشية. الفكرة هي أن تبحث عن تحسين صغير في كل جانب من جوانب الأداء، 1% هنا و1% هناك، ثم تجمع هذه التحسينات. فإذا حسنت 10 الأشياء الصغيرة فإن مجموعها قد يصنع فرقا ضخما. هكذا بدأ الفريق يبحث في التفاصيل. عدلت مقاعد الدراجات لجعلها أكثر راحة، استخدمت ملابس تساعد في الحفاظ على درجة حرارة العضلات، جربت أقمشة مختلفة في أنفاق الرياح، بل وصل الأمر إلى تفاصيل لا تبدو مرتبطة مباشرة بركوب الدراجة. درسوا أفضل طريقة لغسل اليدين لتقليل احتمالات الإصابة بالعدوى، بحثوا في أنواع الوسائد والفرش التي تساعد الرياضيين على نوم أفضل، حاولوا إزالة كل تفصيل صغير يمكن أن يعيق الأداء. هل تغيير الوسادة يصنع بطلا أولمبيا بمفرده؟ بالطبع لا. هل تعديل المقعد يصنع فريقا عالميا؟ وحده لا. لكن السؤال الذي يطرحه جيمس كلير ليس عن أثر تغيير واحد، السؤال عن أثر تراكم التغييرات.
بعد سنوات ظهرت النتائج بصورة مدهشة. حقق الدراجون البريطانيون نجاحات أولمبية كبيرة، وامتدت نجاحاتهم إلى سباق طواف فرنسا، وأصبح الفريق قوة عالمية بعد تاريخ طويل لم يكن يوحي بمثل هذا التحول. فماذا حدث؟ هل اكتشفوا تمرينا سريا؟ هل ظهر جيل خارق فجأة؟ أم أن عشرات ومئات التحسينات الصغيرة حين تراكمت أنتجت نتيجة لم يكن أي تحسين منفرد قادر على إنتاجها؟ هذا هو المدخل الذي يستخدمه جيمس كلير لفهم العادات. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. لماذا نتخلى عن العادات الجيدة بسرعة؟ لأننا نسيء تقدير الزمن. نحن نبالغ في قيمة اللحظة الواحدة ونقلل من قيمة التكرار. نتصور أن الوجبة غير الصحية الواحدة ستدمر صحتنا، غالبا لن تفعل. ونتصور أن وجبة صحية واحدة ستصنع صحتنا، لن تفعل. نعتقد أن تفويت تدريب واحد سيقضي على لياقتنا، لن يحدث. ونعتقد أن تدريبا واحدا سيجعلنا في أفضل حالاتنا، لن يحدث هذا أيضا. لكن حين يصبح السلوك نمطا متكررا تتغير القصة. المشكلة ليست غالبا في المرة الواحدة، المشكلة في الاتجاه الذي تتحول إليه المرة الواحدة عندما تصبح عادة. فكل قرار صغير يمكن النظر إليه باعتباره خطوة في مسار. لهذا يستخدم كلير مثالا قريبا من تغيير مسار الطائرة. إذا غيرت اتجاه طائرة بدرجات قليلة عند الإقلاع، فقد يبدو الفرق في البداية ضئيلا للغاية، لكن بعد قطع مسافة طويلة يمكن أن تصل الطائرة إلى مكان مختلف تماما. هكذا هي حياتنا. قد يكون الفارق أو الفرق بين عادتين اليوم صغير، لكن بعد 10 سنوات قد يصبح الفرق بين حياتين مختلفتين. السؤال إذن، ليس هذا الفعل الصغير مهم الآن، بل إلى أين سيقودني إذا كررته؟ هنا تصبح العادات نوعا من التصويت اليومي لمستقبلك. ليس عليك أن ترى النتيجة الآن، يكفي أن تعرف أنك تتحرك في الاتجاه الصحيح. من المهم ألا نفهم التراكم باعتباره قوة إيجابية فقط، فالتراكم محايد، هو يضخم ما تكرره، إن كنت تكرر سلوكا نافعا يعمل الزمن لمصلحتك، وإن كنت تكرر سلوكا ضارا يعمل الزمن ضدك. المعرفة تتراكم، تقرأ اليوم فكرة وغدا فكرة أخرى، وبعد عام لا يكون أثر القراءة مجرد مجموعة صفحات، بل شبكة من المعارف والروابط التي تجعل فهمك للأفكار الجديدة أسرع وأعمق. العلاقات أيضا تتراكم، المعاملة الحسنة التي تتكرر تبني الثقة، والإهمال الذي يتكرر يهدمها. المال يتراكم، والديون تتراكم، الضغط النفسي يتراكم. المشكلات التي تبدو صغيرة قد تظل تتجمع إلى أن تصل إلى لحظة الانفجار. لهذا فإن العادة الصغيرة لا ينبغي تقييمها فقط من حجمها، بل من اتجاهها وتكرارها. فالقطرة صغيرة، لكننا لا نحكم على المطر من قطرة واحدة. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نزدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظهر.

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: الساطة والجلال، فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. في هذه الحلقة مستمعين الكرام نتعرف معكم على أحد الصروح الدينية الخالدة، نتعرف معكم على مسجد الفهد. أسس هذا المسجد المحسن أحمد عبد الله الفهد رحمه الله في عام 1871، وقد جدد في عام 1983. يقع في محافظة العاصمة، وقد ولد المحسن أحمد في عام 1325 للهجرة الموافق لعام 1907 للميلاد في منطقة جبلة بدولة الكويت، حيث نشأ وترعرع في بيت والده وأسرته في تلك المنطقة بجوار المدرسة المباركية. وكان والده السيد عبد الله أحمد الفهد رحمه الله عميد عائلة الفهد في الكويت، واشتهر عن عائلة الفهد أنهم أهل خير وإحسان ولهم الكثير من المشاريع والأعمال الخيرية. نشأ المحسن أحمد الفهد رحمه الله متدينا متمسكا بأصول دينه الحنيف، وكان من أهم ما يميزه رحمه الله صدقه وصراحته في معاملاته، إذ عرف عنه قول الحق أمام الجميع وأنه لا يخشى في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وكان المحسن أحمد مجتهدا في طلب الرزق والسعي له، فقد عمل هو وأخيه يوسف عند المرحوم عبد الرحمن البحر في التجارة بين العراق والهند ونقل البضائع، وظل كذلك 35 سنة عمل خلالها بكل جد واجتهاد وأمانة عند ذلك التاجر عبد الرحمن المعروف في الكويت والخليج العربي. ولا نزال معكم نتواصل مستمعين الكرام في برنامجكم مساجد من بلادي. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. عمل المحسن أحمد الفهد بعد ذلك في تجارته الخاصة مع أخيه يوسف في مجال العقار ومقاولات البناء والتأجير، بالإضافة إلى تجارتهم في الأسهم منذ البدايات الأولى لنشأة الأسهم في الكويت. وظل المحسن أحمد وأخيه في عمل دؤوب حتى أصبح دعامة قوية في الاقتصاد الوطني الكويتي، وكان رحمه الله متفانيا في خدمة دينه ووطنه وإخوانه المسلمين، إلى أن توفاه الله تعالى في 25 من ربيع الأول من عام 1404 للهجرة الموافق لعام 1983. كتب الله أجره وغفر له وجعل عمله وإحسانه للمسلمين في ميزان حسناته. إلى هنا مستمعينا الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة في أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم، مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

0: القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة.
0: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: الرابعة صباحاً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وآخر برصاص المستوطنين في الضفة الغربية. روسيا تبدي استعدادها لتقبل أفكار جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا. مقتل 14 شخصا وإصابة عشرات آخرين جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدفت مركزا تجاريا وسط أوكرانيا. اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية مقررة قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب فيروس إيبولا. نهاية الموجز، في أمان الله.

بنيان البيت لا يقل أهمية عن بنيان الأسرة. فحسن التخطيط وجمال التصميم وإتقان التنفيذ مهم لبنيان البيت وكذلك لبنيان الأسرة. بنيان الإنسان أهم من بنيان البيوت والعمرة. بنيان الأسرة أهم وأغلى بنيان. بنيان الأسرة مع برنامج بنيان. السلام عليكم، نرحب فيكم من جديد مع حلقة جديدة من برنامج البنيان، والبنيان من أجل الترابط الأسري. اليوم موضوعنا يتكلم فيه عن الحدود في العلاقات. الحدود بمعنى إيش كثر أنا أحط مسافة بيني وبين الآخرين. والعلاقات أنواع، قد تكون العلاقة علاقة صداقة، قد تكون العلاقة أزواج، أو تكون العلاقة بين الوالدين وعيالهم، أو تكون العلاقة مع ضيف، أو علاقة مع شخص أنا راكب الطيارة وهو قاعد يمي وأول مرة ألتقي فيه، فهذه علاقة جديدة، أو قد تكون العلاقة علاقة زمالة في العمل. إيش كثر أنا أحط مسافة وشنو مقياس هذه المسافة؟ هل أخلي مسافة بعيدة مثلا ولا قصيرة أو متوسطة؟ وشون أقدر المسافات في العلاقات؟ يعني مثل لما نقود السيارة، يعني إذا أنا ألصق بالسيارة الثانية أكون في خطر، لأن بمجرد ما السيارة الأولى توقف فجأة على طول أنا راح أصطدم فيها. فهذه المسافة، قانون المسافة يسمونه، أن لازم تكون في مسافة بيني وبين اللي قدامي في قيادة السيارة. نفس الشيء إحنا عندنا قانون المسافة في العلاقات وفي الصداقات. لما الواحد يتأمل في القرآن الكريم يجد أن القرآن ذكر قانون المسافة وقانون المساحة هذه والحدود في العلاقات. أحيانا يكون الحدود في العلاقات بين رجلين أو بين امرأتين أو بين رجل وامرأة. يعني مثلا إذا كان مجموعة ومنطلقين في هدف واحد ومشروع واحد ومتعاونين وعلى قلب واحد، في هالحالة احنا نقول ما بينهم كلافة، يعني عايشين مع بعض كأنهم روح واحدة. في هالحالة ما نحتاج مسافة والعلاقة تنجح. بينما لما يكون مثلا علاقة بين رجل وامرأة والعلاقة ما بينهم ارتباط ولا بينهم علاقة، لأني نحتاج مسافة ونحتاج حدود. نشوف في المثال الأول الله عز وجل شو يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شوفوا بعدها: ولا تعد عيناك عنهم. إذن قانون المسافة هني في قرب، ولا تعد عيناك عنهم، يعني خليك معهم على طول وخليك قريب مع اللي يعملون في خدمة الإسلام واللي يصبرون على إيذاء الناس واللي هم رافعين راية أنهم يعززون ويأمرون في المعروف، وإذا شافوا غلط أو منكر أيا كان يبدون ينهون عنه. إذن ولا تعد عيناك، إذن قانون المسافة هنا قريب. لاحظتوا معي؟ لكن نأخذ نموذج ثاني في العلاقة بين الرجل والمرأة. نشوف القرآن شو يقول لما تكلم عن اللباس، لباس المرأة شلون تلبس وكيف تلبس، لأنه اللباس، سيكولوجية اللباس، اللباس يتكلم. الآن أنتم شايفين لبسي هذا، قطرة وعقال ودشداشة، شو تقولون؟ تقولون هذا خليجي. واللي يعرف الفرق في الخياطة بعد الشم والشكل والقولة هذه، ها، يقول لا هذا خليجي كويتي، خليجي سعودي، خليجي قطري، خليجي إماراتي، خليجي عماني، خليجي بحريني. شلون فرق؟ فرق من اللباس، فرق من القطرة. ليش؟ إذن اللباس يتكلم. نقول هذا طبيب، احنا ايش عرفنا انه طبيب؟ من لباسه. نقول هذا كابتن طيارة، ايش عرفنا كابتن طيارة؟ من لباسه. فاللباس يتكلم واللباس له لغة.
ولهذا الله عز وجل جعل اللباس يضع المسافة والحدود في العلاقة بينه وبين الآخرين. فلما تكون المرأة لابسة بطريقة معينة هذا اللباس يتكلم، يقول حق الشباب تعالوا ترى أنا ما أحط حواجز واخذوا راحتكم معاي. بينما في لباس ثاني لا، يقول حق الرجل الزم حدك الزم حدك. فاللباس يتكلم، ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذن في حدود، في مسافة. وآية ثانية فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن هذا قانون المسافة. إحنا علشان ننجح في علاقاتنا الأصل في العلاقة أن تكون في مسافة، حتى لو كان بين الزوجين، حتى بين الزوجين. أحيانا الزوج يبي ياخذ وقته والزوجة تبي ترتاح بعيدة عن زوجها، مو غلط. لكن خلونا نضبط قانون المسافة حتى بين الوالدين وعيالهم. طبعا حتى بين الوالدين وعيالهم أحيانا الأولاد ولا البنات يبون يتونسون بروحهم، يعني ما يبون رقابة، رقابة الأم والأب 24 ساعة مثل الكاميرات عليهم. هذا نسميه قانون المسافة. إذن الحدود في العلاقات علامة صحة، والحدود في الصداقات والعلاقات تعطي الإنسان راحة وتعطي الإنسان أمان، مثل المسافة ما بين سيارتين. إحنا نقدرها حسب الطريق. إذا أنا قاعد أمشي بالخط السريع أخلي المسافة أبعد، إذا والله شارع ضيق وبين البيوت أخلي المسافة أقرب. فإذا أنا قاعد أغير في المسافات حسب الواقع. ونفس الشيء إذا أنا عندي شخص لسانه طويل ومزعج ومؤذي أبعد المسافة وأحط الحدود. إذا عندي واحد طيب وسهل ونهل وحبيب لا والله أقرب المسافة وأرفع الحواجز. إذا هذا تكتيك اجتماعي أنا أستخدمه، وكأنه جيم، كأني قاعد ألعب جيم مع الأشخاص اللي حوالي. هذا أقرب، هذا أبعد، هذا بهاللحظة لازم أبعد عنه، أو أنا بيكم تبعدون عني لأني أبي أرتاح. فإذا هذا هو قانون المسافة، وهو دليل صحة العلاقات الاجتماعية.

خل أقول لكم قصة واحد مرة يعني أني كان يشتكي، يقول لي أنا ما أعرف ليش أصدقائي دائما يبتعدون عني. فقلت له أنت شنو تحليلك؟ قال والله ما أدري، كل ما أتعرف على صديق وكل ما أخذ وأعطي معاه أسبوع أسبوعين شهر شهرين بعدين يبدي ينسحب من حياتي شوي شوي. المهم وأنا كنت قاعد معه أسولف أنا حسيته يعني اللي على قلبه على لسانه وبسرعة ينفتح وبسرعة يطيح الكلفة، يعني هذه ملاحظتي الأولى. كان أقول له يمكن لأنك أنت يعني تطيح الكلفة بسرعة، وفي بعض الناس يحبون أنهم يتحفظون في العلاقة، يحبون يكون في مسافة، يحبون تكون في حدود. قال يعني شلون؟ فبديت أشرح الفكرة اللي قاعد أتكلم معاكم فيها. كان يقول والله أنا قال لي ياها واحد، قال لي أنت من أول يوم تعارف تبي تعرف كل شيء وتسأل أسئلة وايد وكأنك تبي تدخل بحياتي خصب. قلت له شوف إذا هذه النقطة اللي الناس قاعدين يبتعدون عنك فيها، أنك أنت حشري يعني تتدخل في كل شيء، تسأل في كل شيء، والعلاقة بعدها ما صارت قوية تو الناس. فأنت لازم تتعلم مهارة فن المسافة ووضع الحدود. هو بالمناسبة كل إنسان فينا عنده ثلاث شخصيات. في شخصية اللي الناس تشوفها، يعني أنتوا الحين قاعد تشوفون فيني شخصية رقم واحد، وفي شخصية رقم اثنين عندي أنا بس أنتوا ما قاعد تشوفونها ولا تعرفونها. من اللي عرفها؟ المقربين حولي، اللي هما أصدقائي المقربين، أهلي المقربين، إخواني خواتي يعرفونها. شخصية رقم اثنين. شخصية رقم ثلاثة اللي فيني أنا لا أنتوا تعرفونها ولا المقربين يعرفونها، ما حد يعرفها لرب العالمين. كل إنسان عنده ثلاث شخصيات. في الصداقات وين تصير المشكلة؟ لما أنا أتعرف على شخص وأبدأ أحاول أني أدخل على شخصية رقم ثلاثة، أو توني أنا معاه في شخصية رقم واحد وبحاول أدخل على شخصية رقم اثنين، هني تشوفون الشخص يبتعد أو ما يبي يكمل معي الصداقة أو ما يبي يكمل معي العلاقة، لأني أنا قاعد أتقدم خطوات بشكل سريع وهو متحفظ. المفروض عشان الإنسان يبني علاقة وصداقة صحية يكون التقارب في نوع من التنسيق والتكامل. أنا أتقدم خطوة وهو يتقدم خطوة، أتقدم خطوتين وهو يتقدم خطوتين، فنقصر المسافة، نحافظ على المسافة. أما أنه هو واقف وأنا أتقدم أتقدم أتقدم أتقدم، بالتالي إيش راح يصير؟ راح يبدأ يبتعد ويخاف. فإذا هذا هو قانون المسافة والحدود اللي لازم نحطها بين أي طرفين. تذكرون وقت كورونا في مشاكل كثيرة صارت داخل البيوت في أزمة كورونا. ليش؟ جائحة كورونا إيش سوت؟ احبست الناس في البيوت، والناس مو متعودة تعيش بدون حدود ولا مسافات، فصارت مشاكل. صارت مشاكل بين الإخوان، صارت مشاكل بين المتزوجين، وفي طلاق صار يسمى طلاق كورونا، لأن الزوجين متعودين يكون بينهم مساحة وبينهم مسافة وحدود. لما هذه المسافة انعدمت وصار 24 ساعة مجابلين بعض كثرت المشاكل. فإذا هذه كلها تجارب يمر فيها الإنسان، وهذه مهارات. ولهذا الأصل في الإنسان في بداية التعارف يحافظ على مسافة احنا نسميها المسافة الصحية، بعدين شوي شوي حسب الطرف الثاني هل أقرب أو أحافظ على هذه المسافة. طبعا في قاعدة تقول أنه اللي يحافظ على المساحة والمسافة هي القاعدة الصحية. وكوني أنا أغيب أو ما يكون ترابط أو ما يكون تواصل يومي هذا مو غلط. يعني حتى واحدة اكتبت مرة حق زوجها، وزوجها كثير السفر، فقالت له حتى لو أنت يكثر غيابك فإن حقوق الحب محفوظة.

خليني أبين لكم هذا الموضوع من خلال الرسم. الآن لو قلنا عندنا شخصين مثلا، هذا واحد وهذا الثاني، وتلاحظون بينهم شنو فيه؟ تلاحظون أن في بينهم مسافة، شوفوا. لكن هني هم محافظين تقريبا على نفس المسافة. طيب سؤال، هل ممكن يصير تقارب أكثر؟ يعني هذا يتقدم خطوة مثلا وهذا يتقدم خطوة، في هالحالة شنو صار عندنا؟ المسافة هني صارت أقرب. هل ممكن؟ الجواب نعم. مرة ثانية، وين المشكلة؟ المشكلة لما هذا يتقدم خطوة وهذا ما زال واقف ومحافظ على مكانه. فش راح نكتشف؟ راح نكتشف أنه هذا محافظ على المسافة بينما هذا متقدم. هني تلاحظون أنه كل ما تقدم هذا أكثر، كل ما تقدم أكثر، شايفين؟ هذا يبدي يتراجع للخلف. ليش؟ لأن هو هذا حريص على أن يكون هناك مسافة بين الطرفين، وهذا ما هو فاهم اللغة، لغة المسافة، ولا عنده الذكاء الاجتماعي اللي قادر أنه يتعامل معاه بطريقة صحيحة. طيب سؤال، هل ممكن يكون طرفين ما بينهم مسافة أبدا؟ لو أخذنا هذا النموذج مثلا، وهني هذا قرب وهذا هم قرب، هل ممكن العلاقة تصير بالشكل هذا اللي احنا قاعد نتكلم عنه؟ طبعا ممكن، ممكن. بس هذه العلاقة انتبهوا لها، يعني لازم الإنسان ما يطول في علاقة من هذا النوع، لأن قرب المسافات تكشف عيوب الإنسان. وقلنا لكم عندنا شخصية رقم واحد، شخصية رقم اثنين، شخصية رقم ثلاث، فكل ما دخلت أكثر كل ما أنا اكتشفت العيوب أكثر، وكل ما أكتشف العيوب أكثر كل ما أبدي أفكر أستمر بهالعلاقة ولا ما أستمر، هذا يناسبني ولا ما يناسبني. علشان كذي الجانب الصحي مهم جدا أن تبقى هناك مسافة ومساحة، وهذا القانون قانون الحدود قانون جدا مهم للعلاقات الاجتماعية. ممكن أنا يكون عندي 50-60 صديق، بس كل واحد أنا معطيه مقاس، هذا مقاسه 10، هذا 20، هذا 30، هذا 40، هذا 50، وبالتالي أنا حافظت على

صداقاتي وعلاقاتي سواء داخل البيت أو خارج البيت، علاقاتي مع عيالي، علاقات بين الزوجين، العلاقات بين الوالدين، هذه كلها أمور مهمة جدا في العلاقات الاجتماعية حتى تنجح. الحدود سر النجاح في العلاقات الاجتماعية.

0: تعالوا ناخذكم معانا بعالم القصص والحكايات. تعالوا نغوص بأعماقها
1: ونستمتع بأجمل المغامرات.
0: كل يوم قصة
2: وكل يوم حكاية.
0: تعالوا ناخذكم معانا ونحلق في سماها وبحثوا عن أساميكم فيها.
3: قصة وحكمة تشوفونا في هذه الأوقات.

فريدة من نوعها في اختيار هواياتها، تتبع شغفها، بين السماء والأرض تلاقت أهدافها. قررت أنها تبين للعالم بأن المرأة الكويتية اختارت أن تكون مختلفة حتى في شغفها. بين سنارتها وحقيبة سفرها تجوب السواحل وتستكشف العالم، ملهمة من نوع آخر. مريم السالم.

0: مريم السالم، حياك الله،
1: الله يحييك يا حبيبتي،
0: نورتيني اليوم
1: بوجود
0: وشرفتيني بعد
1: يا
0: قلبي.
1: بعد قلبي تسلمين.
0: الحين أنا سولفت معاك واستانست على طريقة حياتك،
1: حبيبي
0: بس ودنا نعرف المشاهد، منو مريم السالم؟
1: مريم سالم، تبين أبدأ من الحداق، تبين من الرحلات؟
0: شنو اللي
1: بشكل
0: بلشتي
1: عام
0: فيه أول؟
1: بدايتي الحداق، بداية الحداق الله يرحمه الوالد هو اللي علمني من

0: الصغر كنا نطلع أليال وتعلمت. بعدها جارنا أبو عبد الله الله يرحمه كان يقعد يردع الخيوط، يمكن سوري أنا راح أستخدم مصطلحات ما أدري إذا هي جديدة عليك ولا لا،
1: أنا
0: نوعا
1: لحد
0: ما.
1: الآن فاهمة،
0: أي
1: إذا ما فهمت بقول لك خلنا
0: أوكي
1: تفهميني عشان أتخيل القصة
0: أي
1: معك.
0: يلا. ترديع الخيوط شلون يردعونه، اللي هو شلون يحطون على البلد والميدار على الخيط. فكنت أقعد معاه بالساعات وأشوف شلون يرتب الخيوط. وبعدها طبعا كنت يعني أطلع مع الوالد على الخفيف مو وايد. ليه كبرت طبعا الله يرحمه توفى بعمران كنت 26 تقريبا. كنت أحب أعيد ذكراه، فكنت أروح مسنة المركز العلمي بالسالمية، فأوقف بالساعات من الساعة 3 بعد الدوام، أوقف أحد ليه الساعة 9 أنسى نفسي. وطبعا بوقتها كنت أنا يمكن البنت الوحيدة اللي على المسنة.
1: أنا ما قاطعتش، بس خلينا نرجع حق النقطة. بلشت هي معاه الله يرحمه تقريبا كم كان عمرك؟
0: 9 سنوات 7 يعني
1: صغيرة
0: الصغر
1: صغيرة
0: يعني
1: هي.
0: اللي كانوا يروحون يقعدون عليال مع أمي ويحطون البسطة يعني يعني بالثمانينات تقريبا. أي
1: أوكي.
0: وبعدها حبيت يعني طبعا الحداد كنت أحبه وايد، بس ما كان في عندي الوقت المناسب. وبديت على المسنة في البدايات، إلى أن يعني خلينا نقول دخلت الطراد، قمت أأجر مع شركات التأجير.
1: حلو.
0: ووقتها كان يقول لي الله يذكره بالخير أبو شهد، يقول لي أنت البنت الوحيدة يعني أول بنت تطلع معي على الطراد، أنها تحجز وتطلع معي. فأنت يعني شجاعة وعندك الجرأة وشون. قلت طبعا هو الخوف، الأهل كانوا يخافون، وكنت أطمن الوالدة أن الأمور طيبة. وبعدها بديت أطلع صديقاتي معي. أي والحمد لله يعني نميت الهواية،
1: استمريتي
0: استمريت فيها ونميتها. أي نعم.
1: أول يعني تجاربك لما كنت بلشتي مثلا خلينا نقول من أيام المركز العلمي
0: اي نعم
1: لما تقطين الخيط وكذي، الناس طالعت باستغراب وكذي قاعدة فوق ال6 ساعات بروحها، ولا
0: اي
1: شنو كان عادي طبيعي الكل قاط خيطه؟
0: الرجالهم كانوا طبعا اكثر سوري يعني الموجودين على المسنة، فبالعكس انا شجعتهم انه يبون حريمهم
1: طيب
0: وقتها. اي
1: شلون يعني
0: يعني
1: كون
0: قالوا لي احنا تفاجئنا ان نشوف بنت واقفة وتحدق، فقالوا شجعتينا اني بحريمنا ونعرفهم عليك.
1: الله
0: فوقتها اي يابوا كنت اقعد معاهم حاطين الكرسي ومطارة الشاي
1: ايه
0: وقاعدين بالساعات وياهم.
1: ايه
0: فبالعكس يعني هو يعني ممكن نستنكروا في البداية، بس بعدين تشجعوا انهم يبون حريمهم. وحتى الحين بالطراد يعني صار اشوف على تقريبا 4 سنوات، بدا 4 سنوات طبعا وايد عن طريق اكاونتي قاموا ياخذون رغم صاحب الطراد او الشركه اللي اتعامل معاهم، يسالوني ثقه اقول لهم لا ثقه طلعوا، وابو محمد ما راح يقصر معاكم، وابو فارس نفس الشيء ما راح يقصرون معاكم وثقه. ف يعني وبداوا تقريبا خلينا نقول
1: إنه يطلعون
0: اللي يطلعون
1: يحلفون
0: تقريبا
1: وخلاص
0: من 4 سنوات
1: تشجعوا.
0: اي. واشوفهم الحين على المسنه بالسنوات الاخيره لما اطلع من مسنه بنادي القار
1: إيه
0: اشوف وايد بنات يطلعون على الطراد مع
1: بروحهم
0: عيالهم. اي مع عيالهم او مع ازواجهم،
1: ما
0: يعني
1: كنت
0: قمت اشوفهم بكثره يعني الحين.
1: تشوفين هالشيء
0: لا
1: قبل
0: هذا قبل ما كنت اشوفه
1: أبداً.
0: يطلعون، يمكن يعني كانوا يطلعون بس يمكن ما حد يدري يعني ما كنا نشوفهم مثلا طراريدهم الخاصه او مع ازواجهم،
1: اوكي
0: لكن انه يطلعون مع الشركات او يطلعون حتى فاميلي كعائله، هذه قمت اشوفها الحين اكثر
1: كثرت.
0: كثرت بالسنوات الاخيره.
1: اوكي ابي شعورك باول تجربه لك يوم قلتي انا الحين بطلع الطراد وبروح، ما خفتي؟ ما قلتي لا اخاف انه مثلا يصير شيء وانا منقطع بنص البحر وما معي احد؟ يعني ما حاشك هذا الشعور؟
0: والله ما أنا الخوف بالنسبة لي مو بقاموس
1: ما
0: حياتي.
1: شاء الله
0: إيه
1: تبارك
0: يعني
1: الله.
0: ما أفكر فيه وايد، دائما أتكل على الله سبحانه هو اللي يعني إن شاء الله يرتب لنا الأمور.
1: ونعم
0: وبعدين يعني عندي امكانياتي، احس انه اوكي، ومثلا مع عفوا مع الشركه اللي انا طالعه معاها شركه ثقه، والتليفون ارقام التليفونات تكون عند اهلي اساس يدرون، سبحان الله شحن ولا شيء يتصلون على الشركه، فكنت اامن. عاد هني استخدم دراستي
1: اي
0: تخصصي
1: اللي هو
0: تامين،
1: ما
0: احنا
1: شاء
0: كنا
1: الله.
0: اخر دفعه في جامعه الكويت
1: اي
0: تخصص تامين، فبعدها سكروا التخصص. طبعا انا زعلت وقتها لان
1: اي
0: اللي كنت تخصص اللي ابيه كان انتريال ديزاين، بس انقبلت في تخصص التامين.
1: اي
0: وبعدها بالدراسه بديت احب التخصص، وشفت انه هي تقريبا عمله نادره بالسوق بعد ما تخرجت، وصار طلب علينا في شركات تامين او الاقسام الثانيه، فقبلت. وبالعكس قمت استخدم التخصص كون ان نحسب احتمال حدوث الخطر
1: ايه
0: وإدارة الخطر، هذا كله قمت احسبه حتى بحياتي الخاصة.
1: ففادك هم
0: حياة،
1: برحلتك
0: اي نعم اي نعم
1: حياتك، سبحان الله خيرة.
0: خيرة. اي والله
1: والانتيريور شنو قصته؟
0: الانتيريال كنت وايد احب من وانا صغيرة، احب الديكور واشوف المجلات، واحب اشتغل بيدي. عادي كنت تلقيني اصبغ، أمي تطلع عند معزومة عرس
1: ايه
0: ترجع تلاقي الصالة كلها تغيرت، وأنا رايحة شارع الصبغ وصبغت لها الصالة كلها. أي فكنت أحب أشتغل بيدي وأحب أغير الديكور وأحب بس ما صار لي نصيب إني أنا أدرس التخصص، لكن تقريبا في 2017 أو 16
1: إيه؟
0: قررت إني أنا آخذ شهادة الدبلوم
1: ما شاء الله.
0: في الانتريال، ودرست بس يعني على مستوى خلينا نقول الأصدقاء الأهل أشتغل على الخفيف.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لك.
0: حبيبتي
1: وصار لك نصيب انك تدمجين، انك تصيرين رحالة، وصار صرتي حداقة ورحالة.
0: أي أنا راح أقول لك على موضوع الرحالة. رحالة قررت أنا أحب السفر وايد، وكنت أشتغل بمجال عملي في السفر،
1: حلو.
0: لكن في عمر تقريبا خلينا نقول الاخر العشرينات قلت حق امي، يمه انا احب الحياه واحب استكشفها، وعندي احب طبعا انا مالتي تاسك احب اجرب كل شيء، فقلتها انا لازم اسافر، ابي اشوف اتعرف على ثقافات مختلفه. ومن خلال قالت لي مسكي كتاب واقري عنهم، قلت لها لا انا ابي اسوي كتاب.
1: يا سلام عليك.
0: قلت لا انا ابي بتجربتي الخاصه، يعني اكيد كل واحد سافر وسوى الكتب خلينا نقول التحديات اللي مر فيها او التجارب الخاصه، فانا
1: أنا ما
0: الحين
1: أبي كتبهم،
0: ما ابي
1: أبي
0: كتب،
1: كتابي،
0: ابي
1: أبي
0: بتجربتي
1: تجربتي
0: الخاصه.
1: أنا.
0: اي
1: إيه إيه
0: ودائما انا اقول حق الناس مثلا يسالوني يقولوا لي مريم ايش رايك بهالديره، اقول لهم روحوا جربوا، روحوا جربوا شوفوها انتوا، اخذوا طبعا عندي انا دائما اقول لهم فعلوا الحواس الخمس
1: يا
0: بالسفر.
1: سلام.
0: يعني انا ليش اركز بالسفر؟ هو تفعيل الحواس الخمس مفروض في كل،
1: كل يومك
0: لكن لما تسافرين انت حطيتي وقتك وميزانيه، روحي استفيدي استقطبي كثر ما تقدرين من المحيط من ذاكره، وكونيها بذاكره ايجابيه مو سلبيه، لان في ناس تنظر بس حق الزوايا السلبيه. فلما تروحين حاولي انك انت تتذوقين، تفعلين حاسه التذوق،
1: تذوق.
0: السمع تسمعين موسيقى الدولة اللي أنت رايحت لها، النظر تنظرين بدقة. يعني في ناس وايد يرجعون من السفر ترى يقول والله ما شفنا شفتوها شيء، لا والله ما شفنا. يعني طبعا الرسالة هذه أنا دائما من خلال حسابي دائما أوصي الناس اللي سافرتوا
1: إيه
0: حاولوا أنكم تفعلون الحواس وتكونون عندكم ذاكرة حسية.
1: أحس استشعرت الجملة اللي قاعد تقولينها. قاعد أفكر، قاعد أقول أبغي لا يكون أنا من الناس اللي تسافر وما فعلت، يمكن يعني آخر 3 سنين تغيرت بالسفر صراحة،
0: شلون؟
1: صرت أدقق أكثر. يعني أدز حق أهلي، أبغي حسرتي أنا كبرت كبرت، أنا اخذ لي تيكت اروح ميوزيوم ابي اشوف ثقافه المدينه اللي انا فيها من متى؟ سبحان الله سبحان الله. هذا تو ليتلي،
0: اي
1: قبل اروح بس نبي شوبينج، نبي مطاعم، يعني ركضه ركضه ركضه ركضه. وين الناس تروح احنا نروح، ما قاعد نشوفها من ناحيتنا او من خلال تجربتنا احنا الشخصيه،
0: بالضبط
1: نمشي على قول الناس بس.
0: صحيح.
1: فاستشعرت الكلام اللي قاعد تقولينه، لان اخر كم سنه فعلا تغير شيء فيني وقمت كأنه أشوف أوضح
0: تركيز اكثر. اي
1: أو أبي فيني فضول أتعلم أكثر أو أتثقف أكثر على الطبيعة ولا الثقافة. يعني احنا
0: أري...
1: نقول
0: أي...
1: انه يعني مثلا اهالينا الله يحفظهم ولياداتنا كلها مشغله الكاميرا وتصور طبيعه، على شنو تصورين؟ كان قبل نضحك.
0: أي الحين دورها.
1: لا لا لا منظر حلو، دقيقه دقيقه دقيقه شاكو نش فينا،
0: أي
1: بس لا قمت استمتع بهذا الشيء.
0: اي اريج انا بقول لك عندنا طبعا بالسفر، هو في انواع السفر والاهداف ايضا، السفر لك اهداف مختلفه. من خلال حسابي حاولت اغير شويه من
1: مفهوم
0: مفهوم اي نعم، انه مثلا ترى السفر مو بس سوق، مو بس قعده مطاعم. وبعدين يعني اللي سافرتوا وتدورون المطعم، دوروا اللي هو المطبخ التقليدي حق الخاص بالدولة، ذوقوا أكلهم وطريقة طبخهم. فيعني السفر طبعا لو أنا بتكلم عنه ممكن ناخذ مدة أطول، لأن الأنواع أيضا أنواع السفر عندك، أنواع السفر من الأنواع اللي أنا وايد أحبها اللي هي الرود تريب. الرود تريب
1: مكان لمكان.
0: أي
1: يا
0: أجر
1: سلام.
0: السيارة وأحط لي خريطة أن عندي مدة معينة، مثلا بعشرة أيام أخذ السيارة وألف فيها الدول اللي المجاورة وأرجع أسلم السيارة وأرجع الكويت. فالرود تريب بحد ذاته هذا نوع أنا بالنسبة لي أحسه يعني مميز.
1: أبي أسمع منك زيادة عن الروت تريب وهم عن بدايتك كرحالة. إحنا شطينا
0: أي
1: بس بعد الفاصل.
0: إن شاء الله.

0: مساء الخير يا كويت، وبرنامج حواري اجتماعي يسلط الضوء على جميع نجاحات أبناء وبنات بلدي الكويت.
1: أكثر من 35 سنة هذا البرنامج يتجدد بالأشخاص، يتجدد بالأفكار،
2: هو نقطة تحول بالنسبة لكثير من البرامج.
3: طبعاً إحنا نسلط الضوء على الفعاليات الاجتماعية بالكويت، مواضيع منوعة،
4: آخر المستجدات اللي تصير في الكويت، الافتتاحات،
0: حواري ثقافي اجتماعي.
1: يعني أقدر أقول إن هذا البرنامج يعتبر مجلة شاملة ثقافية اجتماعية.
0: نوعد جمهور مساء الخير يا كويت في التميز،
4: وأكيد تكون الأشياء اللي نقدمها فيها شيء مختلف وتلامس وتهم كل شخص قاعد يشاهدنا وراء هذه الشاشة.
5: مساء الخير يا كويت، شوفونا في هذه الأوقات

0: حياك الله مريم.
1: الله يحييك حبيبتي.
0: نرجع حق سؤالنا الأول، بدايتك كرحالة.
1: بدايتي كرحالة بديت تقريبا في بداية، يعني قلت لك نهاية العشرينات بداية الثلاثينات، بديت اخترت اني انا اروح استكشف الدول، ثقافتها، الشعوب، اكون صداقات، اتعرف على نوع المطبخ التقليدي عندهم. بدايتي كانت في سافرت المانيا،
0: حلو،
1: وكانت لي اول تجربه اني انا اجر السياره واطلع فيها الى فرنسا وبلجيكا و
0: أول تجربة لك كروت تريب.
1: كرود تريب كانت.
0: أوكي
1: اي،
0: أوكي
1: وبديت اسال شلون، وطبعا بالتجربه تكتسبين الخبره.
0: أكيد
1: اجرت السياره بالاسئله،
0: إيه
1: عرفت شلون اخذ الخط وعلى النافيجيشن. طبعا دائما انا ادعي حق اللي صنع النافيجيشن عشان ما نفتح الخريطه. اي، ف بديت ان اخذ المسار شلون. طبعا من خلال التجربه هذه
0: إيه
1: عرفت شلون انظم الوقت،
0: الوقت
1: الوقت ان الوقت كثر ياخذ المسافه تاخذ للدوله،
0: الوصول حق
1: الوصول حق
0: الديستنيشن
1: الدوله،
0: الثاني. حلو
1: والمده اللي تقضينها في المنطقه. طبعا هذا كله تحتاج تخطيط.
0: حلو، وطريقة تخطيطك يعني تقريبا شفتي من بعد خبرتك، يعني ايش كثر تحتاجين في كل مدينة عشان انت تكتسبين فعلا ثقافتهم، ولا يمديك تعرفين الطابع العام مال المدينة او الدولة؟
1: انا السيرش اللي اسويه قبل، يعني لا
0: اي ابي
1: اسافر،
0: قبل.
1: اي من قبل ادخل على النت واكتب عن الدوله واشوف
0: حلو
1: سواء يوتيوب او السايت، اقرا عنها،
0: حلو
1: اقرا عن الدوله واشوف مساحتها وشنو فيها من مواقع اشياء اللي تشدني. ف هذه تعيشني جو السفر قبل لا اروح
0: ما
1: لهم.
0: تروحين.
1: اي،
0: اي
1: والبلان نفسه والخطه اللي احطها يعني احسب فيها المده، ايش كثر انا احتاج اقعد في هذا، من خلال المعلومات اللي انا اجمعها قبل الرحله.
0: الرحلة، بس أكيد أول تجربة لك ما كنتي ملمة مثلا بكل الأمور اللي لازم تسوينها، أو مو القواعد، خلينا نقول الـ الـ الـ الأمور مو الموجود اللي لازم تكون موجودة بجدول مريم مثلا، أو أساسي أن أنتي تعرفين مثلا البنزين، البوكيت ماني، الوقت مثل ما قلتي. يعني اكيد مريتي باخطاء وقلتي هذا الشيء لازم اتعلم برحلتي الجايه او رود تريبي الجاي ان انا ما اسويه، لازم اتفاداه.
1: اي، اريد بقول لك شيء قبل ما اجاوبك على
0: اكيد
1: هذا
0: اكيد
1: السؤال.
0: تفضلي.
1: طبعا كل شخص يختلف عن الثاني بمهاراته،
0: اكيد
1: فانا كانت عندي المهارات الاساسيه اللي هو تحمل المسؤوليه وتنظيم الوقت، ويعني تنظيم اداره المال، هذه كلها كانت عندي اياها.
0: حلو
1: فعلى هالاساس امي الله يحفظها قالت
0: الله
1: لي
0: يحفظها
1: انت
0: يا رب.
1: اوكي
0: Go
1: انطلقي
0: ahead.
1: انطلقي، لان الثقه موجوده، وانا
0: مسؤول.
1: ادري انك انت راح تكونين يعني قد الثقه، فروحي بس والله الله يحفظك. فكنت اروح فعلا عندي هذه الاساسيات. طبعا انت الاساسيات لازم تكون موجوده، اللي هي اللغه، واضافه الى الاشياء الثانيه اللي قلتها. طبعا التجربة تكون في البداية بسيطة، يعني أكيد ما راح أكون نفس اليوم. يعني
0: اوكي
1: في البداية من 20 سنة الوضع كان مختلف، يعني الحين غير، صرت متمكنة أكثر، تجاربي
0: اكيد
1: زادت،
0: اكيد
1: زادت من مهارتي الحياتية، زادت من المهارات الاجتماعية، زادت من، يعني خلينا نقول أعطيت إياها مثلا الثقة، والثقة تصير أكبر بعد مرور، خلاص انت تكوني تمكنتي. عندك بالسفر من امور اللي انا احب دائما اقولها، ان التعرف على الاشخاص هذيلي في الدول ايضا يساعدونك على انه يقولونك على المواقع او امور اللي خاصه في الدوله،
0: يسهلوا لك.
1: ينورونك، يسهلونك.
0: اوكي
1: ف طبعا صارت عندي قاعده كبيره، خلينا نقول في بعض الدول،
0: حلو
1: اتعرف على الناس، احب اسولف، اتعرف عليهم، و
0: في مثلا شعب تقولين لا هذول انا فعلا تعلقت فيهم، ولا ما كنتي متوقعة انه هم كذي حليوين ويساعدون؟ مثلا فكرتك كانت مختلفة ولما قابلتيهم طلع لا العكس، او العكس ان الشعب مثلا انت عبالك انه حليوين بيساعدونك بس هم شفتي الباب مسكر ومو اجتماعي كذي؟ يعني في قصص مريتي فيها؟
1: والله انا اريد ما احط ببالي، صراحه ما احط ببالي، لان كل في عندنا بالشعوب تقريبا الزين
0: أكيد
1: والحسين، واللي
0: أكيد
1: يفتح
0: أكيد
1: باب
0: طبيعة
1: واللي يسكر،
0: البشر
1: يعني هذا
0: 100%.
1: موجود بكل. لكن مثل ما قلتي صح، يمكن في عندهم شوي نوعا ما الغالب، خلينا نقول ان
0: أيوه
1: الشعب يكون. سنغافورة أنا من الدول اللي توقعت أنهم وايد سيدة، وكون أن عندهم رولز أنهم ممكن ما أقدر أسوي معهم كوميونيكيشن، بس لما رحت تفاجأت، يعني طاقة إيجابية ويسولفون ويرحبون ويخدمون. وصراحة اللي عجبني أن عندهم ضميرهم حي 100%،
0: يا سلام.
1: يعني لما بالمحل تسألينها عن المنتج تجيب لك 5 منتجات وتحطها قدامك، تقول لك هذه فيها هذا العدد وهذا هذا سعره، وهذا يعني تشرح لك
0: شفافين،
1: شفافين
0: يا
1: وبوضوح،
0: سلام يا سلام.
1: تشرح لك بضمير وتقول لك الخيار لك. انا
0: اوكي
1: هذا وايد حبيته، وصار في عندي يعني حوار مع شخص عن ان عندهم تقبل جميع الاديان، وان ما يعني ما
0: ما
1: عندهم
0: يفرقون.
1: ما يفرقون،
0: اوكي
1: فهذا الشيء أنا وايد حبيته فيهم.
0: حلو، وايد حلو. وتحسين من خبرتك بين الماضي والحاضر شنو اللي اختلف في موضوع الرحالة؟
1: والله بشخصيتي
0: شخصيتك، الناس، اي طريقتك اللي انت تبين تقولينه.
1: والله طبعا تقبل الآخرين، تقبل الآخرين صار عندي تقبل ثقافاتهم، تقبل عاداتهم وتقاليدهم، بالنسبة لي صار أكثر كوني تنقلت دول مختلفة، تقريبا 44 دولة،
0: ما شاء الله.
1: فمختلف ثقافاتها واعتقاداتهم ودينهم، صار في عندي تقبل أكثر، هذا أنا أضاف لي بشكل كبير.
0: أكيد أكيد. وكونك امرأة رحالة، شنو تحسين المرأة الرحالة أضافت لهذا المجال؟
1: الإضافة من خلال أيضا حسابي الخاص، كنت أحاول، طبعا يسألوني وايد إن شلون ما تخافين تسافين، وشلون ممكن تساعدينا من هذه يعني الأسئلة اللي كانت تجيني. فدائما أقول لهم إن الخوف طبعا الحاجز هذا لازم تكسرونه، لأنه هو اللي يمنع أو العقبة اللي تخليكم يعني تطلع قدراتكم. فإذا الخوف موجود راح يكون مانع
0: كابت
1: انكم،
0: 100%.
1: لأن ممكن انت تكتشفين نفسك بالسفر اكثر،
0: صح
1: تشوفين قدرتك على تحمل المسؤولية، مرونة في التعامل. فأنا طبعا ما يعني كل شخص، وفي أشخاص عفوا يوني يسألوني
0: ايه
1: أقول له هل أنت أصلا من الأساس تتحملين المسؤولية، ولا أنت لا أحد ثاني يشيلها عنك؟ لأن حين أنا بقول لك عن الرود تريب مثلا،
0: حلو.
1: أي
0: ايه
1: السيارة من الأساس أنا لما أجر السيارة أحاول أني أجرها من مكتب معتمد في كل الدول،
0: حلو
1: يعني لا قدر الله صار أي شيء وأنا رايحة بالطريق 6 ساعات لدولة ثانية، لو أتصل على الشركة تكون موجودة في الدولة
0: طبعا
1: يعني
0: الثانية اللي انت
1: الثانية.
0: رايحة
1: إيه
0: لها.
1: نعم، فهذه عندي بالنسبة لي شيء أساسي. بالنسبة لي مثلا عندي، أنا دائما عندي باك أب موجودين بالكويت أو حتى بالدول اللي أطرش لهم لايف لوكيشن، ترى أنا طالعة من الفندق ورايحة المنطقة أعلن
0: اوكي
1: أقول. طبعا الحذر، الحين احنا نقول عن الخوف، احنا من ساعة تكلمنا عن الخوف، ونقول بالمقابل الواحد
0: حذر.
1: لازم يكون حذر، يعني مو انه خلاص يشيل الخوف ويروح
0: لا ينطلق.
1: ويحققه، لا لا، اكيد الحذر واجب والاحتياط واجب. انا عن نفسي يعني مثلا الساعة 9 بالليل خلاص بالفندق ما اطلع،
0: اوكي
1: فطبعا مشوار اللي يسوقون
0: إيه.
1: اكيد يعرفون بالمسافات الطويله فيها متعه وفيها تعب، وفيها من خلال المده هذه الطويله فيها ايضا نوع من انواع المديتيشن، تصير ريلاكس بينك وبين نفسك، تفكرين تحاسبين نفسك يعني. وطبعا اقضيها ما بين اغاني ما بين كتب مسموعه،
0: يا
1: اي
0: سلام،
1: وطبعا تشوفين المناظر.
0: متعة بصرية.
1: اي طبعا انا عاشق محطات البنزين هذا من ضمن الاشياء، سوبر ماركت محطه بنزين
0: أوف أوف،
1: بس اشوفها على طول.
0: على طول يمين.
1: اي
0: بعد قلبي مريم،
1: حبيبتي
0: رجعت لك بسوالف أكثر إن شاء الله بعد الفاصل.
1: ان شاء الله.

0: الشعر وزن وقافية ومعنى، بما أن المعنى بكل مكان إذن الشعر بكل مكان، تشكل من خلال قصص ومعاني مختلفة عبر التاريخ. نأخذكم برحلة محفوفة بالمشاعر، منها ما يثير الشجن ومنها ما يثير الحماسة، بس الأكيد ما راح نختار لكم إلا الجدير بالشعر.
1: الجدير بالشعر تشوفونا في هذه الأوقات.

0: حياك الله مريم.
1: الله يحييك حبيبتي.
0: مريم، شنو أكثر دولة استمتعتي وأنت تحدقين فيها؟
1: أمانة بالنسبة لي الحداكة هواية أو رياضة، اللي سافرت ما تكون هدف أساسي هو الحداق، لا السفر هو الهدف الرئيسي. الحداق يصير وأنا هناك عاد أشوف أسأل،
0: بالغلط.
1: لا هو مو بالغلط أسأل أسأل، كوني أحب الحداق فأسأل أقول لهم وين عندكم مثلا مكان ممكن أجر الطراد وأطلع، وأحب أجرب أشوف شنو أنواع الصيد عندهم، طرق الصيد. فجربت بسريلانكا والسويد، تركيا، إيطاليا، سنغافورة جربت فيها بعد. بصراحة ما على الكويت واستخدام الخيط،
0: يا سلام
1: أي
0: يا سلام يا
1: يعني
0: سلام.
1: السنارة، خاصة خلينا نقول أقول لك عن السويد،
0: إيه؟
1: حدقت بطريقتين، كانت يعني بوث اوف ذم الاثنين كانوا بالسناره. وانا على الطراد في البحيره، نظام هم ما ادري مصطلح هني بالكويت يقولون له تشخيط، اللي هو يخلون السناره على
0: إيه؟
1: الطراد،
0: إيه؟
1: ما فيها اي متعه بالنسبه لي، لانه يخلونها والطراد يتحرك، لها ترديعه معينه بطريقه انك انت بس طالعين السناره تشوفين متى ما نزل اي، هني تروحين انت تشدين الخيط. لكن الكويت سوري يعني عفوا، الحداد بالخيط في تواصل بينك وبين السمكه، تحسين بالنابر انه هو في السمكه حاضره، فتقومين تشدين، يعني فيها حتى الرياضه فيها يعني خلينا نقول تحتاج قوه اكثر.
0: أكيد
1: اي
0: أكيد.
1: بس يعني التجربة أني أروح أسافر بس عشان الحداق، وأقول لك أنه أنا رحت مثلا اخترت هذه الدولة لا، بس هي كانت كلها تجارب بسيطة، يعني مو تجارب عميقة.
0: اوكي، وما فكرتي فيها يعني ان انت تروحين مثلا مكان معين، ديستنيشن معين، مسافرة المكان الفلاني ابي اروح احدق هناك،
1: ان شاء الله ان شاء الله بالمستقبل
0: في
1: النرويج
0: خطة؟
1: انا اي، لان وصلت عندها بس ما حدقت،
0: اوكي
1: فإن شاء الله يعني بالمستقبل إذا الله كتب لي أروح النرويج.
0: اللهم امين، ان شاء الله الله
1: آمين
0: يكتب لك اياها.
1: إن شاء الله.
0: ما تفكرين تسوين رحلات حداق برا الكويت؟
1: تنظيم رحلات
0: ايه
1: برا الكويت،
0: ايه
1: أمانة يعني يمكن كثر ما أنا سافرت بروحي
0: ما
1: وكثر
0: بيحد
1: ما أنا حدقت بروحي يعني نظمت جروب صديقات،
0: يروحون بروحهم بس مو معك.
1: لا لا روح
0: ايه
1: معاهم وبالعكس
0: اوكي
1: اطلع معاهم، لكن اني انظم يعني هي شويه فيها مسؤوليه، انا بالنسبه لي
0: بس انت انسانة مسؤولة.
1: بس مسؤوله عن نفسي عن غيري
0: علي
1: شوي،
0: من نفسي بس
1: اي يعني انا احس
0: أعلمكم
1: ان فيها
0: أوجهكم وبس
1: اي
0: الباقي عليكم.
1: اعلمكم وانتم تقدرون، اي ما صراحه ما فكرت فيها يعني.
0: أحس حلوة
1: هي كفكره
0: إذا
1: حلوه.
0: تسوين عمان أي معك،
1: عمان
0: إيه
1: نروح
0: نظمين رحلة عمان أي معك.
1: يلا إن شاء الله.
0: وتفكرين تسوين هني في الكويت؟
1: بالكويت أمانة عندي فكرة ودي يعني أطرحها، بس ما راح أدخل فيها بالديتيلز،
0: حلو.
1: بس أفكر إنه حلو لو يصير عندنا مركز نسائي، إنه يكون مركز نسائي مثل شلون
0: لتعليم
1: ديوان
0: الحداق وكذي،
1: الصيادين. إيه
0: اي
1: لأن قلت لك بالسنوات الأخيرة شفت إنه
0: في اقبال.
1: في
0: صح
1: إقبال،
0: صح صح
1: لان هي نوع من انواع المديتيشن، ويتعلمون شلون، وفيها مواقف حلوه ويعني يستانسون ومنها وايضا يصير في مركز تجمع نسائي، يعني وبطريقه كفكره عندي اياها ان شاء الله، يعني اذا وافقوا عليها الجهات المعنيه انها تصير وجهه سياحيه، يعني ايضا تكون وجهه سياحيه ممكن يجونا عشان هذا المكان ويتعلمون شلون طريقة الصيد والحداق للنساء فقط.
0: يا سلام. وأنا سامع أن الحداقين أو اللي يحبون الحداق ما يعلمون بعض وين يروحون،
1: صح
0: يعني كل واحد عنده مكان
1: عنده
0: يفتح.
1: قوعة،
0: إيه
1: اي
0: قوعة،
1: اي
0: أنا بقول بقعة.
1: اي قوعة اسفي
0: وما يعلمون بعض،
1: صح
0: يعني عادي يقولك إيه
1: عشان لا
0: روحي
1: يصير زحمة
0: المكان
1: عندك.
0: الفلاني. إيه أنت عندك مكان معين؟
1: أنا أمانة يعني ما في عندي مكان معين، لكن خلينا نقول صوب دوحة المداخن، هذا خوش مكان.
0: صدق
1: اي في
0: اول
1: سمك.
0: مره يمر علي احد شفاف كذي على طول اعترفتي.
1: إيه لا، لأن البحر كبير يعني،
0: لا اله
1: اي
0: الا
1: يعني
0: الله.
1: كبير، فوين ما طبعا فيها يحدد على السيستم
0: اي
1: اي مكان اللي هذا من احنا نصيد فيه، يعني خلينا نقول 13 نويبية كذي، هذا خلاص يسيبون اللوكيشن
0: ما شاء الله. اوكي
1: حق السنة الجاية.
0: يا سلام. شنو اكثر عدد صدتي فيه؟
1: اكثر عدد نويبي اذكر في يوم رحنا قلب الجو، الجو كان زين
0: حلو.
1: أول ساعة، الجو خيال، وبهالساعة أقدر أقول يمكن صدنا 28 نويبية.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: عقب ساعة كان يقلب الجو والمطرات بدأ يمين يسار، قال لا خلاص جايتنا سراية أو هواء
0: ايوه
1: لازم نرجع. فرجعنا بس خلال الساعة هذه والله صدنا. في أيام نطلع 6 ساعات، نقعد
0: ولا شيء.
1: 8 ساعات، يعني سمشتين ثلاث يعني حسب طبعا الموسم، لكن ايضا يعني خلينا نقول مع ان اختار القوع الصح لكن السمكه مو حاضره.
0: سبحان
1: اي
0: الله
1: سبحان
0: سبحان الله.
1: ارزاق.
0: اي والله الارزاق من الله. وغير ان الحداق علم مريم ان خير الله لا ينفذ، شنو علمك؟
1: والله علمني الصبر طبعا، هذا دائما احنا نقول حداق يعلم الصبر والتركيز، ومن خلاله من خلال خلينا نقول الحداق فعلت الذاكره الحسيه، واستخدمتها نوع من انواع المديتيشن، يعني لما اروح اقعد هناك وتخيل الزرق او حتى خلينا نقول بالظلمه قاعده وهدوء مركزه بس على السمكه اللي بتصيدينها، حتى لو عندي مشاكل او مشكله شاغله بالي احاول ساعات احلها، يعني احل القى لها حل،
0: تفكرين
1: أو إذا
0: وقاعدة.
1: في عندي شغلة إيه ريليز أنهيها،
0: يا سلام
1: إيه ما زعل نفسي
0: يا سلام،
1: ما
0: إن
1: أخذ
0: شاء الله ما
1: عهد.
0: تشوفين الزعل يا رب. حداقة مرة، شلون غيرتي نظرة المجتمع؟ شنو الشيء اللي تشوف يعني أصعب شيء في هذا الموضوع، أو شلون قدرتي خلاص تغيرين نظرة المجتمع حق هذه الفكرة؟
1: طبعا البعض يشوف أن في تناقض
0: ليش؟
1: كون ان الريال يعني هو اساس، خلينا نقول رجل الحداق وخلاص ارتبط فيه من الاساس، انه يشوفون انه ما يناسبها كونه يحتاج بعض المهارات
0: ايه
1: كقوه،
0: كم قوة.
1: لكن اي انا للحين ما صدت سمكه كبيره كبيره كبيره، ان ذاك اتوقع اذا صدتها وما اقدر اسحبها بقص الخيط.
0: لا لا هذه لازم يكون الهوك، هذه ما اعرف اسمها.
1: لا اذا بتشدين السمكه وانت
0: اي
1: شادتها
0: بعدين موت المفروض
1: اي
0: تحشونها.
1: تكون أي لا ما انقش. اي صح، هو في انه يشيلونها يبون
0: صح
1: المطرات، بس اقصد في حال اذا ما قدرت بقص الخيط، يعني ندور حلول حق هو معي دائما معي يقول لك ابو فارس هو يساعدني. لكن اقصد في شغله مهمه، ان البعض ينظر ان المرأة لا في ممكن يغير في سلوكها أو تصرفاتها، إن تأثير الحداق
0: تأثير على
1: كون
0: المرأة.
1: على المرأة،
0: أوكي
1: لكن بما أن ما أثر على سلوكي ولا تصرفاتي فأنا أشوف إن
0: It's fine.
1: it's fine.
0: ما
1: إيه أنا
0: ما
1: بخالف، بس بقول يعني بقول على نقطة الحين بالنسبة حق سياقة السيارة، في
0: حلو
1: السابق يعني اللي كانوا يسوقون السيارة عنده المرأة ما تسوق سيارة،
0: صح
1: ما كانت تطلع من البيت إلا والريال معها،
0: صح
1: لكن إحنا اليوم المرأة قامت تسوقها أيضا كحاجة،
0: صح
1: يعني ما هي رفاهية، هي
0: 100%
1: حاجة،
0: 100%.
1: فقامت تسوق وقام يعتمدون عليها الرجال في. وأنا نظرتي بالنسبة حق الحاجة، يعني ما أنا قلت هو راح يكون يعني مصدر رزق لي إني أنا لازم أروح أصيد وأبيع السمكة بالسوق، لكن كهواية ما يمنع.
0: وهم انت يعني هم يمكن كحاجه بالمديتيشن، حاجه بتصفيه بالك،
1: ممكن
0: حاجه للراحه.
1: بالضبط بريك خاص لها، ممكن تروح ترفه عن نفسها تنفيسه. اي نعم
0: صدق. فانا فعلا اشوفها راحه. يعني تجربتي انا بالحداق جربتها صبح يعني بالنهار، وجربتها بالليل بالظلام. هني حلو وهني حلو. بالليل هدوء، ما في ليتات، صوت الماي، صوت الطراد وهو يطق، في لا لذة
1: لا احساس وشعور.
0: فعلا.
1: وانت تقولين هذه انت كلها ترى لا شعوريا انت كنت مفعله الذاكره الحسيه وقاعد
0: سبحان الله
1: تسترجعينها الحين معي.
0: سبحان الله. اي
1: اي
0: اكيد 100%، لان فعلا تخيلت. والصبح، وباي ذا واي، حظي ما شاء الله تبارك الله كان افضل حظ فيهم كلهم.
1: ما شاء الله ما شاء الله. واكيد عندك يعني سنس الحداق شلون.
0: بجيناتي، بس
1: اي
0: انا كتعليم ولا هذا، لا، على الاحساس،
1: على
0: على
1: الاحساس.
0: الاحساس. وفيني قوة الحمد لله.
1: اي الحمد لله ما شاء الله
0: وفعلا استمتعت معك،
1: حبيبتي.
0: وإن شاء الله نطلع نحتق ويا بعض
1: ان شاء الله عمان.
0: بإذن الله بإذن الله.
1: ان شاء الله
0: وشرفتيني ونورتيني
1: حبيبتي انا اكثر
0: حبيبتي.
1: ما
0: ثانك يو
1: قصرت.
0: مريم على حضورك، وعلى السلامة.
1: مع السلامة.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10%، خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

لم تنتظر الكويت طويلاً عقب تصدير أول شحنة نفط إلى خارج البلاد، إذ سرعان ما تدفقت عوائد النفط بصورة مجزية وفي فترة محدودة لا تتجاوز بضع سنوات، لتتحول البلاد بعدها إلى ورشة تعمير وبناء، كما استعان مسؤولوها بصفوة الخبراء والفنيين من مختلف بقاع العالم. فمن الطبيعي أن تتوارد إلى أسماعنا والحال هذه مسميات من قبيل اللجنة التنفيذية العليا ولجنة الإسكان وكذلك التثمين أو ما بات يعرف باستملاك الأراضي، هذا فضلاً عن مجلس الإنشاء وما تبعه من إقرار للهيكل البنائي الأول لمدينة الكويت. كما شهدت تلك الحقبة نشاطاً مضطرداً من الدوائر القائمة في الدولة آنذاك، مثل دائرة الصحة والمالية والشؤون والمعارف وغيرها، وكان مسؤولوها على رأس قائمة العديد من السلطات التنفيذية نظراً لخبرتهم الطويلة في مجالات معرفية واقتصادية وتنموية عديدة. ووسط هذه الأجواء التنموية والنهضة الاقتصادية منقطعة النظير تولدت فكرة مجلس الإنشاء، ويعد أول جهاز للتخطيط المركزي في الكويت. عقد المجلس أولى جلساته في 5 فبراير من عام 1952 ميلادية، واستمرت حتى 28 ديسمبر من عام 1959 ميلادية. تعود فكرة إنشاء هذا المجلس إلى اقتراح قدمه المستشار البريطاني في الحكومة الكويتية آنذاك المستر كرايتون، وكان الهدف منه تسليم مهام تخطيط البلاد إلى المواطنين الكويتيين ودراسة المشاريع التنموية. أخذ هذا المجلس على عاتقه مسؤولية إعادة تخطيط إمارة الكويت وتنفيذ المشاريع التي أحيلت إليه من دوائر الدولة. تولى رئاسة المجلس فور إنشائه الشيخ فهد السالم الصباح، فيما تكون بقية أعضائه من أعضاء المجلس البلدي المنتخب وجميع مدراء الدوائر الحكومية المتصلة أعمالهم بالمرافق العامة كالأشغال العامة والمالية والاقتصاد والأوقاف والمعارف والشؤون الاجتماعية وغيرها. كما انضم إلى عضويته كبار مهندسي الدوائر الفنية باعتبارهم أعضاء ومستشارين، يتقدمهم كل من الجنرال ويليام هيستيد والمستر كرايتون المستشاران البريطانيان. وأدى مجلس الإنشاء دوراً بارزاً في تخطيط المدن والقرى ودراسة المشروعات، واشتملت صلاحياته الجوانب التشريعية والتنظيمية والعمرانية في البلاد كافة. وكان للشيخ فهد السالم الصباح دور في تأمين أعمال هذا المجلس وسرعة إنجازها بعيداً عن أي عوائق إدارية أو روتين حكومي، وذلك لكونه رئيساً لمجلس الإنشاء ورئيساً لدائرتي البلدية والأشغال في الوقت ذاته. وغير بعيد عن انطلاق أعمال مجلس الإنشاء وتحديداً في 1954 ميلادية، تم بناء 2000 مسكن بنماذج متعددة في 5 مناطق سكنية أشرف عليها وتولى توزيعها كل من مجلس الإنشاء وإدارة البلدية. ولم يكن متاحاً استمرار سور الكويت الثالث الذي كان يحيط بالمدينة آنذاك نظراً لتمدد المدينة وتوسعها، وجاء في الكويت اليوم العدد 110 الخبر التالي: بدأت دائرة الأشغال العامة بهدم السور منذ يوم 2 أبريل عام 1957 ميلادية
بناء على قرار صادر من المجلس الأعلى، وذلك تمشياً مع التطور العمراني السريع الذي شمل الكويت في الوقت الحاضر، ولأنه أصبح عائقاً لحركة المرور المتزايدة، فقرر المسؤولون إزالته والإبقاء على البوابات الأربع رمزاً تاريخياً. وتبين دراسات أجرتها الأمم المتحدة في عام 1951 ميلادية أن عائدات النفط كانت تمثل 90% من الدخل في الوقت الذي كان فيه مجلس الإنشاء يشرف على تنفيذ مشروعات كبرى شملت مصنعاً لتقطير مياه البحر المالحة وإنتاج مياه عذبة صالحة للشرب، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء، وشبكة من الأنابيب لتوزيع الغاز، وبناء 4 مستشفيات حكومية تقدم الخدمات الطبية مجاناً للشعب، ومدرسة ثانوية وكلية صناعية. وقد تم إنجاز العديد من الأعمال الأخرى تحت إشراف المجلس وبمباشرة من الشيخ فهد السالم الصباح، من بينها مجموعة المدارس بمختلف مراحلها التعليمية التي بنيت على أحدث طراز وتوزعت في مختلف المناطق بالكويت، وتم تعبيد مئات الكيلومترات من الطرق داخل المدينة، وتلك التي تصل قرى الكويت بالعاصمة. ومن تلك المشروعات التي تم تنفيذها مطالع الخمسينيات أو بوشر في تنفيذها عقب ذلك مبنى إدارة البلدية، مبنى المحاكم والأوقاف، مبنى البرق والتليفون، مبنى دائرة المطبوعات والنشر، مبنى المالية، مبنى الشركة العامة، مبنى إدارة الميناء، المكتبة الرئيسية، مبنى الشؤون الاجتماعية، نادي الشرطة، سوق السمك واللحم، سجن الفروانية. هذا فضلاً عن العديد من المستشفيات والمشروعات الحكومية الأخرى.

متى ارتبط اسم الزوارة بالكويتيين؟ الجواب بسيط، الزوارة ما لها تاريخ تأسيس لأنها متأصلة فينا من زمان، وإحنا معروفين بحبنا للجمعة واللمة، ضحكتنا قريبة وصدورنا وسيعة وقيم الدين حاضرة بكل تفاصيل يومنا، حتى على سابع جار موصينا، ومن هني صارت الزوارة جزء أساسي من كل بيت كويت، أو خلينا نقولها بطريقة أدب، فعالية رئيسية تتكرر كل أسبوع، لكن تكرارها ما يفقد لذتها. فيها شوفة الأهل والأطباق اللي تنتظرنا والسوالف الحلوة اللي ما تخلص، لأن الزوارة هي المساحة اللي نرتاح فيها من تكلف الحياة اليومية ولها أشكالها. الأصل فيها تكون يوم بالأسبوع مناسب للعائلة، ومرات تكون ديوانية، مرات شاي ضحى، وأحياناً نسميها استقبال، غبقة، احتفال، لكن الروح وحدة والناس اللي نعزهم هم نفسهم. الزوارة تشرح الصدر وتجيب الأجر، بس نحتاج نحافظ عليها من الكلافة الزايدة ونخلي التلفون على جنب شوي، وما ننسى نوجه كل الشكر اللي بيته مفتوح دوم للزوارة. هذا فنان اجتماعي حقيقي، وعشان تبقى الزوارة محطة راحة ودفء ما تنمل، المطلوب منها نخفف كلافتها ونخليها عادة ما تنقطع.

الأجهزة الإلكترونية. عند استخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية التابلت وأجهزة اللابتوب، يجب الحرص على عدم تركها موصلة بمصدر الكهرباء أثناء الاستخدام، كما ننصح بعدم وضعها على السرير أو أي سطح قابل للاشتعال، وذلك لتجنب ارتفاع حرارة البطاريات وما قد يترتب عليه من خطر نشوب حريق. في حالة الطوارئ لا تتردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 112. نتمنى السلامة للجميع.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة في حلقة جديدة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والنفع الكبير. أيها الإخوة وأيها الحبة، من شرار الناس الذين حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى، ذكر منهم أو قال: شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون البراء العنت، أو الباغون البراء العنت، بمعنى الذين يريدون الشر والفتنة والهلكة للناس. هذه والعياذ بالله المشاؤون بالنميمة. النميمة إخواني هي نقل الكلام بين الناس بقصد الوقيعة بينهما، التحريش بين الناس والإفساد بين الناس. هذه من أسوأ الصفات ومن أخطر الصفات التي تفسد وتدمر كل شيء جميل، تفسد بين البلدان، تفسد بين المجتمعات، تفسد بين الزوج وزوجته، تفسد بين الأب وأبنائه، تفسد بين الإخوة، تفسد بين الأصدقاء، بين الأحبة. هذه أيها الأخوة وأيها الأحبة قضية خطرة جدا، وهي الإفساد بين الناس، نقل الكلام بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، أصحاب هذه القبور، وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير. يعني ما يعذبان في كبير، يعني في نظر بعض الناس أو أنه أمر كان ممكن أن يتركاني، لكنه بلى لكبير، أي خطير وكبير. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه، في رواية لا يستنزه، في رواية لا يتطهر.

يتطهر من بوله والعياذ بالله. الإنسان ما يتطهر من يعني النجاسات ولا يتجنب النجاسات. هنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذين يعذبان في القبور، لذلك قيل أن أكثر من يعذب في قبره والعياذ بالله من أكثر الناس، وربما وصل إلى ثلث عذاب القبر بسبب هذه الآفات، الفساد، الشر الذي يصل. فالله عز وجل

كثير الحلف ومهين بين الناس بسبب وقوعي في كثرة الحلف، هماز يهمز بالناس ويطعن بالناس، هماز مشاء بنميم يمشي بالنميمة. إذن هؤلاء النمامون ينبغي للإنسان ألا يسمع لهم وأن يحذرهم. يقول بعض السلف: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. هذا أخطر من الساحر، هذا من أعمال السحر، يسحر بكلامه ويأتيك وينم ويأتي بالوشاية ويأتي بالكلام. بعض الناس في حسد، في غل، وفي قلبه شيء، دائما يسيء الظن بالناس، دائما ينقل الكلام، دائما إذا وقع منك شيء يريد هذا الإنسان أن ينتصر، لا يريد أن يرى غيره يسبقه، ولا يريد أن الناس دائما في وئام وفي خير. هذا كله من عمل الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قال ولكن في التحريش بينهم، يريد أن يحرش بينهم، يريد أن يغرس الصدور، يريد أن يوقعهم. إذن هذه الأمور والعياذ بالله من الأمور المحرمة التي توقع العبد في غضب الله ومن أكبر الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام، هذا ما يدخل الجنة والعياذ بالله، هذا يعذب في قبره ويعذب يوم القيامة، ومن شرار الخلق كما ذكرنا يسعى بأن يفرق بين الأحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها. بعض النساء إذا وجدت امرأة مع زوجها تذهب وتغري صدرها. وأحد السلف جاء في يوم من الأيام فدخل بيته فإذا زوجته منزعجة وكذا، قال ما لك؟ قالت لا شيء. قال هل دخل أحد البيت؟ قالت نعم فلانا. فدعا قال اللهم من أفسد علي زوجتي فأعمي بصره. دعا عليها أن ينعمي بصره فعميت، فقيل لها لقد دعا عليك فلان رجل صالح، فاعتذرت وكذا، ثم دعا الله عز وجل بعد ذلك عندما تابت أن يعيد لها بصر. إذن هذه قضية خطيرة. بعض الناس أو بعض النساء عندما تجد زوجة مع زوجها، كيف حالكم وشون أموركم والله كذا، وبدر منا تخصير، لا طالبي بجمع حقوقك وارفعي لي كذا وافعلي كذا وهذا الرجل بدر. طيب هذه أمور قد تقع، وهي قد بحسن نية وقع أمر، تذهب بدل أن تعينها وأن تصبرها وأن تقول لها أمر طيب. طبعا ما تنصحها بنصيحة خاطئة، يعني ترشدها بالحكمة والموعظة الحسنة، تريد أن تفسد هذا الزوج. قد تكون هناك خلافات، يعني أمور بسيطة لا ترتقي كالخلافات التي تقع بين الأزواج، فتذهب فتفسد والعياذ بالله. وبعض الناس يعني يذهب، وبعض الأمهات قد تغار على زوجها وتريد أن تفسد حياة ابنها. لماذا تكره هذه البنت وتكره؟ لماذا؟ حسد، الغيرة الزائدة. هذا الأمر إخواني لا ينبغي، هذا يعني الإفساد والغيرة الزائدة لا ينبغي أن تكون. والعكس، بعض النساء قد تفسد العلاقة بين الابن والأم، تغار وتجلب له الهم والغم وغير ذلك. وبعض الناس يفسد بين الأصحاب والأصدقاء، يجد بينهم مودة ومحبة وعزة. فهذا الحسد إخواني، يعني انظروا الحسد موجود كيف، انظروا إلى إبليس. إبليس حسد من؟ حسد آدم، وتسلط عليه وأراد أن يأكل من الشجرة وأراد أن يخرج من الجنة. فانظر إلى عداوة إبليس، وانظر إلى يوسف إخواني كيف أرادوا قتله وحسدوه. هذه إخواني كلها تكون والعياذ بالله الإفساد بين الناس. وبعض الناس يفسد حتى بين الدول، في بعضها البعض يعني يغر الصدور على بعض الدول وبعض العلاقات التي تكون بين الدول، ينشر الكلام الذي يسيء إلى هذه الدول، ويعني ينم، لا يريد أنه مثلا يدافع الوطن بكلمة طيبة ويرد مثل الباطل، لكن يفسد. هذه خطيرة كذلك، أو يعني ينم بين الناس وبين الحكام، وإثارة الضغائن وإثارة الفتن، هذا لا ينبغي كذلك. ما نتكلم
لابد أن نوقر ولاة أمورنا.

لابد أن نوقر الكبراء، لابد أن نوقر أهل العلم، العلماء، الطعن في العلماء والإفساد بين الناس والطعن في العلماء والصالحين، هذا كله لا ينبغي. إذن إخواني الكرام، قضية من أعمال الشيطان يعني يثيرها، وهي إثارة البغضاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذه البغضاء هي الحالقة. قالوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أقول تحلق الشر ولكن تحلق الدين. الإنسان إثارة البغضاء بين الناس تحلق والعياذ بالله دينك وتبعد دينك. الإنسان دائما يكون حقود وحسود ويفسد. نسأل الله عز وجل كفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

انتهت السنة الدراسية والامتحانات، بس الطلبة بدأت لويتهم الحين. بنهاية كل عام دراسة وبعد ضغط فترة الامتحانات تبدأ عطلة الصيف المنتظرة، واللي تاني عند الأغلب وقت للراحة والهدوء والاستجمام. بس لحظة، هل عطلة الصيف ماخذينها الطلبة عشان يرتاحون؟ تبون الصج؟ لا، لأن الراحة بعصرنا الحديث صارت تعني الآيباد والسوني ومجابل الشاشات. وبحسب دراسة أجروها على ما يقارب 62 ألف طفل، لقوا فيها أن الأطفال اللي يقضون وقتهم أمام الشاشات وباستخدام منصات التواصل الاجتماعي أقل صحة وسعادة من أقرانهم اللي يشاركون في نشاطات خارجية وحركية. وعطلة الصيف فرصة حقيقية نستثمر فيها بعيالنا، وتتعدد الأنشطة والوجهات بين مخيمات صيفية تنظم رحلات وأنشطة خارجية ونوادي ودورات وورش عمل وغيرها الكثير من الفعاليات اللي تفتح لهم باب لتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم. والرسالة لكل أم وأب تعبوا مع عيالهم خلال السنة، قواكم الله وما قصرتوا، وخلوا هالصيف فرصة لعيالكم يجربون يكتشفون ويطورون من نفسهم.

العصر والحاسد خلف والهوى يجري حوالينا يلف الموج لنا واجهتنا.

صاغها الرحمن من احلى التحف، وانت في الدنيا قضيه ما تحملها ملف، انت تحفه صاغها الرحمن من احلى التحف، وانت في الدنيا قضيه ما تحملها ملف، انت اغلى اسم.

إليهم من رحلات في البحار في عالم كان فيما مضى تحكمه السفن الإنجليزية. وما زال منظرا مثيرا رؤية الجروف الكلسية البيضاء من على بعد 20 ميلا من الساحل الفرنسي والقارة الأوروبية. بالنسبة إلى الإنجليز، دوفر دائما تعني العودة إلى الوطن. أما بالنسبة إلى الزوار فإنها المدخل إلى جزيرة مرصعة وذات صولجان، بريطانيا.

في غالب الأمر كانت عزلة جزيرتها ومقدرة شعبها في السيطرة على البحار من حولها هما اللتان ساعدتاها وبمتانة على صياغة دور إنجلترا المستقلة.

على هذا الحقل المنحدر امتزج الدم الإنجليزي بالدم النورماندي وجريا في التربة. المدافعون عن إنجلترا هزمهم غزاة ويليام الفاتح، وأصبحت اللغة والثقافة الفرنسية جزءاً من التاريخ الإنجليزي كما تعرفون عام 1066 وما شابه.

وسائل النقل ذات الطبقتين ليست موجودة في لندن وحسب، بل تعزز الازدحام في معظم أنحاء إنجلترا تقريباً. إلا أن الذي يجذب أكثر القلوب جرأة هو البحر المحيط بالقناة.

حتى رصيف اللهو البحري فيها قدم تسلية كبيرة، وما زالت تعرف بالمنتجع حيث يظهرها البحر بلياقة بريطانية صارمة. نوعا ما أقل لياقة وصرامة قرب برايتون، أكثر المنتجعات على شاطئ القناة شعبية.

هذا القصر الملكي الأكثر غرابة بين أقرانه بناه جورج الرابع في برايتون. يبدو للوهلة الأولى مشهداً غير مألوف، إلى أن تلاحظ أن مناراته وقببه الآسيوية تعلن وبصراحة هيمنة إنجلترا على إمبراطورية زائلة.

جزيرة وايت البعيدة عن الشاطئ والتي التصقت باليابسة فيما مضى أصبحت بعد وقت قصير مقصداً معروفاً في العطلات بعد أن وقع اختيار الملكة فيكتوريا عليها كبلد المأوى.

هنا وكما على اليابسة هناك بقايا لوجود روماني قديم بنتها لاحقا مجموعات، والتي مع الوقت اندمجت في الناس الذين نطلق عليهم بكل بساطة اسم الإنجليز.

هذا هو المقر السكني لجزيرة وايت الفخمة حيث الملكة فيكتوريا. بعد موت حبيبها الأمير ألبرت أمضت معظم فترة ترملها البالغة 40 سنة تقريبا. الملكة الطيبة ماتت هنا عام 1901.

عام 1620 أبحرت مايفلاور من هذا المرفأ التاريخي باتجاه أمريكا، كما فعلت التايتانيك المشؤومة بعد قرون. البواخر الإنجليزية الفخمة، الملكة ماري، الملكتين إليزابيث، انطلقت من هنا في تلك الأيام.

إنها وصايا مقدسة في الحجر ترمز إلى التفاني وإيمان أولئك الذين بنوها قبل نحو 1000 سنة تقريباً.

هو أثر باق آخر جليل، حتى إنه يمكن أن يعود إلى تاريخ بناء الأهرامات في مصر ويبقى لغز ستونهنج.

0: لكن كن على حذر من دخول المتاهة المقلمة من دون أن تترك وراءك أثراً واضحاً للخروج. إذا كانت المتاهة الإنجليزية لغزاً، فما الهدف من كشف الأرض الطبشورية تحت العشب بنحت هذا الحصان الأبيض العائد إلى 2000 سنة خلت، والذي لا يمكن رؤيته؟
1: السادسة صباحاً في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه النشرة الصباحية، تقرأها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها محمد الحريص. موجز النشرة: الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تريد الاتفاق مع الولايات المتحدة لكنها غير مستعدة الآن. القوات المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 68 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الأمم المتحدة تقول إن نحو 94% من سكان غزة بحاجة إلى المأوى والمساعدات الإنسانية. فرنسا وسوريا تؤكدان التزامهما بدعم جهود محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. مقتل 16 وإصابة 130 شخصا في هجوم روسي على مركز تجاري بأوكرانيا. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب فيروس إيبولا. نبدأ نشرتنا هذا الصباح من واشنطن. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القيادة الإيرانية تبدي رغبة شديدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، إلا أنها لم تبلغ بعد مرحلة الاستعداد الكامل لتقديم التنازلات أو قبول الشروط الملائمة للصفقة المطلوبة. وأوضح ترامب أن الإدارة الأمريكية تحكم سيطرتها بشكل كامل على الحدود ومضيق هرمز الاستراتيجي، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تواجه أزمة مالية حادة. وفي وقت سابق شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. ونبقى في واشنطن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تغيير مسار 68 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وذكرت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية قامت أيضا بتعطيل 3 سفن وتفتيش سفينتين لضمان الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. وأكد البيان أن القوات الأمريكية تواصل بإحكام فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف يوليو الماضي. وفي لبنان، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. كما شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت بلدة المنصوري. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام سعي بلاده إلى استرجاع سيادة الدولة وتحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي. كما أكد سلام تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي السياق، تواصل القصف المدفعي وأطلاق النار من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة تجاه المناطق الشمالية والشرقية من مدينتي غزة وخان يونس ومخيمات وسط القطاع. إنسانيا، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار تعرض المدنيين في قطاع غزة للغارات الجوية والقصف وأطلاق النار. وأفاد المكتب أن نحو 94% من سكان القطاع يحتاجون إلى دعم في مجال المأوى والاحتياجات المنزلية الأساسية، فيما يعيش قرابة ثلثي الأسر في خيام أو ملاجئ مؤقتة تتدهور أوضاعها سريعا. وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في خربة حمروش شمال شرقي الخليل بالضفة الغربية.
بينما أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي طفلا بالرصاص واعتقل 5 فلسطينيين، في حين يتواصل الحصار جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية لليوم 13 على التوالي وسط حماية من الجيش الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. من جانب آخر، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج الرافض لمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ المخطط الاستيطاني المسمى 1E في الضفة الغربية. وفي الشأن السوري، أكدت فرنسا وسوريا التزامهما المشترك بدعم جهود كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته سوريا وفرنسا بمناسبة الذكرى 13 لهجوم كيماوي في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013، حيث أحيتا ذكرى ضحايا وأعربتا عن مشاعر التضامن مع ذويهم. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أبدت روسيا استعدادها للاستماع إلى مقترحات جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، لكنها شددت على ضرورة أن تعكس أي مقترحات الواقع على الأرض. ميدانيا، قالت السلطات الأوكرانية أن نحو 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 130 آخرين عندما هجمت عدة طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في وسط أوكرانيا. وتوعد الرئيس فولاديمير زيلينسكي بالرد على ما وصفه بأنه عمل وحشي. بالمقابل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قصفت مستودعات تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني في ميناء إيريني بمقاطعة أوديسا في جنوب أوكرانيا. وفي طوكيو، أعلنت اليابان أنها قدمت احتجاجا إلى روسيا بعدما أبلغتها الأخيرة بعزمها إجراء تجارب صاروخية قرب جزر متنازع عليها زارها الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر. وحول التوترات في شبه الجزيرة الكورية، أدانت وزارات الخارجية في اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ البالستية. وأكد الأطراف الثلاث أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية يعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعوا كوريا الشمالية إلى التوقف عن هذه التصرفات باعتبارها استفزازات تهدد السلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي، واتفقوا مجددا على التنسيق الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وفي إسلام أباد، أعلن الجيش الباكستاني أمس مقتل نحو 50 مسلحا ضمن سلسلة عمليات استخباراتية مشتركة مكثفة نفذها مع الشرطة الباكستانية في إقليمي خيبر بختنخوا شمال باكستان وبلوشستان جنوب باكستان. وإلى باريس، حيث أعلنت السلطات الصحية وفاة نحو 7300 حالة منذ منتصف يونيو وحتى نهاية يوليو الماضيين جراء موجات الحر التي ضربت فرنسا منذ منتصف يونيو وحتى نهاية يوليو الماضيين. وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع استمرار موجة حر ثالثة في العديد من المناطق الأوروبية، مع توقعات بأن ترتفع الحصيلة النهائية بعد انتهاء الصيف. وفي جنيف، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في أفريقيا. وقال المنسق الرئيسي لمكافحة إيبولا في الأمم المتحدة جوليان هارنس أن فيروس إيبولا ينتشر بشكل متسارع، وقد أودى خلال الأشهر الثلاثة الفائتة بحياة 2500 شخص، نصفهم خلال الأيام العشرين الماضية. وهذه إعادة لموجز النشرة.
الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تريد الاتفاق مع الولايات المتحدة لكنها غير مستعدة الآن. القوات المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 68 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الأمم المتحدة تقول إن نحو 94% من سكان غزة بحاجة إلى المأوى والمساعدات الأساسية. فرنسا وسوريا تؤكدان التزامهما بدعم جهود محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. مقتل 16 وإصابة 130 شخصا في هجوم روسي على مركز تجاري بأوكرانيا. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب فيروس إيبولا. وإلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم شذرة. نلتقي بكم في هذا اللقاء لنقف مع جملة من الآداب الإسلامية التي ترتقي بسلوك المسلم وتعزز حسن تعامله مع من حوله، وتساهم في بناء مجتمع يسوده الاحترام والمحبة والتآلف. ونستمع في هذه الحلقة إلى توجيهات قيمة يقدمها فضيلة الشيخ حمدان شملان الضفيري حول آداب المجلس وما ينبغي أن يتحلى به المسلم من حسن الخلق ورفعة الأدب في مختلف مجالسه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأدب الثامن عدم رفع الصوت. بعض الإخوة في المجالس يرفع الصوت، وهذا الأدب لا ينبغي أن يحدث إلا عند الحاجة، كون الخطيب يخطب يحتاج أن ينذر الناس كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول صبحكم أو مساكم، كأنه منذر جيش. أحيانا يحتاج الإنسان أن يرفع الصوت، وإلا الأصل في المجالس أن تكون هادئة، الصوت متوسط، والضابط في ضبط الصوت في المجالس قول عمر بن عبد العزيز، احفظوه، يقول: بحسب الرجل من الكلام ما أسمع أخاه وجليسه، بحسب الرجل من الكلام ما أسمع أخاه وجليسه. إذا ما يحتاج أنك تقصر الصوت تقصيرا شديدا، ولا يحتاج أيضا أن ترفع الصوت رفعا شديدا. وأيضا يتأكد هذا المعنى عدم رفع الصوت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو عند ذكر حديثه، وأيضا يتأكد عند حضور الوالد أو الوالدة. وجاء من وصايا لقمان عليه السلام لابنه قال: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يقول ابن كثير رحمه الله مبينا معنى هذه الآية، يقول: أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. وقال مجاهد: غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير، نسأل الله العافية والسلامة، في علوه ورفعه، ومع هذا فهو بغيض إلى الله، والتشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم. وذكر عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين من سادات التابعين، كان إذا حضر عند والدته وتكلم معها تكلم بصوت منخفض جدا، حتى أن إذا رآه الرائي وهو لا يعرفه يظن أن به مرض. وهذه قمة الأدب، الإنسان لما يكون عند الوالد أو والدة يخفض هذا الصوت ويتكلم بهدوء وبتعظيم. وأنا دائما أقول للإخوة، أقول: عامل الوالد والوالدة كمعاملة الملوك، كمعاملة الملوك. كيف يعامل الملوك؟ بالاحترام والتخديل وخفض الصوت. أيضا كما ذكرنا، حتى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو عند ذكر حديثه عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي أن ترتفع الأصوات. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم امتدح الله عز وجل، قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وكان بعد نزول هذه الآية، كان عمر رضي الله عنه كما جاء في البخاري، لما يريد محادثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفض صوته خفضا شديدا، حتى أن في بعض الأحيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل ويسأل عمر عن مراده من الكلام. الأدب التاسع: الاعتدال في المزاح. كثير من المزاح، أو بعض الإخوة لما يشدد في باب المزاح أو يجعل هذا المزاح لدرجة عالية، يحول هذه الصداقة إلى عداوة. هذا حصل كثير، رأيناه رأي العين، والله رأيناهم يتضاربون. قبل الدقائق كانوا يضحكون، وبعدها أصبحش ضرب، نسأل الله العافية والسلامة. ما السبب؟ عدم الاعتدال في المزاح. ولذلك هل مزح النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يظن أن أهل الاستقامة لا يمزحون ولا يضحكون، وهذا خطأ. هذا شريعة كاملة. سئل النخعي رحمه الله: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، كانوا يضحكون الصحابة. قال: والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي. الله أكبر، يضحكون ومع ذلك هذا لم يضر، هذا الضحك وهذا المزاح لم يضر بقلوبهم، كان الإيمان في قلوبهم قوي كالجبال الرواسي. ومما جاء من مزاحه الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يحملهم على الناقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا ومداعبا له، قال: إني حاملك على ولد الناقة، حاملك على ولد الناقة. ففهم هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد حمله على إيش؟ الناقة الصغيرة.
2: أو ولد الناقة ولا يمكن له أن تحمل مثله، فقال يا رسول الله ما أصنع لولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ حتى الرحول على قولتهم أو الناقة الكبيرة أيضا تسمى ولد ناقة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادت مداعبة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. أيضا مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه في يوم من الأيام مسك أحد الصحابة من ظهره فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري هذا العبد؟ يراد العبد عبد لله سبحانه وتعالى. فعلم الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أن من كان خلفه هو نبي الله عليه الصلاة والسلام. قال يا نبي الله إذا سأكون كاسدا، يعني ما أحد سيشتريني. لاحظوا كيف قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل أنت عند الله غال. الله أكبر، شوف لاحظوا بشرة ومازحة. هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يمازح باعتدال ويبشر عليه الصلاة والسلام. والله يا إخوة أن من أعظم القرب التي يتقرب فيها العبد إلى الله إدخال السرور على إخوانك. الشاهد قال بل أنت عند الله غال، ولذلك ليكن مزحك باعتدال. هذه وصيتي لإخواني وأحبابي. ورؤيا معاوية والأحنف يتمازحان، هؤلاء العقلاء قالوا فما رؤيا مازحان أوقر منهما. ولذلك من جميل ما قيل امزح بمقدار الطلاقة واجتنب مزحا تضاف به إلى سوء الأدب، لا تغضبن أخا إذا مازحته إن المزاح على مقدمة الغضب. هذا وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.
0: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات، والتي استمعنا فيها إلى توجيهات نافعة

0: تعلمنا من خلالها جملة من آداب المجلس التي دعا إليها ديننا الحنيف، لنكون قدوة في أخلاقنا وأقوالنا وتعاملنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا ويؤلف بين قلوبنا، وأن يجعل مجالسنا عامرة بذكره وطاعته، وأن ينفعنا بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

شخصية من بلادي. المخرج والكاتب المسرحي صقر رشود كاتب وفنان وممثل مسرحي، ولد في عام 1940، تنقل في طفولته بين البحرين والهند والحجاز مع أسرته، وعمل موظفا بدائرة المعارف بالكويت. شارك بتأسيس المسرح الوطني عام 1962. كان يعمل خبيرا لشؤون المسرح الكويتي في وزارة الإعلام، ويعد رشود واحدا من أنشط من عمل في حقل المسرح الكويتي ممثلا وكاتبا ومخرجا لكثير من المسرحيات منه. حصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان دمشق المسرحي عام 1970. صقر رشود

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج فضاء المعرفة. برنامج فضاء المعرفة نافذتكم الأسبوعية للإطلاع على مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات من مختلف المجالات. في كل حلقة نقدم لكم تغطية لأهم الأحداث والمستجدات في مجال الدراسات، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة والعديد من المواضيع الأخرى التي تهم كل مستمع يبحث عن معرفة دقيقة وموثوقة. هدفنا أن نكون رفيقكم في رحلة المعرفة الأسبوعية، نوفر لكم المعلومات بطريقة واضحة وممتعة لتبقوا دائما على اطلاع بكل جديد ومفيد. برنامج فضاء المعرفة، إعداد بشاير العيد، تقديم مشاعل السعيد ومنصور لكلي، تنفيذ أحمد سعود. فضاء المعرفة، إخراج سالم الراشد.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج فضاء المعرفة.
2: مستمعينا، لكل سؤال بداية ولكل اكتشاف قصة، وبين السؤال والجواب تتسع آفاق المعرفة. في هذا البرنامج نأخذكم في رحلة شيقة بين الموضوعات العلمية والثقافية والتاريخية، لنقدم معلومات موثوقة بأسلوب مبسط يجعل المعرفة أقرب إلى الجميع.
1: نسعى في كل حلقة إلى تقديم محتوى يثري الفكر ويحفز الفضول ويمنحكم فرصة لاكتشاف جوانب جديدة من العالم الذي نعيش فيه.
2: يسرنا أن تكونوا برفقتنا، فكونوا معنا. أهلا بكم.
3: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر

0: وتحياته. انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
1: 30 جراماً يومياً تقلص مخاطر القلب 25%. كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن المكسرات الكاملة تتفوق على زبدة المكسرات من الناحية الوقائية للقلب، مستنداً إلى ما أثبتته الدراسات العلمية الكبرى في هذا المجال.
2: وأوضح الدكتور النمر أن الدراسات العلمية أجريت على تناول حفنة يومية تعادل نحو 30 جراماً من اللوز أو الجوز أو الفستق، وأثبتت أن هذه الكمية تقلل خطر الإصابة بأحداث القلب بنسبة تصل إلى 25% وفق نتائج الدراسات الكبرى.
1: وأشار إلى أن زبدة المكسرات الطبيعية الخالية من الإضافات تعد خياراً مقبولاً لمن يجد صعوبة في تناول المكسرات الكاملة، غير أن الأدلة العلمية الداعمة لها أضعف وأقل مباشرة مقارنة بالمكسرات في صورتها الطبيعية.
2: مستمعينا، ننتقل إلى موضوع آخر، فوائد المشمش ومخاطر الإفراط فيه، تحذير من سمية النواة. يصنف المشمش من أكثر الفواكه الصيفية لذة وفائدة للصحة، إلا أن خبراء التغذية وأطباء الجهاز الهضمي يحذرون من الإفراط في تناوله لما قد يسببه من مشكلات هضمية حادة وارتفاع في مستويات السكر في الدم، بل وصولا إلى التسمم في بعض الحالات.
1: عزيزي المستمع، تهيج الأمعاء ومخاطر الفركتوز على الكبد. حذرت خبيرة التغذية الروسية يلينا سولاماتينا في تقرير نشره موقع RBCRU من أن المشمش لا يناسب جميع الحالات الصحية، موضحة أنه يحتوي على ألياف وأحماض عضوية قد تفاقم التهيج لدى المصابين بالقرحة والتهاب المعدة والقولون.
2: وأوضحت سولاماتينا أن المشمش يحتوي على الفركتوز الذي يستقلب في الكبد، وقد يسهم الإفراط في تناوله في زيادة تراكم الدهون الكبدية، إضافة إلى أنه لا يقلل الشعور بالجوع وقد يحفز الشهية. ونبهت كذلك إلى أن الإفراط في تناوله يرفع مستويات البيتا كاروتين بصورة قد تخل بوظائف الغدة الدرقية.
1: من جانبها، حذرت طبيبة الجهاز الهضمي ناديجدا تشيزنيوشوفا من تناول المشمش مع الماء البارد، مؤكدة أن هذه العادة تفضي مباشرة إلى اضطرابات هضمية تشمل الانتفاخ.
2: إذن مستمعينا الكرام، ما هي الحصة اليومية الآمنة؟ حددت الدكتورة تشيرنيشوفا الكمية اليومية المناسبة للشخص السليم بما لا يتجاوز 200 جرام، أي نحو 4 إلى 6 حبات كبيرة، مؤكدة أن تجاوز هذا الحد يتسبب في ارتفاع حاد بمستوى السكر في الدم، مما يضاعف المخاطر على مرضى السكري.
1: تحذير شديد من نوى المشمش السامة. جاء أشد تحذيرات التقرير خطورة متعلقا بنوى المشمش، إذ أكدت سولاماتينا أن نواة المشمش تحتوي على مادة الأميغدالين التي تتحول في الجسم إلى حمض الهيدروسيانيك السام، داعية إلى توخي الحذر الشديد ولا سيما لدى المصابين بأمراض الكلى.
2: ردود فعل تحسسية قد تكون خطيرة. أشارت الخبيرتان إلى أن المشمش قد يسبب ردود فعل تحسسية تتراوح بين الحكة والطفح الجلدي، وصولا إلى حالات خطيرة التي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا.
0: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
1: هل المكيف خطر على رضيعك؟ طبيب يحسم الجدل ويكشف الطريقة الصحيحة. كشف تقرير طبي نشره موقع فينميك الطبي المتخصص أن استخدام المكيف أو المروحة مع الرضع ليس محظورا في حد ذاته، غير أن المشكلة تكمن في طريقة الاستخدام ودرجة الحرارة ومدى ملائمة البيئة المحيطة بالطفل.
2: ومع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يواجه الآباء معضلة سنوية تتعلق بمدى أمان تشغيلها.

0: هذه الأجهزة في غرف حديثي الولادة والرضع نظراً لحساسيتهم العالية تجاه التغيرات الحرارية.
1: إذن ما هي درجة الحرارة المثالية لغرفة الرضيع؟ أوضح التقرير أن الرضع الأصحاء ومكتمل النمو يمكنهم التواجد في غرف مكيفة بأمان، في حين يحتاج الأطفال الخدج أو منخفض الوزن عند الولادة إلى عناية أكبر وتأجيل التعرض للبرودة. وتتراوح درجة الحرارة المناسبة لغرفة الرضيع بين 26 و28 درجة مئوية، وينصح بقياسها بميزان حرارة مستقل تفادياً للمبالغة في التبريد.
0: أيضاً المستمعي الكرام، يجب أن يتجنب الطفل الهواء المباشر. يشدد الأطباء على ضرورة ألا يتعرض الطفل لتيار هواء مباشر سواء من المروحة أو المكيف، تجنباً لجفاف الأنف والجلد وتهيج الجهاز التنفسي، ويكتفى بإلباس الرضيع ملابس قطنية خفيفة مع غطاء بسيط مع تجديد هواء الغرفة دورياً لمنع تراكم الهواء الراكد.
1: مخاطر إهمال النظافة والتغيير المفاجئ للحرارة. نبه التقرير إلى أن المخاطر الصحية تنجم في الغالب عن سوء الاستخدام لا من الأجهزة ذاتها، وفي مقدمتها إهمال تنظيف فلاتر المكيف بصورة منتظمة، إذ أن الأجهزة غير النظيفة قد تنشر الغبار والبكتيريا ومسببات الحساسية، مما يفضي إلى مشكلات تنفسية حادة لدى الرضيع.
0: كما حذر الخبراء من نقل الرضيع فجأة من بيئة شديدة البرودة إلى أخرى شديدة الحرارة أو العكس، ولتفادي ذلك ينصح بإطفاء المكيف أولاً وسمح للغرفة بالعودة تدريجية إلى درجة حرارتها الطبيعية قبل الخروج بالطفل.
1: إذن ما هي علامات ارتياح الطفل ومتى يطفئ المكيف؟ يمكن للأمهات مراقبة مؤشرات ارتياح الطفل، فالنوم الهادئ والجلد الدافئ بصورة طبيعية يدلان على بيئة مثالية، بينما التعرق أو البكاء المستمر يستدعيان التدخل الفوري وإعادة ضبط درجة الحرارة.
0: وأكد التقرير ضرورة الحفاظ على ترطيب الرضيع قبل الرضاعة المنتظمة، مشيرا إلى أنه يستحسن تقليل استخدام المكيف إذا كان الطفل يعاني من انسداد حاد في الأنف أو أعراض تنفسية، مع استشارة الطبيب المختص فورا في مثل هذه الحالات.
2: هل تساءلتم يوما عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
1: عزيزي المستمع، اختصاصي قلب يحدد نوع الشوكولاتة المفيد لصحة القلب. كشف اختصاصي أمراض القلب الدكتور أوريليو روخاس أن نوعا واحدا فقط من الشوكولاتة يمكن اعتباره مفيدا للصحة، مؤكدا ضرورة توافر ميزتين أساسيتين فيه: أن تكون الشوكولاتة داكنة، وأن تتراوح نسبة الكاكاو فيها بين 70 و85%.
0: إذن مستمعينا، دعونا نتعرف على فوائد الشوكولاتة الداكنة لصحة القلب. أوضح روخاس وفقا لتقرير نشره موقع لينترو أن الشوكولاتة الداكنة تسهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية واحتشاء العضلة القلبية، فضلا عن دورها في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، ويعود ذلك إلى غناها بمضادات الأكسدة وقدرتها على تعزيز إنتاج أكسيد النتريك الضروري لصحة الشرايين. غير أن الطبيب شدد على ضرورة الاعتدال في تناولها، موصيا بألا تتجاوز الكمية اليومية المستهلكة 10 غرامات.
1: تعزيز الأوعية الدموية والجهاز العصبي. أيد خبير التغذية الدكتور رومان بريستانسكي هذا الطرح، مشيرا إلى أن الشوكولاتة الداكنة مصدر غني بالفلافونويدات التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. وأضاف بريستانسكي أنه تحتوي كذلك على نسب مرتفعة من المغنيسيوم، وهو عنصر يدعم وظائف الجهاز العصبي والعضلات، كما يسهم في تحسين جودة النوم.
2: من أخبار اليوم إلى اكتشافات المستقبل في فضاء المعرفة، نأخذكم في رحلة عبر الأخبار والمعلومات التي تهمكم.
0: ننتقل إذن مستمعي الكرام إلى موضوع ذات أهمية كبرى. استشاري قلب يحذر، أكثر من ساعة يوميا أمام الشاشات للأطفال.

0: الأطفال دون سن 5 سنوات ترتبط ب6 مخاطر صحية وسلوكية. حذر استشاري أمراض القلب وقصرة الشرايين الدكتور خالد النمر من الإفراط في استخدام الأطفال للأجهزة الذكية في سن مبكرة، داعيا الأمهات إلى عدم السماح للأطفال بعمر 5 سنوات بقضاء أكثر من ساعة يوميا أمام الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية.
1: وأوضح أن الأدلة العلمية تشير إلى وجود ارتباط بين الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية في هذه المرحلة العمرية وعدد من التأثيرات الصحية والسلوكية، في مقدمتها اضطرابات النوم الناتجة عن نقص إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.
0: وأشار إلى أن من بين الآثار المرتبطة أيضاً ظهور نوبات غضب لدى الأطفال عند سحب الأجهزة منهم، إضافة إلى الإجهاد البصري وارتفاع خطر الإصابة بقصر النظر نتيجة التحديق الطويل في الشاشات.
1: وأضاف أن الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية قد يسهم في تشتت الانتباه وضعف التركيز، ويؤثر سلباً في تنمية المهارات الاجتماعية لدى الأطفال، فضلاً عن زيادة معدلات الخمول البدني وما يترتب عليه من مخاطر السمنة وزيادة الوزن.
0: وأكد أهمية تنظيم وقت استخدام الشاشات لدى الأطفال وتشجيعهم على الأنشطة الحركية والتفاعل الاجتماعي المباشر، بما يسهم في دعم نموهم الجسدي والنفسي بشكل صحي ومتوازن.
1: نوع محدد من التمارين الرياضية قد يحقق نتائج أفضل بجهد أقل. قد يؤدي التدريب بذكاء بدلاً من مجرد بذل المزيد من الجهد إلى تحقيق نتائج أكثر فاعلية في تدريب العضلات، مما يوفر للأشخاص الذين يعانون ضيق الوقت أو محدودية النشاط البدني وسيلة فعالة للحصول على فوائد أكبر من التمارين الرياضية.
0: ويؤكد الباحث في علوم الرياضة كين أوساكا من جامعة إيديث كوان الأسترالية أن التقنية المعروفة باسم التمارين اللامركزية تستحق اهتماماً أكبر، موضحاً أنها تولد قوة عضلية أكبر مع استهلاك طاقة أقل، وذلك استناداً إلى مراجعة لعدد من الدراسات العلمية.
1: وتعتمد التمارين اللامركزية على مرحلة استطالة العضلة أثناء مقاومتها للحمل، مثل خفض الدمبل ببطء أو نزول الدرج أو الجلوس على الكرسي بشكل متحكم فيه. ويرى الباحث أنها قد تكون خياراً مناسباً لشريحة واسعة من الأشخاص، خاصة أنها لا تتطلب معدات رياضية ويمكن ممارستها بسهولة في المنزل.
0: ويشير نوساكا إلى أن الاعتقاد السائد بأن التمارين يجب أن تكون مرهقة أو مؤلمة هو أحد الأسباب التي تمنع كثيراً من الناس من ممارسة الرياضة، مؤكداً أن التمارين اللامركزية قد تحقق نتائج أفضل بجهد أقل ومن دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالة رياضية.
1: ورغم أن هذا النوع من التمارين عزيزي المستمع قد يسبب ألماً عضلياً خاصة لدى المبتدئين، فإن الباحث يرجح أن السبب يعود إلى الاستجابة الالتهابية أكثر من كونه ناتجاً عن تلف في الألياف العضلية، كما أن هذا الألم يتراجع تدريجياً مع الاستمرار في التمرين وزيادة شدته بصورة متدرجة، مما يجعل هذه التمارين آمنة عند ممارستها بالشكل الصحيح.
0: كما أظهرت الدراسات أن التدريب اللامركزي باستخدام دراجة يتطلب مجهوداً بدنياً أقل من التدريب التقليدي رغم حاجته إلى تركيز أكبر، وفي المقابل يسهم في تحسين القوة العضلية والتحمل والتوازن وصحة القلب والأوعية الدموية.
1: ويرى الباحث أن هذه التمارين قد تكون مناسبة لكبار السن والأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في الجلوس، وكذلك لمن يعانون حالات صحية تحد من نشاطهم البدني، وهي فئات تواجه غالباً صعوبة في ممارسة التمارين التقليدية.
0: ويؤكد الباحثون في ختام الدراسة أن الالتزام بالنشاط البدني هو الأهم، وأن التمارين اللامركزية تمثل وسيلة عملية وسهلة التطبيق قد تساعد كثيرين على الاستمرار في ممارسة الرياضة وتحقيق فوائد صحية ملموسة.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.

0: تشخيص نوع جديد من السكري. عاد مرض السكري إلى واجهة النقاش العلمي بعد الاعتراف رسمياً عام 2025 بما يعرف بالسكري من النوع الخامس، وهو تصنيف جديد أقره الاتحاد الدولي للسكري بعد عقود من الجدل العلمي، في خطوة وصفت بأنها تحول مهم في فهم أحد أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً في العالم.
1: ويقدر أن هذا النوع يؤثر في نحو 25 مليون شخص حول العالم، ويصيب غالباً الأفراد الذين يعانون من سوء التغذية أو سوء تغذية مزمن، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث ترتفع معدلات الفقر ونقص الغذاء وضعف الوصول إلى الرعاية الصحية.
0: وقد وصف المرض لأول مرة عام 1955 في جامايكا، ثم اعترفت به منظمة الصحة العالمية عام 1980 قبل أن تسحب هذا التصنيف عام 1999 بسبب نقص الأدلة العلمية. ومع ظهور أبحاث جديدة خلال السنوات الأخيرة عاد المرض إلى دائرة الاهتمام حتى اعترف به الاتحاد الدولي للسكري رسمياً عام 2025.
1: ويختلف السكري من النوع الخامس عن الأنواع الأخرى، إذ يعتقد الباحثون أنه يرتبط بتراجع وظيفة البنكرياس نتيجة سوء التغذية المزمن، وليس بمقاومة الأنسولين كما هو الحال في السكري من النوع الثاني، كما أنه لا ينجم عن فقدان كامل لإنتاج الأنسولين كما في النوع الأول. لذلك فإن العلاجات المستخدمة للأنواع الأخرى قد لا تكون مناسبة، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة.
0: وأظهرت دراسات حديثة على البشر أن نقص التغذية المزمن قد يضعف قدرة البنكرياس على إفراز الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، كما بيّنت دراسة أجريت في جنوب الهند أن المصابين بهذا النوع يحتفظون بجزء من قدرتهم على إنتاج الأنسولين، وهو ما يميزهم عن مرضى النوعين الأول والثاني.
1: ولهذا السبب يؤكد الباحثون ضرورة وضع معايير تشخيصية وعلاجية خاصة بهذا المرض، إذ قد يحتاج المصابون به إلى جرعات قليلة من الأنسولين أو إلى وسائل علاجية مختلفة، لأن العلاج غير المناسب قد يؤدي إلى انخفاض خطير في مستوى السكر في الدم، خاصة في المناطق التي تعاني نقص الغذاء وضعف الخدمات الصحية.
0: وفي إطار ذلك أسس الاتحاد الدولي للسكري عام 2025 مجموعة عمل متخصصة لتطوير معايير تشخيصية وإرشادات علاجية وإنشاء سجل عالمي للأبحاث وتدريب الكوادر الصحية على التعرف إلى هذا النوع من السكري.
1: ويرى الباحثون أن الاعتراف بالسكري من النوع الخامس لا يضيف تصنيفاً جديداً فحسب، بل يعيد تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه التغذية والظروف المعيشية في الإصابة بالأمراض، ويفتح الباب أمام تطوير وسائل تشخيص وعلاج أكثر دقة تتناسب مع طبيعة هذا المرض.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
1: مستمعينا، نتعرف معكم على دراسة جديدة، تغير الوزن في مراحل عمرية مختلفة يؤثر في خطر الإصابة بالسرطان. كشفت دراسة سويدية حديثة أن العلاقة بين زيادة الوزن والإصابة بالسرطان لا تعتمد على الوزن وحده، بل أيضا على العمر الذي يكتسب فيه الإنسان الوزن، مع وجود اختلافات واضحة بين الرجال والنساء.
0: واعتمد الباحثون على تحليل بيانات صحية لأكثر من 630 ألف شخص تتبعوا خلالها تغيرات الوزن من عمر 17 عاماً حتى 60 عاماً، ثم قارنوها بحالات السرطان التي ظهرت لاحقاً بهدف فهم تأثير زيادة الوزن في مختلف مراحل الحياة.
1: وأظهرت النتائج أن الاكتساب السريع للوزن في أي مرحلة عمرية يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، أبرزها سرطان الكبد وسرطان المريء لدى الرجال وسرطان بطانة الرحم لدى النساء، إضافة إلى سرطان الخلايا الكلوية وأورام الغدة النخامية لدى الجنسين.
0: وتبين أن الرجال الذين يكتسبون الوزن قبل سن 45 عاماً يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض السرطانات،

0: خاصة سرطان الكبد وسرطان المريء، بينما كان اكتساب الوزن قبل سن 30 عاماً لدى النساء هو الأكثر ارتباطاً بارتفاع خطر الإصابة. ويرجح الباحثون أن التغيرات الهرمونية قد تلعب دوراً في ذلك.
1: كما أظهرت الدراسة أن بعض أنواع السرطان مثل سرطان البنكرياس ارتبطت بوزن الشخص في سن 17 عاماً أكثر من ارتباطها بزيادة الوزن في المراحل اللاحقة، وهو ما يشير إلى أهمية الوزن في بداية مرحلة البلوغ.
0: ومن النتائج اللافتة أيضاً أنه كلما حدثت السمنة في عمر أصغر ارتفع خطر الإصابة بالسرطان لاحقاً، ما يؤكد أن توقيت زيادة الوزن لا يقل أهمية عن مقدارها.
1: ويؤكد الباحثون أن عوامل مثل الجنس والعمر عند اكتساب الوزن وسرعة زيادة الوزن ونوع السرطان جميعها تؤثر في مستوى الخطر، مشيرين إلى أن دراسة قائمة على الملاحظة ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، كما أن عوامل أخرى مثل النظام الغذائي والنشاط البدني قد تؤثر في النتائج.
0: وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية الحفاظ على وزن صحي في جميع مراحل الحياة، ليس فقط للوقاية من السمنة، بل أيضاً للحد من خطر الإصابة بعدد من أنواع السرطان في المستقبل.
1: مستمعين، انتقلوا إلى موضوع آخر، اضطراب طيف التوحد ASD، كل ما تحتاج إلى معرفته. اضطراب طيف التوحد هو اضطراب في نمو الجهاز العصبي، تظهر أعراضه غالباً خلال السنوات الأولى من العمر، ويؤثر في التواصل والتفاعل الاجتماعي، إضافة إلى ظهور أنماط سلوكية واهتمامات متكررة. ويرجح الباحثون أن الإصابة به تنتج عن تداخل عوامل وراثية وبيئية.
0: وتبدأ العلامات عادة بين عمر 12 و24 شهراً، وقد تظهر قبل ذلك أو بعده، وتشمل تأخر تطور اللغة أو المهارات الاجتماعية، كما يوصي الأطباء بمراقبة علامات مبكرة مثل ضعف التواصل البصري وعدم الاستجابة للأسم وقلة استخدام الإشارات أو مشاركة الاهتمامات مع الآخرين.
1: وتقسم أعراض التوحد إلى محورين رئيسيين، صعوبات في التواصل والتفاعل الاجتماعي وسلوكيات أو اهتمامات متكررة ومقيدة. ولتشخيص اضطراب طيف التوحد يجب أن تظهر أعراض في كلا المحورين.
0: ومن أبرز صعوبات التواصل عدم القدرة على بدء أو استمرار الحوار، وصعوبة فهم مشاعر الآخرين أو التعبير عن المشاعر، إضافة إلى محدودية التواصل البصري ولغة الجسد. وقد يتحدث بعض الأطفال بنبرة غير مألوفة، أو يمتلكون حصيلة لغوية كبيرة في موضوعات محددة مع صعوبة في التواصل في موضوعات أخرى. كما قد يظهر لدى بعضهم فرط القراءة المبكر، أي تعلم القراءة في سن صغيرة دون فهم كامل لما يقرؤونه.
1: أما السلوكيات المتكررة فتشمل رفرفة اليدين أو تأرجح أو ترتيب الأشياء بطريقة محددة والانزعاج من تغييرها والالتزام بروتين يومي صارم وتكرار الكلمات أو العبارات، إضافة إلى الحساسية الزائدة أو المنخفضة تجاه الأصوات أو الروائح أو المذاقات. وقد يمتلك بعض الأشخاص قدرات مميزة مثل الذاكرة القوية أو الموهبة الموسيقية.
0: وقد تصاحب التوحد حالات أخرى مثل تأخر اللغة أو الحركة والصرع واضطرابات الجهاز الهضمي والقلق وفرط الحركة واضطرابات النوم أو عادات غذائية غير معتادة.
1: ولا يزال السبب الدقيق للتوحد غير معروف، إلا أن الدراسات تشير إلى عدد من عوامل الخطورة، منها وجود تاريخ عائلي للإصابة وبعض الطفرات الجينية وتقدم عمر الوالدين وانخفاض وزن الولادة والتعرض لبعض الأدوية أو العوامل البيئية خلال الحمل.
0: ومن المهم التأكيد على أن الدراسات العلمية أثبتت عدم وجود علاقة بين لقاحات الأطفال بما فيها لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وبين الإصابة بالتوحد، إذ سحبت الدراسة التي ادعت وجود هذا الارتباط بعد ثبوت عدم صحتها.
1: ويعتمد التشخيص على تقييم شامل يجري فريق من المتخصصين، وقد يشمل فحوصات النمو والاختبارات الجينية والتقييمات السلوكية.

0: الأمريكية وفحوصات السمع والبصر، وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بإجراء فحص التوحد لجميع الأطفال في عمر 18 و24 شهراً للمساعدة على الاكتشاف المبكر.
1: ولا يوجد عزيزي المستمع علاج نهائي لاضطراب طيف التوحد، لكن التدخل المبكر والعلاجات الداعمة مثل العلاج السلوكي وعلاج النطق والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي تسهم في تنمية المهارات وتحسين التواصل وجودة الحياة مع اختلاف الاستجابة من شخص لآخر.
0: مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فضاء المعرفة.
1: نأمل أن نكون في هذه الحلقة قد قدمنا لكم معلومة نافعة وأثارت فضولكم لاكتشاف المزيد، فالمعرفة تنمو كلما وصلنا البحث والتعلم.
0: شكرا لكم على طيب المتابعة، ونلقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد نواصل فيه رحلتنا في رحاب المعرفة.
1: دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج فضاء المعرفة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، مشعل السعيد، منصور الكليب، أحمد سعود. فضاء المعرفة للمخرج سالم الراشد.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

المذيعة الكويتية الرائدة أمينة الشراح. كان للمرأة دور بارز في النهضة الكويتية خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، والتي شملت مختلف الميادين ومناحي الحياة، متمردة بذلك على العادات القبلية والتقاليد التي كانت سائدة قبل ذلك، تلك التي كانت تعزل المرأة عن العالم الخارجي وتمنعها من المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. فكسرت المرأة الكويتية القيود المفروضة عليها والتي كانت تحرمها من حقها في العمل عموماً والعمل الإعلامي بصورة خاصة، مقتحمة تلك المجالات لتشارك مع الرجل يداً بيد في تحقيق نهضة الكويت. من بين السيدات اللواتي كان لهن دور بارز في نهضة الإعلام الكويتي وحمل مشعله عالياً، تتميز وتبرز الإعلامية الكويتية المتألقة أمينة الشراح. قدمت أمينة الشراح العديد من البرامج، منها ما يطلبه الجمهور الذي مثل أولى إطلالتها في التلفزيون الكويتي، والذي كان يبث كل يوم خميس، فقد كان بمثابة نافذة لها على الجمهور، الشيء الذي زاد من ترسيخ صلتها المباشرة مع متابعيها. كما قامت بتقديم العديد من الأمسيات الفنية والمقابلات مع نجوم وفنانين ورياضيين وغيرهم. يعتبر برنامج لقاء الخميس أهم خطوة في مسار الإعلامية أمينة الشراح الإعلامي، فقد ذاع صيته في مختلف بلدان الخليج العربي، وكان بمثابة طفرة كبرى لها، أضحى بعدها حضورها دائم على الشاشة وارتفع عدد متابعيها. إلى جانب تقديمها لهذه البرامج، قدمت أمينة الشراح العديد

0: من البرامج والحلقات الخاصة والسهرات بأنواعها، وكانت سيدة الشاشة الكويتية.
1: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران تريد الاتفاق مع الولايات المتحدة لكنها غير مستعدة الآن. القوات المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 68 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة. الأمم المتحدة تقول أن نحو 94% من سكان غزة بحاجة إلى المأوى والمساعدات الأساسية. فرنسا وسوريا تؤكدان التزامهما بدعم جهود محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. مقتل 16 وإصابة 230 شخصا في هجوم روسي على مركز تجاري بأوكرانيا. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب فيروس إيبولا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

إشراقة كل صباح تبدأ حكاية جديدة وعنوان جديد. نلتقي لنقدم لكم باقة من أهم هذه الأخبار والأحداث والمعلومات. صباح التلاقي، صباح مليء بالأمل والمحبة. إشراقات، برنامج من إعداد أحمد الفضلي، ومن التقديم نادية مال الله وأحمد العلوش.

0: كم.
1: كشف أسباب نضوب المياه العذبة في العالم. أعلن فيكتور دانيلوف دانيليان العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية المدير العلمي لمعهد مشكلة المياه أن نقص المياه العذبة في العالم سيزداد بمرور الوقت لأسباب معروفة منذ زمن. ويشير العالم إلى أنه لا شيء جديد في الاكتشاف الأخير الذي نشره فريق علماء دولي بشأن نقص حجم المياه في بعض البحيرات، ويقول لا تقلق هذه الدراسات انطباعا بأنها جادة، كل شيء مبسط والحسابات الإحصائية لا توحي بالثقة وليس فيها شيء جديد، لأن الحديث عن أزمة المياه العالمية يجري على مدار 35 عام الماضية. الخلاصة هي أن كمية المواد المائية المتاحة اقتصادياً يقل. ووفقاً لهذا العالم أحد أهم أسباب هذه الظاهرة زيادة كمية غازات الدفيئة، يزداد التبخر من سطح البحيرات ما يؤدي إلى زيادة كمية بخار الماء في الغلاف الجوي مقابل نقص المياه على الأرض. ويقول وثانياً العديد من مصادر المياه العذبة ملوث، بحيث أن التكلفة تنقيتها أصبحت أعلى بكثير من تكلفة تحلية مياه البحر. ثالثاً يؤدي الاستخدام غير الصحيح للمياه الجوفية إلى جفاف الأنهار التي تتغذى منها. رابعاً تسببت عمليات الاستخراج في المناجم بفقدان العديد من مصادر المياه، وإذا جفت الأنهار فسوف تنخفض كمية المياه في البحيرات التي تصب فيها، وهناك أسباب عديدة أخرى. يشير العالم إلى أن استهلاك المياه في العالم يزداد تدريجياً، ذلك نتيجة زيادة الاستهلاك في البلدان النامية، حيث أن المياه ضرورية لقطاع الزراعة ومختلف القطاعات الصناعية.

بدأ خالد الصديق بإنتاج الأفلام الوثائقية والتسجيلية، ولكن البداية الحقيقية كانت مع فيلم بس يا بحر. فيلم بس يا بحر كان البصمة الحقيقية، الفيلم الذي حمل الروح الكويتية من قصة وإنتاج وإخراج وتمثيل. المعاناة في عمل هذا الفيلم والصعوبات التي واجهته خلال التصوير، كل هذا أتى بثماره، فكان فيلم بس يا بحر الفيلم الذي كان نقطة التحول في السينما الكويتية والخليجية. هذا الفيلم البسيط الذي أخرجه خالد الصديق حاز على 9 جوائز من مهرجانات عالمية، هي قرطاج، تكساس، طهران، سوريا، فينيسيا، سان أنطونيو وشيكاغو. وعرض فيلم بس يا بحر في القاهرة حسب ما يروي المخرج خالد الصديق، وشاهده العديد من النقاد والفنانين. وبعد مشاهدة الفيلم علق يوسف السباعي موجها كلامه للسينمائيين المصريين بس يا سينما، قاصدا أن إنتاجهم الفني لم يصل إلى مستوى إنتاج أول فيلم كويتي رغم عراقتهم وطول تجربتهم السينمائية وقلة الخبرة الكويتية. وبعد هذا النجاح الباهر في فيلمه بس يا بحر، قام خالد الصديق بإنتاج وإخراج الفيلم المشترك عرس الزينة، وذلك في عام 1976، والذي يتحدث عن النفاق الديني، وصور هذا الفيلم في السودان. وبعد عرس الزين كان فيلم شاهين، والذي كان من المفترض عرضه عام 1990، ولكن لظروف الغزو العراقي على الكويت تأخر هذا العرض. ولكن الكارثة كانت بعدما رجع خالد الصديق إلى الكويت بعد تحريرها، واكتشف أن كل ما يخص الفيلم اختفى، وكان الاستديو خاليا تماما. خالد الصديق له آراؤه فيما يخص السينما في الخليج، فهو يرى كالكثير من الفنانين المهتمين أنه لا وجود لسينما خليجية، بل هناك أفلام خليجية، كما يرى أنه ليس من المقبول أن تتبنى دولا خليجية مهرجانات للسينما دون أن تكون منتجة لفيلم

سينمائي واحد. وخالد الصديق هذا الروائي والمنتج والمخرج المبدع يرى أنه ما حصل على الدعم الكافي ليظهر فنه ويرفع اسم بلاده كما يريد، لأن السينما غير مدعومة أبدا، ولكنه يتمنى النجاح للشباب الذين يقومون بتجارب سينمائية.

فقد شهدت نيويورك في إبريل عام 1995 للميلاد عرضاً عاماً للصور المتحركة، ثم ما لبث أرمان وجنكيز أن تمكنا من اختراع جهاز أفضل للعرض استخدماه في تقديم أول عرض لهما، الأمر الذي حدا بتوماس أديسون دعوتهما للانضمام إلى الشركة التي كان قد أسسها لاستغلال الكينوتوسكوب. وفي العام التالي تمكن أديسون من صنع جهاز للعرض يجمع بين مزايا الجهازين، وأقام أول عرض عام له في إبريل عام 1896، فلقي نجاحاً كبيراً. ويقسم الناقد والمؤرخ السينمائي الأمريكي فيليب كونغليتون المراحل التي مر بها تطور الفيلم السينمائي من منظور التأثر بنمو السوق إلى عدة عصور، فهي أولاً عصر الريادة حيث بدأت صناعة الفيلم، الكاميرا الأولى، الممثل الأول، المخرجون الأوائل، وكانت التقنية جديدة تماماً ولم تكن هناك أصوات على الإطلاق، ومعظم الأفلام وثائقية خبرية وتسجيلات لبعض المسرحيات، وأول دراما روائية كانت مدتها حوالي 5 دقائق. ثم كان عصر الأفلام الصامتة، ولم تكن صامتة بالكامل، فقد كانت هناك استخدامات لطرق ومؤثرات صوتية خاصة، بينما لم يكن هناك حوار على الإطلاق، وقد اتسمت بالشاعرية والطابع التاريخي كما في أفلام تشارلي تشابلن، حتى أنتج فيلم مغني الجاز، أول فيلم ناطق في عام 1927 للميلاد، حيث لمع كلارك جيبل وفرانك كابرا وجون فورد، وبدأت نوعية الفيلم تزداد أهميتها مع ظهور جوائز الأوسكار وحب الجمهور للسينما. ورغم بدائية التقنية المستخدمة، لكنها بهرت العديد من رواد السينما، ثم لجأت استوديوهات السينما لاستخدام ميزانيات صغيرة لإنتاج أفلام غير مكلفة لجذب الجماهير، منها أفلام الاستخبارات والغابات والخيال العلمي مثلها كاري جرانت وأودري هيبن وهنري فوندا. وبدأ الفيلم ينضج بشكل حقيقي في مرحلة العصر الانتقالي، حيث ظهرت التجهيزات الفنية المتطورة من موسيقى وديكور، وبدأت الأفلام المختلفة تدخل إلى الولايات المتحدة من خلال حوائط هوليوود، واستبدلت الأفلام الجماهيرية بأفلام رخيصة، وفقدان القوة في مجال التوزيع بظهور عدو جديد التلفزيون، وانتشرت الأفلام الملونة لتصبح الأغلبية بجوار الأبيض والأسود كأفلام ألفريد هيتشكوك ومارلين مونرو وإليزابيث تايلر. أما العصر الفضي للفيلم الذي بدأ من عام 1976 حتى عام 1979، فقد مثلها فرانسيس كوبل وداستن هوفمان ومارلون براندو، وأصبحت هوليوود تعرف حقا كيف تصنع الأفلام. وبدأ العصر الحديث بإنتاج فيلم حرب النجوم، وفيه أول إسهام للكمبيوتر والتقنية الحديثة في تصميم المؤثرات الخاصة، واعتمدت الميزانية الضخمة بدلا من النص والتمثيل، لكنها احتفظت بالقدرة على إنتاج نوعية جيدة من أفلام التسلية والمتعة.

طلبة وأمورنا في الوقت نفسه، حيث يعيش الأفراد في مجتمع واحد، وكل فرد يستخدم عبارات تختلف عن الآخر عندما تتحدد علاقته بالوقت. إن اختلاف الرؤية للوقت تحدد أسلوب التعامل معه، وهي المسؤولة عن بعض الأنماط السلوكية للناس تجاه الوقت. إن الاستخدام السليم للوقت يبين عادة الفرق بين الإنجاز والإخفاق، فمن بين 24 ساعة يومياً يوجد عدد محدد منها للقيام بالأعمال. هكذا فإن المشكلة ليست في الوقت نفسه، إنما ماذا نعمل بهذه الكمية المحددة منه. إن الاستفادة من كل دقيقة شيء مهم لإنجاز الأعمال بأسلوب اقتصادي وفي الوقت الصحيح، فالوقت يسير دائماً بسرعة محددة وثابتة، ومن ثم ينبغي للفرد أن يحافظ على الوقت المخصص له. فكمية الوقت ليست مهمة بقدر أهمية كيفية إدارة الوقت المتاح لنا، وبالإدارة الفعالة يمكن الوصول إلى استخدام أفضل للوقت والقدرة على إنجاز الكثير في كيفية يواجه الجميع مشكلة الوقت. البعض يقول أن الوقت غير كافي، والبعض الآخر يقول لقد سرقني الوقت، آخرون يقولون نتمنى لو أن الوقت يمشي ببطء أكبر، ومجموعة تقول نحتاج إلى المزيد من الوقت. فهل المشكلة في الوقت أم في الأفراد؟ لو أمعنا النظر قليلاً لرأينا أن الوقت هو الشيء الوحيد الذي منحه الله سبحانه وتعالى للجميع بالتساوي، فنصيب الجميع من اليوم 24 ساعة غنياً كان أو فقير، طالباً كان أو موظف. فالمشكلة إذن تكمن في الأفراد وليس في الوقت، وبالتحديد في إدارة الأفراد للوقت. فإدارة الوقت أمر غاية في الأهمية، لأنه أحد الوسائل أو ربما أهم الوسائل التي تمكن الإنسان من تحقيق أهدافه التي رسمها لنفسه.

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا. أنا وزميلي معكم.
1: الدب القطبي وخمس حقائق غريبة تخصه.

يمكن أن يساوي وزن الدب القطبي الذكر وزن 12 رجلا. يقدر الدب القطبي بأنه يعيش لأيام بدون أي طعام، ويبطئ عملية الأيض إلى أن يلقى وجبته التالية. على الرغم من أن الدببة القطبية تظهر بيضاء، فإن لون

الفرو شفاف تماماً، لكن من الممكن أن يبين بأنه لونه أبيض لأنه ينعكس من الضوء المرئي، وتحت فرائها فإن جلد الدب القطبي هو في الواقع أسود. الدب القطبي يمتلك حاسة شم حادة جداً، ويستطيع أن يشم رائحة فقمة على بعد 32 كيلو. ثلثي الدببة القطبية يمكن أن تختفي بحلول عام 2050 بسبب الاحتباس الحراري.

الفن الإسلامي لا يخص بلاداً معيناً أو شعباً معيناً، فهو فن حضارة كاملة، والذي ظهر نتيجة اجتماع ظروف تاريخية وفتوحات العربية في العالم القديم. حكم الإسلام لبلاد كثيرة ودخول شعوب عديدة إلى هذه المناطق في بداية طريقه، ظهر الفن الإسلامي على أساس التقاليد الفنية التي سادت البلاد المختلفة قبل الفتوحات الإسلامية. في منتصف القرن التاسع وجد الفن الإسلامي طرق تعبير ذاتية، وعلى هذه الخاصية الفريدة حافظ الفن الإسلامي حتى العصور الحديثة. لكن ماذا يميز الفن الإسلامي؟ يدمج الفن الإسلامي في طياته بين تقاليد مختلفة، أبرزها التقاليد العربية والتركية والإيرانية. هذه المصادر الثلاثة تم دمجها لفن واحد انتشر مع مرور الزمن في كافة أنحاء العالم الإسلامي. وفي وقت لاحق ظهرت وحدة فنية لا علاقة لها بالقومية والعرقية، والتي لا تكاد تجد مثيلا لها في التاريخ البشري باستثناء عصر الإمبراطورية الرومانية. الفن الإسلامي هو فن متجانس على الأغلب، بالرغم من أنه يحيط بلادا واسعة مختلفة في مزاياها. هناك عدة أسباب لهذا التجانس، أولها لجميع هذه البلاد دين واحد، الدين الإسلامي. ثانيها أسلوب الحكم في هذه البلاد، رجل واحد يقف على سدة الحكم، وكذلك أسلوب الحياة المتشابه. وأيضا يجب إضافة التقاء المسلمين من كل أنحاء العالم بعضهم ببعض في موسم الحج عند الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، مما ساهم في تبادل الأفكار والأساليب لتقوية العوامل المشتركة والمتفق عليها من الناحية الحضارية والفنية. ويعتمد الفن الإسلامي في أساسه على فن القطع والأشياء المستعملة. هذه القطع تم صنعها وإنتاجها من مواد بسيطة، مع الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر ومفهوم العقيدة الإسلامية التي تنادي بالتواضع. وعندما حاول المسلمون الإبداع في أعمالهم الفنية في الفن الإسلامي، طعموا النحاس والنسيج بخيوط الذهب والفضة، وزخرفوا أدوات الخزف والزجاج بالبريق المعدني، وحفروا على الخشب والعاج والعظم وعلى الحجر الأخضر والأحجار الكريمة. قاموا بوضع الأحجار الكريمة على قطع معدنية وزخرفتها، وكذلك على الأنية الفخارية والزجاج.

في بلدة لاهاي من بلدان مقاطعة الثوريين سنة 1596 انولد ديكارت من أسرة قرب نهر الكروز بفرنسا. وينتسب ديكارت الأشراف الفرنسيين، أبوه كان مستشارا ببرلمان بريطاني، وأمه ماتت عقب من ولد بثلاثة أشهر. وتلقى ديكارت

علومه بوحدة من مدارس لافليش، ونشر ديكارت في عام 1637 ثلاث رسائل علمية هي البصريات والآثار العلوية والهندسة، وقد صدرها بمقدمة هي خطاب المنهج، حاول أن يبين فيه أنه استعمل منهجا آخر غير المنهج الشائع، وأن هذا المنهج ليس أسوأ المناهج ولا أقبحها. ونشر ديكارت في عام 1641 كتاب تأملات ميتافيزيقية باللغة اللاتينية، وفيه يبرهن على وجود الله وخلود النفس، ولقد كانت آخر مؤلفات الفيلسوف رسالة في أهواء النفس في عام 1649.

يعتبر من أهم العناصر التشكيلية القادرة على التعبير عن الحركة. فإذا تتبعنا وظيفة الخط في الفن الإسلامي نجد أنه يلعب دوراً أساسياً خاصة في العناصر الزخرفية، ونجد في منتجات الفن الإسلامي نمطين من أنماط الخط. الأول الخط المنحني الطيش الذي يدور هنا وهناك متجولاً في حرية وانطلاق في حدود المساحة المخصصة للزخرفة، وهو لا يخرج عليها، لكنه يعطي إحساساً بالمطلق والاستمرار إلى ما لا نهاية. يقف أحياناً وقفة قصيرة عند انتفاخه، لكنه لا يلبث أن يستمر. يقفز أحياناً فوق الخطوط أو يمر تحتها أو يتجاوز معها، فيه صفة السعي الدائب والانطلاق. وهناك نوع آخر من الخطوط وهو الخط الهندسي الذي تكون وظيفته تحديد مساحات تتكون منها حشوات تتجه نحو الدقة والصغر كلما ازدهر الفن، وتشكل هذه الحشوات أشكالاً نجمية أو أشكالاً مضلعة ذات زوايا أو دوائر. وهذه الخطوط تعطي إحساساً بالحركة الصارمة ذات العزم الأكيد، ذلك لأنها تقود النظر إلى داخل المساحة حيث الأرابيسك الدوار. والملاحظ أن الخط الطياش يتيح لك متابعة بسرعة، ويكاد بعض الأحيان من جراء سرعته يغيب عن نظرك بينما يسير بك الخط الهندسي على مهل وبتأنيه.

النشاط البدني يساعدنا على تعزيز قدرتنا على تحمل الألم. أفادت دراسة حديثة بأن المشي لمدة 4 ساعات في الأسبوع يمكن أن يحسن قدرتك على تحمل الألم، ويأمل الباحثون أن يعني هذا تقليل الحاجة إلى المسكنات للتعامل مع المشكلات الصحية اليومية مثل الصداع وألم الظهر. درس الباحثون أكثر من 10,700 شخص، طلب منهم اختيار واحدة من 4 فئات لمتوسط نشاطهم البدني في العام الماضي،

وإذا قاموا بالتدريب أو المنافسة الرياضية عدة مرات في الأسبوع، فيمكنهم اختيار فئة النشاط القوي، أو يمكنهم اختيار فئة النشاط المعتدل إذا قاموا بأنشطة مثل التنس أو البسنة لمدة 4 ساعات على الأقل في الأسبوع. وإذا كانوا يمشون أو يركبون الدراجة أو يمارسون تمريناً مشابهاً لمدة 4 ساعات على الأقل في الأسبوع، فإنهم يختارون فئة التمارين الخفيفة. وإذا كانوا ممن يفضلون الجلوس، فإنهم يندرجون ضمن المجموعة المستقرة. طلب من المشاركين وضع أيديهم في الماء البارد بقدر ما يستطيعوا التحمل لاختبار قدرتهم على تحمل الألم. يمكن للأشخاص النشيطين في فئة النشاط النشط إبقاء أيديهم في الماء لمدة تزيد عن 16 ثانية أكثر من الأشخاص في المجموعة المستقرة، 6.7 ثانية، في حين أن أولئك الذين مارسوا تمريناً معتدلاً يمكنهم تحمل الماء البارد لمدة تصل إلى 14 ثانية. كانت هذه النتائج متطابقة حتى بعد أن أخذوا مؤلفو الدراسة في الحسبان العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على تحمل الألم. من المعروف أن التمارين الرياضية تقلل الآلام والوخزات اليومية عن طريق الحفاظ على ليونة المفاصل، لكن النتائج تشير إلى أن الأشخاص الأكثر لياقة قد يشعرون بأي ألم يعانون منه بشكل أقل حدة. وأوضح أندرس أرنيس الذي قاد الدراسة من مستشفى جامعة شمال النرويج، قد يكون للتمرين تأثير على نفس المسارات في الدماغ مثل مسكنات الألم مثل المورفين، وإن كان بدرجة أقل بكثير. وتشير نتائجنا إلى أن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد في تحسين تحمل الألم تماماً، مثل ما يسمى بنشوة العدائين التي نحصل عليها بعد الركض يمكن أن تجعل الألم يبدو أقل إيلاماً. وتابع قائلاً، هناك دراسات تشير إلى أن الأشخاص الأكثر نشاطاً يستخدمون المسكنات بمعدل أقل. نتساءل عما إذا كانت هذه التأثيرات الناتجة عن النشاط يمكن أن تجعل أشياء مثل الولادة أقل إيلاماً، على الرغم من أن هناك حاجة إلى المزيد من البحث لإثبات ذلك. وأشارت دراسات سابقة إلى أن الرياضيين لديهم قدرة أعلى على تحمل الألم مقارنة بالآخرين. وخلص مؤلفو الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة بلوس ون إلى أن ممارسة النشاط البدني أو الاستمرار فيه بمرور الوقت يمكن أن يفيد في تحمل الألم.

حاول الكثير أنهم يجدون معنى لهذا الاسم في المعاجم العربية ولكن لم يجدوا. وبهذا اسم ريماس هو اسم أعجمي، يقولون بأنه يعني الألماس وهو حلي مجوهرات، ويقولون إنه نوع من الأحجار الكريمة التي يترصع ويتزين فيها الذهب، ويمكن أن يكون خليطا بين نوعين في الوقت نفسه. ويقولون إن ريماس هو لمعة الألماس وبريقه، وأصل هذه الكلمة فارسي. وأيضا يقولون إن أحد ملوك الفرس كان لديه حلية رائعة وغريبة وعجيبة في زمانها، فمن دقة صنعها وجمالها سميت ريماس. ووردت في معجم الألفاظ كلمة ريمس وتعني التغطية والستر، وريمس تختلف عن ريماس، فريماس اسم أعجمي وريمس كلمة عربية بحتة، وكلمة ريماس ليست من جذورها اللغوية.

المزاج هو حالة نفسية عارضة يتعرض لها الشخص نتيجة تعرضه لتأثير معين، أما مفرح أو محزن، حدث له بصورة غير متوقعة وهو مجبر عليه وخارج عن إرادته. يؤثر على المزاج مجموعة كبيرة من العوامل، بعضها ظاهر وبعضها الآخر خفي. من هذه العوامل الجينات الوراثية، حيث أنه من الممكن أن تشتهر عائلة معينة بعسر المزاج وعائلة أخرى بالهدوء وهكذا. كما تؤثر البيئة الفيزيائية للدماغ على المزاج. على سبيل المثال، ممكن أن يولد طفل وفي دماغه تلف معين في جهة من الجهات المسؤولة عن الحالة النفسية والمزاج. ومن العوامل المؤثرة على المزاج، مستمعينا الكرام، من الظروف المحيطة بالإنسان ومن الضغوطات الحياتية التي نمر فيها، حيث يختلف المزاج باختلاف فصول السنة حسب وجود أشعة الشمس من عدمه، والألوان المحيطة بنا من كل مكان والروائح التي نشتمها، وأيضا ممارسة التمارين الرياضية من عدمه ونوعية الغذاء. كل هذه العوامل تؤثر على مزاج الإنسان. وأيضا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة، حيث أن مزاج المرأة يختلف عن مزاج الرجل. وأكد دراسة حديثة أن ممارسة الرياضة لها علاقة وثيقة بالمزاج، فالرجال والنساء يذهبون في حالة التوتر والإرهاق النفسي إلى تفريغ هذه الشحنة والشعور بالراحة بالتهام كمية من الطعام، مما يضع عبئا ثقيلا على جسم الإنسان. الرياضة هي أحد الحلول العظيمة للتغلب على التوتر والضغوطات النفسية. إذا كانت هذه حالتك النفسية عند عودتك من العمل، فلن تكون مفيدا لعائلتك، فلماذا لا تذهب إلى حمام سباحة بدلا من ذهابك إلى المنزل مباشرة وتسبح لمدة 30 دقيقة وتجعل الأكسجين يتسلل إلى جسدك المنهك بحيث تتنفس بسهولة وبصورة أفضل. وعندما تعود إلى المنزل ستشعر بالاسترخاء والراحة والاستعداد لقضاء بعض الوقت مع عائلتك، وتكون مسترخيا ومستريحا في نومك. من كل هذا ستحصل على الطاقة والتوازن الذين يعينانك على واجبات اليوم التالي. مع مرور الوقت يمكن أن تقدم الرياضة فوائد جمة للصحة العقلية، مثل التخلص من القلق، التخلص من الاكتئاب العادي، تحسين النوم، زيادة المقاومة للتأثيرات المزعجة على التوازن العاطفي. أيضا المناظر الطبيعية مؤثرة جدا على مزاج الإنسان، فالأبحاث توضح أن التواجد في بيئة طبيعية أمر مفيد للجسم والعقل، خاصة بالنسبة للبيئة المائية، حيث أن مجرد النظر إلى الماء يساعد على القضاء على القلق ويهدئ الأعصاب، وقد يكون هذا بسبب لون المياه والأصوات التي تصدرها، ومهما كانت الأسباب فالطبيعة البشرية تتطلب التواجد حول المياه. وبحسب الأبحاث الحديثة فإن معظم الأفراد يفضلون رؤية الطبيعة التي تحتوي على المياه. ومنذ الستينيات من القرن الماضي أظهرت الدراسات أن النظر إلى الماء يولد مشاعر إيجابية عند الأفراد ما لم يكن ملوثا بالطبع أو داخل عاصفة.

أنتم مع برنامج إشراقات مع تحيات نادية مال الله، أحمد العلوش، أحمد الفضلي، والمخرج مهدي بيراتي.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
0: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
0: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
2: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: الساعة الآن 8 صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم اليوم عايشة خليل ويخرجها محمد الحريص.

0: في جولتنا هذا الصباح. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تريد الاتفاق مع الولايات المتحدة لكنها غير مستعدة الآن. القوات المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 68 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الأمم المتحدة تقول إن نحو 94% من سكان غزة بحاجة إلى المأوى والمساعدات الأساسية. فرنسا وسوريا تؤكدان التزامهما بدعم جهود محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. مقتل 16 وإصابة 230 شخصا في هجوم روسي على مركز تجاري بأوكرانيا. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب إيبولا. نبدأ جولتنا هذا الصباح من واشنطن، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القيادة الإيرانية تبدي رغبة شديدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، إلا أنها لم تبلغ بعد مرحلة الاستعداد الكامل لتقديم التنازلات أو قبول الشروط الملائمة للصفقة المطلوبة. وأوضح ترامب أن الإدارة الأمريكية تحكم سيطرتها بشكل كامل على الحدود ومضيق هرمز الاستراتيجي، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تواجه أزمة مالية حادة. وفي سياق شدد نائب الرئيس الأمريكي دي فانس على أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. عزيز فهمي والتقرير.
1: قال الرئيس ترامب الجمعة إن معدل التضخم في إيران أصبح مرتفعا للغاية ويصل إلى 300%، مؤكدا أن طهران لا تستطيع دفع رواتب جنودها وعناصر الشرطة. وتوعد الرئيس ترامب إيران بما وصفه بيوم اقتصادي حاسم، محذرا أن أي دولة تواصل التعامل مع إيران ستواجه عقوبات اقتصادية هائلة، وذلك عبر حملة عقوبات جديدة سوف تطول دولا وشركات ومؤسسات مالية تواصل التعاون مع إيران. ويهدف الرئيس ترامب بهذه السياسة الجديدة ضرب طوق من العزلة على إيران، وذلك بهدف كسر الجمود في الصراع بين الطرفين. وحسب مجلة تايم، دعا ترامب حلفاء واشنطن إلى شل قدرات إيران، مشددا على أن هذه العملية ستكون بمثابة حرب وحصار اقتصادي على نطاق غير مسبوق في التاريخ. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. وعكست التصريحات الإيرانية الخوف من تداعيات التهديدات الأمريكية بانهيار النظام الإيراني، حيث دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الجمعة إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، بينما إيران في موقع قوة حسب تعبيره. ولكن التحدي الأكبر الذي سيواجه هذه السياسة الجديدة هي علاقة طهران بالصين، التي تشتري أكثر من نصف صادرات إيران من النفط ومشتقاته. وامتنع بيسنت عن كشف تفاصيل الضغوط التي ستفرض على الصين. وجاء التعليق الصيني على تهديدات ترامب بعزل طهران أن الصين تعتقد أن المفاوضات المباشرة هي السبيل الأفضل لحل المشاكل الدولية. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: ونبقى في واشنطن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تغيير مسار 68

0: سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وذكرت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية قامت أيضا بتعطيل 3 سفن وتفتيش 2 سفينة لضمان الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. وأكد البيان أن القوات الأمريكية تواصل بإحكام فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف يوليو الماضي. وفي لبنان واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت بلدة المنصوري. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام سعي بلاده إلى استرجاع سيادة الدولة وتحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي. كما أكد سلام تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه. سحر بشارة وهذا التقرير.
1: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي غارة على منزل في أطراف بلدة برعشيت، وقد ادعى جيش الاحتلال مهاجمة عددا من المشتبه بهم الذين اجتازوا خط المنطقة الأمنية ودخلوا إلى مبنى مشكلين خطرا على قواته، وألقت مسيرة قنبلة صوتية باتجاه أحد رعاة الماشية في بلدة شبعة، ما أدى إلى وقوع إصابة. إلى ذلك قامت قوات الاحتلال بتمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في بلدة الخيام، وقامت بتفجير منزل بالتزامن مع تحرك لآليات الجيش الإسرائيلي داخل البلدة، وأفيد عن قصف مدفعي على وادي سلوقي وأطراف بلدة ميفدون. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال تفجيرات ضخمة في محيط بلدة أرنون وفي بلدتي مركبة وكفر تبنيت، سمعت أصداؤها في أرجاء الجنوب، كما أحرقت عددا من المنازل في بلدة بيت يحون. وتزامنت عملية تفجير كبيرة نفذتها قوات الاحتلال في بلدة مجد الزون مع زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لثقنة الجيش اللبناني في مدينة صور، حيث أكد السعي لاسترجاع سيادة الدولة بجيش واحد قوي وتحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي، كما أكد العمل على حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس بلغت 4348 قتيلا و12307 جرحى، وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 8 أكتوبر من العام 2023 بلغت 8915 قتيلا و30503 40 جريحا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي السياق ذاته، تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة تجاه المناطق الشمالية والشرقية من مدينتي غزة وخان يونس ومخيمات وسط القطاع. إنسانيا، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار تعرض المدنيين في القطاع للغارات الجوية والقصف وإطلاق النار. وأفاد المكتب بأن نحو 94% من سكان قطاع غزة يحتاجون إلى دعم في مجال المأوى والاحتياجات المنزلية الأساسية، فيما يعيش قرابة 1/3 الأسر في خيام أو ملاجئ مؤقتة تتدهور أوضاعها سريعاً. وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في خربة حمروش شمال شرقي الخليل بالضفة الغربية. يأتي ذلك بينما أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي طفلا بالرصاص واعتقل 5 فلسطينيين، في حين يتواصل الحصار جنوب نابلس بالشمال الضفة لليوم 13 على التوالي وسط حماية من الجيش الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. من جانب آخر، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج، الرافض لمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ المخطط

0: الاستيطاني المسمى إيوان في الضفة الغربية. حسن جعفر والتقرير التالي.
1: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون العدوان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي شهدت اقتحامات لعديد المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع تصعيد خطير لاعتداءات المستوطنين المتطرفين الذين أطلقوا النار في حي حمروش وسط مدينة شعير بالضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني، وذلك غداة اغتيال عقيد في السلطة الفلسطينية وسط مدينة جنين. كما اجتاح المستوطنون بلدتي سنجل وأبو بلاح وأطلقوا الرصاص على أهالي البلدتين. هذا يأتي في الوقت الذي أكدت فيه محافظة القدس وفي الذكرى 57 لإحراق المسجد الأقصى بأن جريمة إحراق الأقصى هي محطة تندرج في إطار تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وأكدت محافظة القدس بأن مدينة القدس ما زالت تتعرض لأبشع الإجراءات الإسرائيلية من استيطان واعتقالات وهدم للمنازل وحصار للمدينة واقتحام متكرر للمسجد الأقصى. هذا ووصل المستوطنون ولليوم 14 على التوالي حصار 3 منازل في بلدة قصرة، وترافق ذلك مع مواصلة الحصار على كافة أنحاء البلدة المذكورة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي الشأن السوري، أكدت فرنسا وسوريا التزامهما المشترك بدعم جهود كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته سوريا وفرنسا بمناسبة الذكرى 13 لهجوم كيماوي في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013، حيث أحيتا ذكرى ضحايا وأعربتا عن مشاعر التضامن مع ذويهم. وفي العراق، قال رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي أن جميع القيادات والقوى السياسية في بلاده متفقة على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وأن يكون الجميع تحت سلطة القانون والدستور، موضحا أن الخلاف على آليات التنفيذ لمنع التشنج في المواقف. وذكر الحلبوسي أن ملف حصر السلاح هو إلزام دستوري لا يحتاج إلى تشريع قانون من البرلمان، وأن تنفيذه من صلاحية رئيس الوزراء. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أبدت روسيا استعدادها للاستماع إلى مقترحات جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، لكنها شددت على ضرورة أن تعكس أي مقترحات الواقع على الأرض. ميدانيا، قالت السلطات الأوكرانية أن نحو 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 130 آخرين عندما هاجمت عدة طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في وسط أوكرانيا. وتوعد الرئيس فولودمير زيلينسكي بالرد على ما وصفه بأنه عمل وحشي. بالمقابل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قصفت مستودعات تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني في ميناء ريني بمقاطعة أوديسا في جنوب أوكرانيا. مراسلنا في موسكو وهذا التقرير.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل شن ضرباتها على السفن والموانئ الأوكرانية في إطار استراتيجية تهدف إلى تعطيل خطوط الإمدادات البحرية لأوكرانيا، وأصابت زورقا في ميناء تشيرنومورسك وخزان وقود ومرافق تخزين في ميناء يوجني. وأعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات أوكرانية على عدة مناطق روسية وأسقطت أكثر من 200 مسير على 11 مقاطعة من بينها موسكو. وصرح عمدة موسكو سيرجي سابيانين أن الدفاعات الجوية أسقطت 6 مسيرات كانت تحلق باتجاه العاصمة. كما أفادت الوزارة بأن قواتها استولت خلال الأسبوع الأخير على 11 بلدة أوكرانية وشنت 10 ضربات جماعية مكثفة باستخدام أسلحة بعيدة المدى على منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية والمراكز اللوجستية ومرافق الطاقة والوقود والنقل ومستودعات الصواريخ والإمدادات، وقضت

0: على حوالي 10,000 جندي أوكرانية وأسقطت 8,500 مسيرة خلال أسبوع. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بأن روسيا أعلنت استعدادها للاستماع إلى أي مقترحات معقولة لتسوية الأزمة الأوكرانية بما يتناسب مع الواقع على الأرض، لكنها رفضت مطالب الاتحاد الأوروبي وكييف أو هدنة لكسب الوقت، وأضاف أن موسكو لن تتراجع عن مواقفها المبدئية في تسوية الأزمة الأوكرانية، لكنها منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية النزاع، مشددا على أن الوقت يعمل ضد كييف والاتحاد الأوروبي. كما صرح ريابكوف بأن موسكو رصدت تغيرا في الخطاب الأمريكي بشأن الأزمة الأوكرانية، موضحا أن الإمدادات الأمريكية للأسلحة إلى كييف وتقديم المعلومات الاستخباراتية وأشكال الدعم الأخرى لا تزال مستمرة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي طوكيو أعلنت اليابان أنها قدمت احتجاجا إلى روسيا بعدما أبلغتها الأخيرة بعزمها إجراء تجارب صاروخية قرب جزر متنازع عليها زارها الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر. وحول التوترات في شبه الجزيرة الكورية، أدانت وزارات الخارجية في اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ البالستية، وأكد الأطراف الثلاثة أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية يعتبر انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعوا كوريا الشمالية إلى التوقف عن هذه التصرفات باعتبارها استفزازات تهدد السلم والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي، واتفقوا مجدداً على التنسيق الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وفي إسلام أباد، أعلن الجيش الباكستاني أمس مقتل نحو 50 مسلحاً ضمن سلسلة عمليات استخباراتية مشتركة مكثفة نفذها مع الشرطة الباكستانية في إقليمي خيبر بختنخوا شمال باكستان وبلوشستان جنوب باكستان. وفي باريس، أعلنت السلطات الصحية وفاة نحو 7300 حالة منذ منتصف يونيو وحتى نهاية يوليو الماضيين جراء موجات الحر الذي ضربت فرنسا منذ منتصف يونيو وحتى نهاية يوليو الماضيين. وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع استمرار موجة حر ثالثة في العديد من المناطق الأوروبية، مع توقعات بأن ترتفع الحصيلة النهائية بعد انتهاء الصيف. وفي جنيف، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في أفريقيا. وقال المنسق الرئيسي لمكافحة إيبولا في الأمم المتحدة جوليان هارنس أن فيروس إيبولا ينتشر بشكل متسارع، وقد أودى خلال الأشهر الثلاثة الفائتة بحياة 2500 شخص، نصفهم خلال الأيام العشرين الماضية. ومن الأخبار الاقتصادية، أعلنت الولايات المتحدة إصدار ترخيص عام يسمح بالتفاوض بشأن عقود مشروطة للاستثمار بقطاع الاتصالات في فنزويلا وإبرامها، مع استثناءات تتعلق بدول محددة وكيانات محظورة. وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية برادلي سميث في بيان أن الترخيص العام يسمح بجميع المعاملات المحظورة بموجب اللوائح المفروضة على فنزويلا. وتستعد الصين لتوسيع دعمها المالي خلال النصف الثاني من العام في محاولة لمنح الاقتصاد زخما إضافيا في مواجهة ضعف الطلب المحلي وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي. وبينما تتجه بكين إلى زيادة الإنفاق الموجه للأسر والاستهلاك وتوسيع دعم فوائد القروض، تظهر في سوق السندات إشارات إلى أن المستثمرين يراهنون بقوة على استمرار الدعم، ما دفع البنك المركزي إلى مراقبة المخاطر المرتبطة بالاندفاع نحو الديون طويلة الأجل. وقال نائب وزير المالية

المالية الصيني لياو مين إن الحكومة ستطرح إجراءات مالية إضافية وفقا لتطور الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا الحفاظ على استمرارية واستقرار سياسات الاقتصاد الكلي مع التخطيط للموارد المالية وتوزيعها على أفق زمني أطول.

0: وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس حار إلى مائل للحرارة مع استمرار رياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 46، مدينة الجهرة 47، شمالا في العبدلي 46، غرب البلاد منطقتي شقاية والسالمي 46، جنوبا بالوفرة 47، جزنا الشمالية فيلة شورب وبوبيان 45، جزنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 41 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم، تيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 9:40 مساء أدنى جزر، 31 مساء موعد أذان المغرب، الساعة 6:22 عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تريد الاتفاق مع الولايات المتحدة لكنها غير مستعدة الآن. القوات المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 68 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الأمم المتحدة تقول إن نحو 94% من سكان غزة بحاجة إلى المأوى والمساعدات الأساسية. فرنسا وسوريا تؤكدان التزامهما بدعم جهود محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. مقتل 16 وإصابة 130 شخصا في هجوم روسي على مركز تجاري بأوكرانيا. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب فيروس إيبولا. إلى هنا نصل إلى ختام ثاني نشراتنا لهذا الصباح. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم نبني وطن عبر الأثير، نعانق الحياة ومراحل التغيير وأساليب العيش الكريم وأبرز محطات تطور الخدمات والرقمنة العالمية، لنشد أوتار التنمية وفق أسس طموحة. الكويت برؤيتها الثاقبة تسابق الزمن وتستثمر أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج والابتكار.
2: صدقوني يا ثابر لين أنا أسوي، وإذا عزم أحقق حيل.
1: نبني وطن، جولة أسبوعية تقربنا من عمل مؤسسات الدولة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وربط المواطن بحكومة ذكية توفر الوقت والجهد.
2: ترى الإنسان بنى الأوطان،
1: نبني وطن. إعداد يوسف كاظم. تقديم يوسف كاظم
3: وفاطمة أبو حمد.
1: تنفيذ أبرار المطوع. نبني وطن، إخراج مشار الرباح.
2: كويتي أنا، كويتي أنا، كويتي مثل إنجاز بشيء صغير.
4: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم نبني وطن على إذاعتنا إذاعة الكويت. واليوم راح نستكمل حديثنا وحوارنا ونبحر في ملفات مهمة تتعلق بالتطور ومن خلال التكنولوجيا الحديثة اللي غزت العالم بمفاهيم متغيرة كل يوم. ما بيقول كل سنة فاطمة، كل يوم نرى هناك في مفهوم جديد، وأكيد اليوم حلقتنا راح نشوف شغلات جديدة.
5: أكيد راح نشوف أمور كثيرة خاصة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي عندنا في دولة الكويت، وهذه القفزة التكنولوجية اللي قاعد نواكبها يوم بعد يوم مع المهندس حسين النكاس، مستشار تقنيات المعلومات. حياك الله معنا في برنامج نبني وطن.
6: الله حييكم وشكرا للدعوة نكون ضيف للمرة الثانية ببرنامج نبني وطن، وإن شاء الله يعني أكون إضافة جديدة للبرنامج.
5: أكيد تنورنا في البرنامج ودائما تثري الحلقات. نبي نتكلم عن التحول الرقمي وشلون تقيم هذه الرحلة عندنا في ديرتنا الغالية الحبيبة الكويت، رحلة التحول الرقمي.
6: التحول الرقمي هو

0: وخلنا نعرفه للمستمع الكريم بالبداية، عملية التحول الرقمي هي إما استحداث خدمات جديدة أو تطوير خدمات حالية. طبعا التحول الرقمي هو مو عملية أني أنا أدشش المعلومات بالكمبيوتر، لأن هذه يسمونها الديجيتاليزيشن اللي هي عملية الرقمنة، وهذه إحنا بالكويت مارسناها يمكن من السبعينات. كانت عندنا أجهزة، وبدت المرحلة أن الدولة ارتأت بذاك الوقت أن خلاص نبدي نتحول من الورق إلى صيغة إلكترونية، معناتها اليوم النماذج الورقية صار تدخل رقميا وتتخزن على الكمبيوترات، وهذه رحلة طويلة بدأت من السبعينات. ويمكن قمنا نشوف إحنا تعاملنا خاصة من بعد كورونا، صار إن إحنا بدينا نتعامل مع الأجهزة، وهذا طبعا سبب انتشار الأجهزة ورخصها وتوفرها عندنا، وصار كل بيت بدل ما أنه يملك جهاز واحد كان قبل بس جهاز كمبيوتر، اليوم صارت الأجهزة المحمولة متوفرة، كل أفراد الأسرة مختلف أعمارهم اليوم صارت عندهم الأجهزة، وهذا ساهم في عملية التحول الرقمي. زائد أن الدولة تبنت برؤيتها 2035 أن التحول الرقمي هو هذا الاستثمار اللي راح يكون للكويت، وهذا التطور اللي راح يصير بالمستقبل. وعلى ضوء صارت يعني تذكر يمكن مركز جابر لما اعتلى المسرح سمو ولي العهد اللي نعم. كان هو حفظ الله ورعاه، كان هو رئيس مجلس الوزراء في ذيش مرحلة، وانه
1: في لقاء الكويت ما بعد الجائحة
0: وكان هو اللي متبني التحول الرقمي. واذكر ان كانت توجيهات سموه الى السادة الوزراء والوكلاء انه هو ما راح يقبل العودة الى الورق، والحمد لله اليوم احنا بالكويت لو تسأل اي مواطن تقول له تروح أخيرك بين أن تروح مركز الخدمة أو تراجع الوزارة ولا تنفذ العملية بتطبيق سهل، هذا التطبيق الحكومي الناجح اليوم راح يقول لك لا، أنا أفضلني أقعد بالبيت وأسوي العملية عن طريق تطبيق سهل وأدفع الرسوم وأسوي الإقامة وأسوي كل الخدمات هذه عن طريق. هذه هي التحول الرقمي، وهذا تطبيق سهل هو يعني من نماذج التحول الرقمي اللي ذكرناه، قلنا التحول الرقمي إما أن تستحدث خدمة أو تطور خدمة.
1: نعم مهندس حسين، يمكن وانت تذكر فكرة الخدمات الحكومية دائما لازم نحط في الاعتبار بأن الكويت دولة مؤسسات ودولة قديمة، عندنا العديد من التشريعات اللي كانت يعني ما تتوافق مع عملية التحول الرقمي بسبب عدم قانونيتها من الجسد التشريعي وما إلى ذلك، وانت يعني كونك كنت قريب جدا من مطبخ عمليات هذه القوانين، وانت من الشخصيات كمستشار في تقنية المعلومات تدري ان هناك حاجه لتعديل العديد من التشريعات
0: صح.
1: في الكويت حتى تتلائم مع التغيرات التكنولوجيه، ان اليوم ترى لازم يصير عندنا وكاله الكترونيه، لازم يصير عندنا ما الى ذلك، لازم يصير عندنا شغلات عن بعد، لان العالم يتطلب منا هذا الشيء، فهذا يحتاج تعديلات تشريعيه. قاعد نمشي بهالمحور،
0: ماشيين احنا بطريقه الحين لو نشوف نتابع الاخبار ونشوف التصريحات الساده الوزراء والوكلاء، نشوف أن كمية تشريعات تتواكب مع المرحلة ومستقبل الكويت. اليوم يمكن آخر تعديل أو تشريع صدر اللي هو الوكالات والتوقيع الإلكتروني، واليوم في دعوة يعني، وحتى اليوم أنا من خلال برنامجكم هي دعوة للمواطنين الكويتيين أن فعل التوقيع الإلكتروني عن طريق تطبيق سهل، وكل العملية وهويتي وكل العملية ما تحتاج أن يكون عندك بطاقتك المدنية وجوازك الإلكتروني، جوازك لأنه هو جواز إلكتروني
1: في شريحة.
0: فاليوم بس سهل؟ الخطوات جدا سهلة
1: صج؟
0: وهو حتى ترى لا، وحتى تقدر تراجع أي جهاز من أجهزة البطاقة المدنية اللي موجودة، يمكن تمر اليوم البنك تشوف في جهاز محطوط براها تقدر تفعل الخدمة، وهذا طبعا عملية تفعيل التوقيع الإلكتروني هذا راح يساعدنا بخدمات جديدة إحنا ما كنا نشوفها قبل، يمكن أبسطها التوكيل.
2: نعم أكيد كثير من المعاملات نحتاج فيها توقيع، فإذا شخص كان عنده وثق توقيع إلكتروني هذا الشيء راح يسهل معاملاته اليومية. ودنا نتكلم عن أبرز التحديات اللي ما زالت تواجه التحول الرقمي.
0: اليوم أبرز التحديات أول شيء بوجهة نظري هي الموظف. اليوم الموظف والمستفيد من الخدمة، اليوم كمواطن أنا واحد مستفيد من الخدمة، وكموظف أني أتبنى رؤية الدولة ورؤية الجهة الحكومية اللي أنا تابع فيها، وليش هم متجهين إلى التحول الرقمي؟ هل هو هي عملية إنه والله إحنا بنزيد اللود على الموظف وهو مرتاح كان مثلا في آلية عمل معينة.

0: اليوم هذه الخدمات حتى احنا يعني لو نستذكر قبل بداية انطلاق مثل تطبيق سهل كان من الصعوبة ان نتعامل معاه وعدم تقبله، لكن اليوم لما شفنا احنا الافادة والاستفادة من هذه البرامج وشون سهلت حياتنا وشون خلتنا ننجز المعاملات بكل سهولة، وحتى على القطاع الحكومي العمليات مكافحة مثل ما نقول احنا الفساد وعملية الشفافية بالعمل والدورة المستندية وتقليص الدورة المستندية، هذه كلها نتائج جزء منها اللي هو التحول الرقمي وتبنيها. اليوم عندنا متى ما احنا اقتنعنا بالخدمة وتقبلناها راح هي تساعد ان تنجح المشروع، اي مشروع حتى يكون من خلال التحول الرقمي وانا مو فاهمه راح تكون في مقاومة بسيطة.
1: انا كنت بتكلم عن المقاومة المجتمعية، الناس قد يقاومون الفكرة الجديدة وهذا شيء طبيعي لأن طبيعي. أنا متعود على شيء وسلوك معين سنين وسنين، اليوم بيوم وليلة تقولي لا راح تسويها من خلال شاشة من خلال جهاز من خلال تليفون، فقد يحدث هناك بعض التخوف لدى الأفراد. أبو علي مهندس حسين نكاس، اليوم هل ترى بأن احنا كمجتمع كويتي تطورنا وتفوقنا وتغلبنا على خوفنا من التعامل مع التكنولوجيا فيما يتعلق في هذا الجانب؟
0: الخوف هو شيء طبيعي بالإنسان. اليوم أنا حتى داخل البيت مثلا أي تغيير بيصير يخوفني، اليوم على بالمجال العمل لو أن مثلا إدارة تبنت نظام جديد راح يخوفني إنه لأن أنا مو متعود عليه. طبعا متحمل. هذا يحتاج هذا طبعا علم ثاني اللي هو قيادة التغيير. اليوم إحنا نطالب الجهات الحكومية، نطالب إدارات التدريب أنها تكثف هالنوعية من التدريب، وحتى على مستوى البيت والأسرة اليوم أنت تحتاج بين عائلتك يعني حتى أنت بالبيت تبي تاخذ قرار اليوم ما تفاجئهم فيه وتفاجئ أم العيال، لأن إذا فاجئت أم العيال خلاص قصة ثانية بتصير.
2: لازم يعني يكون في تمهيد يعني.
1: لا أول شيء ترضيها،
0: لازم
1: أول شيء تقنعها
0: هي هذا إدارة التغيير أن تراويها أن مثلا على سبيل المثال حتى على مجال العمل اليوم أنا كمسؤول لازم أقعد مع الموظفين وأقول لهم إحنا ترى مقبلين
1: على فكرة
0: وهذه رؤية الدولة، هذه رؤية الحكومة، لأن برنامج عمل الحكومة يقول التحول الرقمي، لأن الدولة في حالة تطور وعندنا اليوم إحنا تحديات على المستوى المحلي ومستوى العام اليوم دول الخليجية قاعد تتطور، فأنا محتاج نواكب هالتطورات.
2: طبعاً وأكيد أيضاً دور الفرد إنه هو يتقبل التغيير وإن مفهوم التغيير يكون سلوك حياة، لأن أكثر شيء ثابت في الحياة هو التغيير. راح نكمل معاك حوارنا أستاذ حسين لكن من بعد هذا الفاصل.
3: خدمات حكومية أسرع، معاملات إلكترونية أسهل، رؤية وطنية واضحة نحو كويت الرقمية، هذا هو جوهر برنامج نبني وطن.
1: رجعنا معاكم من جديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن على إذاعة الكويت، وحوارنا نستكملها مع المهندس أحسن نكاس مستشار تقنية المعلومات، واعتقد فاطمة راح نطرق باب الذكاء الاصطناعي.
2: الذكاء الاصطناعي وقته في هذا المحور، ودنا نعرف منك أستاذ حسين شلون غير الذكاء الاصطناعي طريقة عمل المؤسسات.
0: الذكاء الاصطناعي طبعا هو تخصص أو علم قديم يعني بدأ من الخمسينات، مر في مرحلة اليوم احنا 75 سنة بالذكاء الاصطناعي، بدينا نشوف الذكاء الاصطناعي خلال السنة او سنتين اللي طافوا. ليش؟ لان البرامج انتشرت، لان احنا قاعد نملك اجهزة محمولة، اجهزة تلفونات، وصارت البرامج سهلة ومجانية ان ننزل هذه برامج الذكاء الاصطناعي، فبدينا نتعامل. احنا كنا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي، يمكن اشهر برنامج الترجمة كان من جوجل صحيح. اللي هو تعطي نسخة بالانجليزي او سطر بالانجليزي يعطيك اياه بالعربي،
1: هو كان هذا ترجمه جوجل
2: صح ايه
0: هو كان ذكاء اصطناعي، هذا النوع من الذكاء، بس احنا ما كنا ندري ان يسمونه الذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي بتوفره وبقدراته ومراحله التطور فيها، اليوم احنا يعني نتعامل مع الذكاء الاصطناعي بما يسمى الجنريتيف اي اي او الذكاء الاصطناعي التوليدي. هذا اللي نشوفه لما اليوم نشوف احنا فيديو ممثل قديم أو شخصية إسلامية قديمة بدأوا يسترجعونها بالفيديو
1: يتحرك
0: ويتكلم ويقول نص، وهذا هو الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهذا اللي جزء منه سبب انتشار الذكاء الاصطناعي، إني أنا قادر أتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، أسأله سؤال يجاوبني، أطلب منه قصيدة يكتب لي قصيدة. هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي إنه قادر يولد

0: نصوص، يولد فيديوهات، يولد مواد من تجاربه هو الشخصيه اللي مو شخصيه من تجاربه اللي تدرب عليها.
1: نعم.
2: مهندس حسين، كلمه الذكاء الاصطناعي لو كنا قايلينها حق اي شخص قبل 5 سنوات ما يدري ايش قاعد نقول.
0: صحيح.
2: نقول اي اي مو فاهم ايش معنات اي اي. اليوم وتكلم الحين ما له علاقه بمرحله كورونا، نتكلم عن الازمه الاقليميه الحاليه في المنطقه، كانها خلت كل شخص في الكويت يعرف شنو ذكاء اصطناعي، خاصة على مستوى توليد الفيديوهات والصور. ويمكن كانت الأزمة فرصة أن شفنا منتجات طلعت تخليقية.
0: صحيح.
2: أفلام، مقاطع، صور، بوستات، فيديوهات، وصولا إلى أخبار ومواد إنفوغرافيك تصير بطريقة مختلفة. كأن إحنا الكويتيين خلال فترة الأزمة جابلنا ذكاء اصطناعي،
0: لان البرامج تطورت، لان امكانيات الاجهزه اجهزه الحاسوب اللي تستخدم عليها براءة، هم الخدمات السحابيه اللي توفرها للذكاء الاصطناعي وامكانياته
2: بعض.
0: طبعا اليوم الذكاء الاصطناعي تطور بفضل الاجهزه، لان هي تطورت، سرعاتها زادت، معالجتها للبيانات وكميه البيانات. اليوم الذكاء الاصطناعي يعتمد على المعلومات، يعتمد على شنو يتم تدريبه عليه، ومنها معلوماتنا. اليوم احنا لما نحط اي معلومه احنا نحطها بالذكاء الاصطناعي، احنا بكل يعني بساطه قاعدين ندرب الذكاء الاصطناعي على مدخلات جديده، وهو يبدي يالف مستخرجات او اوتبوت جديد. وهذا هو الذكاء الاصطناعي التوليدي، انه يبدي يتعلم من القصائد مثلا او من الكتب. واحنا شفنا يعني قبل كم يوم يتكلمون عن ان شركات الذكاء الاصطناعي بدأت تشتري كميات الكتب من اي مكان واي كميه كتب
2: مصادر،
0: ويبدون يدربون عليها الذكاء الاصطناعي، لان هي عمليه الذكاء الاصطناعي متى ما يكون مستوى عالي، لان نتيجه التدريب من صور، من هبات، من اي شيء.
1: صحيح.
2: يعني نخلي سوالنا اناشيد، سوالنا شغلات خلال فترة الحرب، حتى المعلمات
1: يعني اجتهدوا بصراحة المعلمات.
0: هذا ترى هذه ميزة الذكاء الاصطناعي. اليوم احنا متى ما بدينا نعرف قوته ونعرف مميزاته والدورات. اليوم احنا ليش مثلا الجهات الحكومية قاعد تطرح دورات للموظفين بالذكاء الاصطناعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل؟ لانه راح يتطور مهاراتنا وراح تزيد معرفتنا وراح نقدر نتعامل معها. وعلى فكرة يعني ترى جزء من الذكاء الاصطناعي ترى جزء بعقودنا الحكومية المجانية للقطاعات الحكومية. اليوم أي موظف في دولة الكويت ترى عنده برنامج الذكاء الاصطناعي على مكتبه، على جهازه، ويسمونه كوبايلوت.
1: نعم. شنو أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي؟
0: أبرز يعني هو أبرز يعني وايد أدوات بالذكاء الاصطناعي. فمجال توليد النصوص اليوم نقول في برامج خاصة لتوليد النصوص، إن نطلب منه مثلا يكتب لنا تقرير، يرد على الإيميل، يكتب لي بحث، يحل لي مسائل الرياضيات. هذه في عملية الخاصة بالتعامل مع النصوص. اليوم أنت وزارة الإعلام يعني من الجهات الرائدة اللي بالكويت ونفذت مشروع الأرشيف الإلكترونية. اليوم الأرشيف الخاص بوزارة الإعلام صار أرشيف إلكتروني. المرحلة القادمة وأعتقد يمكن كانت في احد او كان في احد القيادات في وزاره الاعلام تكلم عن شلون احنا نستخدم ارشيف وزاره الاعلام مع الذكاء الاصطناعي. فانا اتوقع يعني بالسنوات القادمه المسلسلات اللي بالاسود والابيض، التسجيلات الاوديو او الصوتيه اللي للاسف الحين يمكن ما تقدر يتم بثها لان جودتها ما كانت ذاك الوقت، اذا كان نتكلم عن الخمسينات والستينات ما كانت نفس الأجهزة اليوم والاستديوهات،
2: كانت اسطوانات قبل
0: اسطوانات. واليوم الاستديوهاتكم اليوم ما شاء الله كلها تم تحديثها وتجديدها بالكامل، وهذا طبعا تحسب لوزارة الإعلام اليوم. فأتوقع أن التسجيلات هذه الرقمية أو التسجيلات القديمة راح يعاد معالجتها بالذكاء الاصطناعي، وهذا هذه الأدوات اللي راح تستخدمها وزارة الإعلام في معالجة هذه التسجيلات القديمة عشان ترجع ويستفيد منها المواطن ويقدر يسمعها يمكن حتى من خلال محطة 51 كويت.
2: نعم. مهندس حسين نكاس، اليوم الذكاء الاصطناعي من الممكن توظيف أدواته ايجنت ذكاء اصطناعي في خدمات حكومية لوزارات خدمية، هل من الممكن اليوم ان نستفيد من الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في ان اليوم بدال يكون عندنا كول سنتر، ولا بدال يجون الوزاره عشان يسالون على شغله خاصه في القطاعات الحكوميه الخدميه نستعيض عنها بذكاء اصطناعي موظف AI هو يجاوب؟

0: للأمور
1: وزارة حق التربية المواطن. عندها تجربة اللي هو تطبيق وزارة التربية وعندهم يعني اليوم ولي الأمر أو الطالب يقدر يتكلم على الشات بوت حمد
0: إيه
1: عدل
0: إيه
1: حمد يسأله عن شنو مثلا الأسئلة أو المواضيع اللي أنا لازم مثلا أدرسها حق منهج العلوم حق امتحان الفترة الأولى. هو يعطيك يعني بدل ما تلجأ لمدرسين خصوصيين وأولياء الأمور يتكلفون تكاليف مالية، اليوم منصة وزارة التربية وتطبيق تشات بوت حمد حل هالمشكلة. وهذه يعني هذه تجربة ناجحة بالكويت. وأسأل يعني أي بيت عندنا هني أو ولي أمر وحتى الطلبة لو تسألهم ترى يتعاملون مع
2: حمد
0: قبل مع حمد قلم
1: حمد إلكتروني صح
0: محمد AI.
1: فاليوم حتى وزارة الصحة يعني ممكن اليوم واحد من التطبيقات اللي راح نشوفه على تطبيق سالم مستقبلا اللي هو أهم تشات بوت اللي هو الرجل الآلي أو الذكاء الاصطناعي، إن إحنا نسأله نقول له شنو آخر تحاليلنا، شنو مثلا على سبيل المثال نتيجة الدم، ها راح نشوفه. يعني احنا ما نتكلم ترى من خيال علمي،
0: مو احلام، لا هذا ممكن،
1: لا هذا واقع اليوم راح يصير. لكن احنا محتاجين شوية تتكاتف الجهود، الخبرات تكون موجودة عندنا، وهذه كلها اليوم تكنولوجيا ترى موجودة عندنا بالكويت، لكن عملية تطبيقها تحتاج مثل ما تفضلت قبل شوية وذكرت شوية تشريعات وتعديل بالقوانين، وراح تصير عندنا مثل ما تعدل قانون التوكيلات الرقمية راح تصير عندنا، مثل ما عندنا شهادة مثلا براءة الذمة اليوم تستقبلها بالPDF اليوم،
0: شهادات الجنسية، وثيقة السفر الاضطرارية اليوم ما له داعي تروح
1: اليوم
0: السفارة.
1: لو تسأل أي أحد تقول له شهادة ميلادك راح يفتح تطبيق هويته وراح يراويك شهادة الميلاد،
0: حتى التطعيمات، شهادة التطعيمات تو قبل فترة،
1: هذه الخدمة اللي راح صحيح هذه الخدمة
2: الإلكترونية
1: التنبيهات.
2: نعم أكيد، يعني التكنولوجيا سهلت كثير من المعاملات اليومية في حياتنا. الحديث جدا معك شيق أستاذ حسين، راح نستكمل هذا الحوار من بعد الفاصل.
3: الرقمنة اليوم ليست خياراً بل ضرورة تتبناها الكويت لتواكب المستقبل. برنامج نبني وطن يأخذكم إلى عالم التحول الرقمي وأثره في حياتنا اليومية.
0: رجعنا معكم جديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن مع الجزء الأخير من حلقتنا مع مهندسنا مهندس حسين نكاس مستشار تقنية المعلومات.
2: أستاذ حسين، خلنا ننتقل لمحور الخصوصية الرقمية والأمن السبراني. شنو الفرق ما بين الخصوصية الرقمية والأمن السبراني؟
1: نبدي بالأمن السبراني.
0: أوكي.
1: الأمن السبراني هو المفهوم الشامل، هي عملية احنا اليوم بالكويت عندنا أنظمة اتصالات، عندنا محطات كهرباء، محطات نفط، عندنا وزارات، مباني، محتاجين نحميها. نحميها بمفهوم شنو؟ مفهوم الأمن السبراني إن في فريق متخصص يحمي هذه البنية التحتية، يحمي السيرفرات، كمبيوتراتنا، أجهزة الموظفين من عملية اختراقات اللي هي يقوم فيها أشخاص غير مصرح لهم إن يحاولون يدشون على هذه المباني، يدشون على البيانات، يدشون على أجهزة كمبيوتر. هذا فريق الأمن السبراني اللي وظيفته يحميها. عندنا شغلة ثانية اللي هي أمن المعلومات. يمكن إحنا كمواطنين محتاجين نمارس أمن المعلومات، معناته إن أنا عندي بيانات، عندي بطاقة المدنية، عندي حساب البنكي، عندي صوري الشخصية اللي على موبايلي، أحتاج شوية ممارسات إني أطبقها عشان أحمي البيانات. فإحنا دورنا اليوم نحمي البيانات، شلون نحميها من إنه أحد يوصل لها، ما تطيح بيد أحد، هذا أمن البيانات. فالأمن السبراني تحمي البنى التحتية، أمن البيانات نحمي بياناتنا، ومنها الخصوصية اللي عبارة عن بياناتنا الخاصة اللي هي مثل بطاقة المدنية، صورة البطاقة، صورة جوازي، صور عيالي، صور الشخصية، هذه كل معلومة خاصة فيني هي البيانات، وهي اللي محتاجين نطبق عليها شوية خصوصية.
0: تمام. أنت في أكثر من مرة مهندس حسين، يمكن من خلال قناتك على الواتساب، من خلال محتواك اللي تقدمه من خلال السوشيال ميديا، دائما تركز وتقول لا تصورون تذكرة سفر، لا تصورون جوازاتكم، لا تصورون هوياتكم، لا تحطون صور عيالكم. لهالدرجة الموضوع مرعب؟
1: والله حاليا صار مرعب بدخول الذكاء الاصطناعي وانتشار الأجهزة وانتشار برامج التواصل الاجتماعي. ممارستنا لبرامج

0: التواصل الاجتماعي اختلفت يعني هالسنتين عن قبل 5 سنوات. قبل كنا نصور وننشر، ما كانت ذيش المشاكل اللي موجودة أن شخص يتبعنا من صورة أو يطلع بيانات من صورة أو موقع معين. اليوم للأسف أن المخترقين هذين الأشخاص اللي غير مصرح لهم بدأوا يمارسون نوع من الحيل، من عملية الاختراقات، من عملية متابعة لك، عملية استخراج البيانات من الصور. وهذا مثل ما تفضلت، احنا لما نقول لا تصور مو معناته احنا بنمنعك ان تصور وتنشر، لا صور، لكن خليك حريص شنو قاعد تصور. لان ترى في عادة الصورة مرفق معاها فايل رقمي، هي عبارة عن بيانات وين انت صورت، متى، شنو كاميرا اللي استخدمتها، موقعك، وهذا طبعا وايد حساس انها تكون انا اقدر احدد موقعك من صورة. وهذه ترى تصير ببرامج ترى بسيطة، ما أقول لك أنا والله محتاجة تكنولوجيا ومحتاج واحد خبير. فإحنا من شذي نقول خلكم حريصين. وبدأ الدعوات، يعني إحنا قمنا نشوفها بالدول الأوروبية أن بدأوا ينبهون أولياء الأمور أن ما يبدون يصورون عيالهم، لأن من الصورة أنت ما تدري منو اللي قاعد يستخلص هالبيانات، هل هو متنمر، هل هو عنده هدف أنه يرتكب جريمة. فإحنا نكون حريصين، وحتى اليوم دعواتنا حق يعني أخواتنا أنه يكونوا حريصين على صورهم، على شنو وين قاعد يصورون، وين قاعد يسافرون، شنو جناطهم اللي شايلينهم. لأن ترى حتى بالسفر قاعد ترتكب جرائم داخل الطيارة.
1: لحظة، في وايد من خواتنا البنات ينزلون صورهم ومغبشة وياها بغيمة وردية شخطة كذي، اسمه كذي شخطة عشان تخفي الملامح. اليوم مع الذكاء الاصطناعي وهذه الإمكانيات الموجودة عند بعض يعني اللي نواياهم ما هي سليمة، هل ممكن يتعرفون على الصورة الحقيقية شنو؟
0: اليوم برامج الذكاء الصناعي احنا قلنا توصلت مرحلة وقاعد نتعامل مع الذكاء الصناعي التوليدي، معناته انا اعطي صورة يرد يعالجها ويسوي لها توليد جديد.
2: صح.
0: مثلا اذا فيها خاصة مثلا شوف لاحظ بالصور القديمة الاسود والابيض القديمة يعالجها لك ويرجعها لك بنقاوة عالية.
1: صح.
0: هذا مثال. فتخيل انت واحدة من الخوات حاطة على السناب وحاطه وردة على وجهها، هذا تنشال الوردة.
1: والوردة
2: أبسط شيء.
0: هذا أبسط شيء.
2: تنقط الوردة خلاص.
0: إيه، لأن إحنا ترى بالنهاية قاعد نتعامل مع بيانات رقمية، كل شيء منصنع بالتكنولوجيا رقمي، معناته تقدر ترد تعالجه مرة ثانية.
1: صح.
0: وهذه هي دعوة اليوم إحنا نقول ليش صار في عندنا صارت قوانين مثل قانون جرائم إلكترونية، قانون نشر والإعلام. هذا لأن ترى القوانين والتشريعات لما نحطت تبي تحمي المجتمع. لما قانون جرائم إلكترونية يعاقب المخترق مو لأن يبي يعاقبون الناس، لا، لأن يبي يحمون المجتمع، إن في ناس ضعاف نفوس يحاولون يتلاعبون بالصور، يحطون هذه الصور بالذكاء الاصطناعي، يحطونك في مواقف ما هي المفروض تكون أنت فيها. لكن هذه القوانين هي اللي تحمينا، وما نحطت القوانين إلا لحماية المجتمع.
2: طبعا أكيد. أنا لاحظت الفترة الأخيرة في بعض التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي تحضر الفيديوهات حتى لو أنا مصورة بالغلط، مثلا طلع عنوان بيتي ولا رقم سري ولا شيء، تحضر هذا الفيديو حفاظا على الخصوصية، أنه ممنوع حتى أنا أصور لمحة من فاتورة، لمحة من شيء، لأن فيها نوع من الخصوصية، وهم ما يبون الناس تتعود أن تنشر خصوصيتها من غير لا حتى ما يدرون.
0: وهذا السبب يعني اللي تغيرت سياسات الشركات.
1: صح.
0: ومنها ما يبونكم تنشرون، لأن ترى في مرات تكون شركات تجمع هذه البيانات، تجمع صوركم، لأن برامج الذكاء الاصطناعي تحتاج البيانات. اليوم أي برنامج ذكاء اصطناعي يحتاج صور، يحتاج نصوص، يحتاج أصوات، يحتاج يعني أي نوع من المعلومة عشان يتدرب عليها. إحنا ما نقول الشركات الموثوقة والشركات اللي سياساتها واضحة تقول لك إحنا ما راح نستخدم بياناتك، أنا بياناتي ما أدري وين راح توصل. أنا اليوم لما أتعامل مع شركة أو حتى محل مثلا أدز له صورة بطاقة المدنية، أنا ما أدري إذا هذا المحل قاعد يمارس الأمن السبراني بطريقة صحيحة، إنه قاعد يحافظ على بياناتي، احتمال يتم اختراقه، تجميع بياناتي، نلاقي اتصال وهمي جاينا من برا الكويت، ونقول بعدين شلون رقم انتشر.
1: مهندس حسين نكاس، مع آخر دقائق حلقة اليوم قل جملة حلوة تذكرتها فاطمة، قال إن اليوم البيانات هي العملة الجديدة.
2: فعلا.
1: شنو تقصد فيها؟
0: هي مو العملة الجديدة، هي صار النفط الجديد، المصطلح الأحدث إنه هو النفط الجديد، The new oil. أي نعم. اليوم تخيل أنت الدولة كم من المعلومات تملك، كم من البيانات يتم تخزينها اليوم. احنا بالبيت عندنا مثلا ايش كثر صور قاعدين

0: نخزنهم على موبايلاتنا، هذه كلها عبارة عن أسيت اليوم، هذه رأس المال اليوم على مستوى الدولة، هذا رأس مال الدولة وهذا اقتصاد الدولة. فاليوم مو مسموح أن يتم اختراق هذه البيانات، مو المسموح أن يتم تسريبها، لأن اليوم لو يصير تسريب لأي معلومة معناته أنت راح توصلك اتصالات وهمية، راح توصلك رسائل انتحال الشخصية، مكالمات، حتى صوتك اليوم
1: ابتزاز بصمة،
0: ابتزاز اليوم الأطفال ممكن يتعرضون لتنمر إلكتروني. اليوم هذه كلها اليوم صارت هي من التحديات والمخاطر اللي بدأت تظهر على السطح نتيجة ممارستنا لخدمات الإنترنت وانتشار الأجهزة.
2: نعم، يعني نقدر نقول أن المعلومات هي وقود التكنولوجيا والتطور الرقمي، لكن سلاح ذو حدين، مفروض نعرف شلون نستخدمه. كل الشكر لك مستشار التقنيات المعلومات المهندس حسين النكاس، نورتنا في برنامج نبني وطن.
0: كل الشكر لكم على إتاحتكم لي الفرصة، وإن شاء الله نكون يعني وصلنا معلومة على الأقل. نقول اليوم يمكن يعني بالختام نقول حق المستمعين، حافظوا على معلوماتكم، شوية خففوا صوركم اللي قاعد تدزونها بالسوشيال ميديا، سنابات خففوها، فإن شاء الله نكون بأمن وأمان.
1: إن شاء الله أكيد من المهم جدا محافظة على حماية خصوصيتك بداية منك أنت، بمحافظتك على بياناتك وخصوصيتك باستخدامك لمختلف التطبيقات والمنصات. وصلنا معكم لختام حلقة اليوم من برنامج نبني وطن، على أمل لقاء بكم من جديد في حلقات قادمة. لكم من أكل التحية ومع السلامة.
2: مع السلامة.
3: قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت نبني وطن، مع تحيات فريق العمل يوسف كاظم،
4: فاطمة أبو حمد،
3: أبرار لمطوع، نبني وطن، للمخرج مشار الرباح.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن التحول لحرب اقتصادية على إيران لا يعني أن الخيارات العسكرية الأمريكية محدودة، ويجدد التأكيد أن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 68 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة جنوب لبنان. الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين برعاية أمريكية. الجيش اليمني يعلن إحباط محاولة تسلل ميليشيا الحوثي غرب تعز. روسيا تهاجم بالصواريخ البالستية العاصمة الأوكرانية كييف. وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض وتدمير أكثر من 200 مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية والبحر الأسود. الولايات المتحدة تعلن انهيار المفاوضات التجارية مع جارتها كندا وتطبيق رسوم جمركية بنسبة 50%، والرئيس الوزراء الكندي يتوعد بالرد على أي رسوم بإجراءات مماثلة. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على كوبا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم إذاعات عربية. إعداد مريم العوضي، تقديم دنيا العامر ومريم الرشيدي، تنفيذ أحمد العبادي. إذاعات عربية للمخرج سالم الراشد.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم بعيون عربية، معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في حلقة اليوم نسحبكم في رحلة إلى واحدة من أبرز مدن دولة الكويت، مدينة عرفت بتاريخها العريق وأرضها الخصبة ومكانتها الراسخة في ذاكرة الوطن. إنها مدينة الجهراء، وحيث تتعدد اللهجات، هناك من يطلق عليها في الكويت مدينة الجهراء، مدينة الجهرة، مدينة اليهرة.
2: سنستعرض معا بدايات هذه المدينة ونتعرف على أسباب تسميتها وأهم المحطات التي مرت بها وأبرز معالمها التاريخية وما اشتهرت به من طبيعة مميزة وعادات وتقاليد، وصولا إلى ما تشهده اليوم من نهضة وتطور مع احتفاظها بأصالتها وهويتها الكويتية. فكونوا معنا في هذه الجولة التي نقرأ فيها صفحات مشرقة من تاريخ الجهراء، ونتعرف على ملامح مدينة جمعت بين عبق الماضي وإشراقة الحاضر.

0: بوابات التاريخ القديم وأسرار التسمية. تقع مدينة الجهراء في الجهة الشمالية الغربية من دولة الكويت، وتعد واحدة من أقدم المناطق الكويتية التي ارتبط تاريخها بالماء والزراعة وطرق السفر القديمة. وقد ساعدها موقعها الجغرافي المميز وقربها من المسارات البرية المؤدية إلى شمال الجزيرة العربية وجنوب العراق على أن تكون محطة معروفة للمسافرين والقوافل عبر مراحل تاريخية مختلفة.
1: ولم تكن الجهراء في الماضي مجرد أرض صحراوية واسعة، بل كانت واحة زراعية اشتهرت بآبارها ومياهها الجوفية وبساتينها المنتشرة، ولا سيما بساتين النخيل، كما زرعت فيها بعض الحبوب والخضروات، فشكلت موردا زراعيا مهما، وارتبطت حياة أهلها بالأرض والماء ارتباطا وثيقا.
0: ومع اتساع العمران وظهور الأحياء السكنية الحديثة، تقلصت المساحات الزراعية التي كانت تميز الجهراء قديما، إلى أن عددا من المزارع والبساتين ظل شاهدا على ماضيها الزراعي، وعلى مرحلة كانت فيها الواحة من أبرز المناطق المنتجة في الكويت.
1: أما اسم الجهراء فقد وردت في تفسيره آراء لغوية وتاريخية متعددة، ومن أشهر هذه الآراء أن الاسم يرتبط بظهور الماء وانكشافه بعد حفر الآبار، فيقال أن المياه كانت تنجهر، أي تظهر وتندفع بوضوح. ويربط رأي آخر التسمية بطبيعة الأرض المكشوفة والواسعة التي لا تحجبها الجبال ولا تغطيها الأشجار الكثيفة.
0: وتذكر بعض المعاجم أن الجهراء تطلق على الأرض المستوية الظاهرة أو الرابية الواسعة التي تشرف على ما حولها من غير ارتفاع شديد، وتتوافق هذه الدلالة مع طبيعة المنطقة قديما، إذ كانت أرضا منبسطة وفسيحة تتخللها بعض المرتفعات الخفيفة وتحيط بها مساحات صحراوية مفتوحة.
1: ولا يمكن الحديث عن تاريخ الجهراء القديم من دون التوقف عند اسم كاظمة، وهو من أشهر الأسماء التي وردت في كتب الجغرافيا والأدب العربي القديم عند الحديث عن أرض الكويت. قد كانت كاظمة اسما لنطاق جغرافي تاريخي واسع في شمال غربي جون الكويت، عرف بآباره وموارده المائية وموقعه على الطريق البري الواصل بين شرقي الجزيرة العربية وجنوب العراق.
0: ويرى عدد من الباحثين والمؤرخين الكويتيين أن الجهراء كانت جزءا من النطاق التاريخي لكاظمة، أو أنها مثلت مورد المياه والزراعة الأبرز فيه، ولذلك ارتبط الإسمان بكثير من الدراسات التاريخية والجغرافية مع بقاء كاظمة اسما لمنطقة تاريخية أوسع من حدود مدينة الجهراء المعروفة في الوقت الحاضر.
1: وقد ورد ذكر كاظمة في كتب الجغرافيين العرب بوصفها محطة على الطريق بين البحرين والبصرة، واشتهرت بوجود الآبار الغريبة من سطح الأرض وبالمراعي التي كانت تقصدها القبائل والغوافل، وأطلق عليها بعض الشعراء اسم كاظمة البحور لقربها من البحر وتميزا لها عن مواضع أخرى كانت تحمل الاسم نفسه.
0: وكان وجود المياه من أهم الأسباب التي منحت المنطقة قيمتها منذ الأزمنة القديمة، فالآبار كانت ضرورية لحياة السكان، كما كانت عنصرا أساسيا في استمرار حركة القوافل والمسافرين الذين يعبرون الطرق الصحراوية الطويلة، وكانت القافلة لا تستطيع مواصلة رحلتها من دون المرور بالمواقع التي يتوافر فيها الماء والمرعى ومكان مناسب للاستراحة.
1: وقد أسهم هذا الموقع في جعل المنطقة حلقة اتصال برية بين أجزاء من شبه الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام، وكانت القوافل المتجهة شمالا أو جنوبا تمر بالممرات الغريبة منها وتتوقف عند موارد المياه للتزود بما تحتاج إليه قبل مواصلة الطريق.
0: وتنوعت مصادر المياه في الجهراء والمناطق المحيطة بها، فإلى جانب الآبار القديمة عرفت المنطقة في العصر الحديث بعدد من حقول المياه الجوفية، ومنها الصليبية والشقايا والعبدلي وبدأت الكويت منذ عام 1941 محاولات منظمة لاستخراج المياه الجوفية وتطويرها للاستفادة منها بعد اكتشاف المياه في هذه المناطق.
1: ولم تكن قيمة المياه مقتصرة على الشرب وحده،

0: قامت عليها الزراعة واستقرار السكان وتربية الماشية، ولذلك نشأت حول الآبار تجمعات بشرية صغيرة توسعت بمرور الزمن، وتحولت الأرض المحيطة بها إلى مزارع وبساتين ومناطق للسكن والعمل.
1: وتدل شهرة كاظمة في كتب الأدب والجغرافيا القديمة على أن المنطقة كانت معروفة قبل قيام مدينة الكويت الحديثة بقرون طويلة، فقد ذكرها الجغرافيون والشعراء ووصفوا آبارها ومراعيها وموقعها القريب من ساحل الخليج، وهو ما يبين أن هذه الأرض كانت محطة بارزة ضمن جغرافية المنطقة القديمة.
0: وكانت وفرة الآبار والمراعي وغرب المنطقة من الطرق البرية عوامل جعلت أرض كاظمة صالحة لتحركات القوافل والجيوش، فالمواقع التي يتوافر فيها الماء كانت تتمتع بأهمية كبيرة في البيئة الصحراوية، وتتحول بطبيعتها إلى محطات استراتيجية يتوقف عندها المسافرون وتلتقي فيها الطرق.
1: ومع مرور الزمن وتغير الظروف السكانية والعمرانية، انتقل اسم الجهراء من الدلالة على الواحة والقرية القديمة إلى مدينة كبيرة ومحافظة واسعة، إلى أن جذورها التاريخية بقيت حاضرة في آبارها القديمة وفي بقايا مزارعها وفي ارتباطها بكاظمة وطرق القوافل التي عبرت هذه الأرض منذ قرون.

0: كواليس التاريخ الحديث والقرن الثامن عشر. ننتقل الآن إلى صفحات التاريخ الحديث لمدينة الجهراء، وتحديداً إلى القرن الثامن عشر، حيث تبدأ الوثائق التاريخية بإلقاء مزيد من الضوء على هذه المدينة ومكانتها. ومن أقدم الإشارات المكتوبة التي ورد فيها اسم الجهراء ما جاء في مخطوطة الرحالة الدمشقي مرتضي بن علوان المؤرخة سنة 1709 ميلادي، وهي من أقدم المصادر المعروفة التي ذكرت الجهراء بالاسم. وقد أشار ابن علوان إلى الجهراء في رحلته فقال: ودخلنا بلدا يقال له الكويت، وهي بلد تشبه الإحساء، ولكن بعماراتها وأبراجها تتشابهان، وفرق عنا من هناك إلى درب يقال له الجهراء. ويكشف هذا النص التاريخي أن الجهراء كانت في مطلع القرن الثامن عشر معلما جغرافيا معروفا، ومحطة رئيسية على الطريق البري الذي تسلكه القوافل والمسافرون بين الكويت والدول الأخرى.
1: وخلال تلك الفترة كانت أرض الكويت والجهراء ضمن نطاق نفوذ إمارة بني خالد، التي بسطت سيطرتها على أجزاء واسعة من شرق الجزيرة العربية. وكانت الجهراء تمثل الحد الشمالي الغربي لمنطقة نفوذهم في الكويت، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ووفرة مواردها المائية، مما جعلها محطة مهمة للقوافل التجارية والمسافرين.
0: كما أورد مؤلف كتاب لمع الأشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب وصفا دقيقا للجهراء في ذلك العصر، فذكر أنها تقع إلى الغرب من مدينة الكويت بمسيرة يوم تقريبا، وتبعد عن ساحل البحر عدة كيلومترات، وتمتد فوق أرض واسعة يغلب عليها النبات الطبيعي المعروف قديما باسم الثمام، إضافة إلى وفرة المياه الجوفية العذبة القريبة من سطح الأرض، وهو ما أسهم في ازدهار الزراعة واستقرار السكان.
1: ويذكر المؤلف كذلك أن الأرض الجهراء كانت مرتفعة نسبيا مقارنة بالمناطق الساحلية، وأن هذا الارتفاع أتاح رؤية مساحات واسعة من الأراضي المحيطة، كما أشار إلى أن المنطقة كانت تضم آثارا وأطلالا قديمة تدل على تعاقب الاستيطان البشري فيها عبر فترات زمنية مختلفة، وهي ملاحظات تعكس أهمية الجهراء في نظر الرحالة والمؤرخين آنذاك.
0: ولم تقتصر أهمية الجهراء على كونها محطة للقوافل، بل أصبحت أيضا موضع اهتمام عدد من الرحال الأوروبيين. فقد وصف الرحال الدنماركي كريستيان نيبور المنطقة سنة 1772 ميلادي.

0: مشيرا إلى ما تضمه من آثار تاريخية، الأمر الذي يعكس مكانة الجهراء ضمن الخرائط والرحلات الأوروبية في القرن 18.
1: وفي أواخر ذلك القرن عاد الشيخ ثويني بن عبد الله السعدون إلى الجهراء سنة 1796 ميلادي الموافق 1211 هجري، واتخذ منها قاعدة لتجمع قواته استعداداً لحملته المتجهة نحو الإحساء. وقد بقي في الجهراء نحو 3 أشهر، واجتمعت فيها القوات القادمة من مناطق مختلفة، كما وصلت إليها الإمدادات والرجال من الكويت والزبير والبحرين وغيرها، مما يؤكد ما تمتعت به الجهراء من موقع استراتيجي وقدرة على استيعاب التحركات العسكرية والتجارية في ذلك الوقت.
0: وتكشف هذه الأحداث أن الجهراء لم تكن مجرد واحة زراعية أو محطة للمياه، بل كانت مركزا مهما على طرق التجارة والتنقل، ومكانا تتقاطع فيه مصالح القبائل والقوافل والقوى السياسية في المنطقة. وقد أسهم هذا الدور في ترسيخ مكانة الجهراء بوصفها إحدى أبرز المناطق التاريخية في الكويت، وهي المكانة التي مهدت لاحقا للأحداث الوطنية الكبرى التي شهدتها المدينة في بدايات القرن 20.

0: القصر الأحمر، العمارة الهندسية وتفاصيل الحصن الشامخ. إلى جانب ما عرفت به الجهراء من وفرة المياه واتساع الرقعة الزراعية، يبرز القصر الأحمر بوصفه أحد أهم المعالم التاريخية في دولة الكويت، ورمزا خالدا يجسد تاريخ الوطن وصمود أهله. ولم يكن هذا الحصن مجرد مبنى دفاعي، بل أصبح شاهدا على محطات وطنية بارزة ارتبطت بحماية الكويت والدفاع عنها، حتى غدا واحدا من أبرز الشواهد العمرانية والتاريخية في البلاد.
1: ويتميز القصر الأحمر بطرازه المعماري الذي يجمع بين البساطة والوظيفة الدفاعية، وهو نموذج يعكس أساليب البناء التقليدية في البيئة الكويتية خلال مطلع القرن العشرين. وقد روعي في تصميمه أن يكون حصناً قادراً على حماية من بداخله، مع توفير مقومات الإقامة والمراقبة والدفاع في آن واحد.
0: شيد القصر في عهد الشيخ مبارك الصباح خلال عامي 1914 و1915 ميلادي في الجهة الجنوبية من قرية الجهراء القديمة، واختير موقعه بعناية بالقرب من مصادر المياه الجوفية العذبة وبين المزارع وأشجار النخيل، لما يوفره ذلك من مقومات الحياة وسهولة الدفاع عن المنطقة. وبعد ذلك تولى الشيخ سالم المبارك الصباح الإشراف على شؤونه، واستفاد منه بوصفه مركزا دفاعيا مهما.
1: وسمي القصر الأحمر نسبة إلى الطين الأحمر الممزوج بالجص الذي استخدم في تشييد جدرانه الخارجية، وهو من المواد التقليدية التي اشتهرت بها عمارة الكويت في تلك الفترة، وأسهمت في منح المبنى متانته ومظهره المميز.
0: وتتجاوز ارتفاعات أسوار القصر 4 أمتار، وتنتشر فيها فتحات مخصصة للمراقبة وإطلاق النار، بما ينسجم مع طبيعة الحصون الدفاعية في ذلك العصر. كما تحيط بالمبنى أسوار سميكة عززت من قدرته على مقاومة الهجمات، في حين صممت أبراجه لتوفير رؤية واسعة للجهات المحيطة.
1: ويتوسط القصر بئر الجليب، وهو أحد أشهر معالمه، وقد لعب دوراً بالغ الأهمية في توفير المياه العذبة لسكان الحصن، وازدادت أهمية هذا البئر خلال معركة الجهراء عام 1920 ميلادي، إذ أسهم في تأمين احتياجات المدافعين من المياه طوال فترة الحصار، فكان عنصراً أساسياً في صمود الحامية داخل القصر.
0: ولم يكن القصر الأحمر مقراً عسكرياً فحسب، بل أدى أيضاً

0: إداريا واجتماعيا في بعض المراحل، حيث استخدم لاستقبال الوفود وتنظيم شؤون المنطقة وحفظ الأمن، مما يعكس مكانته في حياة أهالي الجهراء آنذاك.
1: ومع مرور الزمن حفظ القصر الأحمر على مكانته بوصفه شاهدا حيا على مرحلة مهمة من تاريخ الكويت، وأصبح مقصدا للباحثين.

معركة الجهراء محطة خالدة في تاريخ الكويت. تعد معركة الجهراء من أبرز المحطات التي تركت أثراً واضحاً في تاريخ الكويت، إذ ارتبط اسمها بمعاني الصمود والتكاتف والدفاع عن الوطن. وقد وقعت عام 1920 ميلادي لتسجل صفحة مهمة في الذاكرة الوطنية، ليس بسبب أحداثها العسكرية فحسب، بل لما أبرزته من تلاحم أبناء الكويت ووحدة صفهم في مواجهة التحديات. وأظهرت تلك المرحلة روح التعاون بين أهل الكويت، حيث هب الجميع لمساندة المدافعين وتكاتفت الجهود لحماية المدينة والحفاظ على أمنها واستقرارها. وقد جسدت هذه الوقفة قيم الشجاعة والوفاء والانتماء، وهي قيم ما زالت حاضرة في الوجدان الكويتي حتى اليوم. ولا يزال القصر الأحمر في الجهراء شاهداً على تلك الحقبة التاريخية، إذ يعد من أهم المعالم التراثية في الكويت، ويستحضر في ذاكرة الزائرين أحداثاً شكلت جزءاً من مسيرة الوطن. وتحول هذا الصرح إلى معلم ثقافي وتاريخي يروي للأجيال قصة مدينة كان لها دور بارز في تاريخ الكويت. وهكذا تبقى معركة الجهراء درساً خالداً في معاني الشجاعة والولاء والانتماء، وتؤكد أن تماسك أبناء الوطن ووحدتهم كانا وما زالا أساس قوة الكويت واستقرارها، وأن ما تحقق من أمن واستقرار هو ثمرة لتضحيات رجال صدقوا في الدفاع عن وطنهم، فسجل التاريخ أسماءهم بكل فخر واعتزاز. التعليم والتحول السكاني، نهضة الجهراء الحديثة. مع تطور دولة الكويت خلال النصف الثاني من القرن العشرين، شهدت مدينة الجهراء تحولاً كبيراً في مختلف جوانب الحياة، فانتقلت تدريجياً من واحة زراعية تعتمد على الزراعة والآبار إلى مدينة حديثة تنبض بالحياة، تجمع بين الأصالة والتطور مع المحافظة على هويتها التاريخية التي تميزت بها عبر العقود. وكان التعليم من أبرز مظاهر هذا التحول، إذ أولت الدولة اهتماماً كبيراً بنشر المدارس في الجهراء، إيماناً بأن بناء الإنسان هو أساس التنمية. ومع افتتاح المدارس النظامية أتيحت لأبناء المنطقة فرص أوسع للتعلم، وبدأت إعداد الطلبة في التزايد عاماً بعد عام، حتى أصبحت الجهراء تضم مدارس في مختلف المراحل التعليمية إلى جانب المعاهد والكليات والمؤسسات التعليمية التي تخدم أبناء المحافظة. ولم يقتصر التطور على قطاع التعليم فحسب، بل شمل أيضاً الخدمات الصحية، حيث أنشئت المراكز الصحية والمستشفيات التي وفرت الرعاية الطبية للسكان وأسهمت في تحسين جودة الحياة. كما شهدت الجهراء توسعاً في شبكة الطرق والمرافق العامة، وارتبطت بمختلف مناطق الكويت عبر شبكة حديثة من الطرق السريعة التي سهلت حركة السكان والبضائع. ومع هذا التطور اتسعت الرقعة العمرانية بشكل ملحوظ، فظهرت الأحياء السكنية الحديثة التي استوعبت الزيادة السكانية، وأصبحت الجهراء واحدة من أكبر محافظات الكويت من حيث المساحة، وموطناً لعدد كبير من المواطنين والمقيمين، وهو ما جعلها من المحافظات الحيوية التي تشهد نمواً عمرانياً متواصلاً. ورغم هذا التوسع الحضاري، ما زالت الجهراء تحتفظ بجزء من طابعها الزراعي، إذ تنتشر في أطرافها المزارع التي تنتج الخضروات والفواكه، إلى جانب مزارع الثروة الحيوانية

0: جلكم الله، مما يجعلها من أهم المناطق الزراعية في دولة الكويت، وتسهم في دعم الأمن الغذائي من خلال الإنتاج المحلي.
1: كما تتميز محافظة الجهراء بوجود عدد من المواقع الطبيعية والبيئية المهمة، مثل محمية الجهراء الطبيعية التي تعد من أبرز المحميات في الكويت، وتستقطب أنواعاً متعددة من الطيور المقيمة والمهاجرة، إضافة إلى محمية الشيخ صباح الأحمد الطبيعية التي تمثل نموذجاً لجهود الدولة في المحافظة على البيئة والحياة الفطرية.
0: ولم تغب التنمية الاقتصادية عن مسيرة الجهراء، فقد شهدت المحافظة توسعاً في الأسواق والمراكز التجارية والخدمات الحكومية، إلى جانب تطور القطاعات الزراعية والخدمية، مما وفر فرصاً جديدة للعمل وأسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية داخل المحافظة.
1: واليوم تضم الجهراء عدداً من المرافق الحكومية والتعليمية والصحية والرياضية والثقافية، وأصبحت مدينة متكاملة الخدمات تجمع بين الماضي العريق والحاضر المزدهر، كما يحرص أهلها على المحافظة على العادات الاجتماعية الأصيلة وروح الترابط التي اشتهرت بها المنطقة منذ نشأتها.
0: وهكذا تواصل الجهراء مسيرتها بوصفها إحدى أهم محافظات دولة الكويت، محافظة على إرثها التاريخي ومواكبة في الوقت نفسه لمتطلبات التنمية الحديثة، فهي مدينة استطاعت أن تجمع بين عبق الماضي وحيوية الحاضر، لتبقى نموذجاً حياً للتطور الذي شهدته الكويت عبر العقود، ومصدر فخر لأبنائها ولكل من يعرف تاريخ هذا الوطن العريق.
1: وهكذا نكون قد أنهينا رحلتنا الممتدة والمفصلة في هذه الحلقة عبر مسيرة مدينة الجهراء العريقة، من جذورها التاريخية القديمة ومخطوطاتها الأولى في القرن 18 إلى جدران القصر الأحمر الذي حفظ الذاكرة والبطولة والافتخار، وإلى مركز كاظمة والنهضة الإسكانية الحديثة التي شكلت نموذجاً واعياً وحضارياً.
0: ما استمعنا إليه ليس تاريخاً عادياً فقط، بل مسيرة تاريخية حية امتدت لقرون، نبني عليها حاضرنا ونسير بنهضتنا نحو غد أفضل ومستقبل عائلي مشرق ومحفوظ بالأمان والبركة لبلادنا الكويت.
1: في الحلقات القادمة من برنامجنا سننتقل معكم إلى صفحات جديدة ومحطات وثائقية أخرى وحكايات مشوقة من كواليس جغرافيا وتاريخ ديرتنا الحبيبة. نشكركم أحبتنا المستمعين على حسن المتابعة والإنصات. إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، دنيا العامر، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجها لكم سالم الراشد.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم الطريق إلى العلم.

العلم غيث أينما وقع نفع، وفيه حياة الروح وضياؤها، وهو أسمى من حياة الأبدان. والعلم أساس تقدم المجتمعات، يجلو سواد الجهل ويمهد سبيل التطور والرفاهية. ولا تنمو الحضارة إلا بالعلم والأخلاق. الطريق إلى العلم، برنامج أسبوعي عبر أثير إذاعة دولة الكويت. إعداد محمد الشلال، تقديم محمد العدواني، محمد مزيد، تنفيذ صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج الطريق إلى العلم. برنامج الطريق إلى العلم والذي نتطرق من خلاله إلى كل ما يهم التكنولوجيا والتطور التقني. ونبدأ معكم مستمعين الكرام أولى هذه الفقرات تحت هذا السؤال: ما هو الصوت وكيف ينتقل؟ يحيط بنا الصوت في كل لحظة من لحظات الحياة، منذ أن نفتح أعيننا لاستقبال فجر جديد حتى نعود إلى فراشنا في نهاية هذا اليوم. إنها المقطوعة الموسيقية الخفية التي لا تتوقف عن العزف. نسمع صوت الرياح عندما تهب هبوبا خفيفا أو عاصفة، وأصوات الطيور عندما تغرد مستقبلة الصباح، وصوت الماء عندما يجري في الجداول والأنهار، وصوت البشر عندما يتبادلون أطراف الحديث. إن الصوت هو الوسيلة الأولى والأهم نتواصل بها مع العالم من حولنا، وبدونها ستغدو الحياة صامتة قاتلة ومعزولة تماما عن أي تواصل أو تفاعل، فنحن نعتمد عليه لتحذير بعضنا من الأخطاء وللتعبير عن مشاعرنا من فرح وحزن، لنقل المعارف والعلوم عبر الأجيال. ورغم أننا نسمع الصوت ونستخدمه طوال الوقت بطريقة لا شعورية، إلا أن كثيرا منا قد يتساءل في لحظة تأمل: ما هو هذا الصوت في حقيقته؟ وكيف يخرج من مصدره ليصل إلى آذاننا عبر الفضاء؟ إن فهم حقيقة الصوت وآلية انتقاله ليست مجرد تسلية علمية عابرة، بل هو مفتاح لفهم العديد من الظواهر الطبيعية والمحيطة بنا، وأساس متين لعدد هائل من الاختراعات والابتكارات التي نعتمد عليها يوميا. فمن خلال فهم طبيعة الصوت وخصائصه، استطاع الإنسان اختراع الآلات الموسيقية التي تطرب الآذان، وتطوير أجهزة الاتصالات من بعيد والتي أيضا قربت هذه المسافات، وصناعة أجهزة التنبيه التي تحمي حياتنا، وحتى ابتكار طرق للبحث عن الأشياء المخفية في أعماق البحار أو داخل الجسم البشري لرؤية ما لا تراه العين المجردة.

وفي هذه الحلقة مستمعين الكرام سنغوص معا في أعماق هذه الظاهرة اليومية المألوفة لنكشف النقاب عن أسرارها البديعة ونتتبع رحلة الموجات الخفية منذ نشأتها وحتى لحظة وصولها إلينا. سنعرف كيف تتحول الحركة والاهتزازات الدقيقة إلى نغمات مسموعة تملأ حياتنا بالمعاني والمشاعر، وكيف يبحر الصوت في مختلف الأواسط ليعكس لنا صورة حية للعالم من حولنا. ونأتي مستمعين الكرام إلى مفهوم الصوت وطبيعته لكي نفهم الصوت وندركه كأنه الحقيقي. يجب أن نفرق أولا بين الأشياء المادية الملموسة التي يمكننا الإمساك بها أو رؤيتها بالعين المجردة، وبين القوى غير المرئية التي تؤثر في حياتنا. فالصوت ليس شيئا ماديا جامدا نستطيع مسكه بأيدينا أو حفظه في صناديق، بل هو شكل من أشكال الطاقة المدهشة التي تنتقل وتنتقل عبر الأواسط المادية المختلفة. الصوت في جوهره وحقيقته البسيطة والعميقة في آن واحد هو اهتزاز أو ارتعاش. نعم، كل صوت تسمعه أذنيك مهما اختلف مصدره أو شدته، سواء كان ذلك زئير أسد يقطع صمت الغابة أو نغمات عزف رقيقة على وتر

من أوتار آلة موسيقية أو حتى همسة خفيفة بين الأصدقاء، ما هو إلا نتيجة حتمية لحركة اهتزازية سريعة قام بها جسم ما في البيئة المحيطة. إن الطاقة الكامنة تتحول إلى حركة، وتلك الحركة هي ما نسمعه.

0: دعونا نتخيل أننا نقرأ سطح طاولة خشبية بأيدينا، فإننا في تلك اللحظة نحدد ارتعاشا دقيقا وسريعا في ألياف الخشب، وهذا الارتعاش المستمر هو الذي يولد ما نطلق عليه اليوم الصوت. بالمثل تماما عندما نتكلم ونتحدث، فإن الحبال الصوتية الموجودة في حناجرنا ترتعد وتهتز بسرعة هائلة ودقة متناهية، متأثرة بدفعة الهواء من الرئتين، فتنتج تلك الأصوات البشرية المميزة التي تحمل أفكارنا ومشاعرنا للآخرين. بل أن الأمر يتعدى ذلك، فحفيف أوراق الشجر وخرير المياه كله يخضع لنفس القاعدة الفيزيائية، وإذا توقف هذا الاهتزاز أو الارتعاش فجأة فإن الصوت يتوقف في الحال وكأن شيئا لم يكن. وبناء على ذلك كله يمكننا وضع تعريف علمي دقيق وموجز للصوت، فنقول إنه طاقة حركية تنتج عن اهتزاز الأجسام وارتعاشها، وتنتقل بعد ذلك عبر الوسط المحيط بها، سواء كان هذا الوسط غازا كالهواء أو سائلا كالماء أو مادة صلبة على شكل تموجات أو اضطرابات متلاحقة تعرف بالموجات الصوتية. تسير هذه الموجات لتنتشر في كل الاتجاهات، حاملة معها طاقة الاهتزاز من جزيئات الوسط إلى ما يجوزها في سلسلة متعاقبة، حتى يصل إلى الأذن فتلتقطها وتترجمها إلى إشارات عصبية يفهمها العقل، وبذلك ندرك الصوت ونسمعه. مستمعينا الكرام، سنأخذ معكم هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
1: اكتساب العلم عملية مستمرة تبدأ منذ السنوات الأولى من عمر الإنسان وتستمر معه طوال حياته، وقد تعددت اليوم وسائل التعلم بشكل كبير، فأصبح الوصول إلى المعرفة أسهل من أي وقت مضى بفضل التطور التقني ووسائل الاتصال الحديثة. وتعد القراءة من أهم وسائل اكتساب العلم، فهي تفتح آفاقا واسعة أمام الإنسان للتعرف على الأفكار والتجارب والخبرات المختلفة، كما تسهم في تنمية اللغة وزيادة الحصيلة المعرفية وتعزيز القدرة على التفكير والتحليل. ومن الوسائل المهمة أيضا الاستماع إلى المحاضرات والبرامج التعليمية ومتابعة المختصين والخبراء في مختلف المجالات، فهذه المصادر تساعد على نقل المعرفة والخبرات بطريقة مبسطة تسهل فهمها والاستفادة منها، كما أن طرح الأسئلة والبحث عن الإجابات يمثلان جزءا مهما في عملية التعلم، فالفضول المعرفي يدفع الإنسان إلى الاستكشاف والتجربة، وهو ما يسهم في توسيع مداركه وزيادة فهمه للعالم من حوله. وعندما يجمع الإنسان بين القراءة والبحث والتجربة والممارسة، فإنه يبني قاعدة معرفية قوية تساعد على تطوير ذاته وتحقيق أهدافه العلمية والعملية.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد بعد هذا الفاصل.

برنامج الطريق إلى العلم، نستكمل معكم آلية انتقال الصوت. بعد أن ينتج الجسم الصوت بسبب اهتزازه وارتعاشه، يتبادر إلى أذهاننا سؤال جوهري ومهم: كيف ينتقل هذا الصوت عبر الفضاء ليصل إلينا ونشعر به؟ لنتخيل هذه العملية الفيزيائية الدقيقة بشكل مبسط ومحسوس، دعنا نفكر في تجربة بصرية مألوفة. تخيل حوضاً واسعاً مليئاً بالماء الساكن تماماً والهادئ كالمرآة، وإذا قمت بإسقاط حجر صغير في وسطه فماذا سيحدث؟ ستنشأ على الفور دوائر متتالية أو تموجات دائرية تبدأ من نقطة سقوط الحجر مركزية وتنتشر وتتسع تدريجياً في كل الاتجاهات حتى تصل إلى حواف الحوض. هذه الأمواج تحمل الطاقة الناتجة عن سقوط الحجر دون أن ينتقل الماء أو نفسه من مكانه. ينتقل الصوت في الهواء المحيط بنا بطريقة مشابهة جدا لهذا المثال المائي. إن الهواء الذي نتنفسه ونتحرك فيه ليس فراغا خاليا أو عدما كما يظن، بل هو وسط مادي مكون من جزيئات دقيقة جدا ومتباعدة عن بعضها البعض بشكل غير مرئي. عندما يهتز الجسم المصدر للصوت مثل وتر آلة موسيقية أو الحبال الصوتية في حنجرتنا، فإنه يقوم بدفع الجزيئات الهوائية الملامسة له بقوة نابذة، فتقترب هذه الجزيئات من بعضها البعض بشدة في مناطق نسميها علميا منطقة التكدس، حيث يرتفع الضغط ثم ترتد وتبتعد عن بعضها في مناطق أخرى نسميها منطقة التخلخل، حيث ينخفض الضغط، وهنا تحدث السلسلة المتعاقبة العجيبة. فالجزيئات المكدسة بدورها تصطدم وتدفع الجزيئات التي تليها، وتلك تدفع التي تليها، وهكذا دواليك في استمرارية دقيقة وسريعة جدا. تشبه هذه العملية تماما ما يحدث لصف من الناس يقفون متقاربين بشكل ملاصق. إذا دفعك الشخص الذي يقف بجانبك بشكل مفاجئ، ستدفع أنت بدورك الشخص الذي يليك، ينتقل أثر الدفع ويتسلسل إلى نهاية الصف مع بقاء كل شخص في مكانه الأصلي وعدم انتقاله فعليا إلى مكان آخر. إذن يمكن القول إن الصوت لا ينتقل ككتلة واحدة، بل ينتقل على شكل دفعات متتابعة ومنظمة من التكدس والتخلخل في جزيئات الوسط المادي، حاملا معه طاقة الموجة الصوتية في رحلة سريعة تنتهي عند قرع طبلة أذننا.

لإدراك طبيعة الصوت وخصائصه بشكل أعمق وأشمل، من المفيد جداً أن نقارنه بظاهرة فيزيائية أخرى تشارك في الوصول إلينا من الأشياء المحيطة، ألا وهي الضوء. فكلاهما يمثلان وسيلتين أساسيتين لإدراك العالم من حولنا، أحدهما نلمسه عبر حاسة السمع والآخر عبر حاسة البصر، لكنهما يختلفان اختلافاً جذرياً وكلياً في كيفية الانتقال والسفر عبر الأوساط المختلفة. فالضوء بصفته موجات إشعاعية يمتلك قدرة هائلة على الانتقال بسهولة تامة وسرعة فائقة عبر الخلاء التام، أي ذلك الفراغ الكوني الممتد الذي لا يحتوي على أي جزيئات أو ذرات مادية مهما كان حجمها أو نوعها. وهذا هو السبب العلمي الذي يجعلنا نرى نور الشمس الساطع ووميض النجوم البعيدة في سماء الليل، على الرغم من وجود مسافات شاسعة لا حدود لها من الفراغ الفارغ بين كوكبنا وبين تلك الأجرام السماوية. أما الصوت فالأمر لديه يختلف تماماً، فهو عاجز إجمالاً عن الانتقال في الفراغ أو الخلاء التام، ولدينا تجربة علمية كلاسيكية وبسيطة تثبت لنا هذه الحقيقة بشكل قاطع ومباشر. إذا قمنا بوضع جرس يرن باستمرار داخل وعاء زجاجي محكم الإغلاق، ثم بدأنا بسحب الهواء من داخله تدريجياً باستخدام أجهزة الضخ حتى يصبح المكان بداخله خاوياً تماماً من أي جزيئات غازية، فإننا سنلاحظ أمراً عجيباً. فبينما نستمر في رؤية الجرس يرتعد ويهتز بأعيننا المجردتين، فإننا لن نسمع أي صوت لرنينه على الإطلاق. هذا الصمت المطبق في ظل استمرار

استمرار الاهتزاز المرئي يثبت لنا بقوة لا تقبل الشك أن الصوت يحتاج بشدة إلى وسط مادي ينتقل عبره، سواء كان هذا الوسط غازاً كالهواء أو سائلاً كالماء أو مادة صلبة كالخشب والحديد، لكي تتمكن جزيئاته من الاصطدام ببعضها البعض ونقل طاقة التكدس والتخلخل التي تحدثنا عنها سابقاً. بينما الضوء يستغني تماماً عن هذا الشرط ويسافر بحرية تامة في المناطق الخاوية. بما أن الصوت في جوهره يعتمد كلياً على حركة الاهتزاز واصطدام الجزيئات ودفعها لبعضها البعض في سلسلة متتابعة ومنظمة، فإن طبيعة الوسط المادي الذي يمر عبره تلعب دوراً حاسماً وحيوياً في تحديد سرعة انتقال الصوت وجودته ومدى وضوحه. فليست كل الأوساط المادية متساوية في قدرتها على توصيل الموجات الصوتية، بل تختلف اختلافاً بيناً وواضحاً بناء على الترتيب والتماسك الداخلي لجزيئاتها. وتقول القاعدة العلمية في هذا الشأن: كلما كانت جزيئات الوسط المادي أقرب إلى بعضها البعض وأكثر تماسكاً وترابطاً، كان انتقال الصوت فيها أسرع وأسهل وأكثر وضوحاً. وبناء على هذه القاعدة ينتقل الصوت بسرعة بطيئة نسبياً في الغازات مثل الهواء الذي نتنفسه، وذلك بسبب تباعد جزيئات الغاز عن بعضها بشدة وتناثرها في الفضاء، مما يجعلها تستغرق وقتاً أطول لتصطدم ببعضها وتنتقل الطاقة الاهتزازية من نقطة إلى أخرى. أما في السوائل مثل الماء فإن الوضع يختلف، إذ تنتقل الموجات الصوتية بسرعة أكبر بكثير من الهواء، وذلك لأن جزيئات السائل تكون أقرب إلى بعضها البعض وأكثر تجمعاً. ولعلنا نلاحظ في هذه الظاهرة بوضوح في عالم البحار والمحيطات، حيث يمكن للحيوانات البحرية كالحيتان والدلافين أن تتواصل مع بعضها البعض وتتبادل الإشارات لمسافات هائلة وبسرعة تفوق انتقال الأصوات في الهواء، مستفيدة من كثافة الماء وقدرته الفائقة على نقل التموجات والاهتزازات بكفاءة عالية. في المقابل يصل انتقال الصوت إلى ذروة سرعته في الأجسام الصلبة مثل الحديد أو الخشب أو الصخور، والسبب في ذلك يعود إلى أن جزيئات هذه المواد تكون متلاصقة بشدة ومرتبة في بناء محكم لا يكاد يترك فراغاً. وبفضل هذا التلاصق العظيم تنتقل الاهتزازات والطاقة من جزء إلى آخر بسرعة هائلة وفورية تقريباً دون فقدان كبير للطاقة. لهذا السبب العلمي العجيب، إذا وضعت أذنك على سكة حديد معدنية يمكنك أن تسمع صوت قطار قادم من مسافة بعيدة جداً قبل أن تتمكن من سماع صوته عبر الهواء، لأن المعدن الصلب نقل إليك الاهتزازات بسرعة تفوق انتقالها في الغازات المتناثرة. إن هذا الاختلاف الواضح في سرعة الانتقال بين الأوساط المختلفة يثبت بجلاء تام مدى ارتباط الصوت ارتباطاً وثيقاً بالكثافة المادية للوسط الذي يعبر من خلاله، ويؤكد لنا أن الموجات الصوتية تبحث دائماً عن أقصر الطرق وأكثرها تماسكاً للوصول إلى أذاننا. ليست كل الأصوات التي تصل إلى أذاننا متشابهة أو متطابقة في طبيعتها وأثرها، بل لكل صوت في هذا الكون الواسع بصمة خاصة وخصائص فيزيائية دقيقة تميزه عن غيره، وتجعل آذاننا البشرية قادرة بفضل تصميمها البديع على التفريق بين مئات الأصوات في آن واحد. وأبرز الخاصيتين الأساسيتين اللتين تحكمان طبيعة الصوت وتشكلان شخصيته المسموعة هما الشدة والحدة. فشدة الصوت، ويقصد بها مدى علوه أو انخفاضه وخفوته، تعتمد بشكل أساسي ومباشر على كمية الطاقة الحركية التي يستهلكها الجسم المرتعش أثناء اهتزازه. وكلما كان الاهتزاز قويا وعنيفا ومسافته واسعة، زادت قوة دفع الجزيئات الهوائية المحيطة به، واصطدمت هذه الجزيئات ببعضها بشدة وعمق لتصل إلينا بصور دفعات متلاحقة وقوية، فنسمع صوتا عاليا ومدويا وقد يكون مزعجا للأذن ويسبب ألماً أحياناً، كصوت محرك طائرة نفاذة تقلع، أو صوت منشار كهربائي يقطع الخشب، أو دوي الرعد المتفجر في السماء وقت العواصف. أما إذا كان الاهتزاز ضعيفاً وطفيفاً جداً، فإن الدفعات الناتجة عنه تكون صغيرة وخجولة، فلا تنتقل إلا لمسافات قصيرة، ونسمعها كصوت خافت ووديع لا يكاد يسمع، كهمسة إنسان يسر بسره لصديقه، أو كصوت نسيم عليل يعبر

0: أوراق الشجر بلطف أو دقات ساعة يد خفيفة في سكون الليل. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود معكم في برنامجكم الطريق إلى العلم.
1: تعد القراءة واحدة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها الإنسان في اكتساب العلم وتطوير قدراته الفكرية والثقافية، فمن خلال القراءة يستطيع الفرد الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم المتراكمة عبر السنوات. وتتميز القراءة بأنها تمنح الإنسان فرصة التعلم الذاتي في أي وقت ومن أي مكان، كما تساعد على اكتشاف مجالات جديدة ربما لم يكن يعرف عنها الكثير من قبل. ولهذا توصف القراءة دائما بأنها نافذة تطل على العالم واسعة المعرفة. وتسهم القراءة المنتظمة في تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل والاستنتاج، كما تعزز القدرة على التعبير والتواصل وفهم الأفكار المختلفة، وهي مهارات أصبحت ضرورية في عصر المعرفة والتطور التقني. ولا تقتصر القراءة على الكتب الورقية فقط، بل تشمل أيضا الكتب الإلكترونية والمقالات العلمية والدوريات المتخصصة والمصادر الرقمية المتنوعة التي أصبحت متاحة للجميع عبر الإنترنت. ولذلك فإن تخصيص وقت يومي للقراءة ولو لفترة قصيرة يعد من أفضل العادات التي يمكن أن يحرص عليها الإنسان الراغب في تنمية معارفه وتطوير شخصيته.
0: أهلا بكم من جديد. أما الخاصية الثانية وهي حدة الصوت، والتي تعرف بغلظته أو رقته، فتعتمد حصريا على سرعة تكرار الاهتزاز أو ما يسمى علميا بتردد الموجة الصوتية. إذا ارتعش الجسم المصدر للصوت بسرعة هائلة جدا تصل إلى مئات أو حتى آلاف المرات في الثانية الواحدة، فإن الصوت الناتج عن هذه الاهتزازات المتلاحقة والسريعة يكون رفيعا وحادا وخارقا كصوت صفارة الإنذار الحادة، أو صوت عصفور صغير يغرد على غصن شجرة، أو صوت طفلة صغيرة تتحدث بحماس. وفي المقابل إذا كان الاهتزاز بطيئا نسبيا وقليل التكرار، فإن الصوت الناتج يكون غليظا وعميقا ومترامي الأطراف كصوت طبل حرب كبير يضرب بقوة، أو صوت رجل كبير في السن يتحدث بهدوء ووقار، أو زمجرة أسد مفترس في الغابة. إذن يمكننا الخروج بقاعدة فيزيائية واضحة وسليمة: سرعة الارتعاش وتكراره هي التي تحدد نغمة الصوت ودرجة حدته، بينما قوة الارتعاش وسعته هي التي تحدد حجم الصوت ودرجة شدته وعلوه. هاتان الخاصيتان معا تخلقان سيمفونية الحياة المتنوعة التي نستمع إليها كل يوم. بعد أن ينتقل الصوت عبر الهواء كدفعات متلاحقة من التكدس والتخلخل، كيف تتحول هذه الدفعات الهوائية الخفية إلى إحساس نسمعه وندركه في عقولنا؟ هنا يبرز الإعجاز في التكوين الحيوي للإنسان. تبدأ الرحلة في الأذن الخارجية التي صممت بشكل مقعر لتعمل كصحن لاقط يجمع الدفعات الهوائية أي الصوت ويوجهها إلى داخل قناة الأذن. في نهاية هذه القناة يوجد غشاء رقيق جدا يسمى طبلة الأذن. عندما تصل دفعات الهواء المضغوطة إلى هذا الغشاء تجعله يرتعد ويهتز بنفس درجة قوة الصوت وحدته. وراء هذا الغشاء توجد سلسلة من العظام الصغيرة جدا ومتصلة ببعضها، مهمتها أن تأخذ هذا الاهتزاز الضعيف وتكبره وتقويه، ثم تنقله إلى تجويف مليء بسائل داخل الأذن العميقة. اهتزاز هذا السائل يحرك شعيرات دقيقة جدا ومتصلة بالعصب السمعي. هذه الشعيرات تحول الاهتزاز المادي إلى إشارات كهربائية خفيفة تسري بسرعة عبر العصب إلى الدماغ، فيقوم الدماغ بترجمة هذه الإشارات فورا إلى أصوات وكلمات وموسيقى نتعرف

0: في الختام نوصي بضرورة تعزيز ودعم البحث العلمي المحلي في مجال الصوتيات لتشجيع العقول الوطنية على ابتكار حلول تقنية متقدمة تتناسب مع طبيعة بيئتنا وتخدم قطاعاتنا الطبية والصناعية والعمرانية لضمان مستقبل أفضل وأكثر هدوءا واستدامة. في الختام نأمل أن نكون قد قدمنا صورة واضحة ومبسطة عن حقيقة الصوت وكيف ينتقل من حولنا بهذا الإيقاع العجيب. إن التأمل في كيفية تحول اهتزاز بسيط إلى كلام مفهوم وموسيقى تطرب لها الآذان لا يدل على عظمة الخالق ودقة صنعه في كل شيء حولنا. إن الحفاظ على حواسنا واستخدامها فيما يفيد مسؤولية عظيمة تقع على عاتقنا جميعا. نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة السمع والبصر والعقل ويحفظ وطننا ويوفق الجميع لما فيه الخير والتقدم. شكرا لكم مستمعين الكرام على بقائكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الطريق إلى العلم. نلتقي معكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. في أمان الله.
1: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج الطريق إلى العلم. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: محمد الشلال، محمد العدواني، محمد مزيد، صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
2: اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن ومن سواعدهم حصنا للأمان ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا وللشعب أمانا وللتاريخ مجدا لا يزول.
3: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن التحول لحرب اقتصادية على إيران لا يعني أن الخيارات العسكرية الأمريكية محدودة، ويجدد التأكيد أن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 68 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة جنوب لبنان. الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين برعاية أمريكية. الجيش اليمني يعلن إحباط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي غرب عزة. روسيا تهاجم بالصواريخ البالستية العاصمة الأوكرانية كييف. وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض وتدمير أكثر من 200 مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية والبحر الأسود. الولايات المتحدة تعلن انهيار المفاوضات التجارية مع جارتها كندا وتطبيق رسوم جمركية بنسبة 50%، ورئيس الوزراء الكندي يتوعد بالرد على أي رسوم بإجراءات مماثلة. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على كوبا.

0: والآن وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتظهر بعض السحب العالية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد الساعة 9:40 مساء، أدنى مستوى للجزر الساعة 1:28 ظهرا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 45، مطار الكويت 46، الوفرة 46، لنويصيب 46، أم المرادم 42، جزيرة جارو 40 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت ومطار الكويت وأم المرادم وجزيرة جارو 34، لنويصيب 31، الوفرة 33. موعد غروب الشمس الساعة 6:22 مساء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين، أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال. هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
3: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
1: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

دولة الكويت يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي. مساحة دولة الكويت 17,000 كيلومتر مربع. جغرافياً تعتبر صغيرة، ولكنها كبيرة بعطاء أبنائها رجالاً ونساءً، وتميزت بمؤسساتها الخدماتية والتي سبقت الكثير من دول المنطقة.

0: إشراقات كويتية. نذكر في هذا البرنامج العديد من الشخصيات التي قدمت الكثير لوطنها الكويت، كما سنتحدث عن هيئات ومؤسسات حكومية تميزت بخدماتها وعطائها وإنتاجها حتى أصبحت أنموذجاً وتجربة رائدة في المنطقة وتم تصديرها إلى دول الجوار.
1: إشراقات كويتية. إعداد وتقديم ناصر العجمي. تنفيذ زكريا سليمان. إشراقات كويتية يخرجه لكم محمد المطبقي.

0: إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالعهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حامل لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله، مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.
1: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، عهد يتجدد.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: لا يختلف اثنان على أن الأمم تقوم بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها وتسطر أمجادها بلمسات موهوبها، وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للنمو والرقي بأفكارهم وثقافتهم وإبراز إبداعاتهم إلى حيز الوجود من أجل الوطن، فإن استذكارهم وتعريف المستمعين بهم هو لمسة وفاء تقديراً لما قدموه. إشراقات كويتية.

مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات كويتية. كما هي العادة مستمعينا الكرام، في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث عن شخصيات كويتية رجال ونساء، نتحدث أيضا على منشآت ومؤسسات أصبحت أنموذجا رائدا في المنطقة. في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع سوف نتحدث عن جانب الرياضية، وثائق من بواكير الحركة الرياضية في الكويت. لم تكن كرة القدم تلعب وفق الأصول والقواعد المعروفة قبل عام 1932، بل كانت تمارس دون دراية بنظمها وقوانينها. لا يوجد شعب من الشعوب مهما بلغت درجة تعليمه وثقافته أو اتصاله مع الآخرين لا يمارس نشاطات رياضية يفرضها واقعه أو بيئته الخاصة. وقد كان لأبناء الكويت قبل ظهور النهضة التعليمية في العقد الثاني من القرن العشرين نشاطات رياضية مختلفة، مثل سباق الخيل والسباحة والجري، وألعاب شعبية أخرى مثل المقصي والهول وعظيم ساري وغيرها. وقد استمرت تلك الألعاب حقبة من الزمن إلى أن بدأت تحل محلها النشاطات الرياضية الحديثة بتأثير المدارس النظامية والبعثات التعليمية العربية التي نقلت معها إلى الكويت تلك النشاطات. ولم تكن كرة القدم تلعب وفق الأصول والقواعد المعروفة قبل عام 1932 كما ذكرنا في مقدمة حلقتنا لهذا الأسبوع، بل كانت تمارس دون دراية بنظمها وقوانينها، وتستخدم في ذلك كرات بدائية مصنوعة من القش أو من الملابس القديمة. كان صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في نقل أصول هذه اللعبة الشعبية المرحوم فهد سالم السديراوي، الذي زار الهند عند شقيقه الأكبر محمد سالم السديراوي، وكان من كبار تجار الكويت، ويعمل بالإضافة إلى تجارته الكبيرة وكيلا للشيخ مبارك الصباح. وقد شاهد فهد السديراوي الهنود والإنجليز يلعبون الكرة، وشاهد مظاهر الحماس والتشجيع للفرق المشاركة. فلما عاد إلى الكويت نقل هذه الصورة إلى رفاقه وأصدقائه، وشرع في تكوين أول فريق منظم يمارس لعبة كرة القدم داخل الكويت وفق قوانين اللعبة وقواعدها الأساسية. وهكذا شهدت أرض الكويت أول صراع على الكرة في عام 1932. مستمعين الكرام، في أواخر الأربعينات من القرن العشرين بدأت البعثات الطلابية الكويتية التي أرسلت

تمتد دراستي في مصر ولبنان وبغداد وغيرها. بعد تخرجها تعود إلى الكويت، وقد كان لذلك تأثير في مختلف المجالات، خاصة أن ذلك قد صاحبته بداية عصر النفط في الكويت، وكان من أهم المؤثرات لتلك الطفرة التعليمية والاقتصادية أن بدأ شيء من التنظيم النقابي يثمر مجموعة من الأندية الرياضية التي تمثل بواكير العمل المنظم للحركة الرياضية في دولة الكويت. مستمعينا الكرام، وكان من أوائل الأندية الرياضية النادي الأهلي الرياضي الذي تأسس عام 1949 في منطقة جبلة كما تنطق بالمحلية، وكان مقره في بداية أمره في ديوانية الحمد، فقد كان النادي من فكرة السيد مجرن الحمد، وكان الرئيس الفخري للنادي هو الشيخ عبد الله المبارك الصباح. وتأسس في السنة نفسها نادي الخليج العربي في منطقة دسمان، وكان الرئيس الفخري للنادي المذكور هو الشيخ جابر العبد الله الجابر الصباح. وفي السنة نفسها أيضا تأسس نادي التعاون الرياضي في منطقة شرق قرب المستشفى الأميري، وتأسست بعد ذلك أندية أخرى مثل النادي الشرقي شرق، ونادي العروبة جبلة، ونادي المرقاب المرقاب، ونادي الجزيرة جبلة. ويبدو أن معظم هذه الأندية قد مارست نشاطها قبل الإشهار الرسمي لها، وهذا ما نستشفه من دليل الأندية والمؤسسات الاجتماعية الصادر عن دائرة الشؤون الاجتماعية عام 1955، إذ أشار الدليل المذكور إلى أن سنوات نشأة الأندية الرياضية كانت على النحو التالي: نادي التعاون عام 1949، نادي الخليج العربي عام 1949، نادي العروبة عام 1951، النادي الأهلي عام 1952، نادي الجزيرة عام 1953، النادي القبلي 1954، النادي الشرقية 1954، ونادي المرقاب 1954. والدليل على ذلك مستمعي الكريم أن أول دوري عام رياضي لفرق كرة القدم الكويتية كان في ديسمبر عام 1951، وشاركت فيه الفرق التالية: المعارف، الأهلي، المباركية، التعاون، الشرقي، الجزيرة. وقد انتهى الدوري المذكور في منتصف فبراير عام 1952 بفوز فريق المعارف بكأس الدوري. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: لا يختلف اثنان على أن الأمم تقوم بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها وتسطر أمجادها بلمسات موهوبيها، وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للنمو والرقي بأفكارهم وثقافتهم وإبراز إبداعاتهم إلى حيز الوجود من أجل الوطن، فإن استذكارهم وتعريف المستمعين بهم هو لمسة وفاء تقديرا لما قدموه. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به الجزء الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن وثائق من بواكير الحركة الرياضية في دولة الكويت. وقد ذكرنا مستمعي الكرام قبل الفاصل لم تكن كرة القدم تلعب وفق الأصول والقواعد المعروفة قبل عام 1932، بل كانت تمارس دون دراية بنظمها وقوانينها. وقد ذكرنا مستمعي الكرام أن صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في نقل أصول هذه اللعبة الشعبية المرحوم فهد سالم الاستيراوي، الذي زار الهند عند شقيقه الأكبر محمد سالم الاستيراوي، وكان من كبار تجار الكويت، ويعمل بالإضافة إلى تجارته الكبيرة وكيلا للشيخ مبارك الصباح. وقد شاهد فهد الاستيراوي الهنود والإنجليز يلعبون الكرة، وشاهد مظاهر الحماس والتشجيع للفرق المشاركة. مستمعين الكرام، بعد أن تكونت مجموعة من الأندية الرياضية التي أشرنا إليها، كان لابد من اتحاد ينظم نشاطاتها ويمثلها في داخل الكويت وخارجها. وبمبادرة من السيد عيسى الحمد المشرف الرياضي لمعارف الكويت، اجتمع في النادي الأهلي في نوفمبر عام 1952 بمجموعة من المهتمين بالرياضة، وبحث معهم فكرة تأسيس الاتحاد والهدف المرجو منه،

وكان أبرز الحاضرين عبد اللطيف أمان ومجنون الحمد وعبد المجيد محمد وصالح شهاب وعبد العزيز جعفر وجميل الصالح. وقد رحب المجتمعون بالفكرة واتفقوا على تسميته بالاتحاد الرياضي الكويتي، على أن يبدأ الاهتمام بكرة القدم أولا ويتبع ذلك أنواع الرياضات الأخرى مثل كرة الطائرة وكرة السلة وغيرهما. وقد تم الاتفاق على سن قانون عام للاتحاد، ووضع قانون لاتحاد كرة القدم وتنظيم بطولة عامة لكرة القدم في الكويت من خلال موسم رياضي محدد، وتنظيم دورة على كأس أمير البلاد، ودعوة الفرق والأندية المحلية للانضمام إلى الاتحاد. وقد تكفلت دائرة المعارف بمساعدة الاتحاد ماديا وأدبيا، وقررت للاتحاد إعانة سنوية. وبعد إنشاء دائرة الشؤون الاجتماعية تولت رعاية الاتحاد، وقد انضم له العديد من الأندية والفرق الرياضية، وكان له مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الأندية المشاركة في الاتحاد. وأول مجلس إدارة كان يتكون من السادة المؤسسين، وتم تكليفهم دون عملية انتخاب، وهم أعضاء هيئة التأسيس التي سبق ذكرها أول انتخابات للاتحاد الرياضية. وفي العام التالي أجريت الانتخابات، وهي أول انتخابات للاتحاد الرياضي، وترأس السيد يعقوب يوسف الحمد مجلس الإدارة. وفي عام 1957 أطلق عليه الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وقد أشهر الاتحاد رسميا في عام 1969. مستمعينا الكرام، هذا وقد نص قانون الاتحاد الكويتي الذي أسس في عام 1952 على ما يأتي: أن إدارة الاتحاد تكون من هيئة مكونة من 6 أشخاص ينتخبهم ممثلو الأندية المشاركة في الاتحاد سنويا من الأشخاص الحياديين الذين عرفوا بخبرتهم في الأمور الرياضية والإدارية، وأن الاتحاد يضم الأندية والفرق الرياضية المعترف بها في الكويت، وأن أغراض الاتحاد هي العمل بالتعاون مع الأندية والهيئات في دائرة النشاط الرياضي المنظم على تربية النشء تربية رياضية صحيحة خلقا وجسما، ويشمل ذلك حماية الألعاب الرياضية من العوامل الضارة التي تتعرض لها، تشجيع الألعاب الرياضية المنظمة والارتقاء بها في الكويت، وضع القوانين والأنظمة التي تساعد على تنفيذ ما تقدم في حدود قانون الاتحاد الدولي وقراراته، ترتيب المسابقات المختلفة بين الأندية والهيئات الرياضية المنضمة للاتحاد، السعي إلى الاشتراك في الاتحاد الدولي العام وفي المؤتمرات الدولية، وترتيب مباريات دورية داخل الكويت وخارجها، وكذلك الإشراف على المباريات التي تنظمها الأندية ليكون النظام شاملا والفائدة عامة، تنظيم العلاقة الرياضية وتوثيقها بين الكويت والدول العربية والعالمية. أما شروط العضوية فهي: يتكون الاتحاد من أندية وهيئات، فالنادي هو كل مؤسسة رياضية لها قانون تطبقه لجان مسؤولة ومسموح لها بمزاولة نشاطها من السلطات المسؤولة، والهيئة هي جماعة أو مجموعة أو مؤسسة تنظم وحدات رياضية للألعاب وتشرف عليها إدارة مسؤولة مسموح لها رسميا بمزاولة نشاطها. مالية الاتحاد: تتكون مالية الاتحاد من رسم انتساب وقدره 30 روبية للعضو، ورسم اشتراك سنوي وقدره 20 روبية للعضو. دخل المباريات: إعانات من الحكومة والهيئات والأشخاص. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت. كنا قد تحدثنا في الجزء الأول عن بواكير الحركة الرياضية في دولة الكويت وتحديدا كرة القدم وإنشاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم وما هي أبرز الأندية التي تأسست من عام 1952 وحتى يومنا هذا. بما أننا نتحدث مستمعي الكرام في المجال الرياضي، نتحدث في هذه الفقرة عن أسطورة كرة القدم الكويتية جاسم يعقوب، مسيرة رياضية حافلة بالإنجازات، أربك المنافسين فلقبوه بالمرعب. يعود تاريخ الرياضة الكويتية وتحديدا كرة القدم إلى عام 1932، إذ تعرف على اللعبة ونقلها للبلاد التجار الكويتيون الذين كانوا يتنقلون آنذاك ما بين الهند والكويت. فقد وصلت اللعبة إلى الهند من بريطانيا في وقت مبكر، وتطورت اللعبة في الكويت شيئا فشيئا، وتم تأسيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم في عام 1952، وانضم إلى الاتحادين الدولي والآسيوي عام 1962. وبدأت مسيرة التخطيط والإعداد بهدف تطوير الرياضة لتحقيق الإنجازات عن طريق المشاركات الخارجية، وكانت أول مباراة دولية للمنتخب الكويتي في عام 1961 مع المنتخب الليبي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما. تعاقد الاتحاد الكويتي لكرة القدم في عام 1969 مع المدرب النمساوي آدمون، الذي بنى منتخبا قويا بدأت نتائجه بالفوز ببطولة كأس الخليج الأولى التي أقيمت في عام 1970 في مملكة البحرين الشقيقة، وحقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته، منها الفوز بكأس الخليج 10 مرات، والفوز بكأس آسيا مرة واحدة عام 1980، والتأهل إلى كأس العالم مرة واحدة عام 1982. خلال هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات أنجبت الكويت خلال حقبة السبعينات والثمانينات تحديداً العديد من النجوم المخضرمين الذين استحقوا بالفعل لقب الجيل الذهبي لمستواهم العالي وأخلاقهم الراقية وتحملهم المسؤولية تجاه وطنهم بتحقيقهم إنجازات ما زالت في الأذهان ولن تنسى. مستمعينا الكرام، نتحدث عن موهبة فذة مرعبة أنجبتها الرياضة الكويتية بداية السبعينات، فصاحب الموهبة يمتلك مقومات اللاعب المحترف الناجح بجميع المقاييس من حيث المهارات الأساسية في كرة القدم التي تتجلى فيه، ناهيك عن الإبداع الدائم والروح القتالية العالية اللذين تحركهما دوافع وطنية داخل أرض الملعب. إنه أسطورة الكرة الكويتية المرعب جاسم يعقوب. جاسم يعقوب من مواليد عام 1953 بدأ مشواره الرياضي بممارسة كرة القدم بين زملائه في الفريج، إذ كانوا يجتمعون ويمارسون هواياتهم بحب وشغف، ولم يعلم أنه في يوم من الأيام سيصبح نجما ساطعا في سماء الكرة الكويتية. واستمر هذا الترابط الجميل بينه وبين زملائه إلى أن افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 1962 مراكز للشباب في مناطق الفيحاء والقادسية والدعية بهدف صقل تلك المواهب والمحافظة عليها وعدم إهمالها. وانضم جاسم يعقوب إلى مركز شباب الفيحاء في عام 1965، وكان تحت إشراف المدرب النمساوي الذي قام بتعليمه أساسيات ومبادئ كرة القدم، وكذلك عمل على صقل موهبته. وفي عام 1967 بدأت الأندية تتهافت على تسجيل الناشئين، وقد سجل جاسم يعقوب في البداية في نادي كاظمة، ولم يلتزم بحضور التمرينات لاعتقاده بأن التمرينات ستأخذ من وقته وتبعده عن زملائه. وبعد ذلك تم وقف انتقالات اللاعبين بين الأندية، فالذي يريد الانتقال عليه أن يحصل على الاستغناء من النادي المسجل فيه، وتمت مفاوضات بين نادي القادسية ونادي كاظمة لانتقال اللاعب جاسم يعقوب إلى القادسية، واستمرت المفاوضات قرابة سنة كاملة. بعدها انتقل جاسم يعقوب إلى صفوف الأصفر، إذ تمت مبادلته باللاعب إبراهيم الغديري. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: ناصر العابينية قريبة يوسف جول الله
1: منتخب العدد الإلاشي منتخب الوطني أبو القاسم جول الله يا أبو حمود
0: تدلع براسه جاسم بخلص الجول
2: وحسين محمد وفاروق ابراهيم وجاسم شاف الجول

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل معكم الجزء الثاني من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن أسطورة كرة القدم الكويتية جاسم يعقوب، مسيرة رياضية حافلة بالإنجازات، أربك المنافسين فلقبوه بالمرعب. مستمعين الكرام، لعب جاسم يعقوب أولى مبارياته مع نادي القادسية ضد نادي كظمة في مرحلة الناشئين، واستطاع أن يسجل هدفا في مرمى فريقه السابق. وفي عام 1970 لعب جاسم يعقوب مع الفريق الأول بنادي القادسية، وكانت أولى مبارياته ضد نادي الشهداء، وسجل فيها 4 أهداف من أصل 5. وتوقع الجميع أنها ستكون بداية سطوع نجم في سماء الكرة الكويتية، إذ حقق جاسم يعقوب العديد من الإنجازات الحافلة التي تسطر بأحرف من ذهب أثناء مشواره الرياضي، سواء مع نادي القادسية أو المنتخب الوطني. بداية مع القادسية، وتحديدا عام 1973 لعب ضد نادي سانتوس البرازيلي الذي كان يضم النجم العالمي بيليه، وسجل جاسم يعقوب هدفا في مرماهم، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1. وهذا الهدف أعطاه شهرة واسعة، لأنه الهدف الأول الذي يدخل في مرمى الفريق البرازيلي أثناء جولته في الشرق الأوسط. وحقق جاسم يعقوب العديد من الإنجازات مع نادي القادسية، إذ فاز مع رفاقه بلقب الدوري الكويتي 5 مرات في 5 أعوام: 1971، 1973، 1975، 1976، 1978. وحصل على جائزة هداف الدوري 5 مرات في أعوام 1973، 1975، 1976، 1977، 1980. كما حقق مع رفاقه لقب كأس الأمير 4 مرات في أعوام 1972 و74 و75 و79. وحصل على جائزة هداف كأس الأمير 4 مرات في أعوام 72 و74 و75 و79. مستمعين الكرام، يعد جاسم يعقوب أكثر لاعب يحصل على جائزة هداف الدوري الكويتي وجائزة هداف كأس الأمير لما يمتلكه من حس تهديفي ممتاز، إذ يسجل بكلتا قدميه اليسرى واليمنى، ويمتلك مهارة ممتازة في تصويب الكرة بالرأس. وسنتحدث مستمعين الكرام كذلك عن إنجازات هذا النجم المرعب في المحافل الدولية، إذ انضم إلى منتخب الكويت عام 1972 إلى عام 1982. واستطاع المرعب جاسم يعقوب أن يحقق خلال مسيرته الدولية العديد من الإنجازات الخالدة بالذاكرة إلى يومنا هذا، إذ حقق ورفاقه لقب دورة كأس الخليج 3 مرات في أعوام 1972 و74 و76، علما بأن أولى مشاركاته في كأس الخليج كانت في البطولة الثانية عام 1972، وكان عمره آنذاك 19 عاما. وتم اختياره من قبل المدرب لوبيسا الذي كان يدرب المنتخب الكويتي آنذاك، وسجل في تلك البطولة 3 أهداف، وكانت له مساهمة كبيرة في إحراز منتخب الكويت بطولة الخليج للمرة الثانية على التوالي. مستمعين الكرام، مازلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: هذا الطفل واقف على أرض المطار مزهب أطواق الورود.
1: أم العيوز اللي دعت لك بالصلاة

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين، نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية

0: عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل الحديث عن أسطورة كرة القدم الكويتية جاسم يعقوب، مسيرة رياضية حافلة بالإنجازات، أربك المنافسين فلقبوه بالمرعب. كنا قد ذكرنا مستمعي الكرام بأن جاسم يعقوب من خلال مشاركته مع نادي القادسية حقق الدوري 5 مرات في عام 1971 و73 و75 و76 و78، وحصل على جائزة هداف الدوري 5 مرات أيضا في 73 و75 و76 و77 و80، كما حقق مع رفاقه لقب كأس الأمير 4 مرات في أعوام 1972 و74 و75 و79، وحصل على جائزة هداف كأس الأمير 4 مرات في أعوام 1972 و74 و75 و79، كما حقق مع المنتخب الكويتي 3 بطولات لكأس الخليج وهي عام 1972 و74 و76، علما بأن أولى مشاركاته في كأس الخليج كانت في البطولة الثانية عام 1972، وكان عمره كما ذكرنا آنذاك 19 عاما. مستمعين الكرام، تعد بطولة كأس الخليج عام 1974 هي البطولة الثانية التي يشارك فيها جاسم يعقوب المرعب، وحاز مع رفاقه اللقب وحصل خلالها على هداف البطولة برصيد 6 أهداف. وفي كأس الخليج عام 1976 حصل كذلك على هداف البطولة للمرة الثانية على التوالي برصيد 9 أهداف، وقاد المنتخب إلى الفوز بلقب كأس الخليج للمرة الرابعة تواليا، ويعتبر جاسم يعقوب الهداف الأول لدورات كأس الخليج خلال الدورات الثلاث التي شارك فيها. إنجازات المرعب مستمعي الكرام جاسم يعقوب عديدة وشيقة لما تتميز به من إثارة وتشويق، سواء في حصد الألقاب أو تحطيم الألقاب. فعلى الصعيد القاري شارك جاسم يعقوب في كأس آسيا مرتين، المرة الأولى كانت البطولة في إيران عام 1976، وحصل المرعب ورفاقه على المركز الثاني، ولم يستطع أن يسجل أي هدف في هذه البطولة، وقد تعرض للإصابة في مباراة الكويت والعراق في الدور نصف النهائي. وفي المرة الثانية كانت البطولة في الكويت عام 1980، وحقق المرعب جاسم يعقوب مع رفاقه لقب كأس آسيا بعد فوزهم على المنتخب الكوري الجنوبي بالمباراة النهائية بنتيجة 3-0، وسجل جاسم يعقوب 4 أهداف في هذه البطولة. كذلك مشاركات المرعب جاسم يعقوب في الدورات الأولمبية. شارك جاسم يعقوب في أولمبياد موسكو عام 1980، وضمت المجموعة نيجيريا وكولومبيا والتشيك، إضافة إلى منتخب الكويت الوطنية، واستطاع جاسم يعقوب ورفاقه خطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز على نيجيريا 3-0 والتعادل مع كولومبيا 1-0 والتعادل السلبي مع المنتخب التشيكي. وفي دور الثمانية خسر المنتخب الكويتي من الاتحاد السوفيتي صاحب الضيافة بنتيجة 2-0. على الصعيد العالمي مستمعي الكريم، شارك المرعب جاسم يعقوب مع منتخب الكويت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الأرجنتين عام 1978، لكن لم يستطع المنتخب خطف بطاقة تأهل إلى نهائيات كأس العالم، وتأهل المنتخب الإيراني. وفي التصفيات المؤهلة لكأس العالم في إسبانيا عام 1982 استطاع جاسم يعقوب ورفاقه خطف بطاقة التأهل، وتصدر المجموعة التي ضمت الصين ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية الشقيقة. وفي بطولة كأس العالم التي أقيمت في إسبانيا عام 1982 شارك جاسم يعقوب في مباراتين فقط، الأولى كانت أمام المنتخب التشيكي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي المباراة الثانية لعب أمام المنتخب الفرنسي وخسر المنتخب الكويتي بنتيجة 4-1، وتعرض جاسم يعقوب للإصابة ولم يستطع استكمال البطولة. مستمعين الكرام، في عام 1983 أصيب جاسم يعقوب بشلل نصفي، وتم علاجه في أمريكا على نفقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ولي العهد آنذاك. وبعد استكماله للعلاج لمدة 2 عاد جاسم يعقوب في عام 1985 إلى أرض الوطن، وحظي باستقبال شعبي كبير، وتم تأليف أغنية متى تعود الجوهرة غناها الفنان عبد الكريم عبد القادر، وفي العام نفسه أقيمت مباراة اعتزال لاعب جاسم يعقوب مع نادي الزمالك المصري، والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، لماذا جاسم يعقوب مرعب؟ لأنه دخل الملاعب فأربك منافسيه وحصد الألقاب وحطم الأرقام، وخرج مع رفاقه بجيل من ذهب وسيبقى دائما في الذاكرة ولن ينسى. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج إشراقات كويتية، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين تقبلوا أجمل وأطيب تحية من أسرة البرنامج، وإلى اللقاء.
1: ختاما لكم التحايا من أسرة البرنامج: ناصر العجبي، زكريا سليمان. نلتقيكم على خير مع تحيات المخرج محمد مطبقي.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن التحول لحرب اقتصادية على إيران لا يعني أن الخيارات العسكرية الأمريكية محدودة، ويجدد التأكيد أن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 68 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة جنوب لبنان. الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين برعاية أمريكية. الجيش اليمني يعلن إحباط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي غرب عزة. روسيا تهاجم بالصواريخ البالستية العاصمة الأوكرانية كييف. وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض وتدمير أكثر من 200 مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية والبحر الأسود. الولايات المتحدة تعلن انهيار المفاوضات التجارية مع جارتها كندا وتطبيق رسوم جمركية بنسبة 50%، ورئيس الوزراء الكندي يتوعد بالرد على أي رسوم بإجراءات مماثلة. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على كوبا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت. حيث للكلمة معنى، وللفكرة أثر، وللحياة صفحات لا تقرأ من ظاهرها فقط. في كل يوم نمر بتجارب، ونسمع عبارات، ونعيش مواقف تبدو عابرة، لكنها تخبئ في داخلها أسئلة أعمق، ومعاني أبعد، وحكايات تستحق أن نتأملها بهدوء. من هنا يأتيكم برنامج بين السطور، مساحة إذاعية نقترب فيها من الإنسان، من أفكاره وسلوكياته، من كتبه وذاكرته، من علاقاته وأسئلته، ومن تلك التفاصيل الصغيرة التي تصنع وعيا دون أن نشعر. في بين السطور لا نكتفي بما يقال، بل نحاول أن نقرأ ما وراء القول. نفتح كتابا، نتأمل فكرة، نضيء سلوكا، ونقف عند ظاهرة اجتماعية أو نفسية أو ثقافية، لنرى كيف تتصل بحياتنا اليومية. برنامج يقرأ الثقافة بلغة قريبة، ويفهم المجتمع بروح إنسانية، ويقترب من النفس دون تعقيد، ليمنح المستمع لحظة تأمل ومعرفة ودفء.

برنامج بين السطور، إعداد يوسف محمد، تقديم مساعد السوارج ومنيا الحجي، تنفيذ مساعد عواض. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله العنزي.

0: في داخل الإنسان مساحة لا تشبه أي مساحة أخرى، لا تخضع بالكامل للعقل ولا تدار بالقوانين نفسها التي تدار بها الحياة اليومية. هناك في العمق تبقى الأشياء بشكل مختلف، لا تختفي بسهولة ولا تغلق كما نغلق أبواب الغرف، بل تبقى حاضرة بصمت حتى لو اعتقدنا أننا تجاوزناها. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بين السطور، حيث نحاول أن نقترب من تلك المناطق التي لا ترى في الإنسان لكنها تصنع جزءا كبيرا من قراراته ومشاعره وحتى نظرته للحياة.
1: في هذه الحلقة نتوقف عند الذاكرة ليس كأداة لحفظ الماضي فقط، بل كقوة داخلية تعيد تشكيل الحاضر من وقت لآخر، وتعيد بعض التفاصيل إلى الظهور دون استئذان وكأنها لم تغب يوما. فلماذا تبقى بعض الأشياء داخلنا رغم أننا نظن أننا تجاوزناها؟ ولماذا لا ينسى القلب أحيانا ما يحاول العقل إغلاقه؟ ابقوا معنا في رحلة جديدة بين السطور نقرأ فيها الذاكرة من الداخل لا من السطح.

0: الذاكرة، ما الذي يبقى في الداخل؟
1: الذاكرة ليست مجرد مساحة لتخزين ما مضى من أحداث، وليست صندوقا مغلقا نضع فيه الماضي ثم نغلقه ونمضي، بل هي بنية حية داخل الإنسان تعمل بصمت، تعيد ترتيب التفكير.

0: التجارب بطريقة لا تخضع للزمن وحده، بل لعمق الأثر الذي تركته تلك التجارب في الداخل. فبعض اللحظات تمر مروراً عادياً كأنها لم تكن، لا تترك خلفها أثراً يذكر، بينما تبقى لحظات أخرى حاضرة بكل تفاصيلها وكأنها لم تغادر أصلاً، رغم أن الزمن قد ابتعد عنها كثيراً. وهذا الاختلاف لا يرتبط بطول الحدث أو حتى قصره، بل بمدى تأثيره في الشعور الإنساني لحظة حدوثه. الذاكرة لا تتعامل مع الأحداث كوقائع جامدة، بل كخبرات مشحونة بالمشاعر. لذلك فإن ما يبقى ليس دائما هو الأكثر منطقية أو الأوضح، بل الأكثر تأثيرا في الداخل حتى لو بدا بسيطا من الخارج. ولهذا قد ينسى الإنسان تفاصيل كثيرة من يوم ما، لكنه لا ينسى إحساسا واحدا عاشه في ذلك اليوم.
1: ومن خصائص الذاكرة أنها لا تسير بشكل خطي ومنظم كما يظن البعض، بل تتحرك بطريقة غير متوقعة، تعود إلى الخلف دون إذن، وتقفز فوق الزمن دون ترتيب واضح. فقد يجد الإنسان نفسه فجأة في لحظة قديمة بكل ما فيها من مشاعر، وكأن الزمن لم يتحرك يوما. وهذا ما يجعل العلاقة مع الذاكرة علاقة معقدة، لأنها لا تكتفي بتسجيل ما حدث، بل تعيد تشكيله كل مرة يعود فيها إلى الوعي. فالمشهد نفسه قد يبدو مختلفا بحسب الحالة النفسية وبحسب المرحلة التي يعيشها الإنسان في الحاضر. كما أن الذاكرة لا تنسى لمجرد أننا نريد النسيان، فهي لا تعمل وفق قرار مباشر، بل وفق أثر داخلي. لذلك تبقى بعض التجارب حاضرة، ليس لأنها مهمة دائما، بل لأنها تركت بصمة أعمق من قدرة العقل على محوها. ومع مرور الوقت يدرك الإنسان أن الذاكرة ليست جزءا منفصلا عنه، بل هي امتدادا له، تشارك في تشكيل نظرته للعالم، وتؤثر في طريقة تفكيره، وحتى في قراراته المستقبلية دون أن يشعر بذلك بشكل مباشر.

0: سلوك تحت الذاكرة. لماذا نعود لما تجاوزناه؟
1: في حياة الإنسان لحظات يظن فيها أنه تجاوز ما مضى، وأن بعض التجارب أصبحت خلفه بشكل نهائي، لكنه مع الوقت يكتشف أن هذا التجاوز ليس دائما كما يتخيله العقل، فهناك مواقف لا تغلق بالكامل، بل تبقى في الداخل بشكل هادئ دون أن تفرض نفسها، لكنها تعود في لحظات غير متوقعة. هذا الرجوع لا يحدث دائما بشكل مباشر، بل قد يظهر من خلال موقف مشابه أو كلمة عابرة أو حتى شعور داخلي لا تفسير واضح له، وكأن الذاكرة تختار توقيت العودة بنفسها لا وفق إرادة الإنسان، بل وفق ارتباطات عميقة بين التجارب والمشاعر. الإنسان قد يبتعد جسديا وزمنيا عن تجربة معينة، لكنه يبقى مرتبطا بها من الداخل. إذا كانت تلك التجربة قد تركت أثرا عاطفيا قويا، ولهذا فإن النسيان هنا لا يعني الاختفاء الكامل، بل يعني أحيانا الهدوء المؤقت فقط.
0: ومن المهم فهم أن العودة إلى الماضي لا يعني دائما رغبة في العيش فيه، بل قد تكون مجرد استجابة داخلية لشيء تم تحفيزه في الحاضر. فالعقل قد ينشغل بالحاضر، لكن الذاكرة تعمل على طبقة أعمق تربط بين ما نشعر به الآن وما عشناه سابقا. وهنا يظهر الفرق بين الفهم العقلي والتجربة الشعورية. فالعقل يقول أن الأمر انتهى، لكن الشعور قد يعيد فتحه من جديد، ليس كحدث جديد، بل كصدى لتجربة قديمة لم تختفي بالكامل. ومع الوقت يبدأ الإنسان في إدراك أن بعض ما يظنه تجاوزاً هو في الحقيقة تكيف مع التجربة وليس محواً لها. فالتجارب العميقة لا تختفي بسهولة، لكنها تتحول إلى جزء من طريقة التفكير والتفاعل مع الحياة. وهكذا يصبح الماضي ليس شيئا منفصلا عنا، بل جزءا يتحرك معنا بصمت يظهر حين يلتقي الحاضر بما يشبهه، أو حين نلمسه في الذاكرة دون أن نستأذن.

0: قراءة بين السطور، ذاكرة الشعور.
1: الإنسان لا يتذكر حياته كما هي فقط، بل يتذكرها كما شعر بها أيضا، فالتجارب لا تبقى في الذاكرة على شكل أحداث مجردة، بل على شكل مشاعر مرتبطة بتلك الأحداث. ولهذا قد ينسى الإنسان التفاصيل الدقيقة لموقف ما، لكنه لا ينسى الإحساس الذي رافقه في تلك اللحظة. فالشعور هو العنصر الأكثر ثباتا في الذاكرة، لأنه لا يعتمد على ترتيب زمني أو معلومات واضحة، بل يتغلغل في الداخل بشكل أعمق من الصور نفسها. لذلك قد تعود ذكرى قديمة فجأة، ليس بسبب حدث واضح، بل بسبب إحساس مشابه يمر به الإنسان في الحاضر. وهذا ما يجعل الذاكرة أقرب إلى التجربة، التجربة الشعورية منها إلى التسجيل الدقيق، فهي لا تحفظ ما حدث فقط، بل تحفظ كيف كان وقع هذا الحدث على النفس، وكيف تغير الإحساس بعده، وكيف تشكل الأثر الداخلي الذي بقي بعد انتهاء الموقف.
0: ومن هنا نفهم لماذا قد تتشابه بعض المواقف الجديدة مع مواقف قديمة دون أن ندرك ذلك مباشرة. فالعقل قد يرى الاختلاف في التفاصيل، لكن الشعور يلتقط التشابه في العمق، فيستدعي الذاكرة القديمة بشكل تلقائي. وهذا الترابط بين المشاعر يجعل الذاكرة أكثر تعقيداً، لأنها لا تعمل بمعزل عن الحالة النفسية الحالية، بل تتأثر بها وتؤثر فيها في الوقت نفسه. فالحاضر يمكن أن يوقد الماضي دون أن يكون هناك رابط واضح سوى الإحساس. ومع الوقت يبدأ الإنسان في ملاحظة أن ذاكرته لا تبنى فقط على ما حدث له، بل على الطريقة التي شعر بها اتجاه ما حدث. ولهذا تختلف الذكريات من شخص لآخر حتى لو عاشوا نفس الموقف، لأن كل واحد منهم احتفظ بشعور مختلف عنه. وهكذا تصبح ذاكرة الشعور هي الأعمق، لأنها لا تمحى بسهولة ولا تستبدل بسرعة، بل تبقى جزءاً من التجربة الداخلية التي ترافق الإنسان في رحلته مع الحياة.
1: مستمعين، فاصل ومن ثم نواصل.

في زحام الحياة نحتاج أحياناً إلى وقفة هادئة نفهم بها أنفسنا ونقرأ بها مجتمعنا ونقترب بها من المعنى. بين السطور، برنامج يفتح نوافذ التأمل والمعرفة.

0: فكرة صنعت أثراً حين تصبح الذاكرة جزءاً من الهوية.
1: الذاكرة ليست مجرد سجل لما حدث في الماضي، بل هي عنصر أساسي في تشكيل هوية الإنسان. فكل تجربة يمر بها وكل موقف يترك أثراً في داخله يتحول مع الوقت إلى جزء من طريقة تفكيره وحتى نظرته للعالم. وكأن الإنسان لا يعيش فقط الحاضر، بل يعيش أيضاً ما تراكم في داخله من ذاكرة صنعت ملامحه الداخلية. ما يتذكره الإنسان لا يبقى في الماضي كما هو، بل يتحول إلى عدسة يرى من خلالها الحاضر. فطريقة تعامله مع المواقف الجديدة غالباً ما تتأثر بتجاربه السابقة، سواء شعر بذلك أم لم يشعر. وهذا يعني أن الذاكرة لا تعمل فقط على حفظ ما مضى، بل تشارك في توجيهه مما سيأتي. وهكذا تصبح الذاكرة أكثر من مجرد وظيفة عقلية، بل جزءا من البناء الشخصي الداخلي للإنسان. يشكل ردود أفعاله ويؤثر في قراراته ويعيد رسم حدوده مع العالم من حوله دون أن يعلن عن ذلك بشكل مباشر.
0: ومع مرور الوقت يدرك الإنسان أن كثيراً من صفاته الحالية ليست منفصلة عن ماضيه، بل هي امتداداً له بشكل أو بآخر. فطريقة الخوف وطريقة الثقة وطريقة التعامل مع الناس كلها تتأثر بما خزن في الذاكرة من تجارب سابقة، سواء كانت إيجابية أو مؤلمة. ولهذا فإن الذاكرة لا تعتبر مجرد أداة تذكر، بل هي جزء من الهوية نفسها. فبدونها يفقد الإنسان جزءا من قدرته على فهم نفسه، لأن فهم الذات يعتمد بشكل كبير على ما تم اختباره وتعلمه عبر الزمن. ومع هذا الفهم يصبح الماضي ليس شيئاً منفصلاً، بل طبقة داخلية ترافق الإنسان باستمرار وتظهر في قراراته وسلوكه دون أن يلاحظها بشكل مباشر. وكأن الذاكرة لا تروي القصة فقط، بل تعيش داخل القصة نفسها. وهكذا تتحول الذاكرة إلى عنصر أساسي في بناء الشخصية لا يمكن فصله عن الحاضر أو المستقبل، لأنها ببساطة جزء من تكوين الإنسان منذ اللحظة الأولى للتجربة. مرآة المجتمع، ذاكرة جماعية لا تنسى.
1: كما أن للإنسان ذاكرة فردية تحفظ تفاصيل حياته وتجربته الخاصة، فإن للمجتمع أيضاً ذاكرة جماعية تتشكل من جموع التجارب المشتركة بين أفراده. هذه الذاكرة لا تكتب في مكان واحد ولا تحفظ في سجل واحد، لكنها تتوزع في الحديث، في السلوك، في الثقافة، وفي الطريقة التي يفهم بها الناس تاريخهم وما مروا به. الذاكرة الجماعية للمجتمع هي التي تحدد كيف ينظر إلى الأحداث الماضية، وكيف تفسر التجارب الكبرى، وكيف تنقل القيم من جيل إلى جيل.

فهي ليست مجرد تذكر لما حدث، بل إعادة فهم مستمرة لما حدث وفقاً للزمن الحالي وظروفه. ولهذا تختلف قراءة المجتمع لنفس الحدث مع مرور الزمن، ليس لأن الحدث تغير، بل لأن الذاكرة التي تحفظه تتغير في طريقة التفسير وحتى

على فرد واحد، بل على تراكم طويل من الروايات والتجارب والانطباعات، لذلك تبقى حاضرة في الوعي العام حتى لو لم تكن مرئية بشكل مباشر في كل لحظة. وفي كثير من الأحيان تؤثر هذه الذاكرة في طريقة تعامل المجتمع مع الحاضر، لأنها تخلق نوعاً من المقارنة المستمرة بين ما كان وما هو كائن، وهذا يجعل الماضي حاضراً بشكل غير مباشر في القرارات والتصورات العامة. ومع ذلك تصبح الذاكرة الجماعية جزءاً من هوية المجتمع نفسه، لأنها تحفظ ليس فقط ما حدث بل أيضاً الطريقة التي تم بها فهم ما حدث. وهكذا تتحول الذاكرة من تجربة فردية إلى إطار واسع يربط بين الناس عبر الزمن.

وليست كل الكلمات تنتهي عند معناها الأول. بين السطور نقرأ الفكرة من عمقها، ونقترب من الإنسان في تفاصيله اليومية. بين السطور قراءة أعمق للحياة.

0: من الحياة ما لا ينسى رغم التجاوز.
1: في الحياة يمر الإنسان بتجارب كثيرة، يظن في لحظتها أنها ستنتهي مع مرور الوقت، وأن الأيام كفيلة بمحو أثرها تدريجيا، لكن الواقع لا يعمل دائما بهذه البساطة، فبعض التجارب لا تختفي تماما حتى لو ابتعد عنها الإنسان زمنا، أو حاول أن يضع بينها وبينه مسافة كافية للنسيان. هناك أشياء تبقى في الداخل بشكل هادئ، لا تفرض نفسها على الحاضر بشكل مستمر، لكنها تغادره أيضا، كأنها تتحول إلى جزء من الخلفية النفسية للإنسان. تظهر أحيانا في لحظات غير متوقعة وتختفي حينما لا ينتبه إليها، وهذا لا يعني أن الإنسان يعيش أسيرا لماضيه، بل يعني أن التجربة العميقة لا تمحى بسهولة، لأنها لم تكن مجرد حدث عابر، بل كانت جزءا من بناء داخلي تغير بسببها شيء ما في طريقة للشعور وحتى التفكير.
0: ومع مرور الوقت يبدأ الإنسان في إدراك أن النسيان ليس دائما إلغاء كاملا، بل قد يكون نوعا من الهدوء الذي يخفف حدة الذاكرة دون أن يمحوها. فبعض الذكريات لا تختفي، لكنها تتراجع إلى الخلف وتصبح أقل حضورا دون أن تنعدم. وهنا يظهر الفرق بين ما يتجاوزه العقل وما يحتفظ به القلب. فالعقل قد يقرر المضي قدما، لكن القلب قد يحتفظ ببعض الأثر، ليس كعبء بل كجزء من التجربة الإنسانية التي شكلت ما

0: نحن عليه اليوم. ومع هذا الفهم يصبح الماضي أقل إزعاجاً وأكثر حضوراً كجزء من الرحلة لا كعائق أمامها. فكل تجربة مهما كانت تترك شيئاً في الداخل حتى ولم يكن واضحاً أو مباشراً.
1: في النهاية ندرك أن الذاكرة ليست ما ننساه أو نتذكره فقط، بل ما يبقى فينا بشكل غير مرئي ويؤثر فينا دون أن نطلب حضوره.
0: وأن القلب أحياناً يحتفظ بما تجاوزه العقل بصمت لا يقال. إلى أن نلتقيكم في قراءة جديدة من بين السطور، دمتم سالمين وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: قدمنا لكم هذا البرنامج من إذاعة دولة الكويت. كان معكم يوسف محمد من الإعداد، ومساعد السوارج ومنيا الحجي من التقديم، ومساعد عواض من التنفيذ. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله لانزي.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: كنت في جولتي المعتادة داخل مقطورة الحقائب وأغراض المسافرين، ماسك الكشف وأتفقد الموجودات، أتأكد من أماكنها وسلامتها، ليه ما سمعت صوت مفاجئ؟
1: صوت بشري؟
0: لا لا لا، الصوت ارتطام جسم، كأن واحد تعثر بشيء وطاح أو اصطدم بشغلة. المهم قصدت مصدر الصوت أشوف من اللي هناك، كان صادر من نهاية المقطورة بين مجموعة من الأرفف الطويلة، ومع لفتي وأنا أدخل المكان تلقيت ضربة على راسي وغبت عن الوعي.
1: لقيت على الأخ طايح، بعد ما تطمنت على سلامته جيتك غكض حضقات المفتش.
2: ما شفت أو لمحت شي بخلاف الصوت اللي سمعته؟ ظل أو شبح إنسان؟
0: لا لا للأسف لا.
2: ما شميت ريحة عطر أو أي نوع من الروائح الغريبة؟ ما التقط شيء من جو المكان؟ أي تفصيلة ممكن تساعدني مسيو؟
0: ما أقدر أفيدك بهذا، أنا أعتذر حضرة المفتش.
2: لا بأس لا بأس، عموما إذا تذكرت أي شيء لاحقا أرجوك أنك تبلغني شخصيا، هو من الأفضل أنك ما تجهد نفسك خلال الأيام القادمة مسيو، تتأكد من سلامة رأسك مسيو في أقرب مستشفى.
0: هل هذا كل شيء؟ أقدر أنصرف الحين؟
2: سؤال واحد بس قبل لا تمشي، ممكن تجري مسح سريع على محتويات المقطورة وتخبرني إذا ما لاحظت أي تغيير فيها؟ حقيبة مفقودة أو أي شيء مو بمكانه مسيو، الحقائب طبعا كلها لها مكان محدد مو كذي؟
0: بالضبط حضرة المفتش.
2: ممتاز، والحين هل تلاحظ فقدان أي شيء أو أي تغيير وعدم انتظام في محتويات المقطورة؟

0: ضيعته. انا بطلب بيتزا.
1: ها؟
0: منو بخاطري؟
1: بيتزا؟
0: ايه
1: يا سلام، خوش اقتراح، بس اي نوع يدي بتطلب؟ شنو؟
2: انا ابي في نوع معين هني، هم منزلينه جديد. انا ابي
1: حق السيزن هذا منزلينه؟
2: اي بالقطار، هني عندهم عجبه ترى بالقطار، منيو عجيب.
1: شنو؟
2: انا ابي البيتزا، هاي بيتزا بالجيمر، هي تي سويت مالح مع بعض جيمر وبيبروني.
1: يبا شنو؟
2: اسمع مني بس، بدون زيتون.
1: انا جيمر وعسل.
2: ها في بيتزا جيمر بالبيبروني بالبوراتا، انا ابيها، وابيها من غير الزيتون، لا يحطون فيها زيتون، ما احب الزيتون.
1: حطيت الخلطه هذه، الحين صرت ما تحب زيتون؟
0: بيبين
1: طعم الزيتون يعني. يبي
0: تمام، شغل عادل، اطلب. عيل خلنا نطلب بيتزا وخلاص.
1: إيه يصير يصير، مو غلط. ها، من جاينا الحين؟
2: من جاينا هالحزه؟
1: اي منو؟
0: تفضل.
3: بونسوار.
1: اهلا وسهلا بونسوار مستر كلاود.
3: ممكن حضراتكم تتفضلون معي؟
1: تفضل.
2: تفضل. على وين؟ ايش صاير؟ في شيء؟
3: يا مسافق على وين؟ جوكينج جوكينج. حضرة المفتش طالب يشوفكم.
1: المفتش بيشوفنا؟
0: ثلاثة اثنين؟
3: نعم ثلاثتكم، تفضلوا معاي في مقطوغة الحقائق.
2: أنا ماني عارف هذيلة من يشوفونا، حنا متيمعين نبي ناكل. قالوا لك تفضل معنا المقصورة، يا من أخذ المقصورة وكسرها فوق روسهم واحد واحد.
4: كنتم مع ثلاثة رايحين. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني
0: سالكا درب الشهامة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم:
2: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
1: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
2: والجلال فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
1: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد سلطان عبد الله بطيبان. كان المحسن سلطان رحمه الله متدينا جدا ويرتاد المساجد، وقام ببناء المسجد في عام 1971 في منطقة الدعية بجانب المخفر خلف الجمعية التعاونية، وكان قبل بناء المسجد قد نصب خيبة للصلاة. لحين الانتهاء من بناء المسجد ولد المحسن سلطان عبد الله البطي بطيبان رحمه الله في عام 1892 في فريج المطبة بالقرب من حفرة بنديين، ولكن عائلته انتقلت إلى منزل آخر بعد فترة وجيزة يقع في براحة الماص في الحي الشرقي بالقرب من مسجد الناهض وبجوار بيوت الماص وعبد الرحيم العواضي والفضالة وعبد الله المناعي ومحمد عبد اللطيف المزين. تلقى المحسن سلطان تعليما بسيطا في الكتاتيب الأهلية القديمة، حيث جعله قادرا على قراءة القرآن الكريم، ثم بدأ حياته المهنية في البحر حيث كان غيصا مع النوخذ عبد الله بورسلي. وبعد اكتسابه الخبرة البحرية اللازمة أصبح نوخذة غوص يتردد كثيرا على العدان، ولذلك

سمي بناخذة عدن. لا نزال معكم مستمعينا الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. سكن المحسن سلطان بوطيبان منطقة الدعية في بدايتها في عام 1960 بجوار بيوت بوطيبان والثويني والفضالة والهولي والمطيري. توفي رحمه الله في عام 1973، وله من الذرية 3 أبناء هم عبد الله ومحمد وأحمد. غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته، وجعل هذا المسجد شافعا له يوم القيامة. إلى هنا نودعكم مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله. يا مسجد

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: برنامج لأجلكم نعمل. في وطن يراهن على الإنسان ويؤمن بأن التنمية تبدأ بفكرة وتزدهر بعطاء وتستمر بسواعد أبنائه. نعمل من أجلكم لأن الشباب هم صناع المستقبل، والأسرة هي أساس المجتمع، والعمل الإنساني والخيري هو نبض التكافل الذي يجمعنا. من هنا نفتح نافذة على قصص الإنجاز، ونسلط الضوء على المبادرات الملهمة، ونستعرض القضايا التي تمس حياتنا اليومية، لنكون جسراً يربط بين الفكر والعمل، وبين الطموح والإنجاز. برنامج لأجلكم نعمل، مساحة للحوار والبناء، ومنبر للمشاريع التنموية، وصوت يدعم الأسرة ويواكب دور الإعلام في تمكين الأجيال وتعزيز المبادرات الإنسانية والاجتماعية، لأن ما نصنعه اليوم هو ما نصنع به مستقبل الغد. برنامج لأجلكم نعمل، من الإعداد حمد لسهيل، تقديم حمد لسهيل محمد مزيد، تنفيذ بشاير المطوع. برنامج لأجلكم نعمل للمخرج طلال ملظة.
2: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لأجلكم نعمل. العناية بأبنائنا أبدأ من فهم عقولهم ومشاعرهم، كما أن تطوير حياتنا يبدأ من مراجعة سلوكياتنا. فضغوط الحياة وتراكماتها قد تنعكس على صحتنا النفسية والجسدية، وقد تكون معرفة أسبابها ودوافعها أولى خطوات التعافي والتغيير. لذلك من المهم أن نراقب أنفسنا ونراجع سلوكياتنا، وأن نمنح أبنائنا الاهتمام والحوار، وأن نستمع إلى أهل الاختصاص لنفهم أكثر ونتعامل مع ضغوط الحياة بوعي أكبر، ونبني لأنفسنا ولأبنائنا حياة أكثر توازناً واستقراراً. وذلك وأكثر نناقش مع ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج لأجلكم نعمل.
3: وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة بجامعة الكويت، باحثة متحدثة بالشفاء الجسدي، الدكتورة ندى أحمد الحساوي. دكتورة ندى، حياك الله معنا في إذاعة دولة الكويت.
4: الله يحييكم وأهلا وسهلا، شكرا لإذاعة الكويت على الدعوة الكريمة.
3: حياك الله والسعادة المباركة، والسعادة أيضا بتلبيتكم لهذه الدعوة. بداية وقبل كل شيء، انطلاقا من هذا المسمى، عضو هيئة تدريس في كلية الصيدلة بجامعة الكويت، باحثة متحدثة بالشفاء الجسدي، شنو حابة تقولين؟
4: نعم، أولا عملي في العلم هو بالنسبة لي توصيل رسالة مجتمعية تفعل وعي الإنسان المعني بحياته والمعني بصحته المستدامة وكذلك شفائه المتجدد. لذلك انطلقت يعني خلينا نقول عطاء هذا العلم بشكل واضح عملي لتفعيل رسالة وضعتها، وهي رسالة عميقة جدا وجميلة، معنية بسعادة الإنسان وإلهامه وصحته المستدامة وشفائه وكذلك شبابه، اللي هو اسمها إكسير الحياة. فلذلك هني أنا أتكلم الفرق بين الحياة والبقاء. فالحياة هي معنية بذلك، لما احنا نفرق بينهم الحياة، لما أقول ما هو الفرق، إن هذا الإنسان فعلا يحيا حياته، وهناك الإنسان الذي يعيش بقاءه. فالحياة هي اللي معنية بالفعل السعادة، علم أن السعادة هي توازن الإنسان، توازن. يعني الناس يمكن تفكر سعادة أن الإنسان كله عايش إيجابية والفرح والضحك، لكن السعادة هي توازن الإنسان بتقبل والتعامل مع تحديات الحياة، وكذلك أنه يستطيع أن يدرك ويستشعر خلينا نقول الإنجاز بهذه الحياة، وكذلك الإلهام. لأن كثير من الناس تتكلم عن التحفيز، نحن نتكلم عن الإلهام الذي هو من داخل الإنسان، يلبي حاجات الإنسان الداخلية بما ينعكس طبعا هذا هو سر الصحة المستدامة اللي إن شاء الله راح يعني نتشرف إن إحنا نكون بهذا الحديث الملهم الذي يفعل صحة النفسية وبالتالي ينعكس على جسدي بالصحة المستدامة اللي هي أعتقد كل إنسان حاب يكون صحة مستدامة وبالتالي شبابه المتجدد. أما البقاء طبعا هو الإنسان يأكل ويشرب وينام ويعمل بعمل لا يحبه ويمكن يكون عنده يتزوج ويعني يكون عنده نسلة ويضحي حقيقة وللأسف يعني تذهب حياته هباء منثورا.
3: نعم يمكن جذبني هذا الشيء والاستمرار دائما خصوصا الاستمرار في الحياة، في استمرار باختيار وفي استمرار ب يعني ضغط نفسي أو باستمرار مثلا في إرغام، مثل الشخص اللي يعمل في وظيفة يحب هذه الوظيفة فيبدع فيها بعكس الشخص الذي يتوظف من أجل الراتب فقط وهو لا يعشق هذه الوظيفة من أجل البقاء كما تفضلتي. اليوم بدنا نتعمق في موضوع الحياة، كيف نتأكد أن نعيش الحياة بسلاسة وأيضا باتزان؟
4: شكرا جزيلا، سؤال جدا ملهم. أولا الوظيفة التي يجب أن كل إنسان فينا يكون فيها يجب أن تكون حبه وقيمته العليا في الحياة، هذه هي البداية وهذه هي البوصلة الربانية الحقيقية الرحيمة التي تجعل الإنسان أولا يكون سعيد في وظيفته. نحن خلقنا للعمل، إحنا خلقنا للعمل، فيجب أن نكون سعداء بالعمل ومن هذا ننطلق بسعادتنا وتوازننا في جميع مجالات الحياة، بما طبعا أولا رقم واحد القيمة الروحية. إحنا بالنسبة لنا الإنسان عندما يعمل بما يحب يعني هذا التجلي يجعله بأولا طبعا يفعل أخلاق الحميدة ويكون على يعني خلينا نقول اتصال مع الخالق عز وجل، فمن عرف نفسه عرف ربه، وإحنا هذا نعرف هالكلام لكن نحتاج الآن إحنا نطبقه. بعد ذلك نقول يكون سعيد في حياته الأسرية، هذا إحنا لما نقول كيف أن أنا أعرف أن أنا فعلا أفعل حياتي، أتوازن مع تحديات أفهمها، ما يكون عندي سترس مع الأسرة، ما يكون عندي سترس مع المجتمع، ما يكون عندي سترس مع المال، فالمال أيضا عديل الروح. فإحنا نتكلم عن روح الإنسان المفعلة بالعمل الذي يعشقه، فبالتالي نقول يعني هذه الانطلاقة يستطيع أن يكون له هدف ذاتي منه يكون لا مردود والاستقلالية المالية الكثير من الناس يتكلمون عنه. فطبعا لو بتكلم أنا كمقياس علمي كيف أعرف أن هذا الإنسان فعلا سعيد؟ أولا أشوف أنه هو في صحة مستدامة وبعيد عن الأمراض المزمنة، هذا أفضل مقياس. فالجسد لا يكذب أبدا، الجسد لا يكذب أبدا.
3: يعني الشخص اللي يعاني من بعض الأمراض أكيد أنه عنده مشكلة قد تكون نفسية واجتماعية وأسرية أو عنده ضغوطات يومية أثرت على جسده،
4: هذا بالتأكيد. بس إحنا نتكلم طبعا أمراض مزمنة، يعني ما نتكلم إحنا مثلا إنسان يصاب بعرض إنفلونزا مرة بالسنة
3: موسمية أو شيء
4: أبدا. نعم. إحنا نتكلم عن الأمراض المزمنة، حتى ممكن ناس عندها إنفلونزا كل شهرين ثلاث، أنا أعرف واحدة فعلا، فهذه مشكلة. لما إحنا نتكلم هني عند في ناس كثير هني عندنا في مجتمع يقولون المناعة نازلة عادي، لا المناعة مو عادي تنزل، يجب أن تكون مناعة لها فاعلية بحيث تكون يعني تستطيع أن تتعامل مع الأجسام الدخيلة وتتعامل مع الخلايا الغير طبيعية والأمور كثيرة. يعني هذا موضوع بحد ذاته وموضوع يعني يمكن نتناوله بوقت آخر. نعم. المناعة. نعم.
3: بارك الله فيكم على يعني هذا التنويه وهذه اللفتة الكريمة حول صحة الإنسان اللي بالتالي تتأثر مو فقط بالغذاء إنما الضغط النفسي روتين الحياة كلها أحيانا ممكن تكون هي السبب الرئيس أو السبب القديم الموجود مع التراتبات الحياة أثر أكيد على صحة الإنسان العام. وأكيد ما رح يعني نعبر على هذا النقطة تحديدا، رح نرد لها ثاني مرة ونتكلم فيها بشكل أعمق. لكن اليوم باعتبارنا الأسرة هي نواة المجتمع، ودنا نعرف أيضا ما هو دورها في تفعيل حياة الأفراد.
4: نعم طبعا الأسرة دورها أساسي في ذلك. كيف؟ لأن المسؤولية الحقيقية للأسرة، وطبعا أنا وضعت هذا الكلام في كتاب رائع جدا كتاب إكسير الحياة، أتكلم عن دور الأسرة الأساسي في تفعيل حياة وتفعيل سعادة الأفراد يعني أبنائهم، لأن الأسرة أصلا مسؤوليتها بالدرجة الأولى هو تكوين العقل السليم، لأن العقل معني في كل هالكلام هذا العقل السليم. ولما أنا أقول العقل السليم أو يعني كمعنى العقل السليم وليس معنى معني بالصحة أو الخطأ، يمكن في ناس تفكر صح غلط، هو الصح الخطأ بيكون نسبي دائما.
3: احنا ما نقصد الخلقي اللي خلق الله عز وجل، انما السلوكي اللي تبناه من الأسرة.
4: المقصود هنا هو الداونلود الهاتف الذكي، شنو الأفكار اللي انحطت في هذا العقل لهذا الطفل، يمكن راح أوضحها بعد شوي بشكل أعمق، اللي تخلي الإنسان فعلاً على اتساق فكري مع المفاهيم الحقيقية التي وضعها الله عز وجل. الحقيقة، إحنا نتكلم حقيقة، شنو الإنسان، شنو حقيقة الحياة؟ ليش؟ لأن مسؤولية الأسرة تبدأ بهذا الفكر اللي تحطه لأبنائها خلال من بداية مرحلة الحمل، من مشاعر الأم التي تنعكس على الجنين إلى طبعاً خروج هذا الجنين أو خروج الطفل للعالم. العمر بالضبط 7 سنين إلى 12 سنة، إلى 12 سنة هذا داونلود كامل للأفكار، المشاعر، السلوكيات اللي يأخذها هذا الفرد أو هذا الابن من الأسرة. طبعاً زائد المدرسة والأمور هذه كلها اللي هو يعني المعنية بتعليمه. بالنسبة حقي أنا أشوف دائماً الأجيال أو أشوف الأفراد هم انعكاس الأسرة حقيقة.
3: طيب، بدنا نوقف عند هذه النقطة دكتورة ندى. هناك أمور بالفطرة وهي المشاعر، الفرح والحزن والأمور المؤثرات تكون عند كل البشر باختلاف لغاتهم وأجناسهم، لكن في أحياناً بيئة خاصة تختلف من دولة إلى دولة، من إقليم إلى إقليم، من مكان إلى مكان، ومن أسرة إلى أسرة، فنتج أو نتاج هذا الفرد يكون أيضاً مترسب من خلال هذه المعايشة. كلمينا عن هذا الأثر.
4: شكراً، هذا السؤال جداً عميق. المشاعر هي طبعاً المشاعر شيء طبيعي في حياتنا، إحنا بشر بالنهاية، ولكن يجب أن يكون يعني ما يكون عندي مشاعر الألم والضغط النفسي يعني المختزنة في العقل خلينا نقول لأحداث معينة يشوفها الطفل مثلاً حسب المنطقة وحسب المفاهيم وحسب الثقافات، لأشياء خلينا نقول أحداث معينة يشوفها قدامه، ويشوف مثلاً من هو صغير تفاعل الأب والأم في هذا، في مشاعرهم في هذا الحدث،
3: لأن في مجتمعات قاسية بحسب بيئتها وبحسب يعني مكتسباتها القديمة.
4: إيه صح، ولكن إحنا نعدلها كل من حسب يأخذ الموضوع موضوع عام للعالم كله، لكن كل من حسب شنو بيئته. يعني بالنهاية سبب القسوة، كثير من ترى الناس اللي هي مجتمعاتها قاسية فيها قسوة بسبب بيئتها القاسية، جافة بالتعامل، ضغط نفسي. فكل حسب يعني حسب الحالة، حسب الحالة نتعامل. لكن هي منقول بشكل عام كل اللي شاف الطفل ويعني يكون هو صورة، احنا عارفين لما يكبر هو صورة من الوالدين أو من قام على تربيته، يعني أولياء الأمور بشكل عام. احنا ما نلوم أحد، يعني هذا دائما أقوله، ما نلوم أبدا، بالعكس احنا نشكر أولياء الأمور، ولكن هذا اللي يقدرون يوصلون، لكن نحتاج إلى الوعي فيه فقط.
3: وهذه مسؤولية مشتركة بين الدولة وبين أيضا الأسرة، وليس فقط الأسرة، لأن في بعض المجتمعات هي فقيرة لأنها مثلا تعيش في مجتمعات فاسدة، لذلك مثلا الفقر يعتبر هو سلاح ضار في تنمية الأسرة ومكتسباتها. فنجد الأسرة دائما اللي مرتاحة ماليا في الحكومات الصالحة واللي أيضا منتجة وتهتم في التنمية البشرية، نجد نتاجها واضح على الأسرة بعكس المجتمعات المتخلفة الأخرى.
4: شكرا جزيلا. فعلا البقاء، هناك كثير من المجتمعات،
3: وهذا ما تسعى له أيضا خطط التنمية لكثير من الدول، من ضمنها أيضا دولة الكويت في خطة التنمية 2035 في هذا الجانب.
4: شكرا، أنا هني حابة بوايد، الموضوع كبير وعميق. البقاء هو يعني إحنا ما نتكلم عن بقاء وحياة، البقاء هو معني، أو كثير من المجتمعات تعيش برمجة البقاء بشكل قوي جدا. لذلك البقاء يعني هم كأن البقاء للأقوى واللي كذا، فلذلك شوف مجتمعات خصوصا مجتمعات فقيرة
3: فيها تحديات،
4: تعيش تحديات كثيرة وفيها فقر، فبالتالي يعيشون البقاء، فتكون هذه برمجتهم. طيب
3: اسمحي لي، انت تفاعلت جدا بهذه النقطة اللي طرحتيها يعني ايضا دكتورة ندى. التحديات ممكن الشخص يقوم بعمل خاطئ من اجل هدف نبيل، يعني ممكن مثلا يسرق ليطعم ابنائه، لان مجتمعه قصر في هذا الجانب، ايضا حقه هضم في هذا المجتمع، لذلك ايضا ممكن يخطئ من اجل شيء كبير.
4: صح بالضبط، فهو الفكرة الأساسية لما يصير في توعية بالمجتمع، ونفس ما تفضلت في موضوع دولة الكويت، وطبعا ما تقصر دولة الكويت في موضوع التوعية، إن نحتاج أن نوعي المجتمع. لما هذا اللي يسرق لأجل الأبناء هو بالنسبة حقه الغاية تبرر الوسيلة، لكن هو مو كلام صحيح. هو الحقيقة أنه يجب أن يكتشف شنو أنا أبدع فيه في هذه الحياة لأطعم أبنائي، فيصير ما راح يسرق، راح يكتشف إبداعه. هذا المطلوب، أن يكتشف إبداعه. فبالتالي نقول فبالتالي ما أقدر إحنا هني وين يعني الفكر لازم يتغير في العالم.
5: نعم.
4: فالكلام اللي نقوله هو عام، ولكن كل دولة حسب يعني البرمجة يجب تغير خطتها.
5: نعم.
4: ويجب أن تكون طبعا الآن إحنا أعتقد إحنا في مرحلة، أنا باعتقادي مرحلة توعية في كل العالم، ولكن حسب يعني نسبة وتناسب.
5: يعني أمانة الشيء بالشيء يذكر، عندما نجد أيضا مو فقط دولة الكويت إنما دول مجلس التعاون تسعى لأن يكون التعليم مجاني، الرعاية الصحية مجانية، الأمور المتعلقة في الأمن العام يعني تكون واعية بشكل كبير حول يعني بعض المؤثرات الخارجية وغيرها من هذه الأمور. كل هذه عوامل تكمل بعضها حتى نصل إلى أعلى نتيجة ممكنة من الرخاء الأسري واستقرار النفسي، ويبقى الدور أيضا الأعظم إلى الأسرة.
4: نعم، شكرا جزيلا. هذا اللي تقوم فيه دول مجلس التعاون جدا عميق وجدا يعني طبعا غاية تطوير الإنسان، لأن إحنا الآن في مرحلة طبعا لمستوى العالم في مرحلة تطوير الإنساني، ما توقف تطوير الإنسان. فطبعا هم أخذين هذا الدور بشكل عميق جدا، وأنا أعتقد في وايد بعد برامج أسرية، لأن هذا كله يبدأ من الأسرة، مو لأن هي الأسرة تربي، ولكن هو الأساس في الموضوع الأسرة هو موضوع العقل، اللي إحنا يجب علينا أيضا أن ندركه ويدرس العقل. فيجب هدى أن يدرس العقل في المدارس حتى نستطيع أن نتعامل مع العقل، والذي هو القوة المحركة إما باتجاه التدمير دون أن ندرك ذلك، أو باتجاه التعمير وهو المطلوب.
5: عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة بجامعة الكويت، باحثة متحدثة بالشفاء الجسدي الدكتورة ندى أحمد الحساوي. سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
6: في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد.

0: بين المبادرات الخيرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في برنامج لأجلكم نعمل، نلتقي مع المتخصصين.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولازال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور، عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة بجامعة الكويت، باحثة متحدثة بالشفاء الجسدي، الدكتورة ندى أحمد الحساوي. دكتورة ندى، رحب فيك مجددا.
2: أهلا وسهلا فيكم، واشكركم مرة ثانية على يعني وجودي معكم في هذا اللقاء الجميل.
1: بارك الله فيك. تكلمنا على موضوع جدا حساس، وهي أيضا التعاون بين الحكومات وأيضا الأسر في المجتمعات، وكيف أن مد يد العون من الحكومات يخفف على كاهل الأسر الكثير، المنظومة التعليمية، المنظومة الصحية، أيضا الوعي، الإرشاد، التوجيه، الإعلام، اختيار المواد النافعة والمفيدة للمجتمعات، متابعة أبنائنا، تنميتهم، موضوع العمل التطوعي وأثره في المجتمع، عدة أمور يعني تقلل من المخاطر وترفع أيضا من الفوائد للمجتمع. ياريت لو تعلقين أيضا على هذه النقطة.
2: نعم، طبعا هذه المنظومة، أنا يعني هناك توليفة حقيقة، توليفة تساعد، ويجب أن يكون هدفها هو إنتاج أفراد سعداء وصحة. هني نقول إحنا تكاتف الجهود بين الأسرة وبين طبعا الدولة بما فيها المدارس وما إلى ذلك. فطبعا إحنا لو أنا بقول شنو كيف يحقق الهدف، إحنا كلنا كل الدول تسعى لذلك، يجب أن يكون أفراد منتجين أصحاء وسعداء. يبدأ بموضوع اللي توضع الطاقات، هنقول أو توضع الـ يعني المصادر، هنقول الدولة في اكتشاف مصدر وإبداع الأجيال. هني إحنا نصل إلى تحقيق مقولة وضع الرجل الصحيح في المكان الصحيح. فهني إحنا فعلا رح نكون وضعنا كل شخص أو فرد في المجتمع في مكانه الذي يبدع فيه، فبالتالي رح يكون هناك إنتاج ودفع عجلة التقدم والازدهار في الدولة وزيادة مدخول الدولة على فكرة، لأن إحنا نبي طاقات ونبي إبداع الشباب. فلذلك أنا يمكن لو تسمح لي أستاذ محمد، كثير يعني أنا عندي مقال اسمه مخارج التعليم، يجب أن يكون اختيارات الجامعة، يعني أن احنا الأبناء لما يدخلون اختيارات تخصصات حتى من الثانوية يجب أن يكون بناء على قيمهم العليا الذاتية، ويجب أن يكون هناك ثقافة للقيمة العليا الذاتية، أي هواية الهوايات، ليصبح هواية هوايات التي هي عشقة هو عمله، وعمله هو الهواية هوايات. هذه تعتبر بحد ذاتها نقلة نوعية في المجتمع، لأن احنا متعلمين الهواية غير والعمل غير. العمل يجب أن يكون برستيج ويكون يعني معاش، احنا مو ضده، انت بس تقعد في العمل اللي تعشقه بيصير هذا كله. يجب أن الإنسان يكون عنده رؤية ووعي في اللي يعشقه. فهني احنا فعلا هذا يمكن هذا سر كبير، لو يعني خلينا نقول عملية تبني الدولة حقه فعلا يرفع من خلينا نقول المستوى والتطوير وكذلك المردود وعجلة الاتصال.
1: نعم، كثير من الشباب أيضا تخصص في دراسة شيء يعشقه منذ الصغر.
2: نعم،
1: لكن البعض منهم الظروف خلته أيضا يغير هذا التخصص، لكن بالنهاية بدع في مجاله لأنه دخل في مرحلة التحدي، وهذا اللي يختلف بين الحياة والبقاء كما تفضلت في بداية الحلقة. اليوم أيضا لو كان للأسرة دور في هذا الجانب، شو ممكن يكون دورها في هذا الجانب؟ في بعض الآباء يتدخلون في تخصص حتى

0: ما نلومهم كلش، لأن شنو نقول؟ أولاً ليش إحنا نقول ما نلومهم؟ لأن هذا اللي هو متوارث من أفكار، إن أنا قاعد أختار لك يا ولدي اللي أنا أشو، يعني هي تشوف الأم أو الأبو إن هذا أفضل شيء حقك، أفضل شيء حقك يكون أنت دكتور
1: لكن هذا تدخل
0: وطبيب.
1: بالرغبات، هنقول
0: خلينا نقول إيه، بس هو ما يدرون هما يعني حرام نيتهم، النية صادقة إن أنا عارف إن هذا أفضل شيء حقك. لكن ليش هذا يصير؟ لأن بالأساس هما سببين، ليس هناك إدراك لمعنى اللي إحنا نتكلم فيه الآن، لحقيقة قيمة الإنسان هي قيمة وجوده. يعني لما أقول أنا قيمتي العليا، أنا أقول على سبيل المثال أنا أحب الرسم، أو مثلاً خلينا نقول اللغة أو الطبخ مثلاً، طيب بس أنا نسبتي عالية، فيكون طبعاً ومجال علمي، فيكون في الحالة أكيد الأب والأم والمجتمع يقول المفروض تروح أنت طبيب، لكن هو ليس عاشق للطب. طيب شو يصير بعدين؟ هو درس الطب وغيره، ولكن شو اللي يصير في مرحلة ما؟ رح يكون عنده ضغط عصبي نفسي، رح يكون ما عنده إبداع مو في يعني خلينا نقول التعامل والتعاطي مع المرضى، ورح يكون ما له إنتاجية، وبالنهاية يعاني من هالضغط بحيث إنه خلاص يستجيب لنداء القلب والعشق، فيرجع مرة ثانية ليمارس الرسم. كثير من الناس أنا قابلهم كذي فعلياً، وبالنسبة لهم مثلاً رسم أو خلينا نقول طبخ أو غيره حسب القيمة العليا هي متنفس. طيب هو يعيش بالمتنفس ساعتين ويعيش 9 ساعات في عمل لا يحبه، فطبعاً هني إحنا نقول ما فعل سعادته. ليس هناك وحدة واحدة، يعني أنا كأن هذا شيء وذاك شيء مختلف، يصير انفصام، وكذلك ما حيكون عنده بالتالي الضغط النفسي، أكيد رح يصير عنده أمراض مزمنة في المستقبل ولا تتفعل سعادته. فهذا الموضوع لأنه ما في توعية عميقة لأهميته ولعمقه، هذا اللي يخلي كثير من الآباء أمهات يعني يمكن يتدخلون في هذا الموضوع. النقطة الثانية، كثير من الآباء والأمهات ما حققوا قيمتهم العليا أصلاً، هذه نقطة مهمة،
1: فيعوضونها
0: شكراً جزيلاً، لأن أنا إذا ما سويتها ولدي يسويها. أنا كنت حابة أكون طبيبة جراحة قلب وما قدرت، خلي ولدي يسوي. ليش؟ لأن العقل الباطن يقول ولدي هو جيناتي، هو أنا، مو أنا هو. إحنا نقول الجينات موضوع جسدي ما له شغل، نتكلم عن روح الإنسان.
1: طيب في
0: هوية الإنسان.
1: في بعض الأسر نجد ما شاء الله يعني البيت كله أطباء، تلاقين الأب والأم يتمنون أن أبنائهم ينخرطون في هذا الجانب، تتم لهم استمرار لهذا العطاء المجتمعي، فمن باب المحبة والترغيب فيتأثر. لذلك نجد حتى بالحرفيين، نجد مثلا إذا شخص كان نجار أبنائه ممكن يكون نجارين، كذلك إذا شخص مثلا في المجال الميكانيكا فأبنائه يعني هي مثلا اصطحاب الأبناء في المحلات في الأماكن التجارية، يتأثر منذ الصغر في هذا الجانب فيعشق هذا الشيء بشكل غير مباشر. هل هذه ظاهرة طيبة؟
0: بالضبط.
1: ولا أيضا يجب أن نبحث في أعماق أطفالنا شنو حاب تكون؟
0: شكرا جزيلا، يجب أن نبحث في أعماق أبنائنا، لكن هذا لا يمنع أحيانا يصير أن فعلا الإبن أو الإبنة فعلا يعشقون المجال، فإحنا نساهم من نسقله. إذا هو يحبه ومستمر فيه ما عندنا إحنا مشكلة أبدا، لكن كثير من أنا ممكن أقول 90 من إيه خليه يعني على راحته، هو يختار، هو يمكن يشوف المجال مع الأب والأم ويحس يبي يسويه، لكن إحنا نفس الوقت لازم نكون متأكدين هذه هل هي قيمة أو مو قيمة. لذلك إحنا ضروري نحتضن نساعد الأطفال على اكتشاف قيمهم من الصغر، وهذا دور الأسرة هني. أكثر من الحال أكثر الحالات أستاذ محمد هي أساسا تصير برمجة، مثل يعني الحرف والمهن، وإنها ما يصير نطلع عن هذا الخط اللي إحنا تعودنا عليه في المهن، لازم إحنا نستمر، وهذا كأنه خلينا نقول البراند مع العائلة، البراند مع العائلة صار كذي، فهو يصير يعني إحنا متعارف خصوصا المجتمعات الفكرة العربية في هذا الشيء إن تعود، ولكن أكثرها رح يكون برمجة، لأنه يعني وقليل منها أنا اعتقاد يكون هو فعليا طاقة أو قيمة ذاتية تنصقل ويستمر فيها. الاستمرارية وسلامة الجسد والتوازن مع التعاطي مع الحياة هو مقياس واضح لهذا الموضوع مع الوقت. ما الوقت يمشي إذا أنا فعلا بالنسبة للقيمة حكون سعيدة متوازنة أتعاطى بشكل جميل يعني مع تحديات الحياة، ولكن طبعا وكذلك أتمتع بصحة جسدية.
1: اليوم بالعودة إلى السنوات الأولى من عمر أطفالنا، في كثير من الناس يهمل

0: هذا الشيء. نجد أيضا هناك أسر لا تهتم في هذا الجانب، ونجد أيضا أسر منذ الصغر يهتمون في أبنائهم، في 4 سنوات 5 سنوات يبدأ يدردش معاه، يبدأ أيضا يعطيه القلم والورقة ويأخذ منه بعض المعلومات اللي يستشف منها ميولة في جانب الإبداعي أو مثلا الموهبة أو مثلا أيضا شيء متعلق في الهوايات. وفي البعض منهم يقول لا والله ما لك شغل بشيء لين تخلص دراستك بعدين نتفاهم على هذه التوجهات، أيهما أفضل؟ وهل بالفعل ممكن يعني الفترة العمرية في مرحلة الطفولة تفيدنا في هذا الجانب؟
1: نعم، شكرا، عميق جدا. أولا هي ثقافة، بالنهاية ثقافة، يعني إحنا يجب أن يكون أولا، إحنا أستاذ محمد إحنا بالأساس حتى ما عندنا ثقافة الزواج، يعني هل إحنا ندرك شنو الزواج، نفهم شراكة الزواج، رقم واحد. ثاني شيء ثقافة التعاطي مع الأبناء، فإحنا طبعا مطلوب منا أن إحنا ندردش ونكون قراب مع عيالنا وفعلا نساعدهم على اكتشاف أنفسهم، ويعني خلينا نقول ومساعدة. بس إحنا أستاذ محمد هو فاقد الشيء لا يعطيه، إذا أنا أساساً ما أعيش حياتي كأم وكأب، ما نعيش الشيء القيمة العليا التي تسعدنا ونمارسها ذاتياً سعداء مع نفسنا، كيف نستطيع أن إحنا أصلاً نعطي أبنائنا هذا؟ وهذا هو اللي وصلنا الموضوع أساسي مذكور في كتاب أيضاً أكسير الحياة، هي مراحل معنية بالتنشئة التي تبدأ من تنشئة كل من شريكي الحياة أنفسهم حتى قبل الزواج. هالدرجة انت يعني في ناس كثير تحل مشكلة الأب، يعني كثير يسألوني عن موضوع مثلا، يعني او احنا عندنا يمكن برمجة في المجتمع انه والله ولدي ضايق خلقه تخرج ودوام، بس هو ضايق خلقه خلينا نزوجه. ما هو اذا بيتزوج بنت الناس هو اساسا بيكون عنده الاسترس، مو سعيد مع نفسه، فينعكس عليها طبيعي على علاقته معاها على كذا. فاحنا نقول مو هذا اللي يخلي الابن او الابنة فعلا يكون سعيد ومرتاح، هو يحتاج أن يكتشف إبداعه، يحتاج أن ينطلق ويبتدأ. خلينا نقول أنا يمكن دائما أقول هي تحرر من مفاهيم العقل اللي توقف حياته وتخليه في يعني مو بسعادة ومو يعني على اتساق مع المفاهيم الحقيقية. يحتاج كل إنسان أول أن يفعل سعادته الذاتية كل من شريكي الحياة، وبعدين خلينا نقول بيكونون أكيد متوازنين في العلاقة، فإمية بالإمية يعني هذا سر كبير 100% بينعكس على أبنائهم. كثير من الناس تحكى في السعادة الزوجية، السعادة الزوجية تبدأ بسعادة كل من الشريكين مع أنفسهم.
0: نعم،
1: يعني عفوا يمكن هذا يجرنا المراحل، فهذا رقم واحد لو بتكلم عن مراحل التنشئة. أنا ما أقدر أتكلم عن تنشئة أبناء قبل أنا أنشئ يعني مع نفسي، أنشئ نفسي بنفسي أني أكون سعيدة مرتاحة، واضح هدفي الذاتي اللي أبي أنا أتركه وأحقق شيء على الأرض. الحاسوب الذكي قام ستيف جوبز بدائما يمكن هذا المثال، الحاسوب الذكي اللي احنا نشيله معانا الملهم ستيف جوبز قام طول عمره يسوي هذا العمل حتى يوصل لهدف ان كل انسان يكون عنده حاسوب شخصي، فهذا هدف هو ألهمه وعاش فيه. فاحنا كل انسان مو هو بس يعني مبدعين، مو بس 5%، احنا كلنا مبدعين معنيين بالإبداع. فطبعا لما أنا أكون عندي واضح إن أنا شنو بالضبط بحقق، شنو بعطي نفسي من سعادة وبعطي المجتمع، هي مسؤولية بالنهاية، يعني ليس هو اختيار، أنا أعتبر هذا الموضوع هو موضوع مسؤولية يجب أن تدرك إن أنا أعطي المجتمع وبالتالي أعطي الدولة وبالتالي العالم. فأنا هني أكون فعلا واعية على دوري في الحياة الحقيقي وواعية بقيمة وجودي. ثاني شيء طبعا موضوع يعني سعادة كل من الشريكين مع بعضهم، لأن كل منهم سعيد باللي قدمه ومساندة أيضا كل واحد منهم بقيمته العليا واللي يبي يحققها في الحياة وتفاهمه لهذه القيمة، خلينا نقول بعدها يكون عملية، خلينا نقول الحين إنجاب. راح نقول إنه طبعا لما تكون الأم سعيدة والأب سعيد ينعكس ذلك على الجنين وهو في بطن الأم، وهذا دائما الموضوع يتكلمون فيه إن لازم الأم تكون مو حالة استرس، ليش؟ لأن مشاعر الأم تصل إلى الطفل إلى الجنين، فيجب أن يكون الأم سعيدة فينعكس ذلك على الطفل، يعني يخرج العالم هذا الطفل سعيد وصحي. طبعا العادة يكون البيئة المحيطة بالأم هي نفسها اللي يخرج إليها الطفل طبيعي. فهني نبدأ إحنا شنو نسوي الداونلود عاد لعبتنا الحين في موضوع الداونلود في موضوع
0: يعني ما تقصدين أيضا دكتورة ندى حول هذا الموضوع أن الاستقرار النفسي للأم الحامل أيضا يؤثر سلبا أو إيجابا على أيضا على جنين.
1: بالضبط، لأن في حالات كثير إنه هو إذا الأم تعيش ستريس ينعكس على الطفل، نشوف الطفل يخرج العالم. كثير من الأطفال
0: يعني كما سوء التغذية يؤثر على الجنين، كذلك الحالة الشعورية تؤثر.
1: شكرا جزيلا. نعم أكيد الشعورية، بل أن يمكن أنا أشوف الشعورية أكثر من التغذية لهالدرجة. نعم
0: أخطر
1: أخطر، لأن الطفل رح يشيل معاه المشاعر، المشاعر هذه السلبية ممكن يشيلها. وبالمستقبل هناك دراسات حديثة سووها على مدى طويل، ولقوا أن كثير من الناس اللي يكونون مع يعني أم تعاني من ضغط نفسي حامل فيهم، يعانون في المستقبل من أمراض القلب وأمراض السرطان وأمراض السكر. فهي حتى هالدراسات يعني طويلة الأمد، ولكن احنا نعرف ان لما يعني احنا لا نستغرب لما نشوف طفل يخرج العالم وهو كثير البكاء. هو اساسا كان يعاني، انا هذا هو الاساس، لانه هو كان مو سعيد في بطن الام، الام ما كانت سعيده فانعكس عليها. بالذات الام استاذ محمد، الام احنا نقول دائما لما يجوني حالات يقولون احنا ودنا تشوفين عيالنا شو القصه، نقول لا كم العمر؟ اقل من 15. ما نكلم اقل من 15، تفضل اذا ممكن نتكلم مع حضرتك، لان انت مشاعرك مأثره اصلا على ابنك او بنتك. يعني احنا نشوف الام اذا تبكي من غير اي شيء الطفل يبكي، واذا الام سعيده الطفل سعيد، هذه واضحه يعني احنا نشوفها دائما. فيجب فقط احنا هذه كلها تجارب احنا نشوف، بس نحتاج الى شويه زياده ادراك.
0: منها عضو هيئه تدريس في كليه الصيدله بجامعه الكويت، باحثه متحدثه بالشفاء الجسدي الدكتوره ندى أحمد الحساوي. سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
2: في برنامج من أجلكم نعمل، قصص ملهمة من رحم التحديات تولد الإنجازات. استمعوا معنا لهذه القصص.

0: الشباب هم نبض التنمية، عندما تتحد الأسرة ينهض المجتمع.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور، عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة بجامعة الكويت، باحثة متحدثة بالشفاء الجسدي، الدكتورة ندى أحمد الحساوي. دكتورة ندى، نرحب فيك مجددا.
2: أياكم الله، وجدا جدا سعيدة بهذا اللقاء الملهم معكم.
1: بارك الله فيكم، ونحن كذلك في هذا الجانب أيضا يشدنا أيضا نقاط عديدة ونقاط نيرة طرحتيها في بداية هذه الحلقة، لكن أيضا هناك كثير من الناس يتكلم على نقاط تجريبية بغض النظر على الأوامر الأكاديمية. مثلا شخص من بعد تجربة وتقدم في العمر يقول والله ندمت أن ما كنت قريب من أبنائي، أو ندمت أني ما أسست، لأن بدأ يجني الثمار الإهمال أو ثمار أيضا العطاء. اليوم نتكلم على المرحلة العمرية، هل بالفعل هناك عمر معين إذا طاف من الصعب أن نصلح أبنائنا فيه أو نوجههم؟
2: نعم، بالنسبة لي أنا بالنتيجة ما أعتقد في مرحلة عمرية معينة. إذا أنا برجع مع
1: يعني
2: أبنائي،
1: في أمل،
2: في أمل طبعا، بس يكون شنو إنه واضح شو اللي حصل معنا، ما كنت على دراية على الموضوع، أو ما كان عندي الوعي الزايد إن أكون قريب منكم بالأساس. يعني إحنا هذا الشيء كلش إحنا ما نلوم، لكن نحتاجنا فقط إن نضع أيدينا على يمكن مناطق ألم، بحيث إن نقدر نوصل لحل جذري في تغيير حياة الناس. مثل هذا الشخص يقدر يتقرب من أبنائه أو يشرح موقفه، ولكن هو الحين شنو يبي يحقق؟ نرجع للأصل. هني يقول لما أدركت إن أنا أبي أترك. كثير من الناس لما تكبر من العمر على فكرة يتساءلون أنا شنو سويت بحياتي بالفعل، شنو أنجزت، خصوصا ما يكون هو ما عاش حياته بإنجاز ذاتي حقه، هو يلامس روحه هو. يعني قد يكون هو في وظيفة جيدة ومعاشها ممتاز، ولكن هو هذه بالنسبة لي بالنسبة حقه ما تشكل القيمة.
1: بدنا نوقف عند هذه النقطة، مرحلة خلينا نقول اللا عودة. إذا شخص في أواخر عمره بدأ يندم على بداية العمر، العمر لا يعاد من جديد، لكن نصيحة راح تكون ذهبية، راح توفر على غير الوقت والمال. إذا بدأ ينصح بعض الأشخاص أنه لا تقع بنفس الخطأ اللي وقعت فيه، فيبدأ بتوجيه الناس في تجربته الخاصة. اليوم أيضا لو بتكلم على موضوع الزواج، نجد المتزوجين الجدد مثلا يستمعون للنصائح من متزوجين سبقوهم بعشرات السنوات. هل تعتبر هذه النصيحة إيجابية، ولا لكل شخص شخصيته وتجربته الخاصة ومن خلالها يستنتج؟
2: شكرا جزيلا. هذا بالنسبة لي أنا ليس يعني مو حقيقي، لأن بالنسبة لي أنا موضوع الزواج هو قائم على السعادة المعنية بسعادة كل من شريكي الحياة. يمكن هالكلام هو جديد على مجتمعنا، لكن أنا متأكدة يعني إحنا نعرف الحالات كيف تصلح، كيف نقدر إحنا نشوف موضوع الزوج الزوجة هل هم الآن سعيدين مع ذاتهم حتى ذواتهم حتى يستطيعون إنهم يكونوا منسجمين والعلاقة متوازنة. لذلك أنا بالنسبة لي كأن لما أنا أخذ نصيحة شخص سبقني في الزواج كأني قاعدة أخذ نفس البرمجة القديمة، أو كأن الفكر ما زال متوارث، ثقافة متوارثة مو واعية. بالنسبة لي مو واعية، مو بهالمرحلة، فما أخذها في المرحلة هذه.
1: طيب هذا بالنسبة إذا الطرف الثاني بدأ بتوجيه النصائح اللي قد تكون مؤثرة، يعني ممكن نصيحة ضيعني مو إلا نصيحة أيضا أنجو منها. لكن إذا نفس الشخص هذا سأل سؤال لشخص سابق،
2: نعم،
1: هل السؤال هذا بيكون فيه نتيجة إيجابية؟
2: يقدر يسمع، ما عندي مشكلة.
1: يجهل،
2: يقدر يجهل، بس إحنا الحين مو هذا الموضوع أستاذ محمد، هو معني بالوعي. هل هذه فعلا نصيحة واعية؟ يعني هل هي فعلا على درجة من الوعي وحقيقية؟ إحنا الحين نتكلم عن مرحلة جديدة أنا أستشعرها، مرحلة إن الإنسان يكون واعي. وكثير من الناس كلموا بالوعي هما بالأساس مو وعي حقيقي، لأن الوعي معني بوعي الإنسان أول بذاته، شنو أنا رسالتي على الأرض، موجودة أنا هني، حتى أن أنا إحنا عارفين إن إحنا نعمر الأرض ودارسينها، لكن أنا شلون أعمر الأرض؟ أنا بأرضي الله سبحانه وتعالى، وجودي كعبادة طبعا الشعائر الدينية مهمة جدا، ولكن أنا ما أقعد يعني أكيد بسوي عمل شعائر الدينية، وكذلك أنا عندي رسالة تعمير،
1: واجبات وأهداف
2: بالضبط. فأنا هذا المفروض انخلقت حقه، هذا لازم أرجع لك كفطرة سليمة، هذه هي بوصلة الله سبحانه وتعالى، لازم أنا عقلي يسمح لها أن أسويها على الأرض. فهني أنا لما أكون هذه درجة الوعي اللي تخليني سبحان الله، هي بوصلة توجهني وتخلي الوعي مرتفع، فبالتالي أكيد حيكون عندي وعي بطريقة التعامل في علاقتي مع الزوج أو الزوجة، فهذا هو الأصل. فأنا كذي لما أسأل غادي، يمكن مو بهالمرحلة لأن إحنا ما زلنا نبي نفهم هذا الموضوع ونبي نسوي نقلة نوعية توعية حقيقية للمجتمع وبرامج. طبعا إحنا بالعكس دولة الكويت أنا باعتقادي تسعى إلى هذا النوع من البرامج لتوعية المجتمع.
1: طيب نتكلم على الحالات، مثلا في ناس يقولون فلان سمعي وفلان بصري، لما سألنا أكثر بشكل أعمق إن فلان يتأثر بالأصوات أكثر من المشاهدة والآخر يتأثر بالمشاهدة أكثر من السمع. اليوم لو بنتكلم على شخص ما يرى نهائيا، ولد بدون بصر، فأكيد أنه مؤثر السمع كان هو المعلم له، وشفنا منهم مبدعين.
2: بالضبط، عشان كذي أنا قلت ما لم يكن هناك مشكلة في البصر فيكون الله سبحانه وتعالى عطاء الحاسة السمع مثلا أكثر من البصر، ما عنده بصر فيصير شيء مكان شيء. لكن أنا برجع ليش يقولون، أنا باعتقادي علميا ليش يقولون إن في ناس بصري وناس سمعيين، أنا أعتقد هي مسارات عصبية تعودنا عليها. الدماغ عجيب، لو إحنا ندرك شنو هو الدماغ وشون نقدر نغير الدماغ ونغير التشابكات العصبية في الدماغ، في ناس تعودوا
1: ونستخدمها صح،
2: نستخدمها صح وما تنتهي العملية طول عمرنا. إحنا على الفكرة إحنا ما ينتهي برمجتنا، ما تنتهي طول العمر، إحنا تنشئتنا مستمرة. لأن إذا فهمنا أن التنشئة هي تكوين العقل، أنا عدت تنشئة، أنا شخصيا عدت تنشئة عقلي قبل 9 سنين، مختلفة الأفكار عن الآن. لكن أنا بالنسبة لي كوعي أشوف أن عقلي الآن سليم أكثر من قبل، لأنه موجه ناحية الهدف، لأن إذا أنا ما طبقة ما أقدر أقدمه معاكم أصلا. فإذا إحنا هو عملية تعود، حتى السلوك الدماغي أو سلوكي أنا عقلي أنا كله سمعية، أنا مو بصرية. فإذا هذه يمكن أنا بالعكس ما عندي مشكلة، يعتبر اجتهادات ناس تحاول تبحث في الإنسان، لكن هي بالنهاية مسارات عصبية في الدماغ. لكن ما لم هناك يكون مؤثر على البصر، نحن بصريين، ولولا البصر كان ما تعلمنا شلون ناكل أصلا من الأم.
1: لا شك، وهي نعمة عظيمة. حتى من خلال حديثك قاعدة أتأمل شو ممكن المشهد يخليني أفكر وأحلل وأقارن وأتذكر عندما أشاهد نفس المشهد مرة أخرى مجددا. فتلاقي أيضا العين هي ميزان للإنسان والعقل.
2: نعم، شكرا جزيلا. بالفعل أنا يمكن أستاذ محمد حابة أرجع لموضوع اللي تكلمنا فيه بالنسبة للعقل. يمكن ناس تتساءل ليش العقل يبرمج في الوقت هذا أو السنوات مبكرة من أعمارنا، وليش أنا أقول البلاك بوكس اللي هو من عمر 2 لـ7 سنين
1: يكون أسرع
2: جدا،
1: وهذا أسرع.
2: لحد عمر 12 سنة خلاص يسكر العقل الباطن. إحنا نعيش الآن في عقلنا الباطن،
1: نتاج هذا التخزين،
2: وإن كان مختلف نتاج المؤثر اللي إحنا شفنا التأثر الله. فيه وكذا، إحنا بس يصير نفس المؤثر أو مشابه حقه نفس ردة الفعل.
1: وهذه خطورة هذا العمر،
2: هذه الخطورة. أنتي لازم إحنا وايد نكون دقيقين، إحنا لازم أصلا بيئتنا سليمة عشان نقدر نعطي أبنائنا هذه السلامة.
1: طيب بثواني معدودة أيضا لم يبقى القليل دكتورة ندى، أيضا ودي أتكلم على موضوع الحفظ في هذا العمر. نجد في بعض البلدان يحفظون مثلا القرآن الكريم في عمر صغير جدا، بعكس الأشخاص المجتهدين الكبار اللي يسعون للحفظ ولا ينجحون في هذا الأمر، لكن الطفل نجح.
2: نعم، هذا يشبه البرمجة بالضبط، أن أنا ما أحفظ سريع الحفظ، حين لما أنا عمر أصغر طبعا أحفظ أسرع، الداونلود حيصير أسرع لأنه بالأساس
1: السرعة أعلى.
2: نعم،
1: السرعة أعلى.
2: فيكون هني الدماغ أساس الموضوع، هو الدماغ، لأن ترددات، لما أقول ترددات دماغ أتكلم عن نشاط الدماغ. نشاط الدماغ بالفترة هذه نقول من 0 إلى 12، لا تردداته أقل، نشاط أقل. طيب، فسهل لنا نسوي داونلود.
1: هذا ما كنت أقصد. نعم
2: بالضبط، إحنا هو طبعا موجات، موجات يمكن الناس اللي متبحرة في موضوع الدماغ ونشاط الدماغ من موجات الدلتا والثيتا وموجات الألفة. إحنا الحين ما نوصل موجات، هما ترى موجاتهم غير، إحنا الحين يمكن عبالنا هما أطفال نفسنا، هما يعيشون خصوصا من 2 لـ7 سنين، لازم يعني ندرك شو يصير عندهم. هما بالنسبة لهم الداونلود جدا عادي، لأن بالنسبة لهم العقل توي بيتعلم، يبي يأخذ معلومات، العقل مفتوح ولا يميز إذا كان هذا صح أو غلط، يصير أو ما يصير، ما في حكم وما في تمييز الشيء. أنا في كتاب كسير حياة ذكرت نقطة الخطورة في الموضوع نفس ما ذكرت استاذ محمد، موضوع لما إحنا نبدأ يصير عندنا ستريس ونعت الطفل، نعت الطفل كثير من الأمور اللي تأثر عليه. مثلا أنا أعطي أمثلة الآن، كلمة فاشل، بالنسبة لكلمة فاشل ما يكون عندنا ستريس أو يمكن خليني شوية أتعمق، كلمة غبي هنقول هي بالنسبة حقه المفهوم اللي هو يعني يوصل له إن هذه حقيقة عنه
1: أو وصف،
2: وصف عنه
1: يؤثر
2: طبعا لما يكبر داخل العقل كأنه صحته صوت الأبو والأم يمكن إن أنت كذا
1: ما أقدر أنجز لأني غبي ما أقدر
2: بالضبط. كيف راح انطلق أنا برسالتي بالحياة؟ أنا أصلا كذي لأنه هو بالنسبة حقه هذا خلاص عنه هو، وهو ثقة. ترى على فكرة الأطفال يثقون فينا وهم ينولدون، لأن بالنسبة لهم يشوفون الأب والأم أو القائمين على تربيته يعني مصدر ثقة.
1: لا شك في هذا أكيد، ويمكن هذا الأمر أيضا يقودنا إلى عدد من الأمور المتعلقة في المتخصصين في الصحة النفسية وأيضا المتخصصين في هذا الجانب التربوي، أن هذه أمور عميقة يجب الانتباه لها في هذه المرحلة العمرية المؤسسية الخطيرة. عضو هيئة تدريس في كلية الصيدلة بجامعة الكويت وباحثة متحدثة بالشفاء الجسدي الدكتورة ندى أحمد الحساوي، سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجدداً.
0: عطاؤك اليوم يزرع أمل الغد.

0: فرصة اليوم هي إنجاز الغد.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا مع ضيف نظيف الحضور، عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة بجامعة الكويت، باحثة متحدثة بالشفاء الجسدي، الدكتورة ندى أحمد الحساوي. دكتورة ندى، نرحب فيك مجددا.
2: أهلا وسهلا فيكم.
1: طبعا لا شك أن الحديث شيق معكم في جوانب عدة متعلقة في حياة الإنسان وسلوك الإنسان ونظرتنا إلى عقل الإنسان والفئة العمرية، اللي دائما وكثير من الناس كان يعتقد في السابق أن الأطفال هم أطفال فقط علينا العناية فيهم، لكن إذا أعدنا النظر في طريقة تفكيرهم وطريقة تفكيرنا سيكون أيضا نتاج أيضا مغاير عن الفترات السابقة. اليوم بدي أتكلم على بعض الأمثلة اللي حابة تطرحينها أيضا على هذا الجانب.
2: نعم، شكرا جزيلا. طبعا إحنا الهدف من موضوع التنشئة، أولا إحنا يمكن نأكد أن التنشئة ليست عملية مقتصرة على الأطفال، نحن ننشئ عقولنا. التنشئة معناها تكوين العقل أصلا. فهل يتغير العقل؟ نعم نقدر نغير العقل، إحنا نقدر نغير حتى سلوكيات، يمكن بشكل يومي نقدر لو إحنا نفهم شنو يصير بالضبط دماغ، مثل مسارات عصبية قلنا عنها، من أنا مثلا لو بشرب كل يوم ماي أو بشرب قهوة كل يوم، لا أغير أشرب ماي، فيتبرمج يصير مسار جديد، في مسار عصبي جديد في الدماغ، فأكون أنا واعية في المسارات اللي أبي أخلقها الجديدة.
1: هل العادات اليومية لها أثر في هذا الجانب؟ مثلا البعض مثلا يقول والله ما أقدر أتوقف عن التدخين لأني أعشق مثلا التدخين مع القهوة، فأيضا يربط هذا الأمر مع هذا الأمر. البعض مثلا يختار توقيت مثلا معينة لسلوكيات معينة فيستمر عليها سنوات، من الصعب أنه يتخلى عنها.
2: اي لا، هو مو صعب، هو يقدر يقرر انه يبدل عاده بعاده اخرى. مثلا انا اشرب، مثلا الشخص اللي يشرب سجاير لازم ضروري مع القهوه، يقدر يخلي بدال السجاير ماء يوميا، بس يبياخذ قرار. ما احنا نقدر
1: يناقش نفسه.
2: الله يناقش نفسه ويقرر ويبي يسوي كل يوم كل يوم كل يوم، فيبتدي ينخلق عاده جديده صحيه،
1: مثل انقاص الوزن، السلوكيات الرياضيه، يدخل نمط جديد فيغير نتائج.
2: أستاذ محمد، أنا أعيشه وطبقه بشكل يومي، أنا قاعد أثبتها مع نفسي وبحب أسوي
1: الله.
2: من غير ما أقسي على نفسي، ولا مهم ما نقسى مع نفسنا، إحنا نحتاج فقط نبدأ نفعل مسارات جديدة وعادات صحية فعل حياتنا، بس نبي ندرك إن هذا كله أصلا في الدماغ، لأن الدماغ هو يعني هو المسار أغيره، المسار اللي قبل قديم اللي مو صحي يتلاشى مع الوقت عندما أفعل مسار جديد، عادة بدال عادة، أحط عادة صحية بدل عادة هنقول سيئة. فإذا معناه نحن نستطيع أن نغير العقل ونبدأ بعادة برمجته، ويمكن أنا عندي رسالة خاصة أسميها العقل الجديد. العقل الجديد،
1: وهو جديد فعلا،
2: وهو فعلا جديد، العقل الجديد السليم الذي يفعل حياة الإنسان. يمكن أعيد تعريف العقل السليم. العقل السليم الذي يبدأ تكوينه في السنوات الأولى من عمر الإنسان، لذلك مسؤولية التنشئة هي معنية بتكوين عقل السليم المؤهل للانطلاقة برسالة الإنسان الذاتية التي تفعل سعادته، أي توازنه. طيب ليش رسالة إنسان ذاتية تفعل توازن الإنسان؟ درجة الأولى، لأن الإنسان يتقبل تحديات قيمته العليا الذاتية من غير ما يكون عنده مشكلة. ماكو إنسان يهرب من تحديات عشقه، أنا أقولها بالطريقة عشقه. وبنفس الوقت الإنجاز في القيمة العليا هني ناقص، خلينا نقول السلب، والإيجاب، الإيجاب يكون باستشعار الامتلاء الروحي إنه سعيد، الاستحقاق الذاتي اللي يتكلمون عنه، استحقاق الذات يكون أصلاً بالقيمة العليا. فهذه هي البداية، إذا أنا أدركت من أنا خلاص عرفت أن أنا جاية الأرض، هذه رسالتي، هذا احتضان، هذه هي مسؤولية التنشئة. لما إحنا نقول أنا أحتضن وأساعد طفلي أنه يكتشف ويلعب وكذا، لأن الطفل أصلاً هو لما يلعب يخرج الحياة ويلعب، هو ما يمل. في ناس يقول مل من اللعبة، يتلو مل منها، ولازم أنا حتى ما أتدخل شنو يبي. في كثير يعني من أولياء أمور يعني هم في بالهم أن هذا أصلح للطفل، لكن وأنا نقل اللعبة ما بيك تلعب هذه، لا لا، هو يبي يلعب اللي يحبه، يبي يختاره، ويحتاج أن يكتشف، وأحتضن هذا الاكتشاف إلى أن يصل عمر 12-13 سنة ترى يوضح الاتجاه ماله. موضوع أساسي في الاختيار تخصص دراسة المهني اللي أتكلم فيه هو أساسي. نيني الموضوع العقل الذي ما يفرق عن كثير من الناس، مو لأني أنا لومهم، لأنه هو يمكن يحتاج إلى الوعي فقط، توعية. إحنا نعطي التوعية، نعطي المفاتيح ونساعد بهذا الاكتشاف. لما تقول إنها كنا هذا يشبه الهدف أو الهدف أو المشروع مال كذا، فيقولون لا، لأن العقل لما يقول لا أنا أدرك إنه هو العقل ما يدري أصلاً. عقل لا يفرق بين صح والخطأ، عقل أعمى. العقل أنا وجهه شنو أبي؟ الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل، لو نعرف شو كثر عجيب العقل لو نعرف نستخدمه. الله سبحانه وتعالى أحلى ما أعطانا كل شيء جميل، لكن العقل هو يجب أن يكون خادم مطيع للوعي الخاص مالي. أنا أقول له شو أبي، مو يقول لي
1: الله،
2: لأن إحنا برمجتنا في هذا الوقت ليست سليمة حد الآن، يبي لها شغل بس من غير ما نلوم أحد. فالتقليد مثلا، أعطي مثال على التقليد، يكون شخص هو أصلا عاشق للطبخ، نقول شيف، وهو فتح مطعم. طبيعي الشيف يفتح مطعم هدفه يصير مطعم كوزين معين أو نوع من الطبخ، ويبدأ عاد يشتهر، يشوف ناس وايد استمروا، بس نفس الوقت يشوف ناس انتهوا بعد. فالمطعم اللي استمر مثلا، هذا يعني مثال، يدر أرباح وسعيد، سعيدين، ويصير سعيد بالهدف ماله، ويفتح أفرع وكذا. أي شخص يشوف فكرة المطعم ما له علاقة بالطبخ، لكن يصير عنده إلهام إنه واو اشتهر، وإنه عنده مردود مادي وكذا. لما يفتح المطعم هو ما يقدر يتحمل آلام المطعم، تحديات. أنا كشف الحياة في تحديات، إذا تقبلتها فهي قيمة بالنسبة حقي، أحلى شيء يعني الحلو والمر.
1: لأن كما تفضلت، اللي يحب مجاله راح يتحمل هذه المصاعب
2: أكيد، ويحبها أصلاً، معقولة ومقبولة التحديات بالنسبة حقه. الحب الغير مشروط القيمة العليا أصلاً.
1: الله، طبعاً ما بقى من وقت البرنامج إلا ثواني معدودة. نذكر بضيفنا الكريم، عضو هيئة تدريس في كلية الصيدلة بجامعة الكويت، باحثة متحدثة بالشفاء الجسدي، الدكتورة ندى أحمد الحساوي. شنو حابة تقولين بأقل من دقيقة في نهاية هذه الحلقة؟
2: أشكركم أولاً على هذا اللقاء الأكثر من رائع، جداً ألهمني. أولاً نحتاج جميعاً أن يكون عندنا الإدراك الحقيقي لسبب وجودنا وقيمتنا العليا على الأرض. نحتاج أن نعيد النظر في كثير من المفاهيم اللي قد يعني خنقوا تؤرقنا وتخلق حالة الضغط العصبي النفسي، ونحتاج جميعاً إلى أن ندرك ما هي أهدافنا على الأرض. يمكن أن أعطي شيء بسيط يساعد أيضاً المستمعين في هذا الأمر. العقل يجب أن يدرك أن كل الحياة قائمة على التوازن، ابتداء من القيمة العليا اللي فيها السلب المقبول والإيجاب اللي يلهمنا، إلى أن نحن كل شيء خيرة، نرجع لديننا الحنيف ونفهمه بالضبط كتطبيق حقيقي. شنو ما يصيبكم من سلب، تأكدوا أنه في إيجاب، والدنيا يعني الحياة كلها جدا جميلة إذا أدركنا مفاهيمها كما خلق الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. عضو هيئة تدريس في كلية الصيدلة بجامعة الكويت، باحثة متحدثة بالشفاء الجسدي، الدكتورة ندى أحمد الحساوي. نشكركم على كل ما تفضلت فيه من نصح وإرشاد وطرح لنقاط نيرة كانت جميلة جدا في إعادة النظر وإعادة برمجة العقل والدماغ من خلال هذه المعطيات الرائعة عبر الأبحاث والدراسات والآراء الشخصية اللي تفضلت فيها. نعدك إن شاء الله لأن يكون لهذا اللقاء تتمة مستقبلا الحديث والتعليق على بعض المؤلفات اللي قدمتيها في هذا البحث وهذا الجانب، فشكرا لكم.
2: شكرا لكم.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، في أمان الله.
3: الواحدة ظهرا في إذاعة دولة الكويت.

أهلا بكم في نشرة الواحدة ظهرا، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. الرئيس الأمريكي يؤكد أن التحول لحرب اقتصادية على إيران لا يعني أن الخيارات العسكرية الأمريكية محدودة، ويجدد التأكيد أن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 68 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران. الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين برعاية أمريكية. الجيش اليمني يعلن استهداف عناصر وآليات تابعة للميليشيات الحوثية في مأرب وسط اليمن. إدانات عربية ودولية لخطط الاحتلال الإسرائيلي توسيع الاستيطان في الضفة الغربية. روسيا تشن هجوما صاروخيا على العاصمة الأوكرانية كييف، وأوكرانيا تستهدف مستودعا لثاني أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا. البحرية الأمريكية تعلن عبور طائرة استطلاع تابعة لها مضيق تايوان، والجيش الصيني يقول إنه تتبع الطائرة وراقب تحركاتها طوال فترة عبورها المضيق. الولايات المتحدة تعلن انهيار المفاوضات التجارية مع جارتها كندا وتطبيق رسوم جمركية بنسبة 50%، ورئيس الوزراء الكندي يتوعد بالرد على أي رسوم بإجراءات مماثلة. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. ترأس رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان ونائب مساعد وزير الحرب الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مايكل ديمينو أعمال الاجتماع السنوي للجنة العسكرية الكويتية الأمريكية المشتركة الذي عقد في مقر وزارة الحرب الأمريكية. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان اليوم إن الاجتماع تضمن عقد عدد من ورش العمل للفرق المشاركة من الجانبين، جرى خلالها استعراض التعاون المشترك في مجالات الصيانة والتدريب. وأضافت أنه جرى خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية مع الحرس الوطني في ولاية ميريلاند. وذكر البيان أن وفدا رفيع المستوى من كبار الضباط القادة في الجيش الكويتي رافق رئيس الأركان الفريق الركن خالد الشريعان. دعت سفارة دولة الكويت لدى فيتنام اليوم جميع المواطنين الكويتيين المتواجدين في فيتنام إلى أخذ الحيطة والحذر من تأثيرات إعصار متوقع في عدد من مناطق البلاد. وهبت سفارة بالمواطنين المتواجدين في فيتنام ضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا للتأثيرات المتوقعة للإعصار على عدد من مناطق البلاد، وأكدت ضرورة التزام المواطنين بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفيتنامية في ظل التأثيرات المتوقعة للإعصار. ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حالات الطوارئ. في واشنطن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفاعه عن التحرك العسكري الذي نفذته الولايات المتحدة ضد إيران، مؤكدا أن العمليات كانت ضرورية لتدمير برنامجها النووي ومنعها من الوصول إلى سلاح نووي. وأكد الرئيس الأمريكي أن التحول لحرب اقتصادية على إيران لا يعني أن الخيارات العسكرية الأمريكية محدودة. وقال ترامب إن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه أوضح أن واشنطن لم تحسم بعد ما إذا كانت تريد إبرام اتفاق جديد. وأشار ترامب إلى أن إحدى أبرز المشكلات التي تواجه أي مسار تفاوضي تتمثل في عدم وضوح الجهة الإيرانية التي يمكن للولايات المتحدة التفاوض معها. في غضون ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إن الجيش الأمريكي غير مسار 68 سفينة تجارية وأوقف 3 سفن واعتلى 2 أخريين منذ إعادة الحصار على إيران في يوليو الماضي. في الشأن اللبناني شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في العاصمة روما شدد على ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين برعاية أمريكية. ميدانيا قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق جنوبي لبنان بقذائف فسفورية ومدفعية
بالتزامن مع غارات جوية وعمليات تفجير نفذتها في بلدات بقضائي صور وبنت جبيل. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف أطراف منطقة دوحة كفر رمان ومحيط تلة الدبشة في قضاء النبطية مستخدمة قذائف فسفورية. وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطي الفوق. في اليمن قال الجيش اليمني إنه استهدف عناصر وآليات تابعة للميليشيات الحوثية في محافظة مأرب وسط اليمن. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني أن الطيران المسير استهدف عناصر وآليات لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات شمال غربي مأرب. إلى الشأن الفلسطيني، أعرب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة ورفضهم الكامل لمخطط إيوان الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقفه. وفي بروكسل وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قرار نشر عطاءات البناء بأنه غير مقبول، مؤكدة معارضة الاتحاد الأوروبي للمشروع منذ فترة طويلة. كما أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا الخطة وطالبت إسرائيل بسحبها فورا ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. في جديد الحرب الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربة جماعية على منشأة للبنية التحتية للنقل ومركز خدمات لوجستية في مدينة ومقاطعة كييف. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مستودعات معدات عسكرية وخزانات وقود مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في مينائي تشيرنومورسك ويودني، وكذلك استهدفت في مقاطعة كييف مركز بروفاري اللوجستي حيث يتم تخزين مكونات الطائرات المسيرة. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 211 مسيرة أوكرانية خلال النهار في أجواء عدد من المناطق الروسية وفوق البحر الأسود. في السياق، قال حاكم منطقة سامارا الروسية اليوم إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت خلال الليل منشأة صناعية بالإضافة إلى مستودع تابع لشركة أوزون وهي من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا. وفي كييف، قال الجيش الأوكراني إن عددا من الصواريخ الباليستية استهدف العاصمة كييف. وأفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف باندلاع حريق في مستودع في العاصمة عقب إطلاق تحذير من هجوم بصاروخ باليستي. وفي مدينة زاباروجيا أدى هجوم بطائرة مسيرة روسية إلى مقتل رجل وإصابة 4 أشخاص آخرين بحسب السلطات الأوكرانية. وحول مضيق تايوان، أعلنت البحرية الأمريكية عبور طائرة استطلاع تابعة لها مضيق تايوان. وقال الأسطول السابع الأمريكي إن طائرة الاستطلاع نفذت العبور وفقا للقانون الدولي، مؤكدة أن الولايات المتحدة تحافظ على حقوق وحريات الملاحة لجميع الدول وتواصل عملياتها في أي مكان يسمح به القانون الدولي. بالمقابل، نقلت صحيفة جلوبال تايمز الرسمية الصينية عن مصدر عسكري صيني أن الجيش الصيني تتبع الطائرة المخصصة للدوريات والاستطلاع وراقب تحركاتها طوال فترة عبورها المضيق. في ملف الحرب التجارية، أعلنت الولايات المتحدة انهيار المفاوضات التجارية مع جارتها كندا وتطبيق رسوم جمركية بنسبة 50% اعتبارا من منتصف الليل، فيما توعد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالرد على أي رسوم بإجراءات مماثلة.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير إن كندا رفضت استكمال الاتفاق التجاري وفق الشروط التي تم التوافق عليها في وقت سابق من الأسبوع الجاري. واعتبر الممثل التجاري الأمريكي أن المطالب الجديدة التي قدمتها كندا وتراجعها عن التزامات أخرى أخلى بالتوازن الدقيق الذي تم التوصل إليه خلال الأيام الماضية. بالمقابل توعد رئيس الوزراء الكندي بالرد إذا مضت واشنطن قدما في فرض رسوم الجمركية على السلع الكندية. وأوضح كارنيان التقدم الذي تحقق خلال الأيام الأخيرة على طاولة المفاوضات لم يكن كافيا لتوقيع الاتفاق. وفي ملف آخر، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتين فرض عقوبات على 9 شركات حكومية تعمل في قطاعات التعدين والمعادن والإنشاءات إلى جانب عدد من قيادات المعهد الكوبي للصداقة مع الشعوب. في المقابل رفض وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز العقوبات الجديدة متهما الولايات المتحدة وروبيو بالسعي عمدا إلى الإضرار بالاقتصاد الكوبي وحرمان السكان من الخدمات الأساسية وفق تعبيره. البقاء لله انتقلت إلى رحمة الله تعالى ناجية سعد محمد فياض عمارة، أرملة عبد الوهاب جاسم محمد لصميط عن عمر ناهز 90 عاما، وسيوارى جثمانها الثرى بعد صلاة العشاء اليوم السبت. انتقلت إلى رحمة الله تعالى فتوح عبد الوهاب عبد العزيز الخراز عن عمر ناهز 68 عاما، وسيوارى جثمانها الثرى بعد صلاة العشاء اليوم السبت. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن التحول لحرب اقتصادية على إيران لا يعني أن الخيارات العسكرية الأمريكية محدودة، ويجدد التأكيد أن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 68 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران. الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين برعاية أمريكية. الجيش اليمني يعلن استهداف عناصر وآليات تابعة للميليشيات الحوثية في مأرب وسط اليمن. إدانات عربية ودولية لخطط الاحتلال الإسرائيلي توسيع الاستيطان في الضفة الغربية. روسيا تشن هجوما صاروخيا على العاصمة الأوكرانية كييف، وأوكرانيا تستهدف مستودعا لثاني أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا. البحرية الأمريكية تعلن عبور طائرة استطلاع تابعة لها مضيق تايوان، والجيش الصيني يقول إنه تتبع الطائرة وراقب تحركاتها طوال فترة عبورها المضيق. الولايات المتحدة تعلن انهيار المفاوضات التجارية مع جارتها كندا وتطبيق رسوم جمركية بنسبة 50%، ورئيس الوزراء الكندي يتوعد بالرد على أي رسوم بإجراءات مماثلة. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: 14 دقيقة بعد الواحدة ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة. الدروس التي أخذتها الثورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، واشنطن تصعد الضغط على إيران والتهديد العسكري على الطاولة، تصعيد روسي واسع على أوكرانيا بالتزامن مع تحرك غربي لدعم كييف، قضايا وأراء في الصحافة العربية والعالمية، وتصعيد تجاري بين واشنطن وأوتاوا. تكثف الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها على إيران مع ترقب الإعلان عن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية، تصفها واشنطن بأنها الأقصى في التاريخ، بالتوازي مع استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية وتجديد الرقابة على حركة السفن. وفيما يؤكد الرئيس دونالد ترامب أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لم تقبل بعد بالشروط المناسبة، تبقى واشنطن بالخيار العسكري مطروحا وتؤكد سيطرتها على محيط مضيق هرمز في استراتيجية تجمع بين الضغط الاقتصادي والتحرك الميداني لدفع إيران نحو اتفاق جديد. وللحديث عن هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الدكتور ناصر المطيري، الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك دكتور ناصر.
1: أهلا وسهلا، مرحبا،
0: حياك الله. بداية، ما الذي تسعى إليه واشنطن دكتور من تجديد العقوبات الاقتصادية على إيران في هذه المرحلة تحديدا؟
1: طبعا الآن حسب ما أعلن ترامب بتشديد العقوبات وفرض عزلة غير مسبوقة على إيران، لا شك هو يمارس سياسة الضغط الأقصى الآن على إيران من خلال يعني نوعا ما انتقال من الضغط العسكري إلى الضغط الاقتصادي الخانق الكبير، وهو خنق إيران. وبالتالي كما يبدو ربما تكون الأهداف الأمريكية هنا تتمحور حول ثلاث مسائل. الأول هو إعادة إيران إلى المفاوضات بشروط أمريكية أفضل. قد يكون الهدف الثاني هو تجريد طهران من أوراق المساومة، خصوصا ما يتعلق في النفط والتمويل ومضيق هرمز والبرنامج النووي. وربما الثالث أيضا، قد يكون هناك هدف ثالث للولايات المتحدة، زيادة الضغوط الداخلية على النظام الإيراني، يعني من خلال الضغط الاقتصادي الكبير وارتفاع التضخم يحصل في الداخل، وربما أيضا ينتج عنه احتجاجات وضغط شعبي داخلي على إيران. هذا ربما يعني نوعا ما يخلخل النظام الإيراني، وبالتالي يتحقق للولايات المتحدة يعني انهيار النظام الإيراني أو تقديم تنازلات مستقبلية على طاولة التفاوض.
0: وكيف يمكن دكتور فهم تأكيد الرئيس دونالد ترامب أن إيران تريد الاتفاق لكنها في المقابل ليست مستعدة بعد لقبول ما تصفه واشنطن بالاتفاق المناسب؟
1: هو هنا يتحدث عن يعني المناورة الإيرانية المستمرة، وأنه إيران دائما تناور في التفاوض، وأنه يحاول أن يظهر أيضا إيران إعلاميا أنه إيران في موقف ضعف، هي تريد التفاوض وتريد الحل السياسي، ولكن يبدو لي أن هناك ربما

0: أخرى يعني داخلية على إيران أو خارجية تمنعها من هذا التفاوض. لا ذلك يعني ترامب أيضا قال إنه إيران هدرت فرصة الاتفاق يعني، وبالتالي أعتقد إنه هناك ميزان قوة حاليا بين الجانبين. يعني ترامب يريد أن تدخل إيران الجولة القادمة وهي تواجه اقتصاد أكثر إنهاك وحصار بحري وعزلة تجارية، أما إيران فتحاول استخدام مثلا المضيق هرمز والتهديد بتصعيد لإقناع الولايات المتحدة بأنه أيضا عدم التوصل لاتفاق يحمل التكلفة أيضا على الولايات المتحدة وتكلفة دولية، لأنه يعني الآن مفاوضات بالقوة قبل أن تكون هي مفاوضات على الطاولة، وبالتالي يعني هذا الضغط الاقتصادي جزء أيضا من التفاوض القسري أو سياسة الخنق الأمريكية الجديدة التي يعني يراهن الرئيس الأمريكي على أن تسفر في المستقبل في فتح نافذة التفاوض أو تنازلات يعني إيرانية يمكن أن تقود إلى تسوية أو هدنة قادمة.
1: نعم، وإلى أي مدى دكتور يعني مادام تحدثنا عن هذا الخيار، إلى أي مدى يشكل إبقاء الخيار العسكري مطروحا هذه المرة؟
0: طبعا الخيار العسكري موجود يعني، يعني منطق ترامب من خلال ما يجري حاليا هو ضغط اقتصادي أكبر وإنهاك لإيران في أمل الوصول إلى قبول التفاوض، لكن الحسابات الإيرانية قد تصبح إنها عندما يكون هناك ضغط اقتصادي خانق ولا تجد إيران أمامها ما شيء تخسره مع تصعيد عسكري لكسر الحصار، هذا قد يولد بالفعل أن تكون هناك مواجهة بالفعل عسكرية أنه إيران تتمسك بمطالبها، لأنه هناك لا شك فرق بين الدبلوماسية القسرية التي تفتح نافذة للتفاوض وسياسة الخنق الاقتصادي والعزلة الشاملة وإيقاع عقوبات على من يتعامل مع إيران. هذه ربما تقود إيران إلى حالة من اليأس في مواجهة خطاب الاستسلام الأمريكي، وبالتالي المنطقة الحل العسكري قائم لأنه الحشود الأمريكية موجودة، التلويح في الحل العسكري مستمر بموازاة الضغط الاقتصادي الهائل حاليا وسياسة الإنهاك الداخلية والاقتصادية على الجانب الإيراني.
1: نعم، هل نستطيع القول أن إبقاء الخيار العسكري يعني بعد الخيار الاقتصادي جزء من استراتيجية الضغط الأمريكية القوية هذه المرة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات؟
0: بل هو قد يكون نتيجة مطلوبة ربما في يعني عقل القيادة الأمريكية، لأنه هذا الإنهاك المستمر وإضعاف إيران اقتصاديا أيضا قد يؤدي بالنتيجة إلى إضعافها يعني عسكريا، وبالتالي إنهاكها والإسراع في عملية الإجهاز عليها وربما إنهاء النظام الإيراني. لذلك اليوم الحصار الاقتصادي هو رهان أمريكي جديد، وهذه العقوبات غير التقليدية التي المقرر أن تعلن قريبا قد تكون يعني عقوبات تستهدف العملة، تستهدف التبادل التجاري، تستهدف النظام المالي، التجارة الخارجية، النفط، هذه لا شك ستكون كبيرة وهي يعني تغلق كل شرايين الحياة على إيران. هذا الأمر كله ربما يعني يكون في النهاية يمهد لحل عسكري سهل للولايات المتحدة بأقل الخسائر.
1: نعم، اليوم القيادة المركزية الأمريكية أعلنت بتحويل مسار 68 سفينة تجارية منذ إعادة حصار على إيران. نبقى مع هذه النقطة دكتور لنتحدث عن أهمية تأكيد واشنطن سيطرتها الكاملة على محيط مضيق هرمز.
0: لا شك هذه هي نقطة استراتيجية، أن واشنطن تحاول أخي محمد إثبات أنه إيران لا تملك سيطرة مطلقة على المضيق، وأنه الولايات المتحدة لديها قدرة عملية على فرض الممرات آمنة أو شبه آمنة لحركة الملاحة، لكن حركة الملاحة لا شك لا تزال يعني هي أدنى بكثير من الوضع الطبيعي. يعني قبل الحرب كان العبور يتجاوز تقريبا 130 سفينة يوميا في بعض التقديرات، يعني بينما الآن هبط يعني إلى أعداد تتجاوز 20 إلى 30 سفينة، هناك فرق. لذلك الإعلان الأمريكي هنا يحمل أعتقد أخي محمد رسالة عسكرية وسياسية وتفاوضية أيضا أكثر من كونه إعلان عن عودة الملاحة الطبيعية. يعني هو ماذا يعني؟ يعني أن القوات الأمريكية تقول أنها استطاعت على توجيه ربما تقريبا 68 سفينة تجارية في إطار عملياتها حول المضيق بالتوازي مع فرض حصار على حركة الشحن الإيرانية. هذا يعني هذا الكلام هو نوع من يعتبر تحدي للرواية الإيرانية اللي تقول إن إيران قادر على التحكم في المرور بالمضيق،
1: وربما رسائل دكتور ناصر تريد واشنطن إيصالها من خلال طبعا استمرار الحصار، استمرار الرقابة على حركة السفن للدول الأخرى الأوروبية منها الآسيوية.

0: لبقاء أسعار النفط في المتناول السعري المعتاد.
1: نعم، قد تكون ايضا موجهه للاسواق، هي رساله قد تكون مبطنه في في في يعني في جوهرها، انها توجه ايضا للاسواق على رايك الى هذا ايضا احد الاهداف. لكن هي الولايات المتحده تريد ان تنزع هذه الورقه، ورقه الضغط على هرمز من اليد الايرانيه، لمحاوله الظهور بمظهر انه مضيق هرمز ليس يعني ورقه ضغط.

0: افشال هذا الضغط وهذا الاستحواذ على يعني اغلاق المضيق، وبالتالي هي رساله لايران بانها لن تستطيع الصمود، ورساله للاسواق بانه الحركه الملاحه ستعود او ستعود تدريجيا بشكل جيد، ورساله ايضا طمانه للمنطقه، واعلان نوعا ما تفوق امريكي بحري على ايران، وهذه تاتي طبعا ضمن الضغط والمناورات السياسيه والعسكريه في المنطقه.
1: نعم، اذا هل نستطيع القول ان العقوبات الجديده، الحصار البحري، هل يمكن ان يغير حسابات طهران هذه المره؟
0: يعني هذا رهان الان امريكي، يعني لا يعني هي هل يعني اول يعني السؤال هو هل تستطيع هذه بالفعل العقوبات في خانق الاقتصاد الايراني؟ هي تستطيع طبعا ايلام ايران بشده، ولكن تحقيق النتيجه هو مساله يعني قد تكون مساله جدل. يعني العقوبات اليوم الاضافيه على ايران لا شك هي انه اقتصاد ايران متضرر اصلا من الحرب ومن العقوبات ومن الحصار، وواشنطن ايضا تستطيع الان استهداف يعني شرايين الاقتصاد الاخرى من النفط والعمله الصعبه والنظام المالي والتجاره الخارجيه. يعني اذا نجحت في ضرب هذه العناصر الاربعه تصبح المشكله الايرانيه ليست فقط في انخفاض الصادرات، وانما نقص القدره على تمويل الواردات ايضا والدوله والحرب في الوقت نفسه. لذلك اعتقد انه الضغط الاقتصادي،
1: وربما دكتور ناصر ربما أن أن أن هذه العقوبات الجديدة التي ذكرتها أيضا والحصار البحري وتغيير حسابات طهران، ربما هذه المرة يدفعانها للعودة طبعا إيران إلى المفاوضات وفق الشروط الأمريكية.
0: هذا لا شك هدف، لكن مدى نجاح يعني القرارات الأمريكية الاقتصادية القادمة، هل بالفعل تنجح في عزل إيران من محيطها ومن حلفائها الصين وروسيا؟ هذه أيضا عقدة كبرى في الموضوع. يعني هل تتخلى الصين بالفعل عن دعم إيران وتبادل التجاري معها بأي شكل؟ روسيا تتخلى، هناك طبعا تقريبا 10 دول محيطة حدوديا مع إيران من خلال أيضا وبحر قزوين من الجهة الشمالية. أعتقد المنافذ لدى إيران كبيرة، والسيطرة على خنق الاقتصاد الإيراني بهذا الشكل وبهذه التصورات الأمريكية تبدو لي حتى الآن عمليا غير واضحة، ما لم تظهر هناك إجراءات أمريكية محددة وواضحة لتكون هناك جدوى حقيقية من أن هذه العقوبات الاقتصادية والعزل الأمريكي القادم لإيران سيكون ذا جدوى ومؤثر بشكل واضح.
1: نبقى مع الاستراتيجية دكتور ناصر الأمريكية تجاه إيران، إلى أين تتجه في المرحلة المقبلة؟ هل برأيك نحو اتفاق تحت الضغط أم إلى مزيد من التصعيد إذا لم تستجب طبعا طهران للمطالب الأمريكية؟
0: طبعا لا شك يعني أنا يعني طهران تحاول امتصاص الضغوط، تصريحات عراقچي اليوم بانه يتحدى فيها انه العقوبات الامريكيه الجديده ستفشل كما فشلت سابقاتها، وان ايران قادره على الصمود، اضافه الى تصريحات ايضا عسكريه من بعض القاده الايرانيين بان هناك استعداد وقوه. لكن الكلام هو يعني الاهداف الامريكيه وانعكاسات ما يجري على وضع ايران ومدى قدرتها هذه العقوبات وهذا الضغط الاقتصادي الخانق على إيران أن يعني يحقق تنازلات في الملفات العالقة، تنازلات على طاولة التفاوض. لا يزال الملف النووي موجود، لا تزال مضيق هرمز إلى حد كبير مغلق. لذلك أعتقد أنه السيناريوهات تتعلق ربما بضغط اقتصادي متصاعد مستقبلا مع عودة للتفاوض، أو تكون هناك حرب اقتصادية طويلة واستنزاف متبادل. لكن هو الأخطر أخي محمد انتقال الحرب الاقتصادية إلى مواجهة عسكرية جديدة. يعني إذا حاولت إيران كسر الحصار بالقوة أو وقع هجوم كبير في هرمز على دولة خليجية أو القوات الأمريكية، قد تتحول سياسة الضغط الأقصى سريعا إلى رد عسكري أقصى. بشكل عام يعني ترامب هنا أعتقد لا يعلن مجرد حزمة عقوبات جديدة، هو يحاول بتصوري تغيير البيئة الاقتصادية المحيطة بإيران نفسها. يعني فبعد طبعا استهداف طهران عسكريا وحصارها بحريا، تنتقل واشنطن الى استهداف شرايين بقائها الاقتصادي، النفط والتمويل والتجاره والشركاء الخارجيين. لكن نعود ونقول نجاح هذه الاستراتيجيه لن يقاس بحجم الالم الذي تلحقه بايران، وانما بقدرتها على تحويل هذا الالم الى تنازل سياسي قابل للاستمرار. فاذا عاد الايراني الى طاوله المفاوضات كان الضغط أداة دبلوماسية، أما إذا اقتنع بأن الهدف هو خنقه وإسقاطه قد تتحول الحرب الاقتصادية إلى وقود لحرب عسكرية جديدة.
1: نعم، إذا من الكويت الدكتور ناصر مطيري الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد. يختبر نائب الرئيس الأمريكي

0: كي جي دي فانس ثقله السياسي في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وسط مساع لدعم الجمهوريين والحفاظ على سيطرتهم في الكونغرس، بالتوازي مع مؤشرات متزايدة إلى طموح لخلافة دونالد ترامب في سباق البيت الأبيض عام 2028.
1: بين دعم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي واستشراف الطريق نحو بيت الأبيض عام 2028، عاد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى مسقط رأسه في ولاية أوهايو في تحرك يحمل أبعاد انتخابية تتجاوز استحقاق نوفمبر المقبل. فانس اختار مصنعا للصلب في مدينة ميدلتون لإلقاء خطابه، وهو المكان الذي عمل فيه جده لنحو 4 عقود، مستعيدا قصة نشأته في أسرة من الطبقة العاملة في منطقة شكلت لاحقا جزءا مهما من القاعدة الشعبية لحركة الرئيس دونالد ترامب. وتكتسب زيارة فانس أهمية خاصة بالنسبة للجمهوريين الذين يسعون إلى حشد أنصارهم والحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس، في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تراجعا في شعبية ترامب وسط استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة. وفي خطابه تبنى فانس نبرة أكثر ميلا إلى الوسطية، مركزا على القضايا الاقتصادية والاجتماعية الذي تشغل الناخب الأمريكي، مؤكدا أن إدارة ترامب تحرز تقدما في مواجهة تكاليف المعيشة. كما استحضر تطلعات جده الذي عمل في المصنع، ومن بينها بحسب فانس ألا تضطر الولايات المتحدة إلى لعب دور شرط العالم، في إشارة تعكس رؤيته لدور أمريكا الخارجي إلى جانب مواقفه المتحفظة تجاه الانخراط في بعض الصراعات الدولية. لكن نائب الرئيس لم يبتعد بالكامل عن الخطاب التقليدي لتيار ترامب، إذ وجه انتقادات حادة إلى الحزب الديمقراطي بشأن ملفات الهجرة والقضايا الاجتماعية، داعيا الجمهوريين إلى المشاركة بقوة في انتخابات تشرين الثاني. وتبدو تحركات فانس جزءا من معادلة سياسية أوسع، فهو يسعى في الوقت الراهن إلى تعزيز موقع الجمهوريين في الكونغرس، لكنه في الوقت نفسه يرسخ حضوره باعتباره أحد أبرز المرشحين المحتملين لخلافة ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2028. ورغم أن فانس لم يعلن حتى الآن ترشحه رسميا، فأن حضوره المتزايد داخل الحزب ومحاولته الجمع بين إرث حركة لنجعل أمريكا عظيمة مجددا يضعان فانس مبكرا في قلب سباق الخلافة، غير أن الطريق قد لا يكون محسوما في ظل بروز أسماء جمهورية جديدة وفي مقدمتها ماركو روبيو، ما يجعل انتخابات التجديد النصفي المقبلة اختبارا ليس فقط لموازين القوى في الكونغرس، بل أيضا للقيادات التي قد ترسم مستقبل الحزب الجمهوري بعد ترامب.

0: يتصاعد الضغط العسكري الروسي على أوكرانيا مع موجة جديدة من الضربات الجوية التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى وطالت مناطق عدة في استمرار للهجمات المكثفة على كييف ومدن أخرى. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تحرك سياسي جديد لحلفاء أوكرانيا الذين يعقدون اجتماعا الاثنين لتأكيد دعم كييف، ما يطرح بتساؤلات حول أهداف موسكو من تكثيف عملياتها في هذا التوقيت وقدرة الدعم الغربي على تغيير مسار المواجهة والخيارات المتاحة أمام أوكرانيا مع استمرار الحرب واتساع كلفتها البشرية. وللحديث عن هذه التطورات ينضم إلينا من لندن الأستاذ عادل درويش الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك أستاذ عادل.
1: أهلا بكم،
0: حياك الله. بداية لنتحدث عن دلالات تكثيف روسيا هذه المرة أستاذ عادل بضرباتها الجوية على كييف ومدن أخرى كما تعرف في هذا التوقيت.
1: عدة أهداف طبعا. الهدف العسكري التكتيكي هو استنزاف المزيد من مخزون الصواريخ المضادة للصواريخ خاصة باتريوت. هناك نقص في الإنتاج بسبب الحرب مع إيران، بسبب أوكرانيا، فهذا يعني استنزاف هذا المخزون يكشف ضعف الدفاع الأوكراني وأيضا يجبر الدول الأوروبية على إمداد المزيد. فهي مسألة حرب استنزاف من الناحية التكتيكية. من الناحية الاستراتيجية، رئيس بوتين يعلم أن هناك انشقاق داخلي في، وكان هناك بعض المظاهرات مؤيدة لوزير الدفاع السابق الذي يطالب بانتخابات الآن ويلقي بشك على شرعية رئيس زيلينسكي، فهذا هو الهدف السياسي الذي يقصده بوتين. طبعا أيضا إظهار للشعب الروسي أن هناك رد فعل كبير على الضربات التي توجهها أوكرانيا إلى مواقع استراتيجية مثل مخازن السلع ومعرض أكيد بترول، وهناك نقص بترول السيارات موجود في موسكو من الروسية.
0: نعم، هل نستطيع القول أن هذه الهجمات أستاذ عادل تعكس تحول يعني هذه المرة في الاستراتيجية العسكرية الروسية، أم أنها تأتي كما يراها يعني بعض المحللين والمتابعون لهذا الملف في إطار زيادة الضغط على أوكرانيا سياسيا وبالتالي ميدانيا؟
1: بالضبط، يعني أنا أميل إلى الرأي الثاني وليس الرأي الأول، لا تغير بذلك. كما تعلم أن توزيع الدفاع الأوكرانية تتغير وتبدل، لأن طبعا يلقي نصائح من الناتو وأفراد أو دول الناتو المختلفة في تغيير السيرة العسكرية والضرب في العمق الروسي وضرب الموانئ وما إلى ذلك، في حين أن الاستراتيجية العسكرية الروسية لا تزال كما هي، لم تتغير. التفوق العددي الديموغرافي السكاني، يعني التفوق العددي في الجنود، ومثل ما ذكرت في الرد السابق عملية استنزاف للقدرات الأوكرانية. ربما الهدف الآخر وهو ضرب مراكز الطاقة ومراكز توليد الكهرباء وما إلى ذلك، لأنه بعد شهرين سيكون هناك شتاء قارس البرودة، وضرب مراكز الطاقة قد يثير الشعب مزيد من الغضب والسخط ضد زيلينسكي.
0: نعم، ولأي مدى يعني تستطيع أوكرانيا مواجهة هذا النوع ما دام نتحدث عن الميداني من الهجمات، خصوصا مع الاستخدام المكثف للصواريخ وأيضا الطائرات المسيرة؟
1: نعم، أوكرانيا تعاني من نقص شديد في هذا، وهذا طبعا سبب تكرار زيارات زيلينسكي واجتماعاته مع البلدان الأوروبية. وهو يضغط أوكرانيا بمساعدة الأوروبيين تحاول الحصول من الولايات المتحدة الأمريكية على ترخيص إنتاج صواريخ الباتريوت محليا، يعني بدأ من استيرادها. إنتاجها محليا طبعا سيكون تغير في ميزان القوى، تغير استراتيجي، لأنه حتى الآن لم تعطي الولايات المتحدة الأمريكية هذا الترخيص لأي بلد آخر ما فيها حلفاء الناتو ومنح فيها الحليف الأول بريطانيا. فهو طبعا ما تم تسع عليه أوكرانيا، وأعتقد أن مع الرئيس ترامب ربما لن تنجح في الحصول على ترخيص إنتاج الصواريخ محليا.
0: هل ما زال الدعم الأوروبي لأوكرانيا ما دام نتحدث عن اجتماع حلفاء أوكرانيا قادرا هذه المرة على الحفاظ على زخمه، أم أن طول أمد الحرب بدأ دعنا نقول يفرض تحديات جديدة على الدول الداعمة؟
1: هذا ما يراهن عليه الرئيس بوتين. الحرب طويلة الأمد، مثل ما حدث الحرب العالمية الثانية في ألمانيا، الحرب طويلة الأمد يراها في صالحه، لأن هناك الثقل السكاني والإنتاج الكبير والقدرة على إنتاج ما بين حوالي تقريبا 60 إلى 100 صاروخ باليستي في الشهر، بينما إنتاج أعداد مهولة تقدر بالمئات من الدرونز المسيرات أسبوعيا. فهذا ما تراهن عليه روسيا، في حين أن أوروبا ترى أن أوكرانيا خط الدفاع أول، خاصة بلدان مثل بولندا وبلدان بحر البلطيق. لكن في الوقت نفسه سيكون هناك مثل ما تفضلت وذكرت نوع من التعب الاقتصادي داخل البلدان الأوروبية، وبعكس روسيا هناك انتخابات، يعني هذه حكومات محاسبة أمام الناخب، وهذا ما يراهن عليه الروس على المدى الطويل.
0: نعم، دعني نبقى مع اجتماع يعني حلفاء أوكرانيا المرتقب. ما الذي يمكنه برأيك أن يقدم عمليا لكييف في ظل استمرار التصعيد الروسي؟
1: هو نقطتين مهمتين جدا. أولا الدعم الاقتصادي المادي وتزويدها بصواريخ تستطيع الوصول إلى العمق الروسي، وهو ما يثير استفزاز بوتين تجاه أوروبا. هذا من الناحية العسكرية، لأنه لا توجد بالفعل صواريخ مضادة للصواريخ في أوروبا بما يكفي. طبعا هناك أهلال اليونان وإيطاليا وفرنسا هذه الصواريخ، لكنها ربما تخشى من ضغط الرأي العام إذا قدمتها إلى أوكرانيا. النقطة الثانية وهو الدعم المادي. الدعم المادي سيستمر لفترة طويلة وربما لا يصير

0: افراد القوى المحليه الى ربما في حاله انتخابات قد تستخدمها احزاب اليمين التي تميل الى دعم روسيا ضد اوكرانيا، تستخدمها احزاب اليمين ضد حكوماتها. لكن في شكل عام اوروبا تدعم اوكرانيا اقتصاديا وماديا، لكن عسكريا الامر ضعيف.
1: على ذكر العسكري دكتور استاذ عادل، يعني لدينا دقيقه، في ضوء التصعيد العسكري وبالتالي التحركات السياسيه ايضا في المقابل المتزامنه، هل تتجه الحرب يعني الى الحرب نحو مرحله اكثر حده، ام يمكن ان تدفع الضغوط المتبادله باتجاه مسار تفاوضي جديد؟
0: من الصعب التكهن بموقف الرئيس بوتين لانه طبعا عنيد، واذا تصورت المفاوضات على انها هزيمه سأرفض المفاوضات. لكن كما قال تخرجكم السابق هناك الانتخابات المرحليه في امريكا، وربما تسعى امريكا الى الضغط عليهم للتفاوض.
1: نعم، اذا من لندن الاستاذ عادل درويش الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: المواجهة الاقتصادية، نوال الجبر، الاستيطان سياسة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين، الراية القطرية، شراكات لنظام عالمي عادل، الخليج الإماراتية، وقفة مع الصحافة الأردنية جوش طريف.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الرياض السعودية والتي قالت فيها الكاتبة نوال الجبر: تدخل الحرب منعطفا جديدا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب توسيع نطاق الضغط الاقتصادي على طهران في خطوة تنقل مركز الثقل إلى النفط والتمويل والشحن وحركة التجارة بعد أشهر من العمليات العسكرية، لتبدو واشنطن أمام محاولة لإدارة مرحلة مختلفة من الحرب، وكتبت تحت عنوان المواجهة الاقتصادية:
1: ويكشف اختيار الاقتصاد عن إدراك أمريكي بأن إضعاف القدرات العسكرية يمثل جانبا من معركة أوسع، فالحروب الطويلة تعتمد على الموارد بقدر اعتمادها على القوة، واستهداف صادرات النفط والتحويلات المالية وشبكات التجارة وحركة السفن يضع الضغط عند منابع القدرة على مواصلة الصراع، ويمنح واشنطن أداة يمكن توسيعها تدريجيا عبر النظام المالي العالمي.
0: وخلصت الكاتبة إلى أن مضيق هرمز يأتي في قلب هذه الحسابات مع استمرار الاضطراب في حركة الملاحة وارتفاع المخاطر المحيطة بإمدادات الطاقة، فكل يوم إضافي من التوتر يحمل كلفة تتجاوز أطراف الحرب ويمنح الجهود السياسية الرامية إلى خفض التصعيد وحماية الممرات البحرية وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة وزنا أكبر في المرحلة المقبلة، وأضافت:
1: إن الأشهر المقبلة قد تصبح اختباراً لقدرة الاقتصاد على إنجاز ما تعثر، فكلما ازدادت كلفة اضطراب الملاحة ارتفعت قيمة المسارات الدبلوماسية والوساطات الإقليمية. يمكن أن تتحول الضغوط المتراكمة من وسيلة لإدارة الصراع إلى مدخل يعيد الأطراف نحو التفاوض ويضع نهاية الحرب داخل الحساب السياسي من جديد.
0: في صحيفة الراية القطرية قالت في افتتاحيتها: يمضي الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي في تكريس مشروعه الاستيطاني العنصري في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ضاربا بعرض الحائط كل الدعوات الرامية إلى الحفاظ على فرص السلام وحل الدولتين، فيما تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في صورة تجسد منظومة متكاملة من العدوان والتهجير وفرض الأمر الواقع. وكتبت تحت عنوان: الاستيطان سياسة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين.
1: طرح مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقي القدس المحتلة ضمن مخطط E1 ليس مجرد توسع عمراني، وإنما خطوة خطيرة تستهدف تغيير

0: عبر جغرافيا المنطقة وعزل القدس الشرقية عن امتدادها الفلسطيني في الضفة الغربية وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، بما يقوض بصورة مباشرة إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة.
1: وخلصت الصحيفة إلى أن خطورة هذا المشروع تتضاعف في ظل التسارع غير المسبوق للنشاط الاستيطاني وعدوان المستوطنين، بما في ذلك إقامة مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت في انتهاك واضح للقانون الدولي، وتحويل الاستيطان إلى أداة ممنهجة لإعادة رسم خارطة الأرض الفلسطينية بالقوة. وأضافت:
0: تبرز الحاجة الملحة إلى تحرك دولي جاد ومسؤول لوقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين وصون حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على ما تبقى من فرص السلام وإنقاذ حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
1: وفي صحيفة الخليج الإماراتية قالت في افتتاحيتها: تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها 81 في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، في وقت تخيم فيه على العالم أزمات عديدة أعيت من يداويها رغم توفر العلاج، لكن في غياب الإرادة السياسية التي تعترف بأن العالم بعد 8 عقود قد تغير تماما ولم يعد قويا كما كان. وكتبت تحت عنوان: شراكة لنظام عالمي عادل.
0: يبدأ برلمان العالم دورته الجديدة وفي أجندته العديد من القضايا الساخنة، مثل الأمن والسلم الدوليين وإحياء وتعزيز الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وإصلاح المنظمة الدولية نفسها وفعالية أهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي وحقوق الإنسان واختيار القيادات الجديدة للأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها.
1: وخلصت الصحيفة إلى أن إصلاح الأمم المتحدة وترقية أدوات وقواعد عملها لتصبح أكثر تمثيلا وعدالة وكفاءة يمثل أولوية منذ أكثر من 3 عقود، وقد نجحت الأمم المتحدة في تحديث بعض هياكلها، لكنها وقفت في عقبة إصلاح مجلس إدارة العالم طويلا من دون أي تقدم، بل من دون رغبة في التنازل عن حقوق لم تعد تتناسب مع العدالة الدولية وتتعارض مع إرادة المجتمع الدولي. وأضافت:
0: إن النظام الدولي الذي تنهض فيه الأمم المتحدة بدور محوري يواجه منذ سنوات تحديات غير مسبوقة. العالم اليوم أشد ما يكون حاجة للأمم المتحدة ولدورها المركزي والمحوري في تنظيم العلاقات الدولية للعبور السهل والسلس أمام التحديات الماثلة والمتجددة.

0: والآن التوقف مع أهم ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة اليوم والزميل جورج طريف.
1: اهتمت صحيفة الرأي الأردنية الصادرة اليوم بتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، والذي قال فيها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن واشنطن لا تؤيد ضم إسرائيل للضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله لموقع أكسيوس الأمريكي تعقيبا على طرح إسرائيل عطاءات لبناء مستوطنة جديدة في منطقة E1 بالضفة الغربية، إن استمرار الضفة الغربية على ما هي عليه يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف الإدارة الأمريكية في تحقيق السلام في المنطقة. صحيفة الدستور ركزت من جانبها على إدانة وزراء خارجية كل من السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وأندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر والأردن لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة ورفضهم الكامل للمخططات الاستيطانية شرق القدس الشرقية. وقالت الصحيفة أن الوزراء حذروا في بيان مشترك لهم من أن مخطط E1 الاستيطاني يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم، ما يهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة على أساس خطوط 4 من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جورج طريف، إذاعة الكويت، عمان.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. تصعيد تجاري جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بعد انهيار المفاوضات بين البلدين وإعلان واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الكندية، في خطوة توعدت أوتوا بالرد عليها بالمثل، مما يفتح الباب أمام مواجهة تجارية قد تمتد تداعياتها إلى قطاعات اقتصادية واسعة في البلدين.
1: دخلت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا مرحلة جديدة من التصعيد بعد انهيار المفاوضات بين البلدين وإعلان واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية، في خطوة ردت عليها أوتوا بالتلويح بإجراءات مماثلة. الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير قال أن كندا رفضت استكمال الاتفاق وفق الشروط التي جرى التوافق عليها خلال الأيام الماضية، معتبرا أن مطالب كندية جديدة وتراجع عن بعض الالتزامات السابقة أخل بالتوازن الذي توصل إليه المفاوضون. ويأتي انهيار المحادثات رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع أن البلدين كانا قريبين من التوصل إلى اتفاق، ما يعكس حجم الخلافات التي برزت في المرحلة الأخيرة من التفاوض. في المقابل قدم رئيس الوزراء الكندي مايك كارني رواية مختلفة، مؤكدا أن التعديلات التي طرحتها واشنطن في اللحظات الأخيرة كانت مجحفة وغير مجدية اقتصاديا، وأن التقدم المحقق لم يكن كافيا لتلبية المصالح الكندية، ما دفعه إلى تعليق المفاوضات واستدعاء الفريق الكندي إلى أوتاوا. كارني توعد أيضا بالرد على الرسوم الأمريكية بالمثل وفق مبدأ الدولار بالدولار، مؤكدا أن بلاده ستتحرك لحماية العمال والشركات الكندية من تداعيات الإجراءات الجديدة. وتشمل الرسوم الأمريكية مئات المنتجات الكندية، فيما تركزت الخلافات خلال المفاوضات على قطاعات رئيسية من بينها السيارات والصلب والألمنيوم، إضافة إلى الإجراءات الانتقامية الكندية والقيود المفروضة على بعض المنتجات الأمريكية. ويحمل التصعيد أبعاد اقتصادية تتجاوز مسألة الرسوم بالنظر إلى حجم التشابك بين اقتصادي البلدين وسلاسل التوريد العابرة للحدود، إذ تقترب قيمة التجارة السنوية في السلع والخدمات بينهما من 900 مليار دولار. وبين الرسوم الأمريكية والرد الكندي المرتقب يفتح انهيار المفاوضات فصلا جديدا من المواجهة التجارية بين أكبر شريكين في أمريكا الشمالية، وسط مخاوف من انتقال تداعياتها إلى الشركات والمستهلكين وزيادة الضغوط على قطاعات صناعية تعتمد على حركة التجارة المتبادلة بين البلدين.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ محمد فايز فرحات، الباحث في الشؤون الآسيوية. فأهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا
0: ومرحبا. إذن تصعيد تجاري جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بعد انهيار المفاوضات بين البلدين، في المقابل إعلان واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%. إلى أي مدى يعكس هذا الفشل بين واشنطن وأوتاوا ينطلق إلى اتساع الخلافات الاقتصادية بين البلدين؟
2: نعم، يعني هذا الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هو خلاف له دلالات كبيرة بالمقارنة بالخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. في حالة الولايات المتحدة الأمريكية والصين هو خلاف أو جزء من صراع على قمة النظام الدولي وصراع بين البلدين حول إعادة هيكلة النظام الدولي وفقا لمصالح ورؤية كل طرف. لكن في حالة الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فيعني هو خلاف يعكس يعني خلافات داخل البيت الأوروبي، يعني كما نعلم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بجانب دول أخرى هناك أطر كثيرة تجمع بينهما، هناك مجموعة الدول السبعة الصناعية، هناك أيضا علاقات الجوار بين الاقتصادين والتي تطور في إطارها يعني علاقات اعتماد متبادل كبير بين الجانبين. وبالتالي عندما يحدث مثل هذا الخلاف هذا يحمل دلالات يعني كبيرة.
0: نعم، هناك أستاذ محمد إصرار، ألا تلاحظ هناك إصرار قوي هذه المرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على فرض رسوم جمركية يعني تصل إلى 50%؟ ما دلالته؟ هل الرسوم الجديدة ورغت ضغط من إدارة الرئيس الأمريكي لدفع هذه المرة كندا إلى تقديم تنازلات، أم أنها بداية لحرب تجارية أوسع؟
2: كلا الاحتمالين أعتقد لا يمكن نفيهما. يعني هو جزء من فلسفة الإدارة الأمريكية في إدارة المفاوضات مع أي طرف خارجي بشأن القضايا الخلافية. الإدارة الأمريكية تميل إلى ممارسة أقصى ضغوط ممكنة حتى تنتزع أكبر يعني تنازلات ممكنة من جانب الطرف الآخر. لكن بالإضافة إلى ذلك، يعني إذا عدنا إلى خبرة الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين وحرب الرسوم الجمركية التي بدأت بينهما في ظل أو في مرحلة الإدارة السابقة للرئيس الأمريكي في عام 2018 وما تبعها، يعني أعتقد أنه يمكن في بعض الحالات ألا يحدث هذا التنازل من جانب الطرف الآخر. حرب الرسوم الجمركية مع الصين ما زالت قائمة حتى الآن رغم كل المفاوضات التي جرت بين الجانبين، فبالتالي ليس بالضرورة أن تؤدي مثل هذه الضغوط على الجانب الكندي أن تؤدي إلى تنازلات من جانب الحكومة الكندية، بل قد تصل الأمور إلى مزيد من التصعيد.
0: نعم.
2: النقطة الأخرى أيضا التي يجب أخذها في الاعتبار أن مسألة الرسوم الجمركية أصبحت جزء من فلسفة الإدارة الأمريكية في التعامل مع الشركاء والمنافسين، وأصبحت جزء من الفلسفة الاقتصادية لإدارة الاقتصاد الأمريكي. الإدارة الأمريكية الحالية يعني ما زالت نظرتها سلبية للعولمة، ما زالت نظرتها سلبية للانفتاح الاقتصادي.
0: أستاذ محمد، دعني قبل الانتقال إلى هذه النقطة نبقى في الرسوم الأمريكية. كيف يمكن برأيك أن تؤثر الرسوم الأمريكية على الاقتصاد الكندي وبالتالي حركة التجارة بين البلدين؟
2: بالتأكيد إذا استمرت هذه الرسوم الجمركية هذا سيؤثر على حجم التجارة بين البلدين، لأنه كلما ارتفع مستوى الرسوم الجمركية كلما تراجع إلى حد كبير حجم التجارة الدولية على المستوى الثنائي. لكن الأهم أيضا هو تأثير هذه الرسوم الجمركية على قطاعات اقتصادية بعينها، قطاع السيارات، قطاع صلب الألمنيوم، لأن هذه القطاعات مهمة لأي اقتصاد، وبالتالي عندما تتأثر فهذا يؤثر على حجم العلاقات التجارية ويؤثر على هذه القطاعات وعلى العاملين بها.
0: نعم. وكيف ترى إعلان كندا أنها سترد بالمثل؟
2: يعني هذه مسألة متوقعة، وكل الخبرات السابقة أشارت إلى أنه عندما يقوم طرف برفع الرسوم الجمركية يقوم الطرف الآخر بالتأكيد بالتعامل المعاملة بالمثل، لأنه عندما تتأثر قطاعات اقتصادية مهمة ويتأثر العاملين بها يعني هذا يحول القضية إلى جزء من يعني الرأي العام، وبفضلا عن تأثيراتها الاقتصادية، وبالتالي مسألة المعاملة بالمثل تكون حاضرة في إدارة مثل هذه الأزمة.
0: نعم. إذن من القاهرة الأستاذ محمد فايز فرحات الباحث في الشؤون الآسيوية، شكرا جزيلا لك.
3: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: أجرى مجلس الأمن الدولي الجولة الثانية من التصويت الاسترشادي لاختبار واختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة من دون الكشف عن نتائج الاقتراع، فيما لا يزال التوافق على مرشح محدد بعيد المنال.
4: أجرى مجلس الأمن جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة في إطار عملية اختيار خلف البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية ومدتها 5 سنوات في 31 من ديسمبر 2026، ولم تعلن أي نتائج رسمية للجولة الجديدة، فيما قال سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة زينون ناغاي موكونغو عقب التصويت إن التوصل إلى توافق ما زال سابقا لأوانه. من جانبها قالت سفيرة الدنمارك لدى الأمم المتحدة كريستينا لاسن التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن المرشحين سيتم إبلاغهم بنتائج التصويت عبر بعثاتهم الدائمة، مشيرة إلى أن المجلس يبحث موعد الجولة المقبلة من الاقتراع. ويتنافس حتى الآن 8 مرشحين على المنصب، بينهم 3 رجال وخمس نساء، في سباق لخلافة غوتيريش الذي يتولى قيادة المنظمة الدولية منذ عام 2017. وكانت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان قد حصلت على أكبر عدد من الأصوات المؤيدة في الجولة الأولى من التصويت الاسترشادي التي أجريت في 30 من يوليو الماضي. ويأتي السباق على منصب الأمين العام في مرحلة شديدة الحساسية بالنسبة للأمم المتحدة، في ظل تراجع فعالية العمل متعدد الأطراف واستمرار الانقسامات داخل مجلس الأمن بشأن عدد من الأزمات الدولية، إلى جانب الضغوط المالية الكبيرة التي تواجه المنظمة. ومن المنتظر أن تتواصل جولات التصويت الاسترشادي خلال الفترة المقبلة قبل أن ينتقل مجلس الأمن إلى مرحلة التوصية بمرشح واحد، تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده أمينا عاما للمنظمة الدولية.
0: الثانية تماما، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن التحول لحرب اقتصادية على إيران لا يعني أن الخيارات العسكرية الأمريكية محدودة، ويجب التأكيد على أن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 68 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة جنوب لبنان. الجيش اليمني يعلن إحباط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي غربي تعز. إدانات عربية ودولية لخطط الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. روسيا تهاجم بالصواريخ البالستية العاصمة الأوكرانية كييف. روسيا تشن هجوما صاروخيا على العاصمة أوكرانية كييف، وأوكرانيا تستهدف مستودعا لثاني أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا. البحرية الأمريكية تعلن عبور طائرة استطلاع لمضيق تايوان، والجيش الصيني يقول إنه تتبع الطائرة وراقب تحركاتها طوال فترة عبورها المضيق. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن انهيار المفاوضات التجارية مع كندا وتطبيق رسوم جمركية بنسبة 50%، ورئيس الوزراء الكندي توعد بالرد على أي رسوم بإجراءات مماثلة. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على كوبا. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن إخراج محمد السلطان. إلى اللقاء.
3: حدث وتعليق.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج قصة رياضية، ليال كروية لا تنسى، مدرجات تهتز فرحا وأخرى تفيض بالدموع، لحظات قلبت الموازين، أهداف غيرت التاريخ، ومواجهات حفرت في الذاكرة. نعود فيها إلى الليالي الساحرة، ليال رويت فيها أعظم الحكايات، حكاية أبطال صنعوا المجد وخصوم رفضوا الانكسار. وهنا تبدأ القصة، قصة رياضية، من إعداد عمر السند، تقديم مشاري الفليج عمر السند، تنفيذ محمد المطيري، إخراج علي الريان.
6: كرة بمحاولة تسليلات في منطقة الجزاء، جنون جنون
7: جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا جننتنا جننتنا، مستحيل مستحيل، impossible impossible.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وفي برنامجكم برنامج قصة رياضية. في عالم كرة القدم هناك مباريات تنسى ومباريات أخرى تبقى خالدة في ذاكرة الجماهير، وهناك لاعبون لا تقاس عظمتهم بعدد الأهداف بل بالأثر الذي تركوه في المستطيل الأخضر. في برنامج قصة رياضية نفتح صفحات من تاريخ اللعبة، نستعيد اللحظات التي صنعت المجد والنجوم الذين كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب. في حلقتنا اليوم سنتوقف عند واحدة من أشهر لقطات الكالتشيو قبل أن ننتقل إلى قصة أحد أكثر لاعبي الوسط أناقة في تاريخ كرة القدم. كل هذا وأكثر رفقة زميلي مشاري الفلي. مشاري مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور زميلي عمر، وكما تعودنا في برنامج قصة رياضية مع حكايات كروية جديدة، واليوم لدينا حكايتين، فلننطلق سريعا.
0: لننطلق سريعا لقصتنا الأولى.
2: في عالم كرة القدم هناك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نعود بكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير فيها التاريخ.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محورنا في هذه الحلقة كاكا سامويل، لقطة خلدها ديربي ميلانو. في كرة القدم هناك أهداف تنسى مع مرور الوقت، وهناك لقطات تبقى عالقة في الأذهان لسنوات طويلة. من بين تلك اللقطات في ديربي ميلانو، وتحديدا 23 ديسمبر من عام 2007، عندما التقى الميلان مع الانتر في واحدة من أكثر مباريات الدوري الإيطالي إثارة. زميلي مشاري، يعني عند الحديث عن هذه المباراة لنرجع قليلا، الميلان حامل لقب دوري الأبطال في عام 2007 أمام ليفربول، يدخل المباراة ممر شرفي للإنتر، لميلان من الإنتر بطل عالم الأندية. مباراة لديها فيها الكثير من القصص. كارلو أنشيلوتي على طرف الميلان والحقبة الذهبية أو بداية نهاية الحقبة للميلان، الإنتر رفقة مانشيني وتعتبر نهاية لحقبة مانشيني في النهايات وبداية حقبة مورينيو والثلاثية التاريخية.
1: بكل تأكيد أعتقد بأنها مباراة تحمل في طياتها الكثير من الحكايات، ولكن ربما الحدث الأبرز قبل أن نأتي لمن سجل الأهداف وكل ذلك هو إصابة والتر سامول في ذلك الوقت، يعني أحد أهم المدافعين في الدوري الإيطالي،
0: يسمى بالحائط.
1: بكل تأكيد هو بصراحة هو هذا المدافع، أنا أتذكر جيدا عندما كان يلعب في إيطاليا وصنف في أحد المواسم بأنه أفضل مدافع في الدوري الإيطالي، في وقت كان فيه الدوري الإيطالي معروف بأن أقوى المدافعين متواجدين في الكالتشو الإيطالي. ثم ذهب إلى ريال مدريد،
0: صحيح،
1: وفي ريال مدريد يمكن لم يظهر بالصورة التي كان عليها في الدوري الإيطالي، لأن دائما نتحدث بأن مهما كان المدافع مميز لم يكن أمامه حائط صد في وسط الملعب، تحديدا لاعب الارتكاز أو الديفنسيف ميدفيلدر
0: أنكرمان،
1: إن لم يكن متواجد فبالتالي سيعاني هذا المدافع. لماذا؟ لأن الريال في تلك الفترة استغنى عن خدمات ماكاليلي، وبالتالي لم يكن هناك لاعب في هذا المركز بشكل جيد، فكان أغلب المدافعين وإن كانوا مميزين كأسماء ولكن في ريال مدريد عانوا كثيرا في تلك الفترة أمام المد الهجومي للفرق المنافسة. ولكن نعود لحكاياتنا عن هذه المباراة. والتر سامويل مميز بأدائه، ولكن عندما واجه موهبة كبيرة اسمها كاكا، ريكاردو إزيكسون ليتي الشهير بكاكا، حاول أن يتدخل لإيقاف الكرة، ولكن حركة كاكا الفنية، الوقفة الفنية التي قام بها، أدت إلى التوقف المفاجئ إذا تتذكر
0: صحيح
1: لوالتر سامويل، وهو ما أسفر عن إصابته بطبعا قطع بالرباط الصليبي بسبب هذه الحركة الفنية.
0: هي كان لوضع المستمعين على مستوى الحدث،
1: اشرحها للمستمعين.
0: كاكا كان على الطرف الأيمن في منتصف، في بعد منتصف الملعب بقليل،
1: نعم صحيح، في الدقيقة 37،
0: صحيح، ووالتر سامويل مع كاكا على طريقة المانتومان،
1: صحيح،
0: يستمر كاكا في الفنت مع الكرة ووالتر سامويل يتراجع، وبعد ذلك يأخذ على الشمال والتر سامويل، ثم على اليمين بعدها تشاهد والتر سامويل بعد خط ال 18 بقليل، من بعد منتصف الملعب إلى بعد خط ال 18 لفريق الإنتر، وتشاهد والتر سامويل يسقط وهو يحاول النهوض مرة أخرى والتر سامويل، ولكن
1: لا يستطيع
0: الركبة لا تحمل والتر سامويل،
1: رباط صليبي، صحيح،
0: رباط صليبي،
1: ولكن الإصابة حدثت من الحركات الفنية لكاكا تحديدا كما ذكرت أنت وشرحتها، هي من تسببت في إصابة اللاعب.

0: ادي امامنا التحرك وادي امامنا كاكا المهاره والمراوغه وكاكا واحده وكاكا ثانيه وكاكا ولكن اتاخر كاكا ومسانده من سيدورف الى كاكا ما زال البحث عن كاكا هنا الاعاده دي شوف الاعاده شوف الاعاده شوف الاعاده شوف كام بيسو شوف كام بيسو سي اس كا ادي امامنا الاعاده شوف حضراتكم هنا ادي الاصابه هنا ادي حدث نوع من الالتواء كاكا يعني اصاب وولتر سامويل بالتواء والتواء صعب جدا في الركبه
1: كاكا 2 contro 2 possibilità di contropiede su Samuel prova ad accelerare Kaká più veloce dell'avversario Kaká lo salta ancora Kaká entra in area di rigore Kaká ancora un dribbling cambiasso Kaká resiste Seedorf Kaká ancora in area di rigore ha recuperato però l'Inter e poi cambiasso

0: زميلي مشاري، لعله كاكا مع الكره يعتبر من اسرع اللاعبين على مر التاريخ. صحيح. عندما تغير الكره بالاتجاه اليمين والشمال
1: ويفعل ذلك على سرعه عاليه.
0: المدافع انا اعتقد سامول في هذه اللقطه كان هناك ضغط كبير على الركبه،
1: ستريس عالي على الركبه، ولذلك حدثت الاصابه
0: في هذه المباراه تحديدا. التذكير أندريا بيرلو سجل الهدف الاول
1: من مسافه بعيد
0: عن طريق ركله حره
1: 25 يارد.
0: بعد ذلك الانتر عاد بالنتيجه بهدف مقابل هدف عن طريق كروز. وبعد ذلك سجل كامبياسو،
1: استيبان كامبياسو حسم المباراه في الدقيقه 63 بفوز انتر ميلان بكل تاكيد في تلك المباراه. ولكن يبقى الحدث الابرز في يعني الديربي، ديربي طبعا ميلانو بين الانتر والميلان، هو يبقى يعني ربما اصابه اللاعب والتر سامويل في ذلك اللقاء.
0: للتذكير في لمستمعينا الكرام، تشكيله اللقاء للفريقين على مستوى الميلان: ديدا في حراسه المرمى، ماسيمو اودو على الخط الايمن، اليساندرو نيستا، كالادزي اللاعب الجورجي، وباولو مالديني على مستوى الطرف الايسر. في خط المنتصف: أمبروزيني، بيرلو، كارجستا، وغاتوزو، سيدورف كاكا، بيبو، إنزاغي على مستوى الهجوم. أما فيما يخص النيراتزوري أو انتر ميلان، خوليو سيزر.
1: أين هي هذه الأسماء الآن في الدوري الإيطالي؟
0: بإذن الله ستعود، وأنا متأكد من ما أتحدث به، ستعود هذه الأسماء على مستوى الدوري الإيطالي وعلى مستوى الميلان وعلى مستوى الإنتر كذلك، وأن متواجدين حاليا في الإنتر. في الإنتر زميلي مشاري، مايكون على مستوى الطرف الأيمن، خوليو سيزر الحراس البرازيليين،
1: صحيح،
0: مايكون
1: على جوليو سيزر، وهناك ديدا في الناحية الأخرى،
0: إيفان كوردوبا، ووالتر سامو الذي خرج في الشوط الأول، ماكسويل على مستوى الطرف الأيسر، كيفو مدرب الانتر الحالي، كامبياسو، وزانيتي على مستوى وسط الملعب، خيمينيز، خوليو كروز، وزلاتان إبراهيموفيتش. الميلان كما عودنا كارلو رفقة الميلان، خطة الشجرة كما يسمونها، 4-3-2-1، والنيراتزوري 4-3-1-2 مانشيني. هذه الحقبة زميلي مشاري هي نهاية فترة الميلان رفقة كارلو أنشيلوتي.
1: وعلى فكرة انهاها الميلان في المركز الخامس في نهاية الموسم،
0: صحيح،
1: موسم 2007-2008. من كان بطلا؟ كان انتر ميلان،
0: انتر ميلان
1: ب 82 نقطة، صحيح، في ذلك الوقت في 85 نقطة.
0: صحيح.
1: ربما حل ثانيا نادي روما ب 82 نقطة.
0: ميلان نهاية حقبة رفقة كارلو أنشيلوتي، كانت هناك ضغوطات على مستوى الدوري، لم يقدم أداء جيد، على الرغم من أنه في الموسم الذي قبله كان هو بطل الأبطال،
1: بطل دوري أبطال أوروبا،
0: صحيح،
1: على حساب ليفربول الإنجليزي تحديدا في المباراة النهائية. وبالمناسبة بين 2003 و2007 الميلان وصل للنهائي 3 مرات، 2003 وحقق اللقب على حساب يوفنتوس، 2005 وخسر بركلات الترجيح أيضا أمام ليفربول بعد العودة في اللقاء بعد أن كان متقدما بثلاثية بيضاء، وعاد ليفربول وتعادل 3-3، وفي عام 2007 على حساب ليفربول حقق لقب دوري أبطال أوروبا.
0: صحيح. وبعد ذلك، ما بعد فترة مانشيني، جوزيه مورينيو يكون على جهاز رأس الجهاز الفني لنادي انتر ميلان، ويحقق الثلاثية
1: الشهيرة موسم 2009-2010.
0: صحيح. تقريبا هذا الديربي أو ديربي الميلان كان هو نهاية حقبة الميلان رفقة كارلو أنشيلوتي، وبداية الانطلاقة للإنتر في على مستوى الأوروبي تحديدا، لأن على مستوى الدوري كان هو حقق عدة ألقاب رفقة مانشيني.
1: الانتر. ولكن أنا أعتقد أن الانتر في تلك الفترة كانت فترة مميزة، خصوصا الفترة التي شهدت أيضا ربما خروج يوفنتوس من المنافسات بشكل كبير بعدما حدث في عام 2006.
0: نعم.
1: وهبوط يوفنتوس إلى السيري بي أو السيري بي كما يطلق عليها. وكان مسألة عودة اليوفي، يعني حتى بالمناسبة في نفس الموسم اليوفي حل ثالثا،
0: صحيح،
1: 72 نقطة، يعني بفارق تقريبا 13 نقطة عن المتصدر نادي انتر ميلان. ما بعد فترة مورينيو في 2010،
0: رانيري كان المدرب في تلك الفترة،
1: عاد اليوفي مرة أخرى وبدأ يستلم اللقب لمواسم طويلة حقيقة. شاهدنا اليوفي يعني بعد 2012 تحديدا يعني عندما حقق الميلان في عام 2012، ومن ثم استلم اليوفي مهمة تحقيق ألقاب الدوري الإيطالي لتسعة مواسم على التوالي، نتذكر ذلك جيدا، قبل أن تغيب طبعا في المواسم الستة الأخيرة.
0: بدأها مع كونتي وأنهاها مع ماروزو ساري وما بينهما أليجري في المواسم
1: ماسيميليانو
0: أليجري، وكذلك أليجري في دوري الميلان في 2012 كان ماسيميليانو أليجري هو مدرب الميلان،
1: ولكن كان يقدم كرة مختلفة عما نشاهده منه في الآونة الأخيرة حقيقة.
0: الأدوات مختلفة زميلي مشاري ما بين الميلان الحالي وميلان 2012.
1: بالمناسبة هو الآن في نابولي صحيح؟
0: في نابولي حتى الآن في نابولي صحيح. هذا ما يخص اللقطة الشهيرة كاكا سامويل في دربي ميلانو. لننتقل سريعا إلى قصتنا الأخرى ولكن بعد هذا الفاصل.
2: في عالم كرة القدم هنالك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نأخذكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير التاريخ.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محورنا الآخر في هذه الحلقة ريدوندو، لعل لاعب ريال مدريد، لاعب تنريفي. زميلي مشاري، ريدوندو بدأ مسيرته الاحترافية مع أرخنتينوس جونيور، بعد ذلك انتقل إلى تنريفي في عام 90 وبدأ العالم يشاهد موهبة ريدوندو. السؤال، وبعد تنريفي ذهب إلى ريال مدريد، السؤال الذي يتبادر للذهن، ريدوندو لا يوجد له ظهور على المستوى الإعلامي خصوصا في فترة التسعينيات، سواء رفقة المنتخب الأرجنتيني، يعني عندما نتحدث عن المنتخب الأرجنتيني في عام 96 و97 و98 نتحدث عن فيرون، الميدا، سيميوني،
1: وكان موجود مع المنتخب الأرجنتيني على فكرة، ولعب مباريات دولية يعني ليست قليلة، ولكن المشكلة أنه خلال حقبة باساريلا تحديدا هو اختفى عن المنتخب الأرجنتيني بسبب الحادثة الشهيرة لمسألة قص الشعر.
0: نعم.
1: عندما طلب المدرب باساريلا، وهو لم طبعا يستمع للمدرب، وبالتالي لم ينضم للفريق الذي شارك في مونديال عام 98، رغم أنه كان في أوج عطائه وربما كان أفضل لاعب ارتكاز في العالم. على فكرة لدى الكثيرين فرناندو ريدوندو هو أفضل لاعب ارتكاز، لأنه كان يجيد الافتكاك، لاعب لديه قدرة عالية، ولكن أيضا كان لاعب مهاري، كان لاعب أنيق، لاعب الارتكاز الذي يمتلك مهارات وإمكانيات اللاعب صانع الألعاب واللاعب المهاجم، أيضا كان في المراوغة رائع جدا. ولعل أحد أبرز المشاهد التي شاهدناها في تاريخ الشامبيونز ليج الهدف الرائع الذي سجله راؤول غونزاليس في مرمى مانشستر يونايتد في موسم 99-2000، عندما قام بحركة خيالية من ناحية المهارة ضرب الكرة بكعبه من الناحية اليسرى واستلامها مرة أخرى، كأنه مرر الكرة لنفسه بالكعب، ومن ثم مررها على طبق من ذهب لراؤول غونزاليس ليسجل في مرمى مانشستر يونايتد هدف يبقى من أجمل الأهداف في تاريخ الشامبيونز ليج أو دوري أبطال أوروبا. فهو لاعب كان أنيق جدا، مهاري جدا، رغم كونه لاعب ارتكاز، لكن ليس لاعب ارتكاز عادي بل بإمكانيات خاصة وعالية. ولذلك هناك من يرى، إن أردت أن تقيس إمكانيات لاعب الارتكاز، فإن فرناندو ريدوندو هو المسطرة التي يمكن أن يقاس عليها أداء لاعبي الارتكاز اللاحقين. ولكن هناك طبعا أيضا من يختلف مع هذا الأمر، كان لاعب مميز جدا، بدأ مشواره الرائع في، يعني لا نتكلم عن فترته في الأرجنتين مع أرخنتينوس جونيورز، طبعا أرخنتينوس جونيورز هو أصلا يعني من مناجم كرة القدم.
0: نعم.
1: كثير من اللاعبين الرائعين خرجوا من أرخنتينوس جونيورز، نتكلم عن دييغو أرماندو مارادونا، فرناندو ريدوندو، والكثير من اللاعبين. ولكن هو يعني فرناندو ريدوندو عندما ذهب لنادي تنريفي في إسبانيا قدم مواسم رائعة هناك ليلفت أنظار النادي الملكي ريال مدريد، وانتقل وذهب لنادي ريال مدريد ليقدم مواسم رائعة، يحقق لقبين في الدوري الإسباني وكذلك لقبين في الشامبيونز ليج في طبعا عام 98 وفي عام 2000، وبالتالي هو حقق الكثير. لم يلعب كثيرا بعد ذلك بسبب الإصابة التي ألمت به في نادي إيسي ميلان الإيطالي. مشواره في ميلان رغم أنه استمر لأربع مواسم لكنه خاض فقط 33 مباراة، عدد قليل جدا من مباريات عمر.
2: Redondo for Real Madrid taking on Henning Berg. Fantastic skill from the Argentinian international. Still Redondo. It's Raul. They are walking away with it. Two goals in as many minutes from Raul. And Manchester United are on the verge of going out here.
3: Tres hombres para dos. Recupera de nuevo Fernando Redondo. Busca la diagonal. Combina con Raul. Puede buscar el pase. Combina de nuevo con Fernando Redondo. Puede marcar. Y gol. Gol de Fernando Redondo. En esa pared, doble pared, triple pared entre Fernando Redondo y Raúl González Blanco.

0: صحيح زميلي مشاري، فرناندو رونالدو لاعب يعني متكامل على مستوى وسط الملعب أو كرقم ستة في وسط الملعب. البعض يشبه على سبيل المثال باتريك فييرا مقارب لستايل أو طريقة فرناندو ريدوندو.
1: ليس بالضرورة، باتريك فييرا لاعب الارتكاز التقليدي ولكن على أعلى مستوى، صحيح؟ إنما فرناندو ريدوندو يعني لاعب ارتكاز لكن لديه إمكانيات مهارية عالية جدا، بإمكانك أن تغفل أنه لاعب ارتكاز وتعتقد بأنه صانع ألعاب.
0: نعم،
1: لهذه الدرجة، وكأنه لاعب رقم 10 ولكنه فعليا رقم 6. تخيل، يمكن في عصرنا الحالي هناك الكثير من اللاعبين الآن في هذه المراكز يتميزون، ولكن ليس بالضرورة كلاعبي ارتكاز. يعني بيدري لاعب وسط ملعب متأخر إلى حد ما، ولكنه ليس لاعب ارتكاز تقليدي.
0: صحيح.
1: لأنه أيضا مهاري. فيتينيا مثلا مميز جدا، ولكن فيتينيا أقرب للرجيستا من لاعب الارتكاز، صحيح؟
0: صحيح.
1: إنما فرناندو ريدوندو كان لاعب ارتكاز ولكن إمكانياته ومهاراته وكأنه صانع ألعاب، وبالتالي هو يعني كان قادر على الخروج بالكرة وبدء الهجمات دائما لأي فريق يلعب فيه.
0: هناك كذلك عدة تساؤلات على مستوى انتقال ريدوندو من ريال

0: لويس فيغو، لكن هناك كان قبل ذلك كانت هناك تصريحات لريدوندو كانت مناهضة لبريز في تلك الفترة. يعني البعض يتحدث يعني
1: أنا أعتقد أن أغلب اللاعبين في مسألة الانتخابات الرئاسية للأندية يعني لا يدخلون فيها بشكل مباشر، ولذلك لا أعتقد أن يعني ريدوندو كان له دور كبير في ذلك إذا سألتني على رأيي الشخصي المتواضع، ولكن أعتقد هو يعني استمر لفترة يعني جيدة مع ريال مدريد، وبالتالي هو كان ينتظر ربما تجربة جديدة. وفي ذلك الوقت أيضا كان ما زال الدوري الإيطالي أيضا دوري يعني مميز، وبالتالي الذهاب لنادي مثل ميلان على فكرة يعني هو كان شيء أيضا جيد بالنسبة لك كلاعب، رغم أن نعلم بأن ريال مدريد هو النادي الأكبر في أوروبا تاريخيا وكل ذلك، ولكن أيضا تجربة الدوري الإيطالي، هو يعني لعب في الدوري الأسباني فكان ربما يريد أن يخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي. وذهاب لميلان للأسف من أول الحصص التدريبية وتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وعاد بعد ذلك يعني حتى ذكرت الرقم قبل قليل يعني في 4 مواسم 33 مباراة فقط، رغم أنه على فكرة إنجازات ميلان في ذلك الوقت
0: دوري الأبطال
1: ستجد اسمه موجود لأنه موجود في الفريق، ولكنه لم يلعب فعليا. أنا لا أتذكر له حتى فعليا مباريات مع ميلان، رغم أنه يعني خاض 33 مباراة، لأنها يعني كانت قليلة ونادرة وأغلبها حتى مشاركات محدودة بسبب عدم جاهزية البدنية.
0: صحيح دقائق قليلة يعني صحيح. أنا أتذكر في دوري الأبطال في عام 2003 نزل دقائق أمام الإنتر في قبل النهائي ممكن 10 وربع أو 15 دقيقة، يعني شيء لا يذكر. شيء بشيء يذكر إصابات ريدوندو في تلك الفترة، قابلتها كذلك واسيدورف فيما بعد. الميلان استحدث في تلك الفترة الميلان لاب لتحديد لكثرة الإصابات، كانت هناك كثرة إصابات للاعبين الفريق.
1: دائما يطلق على هذه المسألة بأن يعني الميلان لاب لها يعني دور كبير في أو لريدوندو دور كبير في قيام الميلان باستحداث الميلان
0: لاب. وكذلك تم عمل يعني بعد ريدوندو كلارنس سيدورف كذلك صحيح. على مستوى إذا تذكر زميلي مشاري موضوع خلع ضرس العقل إنه كان يأثر على الفخذ، كانت في اللي كلارنس سيدورف،
1: لأن المسألة هذه أيضا حدثت على فكرة مع أرين روبن في البايرن.
0: صحيح صحيح. في الختام بين لقطة خالدة لكاكا في ديربي ميلانو ومسيرة استثنائية للنجم الأرجنتيني فرناندو ريدوندو، نكتشف أن كرة القدم ليست مجرد أهداف وانتصارات، بل قصص تروى وأسماء تترك بصمتها في ذاكرة الجماهير عبر الأجيال. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، بكل تأكيد نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج قصة رياضية لنفتح معا صفحة أخرى من صفحات التاريخ الكروي، ونستعيد حكايات صنعت مجد اللعبة الشعبية الأولى في العالم.
1: بكل تأكيد زميلي عمر، دائما حكايات جديدة في برنامج قصة رياضية من كل أسبوع، كونوا معنا دائما.
0: في أمان الله.

0: كنتم مع برنامج قصة رياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل: عمر السند، مشاري الفليت، محمد المطيري، والمخرج علي غلوم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أقلام كويتية. الكويت منارة للثقافة والفنون والأدب، وموطن احتضن الفكر والإبداع، فاجتمع على أرضه الأدباء والكتاب والمثقفون، وأسهموا في بناء مشهد ثقافي ترك بصمته في الذاكرة الكويتية والعربية. ومن هذا الإرث الثقافي العريق وصلت إذاعة دولة الكويت دورها بوصفها منبراً للأقلام الوطنية، وجسراً يصل بين المؤلفين والقراء، وحاضنة للكلمة التي تنبض بالمعرفة والجمال. ومن هنا يأتي برنامج أقلام كويتية لنفتح معكم صفحات الإبداع، ونسلط الضوء على تجارب المؤلفين والكتاب والمثقفين، ونجول بين أرفف المكتبات وصفحات الكتب والإصدارات الأدبية والفكرية، لنقترب من الحكايات التي ولدت منها النصوص، ومن الأفكار التي صنعتها الأقلام، ومن التجارب التي أثرت المشهد الثقافي في الكويت. أقلام كويتية. إعداد رشا خلف، تقديم سارة نجم، خالد بندر، تنفيذ عباس الفهد. برنامج أقلام كويتية، إخراج عقيل أشكناني.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الثقافي الأدبي أقلام كويتية.
1: أقلام كويتية الذي يفتح نوافذ المعرفة على اتساعها ويأخذكم في رحلة بين دفتي الكتب وبين تجارب الأدباء والمؤلفين والمثقفين لنكتشف معا ما تخبئه الكلمات من حكايات وما تحمله الأقلام من رؤى وأفكار إبداعية.
0: قبل أن يخط الكاتب أول كلمة، وقبل أن تفتح المكتبة أبوابها، وقبل أن تتصدر الكتب رفوف المعارض، كانت الكويت تكتب قصتها بطريقة أخرى.
1: نعم مستمعينا الكرام، تحديات الكاتب الكويتي المعاصر. يمثل الكاتب الكويتي المعاصر أحد أهم الفاعلين في المشهد الثقافي، إذ يقع على عاتقه نقل نبض المجتمع والتعبير عن قضاياه وتحولاته من خلال الكلمة والإبداع. ومع ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في التكنولوجيا والإعلام والثقافة، أصبحت مهمة الكاتب أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، حيث بات مطالبا بالموازنة بين الحفاظ على هويته الأدبية ومواكبة المتغيرات التي فرضها العصر الرقمي والانفتاح الثقافي. ومن هنا يواجه الكاتب الكويتي تحديات متعددة تتعلق بالنشر والقراءة والمنافسة وحرية الإبداع والوصول للجمهور، الأمر الذي يجعل من دراسة هذه التحديات ضرورة لفهم واقع الأدب الكويتي وآفاقه المستقبلية.
0: أما عن تحديات النشر والتوزيع، يعد النشر من أبرز التحديات التي تواجه الكاتب الكويتي، فإصدار كتاب لا يعني بالضرورة وصوله إلى القراء، وتتمثل أبرز المشكلات في التالي: ارتفاع تكاليف النشر والطباعة، محدودية توزيع بعض الكتب خارج الكويت، المنافسة الكبيرة بين الإصدارات الجديدة، وأخيراً صعوبة وصول الكاتب المستقل إلى دور النشر الكبرى. ورغم انتشار النشر الإلكتروني، فإنه لا يزال يواجه تحديات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والقرصنة الرقمية.
1: نعم سارة، وصلنا إلى تحدي القارئ في العصر الرقمي. أصبح الكاتب ينافس وسائل متعددة تجذب انتباه الجمهور، مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو والمحتوى السريع، فقد أدى ذلك إلى انخفاض الإقبال على القراءة المتعمقة لدى بعض الفئات، تفضيل المحتوى المختصر والسريع، تشتت اهتمام القارئ بين مصادر متعددة، وأصبح الكاتب مطالبا بتقديم محتوى يجمع بين الجودة والقدرة على جذب القارئ دون التفريط في القيمة الأدبية.
0: المحافظة على الهوية الثقافية من أبرز التحديات التي تواجه الكاتب الكويتي، تحقيق التوازن بين الانفتاح على الأدب العالمي والمحافظة على الهوية الوطنية، فالكاتب مطالب بتقديم أعمال تعبر عن المجتمع الكويتي وقضاياه، مع الاستفادة من التقنيات والأساليب الأدبية الحديثة دون أن يفقد خصوصيته الثقافية.
1: التطور التقني: أتاحت التقنيات الحديثة فرصاً واسعة للنشر والتواصل مع القراء، لكنها فرضت تحديات جديدة، منها ضرورة مواكبة النشر الرقمي، التسويق للأعمال الأدبية عبر المنصات الإلكترونية، التعامل مع النقد والتفاعل المباشر عبر وسائل التواصل، حماية الحقوق الفكرية من النسخ غير المشروع.
0: أما عن التحدي الاقتصادي، فيواجه كثير من الكتاب صعوبة في الاعتماد على الكتابة كمصدر دخل نتيجة محدودية العائد المالي من بيع الكتب، مما يدفع بعضهم إلى الجمع بين الكتابة وأعمال أخرى، وقد يؤثر ذلك في الوقت المتاح للإبداع والإنتاج الأدبي.
1: دور المؤسسات الثقافية: يمكن للمؤسسات الثقافية أن تسهم في دعم الكاتب الكويتي من خلال تشجيع النشر والترجمة، تنظيم المعارض والملتقيات الأدبية، دعم المواهب الشابة، توفير الجوائز الأدبية وبرامج الإقامة الثقافية، تعزيز الحضور للأدب الكويتي في المحافل العربية والدولية.
0: آفاق المستقبل: ورغم التحديات، فإن الكاتب الكويتي يمتلك فرصاً كبيرة بفضل انتشار المنصات الرقمية وتوسع حركة الترجمة وازدياد الاهتمام بالأدب الخليجي، كما أن الجيل الجديد من الكتاب يقدم تجارب متنوعة تعكس تطور المجتمع الكويتي وانفتاحه على الثقافات المختلفة مع الحفاظ على خصوصيته الوطنية.
1: النشر يشكل النشر الركيزة الأساسية في الحياة الأدبية والثقافية، فهو الوسيلة التي تتحول بها الأفكار والإبداعات إلى أعمال تصل إلى القراء وتسهم في نشر المعرفة. ولا تكتمل رحلة الكاتب بإنجاز نصه، بل تبدأ مرحلة جديدة تتمثل في نشره وإيصاله إلى المجتمع. ومع التطورات التقنية وتنوع وسائل النشر، أصبح هذا المجال يشهد تغيرات كبيرة أتاحت فرصا واسعة للكتاب، وفي الوقت نفسه فرضت تحديات تتعلق بالمنافسة والتسويق وحقوق الملكية الفكرية. ومن هنا تبرز أهمية النشر بوصفه شريكا أساسيا في ازدهار الحركة الأدبية والثقافية وتعزيز التواصل بين الكاتب والقارئ.
0: مفهوم النشر: النشر هو عملية إعداد العمل الأدبي أو العلمي وإخراجه إلى الجمهور عبر وسائل مختلفة، سواء من خلال الكتب المطبوعة أو الكتب الإلكترونية أو المنصات الرقمية، ويهدف إلى نشر المعرفة وتشجيع الإبداع وإتاحة الفرصة للكتاب للتواصل مع القراء.
1: نعم، من مفهوم النشر إلى أهميته، يمثل النشر أهمية كبيرة للكاتب والمجتمع، ومن أبرز جوانبه إيصال الأفكار والمعارف إلى أكبر عدد من القراء، دعم الحركة الأدبية والثقافية، تشجيع الإبداع واكتشاف المواهب الجديدة، حفظ الإنتاج الفكري وتوثيقه، تعزيز الحوار الثقافي وتبادل الخبرات بين الشعوب.
0: مستمعينا الكرام، نتوقف معكم في فاصل قصير ونواصل فقرات برنامجنا المنوعة.

0: عودة لكم مرة أخرى مستمعين الكرام، ولازلنا مستمرين معكم في برنامج أقلام كويتية.
1: تحديات النشر في الكويت. يواجه الكاتب الكويتي عددا من التحديات في مجال النشر، ومن أهمها ارتفاع تكاليف الطباعة والإخراج، محدودية توزيع بعض الإصدارات خارج الكويت، المنافسة الكبيرة في سوق الكتاب، ضعف التسويق لبعض الأعمال الأدبية، وانتشار القرصنة الإلكترونية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. ورغم هذه التحديات، فقد أسهمت معارض الكتب والمنصات الرقمية في توفير فرص أوسع لانتشار الإنتاج الأدبي الكويتي.
0: النشر الإلكتروني. شهد النشر الإلكتروني نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث أصبح بإمكان الكاتب نشر أعماله عبر المنصات الرقمية والوصول إلى جمهور واسع داخل الكويت وخارجها. ومن أبرز مزاياه سرعة النشر وسهولة الوصول، انخفاض التكاليف مقارنة بالنشر الورقي، الانتشار العالمي، سهولة تحديث المحتوى وإعادة نشره. إلا أنه يواجه تحديات مثل حماية حقوق المؤلف وضمان جودة المحتوى وصعوبة تحقيق عائد مادي مستقر لبعض الكتاب.
1: أما عن مستقبل النشر، فيتجه مستقبل النشر نحو التكامل بين الوسائل الورقية والرقمية، مع الاستفادة من التقنية الحديثة في التسويق والتوزيع. كما يتوقع أن يزداد الاعتماد على الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، إلى جانب استمرار أهمية الكتاب الورقي لدى شريحة كبيرة من القراء.
0: نعم، وصلنا الآن إلى التسويق. يشهد العالم اليوم تطوراً كبيراً في وسائل الاتصال والإعلام، مما جعل التسويق عنصراً أساسياً في نجاح مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الأدبي والثقافي. فلم يعد إصدار الكتاب كافياً لضمان وصوله إلى القارئ، بل أصبح يحتاج إلى خطة تسويقية تبرز قيمته وتعرف الجمهور بمضمونه. ومن هذا المنطلق أصبح التسويق الأدبي أداة مهمة لدى الكاتب، وتعزيز حضور الكتاب في الساحة الثقافية وتمكينه من الوصول إلى أكبر شريحة من القراء في ظل المنافسة المتزايدة في سوق النشر.
1: مفهوم التسويق الأدبي. التسويق الأدبي هو مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى التعريف بالكتاب والكاتب وجذب القراء وزيادة انتشار العمل الأدبي، وذلك باستخدام وسائل متنوعة مثل معارض الكتب ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
0: أهمية التسويق للكاتب. يسهم التسويق في تحقيق العديد من الفوائد، منها التعريف بالكاتب وإبراز هويته الأدبية، زيادة انتشار الكتاب ووصوله إلى شريحة أكبر من القراء، دعم المبيعات واستمرار الإنتاج الأدبي، بناء علاقة مباشرة بين الكاتب وجمهوره، تعزيز حضور الأدب المحلي في الأسواق العربية والعالمية.
1: أما أبرز وسائل التسويق الحديثة فهي كالتالي: الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المشاركة في معارض الكتب والفعاليات الثقافية، إجراء اللقاءات الإعلامية والبودكاست، التعاون مع المؤثرين والمراجعين المتخصصين في الكتب، إنشاء مواقع إلكترونية أو مدونات خاصة بالكاتب، واستخدام الإعلانات الرقمية للوصول إلى جمهور أوسع.
0: تحديات التسويق الأدبي. رغم تعدد وسائل التسويق، يواجه الكاتب عدداً من التحديات، منها المنافسة الكبيرة بين الإصدارات الجديدة، محدودية الميزانيات المخصصة للتسويق، صعوبة الوصول إلى الجمهور المستهدف، والاعتماد أحياناً على الشهرة أكثر من جودة العمل، سرعة تغير اتجاهات الجمهور في البيئة الرقمية.
1: أما الآن سنتحدث مستمعينا عن التسويق في الكويت، حيث يشهد التسويق الأدبي في الكويت تطوراً ملحوظاً بفضل النشاط الثقافي ومعارض الكتب وانتشار المنصات الرقمية، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة إلى تعزيز التعاون بين الكتاب ودور النشر والمؤسسات الثقافية من أجل تطوير استراتيجيات تسويقية تسهم في انتشار الأدب الكويتي محلياً وعربياً.
0: وإلى المنافسة. تعد المنافسة من أبرز التحديات التي يواجهها الكاتب المعاصر، إذ يشهد المشهد الأدبي اليوم تزايداً ملحوظاً في أعداد الإصدارات وتنوعاً في وسائل النشر، مما جعل الوصول إلى القارئ أكثر صعوبة من السابق. وفي ظل هذا الواقع، لم تعد المنافسة تقتصر على جودة النص الأدبي، بل امتدت إلى مجالات النشر والتسويق والحضور الرقمي والتفاعل مع الجمهور. ومن هنا أصبح الكاتب مطالباً بالجمع بين الإبداع والقدرة على التكيف مع متطلبات العصر، حتى يحافظ على مكانته ويصل بأعماله إلى القراء.
1: مفهوم المنافسة الأدبية. المنافسة الأدبية هي السعي إلى تقديم أعمال متميزة تجذب اهتمام القراء والنقاد وتسهم في إثراء الحركة الثقافية، وهي منافسة إيجابية تقوم على جودة الإنتاج والابتكار في الأسلوب والقدرة على التعبير عن قضايا المجتمع بلغة مؤثرة.
0: نعم، أسباب زيادة هذه المنافسة: شهد المجال الأدبي توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها سهولة النشر الإلكتروني، زيادة أعداد الكتاب والإصدارات الجديدة، انتشار المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، تنوع اهتمام القراء، الانفتاح على الأدب العربي والعالمي.
1: وللمنافسة آثار إيجابية وأخرى سلبية، من أبرزها تشجيع الكتاب على تطوير مهاراتهم، تحسين جودة الأعمال الأدبية، تنويع الموضوعات والأساليب، وتنشيط الحركة الثقافية.
0: أما بالنسبة للآثار السلبية فقد تشمل صعوبة بروز الكتاب الجدد، التركيز على الانتشار السريع على حساب الجودة، ازدحام سوق النشر والإصدارات، تراجع الاهتمام ببعض الأعمال القيمة بسبب ضعف التسويق.
1: كيف يواجه الكاتب المنافسة اليوم؟ يمكن للكاتب أن يواجه المنافسة من خلال تطوير أسلوبه الأدبي باستمرار، القراءة الواسعة والاطلاع على التجارب المختلفة، اختيار موضوعات أصيلة تعبر عن قضايا المجتمع، الاستفادة من وسائل التسويق الحديثة، بناء علاقة إيجابية مع القراء عبر المنصات الرقمية، والمحافظة على الجودة والابتعاد عن التقليد.
0: أما المنافسة في الأدب الكويتي، يشهد الأدب الكويتي حضوراً متنامياً لعدد من الكتاب في مجالات الرواية والقصة والشعر، وهو ما أسهموا في إثراء الساحة الثقافية. ومع ذلك فإن هذه المنافسة تتطلب مزيداً من الدعم المواهب الجديدة وتشجيع المبادرات الثقافية وتوسيع فرص النشر والترجمة، بما يسهم في تعزيز حضور الأدب الكويتي على المستويين العربي والدولي. نعم مستمعنا الكرام، لا زلنا مستمرين معكم، ولكن بعد فاصل قصير وبرنامج أقلام كويتية.

0: عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج أقلام كويتية. وصلنا معكم لفقرة جميلة مميزة، فقرة نستضيف فيها ضيف، ومعنا في المداخلة الهاتفية الكاتب الأستاذ حسين البلوشي. حياك الله معنا.
1: الله يحييك أستاذ، طول عمرك.
0: سعداء جدا بمشاركتك في برنامجنا اليوم في برنامج أقلام كويتية. واليوم ودنا نتكلم أستاذ في البداية عن تجربة الكتابة، هذه التجربة الجميلة المميزة. أكيد ما تكون وليدة اللحظة، لابد أن سبقتها مراحل تعلق بالقراءة أو الكتابة، فكلمنا عن تجربة حبك للكتابة.
1: إي والله، كانت من البداية هي الحب القراءة، والقراءة أنا أحبها بالأمانة من وانا صغير. تطور معاي الأمر، يعني ما نقول غيرة، بس أنه من ناحية التطوير من القراءة شفت أنه في عندي إحساس للكتابة. فبدأت أكتب مقتطفات صغيرة بداية، كانت شيء ينخش وشيء ينقط، شيء يعني لين يعني قررت أني أنا أبدي بكتابة الرواية. خذيت الدرب الاجتماعي،
0: نعم،
1: بروايات الاجتماعية، والحمد لله توافق من رب العالمين اليوم إحنا عندنا 3 إصدارات.
0: نعم ما شاء الله. وهل لقيت يعني هذا التشجيع والدعم من الأشخاص المحيطين فيك لما قررت أن أنت تدخل في مجال الكتابة؟
1: اي والله، كانوا يعني الناس القراب بالنسبه لي حيل، واهلي، وبالاخص الكاتب السعودي، يعني اوصل له احلى تحيه وسلام، الاستاذ اسامه المسلم، كان الداعم الاول لي بالنسبه لي.
0: نعم. من بعد مرحله اختيار مجال الكتابه، وجود الدعم من الاهل والاصحاب، جت المرحله الفعليه واصدرت كتابك الاول طعنة الوتين. كلمنا عن هذا اللي احنا نقدر نقول المولود الاول.
1: اي نعم، طعنة في الوتين خذ مني شغل وتقريبا 3 سنوات.
0: نعم،
1: 3 سنوات خذت جهد وايد كبير، تفرعت بعناوين، طبعا رواية كاملة، بس تفرعت بعناوين اساسية تخص المجتمع، كونها رواية اجتماعية تكلمت فيها عن الجريمة، تكلمت فيها عن مراهقة الشباب، وطبعا الوازع الديني ما انساه. يعني دائما احنا نقول الناس او الاشخاص اللي يبعدين عن رب العالمين والوازع الديني شنو الاضرار والمشاكل اللي تصير معاهم. وبطل القصة كان شاهين، وشاهين كان عايش بين حياتين، حياة واقعية وحياة غير واقعية كان يعيشها بينه وبين نفسه لاسباب كانت تخص الرواية.
0: نعم جميل.
1: فتطرقت فيها حق عدة مواضيع، حق عدة امور، والحمد لله يعني او تم اصدارها بسنة 2020، وخلت أكثر مبيعا على مستوى الكويت.
0: نعم.
1: على أثرها الحمد لله قمنا نمشي حق الرواية الثانية.
0: جميل. وشلون كانت ردود الأفعال، خلنا نقول الردود الشخصية اللي أنت تشوفها بنفسك وتتلمسها على هذه الرواية؟
1: طعنا في الوتين، أنا من أول صفحة قلت وذكرت هذا الشيء، إن كل كاتب لما يجي يكتب لازم يحط النقاط اللي لو مو كل المراحل بس أغلب المراحل، أو الشعور اللي مر فيه من مراهقة الشباب، من مشاكله مع الشباب، من تجاربه بالحياة، لازم يحط إحساسه أساس يقدر يوصل إحساسه للقارئ.
0: نعم.
1: لما يكون الكتابة من غير شعور، من غير إحساس، بس مجرد أني أنا بكتب، راح يكون الموضوع جدا عادي.
0: جميل.
1: فصارت ردود الأفعال وايد كبيرة، لأن تخصصت بكذا موضوع، كونها أكبر يعني أول رواية لي، للأمانة لامست وايد ناس من الشباب، من البنات، صغار كبار، اللي سولف لي يقول لي حسين صار معاي كذي بمراهقتي، اللي يقول لي صار الموقف الفلاني.
0: نعم.
1: مع مثلا الشخص الفلاني. فالحمد لله خذت صدى وايد كبير
0: ولله الحمد. ومن بعد طعنة الوتين توالت الإصدارات، بعدها جميعنا راحلون وتاتلة. باختصار لو تشرح لنا فكرة هالروايتين.
1: الروايتين جميعنا راحلون صار اسمها مركب، جميعنا راحلون 7 Days to Change، 7 أيام للتغيير.
0: نعم.
1: اليوم احنا نتكلم 7 أيام للتغيير، خليتها بواقع الرواية، بس اليوم الإنسان ما يتغير ب7 أيام، ممكن بشعور، ممكن بلحظة، ممكن بحلم، ممكن بموقف، ممكن من شخص. حطيت القصة اجتماعية وايد ثقيلة، المراحل السنية الصغار حق الشباب والبنات. أنا ما أبيع هذه الرواية لأنها تخص رواية بين زوجين والعلاقات اللي تصير معاهم، وعن الخيانة وأسباب الخيانة، وطرح مواضيع وعلاج هذا الموضوع.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة حق جميعنا راحلون.
0: وتاتلة؟
1: تاتلة هني دشيت بموضوع جديد، كان في موجود كتاب علمي عن يخص مادة التوحد. طلعت على خط جديد وسويت قصة عن طفلة اسمها تاتلة تعاني من التوحد. الكتاب هذا أثر فيني وايد وللحين أنا متعايش معاه، ومن كثر ما أنا متعايش معاه وخذ صدى وايد كبير أنا اليوم بصدى، وهذا الشيء الحصري لكم. قاعد أشتغل على الجزء الثاني عن التوحد، أنواع التوحد، طريقة الفحوصات للتوحد، متى الواحد يروح يبدأ يعالج التوحد. بنشجع أولياء الأمور أن لازم تدخلون عيالكم تسوي لهم فحوصات، إذا هو إنسان طبيعي راح يقولون لهم ترى أنت بالفحص طلع هو طبيعي وموهوب، فنمو عند الأمر الفلاني، فإذا لا طلع هو أثبت أنه في توحد نقدر نعالجه من وهو صغير. الرسالة وايد عميقة، والحمد لله يعني من صدر السنة اللي طافت صار أول كتاب علمي يتلخص يصير إلى رواية.
0: جميل، يعني فعلا لاحظ في تنوع في المواضيع اللي تناولتها في رواياتك، مواضيع اجتماعية، مواضيع تتعلق أيضا ب يعني خلنا نقول الجانب الطبي والصحي لحالات معينة، ومن خلالها في رسالة جميلة ونبيلة للأشخاص اللي يعانون من حالات معينة أو لأولياء الأمور علشان يتصرفون التصرف الصحيح فيها. يعني في نهاية فقرتنا اليوم أستاذ حسين، هل من كلمة حاب أنك توجهها لمستمعينا بخصوص القراءة والكتابة؟
1: والله للأمانة أنا أحب هذه الفقرة خاصة وأحب هذه الرسالة، لأن أنا دائما أقول الشخص اللي ما يكتب لازم يقرأ. بالقراءة الواحد يطور نفسه، يطور عقليته، يطور وايد أشياء، حتى تصرفاته تتغير. ممكن الواحد يقول لا ما راح يغيرني شيء، لا بالعكس، الكتاب الأول، الثاني، الثالث، لو ما انت وصل للعاشر لابد أن في شيء راح يلامسك، لابد أن في شيء راح يطور شيء من جانب أنت فيه، لابد أنه راح يخليك تترك عادة سيئة أنت عبالك أن هي إيجابية بس تطلع سلبية وأنت تتطور وتترك هذا الأمر. وبالنسبة حق الإخوان الكتاب، أتمنى الرسائل وايدة، خلونا نطلع من القصص القصيرة أو من غير هدف. اليوم احنا عندنا مشاكل نعاني منها جميع دول الوطن العربي، نقدر ناخذ لنا رسالة ونقدر نشتغل عليها، سواء رسالة طبية ولا رسالة اجتماعية، ونحل المشكلة هذه ونطرحها للناس عساس أن الكل يستفيد، مو مجرد أني أنا أمسك كتاب عنوانه حلو صورته حلوة.
2: 3:00 بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يجدد التأكيد أن واشنطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 68 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فسفورية، شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. إصابة شخص بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في ريف دمشق الغربي جنوب غربي سوريا. هجمات روسية أوكرانية متبادلة واستهداف مكثف لمنشآت الطاقة والبنية التحتية. رئيس الوزراء الكندي يعلن تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: الكويت في أسبوع، حيث تختصر الأخبار في ساعة لتبقى على اطلاع دائم بأهم الأحداث.

0: في البداية تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من إعداد طلال بن حسين.
1: وسنكون بصحبتكم من التقديم مشاعر الزنكوي وجابر عزام.
0: التنسيق والمتابعة فجر العبيد.
1: ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
0: التنفيذ على الهواء لحسين الخالدي.
1: كونوا معنا على مدى ساعة كاملة من الساعة 3 وحتى 4 عصرا في برنامج الكويت في أسبوع، وهذه تحيات المخرج محمد شمسة.
2: من الكويت إلى العالم، نواكب معكم آخر المستجدات والتطورات في برنامج الكويت في أسبوع.

0: نبدأ معكم بعناوين الأخبار.
1: مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح.
0: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية لمواكبة التشريعات الحديثة.
1: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بشأن قانون الجنسية الكويتية.
0: النائب الأول ووزير الداخلية افتتح عيادة الطوارئ الطبية في مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية.
1: وزير الشؤون تكويت مسؤولي فروع التموين في 12 جمعية ومزيدا من الشواغر قريبا.
0: وزير العدل انخفاض قضايا الخطف بنسبة 45.5% وجرائم العرض والسمعة 28%.
1: وزير الصحة يصدر قرارا وزاريا لتنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين.
0: وزير الأشغال تتفقد جسر صباح الناصر للوقوف على مراحل النهائية تزامنا مع افتتاح بعض الأجزاء منه.
1: وزير العدل قانون تنظيم القضاء يمثل أكبر عملية إصلاح في تاريخ السلطة القضائية الكويتية.
0: وزير الخارجية يبحث مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

أهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم الكويت في أسبوع، ونبدو مع نبدأ معكم أول أخبارنا. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح. عقد مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبد الله المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بموافقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على رعاية افتتاح مجموعة من المشروعات الصحية الجديدة في البلاد، وتكليف سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالحضور ممثلا عن سموه حفظه الله ورعاه. ومن جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي تسلمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي أندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، والتي تتعلق بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد قام بتسليم الرسالة لمعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح سعادة سفير المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية لدى دولة الكويت قدسي رشيد بحضور معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية لمواكبة التشريعات الحديثة. وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بهدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ويقتضي الأمر إصدار قانون بإنشاء الدوائر الاقتصادية، وهو قانون إجرائي يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهة وسرعان الفصل في القضايا المطروحة على المحاكم من جهة أخرى، وذلك من خلال 3 مستهدفات يسعى القانون لتحقيقها.

0: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأمريكي بشأن قانون الجنسية الكويتية. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأمريكي رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون السالف الذكر على أن يستبدل بنص البند الرابع من المادة الرابعة عشرة وبنص المادة التاسعة عشرة من المرسوم الأمريكي رقم 15 لسنة 1959 المشار إليها النصان الآتيان: مادة 14 بند 4 إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك. المادة 19 يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون، وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني، ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها.
1: النائب الأول ووزير الداخلية افتتح عيادة الطوارئ الطبية في مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح بوزارة الداخلية. افتتح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عيادة الطوارئ الطبية في مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية، وذلك في إطار التعاون والتكامل بين وزارتي الداخلية والصحة لتعزيز الرعاية الصحية المقدمة لمنتسبي الوزارة. وقالت الداخلية في بيان صحفي إن الافتتاح جرى بحضور وكيل الوزارة اللواء عبد الوهاب الوهيب ووكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة عبد الله الصباح إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين في الوزارتين. وأضافت أن الشيخ فهد اليوسف اطلع على تجهيزات العيادة وأقسامها واستمع إلى شرح مفصل بشأن آلية العمل والخدمات الطبية التي تقدمها لمنتسبي وزارة الداخلية من العسكريين والمدنيين. وأشاد الشيخ فهد اليوسف بجهود وزارة الصحة وتعاونها المستمر، مؤكدا أهمية مواصلة العمل المشترك بين الوزارتين للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمنتسبي وزارة الداخلية وتسهيل حصولهم على خدمات الطوارئ الطبية.

0: أهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم الكويت في أسبوع. ووزير الشؤون تكويت مسؤولي فروع التموين في 12 جمعية ومزيد من الشواغر قريبا. أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تكويت وظيفة مسؤول فرع التموين في 12 جمعية تعاونية ضمن خطة تستهدف تكويت هذه الوظيفة في جميع الجمعيات التعاونية. وقالت الوزير الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن الوزارة تتابع تنفيذ الخطة بصورة مباشرة وفق مراحل محددة تهدف إلى توسيع مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع التعاوني وإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنين. وأضافت أن إنجاز التكويت في الجمعيات يمثل مرحلة ضمن خطة شاملة ستتواصل تباعا لتشمل بقية الجمعيات مع الالتزام بشروط وضوابط شغل الوظيفة ومنح الأولوية للكفاءات الوطنية المؤهلة. وكشفت عن أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن مزيد من الشواغر في الجمعيات التعاونية بعد استكمال حصرها والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها، مؤكدة مواصلة الوزارة سياسة تمكين الكوادر الوطنية في الوظائف الإشرافية والمساندة بالقطاع التعاوني.
1: وزير العدل انخفاض قضايا الخطف بنسبة 45.5% وجرائم العرض والسمعة 28%. أعلن وزير العدل المستشار ناصر الصميط أن إحصائية الوزارة للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاض قضايا الخطف خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 45.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إذ تراجع إجمالي القضايا من 99 قضية إلى 54 قضية، كما انخفضت جرائم العرض والسمعة بنسبة 28% من 168 قضية إلى 121 قضية. وقال المستشار الصميط لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن الإحصائية أظهرت انخفاض عدد من الجرائم الجسيمة المرتبطة بالاعتداء على الحرية والعرض، إذ انخفضت جرائم هتك العرض بالإكراه أو التهديد أو الحيلة بنسبة 50% من 76 قضية إلى 38 قضية. وأضاف أن جرائم المواقع بالإكراه انخفضت بنسبة 26.3% وهتك عرض معدوم الإرادة بنسبة 30%، إلى جانب انخفاض جرائم خطف الأبناء ممن له حق الحضانة بنسبة 45.3% والخطف والإكراه بقصد الحق الأذى بنسبة 64.3%. وأوضع أن هذه المؤشرات تأتي بالتزامن مع مواصلة تطوير المنظومة الجزائية وتعزيز الحماية القانونية للمجتمع. ومن أبرز الإصلاحات التشريعية في هذا المجال إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تجيز عدم معاقبة الخاطف في حال زواج ممن خطفها زواجا شرعيا بإذن وليها، وطلب الولي عدم عقابه لينتهي بذلك هذا العذر القانوني وتتعزز مساءلة مرتكبي هذه الجرائم.
0: وزير الصحة يصدر قرارا وزاريا لتنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين. أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العواضي قرارا وزاريا لتنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين ونظم وإيصال النيكوتين في دولة الكويت في إطار جهود الوزارة للمحافظة على سلامة وصحة الأجيال القادمة وتقليل العبء الصحي للتدخين.

0: من البيع ووسائل البيع، حيث حظر القرار البيع في مواقع محددة وعبر المنصات الإلكترونية وخدمات التوصيل. وأضافت الوزارة أن القرار يحظر المنتجات غير المرخصة أو مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، مع تسجيل واعتماد المنتجات والإفصاح عن مكوناتها وتركيز النيكوتين. وأوضحت أن القرار يشمل الإعلام والمنصات الرقمية والمؤثرين والعروض الترويجية، ويعمل بالقرار اعتبارا من 1 يناير 2027.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: هنا
2: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
3: يا مال يا مال يا مال يا مال،
2: لحظة بلحظة.
4: وطني
2: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.

أهلا بكم من جديد. وزير الأشغال تتفقد جسر صباح الناصر للوقوف على مراحل النهائية تزامنا مع افتتاح بعض الأجزاء منه. قامت وزير الأشغال العامة دكتورة نورة المشعان بزيارة تفقدية إلى مشروع جسر صباح الناصر للوقوف على آخر مراحل الإنجاز ومتابعة الأعمال التنفيذية بالتزامن مع افتتاح أجزاء من الجسر. وذكرت الأشغال في بيان صحفي أن الجزء الذي تم افتتاحه من الجسر سيكون للقادمين على الدائري السادس من السالمية باتجاه طريق 604 شبد، إلى جانب افتتاح المخرج للقادمين على الدائري السادس من الجراء أيضا باتجاه طريق 604 شبد، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور. وأوضحت أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار الجهود المبذولة لاستكمال مشروع الجسر الذي توقف العمل به نحو 12 عام قبل أن تعود أعمال التنفيذ والاستكمال بوتيرة متسارعة ضمن خطط وزارة الأشغال العامة لدفع المشاريع الحيوية نحو الإنجاز. وبينت أن التقدم في الأعمال جاء نتيجة تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الوزيرة المشعان وفرق الوزارة وتوجيهها بتسريع وتيرة الأعمال واستكمال المتطلبات التنفيذية وصولا إلى المراحل النهائية من المشروع.

وزير العدل قانون تنظيم القضاء يمثل أكبر عملية إصلاح في تاريخ السلطة القضائية الكويتية. قال وزير العدل المستشار ناصر الصميط أن قانون تنظيم القضاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير السلطة القضائية وأكبر عملية إصلاح تشهدها في تاريخها. وأوضح المستشار الصميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن القانون جاء إنفاذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في شأن الإصلاح وتطوير المنظومة القضائية والارتقاء بكفاءتها وصون استقلال السلطة القضائية. وأضاف أن سمو الأمير حفظه الله ورعاه أحاط هذا الملف بعنايته ومتابعته في مختلف مراحل إعداده، وبارك استكمال إجراءاته الدستورية باعتبار القضاء ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وسيادة القانون وصون الحقوق والحريات. وذكر المستشار الصميط أن القانون يعيد تنظيم عدد من المسائل الجوهرية في العمل القضائي تشمل اختيار أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم والتفتيش على أعمالهم وفق قواعد واضحة ومنضبطة تكفل الكفاءة والنزاهة وتصون هيبة المنصب القضائي ومكانته. وأفاد أن القانون وضع قواعد واضحة لشغل المناصب الإدارية العليا في القضاء وحدد مدة توليها ب4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن تحتسب المدة من تاريخ أول تول لأي منها، الأمر الذي يتيح تعاقب الكفاءات والخبرات، كما يترتب على نفاذه إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق التنظيم الجديد.

0: وزير الخارجية يبحث مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي آخر المستجدات الإقليمية والدولية. استقبل وزير الخارجية شيخ جراح جابر الأحمد الصباح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وذكرت الخارجية في بيان لها أنه جرى خلال اللقاء مناقشة أطر تعزيز الجهود الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والترابط وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
1: وزير الشؤون: العطاء وإغاثة المحتاج نهج ثابت وقيمة أصيلة توارثها أهل الكويت. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اعتزاز دولة الكويت بجهودها الراسخة في ميادين العمل الإنساني والخيري التي تنبع من قيم أصيلة توارثها أهل الكويت وجعلت من العطاء وإغاثة المحتاج نهجا ثابتا. وقالت الدكتورة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية كونا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تطوير وتنظيم منظومة العمل الخيري وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية، وأضافت أن هذه الشراكة تهدف إلى رفع كفاءة المبادرات الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية والحوكمة. وأوضحت أن الوزارة تعمل على مواكبة التطورات والاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في تنظيم العمل الإنساني وتعزيز أدوات الرقابة والمتابعة لتطوير إدارة المساعدات والتبرعات بما يحفظ هذا العمل النبيل ويعزز استدامته وأثره. وأعربت عن التقدير والامتنان للعاملين والمتطوعين في الميدان الإنساني الذين يبذلون جهدا مخلصا لخدمة الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أهمية دعمهم وتمكينهم وحمايتهم ليواصلوا أداء رسالتهم السامية.

الكويت في أسبوع، حيث تختصر الأخبار في ساعة لتبقى على اطلاع دائم بأهم الأحداث.

أهلا بكم من جديد. هيئة البيئة حريصون على دعم حلول النقل المستدامة لتحقيق الأهداف البيئية والتنموية. أكدت الهيئة العامة للبيئة حرصها على دعم التوجه نحو حلول نقل مستدامة تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والتنموية طويلة المدى، مشيرة إلى أهمية ربط مشاريع النقل المستدام بالأهداف الوطنية بما يدعم خارطة الطريق البيئية والتنموية للبلاد حتى عام 2060. وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الهيئة شيخ الإبراهيم لوكالة الأنباء الكويتية كونا عقب زيارة وفد الهيئة إلى شركة النقل العام الكويتية برئاسة مدير عام الهيئة بالتكليف نوف بابهاني إن الهيئة تدعم كذلك تعزيز التحول التدريجي نحو حلول نقل تسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة والمحافظة على الموارد الطبيعية. وأضافت إبراهيم أنه تم الاطلاع خلال الزيارة على أحدث مشاريع الشركة في مجال النقل العام، لا سيما الحافلات الجديدة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، والتعرف على آلية تشغيلها وأبرز مميزاتها ودورها في دعم وسائل النقل الصديقة للبيئة. وأوضحت أن وفد الهيئة اطلع أيضا على أعمال الشركة وجهودها في تطوير منظومة النقل العام ودورها في تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي بما يسهم في الحد من الازدحامات المرورية وتقليل الانبعاثات وتعزيز جودة الهواء. وذكرت أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين ودعم جهود الاستدامة والتحول نحو أنماط نقل أكثر كفاءة وأقل تأثيرا على البيئة بما يتماشى مع توجهات دولة الكويت في تحقيق التنمية المستدامة.

0: فريق طبي في مستشفى جابر الأحمد ينجح باستئصال ورم سرطاني من ساق طفلة. نجح فريق طبي متعدد التخصصات في مستشفى جابر الأحمد التابع لوزارة الصحة بإجراء جراحة دقيقة ومعقدة لطفلة تعاني من ورم سرطاني امتد ليشمل الحيز الأمامي بالكامل من الساق، إذ جمعت الجراحة بين الاستئصال الآمن للورم وإعادة البناء الوظيفي للطرف باستخدام تقنيات متقدمة لنقل العضلات والأعصاب وترميم الأنسجة. وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إن الحالة استلزمت استئصال مكونات الحيز الأمامي المصابة بالورم بما يشمله ذلك من عضلات وأنسجة مسؤولة عن حركة القدم، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان القدرة على رفع القدم وصعوبة المشي. وذكرت أن الجراحة شملت نقل العضلة الشظوية الطويلة إلى الحيز الأمامي من الساق، إلى جانب إجراء نقل وإعادة توصيل عصبي بهدف استعادة الحركة والوظيفة، فيما جرى ترميم الفقد الكبير في الأنسجة الرخوة باستخدام سديلة جراحية تعتمد على أوعية دموية ثاقبة دقيقة لتوفير التغطية اللازمة للمنطقة وإعادة بناء الأنسجة المتضررة. وبينت أن هذا الإنجاز يعكس أهمية نهج الفريق الطبي متعدد التخصصات في التعامل مع الحالات الجراحية المعقدة والتكامل بين التخصصات المختلفة لتحقيق الهدف العلاجي، مع المحافظة قدر الإمكان على وظيفة الطرف وجودة حياة المريض. وأضافت أن هذا الإجراء الجراحي الدقيق يجسد ما تتمتع به الكفاءات الوطنية من خبرات وقدرات متقدمة في إجراء الجراحات التخصصية المعقدة وفق أحدث الممارسات الطبية المتبعة في المراكز العالمية المتقدمة، ويعكس كذلك التطور المتواصل الذي تشهده المؤسسات العلاجية الوطنية ومواكبتها لأحدث التقنيات والتطورات العالمية في مجالات الجراحات الدقيقة والمتخصصة.
1: التربية، فريق طلبة الكويت يشارك في أولمبياد علوم الأرض الدولي بإيطاليا. أعلنت وزارة التربية مشاركة فريق طلبة دولة الكويت في فعاليات أولمبياد علوم الأرض الدولي 19 الذي تستضيف مدينة تورينو الإيطالية في الفترة من 20 حتى 27 أغسطس الجاري، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المتعلمين وتنمية قدراتهم العلمية وتعزيز مشاركتهم في المحافل الدولية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن فريق الطلبة في هذا المحفل العلمي الدولي يمثله 4 متعلمين، هم طلال المطيري من ثانوية طارق بن زياد، وغالية العنزي من ثانوية حبيبة بنت شريق، ونرجس سبتي من ثانوية ليلى الغفارية، وكوثر القطان من ثانوية بيان. وبينت أن مشاركة الطلبة في هذا المحفل تجسد ثمرة الجهود المبذولة لرعاية وإعداد المتعلمين وتأهيلهم للمنافسة في المسابقات والأولمبيات العالمية، بما يسهم في صقل مهارتهم العلمية وتنمية قدراتهم في مجالات علوم الأرض وتعزيز حضور دولة الكويت في المحافل العلمية الدولية. وأعربت عن التمنيات لأعضاء الفريق بالتوفيق والسداد وتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم دولة الكويت ورفع راية الوطن عاليا في هذا المحمل أو في هذا المحفل العلمي العالمي.

كونها تستضيف وفودا من وزارات الدفاع الخليجية للاطلاع على تجربة الوكالة الإعلامية ورسالتها الوطنية. استضافت وكالة الأنباء الكويتية كونا وفودا من وزارات الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للاطلاع على التجربة الإعلامية للوكالة وما تقدمه من خدمات إخبارية ورسالتها الوطنية والمجتمعية ودورها في إبراز الخطاب الكويتي والخليجي والحرص على مبادئ المهنية والدقة والمسؤولية. واستقبل المدير العام لكونا بالتكليف محمد المناعي الوفود الخليجية حيث رحب بهم في بلدهم الثاني الكويت، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة مهمة للاطلاع على عمل الوكالة وخدماتها الإخبارية. وأكد المناعي الحرص على مواكبة آخر التطورات التقنية العالمية بما من شأنه الارتقاء بالعمل والخطاب الإعلامي الكويتي والخليجي. وقامت الوفود بجولة في مختلف قطاعات الوكالة وإداراتها، حيث قدم رئيس التحرير بالتكليف بدر الشرهان نبذة عن قطاع التحرير وإدارته بنشراته العربية والإنجليزية والفرنسية وما يرتبط بذلك من خدمات في التحرير الإلكتروني وحسابات كونا الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وواحة كونا الذكية بما من شأنه مواكبة آخر التطورات الإعلامية والتقنية. وقدم الشرهان عرضا موجزا عن طبيعة العمل في كونا وأهمية دور الإعلام لا سيما وكالات الأنباء في إبراز القضايا الخليجية التي تؤكد على وحدة الصف والمصير الواحد والعلاقات الراسخة والمتأصلة بين الأشقاء تحت الشعار الراسخ خليجنا واحد. وأكد خلال العرض أن القضايا الخليجية المختلفة تعتبر من أبرز المحاور المهمة للوكالة، علاوة على التعاون القائم بينها وشقيقاتها الخليجية مما يسهم في الارتقاء بالعمل الصحفي والخطاب الإعلامي الخليجي.

من الكويت إلى العالم، نواكب معكم آخر المستجدات والتطورات في برنامج الكويت في أسبوع.

أهلا بكم مرة أخرى. رئيس لجنة التنمية الحضرية متابعة إجراءات معاملات المبادرين حتى إنجازها بالتنسيق مع الجهات المعنية. أكد محافظ الأحمدي رئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح حرص اللجنة على متابعة واستكمال إجراءات معاملات المبادرين وتذليل كل الصعاب التي قد يواجهونها من بداية تقديمهم المبادرة حتى إنجازها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. وقال الشيخ حمود الجابر لوكالة الأنباء الكويتية كونا عقب ترأسه اجتماعا للجنة إنه تم بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال وتضمنت 12 مبادرة تقدم بها للجنة عدد من شركات القطاع النفطي الحكومية والخاصة والشركات الخاصة والجمعيات التعاونية والأفراد. وأضاف أن تلك المبادرات تعنى بأعمال الزراعة التجميلية وتجميل وتطوير بعض الحدائق العامة في عدد من المناطق السكنية وزراعة وتطوير المدخل الرئيسي لإحدى المدن، كذلك إعادة صبغ عدد من جسور المركبات الرئيسية وجسور المشاة على الطرق السريعة، إضافة إلى مبادرة أخرى تعنى بالبيئة.

0: مستمعينا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد طلال بن عسل،
1: وكنا بصحبتكم من التقديم مشاعل الزنكوي وجابر عزام،
0: ومن التنسيق والمتابعة فجر العبيد،
1: ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي،
0: والتنفيذ على الهواء حسين الخالدي.
1: كونوا معنا دائما على مدى ساعة كاملة في كل سبت من الساعة الثالثة وحتى الرابعة في برنامجكم الكويت في أسبوع، وهذه تحيات المخرج محمد شمساء.
0: مع السلامة.

0: موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يجدد التأكيد أن واشنطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 68 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فسفورية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. إصابة شخص بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في ريف دمشق الغربي جنوب غربي سوريا. هجمات روسية أوكرانية متبادلة واستهداف مكثف لمنشآت الطاقة والبنية التحتية. رئيس الوزراء الكندي يعلن تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لكل إنسان رحلة تبدأ بخطوة وتكبر بحلم وتصنعها المواقف والتجارب والنجاحات وحتى التحديات، وبين محطة وأخرى تتشكل الحكايات وتولد الذكريات وتكتب فصول من عمر لا يتكرر. في برنامجكم رحلة عمر نصحبكم في جولة إنسانية ملهمة، نلتقي من خلالها بضيوف تركوا بصمتهم في مجالاتهم المختلفة لنستمع إلى قصص البدايات ونتعرف على محطات النجاح والدروس التي صنعت منهم ما هم عليه اليوم. رحلة نبحر فيها بين الأمس واليوم، نستكشف فيها الشغف والإصرار، ونؤمن أن خلف كل إنجاز قصة تستحق أن تروى. فأهلاً وسهلاً بكم في رحلة عمر، حيث لكل رحلة حكاية ولكل حكاية أثر.

0: برنامج رحلة عمر، إعداد سحر الرقم، تقديم بدر بهزاد وعهد الخميس، تنفيذ أنفال العنزي. برنامج رحلة عمر، إخراج عبد العزيز الصالح.
1: هناك أشخاص يمرون في الحياة مرورا عاديا، وهناك من يتركون أثرا أخضر أينما حل. يسعدنا أن نستضيف اليوم صاحب القلب الأخضر وصاحب الأثر الطيب الأستاذ عبيد الشمري، ليروي لنا في رحلة عمر كيف تحولت فكرة صغيرة إلى إنجاز يفخر به الجميع.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج رحلة عمر. ضيفنا اليوم شخصية آمنت بأن الإنجاز الحقيقي يبدي في فكرة صغيرة، وأن حب الأرض والبيئة ممكن يتحول إلى رسالة أو مشروع ويترك أثر في المجتمع. صانع محتوى وناشط في العمل التطوعي والإغاثي، وكرس جزء كبير من وقته للاهتمام بالزراعة والمحافظة على البيئة، وأسس محمية للسدر اللي صارت اليوم محطة يقصدها الكثيرين، كما حقق إنجاز مميز بدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. يسعدنا نرحب بضيفنا الأستاذ عبيد الشمري، حياك الله ويانا في برنامج رحلة عمر.
1: حياكم الله وساعة مباركة، وشكرا على هالاستضافة في برنامجكم المميز.
0: في البداية ودنا نعرف مستمعينا أكثر من هو عبيد الشمري.
1: عبيد الشمري مبادر، محب لوطنه، محب للعمل الخيري، العمل الإنساني، العمل البيئي الزراعي، مجتهد مبادر. يعني كرست وقتي إلى الأعمال الخيرية الإنسانية الإغاثية، مساعدة الناس، مساعدة الأرض، حتى يعني الأعمال التطوعية. حتى إحنا يوم ننظف الأرض أو نساعد شخص، هذا كله يعتبر عمل تطوعي، عمل خيري. الجانب آخر حتى داخل أسرتك في بيتك، هذا يعتبر أنت لما تساعد عيالك، تساعد الوالد، الوالدة، زوجتك، أحد من أفراد العائلة، هذا يعتبر كله عمل إنساني، عمل تطوعي، وهذا اللي إحنا تعلمنا عليه وتربينا عليه.
0: بما أنك ذكرت هذا الموضوع، خلينا نتكلم عن طفولتك. هل كانت الطفولة قريبة من الأرض، الزراعة، أو نقدر نقول الطبيعة بشكل عام؟
1: للأمانة على حياة والدي الله يرحمه، كنا عندنا يعني مزرعة في العبدلي، وكنت أنا أذكر لليوم وقت موسم حصاد الرقي والبطيخ، فكنا نستمتع مع العمال إن لما يعطونا الرقي والبطيخ ومستانسين. وحزتها كانت في برشة ماي، هذه البرشة كانت الحمام السباحة، هي كلها طحالب، هي كلها أمور. فهذه كانت حياة طفولية جميلة جدا، فعشان كذي إحنا تعلمنا من البداية. عشان كذي دائما نقول نعلم الأطفال من الصغر، نشوف شنو المجال اللي يحبه ونهده، نخليه هو كذي خلاص يتعود على هالشيء هذا، وباقي في المستقبل تشوفونه مبدع. بعد الزراعة دخلنا احنا مجال الدراسة.
0: اي
1: فنذكر من طفولتنا، يعني انا اتكلم من المرحلة الابتدائية، نشاط الزراعي كان في النشاط المدرسي، فكان في نشاط زراعي، فكان في فترة هذه كانت حصة العلوم يودونا إلى الحديقة وكنا نتعلم، وبعدين كنا نتعلم شلون نزرع، كان حزتها الفول والحمص والعدس
0: عدل
1: والفاصوليا. فكنا نجيب علبة القطن، نحط كلينكس أو القطن،
0: قطن نحطهم
1: نزرع، وكانت أول بداية نشوف الجذور، بعدها نشوف الساق، بعدها الورقة. فهذا كان شنو؟ كان شغف قوي وجميل إن ثاني يوم نروح المدرسة عشان
0: نشوف التغيير،
1: إيه، ونوري الأستاذ. فعشان كذي احنا حتى المستمعين أنا ودي إن يجربونها الحين، عادي صحن البلاستيك يحط كلينكس، يحط لفول حمص، يشكل، يشغل التلفون ويخلي شغال على طول تسجيل، وصل واير الشحن ويشوف نمو البذور هذه من البداية إلى سبحان الله. إحنا نشوفها ثاني يوم تتغير، بس لما يكون مع التسجيل خلال ثواني تكبر وتفتح يعني الورقة، وأمور كثيرة. فعشان كذي إحنا تعلمنا من المدرسة هالأشياء الحلوة، وصار فينا هالشغف هذا، والحمد لله إلى اليوم هذا. ودائما أنا في كل لقاء، إن كان إذاعي أو تلفزيوني أو في ندوات أو محاضرات، أقول إحنا الأساس من المدارس، علمونا هذا، خلوا فينا الشغف الحب. عشان كذي نقول لهم الحين، حتى دخلتوا الحين وزارة التربية، وهذه رسالة موجهة لهم، بطلتوا الأندية المدرسية اللي هي الصيفية، دخلوا فيها مجال الزراعي ومجال البيئي. اليوم الأرض محتاجة إلى استصلاح، إلى ناس تخاف على هالأرض هذه، تخاف على المناخ. لازم نغير المناخ. الوضع الحين صاير أسوأ من السنوات السابقة،
0: خاصة من ناحية البيئة والزراعة.
1: نعم.
0: ليش تحس إنها صارت أسوأ؟ شنو الشيء اللي إحنا محتاجينه علشان نطور في الزراعة بالكويت؟
1: إحنا اليوم في، مو بس في الكويت، في أغلب الدول صار التطور العمراني. التطور العمراني قبل إحنا نشوف مساحات كبيرة من النباتات والأشجار، كانت في مساحات كبيرة اللي هي الحدائق اللي كانت تسويها الهيئة العامة للزراعة. بعد التطور العمراني قمنا نفتقد هالأماكن اللي فيها أشجار وفيها نباتات وفيها حياة وفيها طبيعة، بسبب أن توسعة المدن، المدن السكانية، صار فيها مباني،
0: تطور البنيان،
1: صار فيها مصانع، صار فيها مؤسسات. كل هذا احنا حولنا المنطقة الصحراوية او المنطقة الزراعية الى مدن. المدن شنو صار فيها؟ صار فيها ارتفاع درجات الحرارة من البنيان ومن التكييف ومن الكهرباء ومن الجار ومن الأرصفة، غير هذا السيارات، غير هذا زاد عدد يعني زيادة الغاز اللي هي الغازات المؤثرة. فهذا كله يأثر على شنو؟ على البيئة. اليوم يعني في نقول الأمم المتحدة مهتمة، وفي توصيات في اللجنة البيئية اللي عندهم، إن في عندنا تصحر زيادة، زيادة عدد يعني نقول أدخنة سامة، تأثير طبقة الأوزون. كل هذا فرضت منظمة الأمم المتحدة القسم الخاص في البيئة على الدول أن تكثيف الزراعة وزيادة الزراعة، على الوزارات وعلى الجمعيات النفع العام وعلى الشركات الخاصة. فهذا المفروض والمطلوب اليوم أن في تكاتف من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، أن اليوم نزيد الرقعة الخضراء، وهذا دورنا مهم جدا.
0: دورنا احنا اكيد كافراد ان نساهم في زياده الرقعه الخضراء. استاذ عبيد الشمري، شنو اول خطوه ممكن خلتك تقول انا الحين ودي ابدي في مشروع يخدم المجتمع؟
1: للامانه احنا كمبادرين حابين يعني نرجع شيء بسيط من الديره اللي اعطتنا اياها. للامانه يعني اشياء مهما نقول من المهد إلى اللحد، كل الأمور لله الحمد يعني سهلتها لنا الحكومة. الحمد لله احنا في خير ونعمة، وهذا شيء يعني الأمانة لازم نحمد الله ونشكره في كل وقت. عندنا أول شيء الأمن والأمان،
0: الحمد لله.
1: مهما نقدم أفكار، في مسؤولين، في ناس حابين يسمعون الأفكار، يأخذونها يطبقونها، ممكن حتى تطبيقها يكون في وقت متأخر، بس في النهاية نشوفها على أرض الواقع. احنا شفنا تطور في بعض الدول وخاصة الدول الخليجية، ويتميزون مثل أشياء في مجمع، في منطقة معينة، في يعني نقول تمثال معين أو شغلة معينة هناك، يعني مثل نقول برج خليفة، عندنا برج إيفل،
0: البنيان.
1: إيه؟ احنا قلنا نتميز بشيء حلو، وخاصة نتميز في تاريخ الكويت،
0: الحمد لله،
1: ومن سنوات وتغنوا فيها الشعراء والمطربين في شجرة مباركة وذكرت في القرآن في 4 صور، عفوا 3 صور قرآنية، وصورة قرآنية ذكرت مرتين، يعني ذكرت شجرة السدر في 4 مرات في القرآن الكريم، شجرة المنتهى ولها فوائد. والله سبحانه وتعالى ما ذكر أشجار في القرآن، إن كانت أشجار أو حيوانات، إلا إحنا لازم نبحث ونشوف شنو الشيء اللي الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن ما بين 1,000,000 شجرة أو ما بين 1,000,000 حيوان. فعشان كذي إحنا اليوم دورنا نبحث، وخاصة عندنا وسائل التواصل الاجتماعي سهلة، نكتب المعلومة أو السؤال تطلع لنا النتائج والمعلومات اللي إحنا نحتاجها. فعشان كذي اليوم سوينا هالشيء اللي تخصصنا فيه، السدر، والحمد لله اليوم نتكلم على أرض الواقع 8,000 شجرة سدر.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله اليوم غيرنا أرض قاحلة إلى أرض فيها حياة
0: ومزروعة
1: للإنسان وللحيوان وللحشرات وللزواحف وللقوارض. اليوم عندنا استوطان من الطيور المهاجرة، عندنا حيوانات اللي انقرضت اليوم نشوفها الحمد لله تتكاثر عندنا،
0: الحمد لله.
1: فهذه اليوم اللي احنا سويناه. اليوم انا اتكلم كمبادر وباسم الكويت محمية السدر في الكويت. اليوم مثل ما صارت عندنا سدر في الكويت، الحمد لله في سدرة في سلطنة عمان اسمها سدرة عبيد الشمري،
0: الحمد لله،
1: الحمد لله طلعت من الكويت إلى عمان وتميزت في كثافة الإنتاج، تحملها من ذبابة الفاكهة أنها ما تتأثر، الشكل واللون، والحمد لله أخذت صدى طيب، انتشارنا زيادة عند دول الخليج ودول العربية في سدرة عبيد. فهذا الشيء اليوم إحنا لما نتكلم فيه، عبيد يمثل دولته،
0: الحمد لله،
1: وهو سفير للبيئة
0: الكويت
1: داخل
0: خارج الكويت.
1: فالحمد لله اليوم إحنا لما نقول شنو عندنا من معالم أو أشياء عندنا مميزة،
0: عندنا
1: نذكر
0: السدر.
1: عندنا محمية السدر، والحمد لله،
0: الحمد لله.
1: وهذا الشيء اللي احنا اليوم نبي نوصله
0: ونفتخر فيه،
1: ونفتخر
0: اكيد
1: فيه
0: استاذ عبيد الشمري،
1: ونشوف الاجيال الجايه نشوفهم ان ننمي هالشيء هذا فيهم.
0: طبعا احنا مستمتعين بالحوار معك الاستاذ عبيد الشمري، ودنا نركز اكثر على محمية السدر، لكن بعد هذا الفاصل.

0: رجعنا لكم مستمعين برنامج رحلة عمر، ونكمل حديثنا مع ضيفنا اليوم الأستاذ عبيد الشمري، وتكلمنا عن محمية الصدر. خلنا نتكلم عن بدايتها، شنو كانت أكبر الصعوبات اللي واجهتك خاصة في محمية الصدر؟
1: في كل مشروع أو كل فكرة لازم فيها معوقات. الحمد لله احنا معوقاتنا يعني تغلبنا عليها. كانت بالبداية أرض صحراء، يعني شوي صعب.

0: يبيلها عناية ويبيلها اهتمام ويبيلها وقت معين في الزراعة وفي التغذية وفي السقي وفي الأسمدة. فهذه الأمور في البداية كانت صعوبة تجهيز الأرض. الحمد لله اشتغلنا بعقل وبتفكير وبهداوة، جهزنا يعني. كانت أول بداية خاصة يعني أنا أول ما زرعت 450 سدرة
1: ما شاء الله.
0: فهذه 450 هو يمكن كان تحدي، والحمد لله تغلبنا على هالتحدي إن زرعنا، حفرنا، جهزنا 450 حفرة. بعدين استفدت من الحلال اللي موجود عندي، أخذت الأسمدة حطيتها في الحفر، بعدها جهزنا الأشجار، زرعنا الأشجار. هني كانت عملية الري، شلون أنا أسقي. في بداية كل مشروع أو كل زراعة لازم إحنا نسقي مرتين في اليوم، لأن النبات يبي التغذية الصحيحة والمناسبة عشان يشد عمره ويطلع في أحسن صورة.
1: عدل.
0: فكانت الفترة الصباحية الله يجزاه خير، أقول حق العامل أنت الصبح أنا أجيك العصر عشان فترة الدوام، ونشتغل إحنا على السقي. بعدها يا الشباب جزاهم الله خير، شلون نزرع، شلون نسقي. فيت الأفكار أن يبطل الماي نقلبه، نخلي فتحة بسيطة، أن يفخار. فكانت كذي من الأفكار، والحمد لله جربنا الأفكار هذه. آخر شيء وصلنا إلى حل أن لازم نوصل شبكة ري، أفضل لي وأفضل حق العامل اللي بيسقي وأنا أسهل. خاصة إحنا نتكلم على 450 سدرة، ما نتكلم على 20 ولا 30 ولا 40، فعدد كبير. فلازم هذا أن الماي يوصل حق الأشجار كلهم في الوقت المناسب، وقت واحد. فالحمد لله هذه كانت بداية نقول الصعوبات، والحمد لله احنا ما نعتبرها صعوبة كثر ما استمتعنا فيها، وكنا حزتها يعني نقول ها متى تكبر الشجرة، متى نشوفها. حتى الفيديوهات القديمة قاعد اشوفها اقول سبحان الله، يعني كنا مستعجلين. خاصة احنا كبشر نبي الشيء في استعجال،
1: نبي بسرعة
0: بسرعة، نبي نزرع اليوم نشوفه باكر ناكل منه ونتغدى. فهذه يعني هم علمتنا الصبر، طولة البال، السعة، التركيز، علمتنا أمور كثيرة ولله الحمد.
1: يمكن أنا قبل لا نبلش في تسجيل الحلقة أستاذ عبيد كنت قاعد أسولف مع الإعداد سحر، أكيد أوجه لها تحية، وقاعد أقولها أنا من الناس المعجبين بالسدر وفوائد السدر. تشوف الجمهور أو الناس مؤمنين بالفكرة من أول يوم، ولا احتجت أنك تثبت لهم نجاح محمية السدر؟
0: للأمانة سؤال حلو. أنا أول ما بلشت في السدر الناس متخوفة، وخاصة عندنا كانت أنا أسميها من البدع اللي طلعوها على شجرة السدر، دايما يقولون إنها مسكونة. وفيها جن.
1: ايه.
0: هي مو صحيح للأمانة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر السدر في القرآن، والسدر شجرة مباركة. أنا بتكلم لك على الفوائد. أوراق السدر نستخدمهم حق الشعر، أوراق السدر الطرية مع أنا أتكلم ماي ورد يصير ماسك حق الوجه، السدر يصير أوراقه شاي السدر، الأغصان ممكن إحنا نستخدمها في استخدامات النحت أو التدفئة أو أمور كثيرة. نتكلم على الثمر، الثمر إذا ما أكلته أنا ممكن أخزنه عقب ما ينشف يصير نفس الحلاوة. ما أبي نفس الحلاوة، أقدر أنا أسوي، وإن شاء الله هذا راح ننزله في الكويت بإذن الله، دبس الكنار.
1: إن شاء الله.
0: خلصنا من الكنار، أنا عندي البدرة، البدرة أنا أستخدمها أطلع منها زيت السدر. هذه دخلنا على تقريبا
1: ست أشياء.
0: عندنا شامبو السدر، بلسم السدر، صابونة السدر، غير هذا عندنا العسل،

0: السدر. هذه كلها أمور. اللي عنده مشاكل في المعدة يأكل أوراق السدر الطرية. اللي متضايق وتعبان
1: عادي نعيدها.
0: نفسي. وين وصلنا؟
1: اللي متضايق،
0: اللي متضايق وتعبان يستخدم أوراق السدر. مشاكل في المعدة أكل أوراق السدر طرية. إذا عندك مشاكل في الهضم أو الغازات استخدم أوراق السدر. متضايق تعبان تسبح في أوراق السدر. هي علاج. فسالفة إن جن مو صحيح، لأن إحنا أيام الصغر الأهل الأب والأم إحنا شياطين، كنا دائما نكسر الشجر أو نخرب الشجر، وعشان يخرعونا قالوا فيها جني، مثل سالفة حمارة القايلة.
1: إيه اعتقادات،
0: عشان اعتقادات إحنا ما يبوننا نطلع وقت القايلة وحر، فيخرعونا إذا طلعت في حمارة هناك. فهذا كله من الخوف والتخريع، فهي مو صحيحة. فعشان كذي أول ما طلعت في السوشيال ميديا وحث الناس على زراعة السدر وهذه، فواحد من ضمن التعليقات قال لي مبروك عليك 450 جنيه.
1: في ناس تعلق أيضا،
0: فالتعليقات هذه ممكن. بعدين سبحان الله الناس يعني مع السوشيال ميديا مع الإذاعة مع حضورنا، كان مؤتمرات أو داخل تلفزيون تكلمنا، والحمد لله ذكرنا الأشياء. واليوم تبارك الرحمن نشوف اتجاه المزارعين الناشطين، أغلب الأشجار أغلب الناس تحولوا إلى أشجار زراعة السدر، متحملة للعطش متحملة للأجواء الصيفية اللي عندنا في الكويت. اليوم دخلت علينا أنواع كثيرة من السدر ومسميات وأحجام، وفي تنافس تبارك الرحمن في الكويت، وخاصة اليوم بعد قرار الإزالة من بلدية الكويت الناس الحين الحمد لله يعني. وهذا كنا إحنا من زمان نطالب بهالشيء، أنه يا جماعة بدال سورك البلاستيك أو الحديد
1: ازرع
0: ازرع، وفيها يعني تحسين لدرجات الحرارة تحسين الجو. واليوم نشوف الحمد لله الناس ما يعني على قولتهم
1: عندها
0: كل
1: وعي،
0: طقة تعلومه
1: وعندها وعي، وفي
0: وعي
1: الناس
0: اليوم الناس توجهت إلى الزراعة، وهذا اليوم احنا نتكلم عليه.
1: طبعا احنا مستمتعين بالحوار وياك الأستاذ عبيد الشمري، لكن مستمعينا خلونا ناخذ هذا الفاصل وبعدها نرجع وياكم في برنامج رحلة عمر.

0: رجعنا لكم مستمعين برنامج رحلة عمر، ونكمل حديثنا مع الأستاذ عبيد الشمري. تكلمنا عن المحمية، محمية السدر، وأهمية الزراعة أكيد في الفترة الحالية. طبعا دائما نحث الناس ونحث المستمعين على الزراعة، خاصة في ظل هذه الظروف. شو الأشياء اللي ممكن أو يقدر الزائر، خاصة زائر محمية السدر، أنه يتعلمها أو يعيشها داخل المحمية؟
1: أنا أوصل رسالة للمستمعين، ما في شيء مستحيل ينزرع عندنا في الكويت، كل شيء نقدر نزرعه للأمانة، وأكون معاكم صادق، بس إحنا نختار الأجواء المناسبة. الناس تقول لك في الصيف ما أقدر أزرع، لا أنا أقدر أزرع، وأنا زارع زيتون في المحمية في وسط البر
0: ما شاء الله.
1: بس شنو اللي سويته؟ حفرت، حطيت أسمتي، حطيت أوراق شجر اللي يسمونه مالتش في الحفرة، جبت الشتلة زرعته. إحنا مشكلتنا في الكويت الهواء الحار، وأوصلها لكم شلون. تخيلوا أو تخيل نفسك

0: مشغل الاستشوار وحاطه على ايدك، شنو راح تحس؟
1: حرارة.
0: حرارة. الهواء الحار هو اللي يؤدي الأشجار أو النباتات. إذا أنا سويت له مصد وذره وحميته ما راح تتأذى، مع التغذية. طبعا التغذية شنو؟ كانت الأسمدة أو الفيتامينات أو سقي الماي. إذا سقيت الماي أنا أسقي مثل الفترة الصبح مبكر الساعة 5 الفجر أو 4 الفجر، وعندي الفترة الثانية في الليل. إذا سقيت في النهار أول شيء اللي بتتأثر الزرع، الماي حار، الأرض حارة، فأنت تسقي راح تصير أبخرة. الأبخرة وين تروح؟ على الورق، الورق بيتأثر. تخيل أنت عندك الغوري أو الجدر في ماي حار، تبطل الغطاء بي البخار عليك فبيتأثر. فهذه الشغلة اللي دايما أنا أوصلها حق الناس. زين، أنا بزرع فواكه، الفواكه أنا أقدر أسوي بيت محمي، أسوي له عملية تبريد، أزرع وأنا زارع في وسط البر، الليمون والموز والرمان والأفندي والبرتقال، سوي لهم محمية وحط لهم القهوة تبريد، مشغل المراوح والحمد لله الأمور طيبة. فما في شيء ما ينزرع. وبعدين إحنا دائما نشوف جدول يسمونه الجدول الزراعي، هذا الجدول الزراعي ترى تأليفنا إحنا، ولا هو أساسا ما في جدول زراعي؟
1: إيه؟
0: هو كل اللغوات في زراعة. يقولوا لي شلون؟ أقول لهم عندنا مزارع العبدلي ومزارع الصليبية
1: والوفرة.
0: ومزارع الوفرة. شلون قاعد ينتجون الطماط بعز الصيف، والبطاط والبادنجان والفلفل والخيار والقرع والحشائش، شلون؟ يقول لك في بيت محمي. يعني معناته شنو؟ ما له موسم زراعة، بس إحنا لنا طرق
1: نوفر للبيئة المناسبة.
0: يعني أنا في البيت الحين عندي تكييف، أحط الشجر ناحية الإضاءة وأزرع. بتزرعي موز؟ زرعي موز. شنو بتزرعين؟ الأنواع والأشكال. فهذه الجدول الزراعي هذا تأليف عشان الناس، بس أنا أقدر أستغل وقت الصيف وأزرع وأجهز وأسوي وأبدأ. حتى لو صار فشل من أول مرة عادي، المرة العاشرة ناجحة. فإحنا لازم نجرب. عفوا لا تسمع من عندي أنا غلطان، جرب أنت. أنت تقول لي أنا غلطان، أنت جربي
1: وتعلم من أخطائك.
0: تعلم، وإحنا تعلمنا من الأخطاء. إحنا شفنا أنا زرعت ومات عندي، وزرعت مرة ثانية ومات، وبدلت وسويت لما وصلت الحمد لله النتيجة. فإحنا مثل الأطفال نتعلم ونطيح أول مرة ثاني مرة ثالث مرة، بس بالنهاية تعلمنا والحمد لله وصلنا إلى مرحلة. أنا أقول لكم كل شيء ينزرع عندنا في الكويت، ونقطة رئيسية أتمنى توصل، أرضنا فيها خير، تربتنا فيها خير،
1: الحمد لله.
0: اللي يقول تربتنا تعبانة، التربة مثل جسم الإنسان، بدون فيتامينات بدون تغذية تتعب، جسمك يتعب،
1: فما بالك
0: فما بالك النبات أرض.
1: والتربة
0: الأرض تحتاج إلى أسمدة، إلى فيتامينات مثل جسم الإنسان. الأرض والنبات مثل جسم الإنسان
1: بالضبط. ودي ننتقل حق موضوع آخر، موسوعة جينيس. حصلت على شهادة جينيس وكان إنجاز يفتخر فيه أكيد كل كويتي، كلمنا عن هذه التفاصيل.
0: هو موسوعة جينيس هذه جت في الصدفة والحمد لله. كان في مع شركة قابضة الله يمسيهم بالخير ويذكرهم في الخير، صار تنسيق تسجيل موسوعة جينيس عاشت على كلمة عاشت لنا الكويت. العبارة كنا اللي أهم منسقينها قبلها في إحدى الدول أو الشركات، كاتبين عبارة من 1100 أو 1050 شجرة في عبارة. صار التنسيق مع المجمع ومعاي أن عندنا عبارة عاشت لنا الكويت، يبي يكتبونها في 1200 شجرة. زين،
1: علشان نطوف الرقم القياسي،
0: نطوف الرقم القياسي. زين، منو عندهم بالسدر؟ عبيد. تواصلوا معاي، قعدنا معاهم. عندنا موسوعة جينيس تاريخ 18 12 2025 بيحضرون لجنة موسوعة جينيس.

0: بيقعدون يومين عشان العبارة. احنا حاسبين يومين العبارة، ان ناخذ الشتلات الالف ومئتين ونحطهم على
1: الكلمة
0: الكلمة.
1: نكون الكلمة.
0: الكلمة احنا مكونة دوائر مكتوبة عاشت لنا الكويت. شنو تبون؟ قالوا نبي السدر. قلت اوكي، لازم السدر في مستوى واحد، ما في شيء فوق شيء نازل. موجود؟ قلت حاضر، انا اوفل لكم السدر وكل شيء موجود. شنو غيره؟ قالوا بس هذا اهم شيء. قلت خلاص، موضوع السدر عندي. قالوا خلاص موضوع السدر عندك، يعني احنا حصلنا على شهادة جينيس احنا وانت. قلت خلاص، بس بشرط موسوعة جينيس الشهادة اللي تطلع ما تطلع باسمي، تطلع باسم محمية السدر عبيد الشمري.
1: اي نعم.
0: قال حاضري. قلت خلاص. جهزنا متى؟ قال 18. قلت خلاص احنا نسوي ايفنت. سوينا ايفنت في المجمع ودعينا الناس اللي عندها مشاريع زراعية عندهم مشاتل فري، مناسبة هذه ثلاثة أيام المناسبة هذه والفعالية. الحمد لله،
1: الحمد لله
0: جهزنا أمورنا. واللي زين الموضوع بيومها سبحان الله وقت المطر والتغطية الإعلامية وموسوعة جينيس موجودين. الحين الاتفاق أن 1200 شجرة سدر نكتبها خلال يومين. قلنا مو مشكلة، بلشنا سوينا الافتتاح، أخذنا كلمة. المشاركين اللي معانا الحمد لله الله عطانا على قد نيتنا،
1: الحمد لله.
0: الناس اللي يو اللي في المجمع واللي يعني الدعوات اللي
1: في ناس
0: صارت
1: بالزراعة
0: فرق تطوعية كم واحد. يلا ننطلق، قصينا الشريط، توكلوا على الله. نبي نشيل الأشجار من الستاندات نحطهم على الكلمة. يلا يلا بسم الله توكلنا على الله. خلال نص ساعة احنا خالصين 1200 شجرة سدر اللي احنا حاسبينه يومين
1: ما شاء الله،
0: ومتفقين مع موسوعة جينيس اللجنة ان يومين بنخلصها. اي
1: ما شاء الله،
0: خلال نص ساعة مع المطر كمية امطار نزلت تبارك الرحمن. احنا لما شفناها في التصوير الناس على الشماسي وماسك الزرع وتروح، وفي ناس تقول لك انا ابي اتبلل. الفعالية سبحان الله حتى يوم التصوير مع طيارة الدرون على الارتفاع وتعبير الكلمة تشوفينها كم مستوى واحد. الحمد لله هذا الشيء اللي أخذنا فيه الشهادة ووثقنا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وكسرنا الرقم، والحمد لله إن شاء الله ما حد يكسره.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله يكون باسم إن شاء الله الكويت، وإن شاء الله إحنا نسوي أشياء بإذن الله نسعى فيها للأكثر والأفضل يعني في موسوعات جينيس إن شاء الله في الشهادات. فهذه كانت الفعالية الجميلة اللي حصلنا عليها في تاريخ 18-12-2025. فلليوم الحمد لله إحنا فخورين فيها ونفتخر أن محمية السدر حصلت على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وبعدها الاشتراط طبعا كان في شرط أن 1200 راح ينزرعون في محمية السدر.
1: أي.
0: فإحنا سوينا قلنا مو بس 1200، إحنا راح نوصلهم إلى 2000 وزرعنا 2000. والحمد لله التصوير كله والتغطية هذه أرسلنا إلى موسوعة جينيس، والمجمع اللي معانا كشركة قابضة اللي هي القطاع الخاص الحمد لله تكفلت في يعني تحمل التكاليف هذه كلها، نقل وزراعة وإضافة وأمور. والحمد لله زرعنا في تاريخ 25/1 أعتقد 2000 سدرة. 2000 زرعناها، وبعدين كملنا في 25 فبراير كان في العيد الوطني، وكان بعد في شهر رمضان زرعنا 1000 سدرة. تبارك الرحمن أنا أتكلم على الحملتين، الحضور أبهرنا للأمانة من المواطنين المقيمين الأطفال كبار السن. الناس عندها

0: شغف، عندها حب، بصمة، يعني الجاليات تبارك الرحمن. الجوالة، يعني جوالة من أخواننا المصريين، يعني للأمانة سوونا الصيحات
1: فعاليات.
0: وفعاليات والتنافس يعني الحلو للأمانة، وهذا موجود كله على حساب في الانستغرام. فوايد وايد أشياء، يعني الحمد لله. يعني اليوم احنا لما نسوي شيء ما نسوي باسم عبيد، نسوي باسم دولة الكويت. وعشان كذي أنا دائما أنصح إخواني خواتي المبادرين اللي عندهم أفكار، اللي عندهم أشياء حلوة، دائما احنا نسعى رفع علم الكويت خاصة في المحافل الخارجية.
1: أكيد
0: نسعى ان احنا نطلع بصورة جميلة. التنافس الشريف مهم، التنافس الجميل حلو. المشاركة ما بين المنافسات، نكون متفقين على أشياء حلوة. في النهاية عبيد ومحمد، عبيد وفهد، في النهاية يمثلون دولة الكويت. احنا لازم نطلع في صورة جميلة، نرفع علم الكويت فيها. احنا سفراء خارج الكويت، وهذا اللي
1: بالضبط.
0: أنا أتمناه.
1: طبعا الحوار معك وايد حلو أستاذ عبيد الشمري، لكن ودنا ناخذ هذا الفاصل وبعدها نرجع وياكم في برنامج رحلة عمر.

0: رجعنا لكم مستمعين برنامج رحلة عمر مع الأستاذ عبيد الشمري، وتكلمنا عن موسوعة جينيس وعن عدد السدرة، أكيد السدر أقصد اللي زرعته، ما شاء الله كميات وايد كبيرة. في أمور كثيرة تغيرت في حياتك بعد موسوعة جينيس؟
1: هي قبل موسوعة جينيس، الحمد لله قبل موسوعة جينيس بعد إحنا زرعنا سدرة الكويت في جنيف، في المقر الدائم مال دولة الكويت في جنيف. والحمد لله هذه الفعالية هم كانت في 1/12 في اليوم العالمي لذوي الإعاقة. اليوم العالمي لذوي الإعاقة تاريخ 3/12، هذا عالمي صار. فإحنا متواجدنا مع فئة من ذوي الإعاقة في جنيف، والحمد لله زرعنا
0: السدرة
1: داخل المقر الدائم مال دولة الكويت مع المعاقين، مع موظفين دولة الكويت اللي في المقر الدائم في جنيف. والحمد لله وثقناها هم في عندنا في الحسابات ونشرناها. وهم يعني اليوم احنا نتكلم في شجرة النخيل في أسبانيا 82، إن شاء الله في المستقبل تكون هم سدرة في جنيف، يعني تكون لها اسم وتاريخ بإذن الله. فعشان كذي إحنا نقول التغيير مو بس يعني إن قبل موسوعة جينيس، قبلها الحمد لله تغيير صار وايد يعني للأفضل. نطمح إن نتغير بأشياء إيجابية، بأشياء تفيد المجتمع، تفيد البيئة، تفيد يعني إحنا اليوم نتكلم تفيد مجتمع كامل. اليوم إحنا لازم نكون قدوة حق الأطفال، حق كبار السن. مثل ما ذكرت لازم نطلع في صورة جميلة، ما نطلع في صورة سيئة. كلنا فينا طفل جميل داخلنا، بس يبي الفرصة المناسبة عشان يطلع. فما في شيء اسمه ما أقدر، مستحيل. أنا ممكن كنت متشائم أطالع إيش معنى أو ليش، فأخذت قرار أن هذا كله أخليه وراء ظهري، أبتدي خطوة جديدة. لازم أنا أغير نفسي أول شيء، أغير داخلي، بعدين أنطلق إلى أشياء تفيد المجتمع. عشان اليوم أنا أتغير، الحمد لله تغيرت، أني أنا اليوم أخاف على دولتي، أخاف على بيئتي، أخاف على مجتمعي، أخاف على أجيال عندنا هذه المستقبل. لازم احنا ننمي فيهم حب الكويت، حب العطاء، حب العمل.

0: التطوعي، حب الإنسانية. إحنا اليوم لما نتكلم إنسانية نتكلمها على أرض واقع، نتكلمها قول وفعل. إحنا ما نبي أقوال، نبي أفعال. الأفعال هي اللي تظهرنا بالصورة المناسبة. اليوم مثل ما أنت تظهرين في الإعلام بصورة جميلة، توصلين صوتك وطريقتك وأداء حوارك مع الضيوف، اليوم إحنا كضيوف هم ننقل الصورة الجميلة عنا إحنا كمبادرين كشباب. اليوم إحنا كلنا عندنا مجالات مختلفة، اليوم لازم نتميز فيها وننقلها، نشيل الحزازية، نشيل الأنانية، لأن الأنانية والحزازية ما راح تنفع، راح
1: تأثر
0: يعني
1: علينا
0: تأثر علينا
1: سلبيا.
0: تأخرنا. الناس إحنا لازم نطالع التقدم، نشتغل في التقدم في الأشياء الجميلة. اليوم السوشيال ميديا مفتوحة،
1: صح،
0: وفيها الإيجابي وفيها السلبي. أنا أقدر أختار، وأتمنى أن نختار الإيجابي، نختار الناس اللي عندها محتوى جميل طيب يخدم. أنا اليوم أتعلم من عندك أستاذة في أداء الحوار، ألقط من عندك كلام أنا أتعلمه أنقله. هذا أقول أنا باكر تعلمت من أستاذتي ومن معدتي ومن الناس. فاليوم إحنا للحين أنا أقول إحنا قاعدين نتعلم.
1: صحيح.
0: فعشان كذي التغيير، وايد أشياء تغيرنا قبل جينيس وبعد جينيس، لا صار حمل أكثر. واليوم إن
1: مسؤولية
0: نطمح
1: أكثر
0: إلى أشياء أقوى، وبإذن الله عندنا أشياء إن شاء الله جميلة. عندي مشروع إن شاء الله، إن شاء الله أني
1: إن
0: أنا
1: شاء الله.
0: أقترح على الدول الخليجية أن نسوي أشياء تكون ما بين مثلا الكويت والإمارات أو الكويت وقطر في مبادرة زراعية وتعاون. وهذا اليوم إحنا يعني أنا قاعد أنسق مع يعني اللي أمون من السفراء اللي في الكويت أن نوصل لهم هالرسالة وهذا. والحمد لله يعني حتى اليوم يعني خلال الفترة اللي طافت زارني سفير دولة الإمارات الدكتور نيادي، الله يجزاه خير، مطر النيادي، وشاف المحمية واستانس، وما شاء الله عنده خلفية زراعية لأنه هو عنده في الإمارات يعني هم
1: مزرعة
0: مزرعة، وقاعدين تناقش وطريقة الري والاهتمام. وتكلمنا حتى عن الطاقة البديلة اللي هي الطاقة الشمسية. فالحمد لله، فاليوم هذا شيء جميل. اليوم عندنا أمانة أكبر وأكبر وأكبر، إن شاء الله نحققها في المستقبل.
1: وشنو الرسالة اللي ودك أكيد تقدمها أو تتركها لكل شخص عنده حلم ويعتقد أنه مستحيل؟
0: رسالة نكون قدوة جميلة للكل، للصغير قبل الكبير. اليوم مثل ما قلت إحنا نبي أشياء تخدمنا المجتمع وتخدم العالم. أول شيء أركز على مجتمعي، على دولتي، أطبقها بالشكل الصحيح، أكون قدوة وأعلم فيها، ما أكون محصور على نفسي. مثل ما قلت نبعد الأنانية، نخلي هذا أثر. اليوم أنا دائما أذكره وأقول الله يرحمه برحمة الواسعة ويسكنه فسيح جناته، قدوتنا عبد الرحمن الصميط في العمل القاطي والعمل الإنساني. فهو ترك رسالة جميلة ما بين دول العالم. احنا نفس الشيء نبي نترك رسالة جميلة، مو بس في الكويت، في دول العالم. نبي باش يسوون بحث عن اسمك في أعمالك وتذكر في الخير. هذا اليوم أنا رسالتي أن نترك أثر طيب، نترك اسم جميل، الناس باش تقتدي فيك وتقول أنا بصير نفس فلان. هذه رسالتي.
1: كل الشكر لك على وجودك اليوم معنا في برنامج رحلة عمر، نورتنا الأستاذ عبيد الشمري.
0: حياكم الله، وساعة مباركة، ومشكورين على الاستضافة، على اللقاء المميز الجميل.
2: الخامسة عصرا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يجدد التأكيد أن واشنطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 68 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق في قضاء النبطية

جنوبي لبنان بقذائف فسفورية، شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. إصابة شخص بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في ريف دمشق الغربي جنوب غربي روسيا. والخارجية السورية تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتداءاته المتكررة، هجمات روسية أوكرانية متبادلة واستهداف مكثف لمنشآت الطاقة والبنية التحتية. سفينة حاويات تبحر من كوريا الجنوبية إلى أوروبا عبر الدائرة القطبية الشمالية، ورئيس الوزراء الكندي يعلن تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، في أمان الله.

في البيت تغرس القيم وتصنع الشخصيات وتبدأ أولى خطوات الانتماء والمسؤولية. فلا شك بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي اللبنة الأولى التي نصنع بها شخصيات أبنائنا. وكلما كانت الأسرة قوية ومتماسكة، كان المجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نواة المجتمع. كل واحد فينا يمكن يتذكر كلمة قالت له وهو صغير، كلمة شجعته أو طمنته، أو يمكن للحين عالقة بباله. الطفل بالذات يتأثر بكل كلمة يسمعها من أهله، لأن الكلمة اللي يسمعها اليوم ممكن تشكل نظرته عن نفسه باكر. فهل ننتبه فعلا للكلمات اللي نقولها لعيالنا؟ وهل كلمة تشجيع ممكن تبني ثقة؟ وكلمة جارحة ممكن تترك أثر طويل؟ هذا موضوعنا اليوم، الكلمة الطيبة في بناء شخصية الطفل. شرفني اليوم وجود زميلي جابر عزامي، هلا فيك.
1: حياك الله زميلتي مريم، وفعلا موضوع جميل وموضوع مهم جدا يختص في بناء شخصية الطفل من خلال الكلمة. الناس كثيرا ما تعتقد أن الكلمة لا تؤثر في هذا الطفل، أو أن هذا الطفل لا يستوعب هذا الكلام الذي ممكن أن يؤثر فيه ويؤثر في شخصيته حتى عند الكبر. حول هذا الموضوع مستمعين الكرام وزميلتي مريم، أيضا يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الكريمة المتخصصة في هذا الموضوع. سنتحدث معها عن الكلمة الطيبة في بناء شخصية الطفل،

0: ضيفتنا اليوم الاستشاري التربوي في مجال الطفل الأستاذة موزة الجناع. حياك الله أستاذة موزة.
1: يا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله.
0: سعداء بهذا اللقاء.
1: أنا شكرا لك على حضورك. بارك الله فيكم.
2: أستاذة موزة، خلينا نبدأ من الأول. إحنا لما نقول الكلمة الطيبة شنو نقصد فيها مع الطفل؟ هل هي بس كلمات المدح والتشجيع؟
1: الكلمة الطيبة هي كل كلام حسن نافع يسر السامع. مثلا شنو؟ مثل ذكر الله، الكلام اللطيف اللي تقول حق طفلك ولا حق كبار السن، النصيحة الصادقة، هذا كله يعتبر كلام طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، صدقة القليلة تنفع، ومنها الكلمة الطيبة. يعني في ناس صراحة ما يملكون فلوس لكن يملكون لسان جميل، يعني لفظ حلو، فعشان كذي يعتبر أن الكلمة الطيبة صدقة.
2: ممتاز. هني يمكن نقدر نفرق بين يعني الكلام الطيب وهم كلام التشجيع. يعني يفرق هذا الشيء بالنسبة خصوصا للطفل.
1: أي كلام طيب طيب قلتي، لكن تشجيع غير، يعني مثل ما نقول احنا بالعام نزيد الشيلة. الطفل يعني ليه ما شاء الله يذكر كلامك تشجيعك، حتى لما يكبر يعني كلامك هذا يخليه يعطيه ثقة بنفسه ويعطيه ثقة انه هو انسان، فعلى طول يتردد هالكلام بذهنه، يتردد كلام بذهنه، وحتى يمكن يكون مسار حلو حق حياته. يعني كلمة مدرسة، كلمة مدرس، كلمة أب، تأثر فيه ليه ما شاء الله. وبعدين هي ترفع معنويات، يعني الطفل انت ما تدرين في كلمات يمكن يعني ظل تردد بباله، تردد بباله، وظل مثل هو يعني يفكر فيها. إذا الطفل ما سمع كلام طيب، الكلمة هذه أصلا تشكل هويته، يعني هو إذا ما سمع الكلمة ممكن ينهار. في بعض الطلبة، بعض الأطفال يحب كلام الحلو صراحة.
2: صحيح،
1: يحب الكلام. مثل ما نقول احنا بالعام ندلله، يعني
0: او يتوقع من الغير انه يقول لك
1: لا، او اهله اذا قالوا له هو يحبه ويتوقع الغير يقوله نفس اهله.
2: زين، فرضا الطفل تعود على المديح والكلام الطيب بس اخطا، شو راح نتصرف معه؟
1: ايه لا، شوفي هذا فرق. انا امدحه يعني بسلوبه، لا بسلوبه، يعني امدحه على طول، هو ولدي ولا طالبي ولا اخوي، عادي امدحه. لكن اذا غلط لازم اوضح له إنه هو غلط، ولازم هو يصلح غلطه، لا يصير مديح بغير مكانه، عشان هو لا يأخذ العزة بالنفس يعتقد إنه هو ما يغلط. خاصة الطفل، بعض الأطفال إذا ما مو معاقبتي، إذا ما عاقبتي يعني فرقتي بين الصح والغلط، يعتقد إنه هو على طول صح.
2: أصلاً يصيب
1: يصير الغرور. عنده أنا.
2: أي
1: بالضبط. فلما الأنا هذا تضخم عنده ويسأله أحسن، هو الأبدة، هو الأجدر، هو على زملاء أو أخوانه وخواته، لا لازم هو يعرف إنه غلط. ماكو أحد ما يغلط. أنا شجعة أوكي. مثلا بعض الأمهات تقول له أنا ما أحبك، أني الطفل ينهار. أنا أقول له أنا أحبك، أنا أقول له أنا أحبك بس ما أحب السلوك اللي سويته. أفهمه شنو؟ مثلا اليوم أخرنا، ما راح الدوام بكر، مثلا في طلبة يتأخرون الصبح، كرمت الله اليوم ما لبس جوتية، اليوم طقخته، أنا أحبك أنت وليدي بس أنا ما أحب السلوك اللي سويته غلط، خذ مثل لعبة غيرة، هو مو من حقه. لازم أعلمه، لازم يصير فيه ضوابط، ما يصير أنا أحبه وأنا أمدحه بغير مكانه، عارفة يعني شو يصير عنده أنا.
0: نعم، ودي أركز شوية على موضوع الأسرة، خصوصا الوالدين هم أكثر مؤثر على الطفل. بعض الأحيان الأم والأب يتكلمون ويتحاورون في نقاش قد يكون حاد أحيانا أمام طفلهم، ما يفرقون أن هذا النقاش لازم يفرق أمام الطفل أو بدون وجود الطفل. نقاشهم نفسه، نفس الحدة، نفس المشاكل مثلا، أو نفس الحوار، ما يفرق هو موجود أو مو موجود. شنو تأثيره على الطفل عندما يكون نقاش حاد مثلا أو نقاش كبار بحضور هذا الطفل؟
1: أشوف إحنا على طول نقول حق أولياء الأمور، إحنا نقول أول شيء أولياء أمور، إذا عندكم مشاكل حاول كثر ما تقدر تكون بعيد عن الأطفال. يعني مثلا حوار عن سفر، عن خطتهم، عن مثل أعبائهم المالية، هذه أشياء يعني خاصة فيهم هم كزوجين. خلي الطفل يشارك بس لا يشارك بالأشياء الحادة اللي ما له معنى، يعني هو لا يستبق عمره بشغلات هو ما له معنى، هو يعرفه كطفل.
2: صحيح.
1: مثل أقصاد، هو ما له، ما يعرف شنو أقصاد.
0: المقصد النقاشات في الخلافات أحيانا يعني تكون أمام الطفل موجودة.
1: شوف إحنا بعد هو ظاهرة صحية بس لا تطلع عن مكانها، يعني خلي يعرف إنه في خلافات، خلي يعرف بس لا يكون خلافات حادة. مثل بعض الآباء يهددون، والله أنا بطلقك، ولا روحي بيت أهلك، ولا هي تقول له والله أنت ما عمرك سويت لي شيء. هذه الكلمات الحادة المفروض ما يسمعها الطفل، المفروض يعني المفروض أصلا ما يحضر الحوار.
0: بس مو لازم يدري إن

0: في خلاف، انت قلتي ممكن يدري انه في خلاف،
1: يدري بس اذا كان خلاف صحي
0: هو راح يحس
1: مناقشة
0: الطفل يحس حتى لو كان
1: بس ما يصير الطفل ليه يصير الطفل مثلا يعني
2: يشيل فوق طاقة
1: مو ما يشوف هو يكون مثل هو محل مثل محل جذب وشد يعني إيه هو ما له ذنب يعني
2: إيه خصوصا انه ما راح يتحمل
1: اي ما راح يتحمل وبعدين هو راح يعني في اطفال ترى نشوف احنا يصيبهم اكتئاب يعني ما يتكلم بالمدرسه ليش شايل هم الهوشه امس شايل همس طق امس ترى في بعض الازواج وزوجات يتطاققون يعني ها
2: لو بعد في اباء مثلا اذا مثلا ضربوا عيالهم يقول لا تبكي انت رجال
1: ايه انت ريال اي صح هذا من الكلمات اللي المفروض ما تنقال حق الطفل خليه يبكي هو خليه يعبر عن يعني عن مشاعره
0: خاصه ما يكثر بكي يعني ما يصير
1: لا ما يكثر يعني شوف هذا الانسان انسان لا الانسان انسان عاد يبكي شويه يبكي وايد ترى بالمدارس يبكون لرابع ابتدائي ترى حتى متوسط يبكون هذا مشاعره يعني انا ما اقدر اقول اي لا ما اقدر اقول وفي منهم يعبرون بالبكي يعني هذا ابسط شيء هو يعني في مناقشات يعني جادة مناقشات بناءة لكن مناقشات مثل عقيمة يعني الطفل ما يعرف شنو الأقصاد ما يعرف مثل الأب هاجر ولا الأم طلقت ولا هذه أشياء ما تفيده
2: حتى بالنسبة للوفاة
1: حتى الوفاة يعني ما يخالف المفروض يصير مثل تدريجيا يعني توفى هذا أمر الله يعني ولا مرض يعني على طول في ناس والله خلي هو يعرف الدنيا تودي على طول المشرحة ولا تودي مثل المقبرة ولا وهي هذا صغير بو 6 سنوات 5 حتى اللي بو 10 سنوات لا تصدمه في شغلات انت الكبير ما قاعد تستوعبها
2: صح وفي بعض الكبار يعتقدون ان يعني ان الطفل نفس مخه نفس المستوى
1: لا لا لا في طبعا الاطفال يجيهم صدمات وانهيارات هذا ما يبين الا اذا كبر
2: صحيح
1: يعني ينهار يعني بس هو يخزن ما يقول شو اللي فيه فنشوف احنا مستوى ينزل بالدراسة يشوف هو ما يتعامل مع احد يكون حذر يشوف هو ما يتكلم مع احد يشوف كتاباته بطيئة والسبب الصدمة اللي صارت والله هو خليه يصير ريال خليه يشوف خليه معي المقبرة هو صغير بو 6 سنوات حتى لو بو 10 ليش تودي المقبرة خليه يسوي الريال على قولتك علمه ولا تودي مشرحة ولا واحد مريض تكشف عليه ولا لا في اشياء المفروض الطفل ما يشوفها يعني احنا احنا احنا نبي نشجع ما نبي يعني نرمم احنا يعني مهما صح. كان هذا الطفل
2: صح
0: بعض الاحيان يكون الكلام الايجابي للطفل او تعزيز من شخصيه الطفل يكون عكسي على سبيل المثال اذا كان الوالدين دائما يمدحون هذا الطفل ويوجهونه على انه يكبر ويكون مهندس او طبيب او طيار او ايا كان انت بكره تصير كذا بكره تصير كذا هذا يمكن يسبب عبء على هذا الطفل على دراسته على شخصيته على فليش يعيشونه في هذا القالب
1: ايه شوف هذا يسمونه التوقعات العاليه انا حلو انا اكون يعني من حق كل ولي امر يشوف ولده مثل ضابط مهندس دكتور شيء حلو يعني الواحد يعني يتنبأ بس بعضهم يعني يحط بقالب انا ابيك تصير دكتور انا اقول ابو دكتور ولا اليد دكتور انت كذي قاعد تحط عليه اباء يسمونه توقعات العاليه شنو الاب كله يتوقع ان ولده يجيب 100% احنا نصدم تصوري ان اذا الواحد جاب شهاده الطفل يخاف يرد البيت يخاف ابوه يعاقبه
2: صارت فيني دكتورة
1: ليش هو الأب يعني وهم بعد هالتنافس حلو التنافس لكن لا يصير غير معنى يعني لازم يصير التنافس مكانه يعني هذا قدراته
2: لازم يفكر بمشاعر الطفل
1: لازم قدراته بعد ما يصير أنا أقول إلا صر دكتور إلا صر مهندس ولد عمك مو أحسن من ولد جيراننا مو أحسن ولد خالك مو أحسن
0: المقارنة دائما
1: تذبح الطفل ممكن هو عنده
2: ميول ضغينة ترى
1: ميول فنية ميول اجتماعية وما يبي يصير ضابط مو قصب الدخلة مجال يعني في طلبة يقطعون شوط بالطب 6 سنوات بعدين 7 يطلع مثلا ولا مثلا مثلا يدش كلية علمية وبعدين فجأة شوفه وين رايح كلية اجتماعية ولا كلية
0: نفس حالتي
1: ولا كلية أدبية صراحة صدق يعني يعني
0: أنا شخصيا خلنا أتكلم أستاذة موزة كنت طول عمري متصور أن أنا لازم أكون مهندس
1: يا مهندس
0: وقبلت بكلية الهندسة ودرست فيها 2 سنين كاملة طلعت درست تخصص يعني أدبي آخر
1: صراحة 2 سنين والسنة و4 سنوات مو شوي يعني من عمر الطالب يعني ولا إنسان
0: تأخرت يعني
1: لا هو متأخر يعني هذا الله قاسم بس
0: طبعا هو كل شيء مكتوب وكل شيء في خيره إن شاء الله بس أنا قصد تأخرت عن سن التخرج يعني المعتاد يعني
1: وبعض منهم إذا يعني صار قبول مثل البعثات الخارجية إلا تروح مثل دبلن إلا تروح استراليا إلا تروح ألمانيا ولد جيرانه مو أحسن منك ولد عمك مو سير مقارنات التوقعات العالية أصلا تهدم الطالب يعني شوفه هو بس شايل هم الدرجات.

0: العالية من حقه مو حق نفسه، حق أمه وأبوه.
1: صح، ما يفكر بنفسه. إيه؟
0: ما يفكر بنفسه عشان أمي ترضى علي، عشان أبوي ما يعصب علي، عشان وبعدين يشوف يعني كل مهموم الطالب ليشارك بنشاط، ليشارك بأشبال، ليشارك ويصيح إذا ياب نص درجة أقل ولا ربع درجة أقل، ولا صيح ينهار ليش والله أبوي بيعاقبني عشان أنا. فبعض الأهالي توقعاتهم عالية، والله لازم ولده مهندس، إنزين الصف كله لازم 100%، ترى هم بعد صعبة على الإدارة المدرسية إذا صار 95. لا ماكو، يعني في فروقات فردية بين الطلبة، في أفكار غير،
1: ولازم
0: يعني
1: نسمع هو شنو يحب،
0: هو شنو يحب. إيه بس البعض للأسف للحين، مع أن الحين صار في تقدم، بس لما الحين والله أنا ما يخالف من حق الأم والأبو أن يفخرون بولدهم، لكن يفخرون فيه وهو بأي مجال.
1: صحيح،
0: هو اللي يختار مو أنت اللي تختار، يعني تخلي ولدك بقالب أنت تبينه،
1: مجرد مسمى أو طموحه هو كان عند الأبو ولا الأم وينطرون الولد يحقق طموحه.
0: يعني ما أدري أنا، يعني هو حلو يعني حط توقعات، بس لا صار توقعات عالية، يعني في منهم صراحة يفشلون يعني مدى بعيد، لربع ثانوي يعيد السنة يعيد السنة يعيد السنة، مو قادر بمجموع، هو مو قادر فعلا، بس في ضغط من العائلة، يحطوا له مدرسين في إدارة مدرسية تابعة، لكن الولد مو قادر، هو في إعاقة ومو قادر يحق حلمهم، وهم يعتقدون أنه هو لا يقدر، هو يقدر يدرس طب، يقدر هندسة، والدراسة هذه تبي لها تركيز وتبي لها مثل تفرق، تبي لها واحد يحب الشيء، مو يحبه يبدع فيه، مو عشان يدرس عشان أمي توافق عليه ولا أبوي يوافق عليه.
2: نعم أستاذ، إحنا نستأذنك فاصل قصير وراجعين إن شاء الله بعد هذا الفاصل في برنامج نواة المجتمع، نكمل حوارنا حول شخصية الطفل وتأثير الكلمة عليه.

0: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل مع أستاذة موزة الجناع، استشاري تربوي في مجال الطفل. أستاذة، شوية بنسولف عن الجانب الثاني، يعني شوية آخر، اللي هو جانب الأهل. يعني في أحيانا الأهل يقولون أنا أرفع صوتي عليه عشان يتعدل، أو أنا أقول له الكلام عشان يعرف غلطته. هل الكلمات القاسية فعلا ممكن تعدل سلوك الطفل، ولا ممكن تعطي نتيجة عكسية؟
1: هناك 10 كلمات دمر نفسية الطفل، مثل شتم ووصف حيوان، وهذا طبعا في ناس تستسهلها يعني، ولا تصقرها، تصقر كلمات
0: شبه يعني
1: شبه حيوانات، شبه شيء جماد، ولا
2: كشتيمة يعني.
1: اي شتيمة اي، بس في منه بعد يتحلون على عيالهم. يعني هو كبير عبد الرحمن، يسمونه حمني، يعني هو كبير الحين بالجامعة، حمني ولا
2: هذه مو يعني بسيطة يعني.
1: ففي منهم يعني
0: المشكلة تدري وين؟ لما مثلا ينبذ الطفل لأنه مو جميل،
1: إيه،
0: ويقول إن أنت مو جميل، ويقول دائما إن أنت ترى تشابه عمتك ولا خالتك،
1: إيه هذا بين،
0: لأنه هو مو حاب عمتك.
1: الحين

0: بقول لكم عنها. ثاني شيء المقارنة، يعني مقارنة، وهذا تذبح الطفل، خاصة إذا عيال عم عيال خال عيال، هذا قارنهم. عندنا الإهانة مثل ما تفضلتي، نقول له والله أنت كذاب، ولا أنت متين، ولا أنت بطة، ولا يسمونها إهانة حق الطفل. عندنا أربع الحب المشروط، والله نحبك بس لازم تجيب درجات عالية تشرطين عليه. تتحبي لازم تحبين حق نفسه،
1: يعيش بضغط.
0: إيه والله أنا أحبك بس لازم تجيب درجات، أنا أعطيك الوجبة بس ها تامن بتشر. حب يسمونه حب مشروط. في معدين معلومات خاطئة نقول حق، مثل ما تفضلتي الريال ما يبكي، زين خليه يبكي الريال، يعني هذه صراحة كلمة قديمة، الريال ما يبكي. الريال أصلا بعض الريال أرق من الحليب، يعني بتشون اسكت بعدك صغير يقولوا له يعني أنت ليش تبكي، ايش كثر تبكي بس أذيتنا. ستة الإحباط عندنا، قول له والله أنت ما تفهم، هذا بعد كلمة ترى يعني هم كبير عند الطفل. عندنا سبعة التهديد الخاطئ، نقول له ترى راح أذبحك، أكسر راسك، هذا الإشارة اللي بالإيد هذه يا ويلك، هذه يسمونها تهديد،
2: هذه تفنن فيها الأمهات،
0: تهديد الخاطئ يسمونه. المنع الغير مقنع، مثل أرفض طلبات بدون مبرر، مثل لا والله ماكو طلع اليوم، زين قولي له ليش، هو قال تقولي له
2: مشكله لما تخلين الطفل،
0: لا لازم تقولي له انت السبب، مو عشان والله هي زعلانه اليوم ماكو طلعه، ماكو زواره، ماكو الطفل اللي يبي اسلوب، متعلم على زواره، متعلم على الطلع، متعلم بعدين فجاه تقول والله ماكو طلع اليوم، يلا قعدوا ماكو وجبات اليوم. لازم انت تقولي له. الدعاء عليه، بعض الامهات للاسف والاباء يدعون على عيالهم،
1: هذه كبيره،
0: مثل عساك الموت، الله يعاقبك، زين. الفضيحة، مرات بعض الأمهات وهم قاعدين سوالف مع الحموات مع الخوات، تسولف والله رحت المدرسة نادوني درجات شوية وتهاوش مع هذا، يعني هم الطفل يحب يكون له خصوصية،
1: ما يبي حد يدري،
0: ما حد يبي يدري، ومستحي وانتي بحس النية والله نادوني اليوم درجاته، ولا هو كان نايم، ولا هو تهاوش مع فلان، ولا هو مخالف، ولا هذا يسمونه الفضيحة. فالطفل ما وده أحد يدري عنه، ولا إذا مثل إذا قعدوا مثل بقعدات عائلية، يشوف واحدة مثل حماتها مستانسة ولدها جاي امتياز ومحتفلة فيه، والثاني يتخشش تقول والله فشلني درجاتهم اللي تبي، أنا على قلبي أنا. فالطفل يخاف الفضيحة، يستحي أحد يتكلم عنه، يعني خلي الموضوع بينك وبين طفلك، ما يخالف ما نجح هالكورس ولا هالشهر يعدل درجاته، والعكس صحيح يعني.
1: نعم أستاذة، أيضا هناك مسألة في تربية الأبناء، عندما يكبرون شوي يجب أن نفرق بين تربيتنا للولد وتربيتنا للبنت. في السن الصغر يمكن أعاملهم معاملة واحدة، لكن بعدها أنا هذا لازم يعني أعامله كأن بكرة راح يكون رجل، وهذه راح تكون بنت، راح تكون مرة. فهني راح يكون في مفرق طرق في التعامل يفرق. شو ممكن نتعامل معهم وهم ما زالوا صغار، على أساس نبني شخصياتهم.
0: نبني شخصياتهم اثنيناتهم بالاحترام والاستماع. بس البنت لازم تعرف أنها بنت، والولد يعرف أنه ولد. يعني أنت راح تكبر، ها أول أفصل بينهم يعني وبست سنوات وفوق، وبعدين لازم يعرف الطفل ان هذه اللعبه ما يلعب فيها، لعبه البنات ما يلعب فيها،
1: او اشياء ما يتابعها مثلا باليوتيوب مثلا، او
0: اي يعني هو في في في في صبيان اولاد يكون يعني خواته كلها بنات، والعكس صحيح، هي تلعب مع اخوان صبيان، هذا عادي يعني. بس لازم هي تفرق، ست سنوات وفوق لازم الام تحط بالها ان البنت بنت، يعني ما تكون صبه شبه صبيان، حركات صبيان لما تروح تطق البنات في المدرسة وكذا. لازم هي الأم تكون حازمة، ونفس الشيء الولد. طبعا هم يعني هم يكملون بعض أخوان، يعني هم أخوان، بس لازم طبيعة الريال طبيعة المرأة غير عن طبيعة الألعاب، غير اللعب غير الألعاب، ألعاب يعني الجنسين، اللعب غير، المسؤوليات غير، الطلعات غير، هم الكلام غير. فهي لازم الأم تفرق، وبعد يعني لازم يصير في حوار، إذا في أي شيء تعرضت للبنت والولد في المدرسة أو حتى بالبيت لازم تكون في مكاشفة ومصارحة، تقول حق أمه شنو صار، الولد بعد يقول حق أمه شنو صار في المدرسة.
1: لازم يكونون الوالدين قريبين حيل من أبنائهم،
0: يكون في ثقة هنا
1: عشان يرتاح الطفل أن يتكلم معاك، ما يخاف أن يقول لك شيء.
0: لا بعض الأهالي للأسف إذا يطفل من المدرسة

0: على طول شنو قالوا، شنو واجباتك ومتى امتحانك، شنو قال المدرس، مثل استجواب استجواب. فهذا يربك الطفل. يعني انت تصور انت كبير وترد من الدوام مالك خلق، مالك خلق يعني يوم يعني كان يعني يوم كان
1: شاق ومتعب.
2: في سؤال واحد خليه يفضفض يعني ايش سويت اليوم
0: بس ما يخالف، بس هو طريقة السؤال غير
1: صحيح.
0: يعني في امهات على طول ترى عقب القداء يلا حطوا كتبكم يلا كتبوا يعني.

0: الصبح تقول أقعدهم وألبسهم وريقهم ووديهم المدرسة، توديهم يعني دربها، يقولوا لما يردون يتقسلون وتقدون وينامون مرة ثانية 5:30، ينامون 5:30 المغرب. أنزين وين اللعب؟ وين وقت ال
1: ينامون 5:30 لثاني يوم؟
0: اي 5:30، تقول 5:30 6 هم نايمين،
1: يعني حياتهم بس يداومون،
0: بس دوام دوام واكل ودراسه. زين وين اللعب؟ وين وقت الفضاوه؟ وين يعني هم انت كذي قاعد تقتلين الطفل.
2: اكيد طبعا.
0: ها فخلي اعطيه على الاقل مساحه، ما يخالف هو راد من دوام تعبان، احنا نريد تعبانين ما نخلق نحاكي احد صراحه. فبالك طفل دراسه وامتحان ولعب ويمكن رحله، ويعني يوم متروسه بالانشطه.
2: أكيد.
0: وي يلا تقدم، يخاف تقدم شويه، يلعب شويه، يريح شويه. يعني بعض الامهات كيفهم، هذه حريه، ما تخلي الطفل ينام عادي، بس على الاقل يرتاح له نص ساعه.
2: أكيد.
0: ما ينام لا ينام، بس على الاقل يلعب.
2: إيش رأيكم نطلع شوية من البيت؟
0: يلا
2: نطلع، خلونا من البيت. ننتقل حق الجانب المدرسي. الطفل يقضي جزء كبير من يومه بالمدرسة، وكلمة المعلم أكيد لها أثر كبير. شنو أثر كلمات يعني اللي يقولها المعلم للطفل وتأثر في شخصيته وتأثر في مستقبله؟
0: ما شاء الله في معلمين متميزين، معلمين كلهم آباء، يعني لما تعطينا ولدك ولا بنتك تحسين، حتى المدرسات يحس عندهم روح المسؤولية، يحس أن هذا ولده مو طالب عنده.
2: صحيح.
0: مثل أنت عنده نفتخر فيك، أنت بطل، أنت ما شاء الله قدامك مستقبل، يعني يكون كلمات يعني تحس أنه كنا ولده، يعني عارفة. يحب في الطفل، في أطفال، في طلبة يحبوا المدرسة والسبة مدرسينهم، تشجيع مدرسينهم، احتوائهم لهم، كلماتهم الطيبة، والله أنت ولدي، أنا أشوف نفسي فيك، مثلا أنت ما شاء الله متفوق بكذا. هم طبعا المدرسين، مدرسي المواد يلاحظون إذا مثلا مبدع برياضيات، إنجليزي، للعب رياضية، في شجون الطالب، والله أنت فخرنا، أنت نشجع الفريق، والله أنت قدامك مستقبل. هذين المدرسين ما شاء الله، لي ما شاء الله يذكرهم الطالب، يذكرهم الطفل. يعني وايد لما نشوف احنا مقابلات مع أطفال ولا زملاء الحين كبروا، يقول أنا كنت يعني أفتخر معلمي هو اللي شجعني، مثل دراسة طب ولا هندسة ولا فنون ولا.
2: صح، كلمته كانت السبب إني أكون في المكان هذا.
0: إيه إيه، هو فعلًا يعني الكلمة ممكن تصعدك فوق وممكن تنزلك تحت، يعني تغير مودك كله.
1: كل الشكر لك أستاذة موزة.
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
2: بالنهاية الطفل يحتاج يسمع منه كلمة تخليه يحس إنه محبوب، وإنه يقدر يتعلم من غلطه، وإنه عنده القدرة إنه يكون أفضل. كان هذا موضوع حلقتنا اليوم مع أستاذة موزة لجناع، استشاري تربوي في مجال الطفل. إن شاء الله نلتقيكم في حلقة ثانية في الأسبوع القادم إن شاء الله. دمتم سالمين.
1: في أمان الله.

إعداد حنان بهبهاني، تقديم ميثم بدر، هلا الدوسري، إخراج

إذاعة دولة الكويت تقدم مسلسل ويبقى الأثر.

0: يعطيكم العافية. المجموع 7 دنانير و800 فلس. تفضل. مشكور. اللي بعده تفضل.
1: السلام عليكم يا وليدي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك حياك.
2: لو سمحت بس عندي غرضين، دقيقة وامشي.
1: يا وليدي أنا ناطرة دوري من قبل.
2: يما والله مستعجل، شغلتين وبس.
1: كل اللي واقفين وراك مستعجلين بعد.
2: اي والله احترم دوري يا أخوي.
1: إذا كل واحد قال مستعجل شلون بيمشي النظام عيل؟
2: يا جماعة ايش دعوة كبرتوها؟ شنو فيها إذا خلصت بسرعة؟
0: يبا فعلا إذا عنده غرضين ليش ما نخليه؟ يا ولدي الموضوع مو عدد الأغراض، الموضوع احترام الناس اللي قبلك. لو كل واحد شاف نفسه أولى من غيره ما بقى شيء اسمه دور.
2: بس أنا عندي موعد.
0: وهالحريم وهالريايل يمكن عندهم مواعيد بعد، احنا ما ندري عن ظروف الناس.
1: يا وليدي اذا حتى نازلك عن دهره من نفسه ترى هذا ذوق منه، اما انك تفرض نفسك فهذا يختلف. يا وليدي يختلف الموضوع وايد.
2: معك حق ما معك حق. يبا انا اسف. اسف. يبا تفضل.
1: الله يجزاك خير يا وليدي.
0: مشكور يا اخوي على تفاهمك، ترى احترام الدور يريح الجميع.

0: يابا فهمت شنو قصدك يوم دايم تقول احترم الدور.
1: ايه لان احترام الدور مو احترام رقم، احترام انسان. يا ساتر شنو هالزحمة، شكلنا بنقعد لين العصر.
2: الله يشافي الجميع، كلهم جايين يتعالجون يا ابو عبد الله.
1: ايه بس احنا عندنا شغلات ورا هالموعد. تعال تعال بكلم واحد من الموظفين الاستقبال يمكن يدخلنا قبل.
2: يا ابو عبد الله لا تحرجنا مع الناس، الناس كلها ناطره دورها.
1: انت عاد كلها كذي، اهدي شوي اهدي يمكن تضبط ويانا، ما فيها شيء بس خلينا اسال. السلام عليكم، لو سمحتي نقدر ندخل قبل شوي؟
3: وعليكم السلام، اعتذر منك اخوي لان كل المراجعين لهم مواعيد وما نقدر نتجاوز احد.
1: حتى لو بس خمس دقائق؟
3: اخوي لو سمحنا لكل واحد يقول خمس دقائق راح يضيع النظام حق المرضى.
1: ايش دعوه؟ حسستيني طالب واسطه، كلها خمس دقائق.
2: يا ابو عبد الله مو سالفه واسطه، سالفه
1: سكتي سكتي
2: سالفه. خلني اكمل كلامي، ايش فيك تشعمني؟

0: إذا تسمحون سمعت حديثكم.
1: تفضل عمي.
0: أنا من الصبح ناطر وهذا الموعد حجزته أكثر من شهر. كل واحد بالمكان هذا عنده ظرف، ويمكن بعضهم تعبان أكثر مني ومنكم.
2: والله إنك صادق.
0: إذا كل شخص استعجل على غيره، من بياخذ حقه؟
1: والله يا عم ما كنت أفكر فيها بهالشكل.
0: احترام الدور هو احترام للناس.
3: يما ليش الناس قاعد تنطر؟
2: علشان الكل ياخذ حقه يا حبيبتي، وما حد يظلم احد.
1: حتى اليهال فاهمين الدرس.
2: ايه شفت شلون، لان الاخلاق تنزرع من الصغر.
4: المراجع رقم 48، تفضل العياده الثانيه.
0: هذا دوري، خلنا اوصل حقه قبل اموت. الله يعطيكم العافيه.
1: الله يشافيك وقومك بالسلامه يا حجي.
0: الله يسلمك، وتذكر يا ولدي احترام الدور ما ينقص من قدرك، بالعكس يرفع قدرك عند الناس.
1: ما شاء الله طلع صوته. ام عبد الله شكل اليوم تعلمت درس بدون ما ادخل عياده.
2: هو احسن درس بعد يا ابو عبد الله. الانسان لازم في كل المواقف يحط نفسه مكان غيره قبل لا يطالب بحقه.
4: المراجع رقم 49، تفضل.
1: يلا يلا يبا، يلا يا دورنا، هذا دورنا.

0: الله، احنا رقم 145 والحين قاعدين ينادون على 130.
1: ايه يعني بننطر شوي وما علي خلق.
0: شفيك قاعد طالع تليفونك، بدك على منو؟
1: اعرف واحد يشتغل بالبنك، دقيقة راح يخلصني.
0: ابو عبد الله، للحين ما تعلمت من موقف المستشفى؟ شفيك؟
1: خلاص لا تخافين، مجرد خدمة.

0: هلا بلو، هلا ابو وليد، شلونك يبا؟ انا ترى بالبنك، اذا تقدر تساعدني ادخل قبل الناس يعني اكون ممنون لك.
1: هلا ابو عبد الله، هلا والله لو الامر بيدي ما اقصر، لكن الناس ناطره قبلك وما يصير اتجاوزهم.
0: حتى حقر ربعك، ها؟
1: الصداقه شيء والامانه بالعمل شيء ثاني. لو سويت معاك شنو اقول حق اللي ناطر من ساعه؟
0: معاك حق يا ابو عبد الله، معاك، سامحني بسامحني.
2: شفت شلون قاعد اقول لك ما تسمع الكلام؟

0: تمام، بيض الله وجهه، هذا الموظف اللي يحافظ على الأمانة.
1: والله ليش ساعة وأنا ناطر، عندي موعد بعد شوي.
2: الله يعينك.
1: شو أسوي كلنا عندنا التزامات.
3: هلا أبو أحمد، خلص معاملتي بسرعة، يبقى أنا مستعجل.
2: أعتذر منك، لازم تاخذ رقم وتنطر دورك مثل الجميع.
3: تعرفني ولا لا؟
2: أعرفك وأقدرك، لكن اللي قبلك لهم حق، ما أقدر أتجاوزه.
0: شفت، قلت لك هذا هو العدل، أنت ليش مو راضي تفهم؟
3: إي والله لو كل موظف التزم بهالمبدأ الناس كلها بترتاح. تدرون يا عيالي، أكثر شيء يضايقني الناس مو الانتظار، اللي يضايقهم إنه يشوفون أحد ياخذ حقهم بالواسطة.
2: صدقت يا عمي،
3: الواسطة إذا ضيعت حق إنسان ما صارت معروفة صارت ظلم، ما صارت معروف صارت ظلم.
0: أبو عبد الله يلا هذا دورنا، رقمنا.
2: الحمد لله وصلنا بدون واسطة وضميرنا مرتاح.
1: حياكم الله، تفضلوا.

0: توقعت أنها تخلص بهالسهولة. لما الكل يلتزم بالنظام الشغل يمشي والحقوق توصل أصحابها.
1: اليوم مرينا المستشفى والبنك وسبحان الله يا أبو عبد الله الدرس واحد.
0: إي والله نتصاج يا أم عبد الله. الحق ما يحتاج واسطة، والاحترام يبدأ من احترام دور غيرك.

0: السلام عليكم، وين جهاز الأرقام؟
1: وعليكم السلام، هناك على يمينك.
0: زين، باقي قبل كم واحد؟
1: خلني أشوف، تقريبا 5 مراجعين.
0: الحمد لله مو وايد.

0: يلا الحمد لله اليوم أمورنا ماشية
1: إن شاء الله نخلص بسرعة.
0: بصراحة مستعجل شوي، عندي موعد مع ربعي. كلنا مستعجلين يا ولدي، بس لكل واحد دوره.
2: إيبا مثل ما صار بالمستشفى، تذكر البنك؟ أكيد يوم قلت بتستخدم واسطة وبعدين تراجعت.
0: مو كل درس نتعلمه من كتاب، بعض الدروس تعلمناها بالمواقف.
1: يا حرام يا أبو عبد الله، شوف هذا اللي دش شكله واضح عليه تعب.
0: تفضل تفضل يا عم، اقعد مكاني.
2: الله يجزاك خير يا ولدي.
0: العفو يا عم.
2: بيض الله وجهك،
0: هذا أقل من واجبي.
1: لو سمحت وين الراجع؟ احنا أول مرة إني.
0: لو سمحت هذه أول مرة يراجعون.
2: حياهم الله، هذا رقمهم، وإذا احتاجوا أي مساعدة احنا موجودين.
1: الله يعطيكم العافية.
0: العفو، حاضرين.
1: يا ولدي ساعتهم، لكن ما طلبت انهم ياخذون دور احد. عفي عليك.
2: اي ما لنا المساعده مو معناته نكسر نظام.
0: ام خالد وينك؟
1: بالغرفه يا ابو خالد. يعني ويني؟
0: من الصبح اسمع اصوات، قلت يمكن قاعد بدلين اثاث البيت.
1: لا لا لا، قاعد اجهز.
0: جاهزين؟ جاهزين حق شنو؟
1: هو اغراض السفره.
0: سفره؟ اي سفره؟

0: ابو خالد ايش فيك؟ سفرتنا
1: صدقك انتي باقي عليها شهر.
0: اوه الحين الشهر يمر مثل الاسبوع.
1: اي بس يعني ترى مو لهالدرجة، من الحين فاتح الجنطة علشان بعد شهر بنسافر.
0: اي لان اذا اجلت كل شيء لاخر يوم بتصير لخبطة وانسى نص اغراضي، خلني على راحتي.
1: والله انا كل سفرة قبلها بساعة افتح الكبت اخمط الاغراض، احط الفنيلة فوق ما ادري شنو فوق بعض، ها والدلاغة كله فوق بعض، واخلص بعشر دقايق.
0: اي وبعدين قول لي وين الجواز، وين الشاحن، وين الجنطة، وين المعجون، صح ولا مو صح؟
1: اي هذه عاد تفاصيل بسيطة اللي دخلنا الطوف.
0: تفاصيل بسيطة؟ استنى اللي طافت ايش سويت فينا؟ رجعتنا من نص الطريق لانك نسيت جوازك.
1: ما يعني مو ناسي بس كنت بتأكد انك منتبه ولا لا.
0: ما شاء الله، يعني بتحطني تحت اختبار يعني.
1: طبعا. شنو هذا؟ شنو هذا؟ ثلاث جاكيتات؟
0: ايه ترى اذيتني، يمكن يبرد الجو. شلون يعني؟
1: احنا رايحين بالصيف، اي يبرد الجو؟
0: يعني حتى بالصيف يصير برد بالمول، يتغير الجو مني منك.
1: زين وهذا؟
0: عباية ثانية.
1: ليش الثانية بعد؟
0: يعني إذا الأولى توسخت أقعد شنو أسوي؟
1: وهذه الثالثة؟
0: احتياط.
1: أنت كل شيء عندك احتياط؟ شنو هذا؟ حتى استشوار؟
0: إيه بعد ليش؟ أكيد هذا أهم شيء أصلاً.
1: أنا أتفق وياك إن هذا أهم شيء، لأن راح أشوف شغلات تخرعني أنا أدري. زين ليش الثاني؟
0: يا الله، يعني إذا الأول خرب عندي ثاني احتياط. يا أبو خالد إيش فيك؟
1: أم خالد والثالث؟
0: الثالث أنا أشوفها فرشة هوائية، يعني هذه غير عن الثانيين اللي الأجهزة الثانية.
1: بصراحة أنا أشوفها عائلة كاملة مو استشوار.
0: إنزين لا تحاسبني ومالك شغل في أغراضي، شوف أغراضك أنت.
1: أنا ملابسي كلها تدش بنص الجنطة.
0: يا أبو خالد حفظتك وحفظت سوالفك، وآخر ليلة تقول لي حطيهم مع أغراضك، شوفي ممكن عندك مني مكان، وسعي الجنطة مني، صح ولا مو صح؟
1: طبعاً مو إحنا فريق واحد.
0: لا إحنا فريق بس جنطتي أنا مو مستودع.
1: زين ليش الحين تحطين الأغراض؟ ليش مو قبل السفر بيومين؟
0: لأن كل شيء راح أنساه، مرة أنسى الشاحن، مرة أنسى نظارتي، مرة أنسى دوا. إذا استعجلت وكذي قاعد تعيلني أنت راح أنسى وايد أشياء.
1: إيه بس أنا إذا صراحة نسيت أشتري.
0: لا إله إلا الله، وإذا كان دوا؟ ها شفت؟
1: إيه ها عاد هذه النقطة لك.
0: بس

0: التجهيز المبكر عادة جميلة، لكن الأجمل منها أن نجهز على قدر الحاجة ونسوي قائمة بالأغراض الأساسية، حتى ما تتحول الجنطة إلى حمل ثقيل وتبدأ الرحلة بإرهاق قبل الاستمتاع بها. بعد ما خلصت أم خالد تجهيزاتها صار الوقت تتأكد أن كل شيء مرتب، لكن في شيء كثير من المسافرين ما ينتبهوا له إلا عند كاونتر المطار اللي هو الوزن.
1: بو خالد تعال ساعدني، تكفى.
2: خير إن شاء الله، شفيك.
1: أحط الجنطة على الميزان.
3: يا ساتر يا رب، ايش حاطة دنابل؟ ايش حاطة فيها انتي؟
1: يا ربي يكرهك، لا تبالغ عاد.
3: والله احس ان فيها حديد.
2: ثلاثين كيلو؟
1: ها؟ شنو 30 كيلو؟ لا مستحيل، اكيد في شيء غلط.
3: والله مسكينة هالجنطة كاسرة خاطرة من كثر الحمل، ما قامت تتنفس.
1: يمكن الميزان خربان.
3: خربان؟ لا مخك الخربان. إيه أكيد، إيه أول مرة أشوف ميزان يخترب من الصدمة. يلا نشوف شنو عندنا.
1: شوف هذا واحد وهذا حق طلعة وهذا حق المول وهذا خشيته حق عشاء المطعم الكشخة اللي قلت لك عنه ذاك اليوم.
3: بس شنو هذا؟ شو بتسوين فينا؟ شو ترى؟
1: لحظة، وهذه جنطة صغيرة حق المكياج بعد. وشنو بعد؟ هذه مالت الأدوية. وهذه مالت أغراض الحمام.
3: انت ليش ما حطيتي جارنا بالجنطة مرة واحدة يسافر ويانا؟
1: أبو خالد كلهم أحتاجهم.
3: كلهم؟
1: إيه.
3: زين إذا شلنا نصهم؟
1: لا لا لا لا مستحيل، أنا مقسمة كل شيء بمكانه. لا تدهني أكثر من شيء أبو خالد.
3: زين اهدي، خلينا نسوي اتفاق.
1: شنو بعد؟
3: كل قطعة ملابس تشيلينها.

0: أشيل مقابلها قطعة. ها؟
1: لحظة، وأغراضك وين بتروح؟
0: أنا للحين بصراحة ما جهزت.
1: مثل ما توقعت.
0: تدرين شلون؟
1: شلون؟
0: أحط أغراضي بجنبتك.
1: ها؟
0: ترى باقي فيها مكان.
1: أي مكان؟ أنت قبل شوي قاعد تقول 30 كيلو.
0: يمكن إذا ضغطنا الملابس تضبط.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله أبو خالد، ترى يننتني، مو كل شيء ينحل بالضغط. يا الله. على فكرة شفت موقع شركة الطيران؟
0: في ما فهمت شنو؟
1: موقع شركة الطيران شفته؟
0: لا.
1: المسموح 23 كيلو بس.
0: يعني إذا وصلنا لهالوزن.
1: يعني إذا وصلنا لهالوزن يعني يمكن ندفع زيادة أو نقعد نطلع أغراضنا قدام الناس.
0: هذا اللي أنا ما أبي. عادة تشوف الناس لما تطلع أغراضها من الجنطة تشوف بلاوي، كاس، ألوان، جرايد، خماتير.
1: عشان كذي لازم نتأكد من الوزن بالبيت يا أبو خالد.
0: والله عندك حق، أحسن من الفشلة بالمطار. التأكد من الوزن الأمتعة قبل التوجه إلى المطار يوفر الوقت والمال، ويجنب المسافر الإحراج وتعطيل من ينتظر خلفه. فالاستعداد الجيد بداية رحلة مريحة. وأخيرا وصل يوم السفر، وبعد تجهيزات استمرت شهر كامل. انطلقت العائلة إلى المطار، لكن الرحلة الجميلة تبدأ قبل الطائرة، تبدأ من أخلاق المسافر. يوم خالد تأخرنا.
1: لحظة، تأكدت من الجوازات؟
0: إيه.
1: والتذاكر؟
0: الأمور طيبة بالتليفون.
1: إنزين، والحجوزات؟
0: موجودة.
1: الشواحن؟
0: موجودين.
1: الأدوية؟ ها وينها؟
0: شكلها فوق الكوميدينة نسيتها.
1: شفت، قلت لك من أمس حطهم بالجنطة الصغيرة، بس أنت ماخذني بالصيحة.
0: زين دقيقة أجيبهم.
1: شايف، لو أنا مو مجهزة من شهر كان للحين قاعدين ندور أغراضنا.

0: الحمد لله خلصنا.
1: إن شاء الله يا رب تكون سفرة حلوة.
0: إذا ما ذكرتيني كل خمس دقايق بالجوازات ترى.
1: وأنت إذا ما نسيت شيء كل خمس دقايق.
0: الحمد لله طلعنا مبكر وهذا أحسن شيء.
1: أهم شيء نوصل قبل الموعد بوقت كافي.
0: في ناس يجون قبل الإقلاع بساعة ويقولون ما نلحق.
1: بعدين يستعيلون ويسحبون هالجناط بكل مكان عند الكاونتر وعند الجوازات وحتى عند البوابة.
0: صدق ويصيرون معصبين على كل واحد يمر قدامهم.
1: إيه الاستعيال يعني غالبا سببه سوء التخطيط.
0: صحيح. اليوم ما عندنا استعياء الحمد لله على الراحة طالعينها.
2: يرجى من حضرات ركاب طائرة رحلة رقم 1-2 الرجاء التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة رقم 4.
0: بل بل بل ما شاء الله بل بل ما شاء الله شو الزحمة؟
1: شفيك طبيعي موسم سفر.
0: يلا خلينا نلحق على الطابور يا معودة.
1: تعال وين بتروح؟
0: بوقف قدام الطابور طويل.
1: إذن مو لأن مستعيرين نتجاوز الناس هد شوية هد.
0: أنا بس بشوف إذا هذا الطابور رحلتنا ولا لا.
1: اسأل من بعيد لا توقف قدام أحد لو سمحت.
0: معاك حق. في المطار أول انطباع يتركه المسافر هو احترام النظام، الوقوف في الطابور وعدم تجاوز الآخرين والتعامل بابتسامة، كلها أخلاق تعكس رقي صاحبها وتجعل الرحلة أكثر هدوءا للجميع. لكن هل راح يمر وزن الشنطة سلام؟ أم إن تجهيز مخالد قبل السفرة بشهر بيكون له رأي آخر؟ وصل بخالد

خالد وام خالد إلى كاونتر إنهاء إجراءات السفر، وهني تبدأ أول خطوة رسمية قبل الرحلة، وكل دقيقة توفرها على نفسك توفرها على غيرك أيضاً.

0: Attention travelers and employees. Federal law requires wearing a mask at all times while at the airport. Refusal to wear a mask. السلام عليكم، صباح الخير.
1: وعليكم السلام، صباح النور.
0: الجوازات والتذاكر لو سمحت.
1: أم خالد، أعطيني الجوازات.
0: أو مو قلت لك حطهم بجيب واحد، إيش فيك؟
1: إي بس غيرت مكانهم.
0: ليش؟
1: أحس المكان الثاني أأمن.
0: لا إله إلا الله، الحين قاعد أدورهم. وين لقيتهم ولا لا؟
1: لحظة، لا لحظة، أيوة كاكا، دقيقة
0: خذ راحتك.
1: لقيتهم الحمد لله.
0: تفضلوا نحط الجنطة على الميزان. الوزن 24 كيلو.
1: ها؟
0: مكان بالبيت 30.
1: ليه؟ ايه شلت تكرمين جوتيين والسشوار
0: وسويت فيني محاضرة اسبوع كامل. المسموح 23 كيلو، يعني عندكم كم كيلو زيادة؟
1: كيلو واحد بس.
0: اي نعم.
1: ام خالد طلعي اي شيء معودة.
0: شنو اطلع يا ابو خالد؟
1: طلع اي شيء، شباصاتك اي شيء طلع.
0: لا اله الا الله، تبين اقط ملابسي بالمطار يعني؟
1: اذا تسمحون تفضل، إذا عندكم جنطة إيد حطوا فيها الشيء الثقيل مؤقتاً، أسهل من فتح الجنطة كلها. فكرة والله.
0: جزاك الله خير.
1: هذا الجاكيت أحطه بجنطة الإيد. إيه، أو لابتوب إذا عندكم.
0: بس خلاص صار الوزن مضبوط تمام، 23 كيلو بالضبط.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: هذه بطاقات صعود الطائرة والبوابة رقم 12 والإقلاع بعد ساعة ونص.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكم ونتمنى لكم رحلة سعيدة.
2: أعزائي المسافرين، سنبدأ بعد قليل إجراءات الهبوط، نرجو العودة إلى المقاعد وربط الأحزمة الأمان.
1: الحمد لله وصلنا.
0: إيه، والحين عاد بي الاختبار الأخير.
1: الاختبار الأخير شنو بعد؟
0: بتعرف بعد شوي.
2: أعزائي المسافرين، نرحب بكم في وجهتكم ونرجو من الجميع البقاء في مقاعدهم وربط أحزمة الأمان حتى تتوقف الطائرة بالكامل وتنطفئ إشارة ربط الأحزمة.
1: يلا يا أم خالد قومي، يلا يقومي يزتك.
0: اقعد اقعد، لحين الطيارة قاعد تمشي، شفيك؟
1: أبي أكون أول واحد ينزل، ما بينطر، ما فيني صبر.
3: لو سمحت يا أستاذ، حفاظا على سلامتكم نرجو الجلوس حتى تتوقف الطائرة بالكامل وتنطفئ إشارة ربط الأحزمة.
1: آسف استعجلت ظاهرة.
0: لقيت لك الباب للحين مسكر، انطر شوي.
1: خلاص وعد، من اليوم ما أقوم إلا إذا انفتح الباب.
4: شكرا لتعاونكم، يمكنكم الآن مغادرة الطائرة ونتمنى لكم إقامة سعيدة.
1: هذا الحكي الطيب، يلا يعطيكم العافية. الله يعافيكم.
5: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يجدد التأكيد أن واشنطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 68 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فسفورية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. إصابة شخص بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في ريف دمشق.

0: دمشق، والخارجية السورية تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن تداعيات اعتداءاته المتكررة. هجمات روسية أوكرانية متبادلة واستهداف مكثف لمنشآت الطاقة والبنية التحتية، والرئيس الفرنسي يكشف عن تسليم أوكرانيا صواريخ اعتراضية جديدة. رئيس الوزراء الكندي يعلن تعليق المفاوضات التجارية مع واشنطن. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية. إذاعة دولة الكويت معكم، حيث الشغف لا ينتهي. برنامج أحداث رياضية، في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج أحداث رياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة ومتجددة من برنامج احداث رياضية، هذا البرنامج اللي ناخذكم في جولة حول اهم واخر الاخبار الرياضية للاسبوع الماضي.

مساحات متعددة في هذه الحلقة، منها محلية وعربية وأيضا عالمية. لكن قبل أن نبدأ أحب أرحب في طاقم البرنامج، من الإعداد حسين آتش، ومن التقديم محدثكم سليمان الكفيفة. ومن المتابعة والتنسيق يوسف المنتصر.

ومن الهندسة محمد الحربي. ومن التنفيذ سعود لسهلي. ومن الإخراج إسماعيل أشكناني.

برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في أولى مساحاتنا الحوارية، ومع انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027 تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى ملاعب إنجلترا وإسبانيا، حيث يعود التنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز والليغا وسط طموحات كبيرة من الأندية وصفقات جديدة ومدربين يسعون لفرض بصمتهم ونجوم يترقب منهم الجمهور الكثير. موسم جديد يحمل العديد من التساؤلات، من سيكون الأقرب إلى منصة التتويج؟ وهل يواصل كبار أوروبا هيمنتهم أم نشهد بطلا جديدا ومفاجآت غير متوقعة؟ وما أبرز الصفقات التي يمكن أن تغير موازين القوة؟ وكيف ستنعكس أفكار المدربين الجدد على شكل المنافسة؟ للحديث عن أبرز ملامح الموسم الجديد والانتقالات والمدربين وحظوظ الأندية والمرشحين لللقب في الدوريين الإنجليزي والإسباني، نستضيف معنا في الاستديو المحلل والإعلام الكبير الكابتن مشاري الفليج. حياك الله معنا في برنامج أحداث رياضية.
1: الله يحييك، سعيد بوجودي معك ومع السادة المستمعين والمستمعات وطاقم عمل البرنامج.
0: حياك الله كابتن مشاري. يعني بداية انطلق الموسم الرياضي، بالبداية كيف تقرأ المشهد العام لانطلاق الموسم الجديد في الدوريين الإنجليزي والإسباني؟ وهل سنتوقع موسما أكثر إثارة؟ والإيطالي أيضا اليوم
1: حقيقة ربما بعد نهاية كأس العالم يمكن شعر الكثيرين بأن هناك أصبح فراغ كروي،
0: صحيح،
1: والكل كان ينتظر يعني بفارغ الصبر انطلاقة يعني البطولات بشكلها الحقيقي، لأن ربما يمكن لليغا انطلقت في الأسبوع الماضي ولكن ليست بكل المباريات، 5 مباريات فقط أقيمت، لم نشاهد ريال مدريد يلعب، لم نشاهد طبعا برشلونة يلعب، ويمكن كذلك العديد من الفرق الأخرى. فاليوم على سبيل المثال انطلاقة الليغا الإسبانية ستكون بالجولة الثانية وليست الأولى، استكمال الجولة الأولى سيكون منتصف الأسبوع، فلذلك الريال مثلا سيلعب اليوم ويلعب مرة أخرى منتصف الأسبوع. كل الفرق عملت خلال فترة يعني الضئيلة نقول، لأن عادة هناك فترة أكبر من الإعداد للموسم، ولكن نظرا لل

0: بطولة كأس العالم بشكلها الجديد الذي أخذ 39 يوما، فبالتالي كان فترة الإجازات خصوصا بالنسبة للاعبين القادمين من الفرق التي وصلت للمربع الذهبي قدموا في وقت متأخر جدا، فقد تنطلق البطولات بوجود بعض الغيابات في بعض صحيح. الفرق، ولكن بشكل عام أغلب الفرق استعدت بشكل كبير. كان هناك حركة كبيرة في الميركاتو الصيفي في سوق الانتقالات، شهدنا الكثير من التحركات على سبيل المثال، بعضها أيضا كان قبل كأس العالم. على سبيل المثال بالنسبة لريال مدريد شهدنا تنقلات كثيرة، يمكن انضمام ماركو كوريا بالنسبة للريال صحيح. وكذلك
1: أثناء كأس العالم كانت
0: أثناء قبل كأس العالم أيه. يعني قبل أن تنطلق المباراة الأولى كان كوكوريا قد وقع، فبالتالي منتخب أسبانيا الذي شارك في المونديال لديه لاعب من ريال مدريد، لأن كان الكل يتحدث بأن منتخب أسبانيا لا يضم أي لاعب من ريال مدريد صحيح. ولكن قبل انطلاق البطولة تم ضم ماركو كوريا، وبالتالي أصبح هناك لاعب واحد فقط من ريال مدريد في منتخب الإسباني الذي حقق اللقب الثاني والنجمة الثانية في مشواره الكروي. شاهدنا كوكوريا، شاهدنا برناردو سيلفا القادم طبعا في صفقة انتقال حر من نادي مانشستر سيتي، شاهدنا أيضا انضمام إبراهيم كوناتي من نادي ليفربول أيضا صفقة انتقال حر، شاهدنا دينزل دومفريز من انتر ميلان يأتي لريال مدريد على سبيل المثال، وشاهدنا كارلوس إسبي لاعب طبعا نادي ليفانتي، وطبعا الصفقة الأكبر وربما يعني التي كلفت النادي المبلغ الأكبر في سوق الانتقالات وهي صفقة يان ديوماندي 120 مليون يورو تقريبا. فنتحدث بأن الريال صرف في سوق الانتقالات رغم أن الكثير من التعاقدات كانت فري، لكنه صرف في سوق الانتقالات ما يقارب من 230 مليون يورو، ولكن أيضا قام بعمليات بيع كبيرة خصوصا على مستوى لاعبي الأكاديمية أيضا، فهو صرف 230 ولكنه باع بقيمة 200 مليون يورو، فهو كأنه صرف فقط 30 مليون يورو فعليا، لأن باع 200 ويعني جلب لاعبين ب 230 مليون
1: صافي يورو. صافي نقول 30
0: صافي 30. إذا ذهبنا لنادي برشلونة، برشلونة ما زال يعاني على مستوى خط الهجوم، هو ربما خطف صفقة مهمة جدا وهي صفقة رودري من ريال مدريد، هو كان يرغب بكوكوريا وخطفه الريال، كان يرغب ببرناردو سيلفا وخطفه الريال، كان هناك حديث عن الكثير طبعا من اللاعبين الآخرين، ولكن أتى برشلونة ونجح بخطف رودري من ريال مدريد وأضافه طبعا، وبالمناسبة كان الحديث عن عدم تسجيل اللاعبين، اليوم سجل برشلونة 4 لاعبين من اللاعبين الذين ضمهم في الموسم الحالي. برشلونة لم يصرف 230 مليون يورو، صرف 160 ولكنه باع فقط ب 82، فبالتالي صافي زائد 78 يعني أكثر من ريال مدريد، لكن تتخيل. طبعا برشلونة جلب أنتوني جوردن أولا صحيح. وجلب أيضا كريم أديمي من بروسيا دورتموند، وجلب طبعا نتكلم عن بيسيو من طبعا كلوب بروها، هذا اللاعب لم يتم تسجيله على فكرة حتى الآن
1: صحيح.
0: وطبعا رودري الصفقة ربما الأهم حقيقة بالنسبة لنادي برشلونة، وكذلك طبعا جواو كانسيلو من نادي الهلال السعودي، وأتى على فكرة بشكل يعني فري ترانسفر يعني صحيح. مجاني. فبالتالي نادي برشلونة ينتظر أن يتعاقد مع مهاجم لأنه يحتاج مهاجم. بخروج فران توريس، بخروج ليفاندوفسكي، فهو يحتاج مهاجم. الحديث كان دائما عن خوليان ألفرس الذي حتى يومنا هذا
1: طولت
0: يعني ليس طولت بل أغلق أتلتيكو كل الأبواب في وجه نادي برشلونة
1: صحيح.
0: بأن اللاعب لن يغادر النادي، هناك محاولات حتى يومنا هذا من نادي أرسنال، وقد يكون أتلتيكو منفتحا على بيع اللاعب لنادي أرسنال ولكن ليس لنادي برشلونة، خصوصا بأن نادي برشلونة لم يقدم عرضا بقيمة اللاعب الحقيقية و 150 مليون يورو، فاتجه طبعا لأسماء أخرى، الحديث عن لويس سواريز من سبورتينج لشبونة، الحديث أيضا عن لاوتارو مارتينيز، ولكن حتى العرض الأول أو الحديث الأول عن لاوتارو رفضه نادي إنتر ميلان الإيطالي. أتلتيكو مدريد أيضا قام ببعض التعاقدات، لا نقول بأنها تعاقدات رنانة بصراحة، يعني غريمالدو، نتكلم عن هولمند أيضا من سبورتينج، نتكلم عن لاعب باريس سان جيرمان لي كانغ الكوري، نتكلم أيضا عن كوتي روميرو لاعب توتنهام هاتسبر، ولكن هو يمكن صرف مبالغ وليست هينة، ولكن لا أعتقد أنه أتى بلاعب يعني قادر على ملء الفراغ في حال خروج خوليان ألفرز مثلا، هي ليست تعاقدات رنانة حقيقة، ولكن تعاقدات قد تكون مناسبة لأنه يمتلك لاعبين، يعني أتلتيكو مدريد يمتلك لاعبين حقيقة في نادي أتلتيكو مدريد، خصوصا إذا تمكن من الحفاظ على خوليان ألفرز، لأن لاعب طبعا قيمته عالية جدا في المنظور الاقتصادي والرياضي بالنسبة للفريق الإسباني.
1: بالنسبة للدوري الإنجليزي كابتن مشاري، نبدأ من حامل اللقب والمرشحين للمنافسة، من تراه الأغرب للتتويج بلقب البريمير ليج هذا الموسم ولماذا؟
0: الدوري الإنجليزي دائما الأكثر صرفا

0: ولكن حقيقة حتى هذه اللحظة عندما تشاهد الفرق الموجودة تعلم جيدا بأن اللقب ربما ذاهب مرة أخرى لنادي أرسنال. أولا خروج غوارديولا عن مانشستر سيتي بحد ذاته خسارة كبيرة للسيتي، ليس ذلك فقط بل أن السيتي باع الكثير من اللاعبين، يعني خروج رودري وخروج برناردو سيلفا عمود الفقري وسط الملعب،
1: حديث عن ممكن رحيل مرموش،
0: مرموش خلاص تقريبا أعتقد تم الاتفاق على الفحص الطبي، سافينيو خرج من النادي، يعني تخيل أكثر من لاعب، يعني لدرجة بأن مانشستر سيتي الذي دائما يقال بأنه دائما يصرف الكثير من الأموال هو حقيقة صرف 154 في السوق الحالية، ولكن باع، انظر إلى الرقم، باع ب 278 مليون باوند وليس يورو، 278 مليون باوند مبيعات فقط من نادي، وهذا قبل صفقة مرموش، يعني مرموش قد يكون أيضا على سبيل الإعارة فهي قبل لا تكون صفقة انتقال، ولكن يعني حتى الآن 278 مبلغ كبير جدا من المبيعات حقيقة. يعني أرسنال صرف 194، طبعا الصفقة ربما الأكبر والأهم التي شاهدناها برونو جيمارايش من نادي نيوكاسل يونايتد، احتاجه في وسط الملعب، وشاهدنا أرسنال بدايته وانطلاقته مميزة جدا في الدوري ومميزة جدا في أظن في درع المجتمع مع مانشستر سيتي في كأس السوبر الإنجليزي، يعني 3-0 بأريحية، لم يستقبل أي أهداف ولم تأتي الأهداف من الكرات الثابتة كما اعتدنا من أرسنال، واليوم عفوا بالأمس مع كوفنتري سيتي أيضا 3 أهداف من اللاعب المفتوح وأيضا لم يستقبل أهداف أمام طبعا بطل الشامبيونشيب. فبالتالي أرسنال يبدأ البداية بالشكل المتوقع بأنه هو الفريق الذي قد ينجح لأول مرة في تاريخه منذ سنوات طويلة منذ الثلاثينيات بأن يدافع عن لقبه، بأن يخرج باك تو باك فائزا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. أرسنال طبعا صرف 194 ولكن باع ب 39، فهو أيضا يعني لم يبيع كثيرا ولكن صرف بشكل كبير. مانشستر سيتي التعاقدات يعني نقول بأنها باستثناء إليوت أندرسون طبعا لاعب وسط المنتخب الإنجليزي اللي شاهدنا يمكن صرف 116 مليون باوند، بخلاف ذلك لم يصرف حقيقة حتى الآن في الماركت إلا مبالغ ضئيلة، يعني جيرمي مونغا طبعا بيرس تشارلز وكذلك جيرانا مرولي، يعني لم يقم يعني تعاقدات كبيرة حتى الآن بل باع كثيرا في
1: يمكن قال دهمنا وقت كابتن مشاري بتكلم كذلك عن المدربين بالنسبة للبريمير ليج، من تشوف المدرب الأكثر ضغط عليه هذا الموسم؟
0: طبعا حاليا بعد المباراة الأولى وخسارة أمام هال سيتي أكيد مايكل كارك من مانشستر يونايتد. هناك ضغوط طبعا على إنزو ماريسكا لأنه يأتي خلفا لمدرب أسطوري إنه بيب غوارديولا، عندما نتحدث بأن في العقد الأخير الوحيد الذي دافع عن لقبه بنجاح كان هو السيتي، 6 ألقاب في 10 سنوات لم يفعلها لا ليفربول ولا طبعا تشيلسي أو كذلك أرسنال. ننتظر الآن من أرسنال، هو حقق اللقب موسم الماضي فننتظر إن كان سينجح أم لا. ليفربول على سبيل المثال الموسم الماضي صرف كثيرا، حتى هذه اللحظة مصروفاته ضئيلة ولكن بانتظار باركولا، باركولا قد يكلف 150 مليون، حتى هذه اللحظة صرف 92 وطبعا باع ب 26. مان يونايتد طبعا لم يقم بتعاقدات كبيرة، تشيلسي هو الأكثر صرفا صرف كالعادة 332 مليون باوند وباع ب 143، يعني هو الأعلى صرفا. توتنهام المفاجأة حقيقة لأن مثل ما ذكرنا قبل قليل صرف 237 مليون باوند وباع ب 148. أما الدوري الإيطالي فتلك الأرقام العالية لن تسمعها هناك،
1: ما راح تكون في أرقام عالية.
0: لن تسمع هذه الأرقام صراحة.
1: لماذا؟ ليش؟
0: اقتصاديا الفرق هناك لا تنافس لا البريمير ليج، وحتى عندما تحدث عن الليغا، الليغا لا يوجد فيها صرف كبير من ناحية الفرق الأخرى، لكن الثلاثة الكبار يصرفون ويصرفون مبالغ كبيرة، ولكن تحدثنا عن فياريال، بيتيس، أشبيليا، نفس وضع الفرق الإيطالية في وسط الجدول. وليس طبعا اليوفي صرف إلى حد ما يمكن 100 مليون، كذلك الميلان 140-150 مليون تقريبا، ولكن صفقات بحد ذاتها ليست رنانة، يعني تكلم أقوى صفقة ربما في الميلان غونزالو راموس 74 مليون، فلا نشاهد. أما الإنتر البطل والأقوى ربما يحافظ على لقبه في الموسم الحالي لأن رغم أنه لم يقم بتعاقدات كبيرة ولكن هو الأجهز، عندما تجد التشكيلة الموجودة هي جاهزة ولم يخرج منه لاوتارو مارتينيز حتى هذه اللحظة.
1: بالنسبة لأبطال الدوري خلينا نقول الثلاثة الكبرى، هل سنشهد محافظة على اللقب بالنسبة لأرسنال وبالنسبة للدوري الإسباني؟
0: أتوقع منافسة كبيرة في الدوري الإسباني، أما الدوري الإنجليزي اعتدنا بأن يكون هناك منافسة كبيرة ولكن يعني اللي شاهدنا حتى الآن أعتقد أرسنال يبدو بشكل يعني جيد بأن يحافظ على لقبه. أنتظر الانطلاقة الأولى لتشيلسي، أنتظر الانطلاقة الأولى أيضا لليفربول ربما وكذلك السيتي، ولكن شاهدناه في درع المجتمع لم يكن، يعني غياب غوارديولا أعتقد سيترك أثرا كبيرا على هذا الفريق. غوارديولا ليس مدرب عادي، أنت تتكلم عن أفضل ربما بالنسبة للبعض هو الأفضل ربما في التاريخ أو على الأقل من الأفضل، وترك إرثا كرويا ثقيلا جدا لا أعلم إن كان ماريسكا قادر على يعني ملء هذا الفراغ بصراحة.

0: كبير على مركز، وكذلك اكيد جوارديولا خروجه تاثير على البريمير ليج بشكل عام. كل الشكر لك الكابتن
1: شكر
0: والمحلل
1: لكم.
0: الاعلامي الكبير مشاري الفليج على تواجدك معنا في هذه الحلقه وتحليل ابرز الاستعدادات للفرق بالنسبه للدوريات الثلاث الكبرى الانجليزي والاسباني والايطالي، وبالنسبه لتحضيراتهم وابرز الاستعدادات لخوض المنافسات وانطلاق المنافسات. الدوري الانجليزي انطلق وايضا الاسباني انطلق بالجوله الاولى، وايضا بتاجيل مباراه برشلونه ومدريد، وكذلك الايطالي. ننتقل معكم مستمعينا الكرام الى اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لدوله الكويت وضواحيها.
2: مستمعينا الاعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية. بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب، من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية

0: وحول تأهل فريق الساحل إلى الدوري الممتاز. معنا عبر الاتصال الهاتفي مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل الكابتن محمد العنزي. حياك الله كابتن محمد معنا في برنامج أحداث رياضية.
1: يا هلا، حياكم الله ورحب فيك ورحب بالسادة المستمعين.
0: بداية نبارك لكم هذا التأهل إلى دوري زين الممتاز واللي كان قبل الجولة الأخيرة، كيف تصفون هذا الإنجاز كابتن محمد بالنسبة لنادي الساحل بعد أن قدم مستوى مميز خلال منافسات دوري زين للدرجة الأولى؟
1: بالبداية أبارك لرئيس مجلس الإدارة وإخواني أعضاء مجلس إدارة نادي الساحل ورئيس الجهاز مناسبة تأهلهم دوري ممتاز. اللهم لك الحمد، يعني تعب والجهد اللي خلال الشهرين هذا أثمر ثماره على قولتهم، وتأهلنا دوري ممتاز. هذه الخطوة الأهم، يعني كنا نطمح نكون الأول في الدوري، ولكن قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله احنا راضين على اللي سووه الشباب. وتدري أنت 8 مباريات في خلال
0: صحيح،
1: 17 يوم.
0: حتى ظروف الدوري بشكل عام التوقف
1: اي طبعا طبعا، الفرق كلهم للامانه
0: صحيح
1: تعبوا وما قصروا، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا سوينا الخطوه اللي نبيها والهدف اللي كنا نسعى له، والحمد لله صرنا من 12 فريق في الدوري الممتاز.
0: أكيد، يعني عمل كبير تشكرون عليه في نادي
1: الله
0: الساحل
1: يخليك.
0: وخلال المستوى المميز اللي قدمتوه في هذا الموسم. أكيد وراء هذا العمل عوامل رئيسية ساهمت في تحقيق هذا التأهل، خاصة أن الفريق حسم بطاقة الصعود قبل نهاية المنافسات.
1: والله شوف، ثمار الكل أمانة، الجهاز الفني والجهاز الإداري والطبي، مجلس الإدارة، كلهم كانوا داعمين. أنت تدري إحنا بداية
0: صحيح
1: الموسم كانت صعبة جدا، إن ما قدرنا حتى نروح معسكر لظروف اللاعبين. تدري اللاعبين أغلبهم في امتحانات، وكان وقت يعني صيف، وصيفي المشاكل الصيفي هذه ما نقدر حتى ناخذ اللاعبين معنا معسكر، فاجلناها وخليناها على قولتهم اذا صعدنا دوري ممتاز. ولله الحمد يعني قدرنا نصعد دوري ممتاز، والحين نقدر على قولتهم نرتب حق المعسكر، وان شاء الله ان الهيئه او ان النادي ان شاء الله يخلينا نطلع ان شاء الله
0: ما صار
1: معسكر.
0: ترتيب مسبق حق او اشتغلتوا على موضوع المعسكر الحين؟
1: بلى، احنا دزينا كتابنا للهيئه ان شاء الله، وباذن الله يوافقون ونطلع معسكر للاستفاده، لان احنا على قولتهم ما طلعنا، في فرق كانت ويانا بدرجه ولا طلعوا
0: صحيح
1: واستفادوا من المعسكر. تدري انت المعسكر انسجام اللاعبين، لا تنسى اخوي احنا فريق الساحل 14 لاعب طالع من النادي، فتخيل انت قاعد تسوي فريق جديد من محترفين خمسه
0: خلال فترة
1: يمكن بس
0: قصيرة يعني
1: محترف، اي خلال فتره قصيره، يعني انت 15/6 بلشنا تمرين، 25/7 الدوري، فتخيل انت كل 3 ايام مباراه، يعني ريكفري ترد تلعب المباراه، ريكفري ترد تلعب المباراه، فكان جهد صراحه على المدربين وعلينا احنا كجهاز اداري. ما يعني كان تعب الامانه، وجو انت شايفه يعني ظروف استثنائيه الدوري هذا، فلله الحمد لما توصل انت هدفك وتلعب دوري ممتاز وتقدر تاخذ راحتك بالراحه، وتقدر وتدري انت في توقف جاي بعد 3 جولات،
0: صحيح
1: نقدر نستعيد قوة اللاعبين. محترفين وصلوا قبل الدوري خلال قبل الدوري ب3 ايام، واللاعبين ما كانوا متمرنين يعني،
0: صحيح
1: فتخيل انت اللاعب اللي انت جاي تبيه يتفوق على لاعبينك المحليين مو جاهز 100%، فتخيل اللاعب لو يجهز وياخذ ريكفري ماله ويكون جاهز حق المباريات راح تشوفه بصورة احسن. فاحنا هذا اللي نتمناه من محترفينا وكذلك لاعبينا اللي كانوا يطمحون للاضواء، وهذه الأضواء إن شاء الله بإذن الله يثبتون للعالم أو على المستوى الدوري أنه يقدرون يثبتون نفسهم مع الفرق الكبار إن شاء الله.
0: بإذن الله أكيد عمل كبير قدمته خلال هذه الفترة الصعبة والسابقة. المدرب علي عبد الرضا كابتن محمد كان له دور بارز في قيادة الفريق، كيف تقيمون تجربة الكابتن علي عبد الرضا وما قدمه للساحل، وهل هناك توجه باستمراره مع الفريق للموسم المقبل؟
1: والله شوف، كابتن علي قنع التعريف كبير سابق والحين مدرب نادي الساحل، للامانه يأفي ظروف استثنائيه. مدرب تخيل يجيك لاعبين اغلبهم طالعين، وهو يعني لازم يكون له فريق خلال هالشهر هذا عشان يدش فيهم دوري، فانت متخيل انت اول مباراه تلعبها بالدوري جهز فريقنا قبل المباراه ب3 ايام، سواء المحليين او المحترفين. فلا يعني احنا ما ننكر بعد جهود

0: دكتور مدربنا السابق والجهاز اللي معاه
1: كابتن عبد
0: كان
1: العزيز
0: لهم دور
1: الخزاعي.
0: في اي طبعا الكابتن كان له دور في صعود، ولكن علي عبد الرضا لما دش تخيل انت 8 جولات انت متصدر مع اليرموك وتحتك صليبغات نقطه وبينك وبين الجزيره 4 نقاط، فكانت منافسه قويه. ولا تنسى انت الفرق كلها نفس اللاعبين عندهم ما تغيروا، يعني انت لما تسولف على اليرموك قوى فريق اكثر، والجزيره ياب لاعبين خذ من لاعبين يمكن اغلبهم من اللاعبين كانوا عندنا، محمد ربيع وناصر القحطاني وكذا لاعب طلع وراح الانديه اللي تنافسنا، لكن لله الحمد يعني علي عبد الرضا للامانه ادى مهمه صعبه يعني باختيار اللاعبين من الانديه، واحنا قدرنا نختار لاعبين للامانه يساعدونا في هذا التاهل، اشكرهم شكر كبير صراحه، وادري هذا مو مستواهم، عندهم مستوى اكثر من كذي، ولكن تدري انت التعب والجهد خلال شهر يبي له على قولتهم وقت عشان تاخذ لياقتك الكامله، واشكرهم صراحه انا يعني ما ابي انسى احد، واشكر الجهاز الفني والاداري كامل، وعلي عبد الرضا للامانه يعني استفاده كبيره حق نادي الساحل، وان شاء الله انه يكمل ويانا في دوري ممتاز ونستفيد منه اكثر ان شاء الله.
1: أكيد يعني الكابتن علي عبد الرضا قدم فترة قصيرة لكن أثبتت نتائج وثمار عمله، فعلا كان له دور بارز في قيادة الفريق والصعود إلى الدوري الممتاز بعد ضمان الصعود. كابتن محمد العنزي وأنت مدير يعني الفريق الأول، هل بدأتم فعليا في وضع تصور لتدعيم الفريق وشنو المراكز اللي يحتاجها الفريق إلى التعزيز؟
0: والله شوف اخوي احنا يعني وانا قاعد اكلمك احنا رايحين ان شاء الله عندنا اجتماع بنجتمع ان شاء الله وبنشوف شنو نواقص الفريق الاول شنو نحتاجه، بالاول والاخير احنا بنقيم محترفين بنقيم حتى اللاعبين المحليين اللي عندنا، نبي نشوف شنو نحتاجه، لان الامانه ما في مدرب او ما في اداره او ما في فريق بالعالم ما يتمنى حق فريقه انه يتطور وانه يطلع بصوره لائقه خاصه بدوري، يعني الانديه كلهم طالعين معسكرات وجاهزين لهذا الدوري، احنا يمكن من اقل الفرق يمكن من 8 مباريات دخلتنا بجو الدوري، يمكن هذه الافضليه لنا ان احنا دشينا، ولكن تدري تعب اللاعبين، تخيل انت مخلص دوري 20/8 26 تلعب الدوري، يعني احنا للامانه اعطيناهم راحه يومين عشان شوي يعني عقلاتهم يشمون هواء يردون شوي عافيتهم، وان شاء الله انا عندي ثقه بالرجال ان شاء الله انه يقدمون مستوى زين، فلازم 3 مباريات هذه نقيم فيها فريقنا وشنو ناقصه وشنو عندنا، وباذن الله ان شاء الله نقوي فريقنا باللاعبين، اما اسامي او لاعبين او مراكز ناقصه ان شاء الله هذا بعد الاجتماع راح تشوفون ان شاء الله باذن الله شنو نقدر نسوي وشنو نقدر نجيب من اللاعبين باذن الله تعالى.
1: اكيد يعني هو الفتره حتكون قصيره كابتن محمد، لكن ممكن نشوف يعني تعاقدات لاعبين محليين محترفين، ما كان في تصور مبدئي خلينا نقول لابرز الصفقات او ابرز المراكز اللي محتاجها الفريق؟
0: والله شوف خليني اقول شيء، احنا في مراكز احنا نحتاجها، يعني كباك يسار احنا ما عندنا باك يسار واحد، عندنا مراكز الوسط عندنا الاطراف، نبي نشوف لنا يعني النواقص اللي احنا نحس انه نقدر نجيب لاعبين، واحنا في لاعبين بالنا بس ما نقدر نقول على قولتهم لان
1: صحيح.
0: ما تدري انت اللاعب
1: ما تمت الصفقه
0: يطلع ما يطلع يعطينا اياه ما يعطينا اياه،
1: صحيح
0: بالاول والاخير احنا بنتكلم مع اللاعبين وان شاء الله ان نقدر ان ندعم فريقنا، قلت لك بالاول والاخير احنا كلنا قاعد نجتهد عشان نطلع صوره نادي ساحل في صوره زينه في دوري ممتاز، ما نبي نشارك ونمشي على قولتهم نرد مره ثانيه، لا احنا نبي نشتغل ونبي نتعب وان شاء الله باذن الله نقدر نجيب اللاعبين اللي احنا ناقصينه ونكمل الفريق، وان شاء الله انا بالاول والاخير واثق باللاعبين اللي عندي وفيهم الخير والبركه ما لا قصورا فيهم، ولكن تدري كل الفريق يبي يجيب احسن لاعبين عنده وان شاء الله باذن الله نقدر نقوي فريقنا ونطلع بصوره لائقه ان شاء الله.
1: ان شاء الله. كابتن محمد، الانتقال من دوري الدرجه الاولى الى الدوري الممتاز يتطلب اعداد مختلف كالعاده، يعني ابرز الجوانب والامور التي يعني ستعملون بشكل مكثف على تطويرها في الفتره القادمه؟
0: شوف احنا ليش قلنا المعسكر؟ المعسكر هو بالاول والاخير هو اللي يخليك ترد تشوف الجوانب السلبيه، الجوانب الايجابيه بالفريق، انت تدري لعبت 8 مباريات بتشكيله يمكن تقول انت واحده وثلاث اربع لاعبين، ولكن احنا عندنا 28 لاعب، في لاعبين يمكن يكونون احنا ما اعطيناهم الفرصه، يمكن المدرب علي ما قدر اصلا

0: يعطيهم الفرصه. تدري انت ثمان مباريات حاسمه، احنا سجلنا الجوله اللي قبل الاخيره تاهلنا، ولكن تدري كل مباراه اصعب من الثانيه. فالمعسكر تدري تمرين صبح وعصر، تشوف الجوانب السلبيه، تشوف الجوانب الايجابيه، هذه الامور هي اللي راح تعطينا انطباع
1: صوره واضحه اكثر مع المعسكر.
0: ايوه عليك نور. فهذا استعدادنا يعني من دوري درجه اولى دوري ممتاز. احنا ندري احنا صعدنا الى ليفل ثاني وليفل اقوى وليفل فيه على قولتهم اللاعبين يكونون بالاضواء، غير عن الدرجه الاولى. احنا لو مو الظروف الاستثنائيه هذه يمكن ما ينقلون الدوري ولا الناس يشوفون اللاعبين. وكنت اقول لهم دائما دائما انتم اذا تبون الاضواء وتبون تلعبون مع فرق كبيره والناس تشوفكم اسعوا في هالدوري هذا وتعب على نفسك عشان تصعد دوري ممتاز. ولله الحمد يعني اللاعبين جدد ويبون كل لاعب. الامانه احنا لاعبيننا ترى معدل اعمارهم صغيره، احنا جايبين لاعبين اغلبهم يلعبون بنديه يعني تحت 20 من شالوا الدوري هذا يمكن نفع الانديه الثانيه. صار عندنا لاعبين كواليتي، لاعبين صغار قابلين للتطور. فان شاء الله مع الوقت ومع المعسكر ان شاء الله اذا ان شاء الله انه يوافقون الهيئه ويطلعون معسكر باذن الله تعالى، اذا طلعنا هذه الامور ان شاء الله راح تتضح ويانا وراح نسوي كل شيء في مصلحه الفريق باذن الله.
1: اكيد عمل كبير قدمته خلال الفتره السابقه، فتره صعبه قصيره، لكن قدرتوا تثبتون انفسكم وتتاهلون الى دوري الاضواء، دوري الممتاز خلال فتره قصيره، وانتم كنتوا تستحقون هذا التاهل. نجدد لكم المباركه كابتن محمد العنزي، وصلنا معك الى هذا ختام مداخلتك في هذه الحلقه. كلمه اخيره حاب تقولها كابتن محمد؟
0: اتمنى دعمكم دائما للانديه ودعمكم للاعبين. وبالأول والأخير إحنا نبي فرقنا تتطور ويصير دوري أحلى وأحلى، ومع القانون الجديد إن شاء الله بإذن الله راح تشوفون دوري أحسن بإذن الله تعالى.
1: كل شكر لك الكابتن محمد العنزي مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل على مداخلتك معنا وتوضيح عدة أمور حول مستقبل نادي الساحل وتأهله إلى الدوري الممتاز.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية.

برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج أحداث رياضية وفي ثالث مساحتنا الحوارية لهذه الحلقة، حيث خسر منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد أمام نظيره منتخب قطر بنتيجة 30 هدفا مقابل 19 هدفا في البطولة الآسيوية 11 المؤهلة لكأس العالم لكرة اليد للناشئين 2027 المقامة في الأردن بمشاركة 10 منتخبات وحتى 31 من أغسطس الجاري. وفي ثاني مبارياته بالبطولة تعرض أزرق اليد للخسارة على يد منافسه القطري، إذ شهد اللقاء تفوق منتخب قطر منذ الشوط الأول والذي أنهاه بفارق 10 أهداف، وشهد الشوط الثاني تحسنا نسبيا للاعبي الكويت، لكنه لم يكن كافيا ليتوقف رصيده عند نقطتين، فيما رفع منتخب قطر رصيده إلى 4 نقاط. وكان منتخب الكويت استهل يوم الخميس الماضي مشواره في البطولة الآسيوية بالفوز على المنتخب السوري ضمن مواجهات المجموعة الثانية والتي تضم السعودية وإيران وقطر، وسيواجه منتخب الكويت نظيره الإيراني يوم الاثنين المقبل في ثالث مبارياته بالبطولة. وللحديث عن المباراة ومشاركة الأزرق في هذه البطولة الآسيوية ينضم معنا عبر الاتصال الهاتفي الصحفي بصحيفة الأنباء الكابتن يعقوب العوضي. حياك الله أستاذ يعقوب العوضي، وسعيدين في أن تكون معنا في برنامج أحداث رياضية.
1: الله يحييك، وأنا أسعد وأتشرف أني أتواجد معكم في هذه التغطية الجميلة لمنتخبات كرة اليد والرياضة الكويتية بشكل عام.
0: أكيد بالبداية نقول هارد لك لمنتخبنا أزرق اليد، أكيد بداية ما كانت مرضية. كيف تقرأ خسارة منتخب الكويت للناشئين أمام قطر بنتيجة 30 مقابل 19، وأبرز الأسباب الفنية وراء هذا الفارق؟
1: أولا علينا أن يعني نتيقن أن الرياضة فوز وخسارة،
0: أكيد.
1: يعني أن نصلح الأخطاء اللي وقع فيها المنتخب أمام المنتخب القطري. فوز مستحق لإخواننا القطريين، لكن أسباب كثيرة تأتي. أولا للأسباب البدنية، البنية الجسمانية أمر يعني لا يستهان به خاصة في كرة اليد. يعني كرة القدم ممكن تعوض البنية الجسمانية بالمهارة واللعب يعني في طرق معينة، أما في كرة اليد هذا الأمر يعني تقريبا نادر جدا. يعني بالنسبة للفروقات الفنية، احتكاك منتخب القطري على مر الموسم لا يتوقف، يعني حتى إذا انتهى الدوري حتى إذا انتهت البطولات لا يوجد توقف نهائيا. يعني احنا عندنا تجمعات، والتجمعات تكون على فترات. اتحاد اليد مشكورا يسعى الى يعني مواصلة اعداد بطرق مبتكرة وحديثة بحيث انه يقلل نسبة توقف اللاعبين على ممارسة اللعبة باكبر قدر ممكن، وهذا قاعد يساهم أمانه. وشفنا نتائجه أمام المنتخب السوري، وإن شاء الله بنشوف نتائجه أمام منتخبين الإيراني يوم الأثنين والسعودي إن شاء الله. عن المجموعة هذه مجموعة ثانية، إحنا نطمح أن نتأهل إلى المربع الذهبي وحصل أحد البطاقات الأربعة.

0: تأهل نهائيات كأس العالم إن شاء الله، وهذا أمر ممكن، ولاعبينا ومدربينا قادرين
1: قادرين إن
0: على
1: شاء
0: هذا
1: الله.
0: الأمر. نعم
1: أكيد أكيد. المنتخب الكويتي تأخر بفارق 10 أهداف في الشوط الأول، إلى أي مدى كان هذا الشوط السبب رئيسيا خلنا نقول في حسم هذه المباراة؟
0: أحيانا ما تتوفق في العملية الدفاعية وعملية التصديات، حارس المرمى ما يكون بيومه،
1: صحيح
0: المدافعين يخطئون بترك مثلا مفاتيح لعب الخصم، يعني مو على راحته، ممتر بعطاهم شوية مجال الحرية، يعني اللي يساهم ان الدفاع يكون فيه خلل. احيانا تقدم على خط الستة، احيانا تقدم على خط السبعة يسبب مشاكل، لكن هذه كلها تكتسبها مع الوقت. الاحتكاك في المراحل السنية مطلوب، احنا قاعد نشارك في بطولات دولية مختلفة ودية ورسمية، ومستوى المنتخب الحمد لله جيد إلى الآن، تداركنا الأخطاء هذه بالشوط الثاني وخلصنا الفارق للأسف، يعني ما كان كافي الأمر، لكن تم تدارك الأخطاء. وحط في بالك أن المدرب هذا جديد استلم المنتخب
1: صحيح
0: قبل البطولة ب10 أيام أو أسبوع، يعني ما أمدح حتى يتعرف على اللاعبين. في أرينا مول كان المعسكر في مدينة صباح الأحمد البحرية أو الخيرام مثل ما يقولون. المدرب مو عارف اللاعبين، المدرب استلم العهد حديثا، خالد الملا المدرب الاخر هو قاعد يعني يبذل ما عليه واكثر، اللاعبين قاعد يجتهدون، وان شاء الله ان شاء الله يتوج هذا المجهود في التأهل.
1: إن شاء الله. من الناحية الفنية كابتن يعقوب، أبرز نقاط القوة التي ظهر فيها المنتخب القطري وجعله يعني يتفوق بشكل واضح خلنا نقول منذ بداية اللقاء؟
0: الأخطاء بالهجوم، يعني أنت الأخطاء الهجومية استغلها المنتخب القطري ضدنا يعني كانت كثيرة. أنت كرة اليد يعني أغلبها فاست بريك وتصويب من خارج التسعة وتصديات حارس المرمى الحديثة، احنا نتكلم، فإذا أنت تخطي في الهجوم لازم تقبل، يعني لا تعتمد أنه يضيع الخصم مرة ولا مرتين ولا ثلاث، لا أنت لازم ما تخطئ في إنهاء هجماتك، لازم تقلل، طبعا ما في احد ما يخطئ، لكن لازم تقلل الكرات الضايعه في الهجوم، سواء بالتمرير، سواء بالاستلام، سواء باتخاذ القرار في التصويب او التمرير او الفنت، يعني لازم تكون قراراتك في محلها.
1: وتشوف ان الشوط الاول اثر نسبيا او نفسيا خلينا نقول على اللاعبين؟
0: طبعا انت تطلع الشوط الاول بفرق 10 اهداف
1: كبير
0: ولاعبين صغار، يعني مو خبره،
1: صحيح
0: تقول والله ممكن يكون انا بيدش الشوط الثاني، يعني احنا ترى خسرانين بنسبه 90%، يعني بس
1: صحيح.
0: يوم يشوف ان لا والله انا قاعد اقلص الفارق بالشوط الثاني، لا اقدر، يا ريتني شاد حيلي بالشوط الاول او شاد حيلي في البدايه، اوريدي شاد حيلي لكن ما توفق لانه ذهنيا مركز. فهذه احدى المشاكل اللي يواجهونها اللاعبين مو بس في مباراه قطر، في كل المنتخبات يعني.
1: صحيح. عن مشوار أزرق اليد بشكل عام بالبطولة، يعني المنتخب بدأ بفوز جيد على سوريا ثم تعرض للخسارة أمام منتخب قطر، كيف تقيم حصيلة المباراتين بشكل عام حتى الآن
0: والله
1: كابتن يعقوب؟
0: نقطتين من أصل 4 جيد، خاصة أنه باقي لك مباراتين، ومباراتين مو سهلة، لا أحد يحط في باله أن المباريات سهلة،
1: صحيح
0: لا لا، المنتخب السعودي والمنتخب الإيراني يعني شهدوا تطور من تقريبا 5 6 سنوات، كرة اليد عندهم في ارتفاع مستمر، يعني نشوف تقنين اللعبة بشكل صحيح، توزيع اللاعبين، التعاقد مع لاعبين على مستويات الدوري، احتكاك اللاعبين لاعبين منتخباتهم في الدول الاوروبيه، المعسكرات الصح، الاعداد الصح، ما عاد الموضوع نفس قبل يعني.
1: صحيح. بالنسبة لي يعني المباراة القادمة أمام المنتخب الإيراني، حظوظ منتخبنا في هذه المواجهة خلينا نقول الصعبة في مواصلة مشواره والتأهل؟
0: لا ان شاء الله ما في شيء صعب،
1: أكيد.
0: ربعنا قادرين،
1: من الناحية الفنية خلينا نقول
0: من الناحيه الفنيه طبعا نتكلم فنيا، منتخب ايراني منتخب قوي ومنتخب لازم نسوي له حساب، لكن كذلك المنتخب الايراني لازم يعمل حساب حق لاعبيننا،
1: أكيد أكيد
0: لاعبيننا مو سهلين وقادرين يحققون الفوز ويخطفون نقطتين للمباراه باذن الله، وانت ان شاء الله الى الدور الثمانيه، بس لازم شويه ربعنا يشدون حيلهم، يركزون في الدفاع وفي عمليه التخليص بالهجوم.
1: أكيد. كل الشكر لك الصحفي بصحيفة الأنباء السيد يعقوب العوضي على تحليلك لمشوار منتخبنا الوطني في البطولة الآسيوية وكذلك خسارته أمام المنتخب القطري، فكل الشكر لك وكل

0: أخير إذا حابة تقولها كابتن يعقوب.
1: والله الشكر لكم انت وعلى متابعتكم منتخباتنا الوطنية
0: سلام.
1: وتواصلكم معنا باستمرار، وان شاء الله برنامجكم يتطور من اعلى لاعلى واحسن لاحسن، وانتم مو مقصرين. وكلمة لمتابعين محبين كرة اليد الكويتية، لا تستعجلون على الشباب، لا تستعجلون على الناشئين، هذول مراحل سنية محتاجين دعمكم وصبركم.
0: أكيد فعلا منتخب شباب وجيل شباب يستحق هذا الدعم. كل الشكر لك الصحفي يعقوب العوضي، الصحفي بصحيفة الأنباء، على تحليلك الشامل والوافي لمنتخبنا الوطني في البطولة الآسيوية لكرة اليد.
1: شكرا لكم.
2: برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً خليجياً عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث. برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

رجعنا لكم مستمعينا الكرام ووصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أحداث رياضية مساحات حوارية عديدة ارتبطت يعني في رياضتنا المحلية وأيضا رياضتنا الرياضة العالمية بشكل عام. بدأنا أكيد الحلقة بالحديث حول حظوظ الأندية في الدوري الإنجليزي والأسباني والدوريات الخمسة الكبرى، وكان معنا المحلل والإعلامي مشاري الفليج، كذلك كان لنا حديث حول كرة القدم المحلية واستعدادات ويعني فريق الساحل وبعد تأهله إلى الدوري الممتاز، وكان معنا يعني مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل محمد العنزي في مداخلة هاتفية، وكلمنا أكيد عن تأهل نادي الساحل للدوري الممتاز وكذلك استعداداتهم يعني للموسم المقبل، وكذلك كان معنا يعني الصحفي بصحيفة الأنباء يعقوب العوض، وكلمنا أكيد عن حظوظ منتخبنا الوطني لكرة اليد وخسارته يعني في المباراة السابقة أمام منتخب قطر. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أحداث رياضية، ولكن قبل أن نختم يعني تقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد حسين أتش، وأيضا من التقديم محدثكم سليمان الكفيفة، ومن المتابعة والتنسيق يوسف المنتصر، ومن الهندسة محمد الحربي، ومن التنفيذ سعود السهلي، وأخيرا من الإخراج إسماعيل أشكناني، ونشوفكم إن شاء الله في الأسبوع القادم.

الأسبوع معاكم البيت الكبير، بيت يجمعنا بالمحبة ويكبر بالاحترام، وتظل الأسرة فيه أجمل الحكايات. البيت الكبير يأتيكم كل يوم سبت من الساعة 7 إلى 8 مساءً.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، وعلى كل من انضم معنا حاليا بإذاعة البرنامج العام 89.5، نرحب فيكم تحية مغلفة بأجمل الورود لكل محبي ومتابعي البرنامج الأسبوعي البيت الكبير اللي دائما يطلع عليكم كل يوم سبت من الساعة 7 إلى الساعة 8 مساء بإذاعة دولة الكويت. وطبعا كما عودناكم في البيت الكبير نستضيف ضيوف متميزين بطرحهم ورسالتهم المتنوعة والقيمة والاستفادة منها دائما منهم. وطبعا ما أنسى أني أنا أيضا أرحب بزميلي نواف، أقول له هلا ومرحبا فيك نواف.
1: حياك الله حنان، حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة. يتجدد اللقاء معاكم من 7 إلى 8

0: على 89.5. هذا الأثير اللي دائما يجمعنا ودائما في برامج مميزة بإخواننا الإعلاميين اللي موجودين معانا طوال 24 ساعة وطوال الأسبوع كامل. تجدون العديد والعديد من البرامج. اليوم برنامجنا البيت الكبير مثل ما عودكم هو بيت كبير، فيشمل المواضيع الأسرة والحياة بشكل كبير. واليوم موضوعنا مهم جدا، اليوم
1: وايد وايد مهم اليوم، ترى
0: اللي ما له أول
1: ما له تالي.
0: يا سلام عليك. التراث مهم جدا، هو مهم للبلد ومهم للأجيال ومهم لنا سبحان الله. اي يعني الواحد يرجع الى جذوره، فما بالك بالتراث
1: صحيح.
0: اللي هو الأساس. وعلى فكرة كثير من السياحة في العالم تعتمد على تراث البلد، يعني لما يسافرون يروحون الأماكن القديمة يبي يعرفون طبيعة أهل البلد هذا شلون عاشوا وشلون كانت حياتهم، طبيعتهم صحيح. الاجتماعية، أسلوب الحياة عندهم، وماكو أجمل من طبيعة الخليج أكيد. وطبيعة الكويت
1: أكيد. طبعا أنت مثل ما أنت عارف طبعا التراث الكويتي يعني اللي يومنا هذا نستمد منه عاداتنا في الكرم والترابط والتلاحم وعزيمة الأجداد تدعمنا في حياتنا اليومية. تضحيات الآباء والأجداد تذكرنا بالوفاء بالوطن وبالنفس وبالعمل والارتقاء.
0: وما ننسى التراث البري والبحري يعبر لنا عن العمل والتواصل اليومي اللي حافظ إلى يومنا هذا ومحافظ إلى يومنا هذا على مهن وتواصل حميد بين الآباء والأجداد ومن حولهم. ولكن احنا بنكمل في موضوعنا هذا، عندنا ضيفة كريمة، لكن لابد أن نذكر ستاف البرنامج المميز الجميل أكيد. الإعداد لليلى العازمي وحسين نعمان.

0: ومن التقديم معكم نواف القطان وحنان الغريب.
1: التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان.
0: ومن الهندسة مشعل القحطاني.
1: التنفيذ أبرار المطور.
0: وما ننسى طبعا مخرجنا المبدع إخراج طبعا مشاري الرباح.

ورجعنا لكم مستمعينا الكرام مع برنامجكم الأسبوعي البيت الكبير. طبعا عرفة المرأة الكويتية من عقود بتألقها وبحثها الدائم عن كل ما هو مميز واللي يعكس حياتها الاجتماعية وتأثرها بمحيطها البري والبحري، فكانت تحرص في المناسبات الاجتماعية وحياتها اليومية على اختيار ما يناسبها من ثوب وذهب، وهذا اللي بنتعرف عليه لكن بعد هذا التقرير.

أمل سالم الحبيل رسامة هندسية وعضو بالجمعية الكويتية للتراث، أحرصت خلال أعوام طويلة في التعريف عن الثوب الكويتي الجميل، وشاركت بالمعارض بدولة الكويت وفي الدول الخليجية والعربية والأوروبية. حازت خلال مسيرتها على إعجاب النساء في شكل ومواصفات هذه الأثواب الشعبية. قدمت الكثير من التصاميم للثوب الكويتي اللي تبين فيها الثقافة والبيئة والهوية الكويتية.

0: طبعا رحب وياكم الحين مع الأستاذة العريقة أمل الحبيل، عضو بالجمعية الكويتية للتراث. يا هلا ومرحبا فيك، حياك الله، نورتينا في برنامج البيت الكبير.
1: الله يحييكم إن شاء الله، ويا هلا مرحبا فيكم.
0: الله يسلمك إن شاء الله. طبعا إحنا من وراء الكواليس نقدر نقول دردشنا شوية وقعدنا بقعدة يعني حلوة مع بعضنا، واستفدت منها بعض الأشياء، يعني نقدر نقول يعني شوية سمعت عنها شوية غريبة، حبيت أن نوصلها إن شاء الله لمستمعينا الكرام
1: إن شاء الله
0: عن طريق إن شاء الله محاورنا اليوم أنا معاك. فإن شاء الله بإذن الله تكون إن شاء الله بمعنى أنه يكون الوقت مثمر، وهذا الحوار العريق اللي راح يكون فيه له الأصالة العريقة بإذن الله. طبعا ودنا نعرف يعني في بداية يعني جميل الثوب الكويتي، فودنا يعني تعرفين أو تعرفين مستمعينا الكرام عليه.
1: الثوب الكويتي ما شاء الله، طبعا الثوب الكويتي من القدم، يعني مو تو جديد على المجتمع الكويتي.
0: أين؟
1: لا، هو من قبل أيام جداتنا وأجدادنا، منذ القدم الثوب الكويتي.
0: صحيح.
1: تطور الكويت الثوب الكويتي، كان قبل طبعا يقتصر على البيوت.
0: أين؟
1: أمهاتنا شنو يلبسون قبل؟ في
0: كل الثوب ما شاء الله،
1: ما شاء الله عليهم، يعني
0: الثوب والدراريع والأمور هذه.
1: لا لا، لها ما شاء الله الأثواب البيت.
0: أي نعم،
1: لها ديزاين خاص لها.
0: أي نعم.
1: أثواب البيت.
0: أي نعم.
1: أثواب السوق عند صغير تختلف عن أثواب البيت.
0: أي نعم.
1: أثواب الصلاة، أثواب أنت اللي عندك حق الزوارات.
0: أي نعم.
1: أثواب حق الحفلات، أثواب حق العزايم، المناسبات، هذه كلها أثواب ما شاء الله، يعني كانت تهتم فيها المرأة الكويتية سابقا.
0: صحيح صحيح.
1: أي،
0: وأيضا
1: والحمد لله رب العالمين لها نقوشات، لها ما شاء الله. تشوفين المرأة الكويتية قبل شلون تسوي الثوب الكويتي.
0: أي نعم،
1: تسوي المخور، تسوي المفحح.
0: أي ما شاء الله، تطريسها
1: كلها بيدينها.
0: مصطلحات قاعد نسمعها لازم نحن نفهمها أول.
1: نعم نعم
0: إن شاء الله.
1: تطريس كلها باليدين، ومن هذا اللي عندها ماكينة، تعال شوفي عاد اللي عندها ماكينة، هاي شيء ثاني.
0: تعتبر غنية هذه وقت هذاك الزمان.
1: نعم نعم. الفريج، الفريج كله عندها، كان فريج ولا كم فريج كله عندها.
0: اي ما شاء الله.
1: المهم اللي سلم عمرك، يعني اكثر شيء الخياطة تكون باليدين.
0: اي نعم.
1: والخيوط الخامات.
0: اي نعم.
1: المرأة الكويتية مهندسة نفسها.
0: اي ما شاء الله،
1: تهندس بالثوب من الطبيعة، من داخل بيتها ومن الطبيعة.
0: احنا ودنا نعرف شلون إضافة المرأة الكويتية فكرة الطبيعة والبيئة يعني في الثوب.
1: ايه؟
0: شلون يعني شلون استوحت هالشيء؟
1: أول شيء، أول شيء

0: كي ليش نشوف قدام عينها شافت قصة الثوب لما تلبسه، قال أنا بوسيع لما أتمشى فيه وأطلع فيه أو أنعزم فيه أو بالبيت أو حق الصلاة، أبي وسيع ما أبي ألف عليه كذي لفة ويصير من تحت ضيج أو يصير نفس الدراع يصير. لا، لازم يتطور الثوب، خلوه من تحت المفحح يسمونه، هذا هذا المفحح يصير الواسع،
1: الواسع اللي اسمه المفحح،
0: مفحح ومخور بعد.
1: إيه ما شاء الله. المخور يعني شو المخور؟
0: نفس المفحح نفس أهما أخوه.
1: إيه نعم.
0: المخور نفس المفحح.
1: طيب.
0: إنزين هما اثنينهم واسعين.
1: إيه نعم.
0: فسلم عمرك وقامت هندسته وسوت له القصة، سوت له الجيب، سوت له الجلادة، وسوت له الصدر، سوت له الكموم حقه، ولهم أسامي الكموم بعد.
1: إيه ما شاء الله. قوليها. قولي بعض الأسماء. خلينا نسمعها.
0: عندك أول ما أول شيء قصة الصدر من قدام، شوفون الثوب قدام سيدة.
1: أي نعم.
0: إنزين هذا جابته من الليوان، رسمت الليوان، حاطته ورسمت الليوان.
1: أي نعم.
0: أي. والدهليز. إنزين هذا حصب الكموم، وسم الكم الطويل سموه خشم البلبول.
1: أي.
0: أي نعم. الكم الطويل سموه خشم البلبول إن له بوز يصير.
1: أي نعم. أي نعم.
0: طول لعمرك وعندك أثواب. لها مسميات وايدة، مثل حطوا لها نقطة سموه ثوب ونقطة.
1: يعني مو مثل استكانة ونقيطة مثلا يسمونها، هذا رفنوب ونقطة.
0: لا ما يسمونها استكانة، هذا ثوب.
1: إيه فاهم. بس أنا قصدي يعني ككناية تشبيه، يعني أنا قصدي إنها مثل استكانات يسمونها مثل
0: حطوا لها. شنو تشوف قدامها؟
1: أي نعم.
0: سوت ثوب ووردة، سوت ثوب ووردة.
1: أي نعم.
0: ثوب وطقة، سمته سوب وطقة، طقة مالت الباب، هذا الطق مطقاقة مالت الباب.
1: يعني تكون مربعة.
0: الزين.
1: أو طريقة شف الإيد.
0: لها أشكال شف الإيد. صح.
1: أي نعم.
0: ولها شكل مثلثة، وتحتها تنزل منها مثل طقة هم صغيرة تحتها.
1: أي نعم.
0: لها أشكال هذه. إي.
1: تمام.
0: ثوب وخوخة.
1: أي نعم.
0: فيها الدوائر ثوب وخوخة. عندك المخوص مثل ما قلنا الأثواب، المخور قد ذكرناه أول شيء هذيلي.
1: أي نعم.
0: سلم عمرك دخلوا في الزري.
1: أي ما شاء الله.
0: جابوا خيوط الزري. الزري هذيلي من ال.
1: إذا شو اللي خلاهم يفكرون بالزري؟ إيش اللي ياخذهم من فكرة كذي؟ يعني شلون فكروا؟
0: تطور المرأة الكويتية وتصاميمها وهندستها.
1: أي نعم.
0: المرأة الكويتية ترى فنانة.
1: أكيد فنانة.
0: فنانة مو
1: أكيد.
0: بس بالطبخ ترى.
1: لا بكل شيء إحنا فنانين. الحمد لله.
0: فنانة بكل شيء الحمد لله رب العالمين. المرأة الكويتية تخصلك في البيت، وتخصلك في عزايمها، وتخصلك في سلم عمرك الأثواب تلبسها، والملابس الثانية الدراريع والنفانيف هذه. إنزين عندك الغالي.
1: أي
0: اللي هو الزري.
1: أكيد لازم يكون غالي.
0: أي الزري
1: أتوقع أن شغله كان وقتها أي. صعب
0: طبعا زري صعب وايد صعب. أي ونادر. أي ونادر.
1: أي نعم.
0: عندك البريسم، اي شيء في بريسم يكون هو صعب، وبعدين يحتاج الى يعني كذا وحده تقعد معاها تخيط معاها البريسم.
1: اي نعم.
0: عندك المتيل.
1: هذا شنو بعد؟
0: اي هذه نوعيه من التطريز يسمونها متيل، تصير شنو مثل المدرجات صغيره او شغله شكل.
1: اي نعم.
0: اي عندك سلم عمرك مثل الاثواب، عندك الثريا.
1: الثريا.
0: ثوب الثريا.
1: إنزين شن هو معنى الثريا؟ إحنا نفهم إنه شيء عالي.
0: نعم.
1: لكن
0: نعم.
1: هي شنو الصورة اللي تكون موجودة في الثوب؟
0: الثريا هي من النيرات.
1: النيرات.
0: نيرات الذهب.
1: نيرات الذهب.
0: طبعاً من الأثواب القالية.
1: أكيد. هو أتوقع إن الثوب هنا راح يكون وايد فخم.
0: فخم وثقيل. ولا طبعاً قصة الثوب معروف يا مخور أو المفحح.
1: أي نعم.
0: والثريا تكون نازلة شكلها مثلثة. المثلثة هذه الكبيرة كلها نيرات ذهب ما شاء الله.
1: اي ما شاء الله.
0: اي
1: ما شاء الله.
0: اي وثوب مثل عندك هذا ثوب الجرجيس وثوب العرية، هذه الأثواب.
1: هذا اللي بعدها من النوع الغالي بعد مثل الثريا.
0: طبعا الثريا معروفة، الثريا هذا غالية. اي الخام نفسه الخام يكون مخوص او جرجيس.
1: يعني قصد أنواع الخامات اللي تستخدمونها بالأثواب ذاك الزمنات.
0: نعم نعم.
1: يعني هل
0: خام الكريب.
1: خام الكريب.
0: اي خام الكريب
1: معروف. خام الكريب
0: اي خام الجرجيس حق الاثواب.
1: اي نعم.
0: خامات الحرير.
1: اي ما شاء الله.
0: هذا عاد وين اللي تاخذ له خام الحرير وتخيطه.
1: اي نعم.
0: اي سلم عمرك عندك الخام ذكرناه من ساعه، قلنا الخشم البلبول اللي يصير الكم بوزه طويل.
1: اي نعم.
0: زين.
1: اي نعم.

0: عندك تسلم عمرك ذكرنا احنا بو فرارة شكله نفس الوردة، بس وردة داشة بوردة، فتصير كأنها فرارة تفتر
1: طيب
0: ثوب بو فرارة.
1: والله شان زين في عندنا شاشة، شان والله اللي قاعد يشرح هذه الأمور
0: عيوني
1: صارت
0: لكم.
1: أحلى وأحلى.
0: الله يسلمكم.
1: أي نعم تفضلي.
0: المسميات كثيرة.
1: أي نعم
0: اي في
1: أي نعم.
0: عندك ثوب مرينة الحسة، هذا غالي
1: ليش غالي؟
0: غالي.
1: شنو الأسباب؟
0: مرينة الحسة هذا من اسمه، من الحساء،
1: أي نعم كل يعني من
0: يبونه من
1: الحسة.
0: الحساء. اي
1: أي
0: هذا
1: نعم
0: غالي، اثواب حلوة، اقلب اثوابهم تصير من الجز.
1: من الجز.
0: اي
1: شنو قصدك من
0: وتكون
1: الجز يعني؟
0: الجز الله يسلمك، هذا الصوف، صوف الخروف، يجزونه
1: اي نعم.
0: ويبرمونه ناعم مثل الخيط يسوونه. انزين، وطبعا هذا راح يطول
1: انزين
0: لما يطلع عندهم قطعة خام، هني يخيطونها ثوب.
1: يعني ايش
0: طبعا
1: قدر يطول؟ ياخذ له مثلا شهور مثلا على ما يخلص الثوب؟
0: طبعا انت لما يبولك الخيط مو جاهز، انت
1: اي
0: في
1: نعم
0: البيت قاعدين، انا تكلمت عن قبل،
1: اي اي
0: اي مو الحين
1: فاهمكش.
0: مكان
1: اي نعم
0: تخيط لك تبرم لك الخيط وتطلع الصوف او اي شيء
1: اي نعم
0: طلعت بسرعة. لا، القبليين هم بنفسهم يبرمونه،
1: اي نعم
0: اي هم بنفسهم ينعمونه الخيط قبل، ويصبغونه بعد صبغة لهم، يصبغونه
1: اي
0: الخيط
1: نعم
0: عقب ما يخلصون. اي يعني
1: اي ما شاء الله.
0: اي لا، في اشياء كثيرة يعني تتعب المرأة الكويتية فيها.
1: انزين في زخارف واشكال جميله بثوب المراه الكويتيه،
0: نعم.
1: يعني انت ذكرتي بعض الاشياء منها، وطبعا اتوقع في اشياء ثانيه بعد للحين ما ذكرتيها.
0: في عندك الشحم واللحم، ثوب الشحم واللحم.
1: هذه بالله شلون طريقه
0: اي
1: ثوب الشحم واللحم؟
0: هذا مو اي خام يشيله، هذا
1: اي ما
0: اللي
1: شاء الله.
0: يشيله الكريب، خام
1: انزين
0: كريب مع داش مع الشيفون، هذا هو كريب، كريب مع الشيفون.
1: انزين بس هو ليش سموه الشحم واللحم؟
0: انا اقول لك الشحم واللحم طول لي عمرك،
1: عمرك ان شاء الله.
0: يكون لونين، الفضي والذهبي،
1: طيب
0: عاد انت اختاري نقشاتك، بس المهم دش فيه اللون الفضي والذهبي.
1: يعني ما يطلع من هاللونين.
0: اي هذا يسمونه الشحم
1: واللحم.
0: واللحم،
1: اي نعم
0: على لون الشحم ولون الفضي لون الشحم.
1: اي نعم
0: اي
1: طبعا. زين النفنوف والدراعة شنو نبي نتكلم عنهم شوية، يعني كنفنوف والدراعة شنو أنواعها؟ هل كانت في زخارف معينة كانت تميز بين النفنوف والدراعة، ولا يعني هذا
0: نتكلم
1: فيهم
0: اول شيء عن
1: أو متشابهين
0: في
1: يقربون؟
0: خامات ما تكلمنا عنها،
1: قولي ذكري
0: خامات
1: تفضلي.
0: الجرجيس عندك،
1: أي نعم
0: وخامات الشاش حق البيت،
1: مهم.
0: اي الشاش والكريب هذيلي والتور، اي وخام التلي هذا
1: أي
0: خفيف
1: ما
0: بعد
1: شاء الله.
0: حلو، خام التلي. عندك الخامات الخفيفة نفس الملافع اللي يلبسونها في البيت، نفس
1: أي نعم
0: البوشية اللي كانوا يسمونها بوشي
1: البوشيه اللي هي الخفيفة، عشان التور
0: خفيفة.
1: الخفيف.
0: اي
1: أي
0: لها انواع،
1: شفافة.
0: انواع
1: أي
0: طبعا امهاتنا قبل 4 اطباق
1: أي ما شاء الله، عشان تغطي وجهها
0: تغطوا وجهها.
1: تحاول تغطي وجهها.
0: اي 4 اطباق،
1: أي نعم
0: وفي شيء يسمونها القطوة،
1: صحيح.
0: هي ايش حاجة سموها ما طبعا مو الكل يقول بوشي. زين، هو جت عن طريقة الانجليز قبل، كانوا بالكويت
1: انزين
0: فبيعرفون شنو هذه، قالوا بوشية، فنادوا الانجليز نادون بوشي، يسمونها البوشي هذه.
1: تمام، يعني
0: طول
1: يعني خذوا الكلمة من الإنجليز
0: طبعا
1: اللي هي
0: طبعا
1: البوشية، هي البوشي.
0: البوشي
1: تمام، بس احنا شو
0: اي
1: نقول بعد؟
0: هي
1: القطوة.
0: البوشي القطوة،
1: اي نعم
0: احنا اصل نقول
1: القطوة.
0: القطوة.
1: اي نعم
0: اي
1: فهمنا.
0: فبس هي مو اصلها البوشية، مو اصلها انجليزية، لا، لان الانجليز ما يقدرون يقولوا لك البوشية، مدونها مثل ما احنا نمدها،
1: اي فيقولش البوشي.
0: يختصرونها
1: اي
0: يقولك البوشي
1: اي نعم
0: بالطريقة هذه. في عندنا الله يسلمك الحفلات والعروس
1: اي ما شاء الله، حدث ولا حرج عادي هناك بالخامات
0: والاكسسوارات والخامات
1: اي نعم
0: والشيء والنفانيف ومسميات الذهب وغيره. عندنا الأطفال، الأطفال قبل لبسونهم المفاتيل،
1: مفاتيل.
0: مفاتيل والتراتش صغيرة،
1: اي نعم
0: طبعا الأذون تنقص تنقض
1: قصدك يقضون اذونهم.
0: بالإبرة، إبرة وخيط.
1: اي نعم
0: اي إبرة وخيط. وعندك الحيول،
1: اي نعم
0: يلبسون اليامعة، اليامعة المربعة هذه لا يلقونها برقبته
1: اي نعم
0: أو يربطونها بالكتف،
1: تمام
0: اليامعة.
1: صحيح.
0: اي وشلاب ذهب، تشوفون ياهل حاطة شلاب ذهب.
1: قبل كنا وايد
0: اي
1: نتباهى بهالشيء
0: اي
1: ونفرح
0: اي
1: فيه
0: اي اي
1: بصراحة، أكثر من الوقت
0: اي
1: الحالي
0: اي
1: والله. الحين قبل على سالفة الذهب، أي مكان يعني حتى حتى الصبي كنا نشتري له، المولود الصغير نشتري له ذهب،
0: اي طبعا
1: صح ولا
0: طبعا
1: لا؟
0: كل شيء ذهب،
1: أي
0: بس
1: نعم
0: الاكثر شيء داير اللي قبل كانت ماشة الذهب. زين، الفركيتة يسمونها قبل، يحطونها

0: شعر
1: اي فركيته. اي
0: اي
1: نعم
0: فركيته هذه
1: اي
0: مالت
1: نعم
0: قبل انزين، وجلاب الذهب حق النفانيف او مثلا حق الملافع والشغلات هذه عندهم قبل كان في بعض الحريم يحطون الخزامة،
1: اي نعم
0: خزامة على الخشم.
1: صوب الخشم. اي
0: اي
1: نعم
0: طبعا في مو كلهم يعني
1: بعضهم يحبونها
0: يحبونها
1: ولا
0: حلوة.
1: زالوا في بعضهم والله يسوونها يعني.
0: اي اي
1: اي نعم
0: اي فتكون هي مخصصة بورد او اي شيء، اي نكشة ثانية.
1: اي نعم
0: زين من الذهب الحريم قبل يلبسوا لك المجوهرات، في مجوهرات اغلبها من الذهب، من اللولو،
1: اي
0: من
1: نعم
0: الذهب واللولو. عندك عندهم المحازم، المحزم
1: بس كانت ثقيلة.
0: طبعا
1: ايوه
0: يسمونه
1: وزنها ثقيل ما
0: يسمونه
1: شاء الله.
0: القايش،
1: اي نعم
0: القايش يسمونه من ثقله هذا
1: اي ما شاء
0: ما
1: الله
0: شاء
1: ما
0: الله،
1: شاء الله.
0: يعني كم جرام فيه يعني وايد،
1: اي
0: كم
1: ما
0: كيلو
1: شاء
0: فيه
1: الله.
0: ما شاء الله القايش. وعريض ومربعات يعني العريضة، وفي نقوشات حلوة،
1: اي نعم
0: وفي قايش يعني أقل منه،
1: مهم.
0: في قايش أقل منه. اي طبعا لها مسميات يعني، منها صف الآجر يسمونه، يعني من مسميات الأحجار الكريمة اللي تتركب فيه، أو اللولو،
1: اي ما شاء الله
0: اللولو.
1: ما شاء
0: انزين
1: الله.
0: اي مثلا عندك المقمش والتك،
1: مسميات الذهب للحين احنا
0: مجوهرات
1: يعني
0: الحريم،
1: النادر قاعد نقولها ونذكرها
0: اي اي
1: بصراحة.
0: والبناجر هذه
1: اي
0: اللي
1: نعم
0: باسم الاساور.
1: اي نعم
0: عندك المضاعد، مضعد يسمونه بالمضعد الباج، دقة الباجلة، لهم دقات قبل،
1: صحيح
0: دقة
1: صحيح
0: الباجلة
1: صحيح
0: ودقة
1: صادقة.
0: النخي.
1: مثل الحين مثل في دقة يسمونها دقة البنك هذه صح
0: اي
1: ولا لا؟
0: اي
1: وصلت
0: يسموها
1: الحين
0: طلعت طلعت
1: اي
0: اي
1: صارت هبة الحين
0: طلعت
1: دقة
0: هذه.
1: البنك
0: اي اي
1: يلبونها صغيرة ومدورة.
0: صحيح
1: اي نعم
0: صحيح
1: اي
0: تطلع
1: نعم
0: يعني اسامي. المرامي عندك الخواتم يسموها المرامي
1: اي نعم
0: حلوة يلبسونها. اي هذه دقة النخي اللي قلت لك عنها. اي وفي اللي عندك اللي ناعمة، تكون ناعمة سموها خط السريع، المضاعد،
1: اي نعم
0: مضاعد الخط السريع سموها.
1: علشان ما فيها اي
0: اي
1: نكشة.
0: هذه ناعمة.
1: اي
0: وفي
1: نعم
0: شيء يسمونها مضاعد الشحم واللحم، هم
1: اي
0: سموها
1: نعم
0: الشحم واللحم،
1: عشان فيها الذهب والفضة
0: الذهب
1: اتوقع.
0: والفضة مخلوطة بالذهب.
1: تمام.
0: اي في نيرات الذهب، وفي سلم عمرك الجلايد، هي القلايد القلادة.
1: اي نعم
0: عندك المزانط
1: اي ما شاء الله
0: يلبسونها كلها باللولو.
1: ما
0: في
1: شاء الله.
0: عندك اللولو الثمين، طبعا اللولو قبل
1: اكيد لولو
0: اصلي،
1: حر
0: اي حر
1: حر مو
0: اصلي،
1: مستزرع.
0: مو اي
1: لولو
0: واحدة
1: حر
0: تلبس لولو.
1: من البحر.
0: اي
1: اي
0: على
1: نعم
0: طول
1: اي
0: على
1: نعم
0: طول
1: اي نعم
0: هذه تصير بنت تجار، بنت يعني هوامير احنا نسميهم ذيلي.
1: اي ما شاء
0: اي
1: الله. اي نعم
0: طواويش وغيره ركبوا حق، يشترون هم اللولو مال اللولو، ركبون حق بناتهم وغيره، يعني هدايا حق زوجاتهم،
1: صحيح
0: هدايا من الشغلات
1: صحيح.
0: هذه.
1: اي ما شاء الله.
0: اي ونفس الشيء لما يحط اليامعة، لما تلبس المرأة اليامعة قبل،
1: اي نعم
0: انزين هي ما يعني كان في جهالة شوية، لما تلبس المرأة اليامعة
1: اي نعم
0: يكون فيها مخصوص بعد من المجوهرات، فضة وذهب، هي
1: اي ما
0: تصيرها
1: شاء
0: من
1: الله
0: فضة وذهب،
1: ما شاء
0: شكلها
1: الله.
0: مربع، الشكل يصير مربع وفيها سلسلة ذهب، وفي شيء اللي يصير داخلها اليامعة، يصير داخلها المصحف القرآن.
1: اي نعم صحيح
0: اي
1: صحيح صح.
0: يصير داخلها
1: انا
0: المصحف.
1: اذكر
0: اي
1: السالفه كنت تلبس لي اياها امي الله يرحمها قبل.
0: اي
1: اي
0: وفيها
1: نعم
0: احجار من الكهرمان،
1: اي نعم
0: احجار كريمة من الكهرمان، في الله يسلمك منها اللولو.
1: اي
0: اي
1: ما شاء الله.
0: في شيء يسمونها بعد المعاينة، يسمونها
1: اي نعم هذا
0: اي
1: شنو المعاينه؟
0: نفس الشيء،
1: نفس الطريقه
0: نفس الطريقة.
1: تفتحينه شبه مثل مصحف صغير يكون
0: اي كذي
1: داخلها وبعدين تقدر تسكرينه.
0: اشكالها، لها
1: اي
0: اشكال
1: نعم
0: كثيرة.
1: صحيح صحيح.
0: اي
1: طيب ودنا نعرف بعدها من استاذتي العزيزه يعني الثوب كان قبل ما شاء الله يورث
0: صحيح
1: لانه من
0: نعم
1: شغل ومواد قيمه،
0: نعم
1: فيريد
0: صحيح
1: تكلمينا عن
0: صحيح.
1: هالنقطه هذه.
0: طول عمرك الثوب ليش انه يورث؟
1: اي نعم
0: لان العمل فيه دقيق، تكلمنا فيه من اول ما تحدثنا،
1: اي نعم
0: العمل فيه دقيق، دقيق من اي ناحية؟ من الخام اول شيء نفسه، من تصميمه الى الترتر اللي فيه،
1: اي
0: او
1: ما شاء الله.
0: اللولو اللي فيه،
1: اي نعم
0: البريسم اللي فيه ده، سواء كان فضة او
1: او الشحم واللحم مثل ما ذكرتي او او النكان اللي هو
0: من
1: الصوف.
0: الفضة او من الذهب.
1: اي نعم
0: انا اتكلم الحين عن الخيوط،
1: اي نعم اي نعم
0: الخيوط
1: صحيح.
0: هذه،
1: اي نعم
0: الخيوط قبل غير عن الخيوط الحين، الخيوط الحين نسويها مكاين، قبل الخيوط لا باليدين.
1: اي
0: زين
1: ما شاء
0: وخاصة
1: الله عليهم
0: البريسم،
1: ما شاء الله عليهم.
0: البريسم هذا حرير.
1: اي
0: اي
1: نعم
0: حرير، خيوط الذهب

0: أو خيوط الفضة هذه بالكيلو تنوزن.
1: أي نعم.
0: لما تجي تشتري مثل عندها الثوب جاهز تقول لك قبل كان بالربيات وشغلات هذه أو مراحل بالدينار أو غيره، قلت هذا وزنه كذا لأنه فيه ذهب وفي فضة.
1: أي ما شاء الله.
0: فهني على الوزن.
1: ما شاء الله. طبعا لما يورث أتوقع هذا لو يدخل مزادات يعني يأخذ قيمة عالية كبيرة،
0: طبعاً طبعاً.
1: هذا الفستان أو هذا الثوب.

0: اي ما
1: تبع
0: شاء الله،
1: فوق.
0: خاصة انا متداخل في خيوط الذهب مثل ما
1: نعم
0: ذكرت والفضة.
1: نعم واللولو،
0: اي نعم ما شاء
1: اي
0: الله،
1: والليرات الذهب توزع في ليرات الذهب
0: يعني تمسكها
1: او
0: يعني عفوا تلبسها تحس نفسك كأنها طاووس صراحة، أميرة
1: آه.
0: أميرة
1: لا
0: أو سلطانة
1: هالطاووس شيء
0: زمانها.
1: ثاني، هالطاووس شيء ثاني، عندي تصميم طاووس انا
0: اي
1: كلها
0: نعم،
1: احجار كريمة ركبت له.
0: اي ما شاء الله
1: اي
0: ما
1: وما
0: شاء
1: شاء
0: الله،
1: الله يعني سبحان الله يعني تصاميم وايدة كثيرة
0: اي نعم ما شاء
1: التصاميم.
0: الله،
1: اي
0: اي ما شاء الله.
1: وخاصة بعد الثريا،
0: ثريا هذا شيء خطير مثل ما
1: طبعا ثريا انت
0: تذكرتيه،
1: ما
0: والله
1: تركبين ليرة واحدة، لا
0: تقريبا كم ياخذ
1: تطلع
0: ليرات؟
1: 90 ليرة في
0: ما
1: شيء
0: شاء الله،
1: حسب المرأة اللي تبي
0: يعني
1: الحجم.
0: كم كانت تكلفة قيمته هذا الثوب؟
1: يختلف الذهب عن قبل، يختلف عن ذهب الحين، يختلف الجرامات الكيلوات الأسعار تختلف.
0: اي نعم،
1: قبل كان بالوزن،
0: اي
1: يعني
0: وحاليا
1: حاليا نفس الشيء بالوزن. يعني انت لما تجيبين مثلا الليرات او النيرات قولين يلا يا ام عبد الله ركبي لي على الثوب،
0: طيب
1: انت هنا شاريتها، انت عارفه وزنها وعارفه ايش كذا تكلف كم قطعه. بدل انا اقول تكلف 90 قطعه مثلثك يبي لها 90 قطعه، او مثلثك يبي لها 120 قطعه.
0: اكون انا جايبتهم
1: اي
0: عشان انت تركبي لي اياهم.
1: نعم نعم اي
0: اها تمام تمام
1: بالطريقه هذه. يعني القبليين
0: ما
1: عندهم
0: شاء الله.
1: مجوهرات، فتقول انا بلبسها على طول، تركبها على الذهب
0: اي
1: او
0: ما شاء
1: تركبها
0: الله،
1: عفوا تركب الذهب او المجوهرات او القلاده نفسها تركبه على وين؟ على
0: انزين
1: الثوب.
0: بس ما تحسي ان هذا الثوب كان صعب شوية، طريقة مثلا غسالة وتنظيفة
1: ما ينغسل ابوي، ما
0: نهائيا؟
1: تغسلينه هذا، تنظفينه على الناشف. شلون
0: اها
1: الحين حاطين لك هذيل اللي يغسلون
0: اي نعم، على الناشف
1: على
0: تغسل.
1: الناشف،
0: اي نعم
1: هو على الناشف المرأة تمسحه بفوطة حلوة نظيفة مع الماي
0: اي نعم
1: على الناشف. يعني ما ينغسل، اذا انغسل خلاص انت تضيعين كل اللي فيه.
0: اي نعم اكيد اكيد، لان شيء يخوف بصراحة، يعني هذا الشيء يكون بالايد ويروح مثلا وتطلع
1: انت
0: الليرات
1: بدينك
0: مثلا
1: اي نعم ثروة،
0: وممكن
1: بدينك
0: تروح.
1: ثروة ما
0: اي نعم
1: تغسلينها،
0: تضيع ذيك الساعة، من المسؤول
1: حتى لو في
0: فيها؟
1: البيت ما تغسلينه،
0: اي نعم
1: ما
0: اي نعم،
1: تغسلينه ما ينغسل.
0: والله احنا ودنا نكمل بعد هم من هذا اللقاء اكثر واكثر وناخذ مساحة اكثر، لكن ودنا بالختام شنو حابة تقولين كلمة أخيرة؟
1: الحمد لله رب العالمين. ارجو من مثل احنا شلون اهتمينا واظهرنا التراث الكويتي من صوب الثوب الكويتي
0: اي نعم
1: والمجوهرات الكويتية، أرجو أن كل بيت الحين يهتم في وجود الثوب الكويتي، لأن في كل بيت يكون الثوب الكويتي موجود.
0: اكيد اكيد، هو لان هذا تراثه وهذه
1: نعم
0: الاصاله
1: نعم
0: وهذه العراقه
1: نعم
0: نقدر نقول
1: يعني
0: عنها.
1: الأثواب تقعد عندك، يعني تحت تحافظين عليها،
0: اي نعم
1: تقعد عندك 100 سنة
0: ما شاء
1: 70
0: الله،
1: سنة
0: الله
1: تقعد عندك
0: يعطينا
1: في
0: العمر ان
1: المحافظة
0: شاء الله،
1: إن
0: الله
1: شاء
0: يعطينا
1: الله. لا
0: العمر
1: الحمد
0: ان
1: لله
0: شاء الله،
1: رب العالمين
0: الله
1: لكم
0: يعطيك
1: طولة العمر إن
0: العافيه.
1: شاء الله.
0: امين يا رب العالمين. كل الشكر للاستاذه امل الحبيل، عضو من الجمعيه الكويتيه للتراث، على المعلومات اللي قدمتها لنا. مستمعينا نطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه.

البيت الكبير. الصداقة تبتدي من الأسرة، والاحترام يبتدي من البيت، والمحبة تكبر بالمواقف الجميلة.

ردينا لكم مستمعينا الكرام، كمل معاكم على 89.5 وبرنامج البيت الكبير، من موضوع إلى موضوع ومن ضيف إلى ضيف كريم ينورنا في الاستديو. واليوم موضوع مهم جدا يخص الشباب، وعلى فكرة حتى البنات تدخلوا إلى هذا الجانب، ولكن الفئة الأكبر هم الشباب ومبدعين. ودائما شباب بالكويت تبارك الله إذا ما لقى أحد ينافسه ينافس نفسه في كل المجالات، ويحاول يدور الأشياء الجديدة ويتميز فيها كذلك. فما بالكم في موضوع المسابيح وحرفة المسابيح وخراطة المسابيح وشلون تختار، موضوع شيق جدا جدا جدا جدا يا جماعة، لا تطوفون. وخصوصا أن معانا شخص ما شاء الله تبارك الله من مبدعين الكويت، من شباب الكويت المميزين جدا في هذا المجال، راح يعطينا فكرة عن المسابيح وشلون تختار، شلون تخرط المسباح، وشنو الأفضل، وين تروح وين ترجع، وما يقصر حتى بأي استشارة إذا تامرون عليها. خلنا نسمع هذا الفاصل وهذا التقرير، نعرف منه ضيفنا ونرجع من جديد في البيت الكبير.

يوسف الجلاوي بدت رحلته مع هذه الهواية بصناعة واقتناء المسابيح في سنة 2020. كانت الصدفة الجميلة لما عرف أستاذه في المدرسة اللي يشتغل بهذا المجال بموهبته، فشجعه ودعمه وعلمه على أساسيات هذه الصنعة. من هواية بعد أعوام إلى صنعة يقدمها يوسف للباحثين عن المسابيح والقصات النادرة. طموح يوسف اليوم شلون يحافظ على الشكل ويطور هذه الحرفة الجميلة وهي صناعة المسابيح.

0: صناعة المسابيح من الموهبة إلى الإبداع إلى الاحتراف في هذا المجال إلى أن تكون مهنة كذلك. اليوم ضيفنا مثل ما سمعت بالتقرير يوسف الجلاوي، حياك الله والساعة المباركة ومنورنا اليوم.
1: الله يحييك وساعتك أبرك، وإن شاء الله اليوم راح نسولف عن المسابيح بشكل عام وعن خراطة المسابيح، وراح إن شاء الله نجاوب أكثر الأسئلة اللي الناس تسألها عن المسابيح.
0: ما شاء الله، هي صدفة كانت 2020، ولكن هي ما يعني سبحان الله، الله يرتب الأمور وتلاقي يعني تتجهز حق الواحد وتبين موهبته في هذا المجال. يعني في كثير من الناس ممكن صدفة يتعرف على مهنة ولا حرفة معينة، لكن حب المهنة هذه والإصرار ومحاولة معرفة وأيضا أنه ينافس ويحاول كثير ما يقدر أنه يبدع فيها، هذا هو شيء وهذا هو النجاح الحقيقي. خالد أو عفوا يوسف، هذا المجال بالتحديد في البداية هو تحدي كبير، خصوصا أنك أنت بادي في مرحلة سابقين كثيرين. أول ما دخلت هذا المجال شلون شفته من الخارج، خلينا نقول قبل لا تعرف المسابيح، أو يمكن كنت تقتني مسباح ولكن ما كان عندك الخبرة أنك تكون في داخل المجال نفسه.
1: بالبداية أول ما دشيت عالم المسابيح أنا ترى كنت مثلي مثل أي واحد، أشيل مسباح عادي يضيع أشتري مسباح ثاني، وشوي شوي بديت لا أتعلق بالمسابيح، بديت أشتري مسابيح، فمع الوقت تعمقت بهذه الهواية. وبالعكس أول ما يعني أول ما شفت هواية ترى هي هواية كبيرة حيل وفيها مجالات يعني كثيرة. يعني والنصيحة اللي أنصحها أي واحد قبل لا يدش الهواية، تثقف بعدين أشتر.
0: يا سلام. إنزين يعني. سؤال، أنا هذا السؤال من زمان في بالي، ليش حجر الكهرب فقط؟ يعني ليش التركيز على هذا الحجر بالتحديد اللي نطلع منه مسابيح، رغم أني أنا شفت ناس تطلع مثلا من العاج، من حتى البيوت القديمة بيوت الستينات، المغاسل مالتهم، الحنفيات مالتهم، يأخذونهم قاموا ويخرطونهم ويسوون منهم مسابيح. فليش هذا الكهرب كنا ذهب غالي؟
1: أول شيء الكهرب يعني مو شيء جديد دش علينا بالكويت، الكهرب موجود من تقريبا مو أقل من 120 سنة بالكويت.
0: ما شاء الله.
1: كان بالبداية في الكهرب الهندي دش الكويت، وشوي شوي بعدين دش الألماني، فكان إن هي علاقة قديمة، يعني علاقة قديمة بين الكهرب والهواة اللي بالكويت أو بالخليج بشكل عام. ويعني ومن فترة دش علينا مثلا أو حتى من زمان اللي هي المواد المصنعة الصب القديم. المواد المصنعة الصب القديم هي عالم كبير. المواد مثلا اسمها البكالايت والمستكة والفاتران، هذه مواد عمرها مو أقل من 80 إلى 100 سنة. هذه المادة البكالايت اخترعوها قبل لا يخترعون مادة البلاستيك.
0: زين، أنا برجع وياك شوية بما أن قلت الهند.
1: أي.
0: كهرب الهند والألماني اللي كنا نسمع عنه، بعدين رحنا إلى بلاد البلطيق نفسها وبولندا والدول هذه اللي هناك اللي يبون منها. يعني اليوم أنت كشخص متخصص في هذا المجال، تقدر تميز ما بين مثلا الكهرب القديم الهندي إذا كان موجود، أو الألماني أو البولندي؟ الشخص العادي يقدر ولا يحتاج شخص متخصص يوجهه في هذا الموضوع؟
1: طبيعي الشخص العادي ما راح يعرف يفرق، لأن يعني يبي لها خبرة كبيرة ولازم تمر عليك مسابيح بعدد كبير عشان تبدي تفرق بين النوع هذا والنوع هذا. فيعني يحتاج أي شخص مثلا بيشتري مسباح خل يستشير مثلا شخص فاهم، شخص عارف، عشان يعرف النوع المسباح اللي بيده شنو بيقتني، شنو بياخذ من المسباح.
0: يفرق الألوان يعني اليوم، أو تفرق الخامة، خلينا نقول الخامة مو الألوان، تفرق الخامة بين الهندي بين الألماني بين البولندي بين الصيني الحين اللي موجود في السوق؟
1: أكيد يفرق. في بعض الناس يعني عبالة كهرباء ألماني كهرباء طبيعي، هو الألماني كهرباء ألماني مو كهرباء طبيعي. الألماني يسمونه بريس أمبر، هو كهرباء ضغط بس من مصانع ألمانية القديمة، كابسينة بس إنه يعني الحين ما في منه، وسعر جراماته مو أقل من 30 دينار الجرام.
0: الجرام سعر الذهب الجرام كم داخل 30؟ هذا نتكلم يعني هو يعتبر لأصحاب الهواة هو ذهب بالنسبة لهم.
1: أكيد.
0: إنزين، أنت رحت إلى مجال الخراطة، وخلنا نقول حق المستمعين الكرام نقصد بالخراطة خراطة المسابيح، هي يأخذون حجر خام ويسوون منه المسباح. هذه حق الناس اللي ما عندها فكرة عن جانب المسابيح. فاليوم عندنا خراط يوسف ما شاء الله تبارك الله، وعلى فكرة هو تحدي أكبر. اليوم أنت تكون مقتني أو تاجر في هذا المجال ممكن أوكي، لكنك

0: تخرط وتدخل إلى هذا المجال وهو جديد علينا، شلون بلشت معك؟
1: بالبداية نفس ما قلت لك، كنت مثلي مثل أي هاوي أشتري مصباح، بعدين مع الوقت قلت المصباح هذا بيدي شلون يسوونه. وعلى هذا الوقت كان شنو، كان ما في عدد كبير من الخراطين الكويتيين.
0: يوسف شوف بنكمل معاك، بنطلع لفاصل لأذان العشاء ونرجع إن شاء الله نكمل بعده، خلكم معنا.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

ردينا لكم مستمعين الكرام في البيت الكبير، ولازلنا مع ضيفنا الكريم يوسف الجلاوي وصناعة المسابيح، وموضوع مهم جدا في هذا الجانب، هذه الحرفة الجميلة اللي يعني تذكرك حتى بأصالة

0: الكويت، وتذكرك بذاك الوقت تشوف رجال الكويت اللي قبل، لازم تشوف بيده مسباح ومسابيحنا كانت يعني مثل ما انت تفضلت، كنا من 100 فوق ال 100 سنه واحنا في هذا المجال ونمسك المسابيح ونعرف المسابيح وتربينا عليها سبحان الله جيل بعد جيل. تكلمت عن خراطه المسابيح، ويعني اتوقع هذا الموضوع مكلف وهم بنفس الوقت مسؤوليه يوسف، صح؟
1: أكيد.
0: ان انت حد يعطيك حجر غالي مثلا شاريب مبلغ كبير، وانك تخرط هذا الحجر ما يكون فيه هدر، ما يكون فيه اخطاء، شلون تتعامل مع الحجر؟
1: طبعا عالم الاحجار عالم كبير، ويعني نسبه الهدر فيه ممكن كبيره، ممكن لان الحجر اللي يقول نفس الرقيه ما تدري شنو داخله، يعني عادي. يعني انا وصارت لي شاري مثلا احجار بمبالغ كبيره واقصها كلها تنقط زباله،
0: شنو يطلع داخلها؟
1: تتفتت الصخره، مرات تتفتت، مرات تكون كلها الكراكات اللي هي الكراكات هي الكسور داخل الحجارة، بعض المرات تكون كلها شوائب ممكن نتفاداها، ممكن نطلع مسواح في شوائب ما في مشكلة، بس مثلا لما الخامة تتفتت لما هذا ما تقدر تتعامل وياها.
0: ما في مجال انك انت تختبر الحجر قبل لا تشتري؟ يعني مثلا انا مثلا شخص ماني خبير وجدامي الحجر، خصوصا الحجر يكون من برا لونه برتقالي وذايب كثر ما يقدر، ما يبين مثل ما انت تفضلت مثل الرقيه، ما يبين هو احمر ولا ابيض، يعني اذا شبهناه بالرقيه. ولكن هل في طريقه للخراط يقدر نوعا ما يعطي نسبه الى هذا الحجر؟ إيه؟ 80% 70% ممكن يكون الحجر هذا
1: طبعا انا الاحجار مثلا ما اشوفها اقول لك 90% يعني اقدر اعرف شو اللي داخلها 90%، يعني لان من برا في احنا نسميها مثلا بعلم احجار ان مواريها
0: علامات.
1: اي مواريها طيبه احنا نقول مثلا، فمن برا القشره، لون القشره، درجه اللون، درجه سماكه القشره، تضاريس الصخره نفسها، فهذه علامات تقدر من خلالها تعرف الخامة شنو داخل. بس في أشياء تكون يعني ما تقدر تعرفها، مثلا يعني الأحجار تتفتت من برا أنا أقدر أصيد القشرة اللي تتفتت أعرفها.
0: زين يوسف، اليوم أنا سمعت أن المسابيح يزيد سعرها وينقص من الخراط كذلك، يعني الحجر اليوم ممكن يكون غالي لكن يسألون منو اللي خارط هذا الحجر، شلون الواحد يوصل إلى هذه المرحلة، وليش أصلاً الخراط يؤثر في سعر الحجر أو المصباح؟
1: الخراط يزيد يعني في إذا مثلاً خامة حلوة بس الخراطة مو زينة راح تنزل من سعر المصباح حيل، وإذا مثلاً مرات خامة عادية بس الخراط زين ترفع من سعر الخامة. تقدر تقول نفس الخراطين نفس مثلاً نفس ما تقول الماركات، كل خراط له اسم له بصمة، ف من خلال اسمه يا يرفع اسم يا يرفع سعر المصباح يا ينزله.
0: ايش قدر ياخذ منك خراطة المصباح، وهل تقدر تقيم تقريبا وزنه مثلا من الحجر نفسه؟ مثلا اذا انا جبت لك حجر 400 مثلا جرام ايا كان الجرام اللي موجود، هل تقدر تقيم وهل يعتمد على الطلب؟ يعني مثلا انا ابي برميلي مثلا، انا ابي مثلا حبات الصنوبر مثلا او الصغار مثلا، يعتمد شلون تاخذ انت الاوردر من الشخص اللي جايب لك الحجر؟
1: طبعا اول ما مثلا تجيني الصخره لها حسبه رياضيات كامله من حيث المقاسات، فمثلا تجيني الصخره اقول حق الزبون صخرتك تطلع لك مصباح السماكه كذي الطول كذي، بالاخير مساله القصه هو اللي يختارها، بس كل قصه مثلا البرميلي اكثر قصه توفر لك وزن تزيد وزن المصباح، مثلا المدور اكثر قصه فيها هدر تنزل من سعر المصباح
0: يصير فيها هدر زياده.
1: اي يعني وكل صخره مثلا على حسب الوزن نقدر اقدر اقول لك وزن تقريبي، بس نفس ما قلنا ممكن تطلع لنا مشاكل، ممكن ينزل الوزن، ممكن يزيد الوزن، فعلى حسب كل صخره يختلف تختلف المعايير مالها، بس انه بشكل عام اقدر اقول لك وزن مصباحك تقريبا كم راح يكون، كم مقاسه، وبالاخير هو على ذوق الزبون
0: نفسه.
1: على ذوق الزبون وشنو يبي نسوي له.
0: يوسف في بداية البرنامج قلت أنا حتى خواتنا الحريم دخلوا إلى هذا المجال، هل تعاملت مع خواتنا الحريم في مجال المسابيح وشلون ذوقهم في هذا المجال، وهل عندهم خبرة يعني يونك فاهم المسابيح فاهم الحجر وكذي، ولا للحين مبتدئين؟
1: بالعكس عنصر نسائي دش بعالم المسابيح بالذات الفترة الأخيرة بشكل كبير، وقاموا حتى يبطلون مزادات
0: ينافسونا. زي سؤال، هل المصباح عند الحريم يختلف شكلا او طول المصباح او نوعية القصة تختلف عن الرجال ولا نفس المصباح؟
1: غالبا يحبون المسابيح القصيره 33 خرزه، بس بفترة الاخيره لا قاموا ياخذون نفس المسابيح مثلا دشوا بالكهرباء

0: بشكل كبير، وعكس هذا شيء حلو وشيء جميل الهواية ويزيد الهواية. وقاموا يدشون بالكهرب، قاموا يشترون يبيعون، والعنصر النسائي حيل صار أكثر
1: منافس يعني ينافس الرجال في هذا الجانب. يعني أقصد مزاداتهم خاصة في النساء ولا كذلك حتى الرجال يدخلون؟
0: لا لا عادي، مزاد الكل يدشه.
1: إنزين، الأحجار اليوم اللي موجودة في الكويت، أنا قبل كم يوم كنت مسافر ورحت، كنت في بولندا وهذه الدولة اللي معروفة في الأحجار، وشفت أحجار الأمانة حق الربع. لما اتصلت وقلت لهم الأسعار قالوا لي أغلى من عندنا، رغم أن الواحد يروح يشتري من برا المفروض أرخص، ليش برا صاير أغلى من الكويت والحجر موجود بالكويت وبسعر مناسب؟
0: لأن أغلب الأحجار اللي قاعد دش الكويت ما قاعد دش من بولندا ولا الدول دول البحر البلطيق، لأن في شركات بالصين استحوذوا على مناجم اللي بدول البحر البلطيق كاملة، فتروح الكمية كاملة حق المصانع اللي بالصين. فالمصانع اللي بالصين هي اللي تسوي الخرز، هي اللي تسوي الشواهد، هي تسوي كل شيء، وإحنا نأخذ المسابيح من الصين ودش علينا الكويت، فتكون سعرها أقل. ليش السعر زاد هناك؟ لأن ما عندهم كمية، لأن الكمية هناك صارت مو كثر
1: شحيحة.
0: مو كثر اللي كانت موجودة قبل. قبل كان مصدر أساسي بولندا، أوكرانيا، ليتوانيا، كانت كلها مصادر أساسية. الحين لا، المصدر الأساسي صار بالصين، وفي كميات وخامات متنوعة وأسعار أقل من الأسعار اللي بولندا والدول هذه.
1: أنا سمعت منك شغلة تحت الهواء وإحنا نسولف، بصراحة يننتني هالشغلة هذه، ان في الصين تقدر حتى ان يحسنون جودة اللون المصباح بطريقة معينة. هذا هني ما يصير، احنا كانوا ربعنا يحطونه بالكبت او يلبسه على رقبته بحيث انه يتغير لونه حرارة، نوعا ما حرارة، لكن هناك شي يسوون بالضبط؟ وهل هذا يعتبر غش ولا يعتبر شيء طبيعي؟
0: بالصين لما هو يعدلون اللون يحطونها بأجهزة معينة تزيد البياض، تزيد التشخيط، تزيد جمالية الخامة. هو بالصين يقول لك ويفتخر بهالشيء ان انا غيرت لون الكهرب، لانه مو شيء سهل ولا شيء عادي انك تغير لون الكهرب وجمالية الكهرب، فهم هناك يفتخرون بهذا الشيء. وبالعكس هو انا وجهة نظري اشوفها انه شيء عادي، وبالعكس يزيد جمالية الخامة. بس اللي يعني لازم ينذكر وقت البيع ان المصباح هذا معالج بالطريقة الفلانية ويكون بيع. بالعكس انا اشوفها شيء حلو، شيء ويعني شيء قوي بعالم الكهرباء اللي صار هذا،
1: بس ما يخرب السوق. يعني اليوم يعني زاد السعر لشح خلينا نقول الحجر او المسابيح واللي ندرتها، واصبح اللي ظاهر زين المميز مثل من درجه اولى. اليوم لما تضخ في السوق كميات كبيره الاسعار كلها راح، اصلا السوق كله راح يخترب. شلون اثر هذا الموضوع؟
0: الصين مو قاعد تضخ كميات كبيره من هذه الخامات، والخامات هذه اللي قاعد اقول لك عنها كلها يعني قاعد تنباع بالالاف، فما صار في تخريب بالسوق للحين. والخامات هذه انا اشوفها امورها طيبه، وخامات سعرها فيها وما فيها خوف كلش.
1: هل في حجر يالك وقلت لا ستوب انا ما اقدر مثلا اخرط هالحجر هذا؟ هل في اشياء معينه مثلا ممكن تيك وتقول لا انا ما اقدر اسويها مثلا؟
0: اي في مثلا احجار انا اشوفها من برا ادري الحجر هذا كله راح ينكت
1: يزعل رأيها.
0: إيه أقول له ما راح أنا راح أضيع وقتي وراح أضيع فلوسك على الفاضي. فمن برا بين الحجر خلاص ما ما ما ما ينفع.
1: نصيحتك الأخيرة حق أي واحد جاي يشتري حجر، شنو لازم الخطوة الأولى يسويها؟ أنت قلت لازم يتثقف، بس أنا يمكن أتثقف بس أكيد أحتاج مختص. شنو النصيحة لك؟
0: النصيحة وأنا أشوفها أهم نصيحة، بعد ما تتثقف وتشوف اسأل شخص فاهم بالأحجار، اسأل شخص يعرف بالأحجار بحيث انك تاخذ حجر نظيف او تاخذ مصباح نظيف وسعره فيه.
1: يعطيك العافية يوسف الجلاوي، نورتنا واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في هذه الحرفة المميزة، وكخراط ان شاء الله نشوف اسمك عالميا ويصير عليك الدور سنتين وثلاث سنين في خراطة المسابيح. شكرا لك.
0: الله يجزاك خير، شكرا على استضافة.
1: يعطيك العافية. فاصل صغير ونرجع خلكم معنا.

0: وصلنا طبعا معكم مستمعينا الكرام لختام برنامجنا اليوم، على أمل نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم السبت من الساعة 7 للساعة 8. وطبعا ما ننسى فريق العمل اللي هو من الإعداد ليلى العازمي وحسين النعمان، ومن التقديم نواف القطان وحنان الغريب، وأيضا من التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان وهندسة مشعل القحطاني، وطبعا التنفيذ على الهواء أبرار المطوع.
1: نتمنى لكم يوم سعيد ومساء جميل مشاري الرباح، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الوقت في برنامج البيت الكبير. في الختام تذكروا دائما وأبدا أن الكويت تحبكم، فحبوها بأفعالكم. مع السلامة.

السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم منال جاسم، ويخرجها لكم المخرج أمير مختار.

في جولتنا لهذا المساء، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يجدد التأكيد أن واشنطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 68 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فسفورية. وزارة الخارجية السورية تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن تداعيات الاعتداءات المتكررة. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يقول إن المقترحات التي تلقتها بلاده بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. والرئيس الفرنسي يكشف عن تسليم أوكرانيا صواريخ اعتراضية جديدة. رئيس الوزراء الكندي يعلن تعليق المفاوضات التجارية مع واشنطن. ترأس رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد شريعان ونائب مساعد وزير الحرب الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مايكل ديمينو أعمال الاجتماع السنوي.

0: النووي للجنة العسكرية الكويتية الأمريكية المشتركة الذي عقد في مقر وزارة الحرب الأمريكية. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان اليوم إن الاجتماع تضمن عقد عدد من ورش العمل للفرق المشاركة من الجانبين، جرى خلالها استعراض التعاون المشترك في مجالات الصيانة والتدريب. وأضافت أنه جرى خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية مع الحرس الوطني في ولاية ميريلاند. وذكر البيان أن وفدا رفيع المستوى من كبار الضباط القادة في الجيش الكويتي رافق رئيس الأركان الفريق الركن خالد شريعان. دعت سفارة دولة الكويت لدى فيتنام اليوم جميع المواطنين الكويتيين المتواجدين في فيتنام إلى أخذ الحيطة والحذر من تأثيرات إعصار متوقع في عدد من مناطق البلاد. وأهبت السفارة بالمواطنين المتواجدين في فيتنام ضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا للتأثيرات المتوقعة للإعصار على عدد من مناطق البلاد، وأكدت ضرورة التزام المواطنين بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفيتنامية في ظل التأثيرات المتوقعة للإعصار، ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حالات الطوارئ. وفي العاصمة السعودية الرياض، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المشروع الاستيطاني E1. وأكد البديوي في بيان إن المضي في هذه المخططات يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية وتقويضا ممنهجا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه الممارسات لقوات الاحتلال الإسرائيلية من شأنها أن تقوض فرص تحقيق السلام وتهدد الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد ومسؤول لوقف هذه السياسات والمخططات الاستيطانية والتصدي لأي إجراءات تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والسكاني للأراضي الفلسطينية المحتلة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. نتحول معكم إلى ملف التصعيد العسكري في المنطقة، حيث جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفاعه عن التحرك العسكري الذي نفذته الولايات المتحدة ضد إيران، مؤكدا أن العمليات كانت ضرورية لتدمير برنامجها النووي ومنعها من الوصول إلى سلاح نووي. وأكد الرئيس الأمريكي أن التحول لحرب اقتصادية على إيران لا يعني أن الخيارات العسكرية الأمريكية محدودة. إلى ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الجيش الأمريكي غير مسار 68 سفينة تجارية وأوقف 3 سفن واعتلى 2 آخرين منذ إعادة الحصار على إيران في يوليو الماضي. بدوره نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن 16 مليون برميل و40 ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز يوم أمس الجمعة. وفي لبنان، تصاعدت حدة التوترات الميدانية جنوب لبنان اليوم إثر موجة مكثفة من القصف المدفعي والغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي، رافقتها عمليات تفجير واسعة طالت أحياء سكنية ومناطق أخرى.
1: صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي صباحا غارتين على مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطي الفوقة بعد قصف مدفعي ليلي مركز تواصل حتى ساعات الفجر، وطال أطراف دوحة كفر رمان وحرش علي الطاهر ومحيط تلة الدبشي واستخدمت فيه القذائف الفسفورية. إلى ذلك، أغار الطيران الحربي على المنطقة الواقعة بين بلدتي صربين ورشاف

0: دفعتين، وفي وقت سابق استهدفت مسيرة راعيا في وادي صربين من دون إصابته، كما استهدف القصف المدفعي وادي سلوقي وبلدة المنصوري. بالتوازي نفذت قوات الاحتلال تفجيرات كبيرة في بلدات كفر تبنيت وأرنون وطلوسة وميس الجبل والمنصوري ومجد الزون وبيت يحون وحداثة وعيت الجبل وزوطر الشرقية والطيبة، وشهدت بلدة بيوت السيد تفجيرات مماثلة حيث لم يبقى فيها منزلا واحدا من دون تدمير، هذا وقد حلق الطيران المسير على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي سوريا أصيب شخص جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي اليوم في منطقة محاذية للجولان السوري الذي تحتله إسرائيل. بدورها نددت وزارة الخارجية السورية اليوم بغارة الاحتلال الإسرائيلي والتي أدت إلى إصابة شخص جنوب دمشق، معتبرة أنها انتهاك صارخ لسيادة سوريا وسلامة أراضيها. وفي الأثناء أصدر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك تحذيرا شديدا اليوم لحكومة الاحتلال الإسرائيلية بعد هجوم أخير شنته على قاعدة عسكرية مهجورة في سوريا، واصفا الأمر بلعبة خطيرة قد تتسبب في تصعيد جديد في المنطقة. وأضاف باراك أن الاحتلال الإسرائيلي يحتل الجولان بما يخالف قرارات الأمم المتحدة النظام الدولي بأسره. وفي جديد الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. الزميل عبد الرحيم أبو كويك معه التفاصيل.
2: تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في وقت يبقى فيه الواقع الميداني مضطربا، وتستمر الجهود السياسية لدفع المرحلة المقبلة من الاتفاق. وكان مواطن فلسطيني قد ارتقى شهيدا وأصيب آخر بجراح إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة البصة شمالية مدينة دير البلح، فيما أصيبت سيدة فلسطينية بنيران قوات الاحتلال شرقية مخيم النصيرات. وتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة منها شرق مدينة غزة وجنوب وغرب خان يونس، فيما أصابت قذائف مدفعية منزلا في حي الأمل غربي المدينة. أما إنسانيا فتكشف المعطيات الأممية عن واقع شديد الهشاشة، فنحو 94% من الفلسطينيين في القطاع بحاجة إلى مأوى ومستلزمات منزلية أساسية، فيما تواجه 4 أسر من كل 5 مستويات حرجة أو كارثية من الجوع. ولا تقتصر الأزمة على الغذاء، فنقص الوقود والطاقة والمستلزمات الأساسية يجعل تفاصيل الحياة اليومية أكثر صعوبة، فيما تبقى عمليات إزالة الركام وانتشال الضحايا مقيدة بنقص المعدات الثقيلة وقطع الغيار والمواد الضرورية. وفي المسار السياسي تبقى العقدة الأساسية في ترتيب الخطوات، فجيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال في مواقعه خلف الخط الأصفر، ويربط أي انسحاب بملف نزع سلاح حركة حماس، فيما تتقدم ترتيبات قوة الاستقرار الدولية المقترحة، وتبقى تركيبتها ومهامها قيد التفاوض. وفي المقابل تتواصل الجهود لدفع خارطة الطريق نحو التنفيذ، بما يشمل الانسحاب وتدفق المساعدات والانتقال إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار. ويبقى المشهد في غزة بين خروقات ميدانية مستمرة وأزمة إنسانية تتفاقم ومسار سياسي لم يحسم بعد، بينما ينتظر السكان هنا أن يتحول الاتفاق من ترتيب سياسي إلى هدوء حقيقي على الأرض. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة تصاعدت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينما دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلي في المنطقة المسمى إيوان شرقي القدس. وأدان الاتحاد الأوروبي التوسع

0: الاستيطانية، وأعلنت محافظة القدس إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة. في ليبيا، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم ضرورة توافق الفرقاء السياسيين على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة لحل الأزمة السياسية في البلاد. وقال المنفي إن نجاح أي توافق سياسي في ليبيا يظل رهنا بوضوح سنده واختصاصاته واحترام المرجعيات الدستورية وقدرته على الصمود قانونيا والتنفيذ والاستمرار. وشدد على أن المجلس الرئاسي يتابع التفاهمات والترتيبات التي تتم برعاية بعثة الأممية للدعم في ليبيا الأونسميل، مشيرا إلى أن الغموض الذي أحاط ببعضها يناقض الشفافية التي يفترض أن تحكم أي مسار أممي. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن المقترحات التي تلقتها بلاده بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة، مشيرا إلى أن ممارسات القوات الأوكرانية باتت تأخذ في الفترة الأخيرة طابعا أكثر وحشية، لأن الأوضاع على خطوط الجبهة تفاقمت سوءا بالنسبة للجانب الأوكراني. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن عدة غارات استهدفت منشآت للبنية التحتية العسكرية ومستودعات في كييف وأوديسا ومناطق أخرى في جنوب وغرب روسيا. المزيد وهذا التقرير.
1: لا يزال التصعيد العسكري متواصلا بين روسيا وأوكرانيا، إذ سمعت أصوات انفجارات متتالية خلال الليل في العاصمة الأوكرانية كييف، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن عدة غارات استهدفت منشآت البنية التحتية العسكرية ومستودعات في كييف وأوديسا ومناطق أخرى في جنوب وغرب روسيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 457 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية. من جانبه، قال حاكم منطقة سمارا الروسية إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت خلال الليل منشأة صناعية، بالإضافة إلى مستودع تابع لشركة أوزون وهي من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، مضيفا أن عددا من الأشخاص أصيبوا في الهجمات. بالمقابل، أفادت السلطات الأوكرانية بوقوع قتيل وستة جرحى في هجمات بمسيرات على مقاطعة سومي شمال شرقية أوكرانيا. وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف اليوم إن حريقاً اندلع في مستودع بمنطقة درنسكي في العاصمة عقب إطلاق تحذير من هجوم بصاروخ باليستي، وفي مدينة زاباروجيا جنوبي أوكرانيا أدى هجوم بطائرة مسيرة روسية إلى مقتل رجل وإصابة 4 أشخاص آخرين. وكان جهاز الطوارئ الأوكراني أفاد بمقتل 16 شخصا في ضربة استهدفت مركز تسوق في مدينة كريفيريغ وإصابة 130 آخرين. وأوضح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في المنطقة أن القصف أدى إلى اندلاع النيران في المحال التجارية داخل المركز. سياسيا، تعقد دول حلفاء أوكرانيا اجتماعا عبر الفيديو الاثنين القادم برئاسة مشتركة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام للتأكيد على دعم كييف.
0: وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون النقص الذي تعاني منه أوكرانيا في مجال الدفاعات الجوية. من جانبه، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم عن تسليم بلاده صواريخ اعتراضية جديدة لأوكرانيا عقب الهجمات الروسية الأخيرة التي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح. وأضاف ماكرون إن روسيا تواصل من خلال هذه الضربات والهجمات التي استهدفت كييف هذا الأسبوع عدوانها، وتعمل على تصعيده، مبينا أن استهداف المدنيين بصورة ممنهجة واختيار أسلوب الترهيب والتصعيد قد يكون محاولة من روسيا لإظهار قوتها، لكنه يكشف قبل كل شيء عن ضعفها. وفي ملف الملاحة، عبر الدائرة القطبية الشمالية انطلقت ناقلة حاويات كورية جنوبية اليوم في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر الدائرة القطبية الشمالية في مبادرة

0: تعكس الاهتمام بهذا المسار البحري الجديد في ظل التعطيل المتواصل لحركة الملاحة عبر الشرق الأوسط بفعل الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ورغم المخاوف البيئية. وقالت وزارة المحيطات الكورية الجنوبية في بيان اليوم إن السفينة المخصصة للرحلة التجريبية غادرت في وقت سابق اليوم عبر القطب الشمالي، ومن المرتقب أن ترسو السفينة في إنجلترا وفي هولندا وفي بولندا قبل أن تعود إلى كوريا الجنوبية في رحلة من المتوقع أن تستغرق ما بين 40 و45 يوما. مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى فقرة الحوار والتحليل لهذه الجولة المسائية ونناقش فيها الضغط الأمريكي على إيران. تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران في ظل جمود المسار الدبلوماسي واستمرار أزمة مضيق هرمز، وتستعد الإدارة الأمريكية للإعلان عن عقوبات جديدة تستهدف طهران وشركائها التجاريين، مع تأكيد أن الانتقال إلى الضغط الاقتصادي لا يعني استبعاد الخيار العسكري. في المقابل ترفض إيران العقوبات الأمريكية وتتمسك بورقة مضيق هرمز، فيما لا تزال حركة النفط عبر الممر الحيوي عند مستويات شديدة الانخفاض، وسط تصاعد التساؤلات بشأن قدرة الضغوط الجديدة على تغيير حسابات طهران وإعادتها إلى التفاوض. حول هذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الدكتور محمد فايز فرحات. دكتور محمد، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: الله يسلمك دكتور. ما دلالات انتقال واشنطن من مرحلة جديدة من تشديد العقوبات في ظل جمود المسار الدبلوماسي مع إيران؟
1: نعم، يعني هذه الخطوة هي جزء من فلسفة لدى الإدارة الأمريكية بأن ممارسة الضغوط أو أقصى يعني درجة ممكنة من الضغوط على الجانب الإيراني يمكن أن تؤدي إلى مرونة المفاوض الإيراني في أي مفاوضات مرتقبة، أو على الأقل يعني تغير في الموقف الإيراني فيما يتعلق بالقضايا الخلافية، وعلى رأسها بالطبع قضية مضيق هرمز، بالإضافة إلى القضايا الأخرى، موضوع الخلاف التي تراجعت أهميتها النسبية بالمقارنة بهذه القضية، وأقصد طبعا قضية الملاحة عبر مضيق هرمز التي تحولت إلى قضية رئيسية في المشكلة أو في الأزمة. لكن في نفس الوقت رغم أن مسألة ممارسة الضغوط إلى أقصى درجة ممكنة يعني مسألة يمكن أن يكون لها جاذبية وجاهة من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية يمكن ألا يؤدي ذلك إلى أي تغير في الموقف الإيراني، بالنظر إلى يعني طبيعة يعني النظام الإيراني وطبيعة أيضا يعني ترتيب الأولويات أو الأهمية النسبية التي يوليها الجانب الإيراني للقضايا موضوع الخلاف. فمسألة ممارسة الضغوط أو أقصى يعني درجات ممكنة من الضغط ليست هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها مع إيران. جرى استخدام نفس المصطلح تقريبا في الأزمات السابقة وخلال المرحلة أو الإدارة السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: طيب دكتور، يعني بعد التصعيد العسكري نرى تصعيدا اقتصاديا، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي استهداف الشركاء التجاريين لطهران إلى تضييق منافذ الاقتصاد الإيراني؟
1: يعني بالتأكيد هذا سيؤثر على الاقتصاد الإيراني، ليست فقط مسألة احكام الضغوط الاقتصادية، لكن الحرب بشكل عام والعقوبات الاقتصادية التي كانت مطبقة على الجانب الإيراني أو على الاقتصاد الإيراني في مراحل سابقة خاصة أو سواء تلك التي سبقت أو في الاتفاق النووي في عام 2015 أو بعد انسحاب الولايات المتحدة.

0: المتحدة الأمريكية من الاتفاق في عام 2018. كل هذه الإجراءات بالتأكيد أكدت يعني أثرت على الاقتصاد الإيراني، وأثرت أيضا حتى على يعني أسعار النفط والطاقة، وبالتالي المفترض أيضا أنها أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وأثرت على الاقتصادات المعتمدة على النفط الإيراني بشكل خاص. وبالتالي ربما يكون هنا الافتراض الأمريكي أن ممارسة هذه الضغوط أو هذه الإجراءات الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى دفع شركاء أو الدول المستوردة للنفط الإيراني إلى ممارسة الضغوط أو التدخل لدى الجانب الإيراني لإبداء قدر من المرونة في التعامل مع الأزمة الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن كل هذا يعني هذا الافتراض يعني سيظل مرهون بالطريقة التي سوف يتعامل بها الجانب الإيراني مع هذه الإجراءات. هل هذه الإجراءات ستؤدي إلى أو ستدفع الجانب الإيراني إلى قدر من إبداء قدر من المرونة، أم أنها سوف تدفعه إلى إبداء المزيد من التشدد؟ كلا الاحتمالين تظل في تقديري يظل يعني يظل قائما، سواء الاتجاه إلى إبداء قدر من المرونة النسبية أو إبداء درجة أكبر من التشدد. وكل هذا يشير إلى أن الأزمة الحالية المخرج الرئيسي منها هو التفاوض والجلوس على مائدة المفاوضات وإبداء جميع الأطراف قدر من المرونة الكافية التي تؤدي إلى الخروج من الأزمة. هذا في تقديري لمصلحة الجميع بما فيها الاقتصاد العالمي والأمن العالمي.
1: طيب دكتور محمد، يعني الخطاب الأمريكي يوجه رسائله، يعني الإدارة الأمريكية تبقي على الخيار العسكري قائما بالتوازي مع تصعيد الحرب الاقتصادية على إيران. ما دلالات يعني التوازي ما بين الخيار العسكري والخيار الاقتصادي؟
0: نعم، هذا جزء من استراتيجية التفاوض بشكل عام والاستراتيجية التي تدرعها الإدارة الأمريكية بشكل خاص، بمعنى أنه يتم توظيف كل الأوراق الاقتصادية دون أن يعني ذلك استبعاد الخيار العسكري أو الأدوات العسكرية. فممارسة الضغوط الاقتصادية يعني هي أداة يعني اعتمدت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة الكثير من الأزمات، ليس الأزمة الحالية مع إيران لكن أزمات مختلفة أيضا مع أطراف أخرى. لكن لو افترضنا يعني عدم يعني التلويح بالجانب العسكري، ربما كان سيعني ذلك أن الأزمة بالأساس هي أزمة يعني تعتمد على إدارة أو توظيف الأدوات الاقتصادية، وربما هذا من وجهة نظر طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ربما هذا لا يؤدي إلى خروج من الأزمة. وبالتالي التوظيف من بين الأداتين، الأداة الاقتصادية والأداة العسكرية، هي مسألة متفهمة أو يمكن يعني فهمها باعتبار أن ذلك يمثل جزء من ممارسة أقصى ضغوط ممكنة على الجانب الإيراني. لكن كما أشرت قبل ذلك يعني استخدام القوة العسكرية في الأزمة بين الجانبين أدى إلى يعني ليس تعقيدها لكن أدى إلى إطالة أمد الأزمة. ونتمنى أن جميع الأطراف يعني تساهم أو يعني تقدم رؤى للخروج من هذه الأزمة. الجانب الإيراني يجب أن يدرك أنه يعني ما قام به من إجراءات أدت إلى تعقيد الأزمة وأدت أيضا إلى يعني التأثير أو على الأمن الإقليم، لأنه استقرار هذا الإقليم واستقرار يعني والاعتماد على الأدوات السلمية بالأساس في إدارة الأزمات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية في مصلحة الجميع.
1: طيب دكتور محمد، يعني لو تحدثنا عن العودة إلى طاولة المفاوضات، ما الذي يمكن أن يدفع الطرف الإيراني إلى إعادة الحسابات والعودة إلى طاولة المفاوضات؟
0: يعني طبعا هناك القضايا الرئيسية.

موضوع خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منها قضية هرمز المضيق والملاحة عبر مضيق هرمز. هناك القضية الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني والقدرات الصاروخية، بالإضافة إلى ما يمتلك الجانب الإيراني من يورانيوم مخصب. هذه هي القضايا الرئيسية، موضوع الخلاف بين الجانبين، لكن الذي من خلال متابعة الأزمة

0: الوصول إلى تفاهم فيما يتعلق بمضيق هرمز. هذا سيؤدي بالتأكيد إلى بناء ثقة ينتقل بعدها الطرفان إلى مناقشة باقي القضايا. فرغم أنه قضية البرنامج النووي الإيراني قد كانت هي القضية الرئيسية، موضوع الخلاف بين الجانبين عندما بدأت الأزمة، لكن تراجعت هذه القضية وأصبح قضية هرمز هي القضية الرئيسية. فبالتالي من وجهة نظري، إذا نجح الطرفان في الوصول إلى تفاهم فيما يتعلق بمضيق هرمز، هذا سيساهم بشكل كبير في حل يعني الأزمة فيما يتعلق بالقضايا الأخرى. ويجب أن ندرك جميعا أنه عندما بدأت الأزمة لم يكن مضيق هرمز جزء من هذه الأزمة في البداية، وبالتالي يمكن من الناحية النظرية على الأقل يمكن أن تعود الأطراف إلى مرحلة ما قبل تعقد الملاحة أو الأزمة في مضيق هرمز، والعودة إلى الأجندة الرئيسية المتمثلة في يعني طبيعة البرنامج النووي الإيراني والضمانات المطلوبة لعدم تحوله إلى برنامج عسكري، القضية الخاصة بما يمتلكه الجانب الإيراني من يورانيوم مخصب. أعتقد أنه العودة إلى الأجندة الرئيسية وتسوية المشكلة حول مضيق هرمز يمكن أن تكون مدخل مهم للوصول إلى توافقات.
1: نعم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الدكتور محمد فايز فرحات، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انهيار المفاوضات التجارية مع جارتها كندا وتطبيق رسوم جمركية بنسبة 50% اعتبارا من منتصف الليل، فيما توعد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالرد على أي رسوم بإجراءات مماثلة. المزيد في هذا التقرير.
1: أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن التوصل إلى صيغة اتفاق تجاري جديد بين البلدين. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول كبير في إدارة ترامب قوله إن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة بموجب المادة 338 على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ بدءا من منتصف ليل اليوم السبت. ويأتي القرار الأمريكي عقب محادثات مكثفة جرت على مدى الأيام الثلاثة الماضية في واشنطن، جمعت الوزيرة الكندية المعنية بالتجارة مع الولايات المتحدة دومينيك لوبلان بالممثل التجاري الأمريكي جيمسون كرير. في المقابل توعدت كندا بالرد على الإجراءات الأمريكية، إذ جاء على لسان رئيس وزرائها مارك كارني أن بلاده ستطابق الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار بالدولار. وقال كارني في بيان أنه قرر تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ووجهت المفاوضين الكنديين بالعودة إلى أوتاوا. كما أوضح في البيان أن المفاوضين الكنديين بذلوا جهوداً حثيثة وبحسن نية للدفاع عن مصالح الشعب حتى الرمق الأخير من المفاوضات، غير أن التغييرات التي أدخلت في اللحظات الأخيرة حسب تعبيره على الشروط التي طرحتها واشنطن كانت مجحفة وغير اقتصادية، مما بعث الشكوك حول مصداقية الاتفاق. ويشعل هذا الرد الانتقامي فتيل النزاع التجاري ويثير تساؤلات حول مستقبل اتفاقية التجارة في أمريكا الشمالية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تعد ركيزة أساسية لقطاع الصناعة في الدول الثلاث.
0: ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3.45 دولارا ليبلغ 93.71 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 90.26 دولارا في تداولات يوم الأول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. في الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات لتبلغ 94.39 دولارا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا لتبلغ 87.06 دولارا.

0: الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله طقس مائل للحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس حار مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 35، مدينة الجهرة 33، شمالا في العبدلي 29، غرب البلاد منطقتي شقايا والسالمي 27، جنوبا بالوفرة 31، جزرنا الشمالية في لتشور وبوبوبيان 32، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم، تيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 9:40 مساء أدنى جزر الساعة 12:05 بعد منتصف الليل، موعد أذان الفجر الساعة 3:57، موعد شروق الشمس الساعة 25. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يجدد التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 68 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فسفورية. وزارة الخارجية السورية تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية كاملة عن تداعيات اعتداءاته المتكررة. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الروسي يقول إن المقترحات التي تلقتها بلاده بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. والرئيس الفرنسي يكشف عن تسليم أوكرانيا صواريخ اعتراضية جديدة. رئيس الوزراء الكندي يعلن تعليق المفاوضات التجارية مع واشنطن. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي الجولة المسائية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: الساعة الآن 8:36 هنا الكويت.
1: لعشاق كرة القدم
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا

أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج سعود السالي.

مستمعي الكرام، نستهل معكم جولتنا الرياضية بأهم وأبرز العناوين. أزرق الشباب يختتم استعداداته بتايلاند لمواجهة الإمارات الودية. حكام الاتحاد الكويتي لكرة اليد يواصلون معسكرهم الخارجي المقام حاليا في سلوفينيا. الوصل الإماراتي يتعاقد مع الإيراني مهدي طارمي قادما من أولمبياكوس اليوناني. مانشستر يونايتد يخسر في أولى مبارياته في البريمير ليج على يد هال سيتي. ريال مدريد يستهل مشواره في الدوري الإسباني أمام إسبانيول. تشيلسي يعلن تمديد عقد لاعبه البرازيلي جواو بيدرو حتى عام 2034.

يباشر منتخبنا الوطني تحت 20 سنة تدريباته في معسكره الخارجي المقام في تايلاند استعدادا لخوض غمار تصفيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم والتي ستقام في كمبوديا، وسيلتقي الأزرق بشقيقه الإماراتي يوم الاثنين القادم في مباراة ودية قبل المغادرة إلى كمبوديا. يواصل حكام الاتحاد الكويتي لكرة اليد معسكرهم الخارجي المقام حاليا في سلوفينيا ضمن برنامج الإعداد والتطوير استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وشهد المعسكر زيارة أمين سر الاتحاد قايد العدواني حيث التقى بالحكام واطلع على سير المعسكر وبرنامجه التدريبي، مؤكدا أهمية مثل هذه المعسكرات في تطوير مستوى التحكيم ورفع جاهزية الحكام للموسم المقبل. كما تضمن البرنامج جانبا من المحاضرات النظرية والتطبيقية قدمها المحاضران الدوليان ديفيد وبويان بهدف تعزيز الجوانب الفنية والتحكيمية والاستفادة من الخبرات الدولية.

يقيم الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة الاثنين القادم حفل تكريم للمنتخب الوطني للناشئين، وذلك في مقر الاتحاد بصالة الشيخ سعد العبدالله الرياضية بمناسبة حصوله على المركز الثالث في البطولة العربية للرجال تحت 17 عاما والتي أقيمت مؤخرا في البحرين.

ومن أخبارنا الخليجية، تعاقد الوصل متصدر الدوري الإماراتي لكرة القدم مع المهاجم الدولي الإيراني مهدي طارمي قادما من أولمبياكوس اليوناني، ويتصدر الوصل الدوري الإماراتي بعد فوزه في أول مبارتين، وسيكون طارمي إضافة مميزة لخط هجومه الذي سجل 8 أهداف أمام يونايتد وكلباء، وستكون أول مباراة لصاحب 60 هدفا دوليا مع منتخب بلاده مع فريقه الجديد في 28 من الشهر الحالي بمواجهة الشباب الأهلي. حقق عجمان فوزا صعبا على نظيره حتى بأربع أهداف مقابل 3 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري إدنوك للمحترفين لكرة القدم، وبهذا الفوز رفع عجمان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، فيما بقي حتى دون رصيد من النقاط بعد خسارته الثانية. تغلب شباب أهلي دبي على نظيره الظفرة بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري إدنوك للمحترفين لكرة القدم. الفوز رفع رصيد شباب أهلي دبي إلى 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، فيما بقي الظفرة دون رصيد من النقاط. وإلى الأخبار العالمية،

تفوق هال سيتي الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على ضيفه العملاق مانشستر يونايتد بالفوز عليه بهدفين دون رد، ليسجل النمور بداية قوية في الجولة الأولى من المسابقة. ولم يقتنع اليونايتد في الشوط الأول على الإطلاق، في حين حاول في الثاني وسيطر، لكنه لم يقم بصناعة فرص خطرة مكثفا تقربه من العودة. الفوز الأول لهال سيتي على مانشستر يونايتد بعد 11 مواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما إنها أول مرة التي يخسر فيها مانشستر يونايتد في دوري الدرجة الأولى عندما يواجه فريقا صاعدا حديثا في مبارياته الافتتاحية له ضمن الموسم، إذ فاز سابقا بتسع مباريات وتعادل في ثلاث.

وفي باقي مباريات اليوم من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تمكن إيفرتون من عبور كريستال بالاس بثنائية دون رد، فيما الصاعد حديثا إبسويتش تاون من الفوز على ساندرلاند بهدفين مقابل هدف، فيما خسر نوتنغهام فورست على أرضية ميدانه بهدف دون رد على يد ليدز يونايتد. استهل فريق ريال بيتيس مشواره في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027 بالفوز على ضيف ريال سوسيداد بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة، وحصد ريال بيتيس بهذا الفوز أول 3 نقاط له في الدوري، فيما بقي ريال سوسيداد دون نقاط. ويواجه ريال بيتيس في الجولة الثانية فريق فالنسيا يوم الثلاثاء المقبل، فيما يحل ريال سوسيداد ضيفا على ريال مدريد يوم الأربعاء.

ومع انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، يعود البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو إلى قيادة سفينة ريال مدريد، وكله أمل في إعادته لتحقيق الألقاب بعد فترة صيام عن التتويجات، حيث يستهل الموسم ضيفا على إسبانيول ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني اليوم. وكان إسبانيول فاز في ظهوره الأول بالدوري على ليفانتي بثلاثية نظيفة، ويأمل أن يعقد الأمور على ضيفه الميرينجي. وأكد مورينيو أن نجوم فريقه قادرون على الانسجام معا عشية المباراة الافتتاحية للوس بلانكوس أمام إسبانيول.

استهل مارسيليا موسم الدوري الفرنسي الجديد بفوز كبير أمام ضيفه ستراسبورغ برباعية بيضاء في الجولة الافتتاحية، وسجل كل من الدولي الجزائري أمين غويري هدفين وكيليان عبدالله وبيبر إيميل هويبيرغ أهداف فريق الجنوب الفرنسي. وأكمل ستراسبورغ اللقاء بنقص عددي بعد خروج المغربي سمير المرابط بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 59. ومن جهة أخرى، أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم اليوم تمديد عقد مهاجم البرازيلي جواو بيدرو حتى 2034. وذكرت تقارير أن اللاعب الذي استبعد فجأة من تشكيلة منتخب البرازيل لكأس العالم هذا الصيف جذب اهتمام عدد من أندية كبرى، وسجل بيدرو الذي انضم إلى تشيلسي قادما من برايتون العام الماضي 20 هدفا في جميع المسابقات، ويستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة أمام فولهام يوم الاثنين المقبل.

أعلن إنتر ميلان عن تعاقده مع لاعب خط الوسط كورتيس جونز قادما من ليفربول بعقد يمتد حتى يونيو 2031. ولم يكشف إنتر عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن التقارير الإعلامية قدرت قيمة الصفقة بنحو 35 مليون يورو. وينهي اللاعب البالغ من العمر 25 عاما مسيرته التي استمرت 16 عاما مع ليفربول، حيث انضم إلى أكاديمية النادي في السن 9 وخاض 228 مباراة مع الفريق الأول بعد ظهوره الأول في موسم 2018-2019.

وفي خبرنا الأخير من عالم السرعة والمحركات، حقق سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل الفوز في سباق سبرينت لجائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، مستفيدا بأفضل صورة من انطلاقه من المركز الأول ليقلص الفارق مع زميله الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي في صراع بطولة العالم للسائقين. وانطلق راسل بشكل مثالي ولم يواجه أي تهديد جدي طوال لفات السباق 24، متفوقا على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الذي حل ثانيا بفارق ثانية و36 جزءا من الثانية.

مستمعنا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية جولتنا الرياضية، نذكركم بأبرز وأهم العناوين. أزرق الشباب يختتم استعداداته بتايلاند لمواجهة الإمارات الودية. حكام الاتحاد الكويتي لكرة اليد يواصلون معسكرهم الخارجي المقام حاليا في سلوفينيا. الوصل الإماراتي يتعاقد مع الإيراني مهدي طارمي قادما من أولمبياكوس اليوناني. مانشستر يونايتد يخسر في أولى مبارياته في بريمير ليج على يد هال سيتي. ريال مدريد يستهل مشواره في الدوري الإسباني أمام إسبانيول. تشيلسي يعلن تمديد عقد لاعب البرازيلي جواو بيدرو حتى عام 2034.

مستمعنا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج سعود السهلي. إلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت
1: عبر الأثير
0: منبر يروي حكاية وطن.
2: وطني
0: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
3: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
0: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين. إذاعة دولة الكويت تقدم.
1: ومع مرور الزمن توسعت استخدامات الورق والحبر،
2: ولهذا نجد أن كثيرا من منابع الأنهار الكبيرة
0: بالمختصر
2: تبدأ في المناطق الجبلية.
0: في عالم يحيط بنا بآلاف الاكتشافات والاختراعات والظواهر، نستخدم الكثير منها كل يوم دون أن نعرف كيف بدأت أو كيف تطورت. أو ما الذي جعلها جزءاً من حياتنا؟ يقدم لكم برنامج بالمختصر، رحلة وثائقية علمية نسلط فيها الضوء على قصة كل موضوع، ونستعرض نشأته وتطوره وأثره في حياة الإنسان بمعلومة موثوقة. بالمختصر، حكاية العلم من البداية إلى اليوم. برنامج بالمختصر، إعداد فهد العجمي، تقديم إسراء العسكر، بدر الولداي، تنفيذ أنفال العياف. برنامج بالمختصر، إخراج عبد الوهاب الصلاحات.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بالمختصر.
3: أهلا بكم أيها الأحباب.
1: نأخذكم اليوم في رحلة نتعرف من خلالها على مادة ارتبطت بحياة الإنسان منذ آلاف السنين، وتطورت استخداماتها حتى أصبحت جزءا أساسيا من عالمنا الحديث.
2: نراها في منازلنا وسياراتنا وفي شاشات أجهزتنا، كما تدخل في مجالات الطب والاتصال والعلوم.
1: حديثنا اليوم عن الزجاج، قصته وكيفية صناعته وأبرز مراحل تطوره واستخداماته، كل ذلك نتعرف عليه في حلقة اليوم من برنامج بالمختصر.
0: من أبسط الأدوات إلى

0: أعظم الابتكارات، لكل منها بداية صنعت الفارق.
1: من حبة رمل إلى عالم شفاف.
2: الزجاج موجود حولنا في كل مكان تقريباً، في نوافذ بيوتنا وفي السيارات وفي شاشات الهواتف وفي المباني والمستشفيات والمختبرات. لكن الغريب أن المادة الشفافة التي نراها أمامنا كل يوم تبدأ من شيء بسيط جداً موجود تحت أقدامنا، وهو الرمل. هو المكون الأساسي لمعظم أنواع الزجاج، وهو السيليكا أو ثاني أكسيد السيليكون، وهي مادة موجودة بكثرة في الرمال. لكن أخذ الرمل ووضعه على النار لا يعني أننا سنحصل بسهولة على قطعة من الزجاج، لأن السيليكا تحتاج إلى درجات حرارة شديدة الارتفاع حتى تنصهر، ولذلك تضاف إليها مواد أخرى تساعد على خفض درجة الانصهار وتجعل عملية تصنيع الزجاج أكثر عملية وأقل استهلاكاً للطاقة.
1: في مصانع الزجاج تخلط المواد الخام بنسب محسوبة، ثم تدخل أفرانا ضخمة تصل حرارتها إلى أكثر من 1000 درجة مئوية، وعند هذه الحرارة تبدأ الحبيبات الصلبة بالتحول تدريجيا إلى كتلة منصهرة شديدة السخونة.
2: وهنا يحدث واحد من أجمل التحولات الصناعية التي يمكن أن نشاهدها، فالرمل الخشن الذي لا تستطيع رؤية شيء من خلاله يتحول إلى مادة يمكن تشكيلها ثم تصبح شفافة بعد أن تبرد.
1: والسبب في شفافية الزجاج مرتبط بتركيبة وطريقة تفاعل الضوء معه. فالضوء المرئي يستطيع المرور خلال كثير من أنواع الزجاج بدرجة كبيرة بدلاً من أن يتم امتصاصه بالكامل.
2: وبعد خروج الزجاج المنصهر من الفرن لا يترك ليبرد بطريقة عشوائية، لأن التبريد السريع أو غير المتساوي قد يسبب إجهادات داخلية تجعله ضعيفاً وقابلاً للكسر. ولذلك تمر بعض المنتجات بعملية تبريد مدروسة تسمى التلدين، تنخفض خلالها الحرارة تدريجياً حتى يستقر الزجاج.
1: والزجاج وهو ساخن يمكن تشكيله بطرق كثيرة، فيمكن نفخه وسحبه وضغطه وصبه في قوالب أو تحويله إلى ألواح رقيقة ومستوية.
2: ومن هنا تأتي النوافذ والقوارير والأكواب والمرايا ومئات المنتجات الأخرى.
1: وإذا أردنا تغيير لون الزجاج يمكن إضافة مركبات معينة إلى هذا الخليط، ولهذا نرى الزجاج الأخضر والبني والأزرق وغيرها من الألوان.
2: وإذا أردنا زيادة قوته أو مقاومته للحرارة يمكن تغيير تركيبته أو طريقة معالجته. بمعنى آخر، كلمة زجاج لا تشير إلى مادة واحدة فقط، بل إلى عائلة كبيرة من المواد التي يمكن التحكم بخصائصها حسب الاستخدام المطلوب.
1: وهنا تبدأ قصة الزجاج الحقيقية، مادة أصلها من الأرض تدخل النار بدرجات حرارة هائلة، ثم تخرج منها شفافة وقابلة لأن تتحول إلى نافذة أو عدسة أو شاشة أو حتى جزء دقيق داخل جهاز علمي. شيء نراه يوميا ونعتبره عاديا، لكن وراءه كيمياء وفيزياء وصناعة تطورت عبر آلاف السنين.
2: قبل المصانع الحديثة وقبل النوافذ العملاقة التي نراها اليوم، كان الزجاج مادة أصعب بكثير في الإنتاج، ولهذا لم يكن متوفراً للناس بالشكل الذي نعرفه الآن. عرف الإنسان الزجاج الطبيعي قبل أن يتقن صناعته، فهناك مواد زجاجية تتكون في الطبيعة مثل السبج البركاني الذي ينشأ عندما تبرد بعض أنواع الحمم البركانية بسرعة، وقد استخدمه البشر قديماً لصناعة أدوات وحواف حادة.
1: أما صناعة الزجاج نفسها فتعود إلى آلاف السنين، وظهرت تقنيات مبكرة لهذا في حضارات قديمة في مناطق من الشرق الأوسط ومصر.
2: في البداية لم تكن الصناعة قادرة على إنتاج النوافذ الكبيرة أو الألواح المثالية، بل كانت المنتجات غالباً الصغيرة مثل الخرز والزينة والأوعية. ومع تطور الخبرة تعلم الحرفيون التحكم في الأفران والمواد والألوان بصورة أفضل، ثم جاءت واحدة من أهم القفزات في تاريخ الزجاج، وهي تقنية نفخ

0: الزجاج.
1: تخيل حرفياً يأخذ كمية من الزجاج المنصهر في نهاية أنبوب معدني، ثم ينفخ الهواء داخله، فتبدأ كتلة الزجاج بالانتفاخ مثل فقاعة شديدة الحرارة. ومن خلال الدوران والتحكم والقص يمكن تحويلها إلى كأس أو قارورة أو إناء.
0: هذه التقنية سرعت الإنتاج وفتحت الباب أمام أشكال لم تكن سهلة من قبل، ومع مرور القرون أصبح الزجاج يدخل بصورة أكبر في العمارة، لكن النوافذ الزجاجية الواسعة التي نعتبرها اليوم أمراً طبيعياً كانت في أزمنة كثيرة مكلفة وصعبة الإنتاج.
1: ثم تطورت تقنيات تصنيع الألواح وتغير كل شيء مع الثورة الصناعية، حيث أصبحت الأفران أكبر والتحكم بالحرارة أدق والإنتاج أسرع.
0: وفي القرن العشرين ظهرت طرق صناعية متقدمة لإنتاج ألواح زجاجية شديدة الاستواء والجودة، ومن أشهرها عملية الزجاج العائم، حيث يتحرك الزجاج المنصهر فوق حمام من القصدير المنصهر فينتشر ويكون سطحاً مستوياً بدرجة عالية.
1: هذه الفكرة ساعدت على إنتاج كميات ضخمة من زجاج النوافذ بجودة متجانسة،
0: والنتيجة أننا انتقلنا من مادة يصنعها الحرفي قطعة قطعة إلى مصانع تستطيع إنتاج مساحات هائلة منها باستمرار.
1: واليوم عندما تنظر إلى واجهة برج كاملة مصنوعة من الزجاج، فأنت في الحقيقة تنظر إلى نهاية رحلة تقنية عمرها آلاف السنين.
0: والأغرب أننا أصبحنا نستخدم هذه المادة التي كانت يوماً صعبة ومكلفة في أشياء بسيطة جداً، من كوب الماء الذي نشرب منه إلى مرطبان الطعام الموجود في المطبخ.
1: وكلنا نعرف عزيزنا المستمع هذا المشهد، كوب يسقط على الأرض وفي لحظة يتحول إلى عشرات القطع، ولذلك ترسخت لدينا فكرة أن الزجاج مادة ضعيفة.
0: لكن الحقيقة أكثر تعقيداً، لأن الزجاج يمكن أن يكون قوياً جداً في ظروف معينة، والمشكلة الرئيسية تكمن في طريقة استجابته للشقوق والإجهادات.
1: الزجاج لا يتصرف مثل المعادن التي يمكن لبعضها أن تنثني أو تتشوه قبل أن تنكسر، فإذا بدأ شق صغير في الزجاج وتعرض لإجهاد مناسب يمكن أن ينتشر بسرعة كبيرة ويؤدي إلى الكسر.
0: وحتى الخدوش الصغيرة جداً التي قد لا نلاحظها بالعين يمكن أن تؤثر في مقاومة سطحه، ولهذا يعمل المهندسون على معالجة الزجاج بطريقة مختلفة حسب المكان الذي سيستخدم فيه.
1: أحد أشهر الأمثلة هو زجاج المقسى أو المعالج حرارياً، حيث يتم تسخين الزجاج ثم تبريد سطحه بطريقة سريعة ومدروسة، وما يخلق توزيعاً للإجهادات يجعله أكثر مقاومة للصدمات من الزجاج العادي.
0: وإذا انكسر هذا النوع فإنه يميل إلى التحول إلى قطع صغيرة نسبياً بدل الشظايا الكبيرة والحادة التي يمكن أن ينتجها الزجاج التقليدي، ولهذا يستخدم في أماكن كثيرة يكون فيها عامل السلامة مهماً.
1: وهناك أيضاً الزجاج الرقائقي الذي يتكون من طبقات زجاج بينها طبقة بلاستيكية، هذه الطبقة تساعد على إبقاء الأجزاء متماسكة حتى بعد حدوث الكسر.
0: وهذا المبدأ مهم جداً في الزجاج، خصوصاً زجاج السيارات وبعض الواجهات المعمارية. أما شاشات الهواتف الحديثة فتستخدم أنواعاً من الزجاج تمت معالجتها بطرق كيميائية لزيادة مقاومتها للخدوش والصدمات. ومع ذلك لا يوجد زجاج سحري لا ينكسر أبداً، لأن زيادة المقاومة لا تعني استحالة الكسر.
1: يمكن لصدمة قوية أو سقوط الهاتف بزاوية سيئة أن يسبب كسراً حتى في الزجاج المتطور، والمهندسون عندما يصممون قطعة زجاج لا يسألون فقط عن شكلها وشفافيتها، بل عن الحرارة التي ستتعرض لها والضغط والصدمات وسماكتها وطريقة تثبيتها وحتى طبيعة الحواف الموجودة فيها.
0: ولهذا نجد زجاجاً مختلفاً في السيارة عن زجاج النافذة، وزجاجاً مختلفاً في شاشة الهاتف عن الزجاج المستخدم في المختبر.

0: الحشرات، فالزجاج الذي يبدو لنا مادة بسيطة هو في الحقيقة مادة هندسية يمكن تعديل خصائصها بشكل كبير.
1: فاصل مستمعينا الكرام ونعود ونستكمل برنامج بالمختصر.
2: حين نفهم كيف بدأت الأشياء ندرك قيمتها وأثرها في حياتنا.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، وما زلنا نتحدث عن الزجاج في برنامج بالمختصر. مستمعينا الكرام، وظيفة الزجاج الأساسية هي أن نرى من خلاله، فنكون قد تجاهلنا واحدة من أهم استخداماته في العالم الحديث، وهي نقل المعلومات. جزء كبير من الاتصالات الحديثة يعتمد على الألياف البصرية، وهي خيوط شديدة الدقة يمكن أن تكون مصنوعة من زجاج عالي النقاء، وينتقل الضوء خلالها لمسافات طويلة حاملاً البيانات.
1: عندما تشاهد مقطع فيديو أو تجري اتصالاً أو ترسل ملفاً إلى شخص في دولة أخرى، يمكن أن تمر البيانات في جزء من رحلتها عبر كابلات ألياف بصرية تمتد تحت الأرض وتحت البحار وبين المدن والقارات.
0: والفكرة مذهلة، لأن الإنسان انتقل من استخدام الزجاج لصناعة كوب ونافذة إلى استخدامه كطريق تسافر من خلاله لمعلومات.
1: وتعتمد الألياف البصرية على توجيه الضوء داخل اللياف بطريقة تسمح له بالانتقال لمسافات كبيرة مع فقد محدود مقارنة بوسائل أخرى في ظروف مناسبة.
0: والكابلات البحرية التي تربط القارات تحمل كميات هائلة من البيانات، وداخلها توجد ألياف دقيقة محمية بطبقات متعددة تتحمل البيئة القاسية في أعماق البحار.
1: والزجاج كذلك أساسي في الكاميرات، فالعدسات الزجاجية تستطيع التحكم في مسار الضوء وتركيزه لتكوين الضوء، ومن دون تطور صناعة العدسات ما كان لدينا التصوير بالشكل الذي نعرفه، ولا المجاهر التي تكشف الخلايا والكائنات الدقيقة، ولا التلسكوبات التي سمحت لنا بمشاهدة أجسام تبعد عنا ملايين ومليارات الكيلومترات.
0: وفي الطب تستخدم تقنيات بصرية في أجهزة عديدة لرؤية مناطق داخل الجسم أو إجراء قياسات دقيقة، وحتى العلوم الحديثة اعتمدت بشكل كبير على قدرة الإنسان على صناعة زجاج بدرجات عالية من النقاء والدقة.
1: تخيل أن مادة بدأت قصتها من الرمل أصبحت تساعدنا على مشاهدة المجرات البعيدة ودراسة الأشياء المجهرية وإرسال المعلومات بين قارتين خلال أجزاء من الثانية.
0: وهذا يوضح أن قيمة المواد لا تعتمد فقط على أصلها، وإنما على ما يستطيع الإنسان أن يفعله بها عندما يفهم خصائصها.
1: وفي المستقبل قد يصبح الزجاج أكثر أهمية مما هو عليه اليوم، لأن العلماء والمهندسين يعملون باستمرار على تطوير أنواع تؤدي وظائف لم تكن مرتبطة بالزجاج التقليدي.
0: لدينا اليوم مستمعنا الكرام زجاج يمكن التحكم بدرجة شفافيته في بعض التطبيقات، ونوافذ مصممة لتقليل انتقال الحرارة، وطبقات خاصة تستطيع التحكم في كمية معينة من الإشعاع التي تدخل إلى المباني. وهذا مهم، لأن النوافذ ليست مجرد فتحات نرى من خلالها الخارج، بل هي جزء من منظومة استهلاك الطاقة في أي مبنى.
1: فإذا دخلت حرارة كبيرة من الشمس احتجنا إلى طاقة أكبر للتبريد، وإذا تسربت الحرارة من المبنى في الأجواء الباردة احتجنا إلى طاقة أكبر للتدفئة. ولذلك فإن تطوير النوافذ يمكن أن يساهم في تقليل استهلاك الطاقة.
0: وهناك أيضا الزجاج المستخدم في الشاشات والتقنيات القابلة للطي أو الانحناء، حيث أصبح المطلوب من المادة أن تكون رقيقة جدا، وفي الوقت نفسه تتحمل الاستخدام المتكرر.
1: وفي المختبرات والأبحاث توجد أنواع خاصة من الزجاج تتحمل تغيرات حرارية كبيرة أو تتفاعل مع الضوء بخصائص محددة.
0: ومن الخصائص المهمة للزجاج كذلك إمكانية إعادة تدويره

0: كثير من الاستخدامات، فالزجاج المستعمل يمكن جمعه وفرزه وتنظيفه ثم تكسيره وإدخاله مرة أخرى في عمليات التصنيع، واستخدام الزجاج المعاد تدويره يمكن أن يقلل الحاجة إلى جزء من المواد الخام والطاقة المطلوبة في الصناعة.
1: لكن نجاح إعادة التدوير يعتمد على أنظمة الجمع والفرز ونوع المنتج وجودة المواد المطلوبة.
0: وفي النهاية، ربما أجمل شيء في قصة الزجاج هو التناقض الموجود فيه. يبدو هشاً لكنه يستطيع حماية المباني، يبدو بسيطاً لكنه يدخل في أكثر التقنيات تعقيداً، يبدأ من مواد موجودة في الأرض لكنه يصل إلى المختبرات والتلسكوبات وكابلات الإنترنت، وهو شفاف لدرجة أننا أحياناً لا ننتبه إلى وجوده أصلاً، رغم أن حضارتنا الحديثة تعتمد عليه في آلاف التطبيقات.
1: وفي المرة القادمة التي تمسك فيها هاتفك أو تنظر من نافذة السيارة أو تشرب من كوب زجاجي، تذكر أنك أمام نتيجة آلاف السنين من التجربة والتطور العلمي والصناعي، وأن الحكاية التي بدأت من الرمل والنار انتهت بمادة أصبحت نافذتنا التي نرى من خلالها العالم.
0: وبالمختصر، الزجاج ليس مجرد شيء نرى من خلاله، بل مادة ساعدتنا على أن نرى أبعد ونتواصل أسرع ونبني عالماً مختلفاً.
1: ومن الأشياء المثيرة في عالم الزجاج أن هذه المادة ليست دائماً شفافة بالشكل الذي نعرفه، فالإنسان استطاع أن يتحكم في لونها ودرجة مرور الضوء خلالها، وحتى الطريقة التي تتفاعل وأشعة الشمس.
0: ولعل أبسط مثال على ذلك هو زجاج السيارات، فعندما ننظر إلى بعض السيارات نجد أن الزجاج يسمح لنا بالرؤية من الداخل بوضوح، لكنه يقلل في الوقت نفسه كمية الضوء والحرارة القادمة من الخارج بحسب نوعه والطبقات المضافة إليه.
2: لكل قصة بداية، ولكل اكتشاف رحلة، ولكل حقيقة تفسير، نختصرها لكم في برنامج بالمختصر.

0: وفي المباني الحديثة أصبحت هذه الفكرة أكثر تطوراً، لأن الواجهات الزجاجية الكبيرة قد تبدو جميلة وتعطي المبنى إضاءة طبيعية، لكنها تخلق تحدياً مهماً وهو دخول حرارة الشمس إلى الداخل.
1: ولهذا طورت أنواع من الطلاءات الرقيقة جداً التي توضع على الزجاج للتحكم في أجزاء من الإشعاع مع المحافظة على دخول الضوء المرئي بدرجة مناسبة.
0: وبعض هذه الطبقات دقيقة لدرجة أننا لا نستطيع رؤيتها بالعين، لكنها تغير خصائص النافذة بشكل كبير.
1: وهناك أيضاً ما يعرف بالزجاج الذكي الذي تستطيع بعض أنواعه تغيير درجة نفاذ الضوء عند تطبيق جهد كهربائي، فيتحول من حالة أكثر شفافية إلى حالة أكثر تعتيماً أو العكس.
0: والفكرة هنا ليست مجرد منظر جميل، بل يمكن استخدامها للتحكم بالخصوصية أو كمية الضوء والحرارة داخل المكان.
1: تخيل مكتباً لا يحتاج في بعض الحالات إلى ستارة تقليدية، لأن الزجاج نفسه يستطيع تغيير حالته، أو سيارة تستطيع التحكم في كمية الضوء الداخل من سقفها الزجاجي، وحتى المرايا التي نستخدمها كل يوم تعتمد في الأساس على الزجاج مع طبقة عاكسة خلفه، فالزجاج وحده ليس هو الذي يصنع الصورة التي نراها في المرآة، وإنما الطبقة العاكسة هي التي تعيد الضوء باتجاه أعيننا.
0: وهناك أنواع أخرى من الزجاج صممت لأغراض أكثر تخصصاً، مثل الزجاج المقاوم للحرارة المستخدم في بعض أواني الطهي والمختبرات، حيث تكون تركيبته مختلفة عن الزجاج العادي حتى يتحمل تغيرات الحرارة بصورة أفضل.
1: وفي المختبرات تحديداً لا يمكن استخدام أي نوع من الزجاج لكل تجربة، لأن بعض الأدوات قد تتعرض للتسخين أو لمواد كيميائية مختلفة، ولذلك يتم اختيار نوع مناسب حسب الاستخدام.
0: وحتى الألوان الجميلة

0: التي نراها في الزجاج ليست مجرد صبغة عادية تضاف إليه بعد تصنيعه، بل يمكن الحصول على ألوان مختلفة بإضافة مركبات وعناصر معينة أثناء التصنيع، فتتغير الطريقة التي يمتص بها الزجاج أجزاء من الضوء ويمرر أجزاء أخرى.
1: ولهذا استطاع الحرفيون منذ قرون صناعة النوافذ الملونة التي نراها في المباني التاريخية، ثم جاء العلم الحديث ليجعل التحكم في خصائص الزجاج أكثر دقة بكثير.
0: وهنا نكتشف أن الزجاج ليس مجرد مادة شفافة، وإنما منصة يستطيع المهندس أن يغير خصائصها حسب الوظيفة المطلوبة، فقد نريده شفافاً في نافذة، وعاكساً في مرآة، ومقاوماً للحرارة في المختبر، وشديد النقاء في عدسة، وقوياً في السيارة، ورقيقاً جداً في شاشة هاتف.
1: المادة الأساسية قد تبدو متشابهة أمام أعيننا، لكن الاختلاف الحقيقي موجود في التركيب والمعالجة والهندسة التي تقف خلف كل قطعة.
0: والأغرب عزيزنا المستمع أن الزجاج لم يساعد الإنسان فقط في بناء الأشياء، بل ساعده أيضا على اكتشاف أشياء لم يكن يعرف أصلا أنها موجودة.
1: عندما تطورت صناعة العدسات، بدأ الإنسان يتعلم كيف يتحكم في الضوء بطريقة أكثر دقة، ومن هنا ظهرت أدوات غيرت تاريخ العلم مثل المجهر والتلسكوب. قبل المجاهر لم يكن الإنسان قادراً على رؤية العالم المجهري بالتفاصيل التي نراها اليوم، لكن وضع عدسات مصممة بطريقة معينة سمح بتكبير أشياء صغيرة جداً، وفتح أمام العلماء عالماً جديداً من الخلايا والكائنات الدقيقة والتراكيب التي لا يمكن للعين المجردة رؤيتها.
0: وفي الاتجاه الآخر فعل التلسكوب العكس تقريباً، فبدل أن يقرب لنا الأشياء الصغيرة، ساعدنا على جمع الضوء ورؤية أجرام بعيدة جدا في السماء.
1: ومع تطور التلسكوبات والعدسات والمرايا، أصبح الإنسان قادرا على دراسة الكواكب والنجوم والمجرات وفهم الكون بصورة لم تكن ممكنة في السابق. والزجاج البصري المستخدم في هذه الأجهزة ليس مجرد قطعة شفافة عادية، لأن أي عيوب صغيرة أو شوائب أو انحرافات في تصنيع العدسة يمكن أن تؤثر على الصورة. ولذلك تحتاج العدسات العلمية والكاميرات المتطورة إلى مستويات عالية من الدقة في التصميم والتصنيع.
0: وحتى الكاميرات الموجودة في هاتفك تعتمد على مجموعة من العناصر البصرية الدقيقة التي تتحكم في الضوء قبل وصوله إلى حساس الكاميرا. ولهذا فإن جودة الصورة لا تعتمد فقط على عدد البكسلات كما يعتقد البعض.
2: من أبسط الأدوات إلى أعظم الابتكارات، لكل منها بداية صنعت الفارق.

0: إذن مستمعينا، من حبة ربل بسيطة استطاع الإنسان أن يصنع مادة جعلته يرى ما هو أصغر من أن تراه عينه، وينظر إلى ما هو أبعد مما تخيله أجداده. وربما هذه هي المفارقة الأجمل في قصة الزجاج، مادة اشتهرت بأنها شفافة لكنها في الحقيقة كشفت لنا أشياء كانت مخفية عن أعيننا آلاف السنين.
1: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج بالمختصر. نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. دمتم بخير أيها الأحبة،
0: دمتم في حفظ الله ورعايته،
1: في أمان الله.
2: في عالم يحيط بنا بآلاف الاكتشافات والاختراعات والظواهر، نستخدم الكثير منها كل يوم دون أن نعرف كيف بدأت أو كيف تطورت. أو ما الذي جعلها جزءاً من حياتنا؟ يقدم لكم برنامج بالمختصر، رحلة وثائقية علمية نسلط فيها الضوء على قصة كل موضوع.

ونستعرض نشأته وتطوره وأثره في حياة الإنسان بمعلومة موثوقة بالمختصر. حكاية العلم من البداية.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج نبض الملاعب. إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من يتابعنا عبر اذاعه دوله الكويت. نحييكم ونقدم لكم برنامجكم الاسبوعي نبض الملاعب. في هذه الحلقه سنسلط الضوء على استعدادات الانديه الكويتيه لانطلاقه دوري زين للدرجه الممتازه، واكيد راح يكون الدوري بعد ايام قليله، لذلك سنسلط الضوء على اخر الاستعدادات لهذه الانديه. يسعدني يكون معي عبر هذا البرنامج وهذه الحلقه زميلي الصحفي بجريده الانباء الزميل يحيى حميدان. حياك الله يا ابو علي، سعيد بتواجدك معي في نبض الملاعب.
1: الله يحييك معاذ، انا سعيد في التواجد معك في هذا البرنامج، ان شاء الله يعني تكون حلقه مفيده ويعني للمستمعين ان شاء الله.
0: نتمنى اكيد تكون حلقه مفيده، خصوصا ان احنا يعني على بعد ايام قليله لانطلاقه دوري زين للدرجه الممتازه، ولاول مره سيكون هناك 12 فريق يتواجد بهذا الدوري، وسنتحدث اكيد عن النظام الدوري كذلك وايضا استعدادات الفرق. لكن في البدايه نستمع لهذا التقرير والزميل عبد الرزاق الرشيد.

يشهد الشارع الرياضي الكويتي انطلاق موسم استثنائي وغير مسبوق لدوري زين الممتاز لكرة القدم 2026-2027، حيث اعتمد الاتحاد الكويتي لكرة القدم رفع عدد الأندية إلى 12 فريقا لأول مرة بدل النظام السابق، وتقام ضربة البداية يوم الثلاثاء المقبل، وتلعب البطولة بنظام الذهاب والإياب عبر مواجهات مباشرة بين 12 فريقا، وتقام المنافسات على مدى يومين في الأسبوع بواقع 3 مباريات يوميا. وأسفرت القرعة عن جولة أولى حماسية ستجمع بين الكويت حامل اللقب في الموسم الماضي ووصيفه العربي، بينما يلتقي القادسية مع الفيحيل.

سالمية مع النصر والتضامن مع كاظمة والجهراء مع الشباب. وخاضت أغلب الأندية معسكرات تدريبية عالية المستوى شملت خوض مباريات ودية قوية لرفع الانسجام والجاهزية البدنية والتكتيكية لخوض الموسم الجديد. واتجهت أندية عدة لاستقطاب أطقم تدريبية أجنبية لتطبيق أساليب حديثة تتناسب مع ضغط المباريات في الدوري. وشهدت فترة الانتقالات الصيفية تدعيماً نوعياً بصفقات مع محترفين أجانب في خطوط الهجوم والوسط لضمان المنافسة على ألقاب الموسم والمشاركات الخارجية، خاصة لنادي الكويت والعربي والقادسية.

0: شكرا للزميل عبد الرزاق الرشيد على هذا التقرير. زميلي يحيى، قبل أن أدخل في الاستعدادات اليوم، يعني انطلاقة جديدة للدوري، 12 فريق لأول مرة يتواجد 12 فريق في الدوري الممتاز. أيضا النظام سيكون من قسمين، وسينتهي الدوري بعد هذا القسمين، ما راح يكون مثل المواسم السابقة مجموعة هبوط ومجموعة بطولة. لذلك الدوري 12 فريق وقسمين، كل فريق راح يلعب 22 مباراة. رأيك بالنظام ورأيك أيضا بزيادة عدد فرق الدوري الممتاز إلى 12 فريق؟
1: الزيادة أكيد مفيدة بالنسبة يعني الدوري الممتاز. يمكن أول مرة الدوري الممتاز يعني يلعب ب 12 فريق. أنا أعتقد هذه المرة راح يكون موسم مختلف بصراحة. موسم أنا أشوف المنافسة راح تكون فيه مرتفعة جدا من جميع الفرق. الوضع يعني نقول تغير بصراحة، مو نفس السنوات الماضية اللي كانت الأمور يعني تقريبا تبين من نص الموسم تقريبا من الفرق المرشحة للهبوط، من الفريقين المنافسين على البطولة. هذه المرة نشوف الحسابات راح تتغير. أنا يعني بخصوص النظام، أنا بصراحة مع إلغاء نظام يعني مجموعة البطولة ومجموعة الهبوط. أنا أعتقد في موسمين تقريبا أو ثلاث مواسم طبق الفكرة هذا الاتحاد، أنا أشوفها ما نجحت بصراحة. يعني فكرة مجموعة البطولة ومجموعة الهبوط فكرة يعني ما شفنا منها فائدة، بالعكس زيادة عدد المباريات غير المهمة اللي يعني سببت أنا أعتقد يعني خلل في الأندية المشاركة في الدوري الممتاز. يعني أكثر يعني بعض الفرق تلعب مثلا مجموعة البطولة 10 مباريات من غير أي هدف. الفريق اللي يكون المركز السادس أو الخامس يلعب من غير أي هدف. شفنا يعني المباريات ضعيفة المستوى، حتى الفريق مثلا المنافس على اللقب ما يحصل أي صعوبات في المباريات. شفنا يعني المباريات سهلة بصورة كبيرة، فشفنا يعني ما نشوف في تغييرات كبيرة على مستوى النتائج على مستوى المنافسة. أنا أعتقد يعني مع النظام أن يعني قسمين أفضل، وراح نشوف منافسة أعلى، راح نشوف فرق مثلا يعني تنافس للبقاء راح ممكن تحرج الفرق المتصدرة، وهذا الشيء اللي أنا أعتقد راح نشوفه بصورة كبيرة. لا تنسى أيضا الموسم المقبل، يعني ممكن حتى المشاركات الخارجية يعني تلعب دور، حتى ممكن صاحب المركز الخامس نشوف له فرصة للمشاركة الخارجية. أنا أعتقد هذا الشيء يعني أيضا راح يخلينا نشوف منافسة أعلى في المباريات.
0: خلنا نروح لاستعدادات الفرق الدوري الممتاز، دوري زين للدرجة الممتازة لموسم 2026-2027. حامل اللقب الكويت، معسكر في لندن، عدد من المباريات خاضها أيضا على مستوى الجهاز الفني، أصبح هناك في تغيير، الجهاز الإداري مستمر في نفس ما هو عليه، أيضا على مستوى اللاعبين المحترفين تواجد نفس المحترفين، زولا، مهدي بالرحمة، محمد مرهون، وأيضا طه ياسين الخنيسي، فقط طبعا تعاقد مع البرازيلي كارلينيوس فينيسيوس القادم الجديد للفريق. الاستقرار على مستوى اللاعبين المحترفين، في استقرار، تغيير فقط لاعب واحد. على مستوى الجهاز الفني، التغيير من طبعا نيبوشا الى البرازيلي اللي تم التعاقد معه،
1: البرتغالي الكسندر سانتوس.
0: الكسندر سانتوس. يعني رايك بهذه الاستعدادات، ورايك بنتكلم على الفريق بشكل عام من خلال قبل انطلاقة الدوري.
1: يعني شوف، تغيير بخصوص تغيير المدرب يعني من نيبوشا إلى البرتغالي ألكسندر سانتوس، يعني ممكن بلغة الأرقام بلغة الإنجازات أشوف يعني نيبوشا كان يستحق البقاء في مع نادي الكويت بصراحة. أنا أعتقد يعني نتائجه كانت ممتازة في موسمين الكابتن نيبوشا.

0: شيء، لكن ممكن الرغبة في التغيير والبحث عن مثلا نقول مدرب جديد، مدرب يعني أنا أعتقد ألكسندر سانتوس يملك خبرة، نقول يعني درب في تونس، ممكن عنده تجارب، لكن يعني شوف تجاربه في تونس ما كانت ناجحة حسب وسائل الإعلام، حسب اللي قريته في وسائل الإعلام التونسية ومتابعتي لبعض الأخبار عن هذا المدرب ما كانت ناجحة، وفي كانت انتقادات نقول يعني شديدة على هذا المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس اللي درب أعتقد الصفاقسي التونسي، ما حقق يعني نتائج يعني المستويات اللي مطلوبة منه، صحيح حقق بطولة خارجية مع يعني الجيش الملكي أعتقد المغربي، حقق بطولة خارجية، لكن ما بالشكل العام ما هو يعني مدرب نقول بصاحب تاريخ كبير، لكن أكيد يعني وجهة نظر إدارة نادي الكويت ممكن نشوف هذا المدرب.
1: هو طبعا درب في يعني في أفريقيا بشكل صح. عام، يعني درب في أنغولا، درب فريق بيترو لواندا، درب على مستوى الدوري التونسي الصفاقسي التونسي، درب طبعا فريق المغربي اللي هو طبعا الجيش المغربي، يعني على مستوى تكلم على مستوى الدول أفريقيا تواجد من خلال هذه الفرق، لكن على مستوى كمساعد مدرب تواجد أيضا في الشارجة مساعد مدرب لروي الميدا، أيضا على مستوى النادي الأهلي المصري كان مساعد لجوزي بيسيرو، في النادي الوحدة الإماراتي كان مساعد لجوزي بيزيرو كذلك، يعني عنده خلفية صح. على مستوى الخليج وعلى مستوى الدول العربية صحيح. بشكل كامل.
0: وعفوا يعني أنا قلت هو حقق بطولة يعني خارجية مع الجيش الملك، لا هو عفوا يعني التعديل بس نعم. هو وصيف دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، أنا أعتقد يعني يعني شيء كبير أنك توصل نهائي بطولة مثل دوري أبطال أفريقيا، بطولة صعبة جدا نقول في أفريقيا يعني في القارة الأفريقية، لكن على مستوى النتائج حتى يعني في الدوري المغربي حل في المركز الرابع، أكيد عنده خبرة كبيرة، أكيد يعني في فكرة رغبة في التغيير، ممكن إدارة الكويت تشوف أنه مثلا نيبوشا استنفد مثلا أفكاره، استنفد أوراقه في الدوري الكويتي مع نادي الكويت. بخصوص التعاقدات أنا أعتقد يعني التعاقد مع كارلوس البرازيلي، كارلوس يعني لاعب مميز، لاعب راح يعني يشغل مركز الوسط المتأخر، أكيد راح يكون له بصمة، نادي الكويت بحاجة لعنصر محترف بهذا المركز بالتحديد، بحاجة للاعب محترف ينقل الكرة من الخلف إلى الأمام، وأنا أعتقد كارلوس يملك هذه الميزة في نادي الكويت، يعني أغلب لاعبين ارتكاز نادي الكويت ما في عندهم النقل المباشر من الخلف إلى الأمام. يعني بخصوص باقي الحفاظ على المحترفين الأربعة اللي يعني ذكرتهم أخوي أبو معاذ، أنا أعتقد أنا أتفق بصراحة مع ثلاثة في بقائهم، يعني زولا مرهون و يعني، لكن مع طه ياسين الخنيسي انا كنت شخصيا اشوف ان التغيير افضل، طه ياسين الخنيسي في تراجع واضح في مستوى طه ياسين الخنيسي في اخر سنتين تحديدا، انا اعتقد يعني نادي الكويت عنده مشاركه في دوري ابطال اسيا 2، لابد يعني يكون مهاجم فارق بصوره كبيره في هذه البطوله المهمه اللي اكيد تهم الجميع في التصنيف نعم. في نتائج الأندية الكويتية في البطولة القارية.
1: على المستوى اللاعبين المحليين هو طبعا فهد الهاجري، أحمد الزنكي انتقلوا إلى نادي كاظمة، لكن الاستقطابات عبد الله القرزعي، سلمان العوضي، مهند المحاميد اللي طبعا تم استقطابهم لفريق نادي الكويت بالإضافة لحسن حمدان، يعني أسماء واضح أنه
0: مميزة
1: شابة.
0: جدا بصراحة مميزة جدا شابة. وأصغر في العمر نفس ما تفضلت، اختيارات مدروسة ومميزة من جانب يعني إدارة نادي الكويت، أنا أعتقد إدارة يعني نادي الكويت صار أفضل من شكل الفريق نشوف الموسم اللي يعني الموسم الماضي، اختيارات أنا أعتقد راح تضيف شيء الكثير، أنا أعتقد الأربع اختيارات يعني مثل منهم حسن حمدان واعتقد يعني مثل راح يكون اساسي، اتوقع يكون اساسي القرزعي ومهند المحاميد وسلمان العوض، انا اشوفهم راح يكونون يعني اضافه قويه في الموسم الطويل كيعني لاعبين بدلاء بصفه مستمره ودائمه في المباريات، بامكانهم يغيرون مجرى المباريات، انا اشوف الكويت صار اقوى من ناحيه التعاقدات في الفتره الاخيره يعني.
1: وعلى مستوى كذلك زميلي يحيى على مستوى الاعداد يعني في لندن معسكر مختلف لنادي الكويت.
0: أكيد معسكر مختلف، معسكر نشوء يعني أجواء مثالية تعتبر بالنسبة لنادي الكويت للتدريب على فترتين. قاعد يعني حتى نسمع بعض الأخبار أن يعني تدريبات لساعات طويلة في اليوم، يعني أكثر من ساعة ونص، أكثر من ساعتين. هذا الشيء يعطي فرصة كبيرة

0: نادي الكويت انه يعني يجهز الفريق بالصوره المطلوبه. لعب مع فرق انجليزيه، انا اعتقد فرق مميزه بغض النظر ان كانوا يعني فرق اساسيه او فرق الرديف في الانديه الانجليزيه، لكن اكيد الفائده كبيره. دائما الاحتكاك مع المدرسة الإنجليزية مع الفرق الإنجليزية راح تكون أفضل بالنسبة لنادي الكويت.
1: أتمنى أكيد كل التوفيق لفريق الكويت، وأيضا اللي طبعا يجهز بشكل كبير للدوري والمحافظة على اللقب. روح زميلي يحيى حميدان للنادي العربي، وأيضا النادي العربي يعني أقام معسكرة في تركيا وأيضا شارك في ملحق دوري أبطال آسيا 2، خسر خسارة كانت كبيرة أمام فريق إيست بنغال الهندي. على مستوى الجهاز الفني شوف تغييرات، يعني شوف الفريق العربي ما عنده الاستقرار، غير من طبعا المدرب الوطني كرواتي. ناصر الشطي إلى المدرب الكرواتي
0: غوران سابليتش.
1: نعم غوران سابليتش. وأيضا على مستوى المحترفين شوف استمرار إيوالا، استمرار طبعا اللاعب اللي هو
0: زيد قنبر
1: يعني
0: شيلدون اللي تم التوقيع معه
1: وكذلك يعني إضافات
0: ثلث المدافع السنغالي
1: يعني
0: جوهر خادم،
1: جوهر خادم
0: والمهاجم الأثيوبي
1: خادم والمهاجم
0: كينان ماليكو.
1: أنا
0: أشوف بصراحة يعني التعاقدات أقل من المتوقع، بصراحة أقل من المأمول من الجماهير العرباوية. يعني كان المفروض يعني مثلا قبل الملحق في دوري أبطال آسيا نشوف تعاقدات يعني مميزة، تعاقدات بقيمة أعلى بصراحة مع احترامي للأسماء. لكن لو تشوف يعني السيفي لكل محترف باستثناء إيوالا، يعني تقريبا ما هو يعني السيفي القوي، ما هو السيفي اللي ينقل العربي من مرحلة إلى مرحلة مختلفة. حتى على مستوى المعسكر بصراحة أنا أعتقد يعني النادي العربي لعب مباريات تجريبية يعني باستثناء مواجهته لبيراميدز المصري، لكن الثلاث مباريات الأخرى اللي لعبها في تركيا كانت في معسكر تركيا كانت أقل بصراحة من يعني من ناحية قيمة الفرق المنافسة. أنا أشوف أن يعني باقي الأندية الكويتية يعني لعبوا مباريات أعلى بصراحة في المعسكرات اللي اتجهوا لها، أندية قوية تعتبر. لكن العربي أنا أشوف المباريات التحضيرية ما كانت بالصورة المأمولة، وبخصوص المدرب يعني الكرواتي غوران سابليتش، أنا أعتقد يعني في مباراة الملحق أمام إيست بنغال الهندي خسر الفريق 1-4. كان في ملاحظات كثيرة على هذا المدرب، لكن يعني من المبكر الحكم على هذا المدرب، أكيد يحتاج وقت. حاليا يعني يملك هذا العربي ثلاث مباريات قبل التوقف لكأس الخليج، ممكن نشوف فيها أشياء كثيرة، ممكن نشوف فيها تطور كبير من جانب العربي. أما يعني بخصوص مثلا اللاعبين اللي تم يعني اللي رحلوا من العربي، أنا أشوف العربي قادر على سد فراغ اللاعبين اللي يعني غادروا المحليين بالتحديد. أنا أعتقد العربي يعني ما شاء الله يملك نقول تخمة من الأسماء المحليين المميزين اللي قادرين يقدمون الإضافة المطلوبة مع الأخضر في الموسم الجديد.
1: نعم، لكن يعني نتيجة كانت قاسية
0: صح
1: أمام إيست بنغال، قد تؤثر على العربي وعلى أيضا الجمهور اللي صحيح كان يتوقع أن الفريق
0: لابد يعني نشوف في ردة فعل من دارة العربي.
1: هذه الثقة اللي تربط الجمهور بالفريق.
0: شوف العربي يعني تقريبا لعب للدقيقة 80 أنا أشوفه كان أفضل بصراحة أمام إيست بنغال. العربي أفضل، العربي كان بإمكانه يسجل أكثر من هدف، العربي مستحوذ أكثر على الكرة في معظم فترات المباراة تقريبا. يعني حتى العربي يعني من أول الدقائق شفناه مبادر للهجوم، لكن أنا أعتقد الهبوط الكبير في التركيز في آخر الدقائق كلف العربي الكثير بصراحة، كلف العربي نتيجة كبيرة. كان في ضعف في الرغابة، كان في ضعف في نقول التعويض بعد التأخر في النتيجة، في بعد يعني التعادل في الوقت الأصلي والاتجاه إلى الإضافي. كان لابد يكون في يعني أنا توقعت أن نشوف في ردة فعل من اللاعب العربي، لكن ما كان في ردة فعل، كان في استسلام كامل. يعني شفنا العربي استقبل الثاني والثالث والرابع بصورة غريبة. حتى الهدف يعني هدف التعديل اللي سجله فريق إيست بنغال تقريبا في الدقيقة 89، أنا أعتقد كان لابد يعني اللاعبين يكونون أكثر تركيز، لابد يكونون أكثر قتالية في هذه اللحظات المهمة. يعني أنت متقدم 1-0 خارج أرضك، باقي دقائق تتأهل لبطولة كبيرة، والبطولة أكيد يعني كلنا يعني نتمنى تواجد العربي أو تواجد الأندية الكويتية بأكبر عدد ممكن في هذه البطولة. وأنا أعتقد العربي يعني لو تأهل كان لابد أيضا يراجع حساباته بغض النظر عن مسألة مشاركته في دوري التحدي الآسيوي بعد خسارته، أو كان لو يعني تأهل لدوري أبطال آسيا 2، أنا أعتقد في بعض التعاقدات لابد يعني يتم مراجعتها بصراحة. يعني مثل التعاقد مع لوكاس شالون اللي ما لعب يعني.

0: الآن يعني نشوف وضعه مبهم مع العربي، لكن أنا أستغرب يعني لاعب من دوري الدرجة الأولى، يعني صحيح كان هداف مميز مع الصليبخات، لكن يعني قفزة كبيرة من الدرجة الأولى إلى العربي، النادي الجماهيري، النادي اللي يبحث عن البطولات دائما. أنا أعتقد العربي بحاجة لمحترفين أفضل يساعدون إيوالا اللي أشوفه قاعد يعني وحيد بصراحة يصارع في المباريات.
1: نروح لكل التوفيق للنادي العربي، ونروح أيضا لنادي القادسية وعودة المدرب الوطني محمد إبراهيم ومغادرة التونسي نبيل معلول. كيف ترى عودة محمد إبراهيم للفرق القادسية؟
0: يعني مغادرة نبيل معلول أنا أعتقد كانت متوقعة، كانت يعني مستحقة. المدرب ما قدم شيء كبير مع نادي القادسية في الموسم الماضي، صحيح كسب كأس السوبر، لكن بشكل عام الفريق كان يعني نقول مخيب للآمال بالنسبة للجماهير القدساوية. أنا أشوف إدارة القادسية في هذه المرة يعني تبحث عن نقول الجودة، تبحث عن الشغل نقول بأقل مثلا موارد مالية ممكنة بالنسبة لإدارة القادسية. المدرب محمد إبراهيم مدرب خبرة، عارف الفريق بصورة كبيرة، يعرف كل صغيرة وكبيرة في نادي القادسية، لكن الجهاز المعاون لمحمد إبراهيم أنا أعتقد جهاز معاون ممتاز بصورة كبيرة، جهاز يملك يعني سيرة ذاتية مميزة على مستوى الأسماء اللي الأجنبية اللي موجودة مع الكابتن محمد إبراهيم. فأنا أعتقد يعني هذه الأسماء يعني راح تضيف شيء كثير للكابتن محمد إبراهيم، يبقى هو دوره ك يعني نقول مدير فني فقط في إدارة الفريق بشكل كامل في المباريات. بالنسبة لي يعني التعاقدات، أشوف القادسية كان مميز جدا على مستوى التعاقدات في فترة الصيف، تعاقدات أنا أعتقد مميزة، يعني مثل سلطان الفرج اللاعب باكي صار مميز، الحراس سعود الجناعي ومحمد الكندري أعتقد حراس مميزين راح يكونون إضافة للحارس الأساسي حمد
1: جمال مقداد، سفر خالد الخرقاوي، يعني كتعاقدات محلية
0: أنا أعتقد تعاقدات مميزة، تعاقدات مدروسة، راح يفيدون القادسية في المرحلة المقبلة. بخصوص المحترفين الأجانب،
1: أنا أروح للمحترفين، يعني تواجد حمزة خابة وأيضا أيوب الأخضر، عبد الرحمن المشيفري، وغابرييل أوراك اللي تم التعاقد مع مؤخرا، كذلك المحترف سيدريك جبو من ساحل العاج.
0: يعني أنا أعتقد هذه المرة إدارة القادسية يعني عالجت أخطاء السنوات الأخيرة اللي كانت إدارة القادسية أعتقد في آخر 3 مواسم 4 مواسم كانت تدفع مبالغ كبيرة جدا على المحترفين الأجانب، مبالغ يعني أعتقد كبيرة على نقول ميزانيات الأندية الكويتية بشكل عام، لكن المردود كان في الملعب ضعيف من أغلب المحترفين الأجانب اللي تعاقد معهم، ما كانت تعاقدات مدروسة. لكن هذه المرة أنا أشوف القادسية يعني بحث عن الجودة، بحث عن اللاعب اللي ممكن وده يقدم شيء مع نادي كبير مثل نادي القادسية، نادي جماهيري.
1: بس التعاقدات كابتن يحيى حميدان كلها
0: في الهجوم، هذه النقطة اللي
1: يعني أنت تتكلم على حمزة خابة كراس حربة، عبد الرحمن المشيفري كجناح، أيوب الأخضر جناح. أيضا جناح وتحت المهاجم، غابرييل أوروك ايضا جناح وتحت جناح، واللاعب سيدريك جبو لاعب وسط،
0: لاعب ارتكاز، صح. انا اعتقد يعني هذه النقطه اللي انا يعني ملاحظه سلبيه بالنسبه لي القادسية، يعني كان المفروض
1: يعني انت عندك عيد الرشيدي، عندك
0: بدر
1: المطوع،
0: عبد الله العوضي،
1: يعني عندك مجموعه لاعب، انت ايضا اضفت 4
0: صح
1: في
0: هذه النقطة أنا أعتقد سلبية بصراحة، يعني كان لابد أن لو الاختيار يعني حسب وجهة نظري أشوف أن القادسية محتاج قلب دفاع، محتاج لاعبين وسط، ومحتاج مهاجمين، لكن شفنا 4 مهاجمين ولاعب ارتكاز. أنا أعتقد هذه يعني في المباريات الكبيرة تحديدا على المستوى المحلي أمام العربي أمام الكويت في صعوبة، يعني مميزين على مستوى الهجوم الكويت العربي، فأنت بحاجة لأكيد عنصر أجنبي يمتاز بالطول. إضافة على هذا يعني اللاعبين المحليين في القادسية خصوصا في خط الدفاع يعني كثيرين الإصابات بصراحة، يعني هذا الشيء يعني نقطة يعني ممكن راح تكون مؤثرة بالنسبة لي القادسية في الموسم الجديد. أنا أعتقد في الانتقالات الشتوية راح نشوف القادسية يتعاقد مع مدافع أجنبي، أنا أشوفها يعني التعاقد مع 4 مهاجمين يعني فيها مغامرة كبيرة من جانب نادي القادسية. وآخر التعاقدات هو كان سيدريك جبو، أعتقد يعني لاعب مميز بصراحة، لاعب يعني له سمعة يعني نقول ممتازة مع الترجي التونسي، لعب سنوات طويلة مع الترجي، لاعب مميز بشكل كبير. أنا أعتقد يعني هذا اللاعب بحاجة له القادسية في مركز الارتكاز.
1: نعم، كل التوفيق لفريق القادسية. نروح بشكل سريع لفريق كاظمة. استمرار المدرب تاديتش مع الفريق، موسم قدمه وصل إلى المركز الرابع و

0: ايضا تحضيراته من خلال معسكر تركيا.
1: شوف انا اعتقد كاظمه من الفرق اللي يعني كاظمه في البدايه عنده مشاركه في دوري ابطال الخليج، اكيد الحفاظ على المدرب يعني اشوفه شيء مميز بالنسبه لكاظمه. كاظمه اللي في السنوات الاخيره كان يغير المدربين بصفه مستمره، يعني شفت كاظمه مثلا حافظ على اغلب او عفوا على عنصرين اثنين تقريبا في من الموسم الماضي، ادريس شعبي وناصر محمدوب، ووقع مع ثلاث محترفين جدد يعني السنغالي أماث نداو والبرازيلي باتريك روبسون والألماني تورليس. أنا أعتقد
0: تورليس كنول، نعم
1: صحيح، أنا أعتقد يعني وحتى أعمارهم يعني معدل أعمارهم صغير جدا، ما هم يعني متقدمين في السن، يعني أعمارهم بين 28 والأربع وعشرين سنة، وهذا الشيء
0: لكن تجربة ألمانية جديدة
1: أكيد تجربة.
0: في السابق القادسية تعاقد مع لاعب ألماني يمكن ما طول معه، لكن اليوم نشوف كاظمة والتوجه إلى محترف ألماني.
1: صحيح، هذا الشيء يعني يعني الجنسية ما هي يعني حاضرة بقوة في الملاعب الكويتية، لكن يعني حسب اللي شفته من اللاعب إنه ممكن يضيف شيء كبير لكاظم. أنا أعتقد كاظم حتى معسكره كان مميز بصراحة في تركيا، مباراة نتائجه مميزة كانت في تركيا، الفرق اللي واجهها في تركيا يعني أعتقد كانت مميزة بصورة كبيرة، أشوفه معسكر ناجح بصورة كبيرة لكاظم. يعني لعب مع الرائد السعودي، الخالدية البحريني، أولمبي الشلف الجزائري، المباراة الأولى كانت مع الوعب القطري اللي هو درجة يعني يعتبر ثانية في الدوري القطري. يعني تعادلين وفوزين لكاظمة أشوفهم يعني يعطي تفاؤل كبير بالنسبة لكاظمة في الموسم الجديد، ودنا كاظمة يكون حاضر بقوة في دوري أبطال الخليج، البطولة صعبة جدا يعني.
0: وأكيد مشاركة ما هي سهلة، وعودنا كاظمة أن يكون يعني سفير للكرة الكويتية، لكن هذا الموسم كاظمة كتحضيرات مختلف عن كل موسم.
1: صح، أنا أعتقد تحضيرات مميزة على مستوى يعني حتى التعاقدات كانت بوقت مبكر، تعاقدات مدروسة. يعني اللاعب الألماني قادم من دوري يلو السعودي، لعب مع الطائي في الموسم الماضي، لعب 31 سجل 17 وصنع 5، شوف يعني أرقام مميزة جدا بالنسبة للاعب الألماني اللي ممكن الكثير ما يعرف هذا اللاعب. باتريك روبسون كان أحد المحترفين مع يعني الفريق الكمبودي اللي واجهه النادي الكويت في نهائي دوري التحدي الآسيوي، بصراحة كنت معجب جدا في هذا اللاعب خلال يعني متابعة مع سفايرينج الكمبودي اللي واجه الكويت في نهائي دوري التحدي الآسيوي، كان مميز في دوري التحدي الآسيوي ومميز أيضا في السنوات الأخيرة مع الفريق الكمبودي، فأنا أعتقد يعني اختيار موفق بصورة كبيرة من جانب بنادي كاظمة.
0: نعم، كل التوفيق لفريق كاظمة. ممكن داهمنا الوقت وكان ودنا نتكلم أيضا عن الفرق البقية، لكن راح نخلي لهم الحلقة إن شاء الله مقبلة الحديث عن الفرق. نتمنى أن نشوف موسم يكون موسم إيجابي، يعني كتحضيرات من وجهة نظرك كتحضيرات فرق، هل تتوقع أنه يكون يعني موسم قوي؟
1: أتوقع موسم قوي، التحضيرات أفضل بصراحة من السنوات الماضية. يعني شفنا معسكر القادسية لعب مع فرق مميزة، الكويت، السالمية أيضا لعب مع فرق مميزة، أشوف أنه الموسم راح يكون صعب جدا والمنافسة راح تكون كبيرة. الملاحظ أن أغلب الفرق بدت يعني ما تتعاقد بمبالغ عالية مع المحترفين الأجانب، الأغلب اختيارات مدروسة بأعمار صغيرة، هذا الشيء راح يخلينا نشوف موسم مميز.
0: نتمنى أن نشاهد موسم مميز، موسم يكون فيه منافسة بين جميع الفرق، موسم أيضا يكون كدوري قوي، وتغير النظام نتمنى أنه يكون مفيد لهذا الموسم. وصلنا لختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب، كل الشكر لزميلي الصحفي بجريدة الأنباء زميل يحيى حميدان، مشكور يا أبو علي.
1: مشكور أنت أبو معاذ، شكرا لطاقم البرنامج وشكرا للمستمعين.
0: كل الشكر لمستمعينا الكرام على حسن الاستماع، نلتقيكم في حلقة مقبلة من برنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب، إلى ذلك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج نبض الملاعب.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يجدد التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 68 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران. وزارة الخارجية السورية تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن تداعيات اعتداءاته المتكررة. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الروسي يقول إن المقترحات التي تلقتها بلاده بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. ورئيس الوزراء الكندي يعلن تعليق المفاوضات التجارية مع واشنطن. الآن مستمعينا لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 7 صباحا، وأدنى مستوى للجزر في الساعة 2 ظهرا و45 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في مدينة الكويت وأم المرادم وجزيرة جارو 35 درجة، جال الياح 32 درجة، الوفرة 34 درجة، نويصيب 33 درجة. ودرجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 45 درجة، جال الياح والوفرة 46 درجة، نويصيب 43 درجة، أم المرادم 40 درجة، وجزيرة جارو 37 درجة. موعد شروق الشمس في 5:30 صباحا. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة ومع السلامة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: دقيقتين وخمسين ثانية بعد 10 مساء في إذاعة دولة الكويت.

0: أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، وحياكم الله في هذا التواصل الجديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت، البرنامج العام وبرنامج أمسياتنا كل يوم سبت من الساعة 10 وحتى 11 مساء. أسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الود وبكل الشوق مستمعينا الكرام، وهذا اللقاء وهذه الأمسية تتجدد عبر هذا الأثير بصحبة الزميل محمد صياح العدواني. مساك الله بخير.
1: مساك الله بالنور فايز الرسمان الجميل، الزميل والأستاذ والأخ، مسي عليكم دائما.

0: معينا مسي على فايز ومسي على كل من انضم إلينا في هذه الأمسية الجميلة من برنامجكم أمسياتنا.
1: ودائما مثل ما عودناكم مستمعينا الكرام في أمسياتنا تحديدا ما نبي نكون مجرد صوت يوصل إلى مسامعكم بس، ولكن ودنا نكون أيضا يعني معاكم برفقة جميلة ترافقكم في هذه الساعة، نشارككم فيها بكل تأكيد لحظات الفرح، وأيضا نستعيد أني معاكم بعض الذكريات، وأيضا نتوقف يعني عند بعض التفاصيل الصغيرة، هذه التفاصيل اللي دائما يعني تصنع يوم جميل وأيضا ابتسامة جميلة. ودائما مثل ما يقولون، لأن في كل يعني مساء له حكاية خاصة فيه، وأيضا لكل مستمع يعني حكاية، نترك هذه الليلة أبواب برنامج أمسياتنا مفتوحة أمامكم، نستمع يعني معاكم إلى فقراتها وأيضا إلى ضيوفها، وأيضا نرحب بمشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا، ورح نعيش معاكم بإذن الله بعض التفاصيل الجميلة في برنامج أمسياتنا. بداية تقبلوا تحيات فريق عمل أمسياتنا، يحييكم من الإعداد خالد المحسن وبشاير العيد.
0: وهذه أجمل تحية من خلف الميكروفون، فايز رسمان ومحمد العدواني.

0: وأجمل تحية من الهندسة الإذاعية يمسي عليكم محمد الحربي.
1: هذه تحية جميلة من التنسيق والمتابعة فراج السهلي.
0: ومن التنفيذ على الهواء يمسي عليكم محمد المطيري.
1: يشتاق لي يسأل عن أخباري، يراقب من بعيد ولا ما عاد أمر في باله وتفكيره أبد. أما أنا لليوم متردد ومحبط، والأكيد خايف من غياب الشعور أكثر من غياب الجسد. أجمل التحايا من المخرج حمد العجري.
2: أمسياتنا بين لحظات الوقت تأخذنا موسوعة الكلام إلى أفكار المبدعين التي جسدتها صفحات النجاح في مسيرة طموح والإنجاز المختلفة، حتى نشرع أبواب المساء ونأخذكم معنا إلى ليالي المبدعين عبر أثير أمسياتنا.

0: رجعنا معكم مستمعين الكرام وبدأت الانطلاقة في برنامج أمسياتنا، ونجدد الترحيب لكل من انضم إلى إذاعة دولة الكويت وبرنامج أمسياتنا. ومثل ما عودناكم في برنامج أمسياتنا ما بين فقراتنا المتعددة والمتجددة، يعني دائما بداية من موضوع حلقتنا الرئيسي إلى فقراتنا الأخرى ما بين حكاية وتر إلى ماذا قالوا، أيضا إلى ضيف كريم بكل تأكيد يضيء قنديل هذه الليلة وهذه الأمسية. موضوع حلقتنا اليوم يعني مستمعين الكرام يعني اخترناها بعناية فائقة محمد، لأن الموضوع يعني اليوم قاعد نعيشه أعتقد في كل أوقاتنا اليومية. اليوم دائما محمد نسمع أنا شخص محايد، أنا شخص ما أوقف مع أحد، أنا شخص أفضل أني أبقى دائما بعيدا يعني عن الخلافات. هل اليوم الحياد محمد تشوف أن الشخص الحيادي هو إنسان ما يملك رأي أو إنسان ضعيف يعني شخصية، أم تشوف أن الحياد اليوم في بعض الأحيان هو دليل على الوعي وعلى النضج؟
1: الإنسان المحايد أنا أقسمه إلى يعني ممكن قسمين أو ثلاث، لكن بالبداية إذا كان هو نضج فكريا ووصل إلى مرحلة

0: الوعي كما يقول الحين لعنة الوعي، لكن في ناس وصل إلى مرحلة من الوعي أن كل تضحياته السابقة، كل تجاربه في حياته كانت يعني ذهبت سودة، يعني يقولون تعب وراح رزقه بالهواء. فهذا الشخص إذا وصل هذه المرحلة ممكن يكون محايد من باب أن لا أحد يستحق أن طاقتي تذهب على مشاكل الناس أو على تعب عمري، وآخر شيء أخذل من هؤلاء اللي ضيعت وقتي وطاقتي وياهم، لذلك أنا أبقى محايد من باب حفظ الود وعدم التدخل. لكن إذا كان الحياد بضعف شخصية أو بما يعني نية أخرى، هذا يكون شخص ظالم، نفس ما نقول ساكت عن حق شيطان أخرس. وأحيانا الحياد يخلي المخطئ يتمادى، وأحيانا الحياد يكون مصدر ضعف وليس مصدر قوة. فأنا أشوف
1: متى تشوفه مصدر ضعف محمد اليوم؟
0: لما يكون عنده مصلحة عند الطرفين وما يبي يسبب يعني دخوله أي ضرر لمصلحته الشخصية، فيقول أنا خلني محايد عشان لا يقول فلان عني كذا وفلان الثاني لا يقول عني كذا، لأن إذا قلت شيء فلان بيلومك بعد ليش وقفت يا فلان. فهو يكون يعني نقول تنذيب يعني أنا ذيب ما بيدش، خلني بعيد عشان ما أحد يصيد عليه شيء.
1: يعني مثل ما قلت محمد، يعني أفهم من كلامك أن الشخص المحايد اليوم اللي يحاول يكون يعني عادل قبل لا يكون يعني مؤيد للأطراف الثانية، وأيضا يكون عاقل قبل لا يكون معصب وعلى قولتهم
0: صح،
1: ويكون مستمع قبل لا يكون يعني حاكم هذا الشخص الحيادي. ولكن الحياد يكون ضعف متى؟ لما يكون الحق واضح.
0: إيه أيوة،
1: لما يكون الحق واضح اليوم
0: وتسكت
1: وتأخذ موقف الحياد، لا هذا يعتبر ضعف وهذا محسوب عليك.
0: أكيد أكيد.
1: طيب لما يترتب على الحياد محمد اليوم حقوق ناس معينة، لا هذا مو حياد، هذا ضعف.
0: صحيح.
1: طيب
0: وهذا مثل ما قلت فعلا، يعني احنا نقول بلهجتنا العامية هذا تردى في هذا الموقف. ليش انت ما دخلت وانت تعلم ان فلان مظلوم، خوفا من الظالم او مصلحة مع الظالم، فانت عشان كذي تكون محايد. لا خليك محايد بالحق. أحيانا بعض المواقف الحياد فيها عدل، يعني ما أدش فيها أفضل، لكن أني أعلم أن الحق مع فلان وفلان مظلوم وأترك من باب الحياد، لا هذا ضعف وجبن. ومثل ما قلنا الساكت عن الحق شيطان أخرس، وهذا يجعل المخطئ يتمادى دائما في أخطاءه.
1: جميل. إذا مستمعينا الكرام، مثل ما تكلمنا عن الحياد ومثل ما ذكرنا عن الحياد السلبي، لذلك يعتبر الحياد السلبي اليوم من أخطر يعني الظواهر السلبية اللي دائما تدمر العلاقات الاجتماعية. صحيح. وأيضا يعتبر الحياد السلبي هو نوع من أنواع الخذلان لما ينحاز إلى مصلحة. أيوة. شخصية.
0: هذه نقطة مهمة فايز. الخذلان يعني إذا صار موقف بين اثنين ويعلمون أنه موجود وصار محايد في هذا الجانب، بكرة مع الأيام يقول أنت خذلتني، أنا توقعتك راح توقف وياي، توقعتك راح تقول كلمة حق مثلا، يعني من المواقف اللي نشوفها. فهنا يصبح أيضا ضعف وخذلان ونكران جميل أو أشياء كثيرة تترتب عليها. فلا، الحياد لازم يكون مدروس ويكون بحسب الموقف وحسب الحق، يعني حتى لو كان ضد مصلحتك، بس لا تحايد، دش وابدأ رأيك وقل كلمة الحق ووقف مع من يستحق أن تقف.
1: إذن لا يمكن لأي إنسان سوي مستمعين الكرام وإنسان عاقل أن يكون أو يأخذ موقف الحياد في المواقف الواضحة اللي دائما يعني مثل ما توصف يكون في جاني وفي مجني يعني عليه، لأن هذا الحياد السلبي راح يجعل هذا الشخص والطرف الثاني يتمادى يعني في أخطائه ويتمادى في ظلمه. ومثل ما قلت محمد، في نوعيات ينطبق عليهم الساكت عن الحق، يعني شيطان أخرس. الخوف اليوم من قول الحقيقة والوقوف مع الحقيقة يخلق يعني جيل مهزوز يخاف على مكتسباته الشخصية.
0: صح. صح.
1: وعلى قولتهم الناس
0: أنا مالي شغل
1: وفخار، على قولتهم فخار
0: يكسر بعض.

لكل قصيدة قصة وموقف يشرح لنا تفاصيل وأبجديات الشعر. هنا يكون المشهد الذي جسد لنا روح الشعر من خلال قصة وقصيدة في أمسياتنا.

0: رجعنا معكم مستمعينا الكرام، ولازلنا معكم في برنامج أمسياتنا. وقبل أن ننتقل إلى حكاية وتر وهذه الخلفية الجميلة لقصتنا اليوم في حكاية وتر، محمد وصلني تعليق من أحد المتابعين من ناصر العنزي بمشعل، المسي عليه وعلق على موضوعنا، موضوع الشخص المحايد، وذكر بنقل كلامه حرفيا، يقول يا كثر شياطين الخرص في زماننا هذا، والمصيبة لما يكون الحياد هذا سبب في ضياع حقوق الناس ضعفاء. تحياتي لك وسلامي لك ولضيفك الكريم. أيضا ذكر سكوتنا في مناصرة الحق قد يتسبب في لجوء الضعيف لأخذ حقه بإيده، يعني تسببنا في تحول هذا الضعيف إلى شخص، ممكن شخص مجرم، لأن لن يجد من ينصره.
1: يعني يقال إذا سكت أهل الحق ظن الناس بأن أهل الباطل هم أهل الحق. فلذلك واحد مثل ما قال أخونا ناصر، صدق الموضوع هذا مو هو سهل، والحياد أحيانا يكون ظلم قبل أن يكون حياد، لأن بعض الناس يأخذونها برسمان من باب أنا علي أول راسي، أنا ليش أدشب مشاحنات بين الناس أو كذا، مع أنه يرى كل شيء واضح، لكن خلني بعيد. نشوفها دائما ترى بالمجالس، نشوفها بسفراتنا، نشوف كذا أصدقائنا، مالك شغل فلان ليش ما تدخلت ليه كذا، من باب أني أنا ما أبي أعور راسي. حتى إحنا ما نقول من باب مصالح، لا، حتى في ناس حتى اللي لهدوء وهدوء حياته يقول أنا ما بيزعج، فما لي علاقة بأي شيء صار بينكم، وفي طرف مظلوم وطرف ظالم للأسف. يعني
0: إذن بمشعل يعطيك الصحة والعافية، وشكرا على هذا يعني التعليق على موضوعنا من هو الشخص المحايد. ووصلنا معكم مستمعين الكرام إلى فقرتنا الأخرى. طبعا مشعل طالب قصيدة عن نصرة المظلوم، بس إن شاء الله حاولنا إذا جزت إن شاء الله بمشعل راح نذكر هذه القصيدة. حكاية يعني وتر، ومثل ما عودناكم مستمعين الكرام في حكاية وتر دائما ما تكون الكلمات هي مجرد كلمات، ولكن ولا الألحان تكون مجرد ألحان، ولكن دائما تمتزج المشاعر بالحكايات، ودائما مثل ما يقولون تتكلم وتتحدث النغمات حين تعجز الكلمات عن التعبير.
1: نعم.
0: حكاية وتر بين ذكريات وأحاسيس، مواقف كثيرة أعتقد تركت يعني إرث لها محمد، ولا زالت تتداول يعني بعض الحكايات وبعض الأغاني، مر عليها عقدين وثلاثة وأربعة ولا زالت موجودة وحاضرة.
1: الحين ذكرتني في مطرب مغربي أغنيته بالتسعينات وصارت ترند الحين، ردت
0: كأني عرفتها.
1: والولد مطوع ما شاء الله، وقالوا حاجتكم. شوف يعني الناس قاعد ترد الحين حق الأغاني القديمة، لما تقول حكاية وتر فعلا الأغاني القديمة كانت لها قصة، كل شيء كان بحب، اللحن بحب، المطرب يعيش مشاعر الشاعر، والشاعر يعرف من يعطي هذه الكلمات، وتصير ورشة وتخرج لك جوهرة نسميها الآن أغنية. أما طبعا الآن حاليا لما عقلتهم شيء بسيط، لكن الأغلب أغاني وقتية، فلذلك القديم يبقى. يعني والدليل فايز الأغاني الثمانينات مثلا والتسعينات أو منتصف التسعينات، الانترو مالها اللحن يمكن دقيقة دقيقة ونص دقيقتين، صح. نسمعها ما عندنا مشكلة،
0: لأنك مستمتع باللحن، وتدري اللي وراه أجمل يعني.
1: أيوة.
0: اللي وراه. إذا حكاية وتر هي مساحة للبوح الجميل والسمعين الكرام، وأيضا للذكريات اللي لا تموت، وللألحان دائما اللي تحمل في داخلها ألف حكاية وحكاية. اليوم في حكاية وتر بنعيش معاكم مع أغنية يعني سعودية من أروع ما غنى الفنان الكبير راشد الماجد، هذه الأغنية وهذا اللحن اللي قاعد تسمعون الحين، المسافر.
1: الله.
0: هذه الأغنية التي ما زالت حتى اليوم تلامس قلوبنا، وأيضا ترجعنا إلى لحظات الوداع، وكافأنا الله وإياكم لحظات الفقد. يمكن الكثير محمد يظن أن هذه الأغنية هي أغنية عاطفية، ولكن هذه الأغنية حقيقتها هي ليست عاطفية، هي مختلفة تماما محمد.
1: صحيح. بمعلوماتي بسيطة، أنا طبعا هي من كلمات الأمير الراحل بدر عبد المحسن، وهي مقتبسة من قصة، وشلون الاقتباس كان أجمل يمكن.

0: من القصة. المسافر ليست قصة حب شخصية، هي قصيدة كتبها الشاعر الأمير بدر المحسن سنة 1975 أيام دراسته في باريس. استلهم كلماتها من مشهد إنساني بسيط، لكن كان هذا المشهد عميق جدا. نهاية الصيف، مغادرة المسافرين للمدينة، مشهد الوداع والرحيل أثار في داخله مشاعر الضياع والفقر،
1: رحمة الله عليه.
0: وكتب كلمات تصف هذا الإحساس، وكأن كل شيء جميل يرحل مع الراحل.
1: طبعا الأمير عبد الرحمن بدر بن عبد المحسن مثل ما قال محمد، ولما يعني في نهاية الصيف وشاف الناس يعني تغادر المدينة وتسافر وترجع يعني إلى بلدانها، استلهم هذا الموقف فكتب هذه الكلمات. طبعا المسافر لحنها الدكتور عبد الرب إدريس، وقدمها الفنان راشد الماجد في عام 1996 لتصبح واحدة من أجمل الأغاني الخليجية وأيضا أكثرها تأثير. المسافر أغنية ارتبطت بلحظة وداع يعيشها كل إنسان، ودائما ذكرنا أن بعض الرحيل يترك وراء فراغ ما حد يملي.
0: صحيح، كل مرة تسمع فيها المسافر تحس أنك تعيش رحلة من الحزن من الذكرى، وتدرك أن الفن قادر دائما على ترجمة مشاعر الفقد والاشتياق بطريقة تظل خالدة في وجدان المستمع.
1: إذن نبي نسمع وياكم ونقول لكم كلمات هذه الأغنية.

0: لا تلوح للمسافر، المسافر راح، ولا تنادي للمسافر، المسافر راح. يا ضياء أصواتنا في المدى والريح، القطار وفاتنا والمسافر راح.
1: يلا يا قلبي سرينا، ضاقت الدنيا علينا، ويلا يا قلبي تعبنا من الوقوف، ما بقى بالليل نجمة ولا طيوف، ذبلت انوار الشوارع وانطفى ضي الحروف. يلا يا قلبي سرينا، ضاقت الدنيا علينا، القطار وفاتنا والمسافر راح.
0: مدري باكر هالمدينة، مدري باكر هالمدينة، هالمدينة وش بتكون؟ النهار والورد الأصفر والغصون، هذا وجهك يا المسافر لما كانت لي عيون. وينها عيوني حبيبي، وينها عيوني حبيبي، سافرت مثلك حبيبي، القطار وفاتنا والمسافر راح.

في أمسياتنا طاقات إبداعية متجددة وصلت إلى أماكن مرموقة في كل زوايا الثقافة والأدب والإبداع، تتعامل مع المفردة بصيغ جمالية متعددة وتترك أثر إبداعها في مكامن النفوس.

أمسيتنا أمسيتنا نحلق بكم في سماء الشعر لكي نأخذكم إلى عالم المبدعين ونتجاذب أطراف الحديث معهم في أمسيتنا.

0: رجعنا معاكم مستمعين الكرام ونجدد لكم التحية. وبعد أن تحدثنا عن حكاية وتر وعن المسافة الراح وراح نسافر معاكم الآن مستمعينا الكرام إلى سلطنة عمان إلى ضيفنا الكريم الذي دائما يعني بوجوده يضيء قناديل يعني برنامج أمسياتنا. يعني ضيفنا الكريم في هذه الليلة ما أدري شو أقول وأقدم صراحة محمد في ضيفنا الكريم، بس لما يكون للشعر يعني عطاء يكون هناك من يقدم كل ما للشعر والشعراء الجهد الكبير في النهوض بمستوى ساحة الشعر من خلال العديد من المنابر التي دائما يعمل المخلصين على إنعاشها وأيضا استمرار الحراك الأدبي من خلال جميع الوسائل ومنها الأمسيات وأيضا اللقاءات والمسابقات. فقد يعني أحسن نجمنا وضيفنا اليوم شاعر المبدع والإعلامي المحترف فهد السعدي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى عمان الشعري وأيضا المشرف العام على مسابقة الحب جنة. ونمسي عليك أخونا فهد السعدي.
1: مساك الله بالرضا والنور والمحبة، وأهلا وسهلا فيني أنا في قلوبكم كالمعتاد.
0: يا مرحبا.
1: تأكد يا حبيبي فايز، أنا ما أنا إلا امتداد لعطائكم وجهدكم المبذول في إحياء الساحة الشعرية والأدبية والفنية والثقافية بشكل أو بآخر من خلال هذه الإذاعة المتميزة إذاعة دولة الكويت، ومتشرف بأمانة أن يكون معكم في هذا المساء.
2: حياك الله شاعرنا فهد، وأنا يعني شخصيا دائما أشوف الشاعر فهد من العلامات الفارقة في سلطنة عمان، وخلنا نقول أبراج الكويت هناك فهد السعدي. وهذه حقيقة، يعني أنت رجل مجتهد وشاعر جميل وإعلامي مميز، لذلك هذا يودينا السؤال. شاعرنا فهد، كثير من المحطات مرت عليك على مدى هذه السنوات من العطاء والبصمة والأثر الجميل، ولا زال إن شاء الله لك طولة العمر وأنت تعمل من خلالها بين الشعر والإعلام، ما تعبت؟
1: لا والله، شوف، أول شيء أشكرك يعني على ما تفضلت فيه، وأتمنى أني أكون بالفعل يعني قد هذا الكلام اللي أكرمتني فيه. بالنسبة للشعر، الشعر يعني أعطاني شيء أنا ما أقدر أعده ولا أقدر أعد شيء مثله، بقول جميل أكبر من الجميل، وطبعا يكفن الشعر يعني وهب المطلب العالمي وأشبه بالنعم اللي يعني حتى لو حاولنا أنه يعني نشكر ما نقدر نوفي النعم هذا. فتأكد كل التأكيد أنه التعب موجود، ولكن السعادة اللي تجيك من إنجاز معين تنسيك هذا التعب كله، والله يعني تنسيك كل التعب. وحتى وأنت يعني تجتهد وتشتغل في سبيل أن ترسم ابتسامة يعني على خلنا نقول محي الشعر وحتى الشعراء نفسهم، تحس براحة وتنسى شيء.
2: يعني أنا دائما أقول فهد، يعني أقول لو أنا تاريخي أو سي في مالي أو أثري في الجانب الإعلامي والشعري كفهد السعدي أو خالد المحسن، يعني أقول بس بغير، بروح أصير مهندس، لأني غطيت الساحة وسويت كل شيء والحمد لله، هذا ترى فضل من الله ومحبة الناس، فما شاء الله عليك. عشان كذي أقولكم ما تعبت، لأنه بس كافي سويت كل شيء، شنو بعد؟
1: لا والله توفيق من الله عز وجل كل شيء، ولو في دين عندي خشب هنا كان بمسك.
2: عسى الله يحافظك. لا والله احنا نقول يعني ما شاء الله، هذا دليل التميز والإبداع، ونقول أثريته الساحة، يعني كان في جاب نقول بين جيل ذهبي وصار في فترة هدوء، ومن ثم عاد جيل خالد المحسن فهد السعدي، عادوا للناس الشعر بعد أن يعني انسحب الجمهور قليلا لعدم وجود الجودة القديمة المطلوبة. فسبحان الله أنتم مليتوا.

0: هذا الفراغ وأن عدت الشعر إلى ميزانه مرة أخرى، والحمد لله لا زال هذا الصدى موجود لهذا اليوم.
1: الحمد لله، وتأكد كل التأكيد أن أي شخص يعني يهم الشعر مكاننا إحنا، وخلنا نقول لاقى هذه الفرصة أكيد ما راح يشتغل على الشعر، وتأكد كل التأكيد خالد المحسن يعني لا يمكن يلحق بأمانة، يعني أخوي صحيح وصديق الدرب ورفيق الدرب، لكني أنا كل ما جات فترة أتعلم منه شيء، كل ما جات فترة أتعلم منه شيء، ويكفي حتى مسألة يوم تقول لي ما تعبت، أنا كنت أوجه لخالد الكلام أقول له ما تعبت، قال لسه بدري، فكل ما قال لسه بدري أنا مستمرين بإذن الله تعالى، عسى الله إن شاء الله يعني يوفقنا في مسألة إنه يكون الشعر في مكانه الصحيح.
2: فهد، ودك تسمعنا شيء قبل لا نكمل أسئلة؟
1: يا أخي أنا اختلطت،
2: أنا مشتاق والله صراحة، ما راح أخليك يعني.
1: لحظة، محمد
2: وفايز
1: معي ولا من معي؟
2: اي محمد الحين فايز وفايز الحين،
1: قبل كان محمد.
0: ايوه
1: انا بعرف، بقول لك ليش، لان فايز الرق، فايز
0: يعني فايز يدور القصايد، احنا ندور
1: هذاك محمد قاعد ينافس النافس حلال شوي علي. الله يحفظكم يا رب.
2: شو بدك تسمع يا فهد؟
1: انا بيتكم هذه يقول يقول انت يا قلبي لايقه وتكيفي هذا المزاج، يا بوصلة شعري الذي شافت وما صدق خبر، اعد من فرات شعورنا وظروفنا ملح الاجاج، والشوب مدري ويش به ما مد للي يجسر، كم رحت للفرقة وانا قلبي عارفه من زجاج، ولين طيشت من يجي طاريك ترمية حجر، بيتوسلت درب النشينة بخط ما فيها عوجاج، ويتأملت فيني ثلاثة الحس والماء والصبر، أو هكذا تورد إبل عشق بحرب والدهاج، أو هكذا يتقاسمون اثنين مشوار العمر، أنا فيك نفك وجاهك في ليلي أبا أشوفك إسراج، ما أحب أمد يدين عيني للشهر وأطلب قمر، وأنت مثل ما جابت الحظ الملذات سياج، خلينا هالجبال الغضب يا علي يتفادى التمر، ونبتلي بعيد الهوى ما دور لنفسه علاج، لو المحاني حدته يمشي على صالي جمر، وأنت تعرفي كل ما يطري عليك الاحتياج، أقطف لك نجوم السماء وفرش لك البيت شجر، هاتي وصلك ارخي اناك وخضري وسع الفجاج، الدنيا ذي لحظه وحن في هذه الدنيا بشر، لا سقنا حبلي من عيونك ليت ما فيها فراج، من اول حروفي معك لن نقطعها في اخر سطر، القصر لك والعرش لك والتاج، لو من دون تاج مدفونة في يرة مكسورة عقب الأمر، لا حزن لا هم لا شقا لا شيء غير الابتهاج، أنا أنتي وأنتي أنا والحمد جمعنا قدر، أنتي عقلبي لايكة وأنتي القناعة والمزاج، والحب جنة ومثلنا لا حب ما صدق خبر، والحب جنة ومثلنا لا حب.
2: يا سلام يا سلام يا سلام، اي والله انا اتفق معك، الحب جنة يا فهد،
1: جنة صح؟
2: اكيد احنا متفقين من زمان ترى انا وانت يعني.
0: يعني انا اشوف فهد وخالد لقربي منهم يعني، اكيد في كل مكان الزين والشيء، لكن احنا نقول اللي عاشرناهم وشفناهم وابدعوا في في في مجال او الساحة الشعرية، اشوفهم اثنين فهد وخالد كأنهم بنوا مدينة شعرية ورسموا على جدران هذه المدينة واسوارها هذه الأبيات الجميلة التي يعني ستبقى لسنوات ينظر لها الأجيال القادمة، بأن هؤلاء تعبوا في بناء هذه هذا المكان وتركوا أثرا جميلا. القصيدة هذه مليئة بالإحساس فهد،
2: كل إحساس الحب جنة اختصرها لك.
1: بالرغم أني ما كنت أسمع المقطوع، فكنت خايف أني ما متماشي عنده،
0: لا صح
1: بمشي على نفس الرتم يعني.
0: لا ما شاء الله،
2: بالعكس جميل والله فهد بكل ما تقدم. فهد سبق يعني وتكلمنا عن ملتقى عمان في أكثر يعني من حلقة، ولكن فعليا ملتقى

0: عمان الشعر اليوم، هو كان محط الطموح وأيضا بداية لإيصال الشاعر العماني إلى أبعد مدى. فهل اليوم حققت ما تطمح له من خلال هالملتقى أو لا؟ أو لا زال الكثير يعني؟
1: بالنسبة لملتقى عمان يعني يمكن يعني الهدف الأساسي كان هي خدمة الشاعر العماني، بحيث أنه يعني يلتقي مع زملائه نجوم الشعراء من الخليج، ويكون الضوء المسلط على الضوء على النجم الخليجي نفس الضوء يكون مسلط على الضوء على اللاعب على الشاعر العماني. لكن للأمانة يعني من أول ملتقى اكتشفنا يعني أنه مش فقط الضوء يسلط على يعني النجم العماني، لا، كان نجاح باهر. بعد النجاح ذاك يعني للأمانة كثير من الشعراء اللي ما لقوا فرصة أنهم يكون هم نجوم يعني، لكن ما لقوا فرصة أنهم يكونوا تحت الضوء، حبوا أنهم يشاركوا. فبعد النسخة الأولى جاءتها طلبات أنه يعني خلنا نتكلم بواقعية، الشاعر يعني تقريبا صعب أنه يعني يطلب أن يكون في أمسية، لكن النجاح اللي صار في النسخة الأولى خلى الشعراء يتنازلون عن هذا المبدأ، بالعكس يعني صار فيه خدمة للشاعر العماني والشاعر الخليجي.
0: تشوف هالجزئية يعني هذه الجزئية شوي أبي أوقف عندها. فهد قلت أن كان من الصعب أن الشاعر يطلب أن يكون في أمسية، ولكن في ملتقى عمان وبعد نجاح موسم الأول الشعراء تنازلوا عن هذا الأمر وأصبحوا يطلبون أنهم يكونوا متواجدين في هذه الأمسيات أو في هذا الملتقى.
1: أنا قلت تنازلوا مش عشان أنه يعني الواحد خلنا نقول أساء لتجربته أو شيء، لا، هو شاف شيء ناجح
0: وده يكون موجود فيه،
1: وده يكون موجود فيه يعني بالقدر اللي يحفظ فيه يعني تجربته وما وجه قصيته إلى آخره. فأتأكد كل التأكيد لما تخاطب، ما تخاطب مع صحيفة أو خلنا نقول الصحافة أو الإعلام، تخاطب مع شاعر يقدر الرغبة هذه وفتح الباب للجميع من دون ما أنه يقول أنه فلان اللي طلب وهو إلى آخر.
2: لذلك إحنا نقول أكيد راح يتبادر بذهننا هذا السؤال بعد يعني نجاح ملتقى عمان وأصبح من أهم 5 مهرجانات في مجال الشعر الشعبي على مستوى الوطن العربي، لماذا توقف فهد؟
1: والله شوف يعني ديدا المهرجانات دائما، خصوصا المهرجانات القائمة باليهود ذاتية، يعني لابد أن يكون فيه دعم مادي على أساس المهرجانات هذه، بحكم أنها مش مهرجانات حكومية، قائمة على شخص حاب أنه يخدم الشعر فيحاول قد ما يقدر أنه يعني يوفق في مسألة تنظيمه وإقامته بالطريقة المناسبة وفق ما يحصل من دعم. لذلك استمر ل7 نسخ، وبعد ال7 نسخ يعني صار كورونا. الكورونا هذه وقفت كل شيء يعني، صحيح. وقفت الدعم، وقفت الشركات. بعد كورونا ما خلص صار العالم غير العالم السابق، يعني الناس تحسب حساب لكل شيء، في ناس خسرانة، شركات خسرانة، فأنت ما تقدر تلوم المؤسسات اللي هذه اللي كانت تدعم.
2: صحيح.
1: بعدها للأمانة حاولنا أن نجدد مرة ثانية، لكن أبشرك في الفترة الحالية احنا قاعدين نحضر ملتقى عمان الشعر الثامن.
0: ما شاء الله.
1: وهذا اول مره نقولها في الاعلام بامانه، وانا ما كنت بقولها، لكن
0: ده حصري لبرنامج امسياتنا هذا الخير.
1: انتوا تمونون احنا قاعدين نحضر، ويمكن في الايام القادمه راح يعني تشاهدون بعض
2: وراح تستمر فهد يعني بالسلسله، راح يكون الثامن ان شاء الله.
1: اي الثامن باذن الله تعالى.
2: طيب بمناسبه الثامن نبي 8 ابيات.
0: الله يعني قصيدة.
1: لا ولا دخلت الشغلة معي.
2: الظاهر عندك قصيدة 8 أبيات ما عاد أعرف عنها شيء.
1: أذهب هذا عن 8 أبيات، لكن على الأسف تكون 8 أبيات.
0: كلك خير وبركة يا فهد.
1: يقول الله يسلمك، يقول الله يصبرني على طاري الموت، لا صرت أنا ما بين قلبك وعقلك، تابوت لقيانا والإفراد تابوت، ما طلت منك ظلم وشلون عقلك، يوم الزوايا حلم بالصدر مكبوت، لا بعضك اللي جاد ولا جاد كلك، عامين صدفة تشوف لا حرف لا صوت،

0: عامين لح الجرح في حضن نصلك، عامين كن روحي تجي الحلق وتفوت، والعنق هذا العنق مجنون حبلك، ما كن شلته كن بالحب منحوت، ما كن قلبي طب أو حب قبلك، ببيوت أصبح بك ومسيك ببيوت، غالي القصيد وأنت شعري أخصلك، ما أقول أنا مليت دعوات وقنوت، لو عن مراد القلب سديت سبلك، ما أقول إلا الصبر لا صار للموت نسخة وأنا ما بين قلبك وعقلك. سلامات.
1: الله عليك وصح لسانك.
2: صح لسانك يا فهد.
1: حس قلبك مزحوم يا فهد.
0: لا بس أفهم لا العاطفية أنت تأرجح بين العقل والقلب. والله يعني عند الطرف الآخر. وهذه مصيبة.
1: أي والله مصيبة.
0: طبعا هذا شيء قديم لا
1: تقول. هو المشكلة بالقديم يا فهد. والله. قديمك لديمك يا فهد. فهد يعني قبل شوي تكلمنا وقلت قصيدة الحب يعني جنة. توقف ملتقى عمان. ولكن فهد السعدي لم يتوقف في البحث يعني عن أي منبر يخدم الشعر، فهل الحب جنة كان البديل اليوم تشوفه الناجح للشعر والشهرة؟
0: والله شوف هو بديل ناجح لسبب واحد. أول شيء غطى الفراغ اللي كان موجود، ويعني يمكن الطرح اللي نزل للناس كان مغري جدا لكثير من الأسماء. يعني فتعرف إحنا كشعراء يعني الميانة طايحة بينا، فما عندنا مشكلة إنك شاعر يقول لك ها من عندك هذا الأسبوع، فكأن يأشر يقول لك أنا بكون هذا الأسبوع، عرفت؟ فتصير الأمور جدا يعني سلسة، وصار فيه توجه يعني توجهوا أو مكان يتجهوا للشعراء، وخصوصا مواكب للوضع الحالي. نتكلم عن السوشيال ميديا، هو اللي مغطي في كل شيء. الحين المهرجان كلها مش موجودة، ما في مهرجان شعري موجود. فالواحد من خلال محطات مسابقات الحب جنة أو خلنا نقول أمسيات الحب جنة ما فقط يعني محصور على قصائد، حتى تجربة الشخص تحدث عنها، وكان في علاقة كثير من يعني خلنا نقول الاهتمام من قبل متابعين الشعر. فلذلك أقول لك إنها يعني بالفعل غطت المساحة الفارغة هذه، لكن الواحد ما يقدر يعوض موضوع الحضور. يعني مسألة الأمسيات الحقيقية اللي فيها حضور احنا نبحث عنها، لأنه فترة طويلة الآن ما شاهدنا أمسيات على أرض الواقع. فلذلك علوا عسى إن شاء الله بإذن الله تعالى
2: طبعا فهد من البدائل الناجحة في هذه الحالات أو هذه الأوقات هي البرامج. يعني فهد قدمت برنامج اسمه نجوم مع فهد السعدي، لكن حلقتين وتوقف هذا البرنامج، وهل يعني هل هو يستمر بالتوقف أم يعود؟
0: للأمانة يعني كنا ماشيين صح، ولكن موضوع التطبيق تعرف يعني أحيانا فيه شيء من الابتذال وفيه شيء من طاغي على سطح البرنامج التطبيق هذا أو البرنامج هذا أو تطبيق التيك توك يعني اللي أتكلم عنه. فإيش اللي حصل؟ اللي حصل إنه وقفوا عندنا هذا التطبيق في عمان، فصارت عندي مشكلة. يعني أنا ما أقدر أنا أبث يعني وأعمل بث مباشر أو أعمل حلقات نجوم أو برامج نجوم دام إنه ما فيه تيك توك. فصار عندنا مشكلة في مسألة إنه يوم يفتح ويوم إلى أن تستقر، وبنرجع إن شاء الله
2: بإذن الله يا رب. طيب أنت من كثر ما أنت مشغول يا فهد، هل ما شاء الله عليك يعني تبدي غيرك على نفسك قاعد تدعم الشعر والشعراء وتروج لهم، يعني هل هذا الشيء أوقف فهد السعدي عن ترويج عن قصائده وشعره للجمهور؟ أشغلك عن هذا الموضوع؟
0: ولا شوف مسألة أنه يعني أوقف، أنا ما أتوقف على الكتابة، لكن يعني خدمتي للشاعر أحس خدمة للشعر، خصوصا الشعر الحقيقي. ومرات أوقف بيني وبين نفسي أقول يعني حتى يعني كثير من الأسماء تقول لي ليش أنت ما تحط نفسك في الأمسية الفلانية، يعني على مدار مثلا خلنا نقول سبع نسخ يمكن كنا في النسخة الأولى، وبعدها خلاص أنا أكرر أسماء وأجيب أسماء لكن أنا ما كنت موجود.
2: صح.
0: ما ودي أن أحد يقول لا عامل الملتقى أو عامل مهرجان لجل يخدم نفسه، لا أنا كنت أخدم الشعر هي كذا يعني، ومستمر ومتعوع واعتبرها يعني مثل الضريبة اللي أتساهل لله.
2: مو كل شيء محسوب ترى عند الناس، ويعرفون المجهودات اللي قدمتها، وفعلا يعني حتى ما يكون هناك حديث حول أن فهد استغل

0: كذا بالعكس فهد ما استغل، فهد عطى وكان معطاء ولا زال معطاء. و
1: حتى خالد كنت اسال بامانه، خالد المحسن كنت اسال يعني خالد ترى نحن مغيبين انفسنا شعريا، قال لي تكتب؟ قلت لك تكتب، قال لي خلاص وخلاص مشينا كذا يعني دائما نكتب
0: مثل المقاول يا ابن البيت ما يسكن.
2: فهد يمكن
1: لكن طالما في يعني نافذه اعلاميه حقيقيه ومشرفه مثل النافذه هذا اللي انا فيها اليوم، تأكد كل التأكيد إنه بنلاقي وقت نقول بسعيدنا فيها في المكان المناسب، هذا المكان المناسب
0: أكيد.
2: فهد أبي إجابة في أقل من دقيقة وبعدها بسمع قصيدة لنا، يعني شرفنا على الانتهاء اليوم. الجمهور العماني بحاجة إلى فعالية خليجية وأيضا عربية على أرض السلطنة، والأمل بعد الله عز وجل معقود بكل تأكيد على عطاء وجهد وأفكار فهد السعدي، فماذا تقول لهم في أقل من دقيقة؟
1: والله أقول لهم ترقبونا بإذن الله تعالى في أمسيات ملتقى عمان الشهري الثامن بإذن الله تعالى بفضل من الله عز وجل، ومن ثم تكاتف نجوم الشعر في الوطن العربي.
2: بس الله يقويك يا رب. بدك تسمعنا شيء الختام؟
0: ترى جرحتنا فهد قصيدتين، نبي قصيدة شوي فيها
2: بس قصيرة يعني ما
1: والله شوف أنا ما راح أقول قصيدة، خلونا نقول أي شيء يعني تبون تسألون عن شيء معين أساس من القصائد ما ودي أجرحكم عرفت.
0: لا هذا لانك
2: شاف قصائد هزتنا فهد عشان شيء ما تبي تعطينا.
1: لا طيب يقول اخاف ان قلتها اذنك واخاف ان ما نطقت اذنك، يا ربي وين اوديها وكل كل حاتم ذنك، ابكذب بس ما ادري وش اكذب لو بغيت اكذب، وندر ان الكذب حبل قصير تختنق بقلوب، حديث صعب بس اني الاقي فم لها اصعب، مع أن قلوبنا صارت قريبة من مسمى درود، إذا كان الحفظ غاب الضلوعي وين أجي أحفظ، وندر أن الحشا كله نخيل في هوات الذوب، نخيل ما رضت تشرب إذا ما قلت بي أشرب، كثر ما اعتادت في صدري تخاطب كل شيء بأسلوب، من اللي يستحق قدري عليه أو داخلي أعتب، وأنا ما أذكر النشمي على بعض البكاء محسوب، ممات رجال يتكرر طبيعي قلت ما أتعب، أنا أتعب لو رحل طفلا ولا يدري لمن منسوب، يقولون اسكب الماء ثم لما قمت أنا أسكب، مع أني يدري أن الرمل ما قد رجع المسكوب، قريبا هالغلط وبعض الحنايا طبعها أغرب، عليها شمت الدنيا وعيت عنها هواها التوب، يا ربي كلمة في صدري بقت أو روحت أذنب، رجيتك وين أوديها وكلت الحاتين أذنب.
2: الله الله الله عليك وعلى جمالك وعلى احساسك يا فهد، والله جميل يا فهد. شكرا لك من القلب يا فهد، وعسى الله يوفقك يا رب العالمين، ومتأملين بإذن الله نشوف نجاح بإذن الله قريب لفهد السعدي، لأن فهد السعدي قادر على صنع كل ما هو جميل.
0: أكيد مشكور يا فهد، وأنا سعدت اليوم أني أخذتك بهذا اللقاء مع أخوي فايز، ونشكر خالد محسن على إتاحة هذه الفرصة معك، ونتمنى لك إن شاء الله نجاحات قادمة في سلطنة عمان. أنا بغيت أجي بالسيارة بس طلع لي يوم وساعتين قلت خلها بعدين
1: طب الطيار والسيارة
2: الله يحفظك
0: حفظك يا فهد.
2: شكرا يا فهد السعدي، شكرا الله يحفظك.
0: مع السلامة.

0: لقناكم بحب مستمعينا الكرام، ولقناكم بشوق، ونودعكم بكل هذا الحب وكل هذا الشوق والاشتياق إلى الأسبوع القادم في نفس التوقيت يوم السبت من الساعة 10 ولغاية الساعة 11.
1: أجمل تحية في وداعنا لكم إن شاء الله في برنامج أمسيات، نتمنى نكون قدمنا شيء يعني يحوز على رضاكم ويلامس ذائقتكم الأدبية والشعرية. أجمل تحية من فريق العمل، مخرجنا حمد الهاجري.
0: نقول مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: أحبك وأنت في قلبي وحيد ولا عليك غبار، وحبك مصدر الهامي ويعكس ذوقي الراقي. أحبك كثر ما تبرر وتخلق للغيابة أعذار. أحبك كثر ما انتظرك وأنا واقف على ساقي.
3: تدري متى أشعر أني ذاك الأناني؟ لا شفتهم عندي يجيبون طاريك، أسكت ولا سولف لهم عن حناني، ما ودي حتى بالحكي نشتركي.
4: أزعل العالم عشانك وراضي.

0: يلي بقلبي ما تغير محلك. المستحيل إني أخونك وجافيك، والمستحيل إني أعوفك وملك.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: الحادية عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيد أن واشنطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 68 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران. وزارة الخارجية السورية تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن تداعيات اعتداءاته المتكررة. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الروسي يقول إن المقترحات التي تلقتها بلاده بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. وأخيرا، رئيس الوزراء الكندي يعلن تعليق المفاوضات التجارية مع واشنطن. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة دولة الكويت، أخبار العالم بين يديك.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم ميدان ديوان.

من ميدان المحاورة إلى ديوان القصيد، نمشي مع البيت الموزون وجزالة المعنى، والقافية اللي لها روح وطواريق فيها الفتل والنقب، ونعيش مع شعر توارثه الأجيال، وبقى شاهد على أصالة أهل الشعر ومحبة الناس له.

ميدان ديوان، برنامج يجمع شعر المحاورة والشعر النبطي، يأخذكم في جولة بين نوادر المحاورات ومختارات من أعذب القصيد، ولقاءات مع شعراء تركوا بصمتهم في الساحة الشعرية، إلى جانب مشاركات شعرية تعكس استمرار هذا الموروث وحضور بين أبناء شبه الجزيرة العربية.

ميدان ديوان من إعداد محمد القحطاني، تقديم وليد الدلح، أحمد العرادة، تنفيذ مشعل العتيبي. ميدان ديوان للمخرج يوسف الغريب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا فيكم اخواني المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ميدان وديوان. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على الساحة الشعبية بشقيها القلطة والنظم. نتشرف في هذه الحلقة باستضافة الشاعر فهد الهيفي من شعراء الكويت الشباب. نرحب فيك يا ابو خليفة.
1: الله يسلمك، طول بعمرك يا ابو عبد الله الغالي.
0: الله يحفظك ويسلمك. طبعا الشباب هذه ابو خليفه في اخذ وعطى شويه
1: اكيد.
0: الله يحفظكم ابو خليفه. لو نسالك

0: بداية عن الساحة الشعرية بالكويت بالذات القلطة.
1: أول شيء مشكورين على الاستضافة يا أبو عبد الله، وجزاك الله ألف خير، وعسانا نطلع بلقاء جميل، وأنا متأكد دام أنك أنت المحاور
0: الله.
1: إن شاء الله أن بنطلع بلقاء جميل.
0: الله يحافظك ويسلمك، هذا شرف لنا يا أبو خليفة أن نستضيف مثالك من الشعراء اللي أثبت وجودهم.
1: طول بعمرك
0: أبو خليفة، بما أنك شاعر قلطة، أولا نبي نتكلم عن الساحة الكويتية، إيش رأيك فيها؟
1: والله أنا أشوفها إن شاء الله أنها واعدة،
0: الله.
1: في يعني نجوم طالعين جدد من الشباب، وبدت ترجع الأصل، يعني الكويت حنا ككويتين نقول أصل القلطة بالكويت،
0: الله.
1: وأهل الحجاز يقولون أصل القلطة بالحجاز، حقهم وحقنا، هم حقهم يقولون إن أصلها في الحجاز وحنا لنا حق نقول إن أصلها بالكويت، فلا طالما الكويت ولادة بالقلطة وغيرها شعر وغير الشعر.
0: سلام.
1: فبإذن الله إنها على السكة الصحيحة.
0: سلام.
1: وأنا متفائل بإذن الله إن قادم الأيام راح تكون ساحة القلطة بالكويت ساحة غنية شعر وإبداع ورجولة إن شاء الله.
0: الله أكبر. هذا أبو خليفة الصح، هذه البعض يسولف يقول مثلا منطلقها من الحجاز، منطلقها من الكويت، بغض النظر أصل المحاورة موجود من زمان، يعني من العصور الجاهلية، يعني
1: فرزدق وجرير،
0: اي نعم، وتقريبا هي كأنها قريبة من النقائض وقريبة كذلك من، لكن تطورت مع الأيام، وهذا أي شيء يبدأ يتطور مع الأيام. قبل مثل ما كنا نسمع كان على بيت بيت، وكان مثلا كان يجتمعون عند الحكام يلعبون القلطة، وكان حتى بالسوق، بعدين أدخلت مثلا بالأعراس وأدخلت بالاحتفالات الرسمية ودعموها الحكام فازدهرت، وكذلك الشعراء أنفسهم طوروا. أبو خليفة، مقومات شعر المحاورة.
1: والله أول شيء يكون مؤدب بصراحة.
0: يا سلام.
1: أنا أشوف أن الأدب قبل كل شيء، أول شيء يكون مؤدب يحترم السامع والمشاهد، لأن اليوم يعني يمكن قبل المحاورات كانت تسجل، وممكن أن الفيديو يعني ما يطلع نهائيا إلا أهل الحفل، ويمكن حتى أهل الحفل يضيعون هالفيديو، لكن اليوم ما شاء الله مع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي السريع ينتشر بشكل مطلق، فيجب على الشاعر أول شيء يحفظ اسمه،
0: يا سلام،
1: ويحافظ على اللي وراه،
0: يا سلام،
1: ويحافظ على مسامع الناس من كلمات تجرح،
0: يا سلام.
1: هذا أول شيء قبل إبداعه وقبل أنه يكون رجال محترم،
0: يا سلام.
1: ثاني شيء يجب أن يكون فطين، مو شرط أن الفطنة هذه تكون بمجال سيء، لكن يمكن الشاعر اللي قدامك يتناول موضوع معين، يجب عليك أنك تفهم هذا الموضوع وتجاريه فيه،
0: يا سلام.
1: قد يكون موضوع اجتماعي، قد يكون الناس
0: مواضيع متعددة والمعاني كثيرة.
1: نعم، مع الأسف أبو عبد الله أنا ودي بس أطلع شوي من السؤال هذا.
0: أطلع على كيفك، أطلع وادخل على كيفك.
1: جزاك الله خير. الناس هالأيام لما يشوفون شاعر محاورة أو شاعر قلطة يعتقدون أن هذا دائم سيء نية.
0: الله.
1: دائم. هذا والله غير صحيح. القلطة يمكن مرت بمرحلة،
0: يمكن يخافون أبو خليفة من التورية، لأن مرات يستخدمونها بعض،
1: والتورية مو شرط تكون سيئة،
0: أي.
1: التورية قد
0: صحيح.
1: تكون عن موضوع اجتماعي، موضوع
0: أياً
1: كان، أياً كان صحيح. موضوع مثل المواضيع اللي نتداولها بدواوينا ومجالسنا،
0: نعم.
1: لكن القلطة مرت بحقبة وهي الأشهر، ومع الأسف ظلمت ماضيها ولا زالت تظلم حاضرها.
0: الله.
1: وهذه الحقبة هي الأكثر انتشاراً لليوم، لو ندخل اليوتيوب ولا غير يمكن هي أكثر مشاهدات،
0: نعم.
1: وهذه ما تمت تبصله، يمكن انها جزء من مواضيع القلطه ما ننكرها،
0: صحيح.
1: ان الناس تتفاخر بنسابها ولا غيره، ولا يتفاخر على خصمه باي مجال كان، نعم اسلوب موجود لكن ما هو اساسي
0: قديم، هذا عفى عنه الزمن. الان ابو خليفه وانت اعلم، مثل ما قلت يعني الان المعاني متعدده، وكذلك الظواهر الاجتماعيه وغيرها، بالذات اذا اخذناها كسبيل معالجه،
1: نعم.
0: وكذلك نفسه سعة الشاعر نفسه،
1: نعم.
0: لأن انتهت الأمور هذه، وحنا كلنا ببلد واحد،
1: أكيد.
0: وكذلك كلنا الشعراء الآن كلهم جيران وكلهم ربع،
1: طبيعي.
0: والحمد لله وتطور يعني. وكذلك قلت نقطة أبو خليفة من النقاط المهمة، إن الآن صارت دولية المحاورة،
1: نعم.
0: قلطة صارت دولية، أنت يعني بالسعودية، بمكة، بأي مكان.

0: بالامارات، بقطر، بالبحرين، انت تسمعها بالسوشيال ميديا
1: 3 ساعات
0: مباشر.
1: لا هو مباشر صحيح،
0: غريبه او شيء يعني
1: صحيح.
0: فالواحد يحذر. انا اذكر كنت اتابع احد الشعراء، يعني هذه سبحان الله من العجيب ومن التطور اللي حاصل.
1: نعم.
0: يقول بيته انا اسمع وانا بيني وبينه الاف الكيلومترات.
1: نعم.
0: يعني فهذه مسؤوليه. نعم. هذه مسؤوليه.
1: كيد. مسؤوليه، والواحد يعني يمثل تربيته هذا بصراحه.
0: الله.
1: مو بس بالشعر بشكل عام يعني. صح. والشعر بالعكس الشعر يسمى ادب.
0: ايه.
1: فانت يجب على الشاعر ان يكون مؤدب قبل كل شيء.
0: صحيح.
1: هذا نرجع الحين على سؤالنا.
0: صدقت. والشعر فعلا من الادب،
1: ويجب ان يكون مؤدب.
0: الله.
1: ويجب ان يكون فطين، ويجب ان يملى بيته يعني بيت يرضي الناس معنى وشعر. هو بالنهاية شعر، يجب أن يكون فيه إبداع، فيه لمسات الشاعر. ما يعني هي مثلا لو نتناول المعنى بس ونقعد نجاري بعض يمكن ما نطلع ببيات حلوة تخلد. اليوم لما نذكر البيوت الخالدة يمكن أنا وياك ما ندري شنو معناها، ما عشناها.
0: صحيح.
1: ولا صحيح. ندري عنها، لأن تدري يعني أبو عبد الله المعنى مرتبط بالزمن. إذا أنت مو عايش بالزمن.
0: صحيح.
1: ما تدري هذول شنو قاعد يقولون.
0: صحيح. لكن يبقى البيت و...
1: يبقى البيت
0: وأثر
1: يبقى
0: حكمته.
1: نعم نعم. فيجب أن يتعب الشاعر على جودة البيت، جودة البيت والمعنى، وقبل هذا كله أدبه للشعر الخاص وللجمهور والمستمعين بشكل عام.
0: يا سلام عليك أبو خليفة، فعلا كلام جميل. لكن قبل هذا يا أبو خليفة، شنو القلطة؟ يعني الأخوان المستمعين الحين يقول لك شنو القلطة هذه؟
1: القلطة شعراء.
0: يا سلام.
1: سواء 2 أو 4 لأن مرات تصير بعد رباعي.
0: رباعي.
1: لكن غالبا يكون شاعرين.
0: صحيح.
1: وصفين.
0: يا سلام.
1: وجمهور. الجمهور عاد بالشاشات ولا حضور.
0: يا سلام.
1: وهي فتل ونقد.
0: يا سلام.
1: الفتل الشاعر البادي أو البادع نفس ما نسميها.
0: يا سلام.
1: هو اللي يفتل المعنى. بكون يكون المعنى برمزية. يلتقطها الشاعر الخصم، والشاعر الخصم عليه أنه ينقض هذا الفتل. فإذا كان معنى معين اجتماعي ولا أيا كان يتجارون في هالمعنى، ومرات قد يكون خلاف بينهم، خلاف يعني ما يوصل للمرحلة خطيرة يعني.
0: أي نعم.
1: لكن خلاف وجهات نظر.
0: أي نعم.
1: اختلاف في وجهات النظر،
0: وهذا أصلا اللي يقدح الفكر.
1: نعم. هي النقاض أبو عبد الله.
0: أي نعم.
1: هذا يعني بدأوا فيها من الجاهلية يمكن في سوق عكاظ وغيره.
0: نعم.
1: وبعدها في العصر الأموي الفرزدق وجرير، لليوم حنا نتناولها نقاض الفرزدق وجرير. فعلما أن يوم توفى الفرزدق زعل عليه جرير، يعني حنا نعتقد لما نسمع قصائدهم ونقاضهم مع بعض.
0: نعم.
1: نعتقد أنهم بينهم خلاف شخصي. لا، ورثاه بعد جرير كتب فيه قصيدة يرثيه، وحس أنه بعد وفاة الفرزدق يمكن هو يموت فعلا، ترى ما طول ومات.
0: الله أكبر. مع أن يعني الهجاء بينهم أشهر هجاء بالتاريخ،
1: ما يعني ما له حدود. حنا مساء نقول أبو عبد الله أن الشاعر يجب أن يكون مؤدب، يمكن هم طافوا مرحلة الأدب هذه شوي. لكن يوم مات فرزدق رثاه جرير، وفي قصيدة الرثاء حس أو توقع أن وفاته قربت، لأن كأنه يقول أنا عايش عشان نقائضنا أنا والفرزدق، ومات. فإحنا هذا يعني استطراد.
0: نعم.
1: القلطة نقائض، تجيب حجة وأنا أنقض هذه الحجة، أو يكون معنى اجتماعي وقد نكون مختلفين.
0: أي طبيعي. في هالموضوع. طبيعي الاختلاف. طبيعي.
1: أننا نختلف، أنا أشوف الموضوع من الجهة هذه وأنت تشوفها، ويدور هذا المعنى
0: إقامة
1: برمزية.
0: نعم.
1: برمزية. وهذا واجب على الشاعر أن يكون رمزي ومعنى مخفي، قد يسمع الجمهور يعتقد شيء وهم يسولفون بشيء آخر. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه لنقض حجج المشركين في ذاك الوقت. فالشعر والنقاض شيء موجود من الأزل، ما ابتكرناه حنا ولا أجدادنا القريبين. يعني هذا شيء موجود من العصر الجاهلي ومن عصر الإسلام.
0: قالوا يعني والشعر ديوان العرب، وكم أنال من أرب. هم أصلاً هو كان الشاعر قبل كان وزارة الإعلام.
1: نعم.
0: هو اللي ينقل الكلام، وأكثر التاريخ، أكثر التاريخ المنقول سماعاً أدلته شعرية.
1: نعم.
0: شواهد شعرية. نعم. حتى إلى عصر قديم، لأن التدوين عندنا ك.

0: الجزيرة العربية كان ضعيف يعتمدون على الحفظ. هذا أبو خليفة أنت مثل ما تكلمت لما قلت البادع، والبادع اللي هو البادي اللي يبدأ المعنى، منو الأقوى اللي يبدأ المعنى ولا اللي ينقض؟
1: والله يا أبو عبد الله يمكن كل شاعر يمتاز بصفة.
0: يا سلام.
1: في شاعر يمكن يحب يبدأ، يحب يبتدي ويفتل هذا المعنى ويقدر مثلا يصيغه.
0: يا سلام.
1: يعني هذا شيء بالنسبة للشخص اللي يحب يبدع ترى شيء سهل.
0: يا سلام.
1: لكن في شخص يقول لك أنا أحب أرد ومرات.
0: وهذا تصدق المشاهير، يعني بعض الشعراء يقول لك هذا فلان قيادي بالطاروق.
1: نعم.
0: وهذا فلان ينقض.
1: وترى القيادي هذا إيه؟ اللي في الطاروق يمكن ما يعرف يرد. يمكن.
0: الله.
1: يعني اللي سمعناه إنه مطلق الثبيتي رحمة الله عليه يحب يبدع.
0: نعم مطلق الثبيتي
1: أغلب طواريقه لو تشوف ما تشوفه يرد دايم يبدع.
0: صحيح.
1: لكنه قوي في الرد هذا. مو نعم مثال نعم. على الشخص اللي
0: نعم نعم.
1: اللي يبدع وما يرد. نعم. مطلق الثبيتي خمس نجوم يعني رحمة الله عليه.
0: الله يرحمه.
1: ففي شاعر يشوف إنه يحب يبدع، في شاعر يحب
0: مطلق الثبيتي. لما تطرقنا له أبو خليفة يقال أن مطلق الثبيتي من الناس اللي طوروا بالمحاورة. نعم. فعلا نقلها لآفاق ثانية، وهني التعليم أبو خليفة.
1: نعم.
0: مطلق الثبيتي كان دكتوراه.
1: نعم.
0: كان وياه ماجستير، وكان
1: ماجستير ودكتوراه من المملكة المتحدة من بريطانيا.
0: ايوه بريطانيا. فالرجل مثقف جدا، هذه وحده.
1: واظنه كان رئيس المكتب الثقافي في السودان.
0: اي صح.
1: السعودية.
0: اي صح.
1: اي يعني شخص متعلم، متعلم ما شاء الله تبارك الله.
0: هذا بعصره كان علامة فارقة.
1: نعم.
0: من ناحية التعليم، رغم انه غريبة يعني الشعر والمحاورة، فصاحة يعني تعتمد على الفصاحة والاساليب. الشاعر عبد الله المسعودي،
1: نعم،
0: ما يعرف يقرأ ولا يكتب.
1: صحيح.
0: شوف العجب، وتطالع بيته تقول شلون هذا، هذا أصلا ثقافة عالية جدا.
1: نعم.
0: فهذا جزء.
1: أنا أبو عبد الله أشوف يعني حد المقاطع شخص من النقاد، يعني النقاد المحترمين بصراحة. يجيب بيت نبطي الشاعر ما هو متعلم، يعني من غير ذكر اسمه ما هو متعلم.
0: صحيح.
1: ويقول ويجيب أدوات النقد في الشعر الفصيح ويحطها على هالبيت. فأذكر أني أسمعه جنبي شخص.
0: أيه.
1: فيقول لي والله يا الشاعر هذا ما يدري عن اللي يقوله هذا كله. قلت بس هو شاعر،
0: هذا المفطور.
1: الأدوات أبو عبد الله. أيه. نعم. الأدوات النقدية التورية ولا أيا كان، أدوات حتى اللي في الشعر الفصيح،
0: يا سلام،
1: ترى هي موجودة عند الشاعر اللي لا يقرأ ولا يكتب.
0: أيه صحيح.
1: لأنه هو شاعر.
0: صحيح.
1: الأدوات هذه وجدت بعد الشعر مو العكس. جو الشعراء الجاهليين قد يكونون لا يقرون ولا يكتبون، واليوم النقاد يطلعون فيها عجب العجاب. عدل ابو عبد الله.
0: صحيح.
1: وهو يمكن لو تقول له يقول والله ما ادري شلون قلتها انا،
0: هي
1: انا قلتها بلغتي وبسليقتي.
0: يا سلام. هي ابو خليفه فعلا الشاعر هو يستخدم، يعني مثلا اذا ما استخدم صور شعريه، مثلا انا اقول مثلا سويت لقاء مع ابو خليفه، كلام عادي اصيغه مثلا بقافي، سويت لقاء انا ويا ابو خليفه من كان فلان. فرق لما أقول لك جابوا خليفة كالنجم أكيد أصور.
1: نعم. نعم.
0: هذه الصور البلاغية، وكذلك مثل ما قلت فنون المعاني والبديع الشاعر عليه أن يعرفه. وهذا أبو خليفة ما يخفاك مثل ما قلت، يعني ملاحظة جميلة. نعم. أنه مطلق الثبيتي متعلم وفعلا نقلها نقلة معروفة ومشهودة من الكل. نعم. الآن معظم الشعراء حملت شهايد عليا.
1: نعم.
0: يعني دكاترة و حمل او مدرسين وكذلك لهم شهايد عليا، يعني مو نفس اول. فاثر على الساحه الشعريه نفسها.
1: صحيح.
0: اثرها صار على الساحه الشعريه.
1: اللهجه بعد تغيرت ابو عبد الله، اللهجه وبيئه الشاعر. يعني اليوم مثلا مطلق الثبيتي لما يتكلم عن ناقته او راحلته، هو فعلا قد يكون بصغره ركب الراحله هذه واستخدمها كوسيله نقل، لكن شعراء اليوم يعني منو اللي استخدم الراحله كوسيله نقل؟ فهو لما يجي يوصف الراحلة ولا يوصف هذا، يوصفها عاشة.
0: صحيح.
1: عاشة.
0: وهذا كأنك
1: ترمي
0: للتجديد.
1: نعم. نعم.
0: ترمي للتجديد. فعلا بعض الألفاظ بعض الألفاظ تكون مثلا قديمة خلاص، يعني انتهت يعني. أو بس مرات يأخذ منها الدلالة.
1: صدق
0: الصورة قديمة لكن يأخذ منها الدلالة.
1: نعم.
0: والبعض أبو خليفة وأنت أعلم يقول مثلا شنو الرموز، يعني المحاورة رموزها وكذا. الرموز المحاورة شو تقول عنها أبو خليفة؟ يعني بعض الناس ما يقول هذه رموز.
1: نعم. والله الرموز أبو عبد الله

0: بشكل عام أنا أقدر أحط رمز عن الطيارة.
1: يا سلام.
0: وعن الخيل.
1: الله.
0: وقد يكون عن البيت اللي هو المسكن ولا بيت الشعر ولا هو استخدام شيء لشيء آخر.
1: هو يمكن
0: هذا الرمز.
1: يمكن البعض مثل ما قلت أبو خليفة يعني مثلاً إذا ذكر الخيل يرمز لسرعته.
0: نعم.
1: فهذه مرات تكون الشغلة أو يرمز مثلاً يقول لك البعير للحمل وصبر على الحمول. نعم. وغيره. فأنت إذا قلت البعير يتبادر لك الحمل.
0: صحيح.
1: لكن إذا قلت الخيل يتبادر لك مثلاً السرعة. السرعة.
0: أو النشاط.
1: يا سلام. يا سلام.
0: أنا أبو عبد الله مع التجديد. صراحة. ليش؟ الحين حنا قلنا تونا مساء نقول مطلق ثبيتي رحمة الله عليه نقل المحاورة إلى آفاق.
1: أي صحيح.
0: ليش؟ قربها لحياة المدينة وحياة البادية البدوي والحضري يفهمها بذاك الوقت.
1: نعم.
0: اليوم حنا كجيل علينا مسؤولية. علينا مسؤولية في التجديد وتطوير المفردة. ليش؟ حتى ننقلها لآفاق ثانية.
1: يا سلام.
0: أغلب أو مو أغلب إن شاء الله لا زال في ناس من شعراء المحاورة كأنه يتكلف بعض المفردات وهم مطلوبة منه. الإبداع موجود بأي مفردة، لكن جيب لك مفردة نخبوية، يعني لا تجيب مفردة سوقية وتبي تطلع منها إبداع. هذا ما يعني صعبة تصير. قد تصير مرات لكن صعبة. جيب كلام نخبوي يلامس كل الناس حتى توصل الأكثر عدد. أبو عبد الله قبل كان فيه يمكن طابع لشعر المحاورة، طابع معين، هذا الطابع مو صحيح. اليوم مثل ما يكون المواطن بأي بلد كان،
1: صحيح.
0: بلبسه، بترتيبه، بدعوة يطلع للجمهور ويلعب محاورة، هذا فن ما هو محتكر على فئة معينة.
1: صحيح.
0: بالكويت العبة الحضرية والعبة البدوي.
1: أي نعم.
0: فن مدني وأصلاً أعتقد أنه مدني، فن مدني هو ما هو فن للصحراء، لأنه جمعة الناس
1: مبني على الاجتماع.
0: نعم. مبني على الاجتماع وشعر واحتفال، فهو فن مدني. حتى لما نستذكر الحين الشعراء أعتقد مستور عصيمي ومطلق الثبيتي وصياف ترى أبناء مدن إذا ماني متوهم أو قريبين جدا من المدن.
1: أي صحيح. والمحاورة نفسها ما انطلقت إلا من المدن يعني.
0: نعم.
1: كذلك من تجمعات الناس. كذلك مثل ما قلت لما قلت الشاعر منهم في يعني هذا فن مو القلطة نفسها مو بس للبادية يعني.
0: نعم.
1: أصلا هي طالعة من المدينة بالأصل.
0: وجب التطوير.
1: وكذلك ترى يعني احنا عندنا بالكويت الله يرحم الشاعر الكبير يوسف الرفاعي.
0: الله يرحم.
1: شاعر لعب مع مطلق الثبيتي، لعب مع مستور، لعب مع شعراء كثير.
0: نعم.
1: يعني وتوفى قريب.
0: نعم.
1: وأدرك صقر صافي وأدرك الشعراء
0: وكان مسعود شاعر. مسعود السيحان رحمة الله عليه.
1: أي
0: أيضا بن حاضرة.
1: نعم.
0: بن حاضرة وشاعر علم، شاعر محاورة.
1: نعم. هذولي شعراء. كذلك ترى سليمان بن شريم، كذلك عبد الله الويحان يعني يعتبرون
0: أحمد حاضر. الناصر الشاعر.
1: أي هذولي حاضرة.
0: حاضرة.
1: نعم. نعم.
0: أغلب.
1: وكانوا متميزين وقوة بيت وشيء عجيب.
0: لكن يا أبو عبد الله أنا نقطتي من هذا كانوا يستخدمون لهجتهم الخاصة.
1: صحيح.
0: اليوم حنا شنو لهجتنا؟
1: دولية صارت.
0: بس تكلم فيها.
1: أي.
0: تكلم بلهجتك اللي أنت تستخدمها. لكن في يمكن في مفردات نقولها بالكلام جرسها الموسيقي في الشعر مو حلو.
1: تصدق هذه أبو خليفة ملاحظة جميلة.
0: جزاك الله.
1: لأن مرات فعلًا مرات. يعني نضرب أمثلة مرات على بعض البيوت طبعا بدون ذكر اسماء وبدون.
0: نعم.
1: ذكر البيت.
0: نعم.
1: البيت هذا إذا قال فلان خطأ تركيبته خطأ، لكن إذا قال الفلان تركيبته صح لأنهم هذا لهجتهم.
0: يا سلام.
1: التذكير والتأنيث مرات.
0: نعم.
1: عرفت. نعم. في بعض المناطق يذكر ويأنث وهذا الطبيعي عندهم مع أن هذا خطأ فادح بالنسبة لغيرهم. وكذلك في أصل اللغة، أصل.
0: نعم.
1: اللغة مع أن في قاعدة باللغة العربية يحق للشاعر ما لا يحق لغيره.
0: نعم.
1: طبعاً بالشعر بس. طبعاً بالشعر.
0: والله أبو عبد الله شوف أنا على هالطاري.
1: إيه؟
0: قبل كم يوم أسمع طاروق لحد للشاعر حامد القارحي.
1: الله.
0: فيأنث البير.
1: إيه.
0: إحنا بالكويت البير مذكر.
1: نعم.
0: هذا بير.
1: إيه نعم.
0: هو أنث البير ما يحضرني الحين البيت لكن. إيه؟ أنث البير. بعد كم يوم سبحان الله وش سمع يعني مقطع عن اللغة يعني يتكلمون.
1: أيه.
0: عن اللغة نفسها.
1: أيه.
0: فيقولون في أشياء تتأنث وتتذكر.
1: أيه. نعم.
0: من ضمنها البير سبحان.
1: نعم.
0: الله يعني حنا صح

0: هو صح.
1: ايه ترى في شغلات ابو هذا ابو خليفه على سعه الشاعر واطلاعه. يعني مثلا العسل، شربه عسل او اكله عسل، هو يؤكل ويشرب العسل.
0: صحيح،
1: هذه من الالفاظ يعني اللي مرات انت، ومرات الاستعجال بالتخطئه هو مجازفه.
0: صحيح،
1: مجازفه بالثقافه راح تبين. الا اذا كنت متاكد من هذه المعلومه. ابو خليفه لو تحدثنا عن نفسك، شلون دخلت
0: والله يا ابو عبد الله، انا يعني حبيت الشعر يعني بدري، يعني يمكن وزنت البيت وزنته مضبوط على اي بحر كان، يمكن وانا 16 ولا 15 سنه.
1: ما شاء الله.
0: لا يمكن اصغر، يمكن اصغر، لكن حبيته من القلطه. يعني ما حبيت القلطه اكثر من النظم، وكنت العبها. محيطي بهذاك الوقت، محيطي يدري اني العب قلطه، يعرفون هالشيء. بعدها، بعد ما تخرجنا من الثانوي، رحت ودرست برا، وتقريبا ابتعدت عن القلطه. درست في بريطانيا، فحسيت ان هذه النقطه الغلط ابو عبد الله، يوم اقول لك ان القلطه مرت بمرحله ظلمت ماضيها وحاضرها. فكان الشعور ان القلطه مستوى مو مستوى اللي الناس المثقفه تدخل. انا رحت ادرس هندسه وببريطانيا، وانا وين والقلطه وين؟ وابتعدت عنها ابتعاد، حتى مشاهده ما شاهدها، ما يعني ما ادري عنها نهائيا. وغصبت نفسي على النظم، يعني سبحان الله، كنت اروح للقصيده غصب، يعني والله يا ابو عبد، اقنع نفسي اني شاعر نظم. وما يعني ما اذكر ان في قصيده كتبتها وانا إيه اللي حاضرتني، انا اللي اجيه غصب. ودرست، وما كنت مكثر، يعني ما كان في قصايد واجد يعني بصراحه، وابتعدت عن القلطه ولا اتابعها. وجتنا كورونا،
1: اي
0: الله لا يعيدها.
1: هذه قبل كورونا ابو خليفه، نبي نستاذنك بفاصل قصير حتى نبسط
0: الوقت. على راحتك
1: اخواني المستمعين، فاصل قصير ونعود اليكم.

0: أهلا بكم أخواني المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير ولا زلنا مع ضيفنا الشاعر القدير الشاعر فهد الهيفي. نرحب فيك مرة أخرى يا أبو
1: يا
0: خليفة.
1: مرحبا فيك يا أبو عبد الله.
0: حياكم أبو خليفة. إحنا توقفنا إنك كرونة. تقول حبيت الشعر المحاورة بكورونا.
1: لا إحنا وصلنا كورونا.
0: أي
1: أنا سلام. أحب الشعر من زمان لكن سلام. وصلنا كورونا وأنا مبتعد عن المحاورة فعليا من 2011 يمكن ليه 2020 يعني هذه 9 سنوات ما أدري عن المحاورة. جاتنا كورونا انحجرنا يعني برامج التواصل الاجتماعي تجيب لك المقاطع
0: هي. أي صحيح.
1: فاستغربت من المحاورة بشكل تبارك الرحمن اختلفت اختلاف تام. صحيح. يعني صارت ساحة أدب فعلا، الواحد يشوف الطاروق وكأنه أمام عرض مسرحي.
0: الله.
1: يعني أنت تتابع الشاعر شلون يجيب البيت، أقعد تفكر الشاعر اللي المقابلة والخصم شنو بيقول.
0: أي والله
1: صارت ساحة نظيفة جميلة، وهي هذا أساسها أبو عبد الله.
0: نعم.
1: خلنا نتفق.
0: أي نعم.
1: أن هذا الأساس.
0: نعم.
1: لكن يعني كل شيء بالعالم يمر بمراحل
0: طبيعي، واختلاف الناس مو كلهم. نعم. على نظام واحد يعني هذا طبيعي
1: أكيد. فرجعت أتابعها ورجعت واكتشفت ان في جروبات في الواتساب يلعبون هالمحاوره فرجعت العب. وانا والله يمكن اخر مره يعني 9 سنين، اكثر يمكن من 9 سنين وانا ما لعبت

0: رديت ولعبت، والله اكتشفت ان مستواي يمكن افضل من حتى قبل يوم يوم الوقت اللي كنت مهتم فيها. والله وقمنا نلعب نلعب نلعب في هالجروبات ومستمتع جدا، متابعة ولعب.
1: يا سلام.
0: مساء اقول انا القصيدة كنت اروح لها اغصب نفسي لها، المحاورة هي اللي تجيني يعني الله. سبحان الله تجيني الطواري وادخل على حدها الجروبات اللي بالواتساب ولا بالتليجرام ولا اي البرامج التواصل.

0: صغير بالعمر الله يعطيك العافية.
1: يمكن هذه الحفلة الوحيدة الله يجزاه خير شاعر سعد محيش نوجه له تحية أبو فهد.
0: استاهل أبو فهد.
1: بعرس أخوه. يعني يمكن ما أدري عاد أنا أي سنة هو أكيد يدري لأن عرس أخوه يعني حتى لو ما يدري يقدر يتأكد.
0: قديم
1: جدا يمكن 2009 و 2008 يعني حتى ما كان عندي ليسن ترى. أذكر إني لعبت يا أبو فهد الله يذكره بخير والله ما أذكر شيء ما أذكر منها يعني أبيات لكن أذكر إني توفقت برد وناسي
0: أبو خليل
1: صفق للجمهور أبو عبد الله و...
0: كلنا من الجماهير
1: الله يجزاك خير.
0: أنا أذكر لك يعني أنا بصراحة الشاعر فهد الهيفي مميز
1: جزاك الله خير.
0: كذلك في إذا بدأ باختيار الكلمات واختيار أنا أذكر يعني وهذا محورنا القادم مشاركتك بجلطة الإذاع لما قلت بصراحة لفتة جميل لما قلت من منبر ذاع صيته من سنة 51 75 عام
1: مبشر بخير وسلام
0: يا سلام يعني أنت فعلا أخواني المستمعين الإذاعة بدأت انطلقت سنة 51
1: وهي المنصة ترى
0: إيه شوف
1: المنصة منصة 51
0: شوف والمنصة وهي نعم من سنة 51 شوف الجمال والشطر الثاني 75 عام يعني صار له 75 سنة
1: صدفة عاد هي صارت سنة 26 51 75
0: فكانت جميلة يعني اللفتة هذه يعني هذا بيت مكتمل
1: الحمد لله
0: بيت مكتمل كامل وأنا أذكر لك يعني كذلك بصراحة بالبدء ما شاء الله عليك بالبدع والرد لكن إذا بدعت البيت يجي جميل وكذلك الشاعر اللي قدامك تريح أنا أذكر لما لعبت أنت مع الشاعر الكبير عبد الله العصيمي لما قلت أثر فيها عبد الله أو تركي أو حمداء والشايب اللي
1: وشيخ توفى ما ورثته أخته
0: الله يعني تقصد مستور العصيمي
1: مستور العصيمي
0: يا
1: الله عليه
0: ورد أبو عبيد
1: رد جميل بصراحة رد أنا تفاجأت واستمتعت هذه ترى ميزة المحاورة لما الخصم يرد عليك رد جميل أنت كشاعر تستمتع
0: وحتى يعني
1: يقول لي إخوان واجد
0: وأنت ما عندك
1: إخوان عسى الله يبارك في عيال العمومة
0: يا سلام
1: يعني شوف هذا الفتل والنقد فعلا
0: هذا
1: أثر فيه عبد الله وتركي وطبعا عبد الله العصيمي وتركي العصيمي وحمدان العصيمي فأنا أقول أثر فيه عبد الله وتركي وحمدان وشيخ انت توفى ما ورثته اخته
0: يا سلام
1: رده يقول لي اخوان واجد وانت ما عندك اخوان عسى الله يبارك في عيال العموم
0: يا اخي هذا
1: ابهجني والله ابهجني
0: والله جميل يعني احنا كنا بالمسرح يومتها وكانت هذه من جلطة الاذاعه وكانت مشاركه جميله كذلك طاروقك مع الشاعر احمد القعمري الشاعر الجميل صراحه
1: ونعم ابو محمد
0: وكان طاروق بينكم من اجمل الطواريق يعني والصفين
1: والله
0: يا اخي كان إلى الآن والله أنا يعني أستمعهن حتى في البرامج بالسوشيال ميديا إلى الآن أستمع لهذه الطريقة لكن انطباعك عن هذه الجلطة جلطة الإذاعة يا أبو خالد
1: والله شهادتنا مجروحة أنا هذا أول منبر أصعد وألعب فيه وفضل من رب العالمين إن الواحد يبتدي مسيرته في منبر حكومي نفتخر فيه
0: يا سلام
1: ونعتز وإذاعة دولة الكويت قبل الإذاعة وقبل الجلطة وقبل غيره يعني الله. منبر عظيم
0: صحيح.
1: إذاعة دولة الكويت من سنة 51
0: الله.
1: وهي يعني سباقة يعني لما نقول 51 احنا نقدر نشوف باقي الدول متى كان عندها إذاعة فالكويت متطورة بشكل عام فهذا المنبر العريق ان الشاعر يوقف وهو ابن البلد نفسه كويتي ويوقف على هالمنبر ويقدم شيء يعتقد انه جيد
0: الله.
1: بالعكس
0: أيوة
1: هذا شيء مشرف وانا افتخر ان هذه اول فرصه اتقدم فيها والعب هذا الفن اللي نقول بنرجع بدايته من الكويت مو غريبه والله على الاذاعه اذاعه دوله الكويت في جميع المجالات
0: وكذلك ابو خليفه ذكرتني انا اذكر شفت المستور العصيمي الشاعر الكبير وعبد الله وعوض الله ابو مشعب الله يرحمهم ويغفر لهم شفت له محاورة بالسبعينات بأرشيف تلفزيون الكويت شباب تشوفهم شباب اليوم ماتوا يعني مستور تعدى 90 وكذلك عوض الله مشاعر قاربها إن لم يتعداها الله يرحمهم فكانت أرشفة جميلة يعني هذه المحاورة صار لها قريب 60 سنة
1: عبد الله تلفزيون دولة الكويت وإذاعة الكويت الشاعر يطلع فيها مرة واحدة صار مشهور
0: الله
1: يعني الواحد ينام وباكر عنده لقاء يقول انا بن باكر انا مشهور كل الناس تعرفني هذا واقع ابو عبد الله سواء دوانية شعراء النبط ولا اذاعه دوله الكويت ولا تلفزيون دوله الكويت

0: بنابر ما هي سهلة.
1: صحيح.
0: يعني تخيل واحد ينام يقول أنا باكر أبد مشهور وكل الناس تعرف، هذا فعلا يجي بس بيوم يطلع، يطلع من الاستديو ولا أيا كان كل الناس تعرف.
1: حنا أبو خليفة مستمتعين وياك باللقاء.
0: جزاك الله خير.
1: الشاعر فهد الهيفي، وبصراحة ومشاركتك جميلة وأنت الله. مميز
0: ما عليكم زود
1: بالبدع والرد، وما شاء الله عليك، وكذلك مشجع لإخوانك ومن الشعراء بصراحة المحسوبين.
0: ما عليكم أيوة زود الله يحفظك. أيوة وعسانا.
1: إحنا تقريبا وصلنا لنهاية اللقاء، إذا عندك كلمة أخيرة شيء.
0: والله أشكرك الله بالبداية والنهاية أبو عبد الله على هالاستضافة، وجزاكم الله ألف خير، وعسانا نقدم شيء يليق بدولتنا. قبل كل شيء هذه دولتنا الغالية. عسى الله يحميها من كل كيد وكل عدو بإذن الله، وتمر بسلام عسى الله بعز حكامها وبعز أهلها. عسى الله يطول بعمرك، ومشكور مرة ثانية وثالثة ورابعة، وشكرا كبيرا يا أبو عبد الله.
1: الله يحفظك.
0: مشكور على هالاستضافة، وعسانا عند حسن ظنك.
1: الله يحفظك يا أبو خليفة، أنت من المميزين وفوق الظن ومن الشعراء المحسوبين اللي أنا استمتعت وشرف لي إني
0: أنا والله لي أتشرف
1: أقابلك يا أبو خليفة حق. ونستمتع منك، من معلوماتك وكذلك من تجربتك الثرية الجميلة المفرحة بصراحة.
0: الله يطول عمرك،
1: وإن شاء الله نلتقيك في حلقات
0: بإذن الله. مشكورين مرة ثانية
1: إخواني المستمعين، نتابع معكم فقرات برنامجنا.
2: ميدان وديوان من أعذب القصيد، نختار لكم من رواع الشعر النبطي أبرز القصايد اللي حملت جزالة المعنى وجمال القافية. قصايد خلدها الزمن، تناقلتها المجالس، فيها حضور الكلمة وروعة التصوير وصدق الإحساس. نعيدها لكم مثل ما قالها شاعرها من أعذب القصيد.

0: اخترنا لكم من أعذب القصيد هذه القصيدة للشاعر الكبير العلم عبد الله بن عون.
1: يقول مع هجعة اللي يختفون أول الليل، الغايبة دايم يغيبون معها، النفس تاقت للسمر والتعاليل، والعين أشوف النوم خالف سنعها وطاب الجلوس بجانب النار يشعيل، وحط الحطب في ترعة من ترعها، وليست ولا الجمر فيها دحميل، وقبل تواهجها وقفها ولعها، درج على المحماس من غير تعجيل، بريث ندوب اليماني قطعها، أول قطاف سفوح شمل الزاذيل اللي جذا حومل وحشعون فرعها، شمني سازيها السحاب بهماليل، لين يتحدر سيلها معتلعها، وتر الحمستها نظام ودواليل، وشريعة يمشى بثر من شراعها، أول بداياتها مدافع مخاليل، ومشرى جماميل بغالي اسلعها، وسوق انسمى سوق الجمال المحاميل، مازال حمو النار ما زد لذعها، وليا تطلق من شذاها زعاجيل، وبشت عرق واللون الأشقر نشعها، في الحال سهلها عن النار تسهيل، حتى لظل محماس ما يدرعها، وغير لها يشعيل مسر الجماميل، بطراد زلبات تزايد فزعها، تدريجة الحيران ومطاردة الخيل، هذه طريقة حمسها واتبعها، وعقبه تميلها على النجر تمييل، جذاب روس القوم ممن تجعها، عوا يدل من على سالف الجيل، ما هي حديثة تونا نبتدعها، ومن يوم تنعمها في دوك الدعابيل، فوق صحب اللون الربيب تهزعها، وتضبط قياس الما لها بالمكاييل، ضبط الخبير الصنعة ثم اخترعها، من يوم تقطع خلها مثل ما زيل، ترخي على هدف السبيل مخذعها، مبهارة تذعر بغالة تشاكيل، طب العماس اللي يتيسر تبعها صفرا سمى القنديل، حسنة عزيل من صنعة الرسل أنا الأول صنعها، ليدارها اللي يعتني بالمعاميل، وفحت بالفنجال الأول ردعها، وفيها تساوت خنة البن والهيل، والنفس دافعها عليها دفعها، قم صب لي يشعيل منها فناجيل، على سنة ضو انتهادة ولعها، أظنها يا مال طولت مهيل، تقلع همومي تسان ربي قلعها، وتفتح الأبواب بصدري متزفيل، وتجمع لي أفكار تشتت ضياعها، واخذ بها عن ضيزة البال تبديل، وصروف دنيا ما مشت مع سنعها، دنيا تصيد بالشبك والمحابيل، ناس تسايرها وناس تخدعها، أحد تجي له برضة والتسهيل، وهو لو تعب في جمعها ما جمعها، واحد رسابه متزفيات متزبيل، ولا باب ولا نافذة ما قرعها، وتعطيه جاف اللي يطمع بالمواصيل، وينسف معيف وسامح من طمعها، دنيا نتقذل سبق الحر تقذيل، وتوهنه في ربعة من ربعها، لو تد مظالة من شقاها غرابيل، يوم الحرايب مظلمات نقطعها، يوم الطلوع بها

الهجن والخيل ماجد فهك عن طلعة ما طلعها يوم استقرت وغدقت بالمحاصيل صارت منافعها الملا نفعها عزبانها تمشي قوايا مواجيل والمستفيد غرابها مع امرأها واللي مسار امورهم بالبراطيل واللي متى ما وافقت له بلعها ومن ذاك در المرزمات الابهي لما حلبها حلب ولا رضعها وحصنيها يرقص على هزة الذيل ولو يجتمع قدمه سباع عن سباعها ولا عندنا يا شعيل للعوق تعديل ومازال ممشاها على العدل أطعها وإن شفتها قامت تجانف على الميل بردة ثمن عنده ولا السوم بعها واستثن منها قومة باخر الليل في حزة كل يحب يهجعها لياجل ثلث الليل الآخر تراتيل وقامت ملايك ترضى قمت معها في ساعة تكبيرها والتهاليل يجنى ثمار عذوقها من زراعها وخل اجتماعك بالرجال الحلاحيل اللي خيار المجتمع مجتمعها ولا تبدي الشكوى ولو ضامك الشيل الا على رجل يحس بوجعها رجل اللي التفت عليك النشابيل لما شبرها شبر ولا ذراعها واختار مفتاح الا الاريال من زافيل رسل على يرزيك في مرتفعها ومن الزمان خذلع برح حيل اللي منازلهم تهاوى ابقعها يا فجعتي لجيت بعض المداهيل ولا شفت فيها عقب حي رتعها الا رسوم دارسات مساميل وخراي من يزم السراب بشمعها بلازع شهب تهاوى زهالي للظهر ان اللي فجعني فجعها من عقبها لها لو سقتها المخايل ما الله نفعها وبركتها نزعها لجيتها جضيت من زلة الحيل ودنياي عندي ضاق بيمتسعها على حلا حيل انت ضد الرجاجيل حصن معاد الا مزال عشيعه.

0: عدما.
1: من أرشيف جلطة الإذاعة، محاورات اشتعل فيها ميدان الإذاعة، تواجه فيها كبار الشعراء على فتل المعنى ونقضة، أرشفتها الإذاعة وبقصدها في ذاكرة الشعر والشعراء.
2: ميدان وديوان.
3: من أرشيف الجلطة اخترنا لكم هذه الجلطة بين الشاعرين فهد الهيفي وعبد الله العصيمي، وكان البادي بالقاف فهد الهيفي.

عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار منتصف الليل تقرأها سلوى العبد الله. وفيها: الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يجدد التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 68 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق في قضاء النبطي جنوب لبنان بقذائف فوسفورية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الروسي يقول إن المقترحات التي تلقتها بلاده بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. وإلى التفاصيل، ونبدأ نشرتنا من الرياض، حيث دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المشروع الاستيطاني E1. وأكد البديوي في بيان أن المضي في هذه المخططات يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية وتقويضا ممنهجا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه الممارسات لقوات الاحتلال الإسرائيلية من شأنها أن تقوض فرص تحقيق السلام وتهدد الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جد ومسؤول لوقف هذه السياسات والمخططات الاستيطانية والتصدي لأي إجراءات تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والسكاني للأراضي الفلسطينية المحتلة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفاعه عن التحرك العسكري الذي نفذته الولايات المتحدة ضد إيران، مؤكدا على أن العمليات كانت ضرورية لتدمير برنامجها النووي ومنعها من الوصول إلى سلاح نووي. وأكد الرئيس الأمريكي أن التحول لحرب اقتصادية على إيران لا يعني أن الخيارات العسكرية الأمريكية محدودة. إلى ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الجيش الأمريكي غير مسار 68 سفينة تجارية وأوقف 3 سفن واعتلى 2 أخريين منذ إعادة الحصار على إيران في يوليو الماضي. بدوره نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن 16 مليون برميل و40 ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز يوم الجمعة الماضي. وإلى لبنان، حيث تصاعدت حدة التوتر الميداني في جنوب لبنان إثر موجة مكثفة من القصف المدفعي والغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي، رافقتها عمليات تفجير واسعة طالت أحياء سكنية ومناطق حرجية. أما في جديد الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة بالقطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. أما في الضفة الغربية المحتلة، فقد تصاعدت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينما دعت السلطة الفلسطينية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة المسمى E1 شرقي القدس. ودان الاتحاد الأوروبي التوسع الاستيطاني، وأعلنت محافظة القدس إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة. من جانب آخر، دعا دبلوماسيون فرنسيون وبريطانيون سابقون وفق رسالة خطية تداولتها وسائل إعلام فرنسية، دعوا إلى التحرك

إزاء ما وصفوه بسياسة الاحتلال الإسرائيلي لمحو فلسطين. ووفق قناة فرانس 24 وصحيفة لوموند الفرنسيتين، وقع أكثر من 100 دبلوماسي سابق رسالة موجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام، دعوا فيها إلى فرض حظر على التجارة ومبيعات الأسلحة للضغط على إسرائيل من أجل القبول بإقامة دولة فلسطينية. وقالت فرانس 24 إن الموقعين على الرسالة حثوا حكومتيهما على التحرك من خلال فرض سلسلة من العقوبات الهادفة إلى حماية سيادة القانون، ولا سيما فيما يتعلق بسياسة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاحتلال والتدمير. في سوريا أصيب شخص جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة محاذية للجولان السوري الذي تحتله إسرائيل. بدورها نددت وزارة الخارجية السورية بغارة الاحتلال الإسرائيلي والتي أدت إلى إصابة شخص جنوب دمشق، معتبرة أنها انتهاك صارخ لسيادة سوريا وسلامة أراضيها. وفي هذه الأثناء أصدر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم بارك أصدر تحذيرا شديدا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد هجوم أخير شنته على قاعدة عسكرية مهجورة في سوريا، واصفا الأمر بلعبة خطيرة قد تسبب تصعيدا جديدا بالمنطقة. وأضاف بارك أن الاحتلال الإسرائيلي يحتل الجولان بما يخالف قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي بأسره. ننتقل إلى ليبيا، حيث أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ضرورة توافق الفرقاء السياسيين على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة لحل الأزمة السياسية في ليبيا. وقال المنفي إن نجاح أي توافق سياسي يظل رهنا بوضوح سنده واختصاصاته واحترام المرجعيات الدستورية وقدرته على الصمود قانونيا والتنفيذ والاستمرار. وشدد على أن المجلس الرئاسي يتابع التفاهمات والترتيبات التي تتم برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أونسميل، مشيرا إلى أن الغموض الذي أحاط ببعضها يناقض الشفافية التي يفترض أن تحكم أي مسار أممي. في القاهرة بحثت مصر وجيبوتي المستجدات الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي وسبل دعم جهود تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم والأمن الإقليمي في القارة الأفريقية، لا سيما ما يتعلق بأمن البحر الأحمر. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الجيبوتي عبد القادر عمر، تناول خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة. وأشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الجيبوتية والحرص المتبادل على تطويرها في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المقترحات التي تلقتها بلاده بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة، مشيرا إلى أن ممارسات القوات الأوكرانية باتت تأخذ في الفترة الأخيرة طابعا أكثر وحشية لأن الأوضاع على خطوط الجبهة تفاقمت سوءا بالنسبة للجانب الأوكراني. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن عدة غارات استهدفت منشآت للبنية التحتية العسكرية ومستودعات في كييف وأوديسا ومناطق أخرى في جنوب وغرب روسيا. وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون النقص الذي تعاني منه أوكرانيا في مجال الدفاعات الجوية. من جانبه كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تسليم بلاده صواريخ اعتراضية جديدة لأوكرانيا، وذلك عقب الهجمات الروسية الأخيرة التي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح. وأضاف ماكرون أن روسيا تواصل من خلال هذه الضربات والهجمات التي استهدفت كييف هذا الأسبوع تواصل عدوانها وتعمل على تصعيده، مبينا أن استهداف المدنيين بصورة ممنهجة واختبار

اختيار أسلوب الترهيب والتصعيد قد يكون محاولة من روسيا لإظهار قوتها، لكنه يكشف قبل كل شيء عن ضعفها. في كندا، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستفرض رسوما جمركية انتقامية على الولايات المتحدة اعتبارا من 8 سبتمبر المقبل، وذلك ردا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بنسبة 50%. وقال كارني في مؤتمر صحفي إن بلاده ستقابل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن بالمثل، دولار مقابل دولار، لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية. وأوضح أن الحكومة الكندية ستعلن المزيد من التفاصيل حول هذه السياسات الانتقامية في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الرسوم الجديدة ستشمل الحديد الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية والإلكترونيات وغيرها. في ملف الملاحة، عبر الدائرة القطبية الشمالية انطلقت ناقلة حاويات كوريا الجنوبية في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر الدائرة القطبية الشمالية، في مبادرة تعكس الاهتمام بهذا المسار البحري الجديد في ظل التعطيل المتواصل لحركة الملاحة عبر الشرق الأوسط بفعل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ورغم المخاوف البيئية. وقالت وزارة المحيطات الكورية الجنوبية في بيان إن السفينة المخصصة للرحلة التجريبية غادرت في وقت سابق أمس عبر القطب الشمالي، ومن المرتقب أن ترسو السفينة في إنجلترا وفي هولندا وفي بولندا قبل أن تعود إلى كوريا الجنوبية في رحلة من المتوقع أن تستغرق ما بين 40 و45 يوما. ختاما لهذه النشرة، إليكم إعادة لموجزها. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يجدد التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 68 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فوسفورية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الروسي يقول إن المقترحات التي تلقتها بلاده بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 14 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا بكم معنا في محطاتنا الإخبارية والتي نتوقف فيها في المحطات التالية. واشنطن تواصل ضغوطها الاقتصادية على طهران. متابعات إخبارية. إدانات عربية ودولية لخطط الاستيطان في الضفة الغربية. قضايا استراتيجية.

جيش الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان، تحليلات استراتيجية. الرئيس الروسي يرفض جميع المقترحات بشأن التسوية في أوكرانيا، وراء الأخبار.

0: وننطلق من محطتنا الأولى متابعات إخبارية. المواجهة بين واشنطن وطهران تدخل مرحلة جديدة من التصعيد الاقتصادي والسياسي، مع استعداد الإدارة الأمريكية لفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران بالتزامن مع استمرار تعثر مفاوضات إنهاء الحرب وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات غير مسبوقة، وفي وقت يؤكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق. تشدد واشنطن ضغوطها الاقتصادية، بينما تواجه إيران تراجعا في صادرات النفط وارتفاعا في الضغوط على اقتصادها. معنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: ماذا بشأن التصريحات الأخيرة التي ربما تكررت في عدة مواضع وعلى مدى أيام متباينة من خلال الرئيس الأمريكي، من أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، والأخذ بعين يعني أيضا المتابعة ما صرح به بيزيشكيان بأن ربما الوقت قد حان للتوصل إلى تفاهمات؟
1: طبعا هذا الأمر حقيقي، وهذا الأمر حتى في أيام الحرب كانت الإدارة الأمريكية تتحدث عنه، لكن المشكلة هو أي اتفاق. ترامب يؤكد أنهم يطرحون شروطا لا يمكن الولايات المتحدة أن تقبل بها، وهم جاهزون للاتفاق، ولكن ليس الاتفاق الذي يلبي الشروط والمعايير الأمريكية. إذا الموضوع هنا ليس التفاوض مع الولايات المتحدة أو الاتفاق معها أو عدم التحدث معها، وإنما الأمر يتعلق بالشروط. الأمر له علاقة بعدة أمور، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز ومستقبل هذا المضيق، الذي يبدو أن هناك إجماع، نحن أمام إجماع بأنه لن يعود كما السابق، بغض النظر عما سيحصل. حتى الأمريكيون بدأوا يتحدثون بنفس الطريقة. إذن
0: يعني عذرا دعنا نتوقف هنا، ماذا بشأن لن يعود كما السابق؟
1: طبعا هناك قناعة باتت لدى الولايات المتحدة بأنه ربما يكون أحد إفرازات الحرب الكبيرة جدا والغير متوقعة هو وضع مضيق هرمز. مسألة أن تمر السفن كما كان الوضع في السابق يبدو أنها أصبحت من الماضي، بمعنى أن هناك سيطرة غير مباشرة ستكون لإيران بطريقة أو بأخرى، حتى وإن أجبرت إيران أن تفتح المضيق وتسمح للسفن بالعبور، لكن هذه النقطة، نقطة الاختناق، هذه بدت ورقة بيد الإيرانيين ولن يتنازلوا عنها بسهولة، حتى لو لم يحصلوا الآن على الأموال، لكنهم سيعملون على تطبيق خطتهم واستراتيجياتهم، الابتزاز وغير ذلك. إذا المشكلة في هذا المضيق الآن أن بالنسبة لإيران، إذا كان هناك تفاهم مع عمان كما يتحدثون، الوضع سيختلف. طبعا عمان لن تقبل بمسألة فرض الرسوم. هناك كثير من السيناريوهات، أحدها مثلا يتحدث عن أن السفن التي تحمل النفط وهي تخرج من الخليج هي تسلك المسلك الجنوبي، أي من جهة عمان، ولكن عندما تريد أن تدخل هذه السفن أو حتى السفن الثانية التي تحمل الواردات التي تستوردها دول المنطقة على سبيل المثال، هنا يجب أن تدفع. إذن الوضع بات معقد، لكن السؤال، الأمريكيون ماذا يريدون من المضيق؟ يريدون فقط أسعار النفط، بالتالي هم ليس لديهم مشكلة بما سيحصل مستقبلا، وهم الذين أعطوا الإيرانيين هذه الورقة.
0: يعني كما ذكر أحد الكتاب أن الآن موضوع مضيق هرمز صار بمثابة سلاح نووي تشيره إيران في وجه العالم.
1: لا شك 100%، حتى لدينا رضائي وهو الأكثر تشددا، أمين مجلس الأمن القومي، الرجل الذي كان متقاعدا قبل الحرب، يقول أنه بالنسبة إلينا مضيق هرمز أفضل من 100 قنبلة نووية. وهذا الأمر حقيقي.

0: هم يعتقدون ذلك في إيران ويتحدثون حتى في الغيبيات أن هذه نعمة إلهية يجب الحفاظ عليها وما إلى ذلك. إذن التمسك بمضيق هرمز بالمناسبة هو الذي أدى إلى وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، لأنه في كثير من البنود الأخرى يمكن الوصول إلى نتائج وهناك بوادر، لكن في مضيق هرمز تتمسك به إيران بشكل كامل في مسألة السيطرة، في مسألة الإيذاء، إيذاء السفن. لكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة، حتى لو كان الوضع الآن ضبابي وغير واضح، لكن من الواضح جدا أن الولايات المتحدة قادرة على حماية السفن، بعض السفن، وهي تضمن انسيابية معينة. وواضح جدا أن إيران فقدت كثير الكثير من قدراتها التي يمكن من خلالها أن تستهدف السفن. لكن السؤال، هل ستبقى البحرية الأمريكية على مدار الأيام تقوم بهذه المهمة؟ لا يمكن أن تقوم بها
1: وهي عملية
0: على
1: مكلفة
0: الدوام.
1: كثيرا يعني ماليا بالنسبة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم تماما، فضلا عن القوات، فضلا عن الكثير من الأمور، لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة. في نهاية المطاف ستعود الحركة من دون وجود عسكري. لكن من المهم باعتقادي، ومهم جدا، أن لا تسجل سابقة وتوافق الولايات المتحدة، وحتى لو وافقت هناك بالمناسبة الكثير من التحديات، على أنه أن يتم الإقرار لإيران بأنها يمكنها أن تفرض رسوم أو حتى يمكنها أن تسيطر وتهيمن، لأنه حتى هذا المعنى بس أو فقط هذا المعنى هو معنى مرفوض، أو هذه المعادلة مرفوضة من قبل دول المنطقة.
1: طيب يعني كان هنالك ايضا تصريح مناقض تماما، يعني ايضا كان ربما غير مقبول، عندما ذكر ترامب تحديدا بان الولايات المتحده ستجني مبلغا ماليا او ستفرض مبلغا على المرور، ستتحكم هي في مضيق هرمز. موضوع مضيق هرمز، الم يكن هذا الموضوع ضمن التخوفات او كنتائج سيئه محتمله عند نظر او دراسه قبل البدء خطة هذه الحرب؟
0: أنا أعتقد أنه كان جزء من الإدارة الأمريكية يعرف هذا الأمر. حتى ترامب كان يدرك ما هي الإيجابيات وما هي السلبيات وماذا يمكن أن يحصل، ما هي مآلات الأمور. لكن السؤال، هل الأمريكيون غير معنيين بهذا الأمر؟ هل أخذت منهم ورقة هرمز عنوة أو كانت من نتائج الحرب؟ لدينا فرضيتان. الفرضية الأولى أن الولايات المتحدة لم تفكر بالتداعيات والنتائج، لأنها تعتبر أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي هو هدف أسمى وهدف مهم للعالم، بالتالي إذا كان هناك أي نتائج سلبية يجب تحملها والتعامل معها.
1: نعم.
0: هناك رأي آخر يقول بأن الولايات المتحدة كانت تدرك ذلك وأن هي التي تريد ذلك، لأن في نهاية المطاف لديها رؤية معينة للمنطقة. نحن نتحدث هنا فقط عن النظام الإيراني وإيران. هناك تغيير كبير على مستوى الشرق الأوسط، هناك نظام جديد ما تفعله إسرائيل في المنطقة، غض النظر الأمريكي عن ما جرى في غزة.
1: نعم.
0: الآن الصدام في
1: لبنان وفي سوريا أيضا. نعم.
0: وفي لبنان، إذن السلوك الإسرائيلي مقبول في أماكن وغير مقبول في أماكن أخرى بالنسبة إليهم. حتى الاشتباك الإسرائيلي الإيراني عليه كثير من التساؤلات، لأنه في 13 يوما الأخيرة من المواجهة لم يكن هناك اشتباك، رغم أن الاشتباك الأساسي كان إيرانيا إسرائيليا. إذا نحن أمام ولادة لنقل شكل جديد من الأشكال فيما يتعلق بالمنطقة على المستوى السياسي، وهذا الأمر ربما يكون أحد أهداف هذه الحرب وربما يكون من نتائجها. لكن في كلتا الحالتين،
1: نعم،
0: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة كانت تدرك أن إيران مستعدة للذهاب إلى هذا المدى في التمسك بورقة مضيق هرمز.
1: طب ماذا أيضا بشأن ارتفاع أسعار النفط؟ يعني عالميا هي ترتفع مع التهدئة، تنخفض بعض الشيء ولكن تعود للارتفاع مرة أخرى. الشتاء سيكون على الأبواب يعني قريبا جدا، دول أوروبا بحاجة تماما إلى أيضا كما هو الحال في موضوع أوكرانيا إلى الغاز إلى إلى إلى, إلى الطاقة بسبب هذا البرد، وأمريكا أيضا. وارتفاع أسعار النفط يؤثر على أحوال المواطنين والصناعات في هذه الدول، أليس هذا الأمر يؤخذ من المفترض بعين الاعتبار أيضا؟
0: هذا هو الذي يدفع إيران إلى، وهذا ما تفضلت به، عامل الوقت هو ما يدفع إيران إلى التشدد، بمعنى أنها تعتبر أن هناك استحقاقات. أولا الجمهور الأمريكي، ارتفاع أسعار البنزين.

0: البنزين، ثانيا قرب الانتخابات، ثالثا أوروبا وما تعانيه. لا يستطيع العالم أن يتحمل تكاليف النقل، وإلى هذا الحد التأمين ارتفع 3 أضعاف. إذن تقول أنه كلما استطاعت أن تصمد بين قوسين أكثر أمام الضغوط الأمريكية ستجبر الطرف الآخر على تقديم تنازلات. هذه وجهة نظرها. لذلك الآن شهدنا أن الولايات المتحدة إدارة ترامب ذهبت باتجاه آخر، أطلقت عمليات الغضب الاقتصادي، الألم الاقتصادي، إجراءات غير مسبوقة بالمناسبة.
1: طيب فيما يتعلق بالغضب الاقتصادي أو هذه الإجراءات الاقتصادية، منذ سنوات طويلة وإيران تقع تحت العقوبات الاقتصادية بأشكال مختلفة وتزداد يوما، وقد قلت في بعض الفترات وعادت مرة أخرى، وما وجدنا أي تأثير لمثل هذه العقوبات سوى معاناة السكان المدنيين داخل إيران. أوكي. الآن مع هذه العقوبات الجديدة التي تتحدث عنها الولايات المتحدة وتقول إنها ستكون بشكل آخر، نجد أيضا تحذيرا آخر يصدر من طهران تحذر فيه كل الدول التي قد تنخرط في هذه الحرب الاقتصادية ضد إيران. كيف يمكن أيضا أن تتحرك إيران في مواجهة هذه العقوبات الاقتصادية، وما هي هذه العقوبات الاقتصادية تحديدا؟
0: طبعا بالتأكيد تاريخيا إيران هي واقعة تحت العقوبات منذ 2005. نعم هناك تساؤلات عن قدرة النظام على الصمود، لكن الوضع مختلف الآن. أنا لا أعتقد، أنا أتفق مع ما تفضلت به تماما في أن المعاناة هي تكون أكثر على السكان المدنيين، وهناك أيضا أسئلة كثيرة حول النظام الموجود الآن. هل هو معني أصلا بتخفيف المعاناة، أم أن النخبة الحاكمة هي تستفيد، وبالتالي هناك من أثرى من هذه العقوبات، وهذا تحدث عنه مسؤولون كبار، بعضهم ما زال في السلطة حتى الآن. لكن هناك شيء جديد في الموضوع، أنا لا أعتقد أن الأمر له علاقة بشكل العقوبات. هذه العقوبات نعم لطالما كانت أمريكية دولية، لكن السؤال الكبير هل كانت تطبق هذه العقوبات؟ كثير من العقوبات لم يكن يطبق، إما بغض نظر أمريكي، وإما بخديعة إيرانية ومساعدة الدول على الالتفاف. في نهاية المطاف العقوبات هي إجراءات موجودة على الورق، إذا لم تنفذ تفقد قوتها. كثير من الدول لم تكن تنفذ هذه العقوبات، نتحدث هنا عن الصين بشكل أساسي. الآن الوضع مختلف، ما تقوله الولايات المتحدة أنها لن تغض النظر، الصورة الظل سيكون مستهدف، ستلاحق كل شركة صرافة. إذا هنا عدنا إلى ماهية العقوبات، العقوبات مختلفة، أي شركة صرافة، أي فرد، أي دولة تتعامل مع إيران مهددة برسوم جمركية 25%. إذا شكل الهجوم الاقتصادي الموجود الآن مختلف عن السابق، لأن آلية التطبيق مختلفة، لكن هل هذا يكفي؟
1: لكن هل هذا سيطبق، عذرا، هل هذا سيطبق على مثلا دولة كبيرة كالصين مثلا؟
0: نعم هذا هو السؤال المهم. طبعا طبعا هذا السؤال الكبير، لأن هناك بنوك وشركات صينية كل العالم تعرف أنها تساعد إيران، وتتحاشى الولايات المتحدة معاقبتها لأنها تدرك أن هناك صداما سيكون مع الصين. الصين يحتاج الأمر إلى قرار، لكن هناك دول أخرى أيضا، لكن بالنسبة للصين الأمر يحتاج إلى قرار، لأن الصين هناك من يقول أن واحدة من أهم الأسرار في الحرب الأوكرانية الروسية على سبيل المثال هي الصين. لو كانت الصين تطبق العقوبات المفروضة على روسيا لم تستطع روسيا لكي تصمد أمام هذا الحجم من الضغط الاقتصادي. إذن القرار الصيني مفصل هنا، هل ستطبق العقوبات، كيف ستطبق العقوبات، إلى أي مدى، لكن التكاليف كبيرة جدا حتى على الاقتصاد الصيني، بالتالي الصين لها مصلحة بأن تنتهي الحرب لكن ليس بأي ثمن.
1: نعم، يعني إذا كان واقع الحال يقول أيضا أن كندا التي فرضت عليها الولايات المتحدة 50 ضمن الأخبار الأخير 50% جمارك إضافية، هي الآن وتواجه أمريكا بدولار مقابل دولار، وهذا وضع كندا، فماذا عن الصين وهي قوة كبيرة في المنطقة وفي العالم؟
0: طبعا السابقة كبيرة ما فعلته كندا، الآن للمرة الأولى دولة غير عظمى تقف بوجه الولايات المتحدة الرسوم الأمريكية.
1: نعم.
0: تحديدا إذا استعدنا المسار منذ وصل ترامب إلى البيت الأبيض وبدأ بالرسوم الجمركية التي يعتبرها أداته المفضلة للسيطرة والهيمنة والمواجهة، أمام من تراجع؟ هو تراجع أمام الصين وتراجع أمام الاتحاد الأوروبي، وإن جزئيا، وحاول أن يجمل هذا التراجع. لكن الآن كندا تقف بوجهه، مع أنها الجارة التي الجميع يعرف كم هو الاقتصاد الكندي مرتبط بالاقتصاد الأمريكي.

0: تقدير وما ذلك هي وقف الدرجة. نعم
1: الجارة
0: صحيح
1: التي يريد ضمها أيضا لتكون الولاية 51. نعم
0: صحيح تماما. لذلك مسألة الصمود هو الأمر، لذلك تحدثت عن قرار الصين حاسم، لذلك لا تريد

0: طرحناه اليوم في نشرة الأخبار حول انطلاق ناقلة حاويات كوريا الجنوبية في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر الدائرة القطبية الشمالية تجاوزا للمشاكل التي تحدث في منطقتنا. هل مثل هذا الواقع المر على الأرض سيدفع العالم لاكتشاف طرق جديدة واتباع أساليب جديدة للنقل حتى لا يقع أسيرا لمثل هذه الأزمات؟
1: طبعا بالتأكيد هذا ما حصل وما سيحصل. حتى في استراتيجيات الدول الخمسية والعشرية الجميع بات يتحدث عن رغبة بالوصول إلى صفر اعتماد على المضيق، حتى من دول المنطقة، العديد من دول المنطقة، إحدى دول المنطقة صرحت ذلك بشكل واضح وصريح. نعم هناك خيارات أخرى، لكن هذه الخيارات مكلفة بالنسبة لبعض الدول. هذا الأمر طويل، يأتي على مستوى التخطيط الطويل حتى أو المتوسط أو الطويل، يعني 5 أو 10 سنوات أو أكثر، لكن على المستوى القصير لا يوجد بديل وإيران تدرك ذلك. لكن بالنسبة لإيران أيضا لا تستطيع أن تستغني عنه بشكل كامل. هذا الأمر يمكن أن يتم، لكن يحتاج إلى تخطيط وإلى فترات طويلة، ويحتاج حتى إلى توافق دولي. الدول الآن تعمل بطريقة مختلفة، تبحث عن طرق. لذلك شاهدنا اليوم في التصريحات الإيرانية التقليدية الأخيرة من مسؤولين النظام أنهم سيستهدفون حتى الطرق البديلة للنفط.
0: صحيح.
1: وهذا أمر طبعا وهذا أمر خطير، لكن أنا أعتقد أن إيران تحسب جيدا حساب إمكانية العودة إلى الاستراتيجية الهجومية، أو أن تفتعل هي البداية من الخيار العودة إلى الخيار العسكري.
0: نعم.
1: أنا أرجح إذا اختنقت إيران أن تعود إلى إشعال الجبهات. نتحدث هنا عن 3 ساحات أساسية، اليمن والعراق ولبنان.
0: طيب على موضوع إشعال الجبهات، يعني لماذا في الآونة الأخيرة لن نجد أي احتكاك نهائي ما بين إيران والكيان المحتل، لا من هذا ولا من ذاك؟
1: طبعا هذا هو السؤال الكبير. حتى في الحرب الأخيرة كان هناك هجمات آثمة، اعتداءات إيرانية على دول المنطقة، لكن لم تهاجم الكيان الصهيوني. أنا أعتقد أن هناك أن الجانبين يعرفان اللغة التي يفهمها الطرف الآخر، وهناك نوع من التحييد، لكن هذا الأمر يمكن أن يسقط سريعا. بالمناسبة تلت علي الطاهر في لبنان، ربما تكون الفتيل الذي يعيد المواجهة. هذا يعني إيران تتصرف دائما وفق مصالحها ووفق حساب الربح والخسارة. الدخول في مواجهة مباشرة مع الكيان الإسرائيلي له تبعات كبيرة عليها وعلى حلفائها. في تلة علي الطاهر في لبنان، هذه المنطقة التي أصبحت الآن الخبر الأول في لبنان منذ أيام طويلة، هناك من يقول أن العشرات من الحرس الثوري مع مقاتلين من حزب لا محاصرون أسفل هذه، وهناك منشأة والبعض يتحدث عن أن وزارة الدفاع لميليشيا حزب الله موجودة هناك. إذا هاجمت إسرائيل تلة علي الطاهر، هنا ربما يدخل النظام الإيراني في مواجهة مباشرة، لأنه يتصرف وفق مصالحه ووفق الربح والخسارة وضمن حسابات ضيقة جدا.
0: نعم، شكرا لضيفنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا لك سيدي.

0: تحليلات استراتيجية. حدة التوتر الميداني في جنوب لبنان تصاعدت أمس إثر موجة مكثفة من القصف المدفعي ومن الغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي، رافقتها عمليات تفجير واسعة طالت أحياء سكنية ومناطق حرجية. بداية مع مراسلتنا وهذا التقرير.
1: صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي صباحا غارتين على مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطي الفوقة بعد قصف مدفعي ليلي مركز تواصل حتى ساعات الفجر، وطال أطراف دوحة كفر رمان وحرش علي الطاهر ومحيط تلة الدبشي واستخدمت فيه القذائف الفسفورية. إلى ذلك أغار الطيران الحربي على المنطقة الواقعة بين بلدتي صربين ورشاف على دفعتين، وفي وقت سابق استهدفت مسيرة راعيا في وادي صربين من دون إصابته، كما استهدف القصف المدفعي وادي السلوقي وبلدة المنصوري.

0: بالتوازي نفذت قوات الاحتلال تفجيرات كبيرة في بلدات كفر تبنيت وأرنون وطلوسة وميس الجبل والمنصوري ومجد الزون وبيت يحون وحداثة وعيت الجبل وزوتر الشرقية والطيبة، وشهدت بلدة بيوت السيد تفجيرات مماثلة حيث لم يبقى فيها منزلا واحدا من دون تدمير. هذا وقد حلق الطيران المسير على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ومعنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أهلا بك أستاذ علي.
2: أهلا أهلا أستاذ،
1: أهلا بك.
2: صباح الخير.
1: صباح النور. أهلا بك أستاذ الفاضل. يعني هذا شيء مستغرب تماما، لا أدري كيف نقوله، كيف يمكن شرحه مع كل الوعود ومع كل الالتزامات، المواعيد التي طرحت وتدخل الولايات المتحدة وهذا الموعد سيتوقف القصف وذاك الموعد سيتوقف، ومع ذلك ما زالت. نعتذر مستمعينا الكرام، يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، وكنا بصدد مناقشة أيضا هذا الاستهتار وهذه العربدة الإسرائيلية في جنوب لبنان وفي كامل الأراضي اللبنانية، بما يهدد أمن وسلامة الأراضي اللبنانية وعدم التزام المحتل بأي وعود سابقة، وأن قطعها بالانسحاب وأيضا بوقف إطلاق النار وقتل المدنيين الأبرياء في لبنان. نعود مرة أخرى مجددا إلى ضيفنا من بيروت، معنا الأستاذ علي حمود. أستاذ علي معنا؟
2: نعم.
1: نعتذر للخلل الذي حدث للهاتف قبل قليل. بعد كل هذه الوعود التي حتى تدخل فيها ترامب شخصيا أيضا، ولم يلتزم نهائيا، لم يفي بالتزاماته هذا الكيان المحتل، كيف يمكن للعالم أن ينظر للأمر؟
2: يعني بالنسبة لكيان الاحتلال لا ننتظر منه أن يلتزم بتعهداته وبالتوقيع الذي يوقعه على الاتفاقات، فهذا شأنه منذ تأسيسه لا يلتزم. ولكن هنا العتب، يعني تفضلت وذكرت الولايات المتحدة والرئيس ترامب، يعني أعتقد أن الضغط الأمريكي الذي مورس لم يكن كافيا، كان ربما كافيا لوقف الحرب الواسعة التي كانت يشنها الاحتلال على لبنان وتصل حتى العاصمة بيروت.
1: الضغط الأمريكي عذرا أستاذ علي كان يمارس على لبنان وليس على الكيان المحتل.
2: هذا ما حصل بالضبط، حصل الضغوط على لبنان لتوقيع اتفاق الإطار، وهو يعني كان يعني أهون الشرور، ولكنه كان اتفاقا مجحفا بحق لبنان. هو يضع الانسحاب الإسرائيلي يعني التدريجي، ولكن وفق مراحل مبهمة ومرتبطة بأمور كثيرة. حتى هذا الاتفاق الذي كان مجحفا بحق لبنان لا يلتزم به الاحتلال. وهنا يعني الحديث الأساسي هو على الدور الأمريكي، على الموقف الأمريكي، هل يضغط كفاية لتحقيق هذا الأمر، أم أنه يربط يعني ساحة لبنان بالساحة الإقليمية، بالساحة مع إيران، وهذا ما يرفضه لبنان بطبيعة الحال. بالأمس سمعنا تصريحات للسفير توم براك، وهو سفير في تركيا وموفد إلى سوريا والعراق، وكان موفد إلى لبنان، يقول أن هذه المفاوضات لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة من دون مشاركة إيران وحزب الله، وهذا يناقض الموقف الأمريكي الذي رعى هذه المفاوضات واستضافها ورعاها ترامب شخصيا. هذا يناقض، يعني هل هناك تغيير في الموقف الأمريكي؟
1: يعني هذا يعني أن هنالك لاعبا خلف الستار يلعب بالخيوط ويحركها كيفما يشاء.
2: صحيح، يعني كل جهد الذي بذله لبنان الرسمي، لبنان الدولة، هو لفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، كي لا يبقى لبنان ورقة ابتزاز بيد إيران تستخدمها في صراعها الإقليمي والدولي ضد الولايات المتحدة وغيرها.
1: لكن أستاذ علي اسمح لي، أستاذ علي اسمح لي الآن فيما يتعلق أيضا نجد أن الابتزاز الحقيقي يأتي من المحتل وليس من أي جهة أخرى. كان هو يدعي بأنه يريد أن ينهي الوجود لحزب الله في لبنان، وأيضا هذا الإطلاق للصواريخ من جنوب لبنان، وحاليا لا نجد ولا نسمع عن أي عمليات ولا حس هناك أيضا لحزب الله. فمن ذا الذي يبتز الآخر؟
2: عمليا الاحتلال الإسرائيلي أعلن أهدافه بوضوح، لا يريد الانسحاب من كل المنطقة المحتلة، يعتبرها منطقة آمنة أو عازلة، سماها منطقة صفراء، هي أرض لبنانية محتلة 600 كيلومتر

0: قرارات القرى والبلدات لا يريد الانسحاب منها، بل بالعكس يريد الاستمرار في تسخين هذه الجبهة والتصعيد لربما لتقطيع الانتخابات الجارية عندهم هناك، لأنهم يتنافسون عادة كلهم متطرفون ولكن يتنافسون على من هو الأكثر تطرفا. لذلك يعني نستبعد يعني أن يحصل حلحلة في الشهرين المقبلين إذا لم يحصل شيء على المستوى الأمريكي والأوروبي للضغط على الاحتلال.
1: نعم، ماذا بشأن الجيش اللبناني؟ إلى أي مدى يستطيع الجيش أن يواجه هذه التحديات وهذه العربدة الإسرائيلية؟ هل هو بهذه القوة؟
0: لا نعم، للأسف الجيش اللبناني منع يعني طوال عقود من التسلح بأسلحة نوعية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الجيش اللبناني بالقدرات الحالية يستطيع أن في حال تم الانسحاب الإسرائيلي من كل هذه المنطقة الواسعة أن ينتشر كل منطقة جنوب الليطاني، أن ينتشر ويمنع أي وجود مسلح غير شرعي وتحديدا لحزب الله، وكي لا يكون هذه المنطقة جنوب لبنان أو جنوب الليطاني يعني كما قلنا ورقة تفاوض بيد إيران. هذا ما يستطيعه الجيش اللبناني، يحتاج طبعا إلى بعض الآليات والأسلحة والمعدات، وهذا هناك تحضير لمؤتمر لدعم الجيش في فرنسا، ويستطيع أن يفرض سلطة الدولة في جنوب الليطاني، ولكن من يعيق انتشاره الاحتلال بطبيعة الحال الاحتلال. يعني كما ورد قبل قليل في التقرير من بيروت، عشرات عمليات التفجير في عشرات القرى، يعني الاحتلال يمسح القرى عن بكرة أبيها، يلغيها من الخارطة، يمسحها عن الخارطة نهائيا. هذا يعني لا يحتمل ولا يمكن أن يستمر. ومن هنا اليوم الموقف الرسمي اللبناني هو عدم الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة، طالما أن الاحتلال لم يلتزم وطالما أن الراعي الأمريكي لم يقم بما عليه لإلزام الاحتلال، لأنه الطرف الوحيد القادر على الضغط.
1: نعم، وماذا بشأن استخدام يعني الأنباء تتحدث عن استخدام قوات الاحتلال لقنابل فوسفورية في لبنان، ومثل هذه القنابل دوليا هي ممنوعة، ماذا بشأن الموقف الدولي منها؟
0: الموقف الدولي لم نسمع أي إدانات، ولكن لنتذكر أنه حتى في الحرب السابقة وطوال فترة وقف إطلاق النار الأول الذي حصل في نوفمبر 2024، 15 شهرا استخدم فيها الاحتلال كل أنواع الأسلحة، حتى أنه رش مواد مبيدات للحشرات، يزعم انها للحشرات. نعم. جعلت الاراضي الزراعيه غير صالحه للزراعه، مساحات واسعه من لبنان واحراق الاحراج والغابات. يعني كل اشكال العدوان البيئي والعمراني والسكاني بالاضافه الى الاباده البشريه يرتكبها، ولم نسمع الامم المتحده تتحدث كثيرا، وهي بصدد اليوم سحب قواتها وفقا لقرار صدر من مجلس الامن نهايه هذا العام، ولبنان يسعى لأن يكون هناك قوة بديلة على الأقل لتكون يعني قوة مراقبة شاهدة على ما يقوم به الاحتلال، لعل ذلك يستجلب إدانات ومواقف من العالم من المجتمع الدولي.
1: نعم، نتمنى السلامة للبنان وأن تنتهي هذه المعاناة التي يعانيها سكان في لبنان كل يوم من هذا الكيان المحتل. شكرا لضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا لك. قضايا استراتيجية. المخاوف من تداعيات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية تتزايد، خصوصا مع طرح مخطط E1 الذي من شأنه فصل شمال الضفة عن جنوبها وتقويض التواصل الجغرافي بين الضفة والقدس الشرقية في وقت تتواصل فيه الحرب في غزة. في مواجهة هذه التحركات تصاعدت الإدانات العربية والإسلامية والدولية وسط تحذيرات من أن الاستيطان والضم يهددان فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة. معنا من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد، أهلا بك.
2: تحياتي، أهلا وسهلا.
1: ما هي هذه الخطة، خطة أو مخطط E1، ولماذا في هذا التوقيت؟
2: طبعا بعد التحية، يحاول حاليا الاحتلال الإسرائيلي أو تحديدا

0: الى اليمين متطرف احداث اي شيء حتى يستدرج اصوات المستوطنين الاسرائيليين، وبالتالي يحاول تدشين هذه الخطه. هذه الخطه في مضمونها تسعى الى فصل طبعا الضفه الغربيه شمالها عن جنوبها وايضا شمالها عن القدس، وبالتالي تمثل هذه اشكاليه فيما يرتبط بخلق مناطق معزوله للسلطه الوطنيه الفلسطينيه، وبالتالي لا تصبح كل متكامل. حتى عندما نقول الضفه الغربيه بمساحتها طبعا الكبيره جزئيا عن مساحه قطاع غزه، نتحدث عن جزر منعزله يوجد بينها مستوطنات إسرائيلية، وبالتالي يحاصر المستوطنون السكان الفلسطينيين داخل هذه المناطق داخل قطاع غزة أو طبعا في الضفة الغربية عفوا، إضافة طبعا إلى القدس الشرقية. أعتقد أن كل هذا سيمثل إشكالية كبيرة فيما يرتبط بتقليص المساحة الجغرافية. كذلك الحال لو عدنا لي طبعا اتفاقية أوسلو 1993 التي أضطرت للتوزيع الجغرافي والتقسيم الجغرافي، نجد ان ما يحدث حاليا طبعا منافي تماما لهذه الاتفاقيه. كل هذه الامور تهدد طبعا تهديد صارخ، سواء ما يتعلق منه بتقليص اراضي الضفه الغربيه او حتى اقتطاع اماكن في القدس سواء في الشمال او في الجنوب، اضافه طبعا الى الاماكن التي تم الاستيلاء عليها بالفعل في مناطق مثل جنين ومناطق اخرى. كلها امور تعني بان هناك اشكاليه فيما يرتبط طبعا بهذا الطرح الاسرائيلي، وهذا ايضا الاستدراج الاسرائيلي لو صح التعبير للاراضي الفلسطينيه من خلال اتاحه واباحه ايضا للمستوطنين الاسرائيليين فعل كل شيء فيما يرتبط بالهيمنه على هذه الاراضي.
1: نعم، يعني بمعنى واضح وصريح هذا رد اسرائيلي بانه لا امل نهائيا بوجود دوله فلسطينيه.
0: بالتأكيد، حتى أن بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الماضي أعلنها في مؤتمر صحفي وقال طالما أنني بقيت في سدة الحكم لن توجد دولة فلسطينية، وبالتالي أعتقد أن اليمين المتطرف إضافة إلى بنيامين نتنياهو وكلهم طبعا أصحاب أيديولوجية متطرفة لن يتمكن الفلسطينيون من إقامة دولة طالما أن هؤلاء موجودون في سدة الحكم. ولا ننسى شيء أن انتخابات اليمين الانتخابات الإسرائيلية ستكون في أكتوبر المقبل، وبالتالي يحتاج هؤلاء المتطرفين إلى هذه الأصوات وأيضا إلى اليمين المتطرف. هذا جانب. أيضا عندما يتم إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة على الأراضي الفلسطينية، هذا يعد من وجهة نظر إسرائيل نجاح فيما يرتبط بهذه الحكومة، وبالتالي طبعا يمثل هذه أيضا تهديد وإشكالية كبيرة فيما يرتبط بعودة هؤلاء مرة أخرى لأربع سنوات قادمة إلى الحكم في إسرائيل. وأعتقد أن كل هذا يمثل طبعا إشكالية كبيرة في مسألة أولا السلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ثانيا طبعا عدم إقامة دولة فلسطينية طالما بقي هؤلاء في سدة الحكم.
1: نعم، مع الأصوات العربية والإسلامية التي أكدت أن مخطط A1 يهدد قيام دولة فلسطينية ويعني رفض كامل لهذه الخطة وهذا المخطط، كانت هنالك أيضا أصوات صدرت من الاتحاد الأوروبي وصفت هذا المخطط بأنه غير مقبول. كيف يمكن استثمار مثل هذا الرد الأوروبي، وهل من الممكن أن يكون إيجابيا نحو تحقيق شيء ما؟
0: حتى أكون واقعيا، يعني بقي شهرين في عمر هذه الحكومة، وبالتالي لن يكون هناك شيء إيجابي. هذه الحكومة تسعى بكل ما أوتيت من قوة لإحداث أي شيء يجعلها باقية في سدة الحكم. ما يرتبط بالرفض العربي، طبعا هناك رفض عربي وإسلامي واسع للغاية فيما يرتبط طبعا بهذه الانتهاكات الإسرائيلية. الجديد أن هناك كما أشرت المسألة الأوروبية، وهي مسألة هامة جدا لأن من الممكن استثمارها نعم، لكن فيما يرتبط بنهاية هذه الحكومة حتى يتم تكوين فقاعة كبيرة تكون في وجه الإدارة الأمريكية، طبعا تطرح أن لابد من ضغط أمريكي على هذه الحكومة من أجل أن يكون هناك إتاحة لصنع السلام. عندما نتحدث عن مجلس السلام العالمي الذي دشن بعد أكتوبر 2025 في شرم الشيخ المصرية، لا نجد أن هذا المجلس قام بأي شيء، وبالتالي تكون فرصة لدونالد ترامب الذي يسعى لإحداث أي نجاح في سياسته الخارجية والتي لم ينجح فيها حتى تاريخه. أعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك نجاح فيما يرتبط بوقف الانتهاكات الإسرائيلية، يكون هذا نجاح أيضا العملية الخاصة بإدارة نوع من الحوار أو حتى وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، يكون هذا نجاح. لكن إلى الآن كما أشرنا أن الإدارة الأمريكية لم تبذل أي جهد في سبيل طبعا منع هذا التطرف لإسرائيل.
1: نعم، يعني مجلس السلام وكل المحاولات وكل الخطط وكل التي وضعت المراحل كلها ولدت ميتة وما عاد لها ذكر وصارت نسيا منسيا تماما. ماذا الآن بشأن هذا التحرك الدبلوماسي للفرنسيين والبريطانيين؟

0: الدبلوماسيين السابقين، وهذا الكتاب الذي بعثوا به لرفض والحث على التحرك بشكل جاد من حكومة فرنسا ومن حكومة بريطانيا لوقف مبيعات الأسلحة والضغط على إسرائيل لكي تقبل بإقامة الدولة الفلسطينية. هل قد
1: يعني
0: تجد
1: نعم
0: صدى؟
1: يعني نعم يعني اعتقد طبعا ان الجديد هذه المره هي المساله الخاصه باتساع رقعه الرفض الشعبوي والرفض النخبوي ايضا للممارسات الاسرائيليه، سواء كما اشرت في بريطانيا او في فرنسا او في دول اوروبيه اخرى. من الممكن ان يزيد هذا ربما الرفض اتساعا، اضافه طبعا الى قدرته على اجتذاب مزيد من هذه الاصوات الرافضه لمثل هذه الاعتداءات، حتى ان البعض يقول بان هناك اصوات داخل اسرائيل نفسها بدات تتعالى ضد الرفض، رفض كامل للممارسات السياسيه الاسرائيليه، ان كانت هذه الاصوات قليله لكن نتحدث عن داخل اسرائيل نفسها، وبالتالي نعود مره اخرى الى السياق الذي يتحدث عن مسار خاص بكيفيه تدشين علاقات جيده ما بين اسرائيل وبين العالم الخارجي، ايضا ما يتعلق منه بالممارسات الاسرائيليه التي تمثل نموذج صارخ لانتهاكات حقوق الانسان في العالم، اضافه الى ان الولايات المتحده الامريكيه باعتبارها هي النموذج الراعي للسلام او من المفترض ان يكون راعي السلام لم يفعل اي شيء، وبالتالي كل هذه الامور تمثل ايضا خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقانون الجنائي الدولي، واعتقد ان كل هذا يمثل ايضا تهديد فيما يتعلق بالسلم والامن الدولي طبقا للامم المتحده والوثيقه الامميه، اعتقد ان كل هذه الامور من الممكن ان تمثل نوع من الضغوط الشعبويه كما اشرنا والنخبويه في طبعا في وجه كل من اسرائيل وكذلك الولايات المتحده الامريكيه.
0: شكرا لضيفنا من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا لك دكتور.

0: وراء الأخبار. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن المقترحات التي تلقتها بلاده بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة، مشيرا إلى أن ممارسات القوات الأوكرانية باتت تأخذ في الفترة الأخيرة طابعا أكثر وحشية، لأن الأوضاع على خطوط الجبهة تفاقمت سوءا بالنسبة للجانب الأوكراني. معنا من بيروت الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السوربون. دكتور أهلا بك معنا. دكتور خطار معنا؟ دكتور خطار تسمعوني؟ نعتذر مستمعينا الكرام، يبدو أن دكتور خطار أبو دياب لا يسمعني بشكل جيد، لدينا مشكلة في الهاتف، سنعاود الاتصال به خلال هذه الدقائق المتبقية من وقت برنامج محطات إخبارية لنحاوره حول آخر التطورات في هذه الحرب التي دامت الآن لسنوات وصارت مصدر قلق وإرهاق لأوروبا وأيضا للعالم، وصارت أيضا تهدد الكثير من الدول، وهناك خشية خاصة من دول أوروبا من أن أي انتصار أو أي إنهاء لهذه الحرب لصالح روسيا قد يكون مزعجا بالنسبة لي أو تهديدا كبيرا لدول أوروبا. معنا دكتور خطر أبو دياب مرة أخرى على الهاتف. دكتور خطر تسمعوني؟
1: أهلا وسهلا، تفضلي.
0: أنا نعم. نعتذر أولا لسوء أو المشكلة التي كانت في الهاتف. دكتور، الآن فلاديمير بوتين يقول هذه الخطط أو هذه المقترحات غير مقبولة، ما هو غير المقبول وماذا يريد بوتين تحديدا؟
1: يعني بوتين على مسافة شهر من الانتخابات التشريعية الروسية وأمام كوادر حزب روسيا الموحدة الذي يرأسه نطق بهذه العبارات في تقييم للوضع بعد العديد من الطلبات حول إمكانية وقف إطلاق النار أو على الأقل هدنة في البحر الأسود. رفض بوتين كل ذلك لأنه يريد أن يظهر دوما تجاه المواطن الروسي، تجاه ناخبيه من الروس، بأنه صاحب العزم وبأنه لن يوقف الحرب في أوكرانيا قبل تحقيق أهدافها كما وعد منذ شهر 22.
0: نعم دكتور، في مقابل ما يحدث الآن وهذا الواقع على الأرض، هنالك تقدم واضح منذ فترة لروسيا على الأراضي الأوكرانية، وإن كانت أوكرانيا أيضا تجاسرت ودخلت إلى أعماق الأراضي الروسية، لكن ما

0: لا، زيلنسكي يطالب المجتمع الدولي تحديدا أوروبا بالمزيد وأمريكا بالمزيد من المساعدات. إلى متى تستطيع أوروبا بالفعل أن تقف إلى جانب أوكرانيا وتمدها بهذه المساعدات؟
1: يعني هذا سؤال جوهري. هذه حرب استنزاف، حرب مكلفة بالعتاد والأرواح وكل ما يوجد في البلدين. هناك إنهاك لروسيا كما أن هناك إنهاك لأوكرانيا. روسيا حتى اضطرت للاعتماد على جنود أتوا من كوريا الشمالية، ولولا دعم الصين صمود روسيا الاقتصادي كان محل شك. أما بالنسبة لأوكرانيا فكان هناك دعم كل الأطلسي. الآن مع ترامب تراجع دعم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة كبيرة، وبقيت أوروبا. أوروبا أيضا مشتتة، ليس كلها في نفس الموقف، لكن الأغلبية في أوروبا والدول المعنية المجاورة لأوكرانيا أخذت تدرك أن أوكرانيا هي خط دفاع عن أوروبا، ولذلك سيستمر هذا الدعم، ولكن ليس بالضرورة دوما على نفس الوتيرة. وهناك بعض النواقص، لأن هناك نواقص كبيرة في صناعة السلاح الأوروبي، تحاول الجانب الأوروبي سدها في فترة لاحقة.
0: نعم، كان هناك أيضا تصريحات أو كشف كما تقول الأخبار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن تسليم فرنسا صواريخ اعتراضية جديدة لأوكرانيا عقب هذه الهجمات الروسية الأخيرة، وكانت يعني نتائجها وخيمة في أوكرانيا. ماذا عن الأوضاع الاقتصادية لفرنسا؟ هل تستطيع ضمن هذه الأوضاع التي تعيشها فرنسا وهذه الأزمات التي تمر بها أن تستمر هي تحديدا، هي وهناك أيضا ألمانيا، في ضخ هذه الأسلحة إلى أوكرانيا؟
1: يعني كما أن هناك اقتصاد حرب في روسيا وفي أوكرانيا يتيح الاستمرار، هناك تأقلم لبلدان أوروبية أساسية مع هذا الوضع. انخراط روسيا في الحرب، التطورات الدولية، كل هذا أدى لأن تكون فرنسا في العام الماضي المصدر الثاني للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك هذا موقع مهم، وهذا يعني أن فرنسا تبقى قطبا ضمن الأقطاب الدولية التي لها كلمتها. وأيضا بالنسبة لألمانيا التي تعيد بناء دفاعها وتعتبر أن التحدي في أوكرانيا كبير لأنه قريب على حدودها، هذه الدول يمكننا القول أنها أيضا منغمسة أو متورطة أو منخرطة حسب الحاجة من أجل دعم الرئيس فلاديمير زيلنسكي.
0: الآن ضمن هذه المعطيات، هل من فرصة أخيرة أيضا لإنهاء هذه الحرب أم أن الحرب هي التي ستحسم الموقف؟
1: لن تحسم هذه الحرب بالحل العسكري، لأنه بعد 4 سنوات ونصف نفهم أن هذا أمر صعب جدا.
0: نعم،
1: أما من ناحية أخرى الرئيس ترامب وعد بأن يتفرغ أكثر فأكثر لأوكرانيا، لكن حتى الآن نظرا لاحتدام الصراع الدولي من أوكرانيا إلى إيران لم ينفذ الرئيس ترامب وعده، والرئيس
0: شكرا
1: بوتين
0: لك،
1: كما قلنا في البداية لم
0: عذرا
1: يتجاوب إطلاقا.
0: عذرا
1: شكرا.
0: لمقاطعتك. شكرا لضيفنا من بيروت الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السوربون. شكرا لك دكتور. محطاتنا الإخبارية وصلت لنهايتها، لكم تحياتي سلوى العبد الله، وتحياتي المخرج وليد المطيري، وتحياتي إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم

الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا. منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام من جديد. النقاء أن تمشي بقلب طيب أبيض، النقاء أن تمشي بقلب لا يعرف الحقد حتى على أولئك الذين أساءوا لك، وأن تدعو للخير، تدعو الخير للجميع كما تدعوه أنت لنفسك، وأن تترك الحساب لله وحده. سبحانه يعلم ما في القلوب ويجزي كل نفس بما كسبت. جميل أن تظل تحمل روحا خفيفة لا تثقلها الضغينة ولا تغيرها القسوة مهما تغير من حولك. كثير من الناس يتغيرون ولكن تبقى قلوبهم طيبة. دائما ما نتحدث عن ذلك الإنسان نقول إنه يحمل قلبا جميلا، قلبا طيبا. جميل أن تعيش خفيف الروح، لا يحمل قلبك ثقل ذلك الكره، وأن تعيش في السلام وتختار السلام حتى حين تملك أسباب الغضب، وأن تترك أثرا طيبا أينما مررت على إنسان، كأنك نسمة جميلة ورسالة خير لا تنطفئ، وأن تدرك أن القوة ليست في رد الإساءة بل في تجاوزها يا صديقي، وأن أعظم الانتصارات أن تبقى نقيا جميلا إيجابيا رغم كل شيء. النقاء لا تفسده قسوة الناس، وأن تبقى روحك بيضاء مهما اسودت القلوب من حولك، وأن تختار السلام والطمأنينة حتى لو كان الطريق صعبا، حتى لو كانت الأبواب موصدة أمامك، لأن القلوب التي لا تحمل كرها هي قلوب تعيش بطمأنينة لا تزول. فأصل يا سادة، ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

أهلا بكم. القائد الحقيقي لا يولد عظيما، بل يصنع نفسه مرة تلو مرة. يصنعها بالتحديات، يصنعها بالتجارب، يصنعها بالنجاحات، يصنعها بالصبر. لا ينتظر من يصنع له الطريق، بل هو بعزيمة يشق دربه بعزيمته، ويتعلم من سقوطه قبل نجاحه حتى يصبح قدوة بعمله لا بكلامه. تذكر أن ذلك القائد الحقيقي هو من يعمل لا من يتكلم. فأعظم القادة من بنوا أنفسهم بأنفسهم، وجعلوا من الصعوبات سلما يرتقون به نحو القمة، لأن المجد لا يمنح. لذلك الإنسان الذي ينتظر الفرصة، بل لمن يسعى بخلق تلك الفرص، ولا تكتب أسماء العظماء في صفحات التاريخ إلا بعد أن يتركوا أثرا جميلا من الإنجاز والتضحية والإصرار. فالقائد الحق هو من ينتصر على ضعفه قبل أن يقود الناس، ويصنع من كل تحد بداية جديدة نحو نجاح أكبر. هذا الإنسان الذي يسعى دائما بأن يكون مفتاحا لكل خير، مغلاقا لكل شر. وتأكد يا صديقي أن المجد والعزيمة لن تأتيك إلى البيت لتطرق عليك الباب. أنت من يبحث، وأنت من يصنع هذا الإعجاز بعزيمة وإرادة. صديقي المستمع، أيضا من خلال حروف الحياة نتحدث عن شيء مهم. المشكلة ليس في من يجيد صناعة المظهر، بل في من يصدق أن المظهر دليل على المعرفة. وهناك خلط ما بين الشكل والجوهر، فليس كل من يزين حديثه بكلمات أجنبية يمتلك ثقافة وعلما أعمق، وليس كل من يحمل كتبا ومراجع أو يتزين بالألقاب أصبح صاحب فكرة وثقافة. فالمعرفة الحقيقية لا تحتاج إلى استعراض، بل تظهر في وضوح المعنى، في وضوح الفكرة، في وضوح المعلومة، وقوة التحليل، والقدرة على تقديم الحلول. هناك متميزون يعملون في هدوء وثقة، ويتركون إنجازاتهم تتحدث عنهم، لأن قيمتهم تظهر في أثر أعمالهم لا فيما يحملونه أو يستعرضونه. فالمظاهر قد تخدع الناس لبعض الوقت، ولكن لا تخدعهم لطول الوقت، لكنها لا تبقى. نعم، لا تبقى يا صديقي طول ذلك الوقت أمام الاختبار الحقيقي. وحينما تحين لحظة التحدي يظهر صاحب العلم والخبرة، وتسقط عندها كل تلك الأقنعة. لا تنخدع ببريق الاستعراض، فليس كل ما يلمع ذهبا. فالمعرفة الحقيقية لا تحتاج إلى ضجيج ولا إلى مظاهر، بل تظهر في عمق الفكرة وصدق الإنجاز. فاحكم على الناس بما يقدمونه لا ما يستعرضونه. فكم من صامت أبدع، وكم من مستعرض أخفى فراغه خلف ذلك البريق. فاصل يا سادة، ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

مستمعين الكرام، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: في العزلة راحة من خلطاء السوء. مستمع الكريم، يا صاحبي، من لم يجد نفسه برفقة نفسه فلن يجدها البتة في رفقة أولئك الناس. لا شك أن الإنسان لم يخلق مقطوعا من شجرة، وأن المؤمن يألف ويؤلف ويأنس ويؤنس به، وأن الصحبة الصالحة هي من نعيم الدنيا. وقد علمتنا الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام أن المرء لا يستغني عن صاحب ولو كان نبيا، ولكن على المرء أن يخلو بنفسه من فترة إلى أخرى. تعود أن تكون رفيقا لنفسك، اقرأ، تعلم، تأمل، حاسب نفسك. كثرة الخلطاء يقولون عنها إنها ضوضاء، فكن مع الناس بين القابض والمنبسط. مستمعين الكرام في كل مكان، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت
1: هنا الكويت
0: صوت يعبر عن وطن
2: قديما جئت باليمان يا مات يا مات
0: ويحمل هوية شعب

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
3: والرؤى تتحول إلى واقع.
2: هنا الكويت. معدون،
3: مذيعون،
2: مهندسون،
3: مخرجون،
2: كوادر إعلامية،
4: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
3: هنا الكويت.
2: تابعونا
4: إذاعة دولة الكويت.
5: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
6: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل

0: مميز.
1: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
0: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
1: 89.5 FM 540 AM
0: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون لنا عبر الهواء مباشرة في برنامج إذاعة على الهواء، وبهذه الحلقة الجديدة. مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون لنا من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل الكويت، أما خارجها فأنتم تستمعون من خلال موجاتنا العاملة 540 AM. فأهلا بكم أينما كنتم. لكن في بداية هذا المشوار مستمعينا، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج.

من الإعداد لكم تحيات طلال بن حسين وماجد الحميدان. وهذه تحياتي لكم من أمام المذياع، محدثكم أم سعد السوارج. فراج السلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. وهذه تحيات الهندسة الإذاعية من عبد الرحمن المطيري. عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.

وهذه دعوة لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء عبر الهواء مباشرة في برنامجكم الذي يطل عليكم من الآن حتى تمام الثالثة صباحا من المخرج الأستاذ جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا، ونرحب بكل من انضم معنا بهذه اللحظات عبر الهواء مباشرة في برنامج إذاعة على الهواء. مستمعينا الكرام، نعيش اليوم في عالم مليء بالأرقام وحتى المعلومات، ومع كل استخدام للهاتف أو التطبيقات أو عمليات الشراء والتنقل والعمل، تتولد كميات كبيرة من البيانات التي أصبحت جزءا من تفاصيل حياتنا اليومية. لكن أهمية البيانات لن تكون فقط في جمعها أو توفرها، بل في كيفية فهمها وكيف نستفيد منها بطريقة ما تساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل، سواء على المستوى الشخصي أو في العمل أو حتى في المشاريع. ومع التطور الكبير في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أصبح تحليل البيانات أسهل وأسرع من السابق، وأصبح بإمكاننا الاستفادة منها في معرفة الأنماط وفهم الخيارات وتحديد الأولويات وحتى تجنب بعض القرارات الخاطئة. وفي هذه الفقرة مستمعينا، نسلط الضوء على البيانات في حياتنا اليومية، كيف تساعدنا في اتخاذ قرارات أذكى، مع ضيفنا الكريم وهو معنا على الطرف الآخر من الهاتف في هذه اللحظات، وهو الدكتور طامي الزعبي، مؤسس أيقونة المعلومات للاستشارات ومستشار تحليل أعمال وتكنولوجيا. حياك الله دكتور طامي، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج إذاعة على الهواء، وصباحك خير وبركة.
1: حياك الله أخ ساعد، وصباح الخير عبر الأثير على الأخوة والأخوات المستمعين.
0: احنا نشكرك على قبول هذه الدعوة حتى نستثمر

0: القادمة. بداية دكتور طامي، ليش نقول البيانات أو لما نقول البيانات وشنو نقصد فيها بشكل مبسط في حياتنا اليومية؟
1: طبعا أهمية البيانات كبرى حتى تحقق الأهداف المنشودة لأي منظمة، وهذا الاهتمام أساسا لم يأتي يعني ليس وليد اللحظة، إنما من سنوات طويلة بل من مئات السنين، خاصة لما أتت المصانع ومفهوم العالم آدم سميث في فكرة تقسيم الأعمال وجمع البيانات حتى يستفيد من العاملين في إنتاج من خلال المصنع. فمن خلال تلك البيانات تم مضاعفة الإنتاج 3 أضعاف حين تعرف على قدرة وأداء العاملين الذي كانوا بالمصنع من خلال جمع البيانات وتحليلها، فعرف منه اللي يقدر يفرز، منه اللي يقدر يجمع، منه يقدر اللي يغلف، واستمر فهم والتعامل مع البيانات على صعيد مئات السنين حتى وصلنا إلى يعني الوقت المعاصر.
0: أيضا دكتور، حتى نبسط هذا المقصود بالبيانات من زاوية أخرى، كيف ترى البيانات اليوم أنها تفيدنا في حياتنا اليومية؟
1: طيب إحنا أساسا كيف تتولد أو كيف نطلق على هذا المصطلح أن هذه بيانات ديتا، شلون نطلق على أن هذه بيانات؟ أولا هذه البيانات تأتي على شكل نصوص، النصوص عبارة عن كلام، هذه النصوص تضع في إيش، في مساق منسجم مع المضمون والموضوع اللي أنت بصدد إيش جمعه وتحليله. طيب أنت إذا جمعت البيانات شنو راح ممكن تفيدك البيانات؟ يجب تحويل البيانات إلى معلومات. كيف الداتا تصير نوليدج؟ أول شيء قبلها تصير انفورميشن، لازم أحط إيش عمليات تحليل وعمليات معالجة اللي نسميها إحنا البروسيس في مفهوم التكنولوجيا. في عندنا أساسا مصطلح متعارف عليه اللي إنك أنت تدخل إنبوت تسوي له بروسيس يطلع لك أوتبوت، يعني هذا الإنبوت يكون على شكل إيش، يكون على شكل بيانات. البيانات هذه تحط لها معالجات قد تكون لوغاريتمية قد تكون منطقية وفقا لما يخدم المنظمة. طبعا تختار نموذج العمل اللي يساعدك عيش على المخرج النهائي. المخرج النهائي اللي هو النتيجة تتنبأ، مثلا أتنبأ بأحوال السوق، أتنبأ مثلا أن حالة هذا المريض قد تكون مستعصية، أتنبأ مثلا أنه يوجد طلب على مطاعم X دون Y وهلما جرى.
0: لكن اليوم دكتور طامي، كونك أنت مؤسس أيقونة المعلومات للاستشارات وأيضا مستشار تحليل أعمال وتكنولوجيا، من خلال خبرتك في هذا المجال وجهة نظرك كذلك، هل فعلا الإنسان اليوم يعتمد على البيانات في قراراته حتى لو ما كان منتبه لهالشيء؟
1: طبيعي، يعني لو قلنا مثلا في فرد معين خلنا نقول بأي سوق أو حتى في مضمار العمل، هذه البيانات راح تساعده إيش في رفع مستواه ويرفع من أدائه حتى يصل إلى مهارة. كيف؟ مثلا نقول أن يوجد أعمال معينة في منظمة، خلنا نقول أي وزارة، وزارة مثلا إكس، هذه الوزارة أن هذا الشخص يعمل فيها، هو قاعد يحسب مثلا أن الأعمال التي على عاتقه ينجزها مثلا خلنا نقول بساعة، فيفترض يشوف كم المتوسط أساسا اللي أنت لإيش لمعالجة هذه الأعمال. فبناء على البيانات اللي يقدر يحللها يقدر يتنبأ أو يرفع من مستوى أداء، ممكن يدخل دورة مثلا تدريبية يرفع من مستوى، ممكن يستشير زملاء، ممكن يشوف طريقة أخرى تعالج وتسرع من الأداء والإنتاج. ففي عالم اسمه جون أزير في مفهوم كيفية اتخاذ القرار قال يفترض على الإنسان من خلال عقله أساسا لما تأتي تلك البيانات يجمعها، يجب على العقل أن يحلل تلك البيانات، يقعد يحللها، طبعا التحليل الذي لا يصل إلى التفتيت، فيحللها يقسمها ومن ثم يقدر يركبها ويولفها، بعد ذلك يقيمها ويقيس عليها من خلال نسميه إحنا الاسترجاع أو الفيدباك، أني أنا طالع تلك المنتجات أو الأعمال اللي تم إنجازها أشوف ما المستفيدين كيف راضين عنها أم لا، قياس مدة الإنجاز،

0: جودة الإنتاج، وهل مجرى حتى يتعرف على تلك البيانات مفيدة له تقدر ترفع من مستواه أم لا؟
1: اليوم إذا أخذ الإنسان بعين الاعتبار هذه المعلومات، شنو الفرق؟ لكن يقول شنو الفرق بين اتخاذ القرار بناء على هذا الانطباع الشخصي واتخاذه بناء على معلومات وبيانات واضحة؟
0: طيب احنا خلنا ناخذها بالتقسيم.
1: تفضل.
0: احنا قلنا في البداية انك انت تجمع نصوص، النصوص هذه يجب ان تحط في قوالب تنسجم مع بعضها، يعني مثلا قسم المالية، مثلا قسم الهندسة والأقسام الأخرى، وحتى لو في قلنا في السوق، يعني مثلا أنت تروح مثلا قسم، مثلا على سبيل المثال أن في محلات على ريتيل سيلز اللي هو بيع التجزئة، أنه ممكن يقسم مثلا الملابس على سبيل المثال، أن ملابس مثلا أطفال كبار نساء وهلم جرى. لما يقعد يقسم هذا البيانات يجب حط أدوات اللي هو المعالجة، لما يعالج يطلع له انفورميشن، فيفهم مثلا على سبيل المثال يفهم ان السوق بالفتره هذه، مثلا فتره مدارس او قرب هذا، يفهم ان السوق ممكن يحتاج الى ايش، الى ملابس مثلا معينه. فهذه المعلومه اذا حصلت عليها ممكن انك تنقل المعلومه من انفورميشن الى نوليدج. نوليدج هي فكره المعرفه، انك تقدر تستخدم المعلومه فيما يخدم السوق، فهذا السوق او يخدم المنشاه انك ممكن تحقق منها ارباح. وكل ما اعتلى وتوفرت تلك البيانات ممكن تصل الى مرحله ايش، النضوج والوزدم، يعني خلاص تزداد خبرتك وممكن انت تتعامل وفقا لظروف متغيره، وهذا راح ينجح المنشاه او المنظمه اللي انت تعمل فيها.
1: نعم. أيضا دكتور طامي، إذا كان هذا الحديث هو الفرق بين اتخاذ القرار بناء على الانطباع الشخصي واتخاذه بناء على معلومات وبيانات واضحة، إذا شلون ممكن الشخص العادي أن يستفيد من البيانات في تنظيم مصروفه وقته وحياته اليومية؟
0: طبعا الشخص العادي، مثلا خلنا نقول شخص عادي يعتمد على مرتب معين وعنده استلزامات في الحياة، ممكن إن يصنع له أساسا جدول ويقعد يرتب هذا الجدول بناء على مصروفاته، فهذا الجدول راح يساعده على إيش، على إدارة موارده، إدارة الصرف الراتب، فيعرف وين الأيام اللي يصرف فيها مثلا زيادة، وين الأوقات اللي ممكن يعني يصير عنده شورتج، قلة في الراتب أو قلة في الأموال، هذا اللي ممكن يعطله. فبناء على تلك البيانات يقدر أنه يستفيد من إدارة الأعمال، لأن إحنا نقول مفهوم الإدارة، نتكلم على الإدارة بشكل عام، ما هي الإدارة؟ هي الاستخدام الأمثل للموارد. استخدامك الأمثل للموارد، مواردك سواء شخصية أو حتى كانت إذا كنت في منشأة أو منظمة، حتى تحقق إيش الهدف المنشود، يجب أنك تحط لك هدف. فأنت مثلا مصاريفك قاعد تزيد، لازم تحط أسئلة، ليش المبالغ هذه تروح في هذا الاتجاه دون الاتجاه الآخر؟ ليش أنا مثلا ما أوفر مبالغ معينة أقدر بعد فترة زمنية أستفيد منها وأستثمرها، حتى أني لا أضع نفسي في خنقة أو ضيق مالي، وهل مجرى. هذه الإدارة والبيانات تساعد بشكل كبير الأفراد والمنظمات في تحسين الأداء بشكل عام.
1: نعم. إذن دكتور طامي، يعني قد يتساءل أحد الأخوة المستمعين أو المستمعات ونحن كذلك، إذا كانت هذا الحديث خطة موجودة أني أحقق أهدافي من خلالها، هل من استراتيجية ممكن أن الشخص الذي ما عنده ثقافة في هذه الزاوية ويريد أن يوسع مداركه في هذه النقطة ويثقف نفسه، هل هناك خطط استراتيجية بسيطة ممكن أن الإنسان يغير من طريقة تنظيم مصروفه ووقته وحياته اليومية؟
0: طبعا في أنواع من الخطط، خطط أداء واستراتيجيات ممكن يعمل عليها وموجودة، لكن يعتمد على الفرد. الفرد يجب ينمي من البيانات والمعلومات، لأن أساساً يعني سر القوة أين تكمن؟ تكمن بالمعلومة. الفرد يرتفع مستوى وعيه ويتفتح. كثير من مداركه إذا توفر لديه معلومات بكميات كبيرة. فإذا قدر استخدم تلك المعلومات في فكرة المعرفة هذه تساعده في مستوى رفع الأداء. طيب إحنا شلون نقدر نسوي هذه الطريقة؟ في الآن متوفر كثير من نماذج العمل خاصة فيما يتعلق بالاي اي اللي هو الارتفيشال انتليجنس اللي ممكن يساعدك في كثير من هذه النماذج. يوفر لك مثلا جداول ممكن تضع عليها الارقام، يوفر لك تقسيمات متعددة، فانت تشوف اللي يناسبك. عشان كذي
1: بمعنى ان الشخص هو الذي يقيس اموره من خلال المعلومات التي يكتسبها ويقيسها وايضا يحللها.
0: طبعا لان الفرد عقب ما يتعدى مرحلة معينة اللي هي مرحلة من خلينا نقول الثانوية، وبعد ذلك مثلا يدخل دبلوم ولا جامعة، خلاص يبقى الفرد تعلم ذاتي. التعلم هذا الذاتي هو اللي راح يساعد الفرد. طبعا من الطبيعي انه راح يركز في مجال دون مجال الآخر، ويقدر ينمي تلك البيانات عنده بمستويات أعلى. شلون؟ لأن فكرة الجي بي تي هذا مثلا اللي هو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فاختصارها نص مثلا جي بي تي، جي بي تي ولا جينيريتيف بري تريند ترانسفير. شنو المقصود فيها؟ جينيريتيف اللي هو التوليد، زي البري تريند اللي هو التدريب. فأنت كذلك حتى التطبيق أو هذا البرنامج تدرب على إيش؟ على بياناتك. فأنت كثر ما تزوده ببياناتك فهو يتعرف عليه، فيأتي بكثير من النماذج المتعددة والناجحة، فيحاول إيش يوفرها لك، وأنت تقدر تجرب وتأخذ ما يناسبك حتى تحقق أعلى مستوى أداء. لأن إحنا نقول مثلا في مصطلح يطلع يقول لك مثلا هذا عنده أداء، شنو الأداء؟ اللي هو البيرفورمنس. الأداء هو إتمام المهمات التي على عاتق، في مهمات معينة يفترض أنك أنت تنجزها في وقت معين. طيب طيب كيف انت توصل الى مرحلة المهارة اللي دائما نسميها سكيلز؟ كثير من الناس يحاول انه يحصل على مهارة معينة في اتجاه معين. هذه المهارة تتأتى بالتدريب، انك انت تدرب نفسك او تدخل مثلا حلقات ودورات تدريبية. هذه المهارة ما هو تعريفها؟ هو اتقان الاداء. لما نقول اتقان اللي هو ماسترينج، شنو نقصد فيه الاتقان؟ يعني سرعة زائد جودة. فأنت راح تسرع من المعالجة.
1: حلو.
0: فتسرع من المعالجة، هذه التسريع راح يرفع من مستوى الأداء. فأنت ممكن تتخذ قرار، لأن إحنا عندنا التوقيت مهم. التوقيت مهم، مثلا تأتي بدورة تدريبية ممكن تنفعك إيش في مضمار عملك وترفع من هذا المستوى. حتى أنت ممكن أنك إيش تشترك في لجان وفرق عمل، هذا ممكن يسلط عليك الضوء، ممكن يمنحك فرصة أكبر حتى تؤدي أعمال أعلى، ومن ثم ممكن يقع عليك الاختيار. كذلك ممكن توجد تلقى مثلا فرصة بالسوق، بالسوق ممكن انك تقتنصها او تشارك احد اصدقائك والزملاء ممكن انكم تستثمرون فيها. ففكرة عصر السرعة والجودة مهمين حتى انك انت تستفيد من المنافسة. ففي منافسة وين ما رحت، سواء في
1: بالفعل
0: العمل الخاص او العمل العام، توجد منافسة، وهذا الشيء الطبيعي.
1: صحيح. أيضا دكتور للتوضيح، إذا هل كثرة المعلومات والأرقام دائما تساعدنا على اتخاذ قرار أفضل، أو ممكن أنها تسبب لنا تشتت؟ يعني بمعنى إذا كان هناك بعض الأشخاص على حسب يعني معرفته وثقافته في هذه اتخاذ القرار في هذه الزاوية، هل ممكن كثرة المعلومات والأرقام تساعده على اتخاذ قرار أفضل، أو ممكن أنها تسبب له تشتت في حياته؟
0: طبعا مع احنا في العصر الحديث البيانات صارت بغزارة شديدة.
1: بالفعل
0: تتكلم عن زيتا بايت، يعني لو قلنا قبل مثلا حقبتين او ثلاث كانت البيانات ليست بهذا الكم. فاحنا ظهرنا اساسا من تيرا بايت الى زيتا بايت. على سبيل المثال كيف انشئ مثلا الاوبن اي اي اللي تشات جي بي تي؟ انشئ بداية على 45 تيرا بايت. تخيل هذا من 2015 أول ما بدأوا في تجهيز هذا التطبيق. فيؤكد أن البيانات كبيرة جدا، فيجب أنك أنت تركز ما تحتاج من البيانات. وملاحظ جدا كثرة التخصصات والناس تذهب في عمق في تخصص معين حتى يزخر من تلك البيانات والمعلومات في هذا المجال ليكون مرجع فيه ويكون قادر على أدوات الأداء اللي من خلال مثلا نماذج عمل أنه يرتفع مستوى. فأما لما يأخذ البيانات هذا لا يمنع أنه واحد يصير مثقف ويأخذ من كل مجال شيء ما، لكن يفترض على الإنسان أنه يركز مثلا في تخصصه أو المجال اللي حاب أنه يعمل به حتى أنه يحقق له شيء. إذن هو لازم يكتب أهدافه، ما هي الأهداف المطلوبة أنه يحققها مثلا خلال مثلا 5 سنوات خلال 10 سنوات، ويقعد يجرب. فالتجربة أساسا تؤكد للأفراد وللمنظمات أن أفضل طريقة معينة لتحقيق الأهداف، لأن مثلك عارف أن السوق متغير، ممكن تتغير عندك الأدوات، ممكن أنهم يكتشفون مثلا آلة معينة راح تغنيك مثلا عن عدد من العاملين، ممكن تكتشف خام كذلك راح يخرج لك منتج أفضل.
1: بالفعل.
0: وهذه مثلا الأشياء من أدوات السوق الطبيعية، وهذه المتغيرات في المعطيات يجب أنك أنت إيش تتحصن لها وتتفاعل معها، ولا سوف تتأخر.
1: أيضا الدكتور طامي، يعني مع هذا الزخم والكم الكبير من المعلومات والأرقام اللي احنا أحيانا نقول ممكن تساعدنا على اتخاذ قرار أفضل إذا كانت عندنا ثقافة وعي تام في هذا الموضوع، لكن اليوم من مع هذه الزحمة الموجودة خلنا نسميها، شلون نعرف أن البيانات أو المعلومات اللي نعتمد عليها دقيقة وأيضا تستحق الثقة؟
0: طبعا مهم جدا اساسا حتى نماذج الذكاء الاصطناعي احيانا يعاني من مصطلح يطلق عليه الهلوسه، بمعنى انه ممكن يعطيك معلومات مغلوطه. فانت يجب انك انت تتحصن، هم تعتمد على ايش؟ على معرفتك الشخصيه في انتقاء واقتناء البيانات التي تساعدك في ايش؟ في حل المشاكل او تحقيق الاهداف. فإحنا أكدنا أن البيانات والمعلومات الآن في هذه الثورة المعلوماتية الكبيرة من السهل أنك أنت في ضغطة زر أنك تحصل على بيانات بكميات كبيرة، بس كيف أنك أنت تحللها وكيف تؤكد على احتياجك لها؟
1: لكن شنو أكثر الأخطاء دكتور طامي اللي ممكن نقع فيها لما نفسر الأرقام والمعلومات بطريقة لا سمح الله بغير صحيحة؟ دكتور طامي معاي؟
0: ألو
1: دكتور وياي؟ قاعد نسمعك.
0: إيه معاك بس صوت مو واضح.
1: نعم قاعد أسألك، أقول لك مع هذه المعلومات ووعي الشخص نفسه، لكن من خلال تجربتك وخبرتك في هذا المجال، شنو أكثر الأخطاء اللي ممكن يقع فيها الشخص لما يفسر الأرقام والمعلومات بطريقة غير صحيحة لا سمح الله؟
0: صراحة أنا ما سمعتك في المقطع الأخير، ما كان واضح.
1: يعني كنت أقول لك، أعيد عليك السؤال اليوم، شنو أكثر الأخطاء اللي ممكن نقع فيها لما نفسر الأرقام والمعلومات بطريقة غير صحيحة؟
0: حسب ما سمعت أنه ممكن أنه إذا تعاملت مع مثلا أرقام
1: وطلعت غلط،
0: غير متأكد ممكن أنه تخطئ. نعم هذا لا يمنع أنك أنت مثلا إذا أنت تستخدم مثلا أرقام في مجال معين يفترض أنك مثلا ترجع إلى الكتب أو كذلك ترجع إلى ناس أهل خبرة ودراية، وكذلك عندك نماذج متوفرة تستخدم عدد ليس ببسيط من هذه النماذج حتى تتأكد من البيانات. فقد تكون بيانات مغلوطة، عشان كذي تحتاج مثلا على أهل الدراية والمعرفة. عشان
1: جميل.
0: إن يومنا أذكرك التدرج من التكس إلى الداتا إلى الانفورميشن إلى النولج إلى الوزدم. فإحنا بالنهاية المناط هذا نعتمد على أهل الخبرة اللي توسعت معرفتهم فصاروا أو علماء في هذا المجال.
1: أيضا اليوم بعد التطبيقات والأجهزة تجمع بيانات كثيرة عن استخدامنا، شلون ممكن نستفيد من هالبيانات لصالحنا دكتور؟
0: معلش ما سمعتك والله، ظاهر التليفون
1: عندنا ترى واضح دكتور. أقول لك اليوم يعني ما شاء الله التطبيقات والأجهزة تجمع بيانات كثيرة عن استخدامنا، شلون ممكن أن إحنا نستفيد من هذه البيانات لصالحنا؟ بمعنى اليوم لما أدخل بعض التطبيقات لكن قاعد تهدر وقتي، شلون أنا أتعلم من خلال تجميع هذه البيانات أني أخليها لصالحي، بمعنى أني أعي أكثر، أن قاعد ما أستثمر وقتي، قاعد أنزف هذا الوقت بسبب استخدامي لبعض التطبيقات الغير مفيدة.
0: طيب احنا ما ود مثلا نسمي تطبيقات معينه موجوده في السوق،
1: نعم،
0: ممكن انها تكون ليس لمصلحتك انما تسبب لك ضرر، واساسا متعارف عليه الحين توجد مثلا ظهرت مسميات او مصطلحات لامراض معينه اللي هي فكره استخدام الوسائل السوشيال ميديا او البرامج او بعض التطبيقات اللي ممكن تصل إلى مرحلة الإدمان، خاصة يعني للشباب اللي ممكن هذا يستخدم في عدد ساعات كبير. هذا عدد الساعات الكبير وممكن يسوي له فكرة الإدمان لدرجة أنها مقاسة، وكثير من الناس ما يقدر يستطيع لمدة من الثواني ويرد على الجهاز أو الشاشة، فهذه لها أثر سلبي صحي. ولكن انك انت ممكن عاد تستفيد منها وممكن انها تضرك. طبعا اي شيء احنا عندنا مصطلح كل شيء زاد عن حده ممكن انه ينقلب ضده
1: بالفعل،
0: لكن ان البيانات هذه كيف انا مثلا استفيد منها؟ تقدر تستفيد منها البيانات المخزنه لديك مثلا في برامج معينه، ممكن انت وفقا لاحتياجك تقدر ترجع لها. فأنت مثلاً تخزنها على سبيل المثال في وسائل تخزين اللي هي الكلاود، في مثلاً الدرايف وخلافه، هذا ممكن تخزن البيانات اللي أنت محتاجها وترجع لها بشكل مستمر. فبأي وقت تقدر مثلاً تشبك عن طريق الهاتف أو عن طريق الكمبيوتر وتقدر ترجع لها تلك البيانات بالنسبة لك مفيدة. لكن لما نتكلم عن البيانات بشكل عام، في نقسم البيانات إلى ثلاثة أشكال. فنقسم نسميها الببليك اللي هي البيانات العامة، نفس ماذا؟ نفس مثلا اسمك، احتياجاتك، مشاهداتك، رغباتك، الأشياء هذه البسيطة اللي ما يكون عليها ضرر.
1: نعم.
0: والبيانات المقيدة وكذا البيانات الحساسة. خلنا ننتقل للبيانات الحساسة. البيانات الحساسة على سبيل المثال قد يكون الأرقام السرية والأرقام البنكية لك، قد يكون ملفك الصحي، فهذا الملف الصحي ممكن يكون، قد تكون مثلا بيانات الأسرة وبياناتك الشخصية، فهذه يفترض أنها ما تظهر للجميع.
1: صحيح.
0: البيانات المقيدة اللي تأخذ هذا الشكلين، قد تكون بشكل عام قد تكون بشكل حساس. نضرب مثلا مثال.
1: نعم. أن
0: نقول مثلا شخص معين حاول أنه يستثمر في مطعم، فهو يزملاء دشوا هذا المطعم وحطوا مبلغ معين قاعد يستثمروا فيه، حتى شكلوا لهم ريسبي معين، طريقة مثلا طبخة وكذا. هني صارت البيانات هذه إذا اكتشفت أو تسللت إلى ناس آخرين ممكن تكون هني بيانات مقيدة وقد تكون حساسة. إذا قدروا الناس يسوون نفس مثلا الريسبي أو الطبخة ممكن يكون لها ضرر عليك في المشروع، فهني انتقلت هذه البيانات المقيدة إلى ضرر، أنها ممكن ما تستفيد منها
1: بالفعل. لكن هل بوجهة نظرك دكتور اليوم يعني ممكن هذه البيانات تساعدنا على توقع بعض الأمور واتخاذ القرار قبل حدوث المشكلة؟
0: إيه، هذه فيما يتعلق يسمونها أنتجها لورين تينغ، هذا اللي هي ماشين ليرنينج، اللي هي قدرة الجهاز أو الآلة على التنبؤ. هذه كيف وصلت هذه الفكرة؟ أن المشين ليرنينج إذا قام يجمع بيانات في اتجاه معين بشكل كبير ومتواصل يسهل عليه التوقع. هذا التوقع راح يفيد متخذ القرار سواء شخص أو منظمة، سواء قلنا يعمل مثلا في السوق التجاري او حتى في وزارة معينة او على الصعيد الشخصي. هذا يساعده على التنوع. هذه الآلة كانت في 1996 لما لعب اللاعب المشهور الروسي شطرنج، والآلة قابلته فيما يتعلق بالماشين ليرنينج وكيف كانت تتنبأ بتحركاته حتى انتصرت عليه. وهو اسمه جوستاف أظن اسمه، هو روسي، وتم تغلب الآلة عليه من خلال شنو؟ من خلال دراسة الأنماط لتحركات هذا اللاعب. طيب هذه وين استخدمت؟ استخدمت في كثير من الأمور. خلينا نقول مثلا على الصعيد مثلا التجاري، أنت مثلا تملك محل زين يبيع مثلا منتجات، تلك المنتجات يكون عليها مثلا الطلب شهر 7 و8، فأنت يفترض إيش؟ تزود من عدد هذه المنتجات لأن راح الطلب راح يرتفع عليها، وهذا راح يكون مفيد جدا لك عشان تحقق أرباح أكبر. مثلا في الأعمال الحكومية تأتي أشهر مع معينة، مثلا مع بداية مثلا المدارس تكثر المراجعة مثلا على مثلا الطب، مثلا طب الأسنان على سبيل المثال. فيفترض أن هني الوحدة التنظيمية في هذا الجهاز أن يزودون عدد العاملين أو الأطباء على سبيل المثال، خلينا نقول مثلا الأسنان، لأن مع هذا الموسم راح يزيد العدد، فيفترض أن هني الإجازات تقل، فهني متخذ القرار سواء كان رئيس قسم أو مدير أو وكيل أو وزير يفترض أن يتخذ القرار بناء على تجميع تلك البيانات.
1: نعم،
0: الآلة مفيد جدا في هذا التنوع.
1: جميل.
0: وبالنهاية راح يرتفع إيش من مستوى الأداء اللي نتكلم عنه.
1: نعم. أيضا دكتور، يعني ككلمة أخيرة، ماذا تقول لكل من يستمع لنا عبر الأثير؟
0: بصراحة الوضع الآن الملاحظ أن الناس تنتقل في تعاملها مع أدوات الذكاء الاصطناعي مثل الـ AI اللي هو الذكاء الاصطناعي. هذا مفيد جدا حق الناس والمنظمات وكل الأفراد. ليش؟ لأن راح يقصر لك مدة المعالجة ويجود لك من المنتج نفسه. فيفترض على الجميع أنه يحاول يستخدم تلك أحد الأدوات الذكاء الاصطناعي وينقل لها من أسيستنت بسيط إلى أجنتك، يعني أنه يكون وكيل، فيقعد يدرب هذا الوكيل بناء على بياناته ومعلوماته. شلون ممكن هذا يصير؟ ممكن عن طريق لابتوب أو جهاز بسيط ينزل البيج داتا، هذا اللي نسميها حلو، البيانات الضخمة، يقدر ينزلها ويستخدمها بشكل متواصل. هذا الاستخدام بشكل متواصل راح يصير فكرة البري تريند اللي هو تدريب هذه الآلة على بياناتك الخاصة، لأنك أنت نزلتها على جهازك.
1: نعم.
0: وما راح تكون معلنة أو واضحة على إيش؟ على عبر الإنترنت.
1: إذن مستمعينا، كل الشكر للدكتور طامي الزعبي، مؤسس أيقونة معلومات للاستشارات، على وجود اليوم ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.
2: الثانية بعد منتصف الليل في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس الأمريكي يجدد التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 68 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تفجيرات واسعة في بلدات حداثة وبيت يحون وعيت الجبل وبيوت سيئة جنوبي لبنان، بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار تجاه المناطق المحيطة. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قوى سياسية ومدنية سودانية تبحث في أديس أبابا تنسيق مواقفها تجاه دعوة رئيس مجلس السيادة إلى حوار سوداني سوداني. الكونغو الديمقراطية وحركة 23 من مارس تتفقان على خارطة الطريق لاستكمال مفاوضات السلام.

0: قتلى وعشرات الجرحى جراء هجمات بمسيرات أوكرانية على روسيا. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.

0: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن اختيار شاغلي الوظائف الرقابية التعاونية يعتمد على مسار متكامل أسسه الكفاءة والاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك بالتزامن مع انطلاق اختبارات المتقدمين لشغل 90 وظيفة مراقب مالي وإداري في قطاع التعاون بمشاركة 720 مواطنا ومواطنة. وأوضحت الحويلة أن الوظائف المطروحة تشمل 30 وظيفة مراقب مالي و60 وظيفة مراقب إداري، مشيرة إلى أن الاختبارات أعدت ونفذت بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الكويت وفق معايير موضوعية لقياس الكفاءة المهنية والعلمية للمتقدمين وبإجراءات رقابية تضمن الانضباط وتوفير فرص متساوية للجميع. وصلت قوة الإطفاء العام ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام حملتها التوعوية الصيفية تحت شعار صيف آمن مع الإطفاء، بهدف نشر الوعي بمخاطر ومسببات الحرائق وحوادث الغرق التي تزداد خلال فصل الصيف، وتعزيز ثقافة الوقاية وترسيخ مفاهيم السلامة بين أفراد المجتمع. وتتضمن الحملة برامج توعوية متنوعة تستمر طوال موسم الصيف، تشمل معارض ميدانية ومحاضرات توعوية وجولات بحرية، إلى جانب زيارات للمجمعات التجارية والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتقديم الإرشادات المتعلقة باشتراطات السلامة وسبل الوقاية من الحرائق والحوادث وآليات التصرف السليم في الحالات الطارئة. أكدت الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية وضح الخطيب أن مجالات الصحة والسلامة والبيئة تحظى بأولوية كبرى لدى إدارة الشركة باعتبارها الإطار المنظم لأعمالها والقاعدة الأساسية لتوفير الحماية اللازمة للأعمال وضمان سلامة موظفي الشركة وعمالة الشركات المقاولة. وأوضحت الخطيب خلال احتفالية توزيع النسخة 17 من جائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسلامة والبيئة أن الجائزة تعكس اهتمام الشركة بصحة وسلامة كوادرها وحماية مرافقها ومنشئتها والمحافظة على البيئة، مؤكدة أهمية الالتزام بمعايير السلامة وتطوير إجراءاتها والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية المثلى. يواصل العطاء الإنساني الكويتي عبور الحدود حاملاً معه رسالة تتجاوز حدود المساعدة إلى صناعة حياة أكثر أمناً واستقراراً من خلال مشاريع تعليمية وصحية وإغاثية ومشاريع للمياه ضمن حملة الكويت بجانبكم، بما يعكس نهج الكويت الراسخ في الوقوف إلى جانب الإنسان أينما كان. وامتدت مشاريع ومبادرات الخير الكويتي من زنجبار إلى اليمن وغزة وتشاد وفلسطين والهند والقارة الإفريقية لتشمل إنشاء المدارس والمراكز الصحية وحفر الأبار ورعاية الأيتام وتوزيع الأغذية على الأسر المحتاجة في مشاريع تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية وتحقيق أثر إنساني وتنموي مستدام في المجتمعات المستفيدة. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم آلاء البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: حقوق الطفل وأهميتها في بناء المجتمع. تعد حقوق الطفل من القضايا الأساسية في المجتمعات الحديثة، إذ تمثل حجر الأساس لبناء إنسان سليم وقادر على المساهمة الإيجابية في المجتمع. فالطفل كائن ضعيف يحتاج إلى الرعاية والحماية والتوجيه، وقد أقرت المواثيق الدولية والمحلية مجموعة من الحقوق التي تضمن له حياة كريمة وآمنة. تشمل حقوق الطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو، وهو حق أساسي يلزم الأسرة والدولة بتوفير الرعاية الصحية والتغذية السليمة والبيئة الآمنة. كما يعد الحق في التعليم من أهم الحقوق، حيث يساهم التعليم في تنمية قدرات الطفل العقلية والاجتماعية، ويؤهله ليكون فرداً منتجاً وواعياً بحقوقه وواجباته. ويجب أن يكون التعليم متاحاً لجميع الأطفال دون تمييز. ومن الحقوق المهمة أيضاً حق الطفل في الحماية من العنف والاستغلال، سواء كان ذلك جسدياً أو نفسياً أو اقتصادياً. فعمل الأطفال والعنف الأسري والاستغلال في النزاعات كلها ممارسات تنتهك كرامة الطفل وتهدد مستقبله. لذلك تتحمل الحكومات والمؤسسات مسؤولية سن القوانين وتطبيقها، كما يتمتع الطفل بحق التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تتناسب مع عمره ونضجه، وحقه في اللعب والترفيه. وفي الختام، فإن احترام حقوق الطفل مسؤولية إنسانية مشتركة تضمن مستقبلا أفضل للمجتمع كله.
1: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

أوبن AI تعزز حماية المراهقين عند استخدامهم تشات جي بي تي. بدأت شركة أوبن AI طرح تجربة جديدة مخصصة للمراهقين على منصة تشات جي بي تي، تتضمن إجراءات حماية إضافية لا سيما لمن هم دون 18 عاما. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن موقع ذا فيرج التقني أن التجربة الجديدة التي طرحتها الشركة اعتبارا من 18 الجاري تحمل اسم تشات جي بي تي فور تينز، وتركز هذه التجربة على محورين رئيسيين هما التعلم والسلامة، مع استمرار إتاحة تشات جي بي تي للمراهقين في مجالات التعلم والإبداع والاكتشاف ضمن ضوابط مصممة خصيصا لهذه الفئة العمرية. وفي الجانب التعليمي تعزز أوبن AI استخدام ميزة ستادي مودي التي تساعد الطلاب على الوصول إلى الحلول خطوة بخطوة بدلا من تقديم الإجابات بشكل مباشر من خلال أسئلة إرشادية وشروحات منظمة وفرص للتفكير والمراجعة. كما يمكن للوالدين اللذين يربطوا حساباتهم بحساب أبنائهم تفعيل هذه الميزة عبر أدوات الرقابة الأبوية. كما أوضحت الشركة أن ميزة Study Hours تتيح تحديد أوقات معينة يتم خلالها تفعيل وضع الدراسة تلقائيا، سواء اختار المراهق هذه الأوقات أو حددها أحد الوالدين عبر الحسابات المرتبطة، إلى جانب اقتراحات جاهزة تساعد على بدء مهام تعليمية مثل تبسيط موضوع دراسي، إعداد بطاقات للمراجعة أو أسئلة تدريبية. وفي جانب السلامة شددت أوبن AI القيود المتعلقة بالتفاعلات العاطفية بحيث لا يتعامل النموذج مع المراهق كما لو كان صديقا، كما أصبحت تذكيرات أخذ فترات الراحة أكثر حضورا لتشجيع المستخدمين الأصغر سنا على الحفاظ على استخدام متوازن للتكنولوجيا.

بعد جراحة قلب حالة نادرة تشهد اختفاء سرطان جلدي متقدم لسنوات. في وقعة طبية نادرة أثارت اهتمام الباحثين، دخل رجل استرالي في منتصف الستينيات بحالة هدأة كاملة من سرطان الجلد المتقدم بعد خضوعه لجراحة قلب مفتوح عقبتها عدوى شديدة، من دون أن يتمكن العلماء حتى اليوم من تحديد السبب بدقة. واستنادا إلى دراسة الحالة المنشورة في إحدى المجلات الطبية، كان المريض مصابا بسرطان الميلانوما في المرحلة الرابعة، وقد انتشر المرض إلى العقد اللمفاوية والكبد والعظام، كما سبق أن تلقى علاجا موجها قبل إيقافه بسبب أثار جانبية قوية. لكن بعد إجراء جراحة قلب مفتوح لاستبدال الصمام الأورطي ومعالجة مشكلات في الشرايين التاجية، تعرض المريض لعدوى استدعت جراحة إضافية ومضادات حيوية. لكن بعد أسابيع أظهرت الفحوصات اختفاء البؤر السرطانية المرئية، واستمرت الهدأة لنحو 6 سنوات. ويرجح الباحثون أن الجراحة أو العدوى ربما أثارت استجابة للمناعة بشكل قوي وساعدت الجسم على مهاجمة الورم، لكنهم يؤكدون أن الحالة الفردية لا تثبت أن الجراحة أو العدوى يمكن استخدامها علاجا للسرطان في المستقبل.

نوبل الرياضيات للشباب، ما قصة ميدالية فيلدرز ولماذا لا يفوز بها من تجاوز سن الأربعين؟ تعتبر ميدالية فيلدرز واحدة من أرفع الجوائز العلمية في العالم، وغالباً ما توصف بأنها نوبل الرياضيات، لكنها تتميز بشرط استثنائي يجعلها مرتبطة بالعلماء الشباب، إذ تمنح كل 4 سنوات لما ما بين 2 أو حتى 4 من علماء الرياضيات الذين لم يبلغوا سن 40 وفق قواعد الأهلية المعتمدة في هذه الجائزة. ويمنح الاتحاد الدولي للرياضيات الميدالية بالتزامن مع المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات تقديرا لإنجازاتهم البحثية البارزة وتشجيع للفائزين على مواصلة إسهاماتهم العلمية. وتعود فكرة الجائزة إلى عالم الرياضيات الكندي جون تشارلز فيلدز الذي اقترح إنشاء تكريم دولي لعلماء الرياضيات قبل أن تمنح الميدالية للمرة الأولى عام 1936. ورغم رغبته في ألا تحمل اسمه هذه الجائزة، أصبحت اليوم تعرف بشكل لاحق بميدالية فيلدز تكريما له. وصمم الميدالية النحات الكندي روبرت تيت ماكنزي وتحمل صورة عالم الرياضيات أرخميدس. وفي دورته لعام 2026 منحت الميدالية لأربعة علماء هم يودينغ وجون باردون وجاكوب تيسمر مان وهونغ وانغ، وذلك تقديرا لإسهاماتهم المتميزة في مجالات رياضية مختلفة.

تحذير جديد بشأن الأرز، يوم واحد من الحر الشديد قد يترك أثرا في المحصول. تواجه زراعة الأرز تحديا متزايدا مع ارتفاع درجات الحرارة عالميا، بعدما كشفت دراسة حديثة أن توقيت موجات الحر وعدد الأيام شديدة الحرارة قد يكونان أكثر تأثيرا في المحصول مما كانت بعض النماذج الزراعية تفرض سابقا. وتشير دراسة في مجلة ساينس أدفانتس إلى أن باحثين قد جمعوا بيانات من تجارب ميدانية شملت 214 مقارنة بين حقول الأرز في ظروف عادية وأخرى تعرضت لدرجات حرارة أعلى، وأظهرت النتائج أن مرحلة التكاثر وتكوين الحبوب تعد من أكثر المراحل حساسية، إذ قد يرتبط كل يوم إضافي تتجاوز فيه الحرارة أكثر من 30 درجة مئوية بانخفاض ملحوظ في الإنتاج، وذلك نتيجة تأثر تكوين الحبوب وانتقال العناصر داخل النبات. وبعد تصحيح الانحياز في النماذج المستخدمة لتوقع تأثير الاحترار، قدر الباحثون أن ارتفاع متوسط الحرارة العالمية درجة مئوية واحدة قد يرتبط بانخفاض محصول الأرز عالميا بنحو 8.1% مع تفاوت التأثير بين المناطق في العالم. كما تشير الدراسة إلى أن تطوير أصناف أكثر تحملا للحرارة وتحسين الري والتربة قد يساعد على تقليل المخاطر، مع تأكيد الباحثين أن النتائج لا تعني تعرض جميع حقول الأرز للخسارة بالنسبة نفسها.

جبل على المريخ يتجاوز إفرست بثلاثة أضعاف، لماذا أصبح الأعلى في النظام الشمسي؟ يعد جبل أوليمبوس على سطح المريخ أعلى جبل وأكبر بركان معروف في النظام الشمسي، بارتفاع يتراوح بين 22 حتى 25 كيلومترا، أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف ارتفاع جبل إيفرست. ويعود الحجم الاستثنائي لهذا البركان وفق التقرير إلى غياب الصفائح التكتونية النشطة على المريخ، ما سمح بتراكم تدفقات الحمم البركانية فوق الموقع نفسه لملايين السنين دون انتقال القشرة كما يحدث على الأرض. كما ساهمت الجاذبية المنخفضة للكوكب التي تعادل نحو 38% من جاذبية الأرض، إضافة إلى غياب عوامل التعرية القوية مثل الأنهار، الأمطار، الأنهار الجليدية في الحفاظ على ارتفاع الجبل وبنيته الضخمة عبر فترات زمنية طويلة. وأشار العلماء إلى أن دراسة جبل أوليمبوس توفر معلومات مهمة حول التاريخ الجيولوجي للمريخ، وتساعد في فهم تطور الكواكب الصخرية وإمكان وجود نشاط حراري قديم ربما وفر بيئات مناسبة للحياة الميكروبية في الماضي. وتكتسب هذه الأبحاث أهمية متزايدة مع الاستعدادات الجارية لبعثات استكشاف للمريخ المستقبلية التي تسعى دوما إلى كشف المزيد والمزيد والمزيد من أسرار الكوكب الأحمر.

0: لقاء اليوم، هل يغير العلاج النفسي شخصيتنا أم يساعدنا على فهمها بشكل أفضل؟ فالعلاج لا يهدف إلى صناعة شخص جديد، بل إلى تعزيز الوعي بالذات وتطوير طريقة التفكير والتعامل مع المشاعر والمواقف، بما يقود إلى حياة أكثر توازنا. وللتعرف أكثر على هذا الموضوع عددنا لكم هذا التقرير مع الدكتور عدنان العنزي، مختص بعلاج المعرفي السلوكي.
1: السلام عليكم وحياكم الله، معكم الدكتور عدنان العنزي، مختص بالعلاج المعرفي السلوكي. موضوعنا اليوم عن سؤال مهم، هل العلاج النفسي يغير شخصية الإنسان؟ بعض الناس يمكن يتصور أن الشخص لما يروح للعلاج النفسي يدخل

ثابتة نسبيا، لكن هذا ما يعني أنها ما تغير. العلاج النفسي بالأساس مو هدف أن يلغي شخصية الإنسان أو يصنع منه شخص ثاني. الهدف من العلاج النفسي يساعد الإنسان يفهم نفسه بشكل أعمق، ويفهم أفكاره ومشاعره وتصرفاته، ويعرف شنو الأشياء اللي قاعد تسبب له تعب أو مشاكل بحياته، وشلون يقدر يتعامل معها بطريقة أفضل. خلونا ناخذ مثال بسيط. ممكن شخص يكون سريع الغضب أو يخاف بشكل مبالغ فيه من كلام الناس عنه، أو يتأثر بالنقد بسرعة، أو ما يعرف يقول لا، دائما ما يقدر يقول لا، أو دائما يفكر بطريقة سلبية عن نفسه. لما يدخل العلاج النفسي، المعالج مو قاعد يقول له لازم نغير شخصيتك، لا بالعكس، يبدأ يساعده يفهم ليش أنا أتصرف بالطريقة، شنو اللي يخليني أنفعل بهالطريقة، ليش بعض المواقف تأثر فيني أكثر من غيري، وهل الطريقة اللي قاعد أفكر فيها عن نفسي وعن الآخرين واقعية ولا فيها مبالغة، أو فيها أفكار تكونت عندي من تجارب سابقة. وهني يبدأ التغيير الحقيقي. الإنسان مع الوقت يتعلم شلون ينظم مشاعره بشكل أفضل، وشلون يتعامل مع القلق أو الغضب، وشلون يحط حدود صحية بعلاقاته، وشلون يواجه المشكلة بدل ما يهرم منها. وحتى بعض الصفات اللي الناس تعتبرها جزء من الشخصية ممكن تتغير بدرجات معينة مع الوقت. يعني الشخص اللي كان يتأثر بشكل مبالغ فيه من النقد ممكن يصير أكثر ثبات، واللي كان يخاف من مواجهة الناس ممكن يكون أكثر ثقة، والإنسان المندفع يتعلم شلون يتأنى ويفكر قبل لا يتصرف. وفي نقطة مهمة جدا، هذا كله ما يعني الإنسان فقد شخصيته أو صار شخص ثاني، هو نفس الإنسان لكن صار يفهم نفسه أكثر، وصار عنده خيارات أكثر بطريقة تعامله مع أفكاره ومشاعره والمواقف اللي تمر عليه. وأحيانا المشكلة مو في شخصياتنا نفسها، مشكلة أن عندنا طريقة معينة تعودنا نفكر ونتصرف فيها، ونعتقد أنها جزء ما يتغير منا، بينما هي في الحقيقة نمط ممكن نفهمه ونعدله ونطوره. وبعد في فكرة منتشرة عند بعض الناس أن المعالج النفسي هو اللي يقول لك شو تسوي وشنو القرار اللي لازم تاخذه بحياتك، وهذا مو هدف العلاج النفسي. المعالج الجيد مو قاعد يصنع لك شخصية على مزاجه، ولا يقرر عنك شلون تعيش وشلون تفكر. هو يساعدك تفهم نفسك وتشوف الأمور بصورة أوضح، وتكتسب أدوات ومهارات تخليك تقدر على اتخاذ القرار والتعامل مع الحياة. فإذا بنجاوب على السؤال بشكل مباشر، إيه نعم، العلاج النفسي ممكن يحدث تغيير في الإنسان، وممكن مع الوقت يؤثر حتى على بعض جوانب الشخصية، لكن الهدف مو أن يحولك إلى شخص مختلف. الهدف أن الإنسان يصير أكثر وعي بنفسه، وأكثر قدرة على التعامل مع مشاعره وأفكاره وسلوكه، ويكون هو اللي يختار طريقة استجاباته للمواقف، بدل ما يكون أسير للقلق أو الغضب أو الخوف أو التجارب أو غيره. ويعطيكم العافية، كان معاكم الدكتور عدنان مشرف العنزي، ومشكورين والله يبعد عنا وعنكم كل مكروه.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.
3: أهلا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون عبر الهواء مباشرة إلى برنامج إذاعة على الهواء. أول مخرج سعودي يقدم فيلما بالذكاء الاصطناعي.

شارك الفنان والمخرج الدكتور جميل القحطاني بفيلم كرتوني توعوي قصير مدته لم تتجاوز 10 ثواني بشكل احترافي متقن، وهذا الفيلم جاء الأول من نوعه من المملكة العربية السعودية وتحديدا من المدينة المنورة بالذكاء الاصطناعي. والفيلم فيه نصيحة جميلة للسائقين بالاهتمام بربط حزام الأمان، وقد يعد أقصر فيلم سينمائي في العالم إذ جاء في 9 ثواني فقط، وأعطى رسالة للجميع وأثنى عليه كثير من الشخصيات في الأوساط الفنية. وقد عرف عن الفنان والمخرج الدكتور جميل القحطاني المعروف بفارس المدينة وبروفيسور الفن أن يقدم كل جديد ومواكبا لكل حدث، فقال: فكرة الفيلم عن حزام الأمان في السيارة، حاولت أقدم هذا الفيلم خاصة أن المرأة اليوم أصبحت تقود السيارة في المملكة العربية السعودية، وحرصت على نوعية الرسالة في عبارة حزام الأمان أمان لك ولمن معك. والفيلم عرض على جميع قنوات التواصل الاجتماعي ولقى أصداء قوية من قبل الجمهور. وقال المخرج الدكتور جميل القحطاني الذي قال للفيلم جاء في 9 ثواني لأننا قد خضعنا بتجارب كثيرة سابقة في الأفلام الطويلة والقصيرة واكتسبنا العديد من الخبرات، وأردنا أن نوصل رسالة خفيفة الظل للمشاهد في أقل من 10 ثوان. نحن في عصر على بساط الريح، عصر السرعة، والناس قد تكون قد ملت من حكايات الأفلام الطويلة أو المسلسلات، لأن الناس تقول أعطينا عطنا إيش تبغى، أو تقول أعطينا الزبدة. وإن شاء الله بنحاول أن نقدم العديد من هذه النوعيات القصيرة من هذه الأفلام التي لها رسائل هادفة، لذلك لقى أصداء واسعة وخيالية. كما أن الفيلم جاء محببا للطفل وأيضا للكبير من الجنسين. الفيلم مر بعدة مراحل حتى وصل للجمهور بهذا الشكل النهائي. مر بمرحلة الفكرة وتحويل الفكرة إلى شكل كرتوني، ثم تركيب الصوت والإخراج النهائي، وعدة أمور فنية تجربة من خلال الذكاء الاصطناعي، وحققت لنا أصداء كبيرة في هذا المجال.

شلويح وعبيد عودة حميدة. لم تكن عودة الدكتور طارق العلي والدكتور عبد العزيز المسلم إلى خشبة المسرح مجرد اجتماعا فني عابر، بل لقاء يحمل في داخله ذاكرة جيل كامل. بعدما نجح الفنان والمخرج محمد الحملي في جمعهما من جديد بعد 38 عاما من آخر وقوف جمعهما في مسرحية هالو بانكوك التي عرضت عام 1988، وتأتي هذه العودة من خلال مسرحية يا حبيبي لا تقول ولا أقول لك الوعد بالسكة، التي تعيد إلى الواجهة شخصيتي شلويح وعبيد في لقاء طال انتظاره بين اسمين ارتبطا بمرحلة مهمة من المسرح الكويتي قبل أن يسلك كل منهما طريقه الفني الخاص. الخطوة التي أقدم عليها الفنان والمنتج محمد الحملي تتجاوز فكرة جمع نجمين في عمل واحد، فهي تفتح بابا على ذاكرة المسرح وتمنح الجمهور فرصة لمشاهدة ثنائي ارتبطت به شخصيات ومواقف لا تزال عالقة في الذاكرة، خصوصا لدى جيل عاش تلك المرحلة وتابع بداياتهما 38 عاما ليست رقما بسيطا في عمر المسرح. فخلال هذه السنوات تغيرت أجيال وتبدلت أشكال العرض وتطورت صناعة المسرح، لكن بعض الشخصيات تبقى قادرة على العودة بمجرد أن تذكر أسماؤها، وهذا ما ينطبق على شلويح وعبيد اللذين لم يغيبهما الزمن عن ذاكرة الجمهور. واللافت أن الفنان محمد الحملي لم يكتفي

باستعادة الماضي، بل وضع الشخصيتين في عمل جديد ليمنح العودة مساحة مختلفة وكبيرة تجمع بين ذاكرة الأمس وإيقاع اليوم، وتتيح لجمهور جديد التعرف إلى ثنائي ترك بصمته في المسرح الكويتي.

أثار الفنان رابح صقر حماس جمهوره بعدما كشف عن مقطع من كلمات عمل غنائي جديد، معلنا أن الأغنية ستكون ضمن ألبومه المقرر طرحه خلال فصل الشتاء، حيث شارك عبر حسابه على منصة إكس مقطعا من كلمات الأغنية جاء فيها: قبل ما ألقاك وأشوفك رسمتك في خيالاتي، وجيتني كثير أجمل من اللي بك تمنيته، كثير أنتي وأنا أشوفك تعديتي طموحاتي، وصرتي العالم بعيني وأغلى شيء حبيته. وأرفق الفنان رابح صقر الكلمات بتعليق مقتضب فيه قال: الجديد القادم في الشتاء، في إشارة إلى أن العمل سيطرح ضمن مشاريعه الغنائية المقبلة. وفي تقريدة لاحقة أكد أن ألبومه الجديد سيكون قريبا من تطلعات محبيه، وقال: الألبوم رح يرضي كل اللي يتمناه الرابحيون. وتفاعل محبي الفنان رابح صقر مع الكلمات التي نشرها، إذ رجح عدد كبير منهم أن يكون اسم الأغنية الجديدة رسمتك، استنادا إلى تكرار الكلمة في مطلع النص الذي كشف عنه الفنان. كما أشاد عدد من الجمهور جمهور رابح صقر باختياراته الفنية المميزة، مؤكدين ثقتهم في الألبوم قبل طرحه.

0: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.
1: إنجاز كويتي غير مسبوق. وعد العزمي تمثل آسيا في لجنة الشباب بالاتحاد العالمي للمكفوفين. قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن اختيار وعد العزمي ضمن عضوية لجنة الشباب في الاتحاد العالمي للمكفوفين لتمثيل قارة آسيا يعد أول إنجاز من نوعه على مستوى الكويت والخليج، كما يعكس قدرة الشباب الكويتي على الحضور والتمثيل في المحافل الدولية ويعزز مكانة وسمعة دولة الكويت في دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة. وأكدت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي عقب استقبالها لوعد العزمي مواصلة دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة وتمكينهم وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة على المستويين المحلي والدولي بما يبرز قدراتهم وإسهاماتهم في مختلف المجالات. كما أضافت أن اختيار العزمي جاء ضمن عضوية لجنة الشباب التي تضم 6 لممثلين يمثل كل منهم 1 قارات العالم، وأوضحت أنها اطلعت على خلال اللقاء على دور الاتحاد العالمي للمكفوفين الذي يضم مئات المنظمات من أكثر من 190 دولة ويمثل نحو 335 مليون شخص من المكفوفين وضعاف البصر حول العالم، ويعملوا على تعزيز حقوقهم وتمكينهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع. حماية البيئة، انطلاق حملة الاستهلاك المستدام بدراسة الوعي المجتمعي تمهيدا لمرحلة الجمع وإعادة التدوير. أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة انطلاق حملة الاستهلاك المستدام بالتعاون وبدعم اللوجستي من شركة زيرو ويست في مبادرة مجتمعية تهدف إلى تعزيز مفهوم الاستهلاك المسؤول والحد من النفايات وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير وترسيخ الممارسات المستدامة في الحياة اليومية. وتنطلق الحملة في مرحلتها الأولى من خلال دراسة مستوى الوعي والسلوك المجتمعي تجاه التعامل مع الملابس المستعملة وطرق التخلص منها، وذلك عبر استبيان يستهدف التعرف على الممارسات الحالية للأفراد ومدى معرفتهم

بإمكانية إعادة استخدام الملابس أو إعادة تدويرها بدلا من التخلص منها ضمن النفايات المنزلية. وأكدت جنان بهزاد أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة إن البدء بدراسة الوعي المجتمعي يأتي بهدف بناء الحملة على بيانات فعلية تعكس سلوك المجتمع واحتياجاته، بحيث يتم الانتقال من قياس الوعي إلى تصميم آليات عملية تسهل على الأفراد تبني السلوك المستدام. كما أضاف بهزاد أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالاستهلاك المستدام وتقليل كمية الملابس والمنسوجات التي يتم التخلص منها كنفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحد من النفايات. كما أضافت إلى جمع بيانات يمكن الاستفادة منها في قياس التغيير في السلوك والوعي الخاص بالمجتمع وتطوير المبادرات البيئية المستقبلية في الكويت.

0: الدوام الحكومي إلى نظامه المعتاد مطلع سبتمبر. من المقرر أن تعود الجهات الحكومية إلى نظام الدوام الرسمي السابق اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، وذلك عقب انتهاء العمل بنظام الدوام الصيفي المحدد حتى 31 من أغسطس الجاري، وفقا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2026 بشأن نظام الدوام الرسمي خلال فصل الصيف. وإن انتهاء فترة تطبيق الدوام الصيفي يعني العودة إلى نظام الدوام الصباحي والمسائي المعتاد وفقا للأنظمة والضوابط المعمول بها قبل بدء العمل بالتخفيف الصيفي، مشيرة إلى أن ساعات العمل في الدوام الصباحي تعود إلى وضعها السابق بواقع 7 ساعات يوميا، وأن التعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنية حدد فترة العمل بنظام الدوام الصيفي من الأول من يونيو الماضي حتى 31 من أغسطس الجاري، على أن يعود بعدها نظام الدوام الصباحي والمسائي إلى وضعه المعتاد وفقا للأنظمة المعمول بها قانونيا. وأوضحت أن نظام الدوام الصيفي تضمن تخفيض ساعات العمل في الجهات الحكومية بمعدل ساعة واحدة من النظام الدوام الرسمي المعتاد، لتصبح ساعات العمل الفعلية 6 ساعات يوميا، مع استمرار تطبيق فترات السماح والضوابط الأخرى المقررة للدوام الرسمي. وبينت أن العودة إلى النظام السابق ستشمل كذلك العمل بالضوابط والمواعيد المعتمدة للدوام الصباحي والمسائي، مع استمرار تطبيق الأنظمة الخاصة بالفئات والجهات التي تخضع لضوابط عمل مختلفة بحسب طبيعة عملها.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
0: إذا كنت تريد أن تعرف حضارة أمة فادرس أوضاع تلك الأمة حتى تفهم تلك الحضارة. لا شك أن الحياة كانت تبدو رائعة جميلة لو كنا نولد في سن 80 ونقترب على مر الأعوام إلى 18.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية هل تعلم؟

هل تعلم أن أول من استخدم الطائرات في الأغراض العسكرية هم الإيطاليون خلال حربهم مع العثمانيين في ليبيا، وذلك عام 1911؟ وهل تعلم أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تحتفل بعيد استقلالها، حيث أنها عبر تاريخها الطويل لم تستعمر، بل كانت هي المستعمرة في أغلب الأحيان؟

هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم اليومي إذاعة على الهواء، وغدا يتجدد بكم اللقاء. لكم تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء.

الثالثة بعد منتصف الليل في الكويت. جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين في العواصم العربية والعالمية. جولة إخبارية يأتيكم يومياً من الثالثة وحتى الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.

أهلا بكم معنا في جولتنا الإخبارية والتي نستهلها بمتابعات إخبارية. المواجهة بين واشنطن وطهران تدخل مرحلة جديدة من التصعيد الاقتصادي والسياسي مع استعداد الإدارة الأمريكية لفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران بالتزامن مع استمرار تعثر مفاوضات إنهاء الحرب وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات غير مسبوقة. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي محمد إبراهيم. ماذا بشأن التصريحات الأخيرة التي ربما تكررت في عدة مواضع وعلى مدى أيام متباينة من خلال الرئيس الأمريكي من أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، والأخذ بعين يعني أيضا المتابعة ما صرح